0: يعني جماعة الحوثي على يعني ممارسة ومواصلة الاعتداءات دون الاستماع إلى أصوات العقل، ولا إلى الاحتكام إلى القوانين والمواثيق الدولية، ولا إلى الأعراف العربية الأصيلة في حسن الجوار. يعني هذا استمرار في أن يعني أن يكون يعني قبل على نفسه ومصر أن يقبل على نفسه ويستمر بهذا القبول في أن يكون أداة بيد الجمهورية الإيرانية. وحتى الآن هو يعني يقاتل ويمارس، يعني الخبراء الإيرانيون هم الذين يفككون ويركبون إعادة تجميع المنظومات الصاروخية لمهاجمة المملكة العربية السعودية كحرب يعني من حروب الوكالة.
1: طيب هذا الإصرار من قبل الميليشيات الحوثية، هل تعتقد أنه يعكس رغبة في توسيع دائرة المواجهة في المنطقة؟
0: هو استنزاف، وبنفس الوقت هو إعطاء فسحة من الوقت والراحة ل يعني جبهات أخرى. يعني أنا أظن بأن هذا يعني هو يريدون يعني منح الوقت لمثلا الفصائل العراقية إن لم يحلها، يعني تحلها حكومة بغداد المركزية. أعتقد أنهم ينتظرون نتائج الحوار والمباحثات بين مثلا الحكومة اللبنانية وإسرائيل فيما يخص بجنوب لبنان. حزب الله عالق هناك. يعني هو، وأيضا إضافة إلى أن الجمهورية الإيرانية بمثل ما تهرب السلاح إلى اليمن هي أيضا تعاني الآن. نائب الشرطة الإيرانية يعني علنا يعني بكل صراحة يقول أن هناك نوع أو أنواع من الذخائر والأسلحة تم تهريبها إلى البلاد داخل الجمهورية الإيرانية، واغتيال كثير من القياديين الإيرانيين حاليا. هناك يعني حرب في تهريب السلاح، وهناك مواصلة وتهريب يعني عملية تهريب متبادلة إلى اليمن داخل اليمن، وهناك أيضا إلى داخل الفصائل المعارضة داخل إيران. يبدو أن يعني لا مجال لاتفاق سلام أو هدنة مؤقتة حتى.
1: نعم. طيب دكتور، يعني كما تعلم عملية فجر اليمن دخلت يومها العاشر مع استمرار المواجهات في تعز ومأرب والجوف أيضا. كيف يمكن قراءة مسار العمليات الميدانية؟
0: العمليات الميدانية طبعا مثل أي اشتباكات عسكرية هناك كثير من الضحايا وكثير من الإصابات. يعني من ناحية الحكومة الشرعية اليمنية هي تعاني من حصار في تعز، ولكن في المقابل على الجبهات الأخرى استطاعت أن يعني تم يعني تحييد الكثير من القيادات اليمنية وأسر الكثير من القيادات الحوثية، يعني الحوثية. الآن هناك مشكلة أخرى يعني نبهت عليها يعني منظمة الصحة العالمية، أن أكثر من 200 ألف نازح خارج مناطق النزاع من اليمنيين نازحين في يعني في أماكن ومواقع يعني تخلو من الخدمات وتخلو من سبل العيش والأمان. للعوائل والأسر، هذه الأسر أو هؤلاء النازحين هم يعني نتاج الجبهتين، يعني من داخل الحكومة الشرعية ومن المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الإرهابية. فهناك مشكلة أيضا من ناحية المدنيين، ليس المدنيين فقط المعرضين للقصف، وإنما حتى الذين هم نزحوا الآن يعني يحاولون أن يبحثون عن أماكن آمنة.
1: نعم. طيب دكتور، أيضا مجلس القيادة الرئاسي أكد أن هذه العملية تستهدف إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة كما ذكر. في هذه الحالة، ما فرص تحقيق هذه الأهداف في ظل المعطيات الحالية والأحداث الجارية؟
0: هي هناك مؤشرات ميدانية وسياسية ومغازلة وإعادة يعني مغازلة سياسية وإعادة ترميم العلاقات المتوترة بين المجلس الانتقالي في الجنوب وبين المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى الذي يضم كل الأطياف الداعمة للشرعية اليمنية. هناك يعني إعادة ترميم لهذه العلاقات وإعادة وحدة في الجنوب. هذه الوحدة وهذه العلاقات إذا تم إعادتها وترتيب الأوراق وترتيب الصفوف من شأنها أن يعني تزيد الحكومة الشرعية قوة على قوة في مواجهة جماعات الحوثي. هذه النتائج قد تحتاج إلى أيام. يعني جماعة الحوثي الذين يسمون أنفسهم بأنصار الله كما يسمي حزب الله نفسه هناك، هذه الجماعات دائما تستغل الدين وتستغل العاطفة وتستغل يعني التاريخ وتحاول تجير كل شيء لمصلحتها، سواء كان يعني رمزي أو غير رمزي. هي يعني ترسخت في الأرض فتحتاج إلى مدة أطول حتى يتم اقتلاعها حتى من جذورها. يعني
1: نعم.
0: لذلك المجلس الرئاسي الآن وبالمجلس الانتقالي إذا تم التوافق وتم توافق كل الأطياف في الجنوب وحتى في الشمال داخل صنعاء، هناك بعض الجماعات القبائل التي تمردت على جماعة الحوثي أو يعني احتكت فيه ببعض عناصر أمنية، إلا أن يعني الطبيعة العشائرية يعني تلقي بظلالها بعد على طبيعة العلاقة وطريقة الحكم في اليمن. ما تزال يعني طريقة الحكم عشائرية.

0: شائرية. لذلك لا، ليس لا نريد أن نعول 100% على بعض الاشتباكات الداخلية وبعض الخلافات العشائرية على أنها خلافات سياسية، ولكنها قد تلعب دور في يعني في احتواء سلطة أو الضغط على سلطة القرار لدى جماعات الحوثي في صنعاء.
1: نعم. طيب التطورات الميدانية، هل تعتقد دكتور أن هذه التطورات الميدانية قد تسهم في تغيير موازين القوى ودفع الأزمة اليمنية نحو الحسم؟
0: نعم، هي يعني طبعا سوف تحسم العملية، ولكن يقال يعني في الاستراتيجيات دائما العسكرية لتكون الضربة حاسمة إذا كانت الحرب طويلة، يعني نحتاج إلى الوقت الاستراتيجي أو الصبر الاستراتيجي أو العمليات الخاطفة. نعم، الكل يلعب دور مؤثر، ولكن العمليات الخاطفة والفاصلة هي التي تحسم المعركة. إطالة المعركة ستؤثر على كل الأطياف، ستؤثر اقتصاديا على المجتمع اليمني، وستؤثر حتى تضغط على الاقتصاد العالمي. من يصبر هو الذي سوف ينتصر في هذه الحرب. لذلك لابد من أن تكون الضربات حاسمة وفاصلة وخاطفة، حتى يعني إطالة المعركة قد ندخل في جبهات أخرى، يعني ندخل في جبهات أخرى يعني من دول تابعة للحوثي، أو ندخل إلى جبهات اقتصادية ومعارك في الإعلام ومعارك أخرى يعني في القوى الناعمة في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها. الشعوب العربية تعرضت لكثير من الخيبة والإحباط والأذى والصراعات والنزاعات الإعلامية بقدر ما هي تعاني من النزاعات العسكرية على الأرض. يعني المجتمع العربي مضغوط نفسيا لهذه الحرب العالمية العربية في أكثر من إقليم عربي، وإن شاء الله نطلب ندعو الله عز وجل بالأمن والسلام لكل الدول العربية.
1: آمين آمين. طيب دكتور، يعني تفضلت بالحديث قبل قليل فيما يتعلق بالنزوح الجماعي الكبير والضخم لأعداد ضخمة من اليمن من المناطق المتضررة. أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر حذرت من تدفق غير مسبوق للجرحى. إلى أي مدى باعتقادك بات الوضع الإنساني في اليمن أكثر تعقيدا في ظل هذه الأوضاع؟
0: هي المجتمعات التي تقع في تحت يعني وطأة الحرب دائما ما تعاني، يعني سواء كانوا من الجرحى أو من نقص المؤونات وغيرها يعني والأدوية وانتشار بعض الأمراض مثلا الأوبئة ومثل هذه يعني متوقعة. ولكن غير المتوقع يعني أن يكون الشعب اليمني ينتظر، يعني مع الأسف الشديد يعني الشعب اليمني ينتظر من جماعة الحوثي أن ينتظر أوامر من الخارج، خارج حدود اليمن. يعني أي معركة داخل اليمن وأي نقص يكون طبعا يتحمل مسؤوليته من هم داخل اليمن ومن هم أطراف الصراع، ولكن أن يتحمل من داخل الأسوار الوطن في اليمن يتحملون مسؤولية قرار خارج حدود اليمن هو ما يؤلم حقيقة، ويعني وما يخجل، وهذا هذا هذا عار على عار في التاريخ، يعني عار تاريخي على وأخلاقي على جماعة الحوثي. تلك الجماعات التي لم تراعي مثل هذه الحالات الإنسانية وحتى الحالات الإنسانية التي تبع لها تحت مسؤوليتها. ولذلك هناك كثير من الأسرى الحوثيين وهناك الكثير من الجرحى الحوثيين، خاصة أن الجرحى الحوثيين وبعضهم قيادات كبرى لم تهتم بهم جماعة الحوثي نفسها. يعني
1: نعم.
0: هناك إصابات لدى جماعة الحوثي ولم تجد لها الأماكن القادرة على أو المعدات والخدمات الصحية التي تتوفر لها. يعني
1: طيب في هذه الحالة دكتور، يعني ما المطلوب من وجهة نظرك على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي لحماية هؤلاء المدنيين ولحماية المنشآت الصحية وللحد أيضا من التداعيات الإنسانية؟
0: ويعني كما يقال في الصين، يعني مثل في الصين احفر البئر قبل أن تشعر بالعطش. يعني نحن لماذا ننتظر يعني معارك أخرى أو ننتظر مآسي أخرى أو ننتظر يعني تسويات قد تكون تطول في المفاوضات؟ يعني طاولات المفاوضات هي ليست أحيانا تكون فسحة سياحية ثم بعد ذلك لا يحدث أي اتفاق. لابد أن يكون هناك قرارات وبناء على المواقف والمعطيات الموجودة. لا يمكن أن نطرح حلول والإرادة غير موجودة. يعني لابد أن تجتمع الحلول مع الإرادة الصادقة. أما كلام الإعلام وشعارات العربية وشعارات الأخوة ثم بعد ذلك الغدر والخيانة، هذا أمر يعني وللأسف يعني هو ما هو حاصل الآن. الكثير من القبائل والعشائر في اليمن اليوم هي مع هذه الجبهة ثم بعد ذلك مع الجبهة الأخرى ثم تعود مع الجبهة السابقة ودون أي تصفية حسابات. حتى يعني، وكان أمر متعارف.

0: تعرف عليه يعني.
1: طيب بناء على كل هذه المعطيات دكتور، في نقطة أخيرة، يعني ما السيناريو المتوقع من وجهة نظرك في هذه الحالة من خلال كل ما يجري من أحداث ومعطيات؟
0: والله في العلم العسكري يعني إذا يقال إن إذا رأيت الطريق سالكة فاعلم أن هناك مكيدة أو هناك كمين. يعني اليوم نحن نرى القتال والاقتتال في اليمن، نعم، ولكن هناك هدوء في جبهة طهران، هناك هدوء في العراق، هناك يعني حديث عن تهديدات في إسرائيل، وترامب يهدد الجمهورية الإيرانية والجمهورية الإيرانية تلوذ بالصمت. يبدو أن هناك يعني تحضيرات إيرانية لردود أو لعمليات أو عمليات نوعية، قد تكون عمليات مفتوحة، قد تكون هناك جبهات أخرى. يبدو أن الجمهورية الإيرانية تقوم بالتآمر، أو يعني لأن هذا الهدوء وهذا الصمت من قبلها، حتى أنها لا تناصر جماعة الحوثي. يعني هذا الغريب، يعني انها لا تناصر جماعة الحوثي، فقط اتصالات هاتفية من قبل عراقجي ولا غير ذلك. لذلك وحتى الامر في مضيق هرمز نوعا ما يعني شبه مستقر.
1: نعم.
0: وفي باب المندب لم تتأثر نوعا ما ايضا باب المندب، سوى في ارتفاع اسعار مثلا التأمين. لذلك انا اظن ان هذا الهدوء النسبي هو هدوء مزيف، هو يسبق العاصفة، وانه يعني كما يقال يعني التهديدات هذه من ترامب ونتنياهو، ان يمكن ان يكون لديهم اصلا بنك اهداف محدد سلفا. يعني
1: قضايا سياسية. الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد تمسك بلاده ببقاء قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، محذرا من أن انسحابها سيؤدي إلى فراغ أمني في جنوب البلاد ويحد من الرقابة الدولية على التطورات الميدانية. عون أوضح أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال قرى وبلدات جنوبية يعززان أهمية وجود القوات الدولية، مشيرا إلى دورها الأمني والإنساني، ومؤكدا أيضا أمل لبنان في استجابة مجلس الأمن لطلب تمديد مهمتها عاما إضافيا، بما يدعم انتشار الجيش اللبناني واستعادة الدولة لسيادتها على كامل أراضيها. حول هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. في البداية نود أن نعرف وجهة نظرك فيما يتعلق بتمسك الرئيس جوزيف عون ببقاء اليونيفيل، هل يعكس ذلك برأيك حرص الدولة اللبنانية على حماية الاستقرار في الجنوب؟
2: طبعا هذه القوات الدولية الموجودة في لبنان هي موجودة منذ عقود، منذ الثمانينات تنتشر في جنوب لبنان، وتعززت في العام 2006 كان عددها 5000، ارتفعت إلى 15,000، عشرات الدول تشارك فيها، شكلت عامل استقرار مهم جدا في جنوب لبنان لسنوات طويلة، لعقود. وإن كانت هناك طبعا ملاحظات على أدائها لأنها لا تستطيع في نهاية المطاف أن تقع، لكن وجودها يشكل ضمانة للدولة اللبنانية ويكبح جماح إسرائيل. المشكلة هنا أنه منذ نهاية العام الماضي في آخر تجديد لهذه القوات اتخذ قرار في مجلس الأمن بأن التجديد يكون لمرة أخيرة فقط وينتهي في نهاية هذا العام. طبعا غياب هذه القوات من جنوب لبنان يشكل عامل قلق للحكومة اللبنانية، لأن هناك مخاوف حقيقية من أن تطلق يد الاحتلال لاحتلال مزيد من الأراضي أو شن مزيد من الضربات، لأن وجود القوات، نتحدث عن قوات طوارئ فيها كثير من الدول، يشكل بالحد الأدنى رادع، وهي تعمل تحت مظلة مجلس الأمن أو قبعات الزرق. لذلك الآن هناك ضغط من الحكومة اللبنانية، هناك عريضة بالمناسبة وقعت في لبنان من 86 نائبا ثلثي مجلس النواب، تطالب المجتمع الدولي بأن تبقى هذه القوات في جنوب لبنان.
1: طيب هل هناك تداعيات أمنية محتملة أخرى لانسحاب اليونيفيل بالإضافة لما تفضلت بذكره الآن أستاذ محمد، يعني في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية؟
2: نعم بالتأكيد هناك تداعيات كبيرة جدا، لأن وجودها سيخلق فراغا أمنيا هائلا في جنوب لبنان. نتحدث عن 15,000 جندي، عشرات وربما مئات المواقع والسكنات الموجودة في جنوب لبنان. عندما تخرج هذه القوات بنهاية العام ستضطر القوات المسلحة اللبنانية أي الجيش اللبناني بشكل أساسي وربما

0: تساعده قوات الأمن، قوى الأمن الداخلي، للانتشار وتعبئة هذا الفراغ الأمني. وإلا كيف يمكن للدولة اللبنانية أن تسيطر وتبسط سلطتها وتنفذ قراراتها كما يطالبها المجتمع الدولي وكما هي تعهدت، ولجهة نزع سلاح الميليشيات، أن لا يكون هناك سلاح سوى سلاح الدولة، في حين أنها لا تحظى بهذا الدعم الدولي.
1: طيب
0: هناك
1: كيف يتم ذلك أستاذ محمد برأيك؟ يعني كيف يمكن تعزيز انتشار الجيش اللبناني وأيضا بسط سلطة الدولة على كامل الجنوب؟
0: طبعا هناك صعوبة هائلة في إمكانية أن ينجح الجيش اللبناني في العديد الحالي والعتاد والقدرات الموجودة الآن في أن ينتشر وأن يملأ الفراغ الذي ستتركه قوات اليونيفيل. لذلك هناك محاولة أوروبية لربما تشكيل قوة استقرار، يحاولون إيجاد صيغة معينة الدول الأوروبية من خارج مجلس الأمن، لكن هذا الأمر دونه عقبات كبيرة. الجيش اللبناني لوحده لا يستطيع أن يملأ هذا الفراغ. ما الذي سيملأ الفراغ؟ إما سيكون هناك احتلال، وإما ستكون هناك ميليشيات وجماعات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة. نحن نتحدث عن منطقة واسعة، ونتحدث عن وجود احتلال إسرائيلي فيها حتى الآن. الحكومة اللبنانية تقول إنها بحاجة للمساعدة حتى تنفيذ قراراتها، وبالتالي يمكن أن يكون هناك قرار جديد من مجلس الأمن مشروط بخطوات من الحكومة، وأن يكون هناك خطوات متقابلة، لكن المشكلة هي في الموقف الأمريكي الرافض تماما للتجديد.
1: فيما يتعلق باستمرار الاحتلال الإسرائيلي، إلى أي مدى برأيك يشكل طبعا استمرار الاحتلال لبعض المناطق اللبنانية، إلى أي مدى يمكن أن يشكل ذلك عائقا أمام استعادة الاستقرار؟
0: نعم بالتأكيد، وهذه هي المشكلة الأساسية أمام استعادة الاستقرار. لذلك الحكومة اللبنانية منخرطة في مفاوضات صعبة جدا مع الاحتلال برعاية أمريكية، رغم الملاحظات الكبيرة عليها حتى من الحكومة اللبنانية وهي تفاوض لديها ملاحظات، لأن الجانب الآخر لا يتجاوب. لكن الرئيس اللبناني يقول إنه لا خيار آخر أمامنا، التعويل ليس على جانب الاحتلال، التعويل على موقف الراعي الأمريكي. الولايات المتحدة هي التي ترعى هذه المفاوضات، بالتالي لا يمكن أن تطالب الحكومة اللبنانية بأن تبسط سلطة الدولة ويوجد احتلال. في
1: نعم
0: المقابل إسرائيل لا تقدم أي تنازلات، هي خلقت في جنوب لبنان خطاً أصفر شبيه بما
1: مهم.
0: هو موجود في قطاع غزة، شبيه بما هو موجود في سوريا، في جنوب سوريا في بعض المناطق تسميها مناطق أمنية وترفض أن يكون هناك أي نقاش بشأنها حتى نزع سلاح الميليشيات، وهذا الأمر طبعا يحتاج إلى وقت، لذلك المفاوضات متعثرة بين الجانبين.
1: نعم، الرئيس اللبناني كما تعلم أستاذ محمد طالب بتمديد مهلة اليونيفيل عفوا لعام إضافي. هل هناك أهمية لهذا التمديد يعني في دعم سيادة لبنان وحماية حدوده الجنوبية بالإضافة لكل ما تفضلت بذكره؟
0: نعم بالتأكيد، لأن هناك عامل جديد، الولايات المتحدة لديها تحفظ، تقول إن هذه القوات فشلت في منع ميليشيا حزب الله من إعادة التسلح، وبالتالي لم تساعد الدولة اللبنانية على بسط سيطرتها طيلة الأعوام الماضية، تحديدا منذ العام 2006 عندما صدر قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي سمح وعزز انتشار هذه القوات في جنوب لبنان. ما هو الجديد؟ الجديد هو أن لدينا قرارا من الحكومة اللبنانية ببسط سلطة الدولة ونزع سلاح الميليشيات. الحكومة تقول مددوا لعام إضافي، في هذه الفترة تساعد القوات اليونيفيل من خلال انتشارها، تساعد القوات اللبنانية على بسط سلطة الدولة، وبالتالي من بعدها يمكن أن يكون هناك انسحاب. حتى الآن الموقف الأمريكي رافض، دول مجلس الأمن الأخرى مثل روسيا والصين وفرنسا حتى بريطانيا تؤيد ذلك، لا مشكلة في ذلك. المشكلة في الموقف الأمريكي الذي هو انعكاس للموقف الإسرائيلي بطبيعة الحال. أنا أعتقد أنه إذا تحقق خرق في المفاوضات خلال ما تبقى من هذا العام، لأن لدينا جولة مفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني برعاية أمريكية في تامبا بولاية فلوريدا، أعتقد في بعد نحو أسبوعين.
1: طيب ماذا عن المجتمع الدولي أستاذ محمد؟ يعني هل كيف يمكن له ممارسة ضغوط جدية لوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان؟
0: طبعا المشكلة الأساسية هو أنه لا يوجد رادع لنتنياهو بعد 7 أكتوبر، كما يعلم الجميع هو لا ينفذ أي شيء، حتى اتفاق غزة، قرار مجلس الأمن، خطة تحمل اسم الرئيس ترامب، رغم ذلك هو لا ينفذ تعهداته. في جنوب سوريا يحتل الأراضي رغم سقوط النظام السابق حتى النظام الحالي.

0: يمد يده برعاية أمريكية أيضا يرفض. في لبنان نفس الشيء، المجتمع الدولي مشلول، لذلك نجد الآن أنه يوجد وقف إطلاق نار في غزة منذ نحو سنة ولدينا أكثر من 1000 شهيد. في جنوب لبنان لدينا وقف إطلاق نار سوري في حين أنه يوميا هناك غارات، اليوم كان هناك غارات في جنوب لبنان. المشكلة الأساسية هي في الموقف الأمريكي. أنا أعتقد أن الدول الأخرى في مجلس الأمن معنية بأن تمارس ضغوط أكثر على الولايات المتحدة وعلى إسرائيل لوقف اعتداءاتها، لأن الطريقة التي يسير بها الاحتلال لن تؤدي إلى تحقيق أهدافه ولن تؤدي إلى استقرار المنطقة.
1: قضايا استراتيجية. الضربات الروسية على منشآت الطاقة الأوكرانية تتواصل وسط سقوط قتلى وجرحى وانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف، في وقت تتصاعد فيه الخلافات بشأن جهود واشنطن لوقف استهداف البنية التحتية للطاقة، وتطالب كييف بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي والعقوبات على موسكو. وحول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة. نود أن نعرف في البداية قراءتك لدلالات تكثيف روسيا لهجماتها الصاروخية والمسيرة على منشآت الطاقة الأوكرانية في هذا التوقيت تحديدا.
2: ثلاثة عوامل أساسية تدفع الجانب الروسي إلى هذا التصعيد. أولا هو امتحان الوعود التي تلقتها روسيا من الولايات المتحدة الأمريكية من أنها قادرة على ضبط الجانب الأوكراني ومنعه من التصعيد العسكري وخصوصا استهداف قطاع الطاقة. المسألة الثانية، لا تؤمن روسيا حقيقة بأن هنالك إمكانية للوصول إلى تسوية خلال الفترة القادمة، باعتبار أن أوكرانيا ملتزمة إلى حد ما بهامش ما تتيحه الدول الأوروبية باعتبارها الآن هي الداعم الأكبر. المسألة الثالثة أن روسيا تريد أن تحقق تقدما عسكريا، وهذا التقدم هو الذي سوف يفرض شروطها على الطاولة، وبالتالي طالما أن هناك ضغط من قبل الجانب الأوكراني وخصوصا أن تم الحديث عن استعادة 16 قرية على الحدود أو في على الجبهة ما بين روسيا وأوكرانيا، وطالما أن هناك مقاومة دعينا نقول من الجانب الأوكراني، فإن هذا لا يترك هامشا واسعا للجانب الروسي ولا يجعل روسيا تجبر أوكرانيا على تقديم التنازلات المطلوبة. بكل هذه العوامل نشهد هذا التصعيد، ومن المتوقع أن يزيد خلال الفترة القادمة.
1: طيب بالنسبة للموقف الأمريكي كيف تقيمه دكتور في ظل اتهامات كييف لموسكو بتجاهل دعوات الرئيس دونالد ترامب لوقف الهجمات على منشآت الطاقة؟
2: في الحقيقة الموقف الأمريكي يمكن الحديث فيه على مستويين، المستوى الأول من حيث رغبة الولايات المتحدة الأمريكية بإيجاد تسوية، وهذا أمر معلن منذ وصول الرئيس دونالد ترامب إلى سدة الحكم، وحتى الآن وكما تعلمين هنالك رحلات مكوكية لمبعوثي الرئيس الأمريكي كوشنر وويتكوف إلى الجانب الروسي. لكن الذي اصطدم به الجانب الأمريكي هو الموقف الروسي الذي لم يستطع أن يقدم تنازلات بالرغم من ما حصلت عليه الولايات المتحدة الأمريكية من تنازلات من قبل الجانب الأوكراني. المستوى الثاني هو مستوى داخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أننا كما تعلمين نحن على أعتاب انتخابات نصفية، وبالتالي الرئيس الأمريكي لا يريد أن يكون هناك زيادة في أسعار الوقود، وبالتالي هو دفع الحلفاء الأوروبيين لإفراج عن مخزونات الاستراتيجية فيما يتعلق بالديزل، هو أيضا ذهب إلى توقيع اتفاق الديزل مع الجانب الروسي، وبنفس الوقت الرئيس الأمريكي لا يريد تصعيدا في ملف الحرب الأوكرانية، ويريد إعطاء اندلاع على الأقل لأنه يفعل الكثير من أجل الوصول إلى تسوية في هذا الملف. كل هذه العوامل هي التي تحكم الجانب الأمريكي، وهو يجد أن الضغط على الجانب الأوكراني هو أسهل بكثير من الضغط على الجانب الروسي.
1: لكن هل تعتقد دكتور رامي أن هناك فرصة لاستجابة واشنطن لمطالب زيلينسكي بفرض عقوبات إضافية وتوفير مزيد من منظومات الدفاع الجوي؟
2: كذا مباشرة لا أعتقد ذلك، طبعا لأسباب المتعددة. السبب الأول أن ما يتعلق بالجوانب العسكرية، الرئيس أو الإدارة الأمريكية الآن تعاني من نقص في الصواريخ الاعتراضية، لأن قسم كبير منها توجه إلى منطقة الشرق الأوسط بسبب الحرب مع إيران. هذه النقطة الثانية، الجانب الأمريكي يحمل الرئيس زيلينسكي بشكل خاص مسؤولية الاستمرار في هذا الصراع، وبالتالي ليس مستعدا لزيادة دعمه فضلا عن فرص

0: خبرات جديدة على الجانب الروسي. المسألة الثالثة باعتقادي بأن الفترة القادمة ربما تشهد مزيد من العقوبات، لكن هذه المرة على الجانب الأوكراني. قبل ساعات قليلة تم الحديث عن أن ستارلينك وهي شركة تابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك ربما تمتنع عن تقديم بعض الخدمات للجانب الأوكراني، وهذا سوف يكون كارثية بالنسبة للقوات الأوكرانية التي تعتمد على الاتصال عبر الشبكة العنكبوتية شبكة الإنترنت من أجل كثير من عملياتها اللوجستية. وبالتالي العلاقة الأمريكية الأوكرانية في هذا التوقيت ليست في أحسن أحوالها، والعلاقة ما بين الرئيس الأمريكي وزيلينسكي يبدو أنها تذهب باتجاه مزيد من السوء خلال الفترة القادمة.
1: طيب برأيك يعني دكتور في نقطة أخيرة، هل هذه التطورات الميدانية يمكن لها أن تؤثر على فرص استئناف المفاوضات والتوصل إلى تفاهمات أيضا لوقف إطلاق النار بين موسكو وكييف؟
0: أعتقد أن هنالك رغبة بالمناسبة لدى كافة الأطراف. هذه الحرب أصبحت مكلفة على الجانب الروسي، هنالك أيضا رغبة لدى الجانب الأوكراني الذي بكل تأكيد يعاني من آثار هذه الحرب على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى العسكري، وهناك طبعا رغبة لدى الجانب الأمريكي، ولكن المواقف ما تزال متباعدة. حتى عند الحديث عن المفاوضات الأخيرة التي جرت في فلوريدا التي ضمت الأوروبيين والأوكرانيين بالإضافة للجانب الأمريكي، الحقيقة لم يحدث هنالك اختراق، وجرى الحديث فقط عن انضمام أوكرانيا إلى حلف الأطلسي وبعض الضمانات، لكن المسألة الأساسية وهي الانسحاب من الأراضي التي تم احتلالها من قبل الجانب الروسي والضمانات العسكرية وكل هذه القضايا الشائكة ما تزال عالقة، ولم تستطع هذه الأطراف أوكرانيا الولايات المتحدة روسيا الوصول إلى تسوية وإلى رؤية مشتركة حول هذا الموضوع.
1: مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من جولة إخبارية، نشكركم على المتابعة وتقبلوا تحيات المخرج علي صفر وفريق الإعداد، وكنت معكم إيمان أحمد، إلى اللقاء.
2: نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة، أخبار العالم، برامج طبية، نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

الوراقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت. يمزج داريوس فوركس بين الفلسفة والذكاء العاطفي، يرى أن من لا يعرف كيف يدير عواطفه لن يعرف كيف يدير حياته. فهم المشاعر قبل محاربتها، لا يهرب من مشاعر بل يسألها لماذا جئت وماذا تعنين. الغضب لا يأتي من فراغ، القلق لا يظهر عبثا، الحزن رسالة، والحيرة مؤشر على تغير داخلي قادم. فالتنظيم العاطفي: تنفس، توقف، راقب الشعور، خفف اندفاعك، تكلم مع نفسك دون جلد، أعطي كل شعور اسمه الحقيقي. والحديث أيضا في هذا الكتاب في محوره الثالث عن اللطف مع الذات، يؤكد الكاتب أن الإنسان لم يكن لطيفا مع نفسه لن يستطيع أن يكون لطيفا مع الآخرين. واللطف ليس تدليلا بل احتراما للروح. أهم المهارات التي يشدد عليها الكتاب، يجمع الكاتب خلاصة رسائله في مهارات أساسية. مهارة التركيز، وهي القدرة على توجيه طاقتك نحو ما يصنع قيمة. مهارة قول لا، وهي بوابة الحرية الداخلية. مهارة العيش البسيط، كلما قلت الأشياء حولك أصبح داخلك أكثر اتساعا. مهارة إدارة الوقت والطاقة، ليس المهم أن تعمل كثيرا بل أن تعمل حين تكون بطاقتك الحقيقية. مهارة الاستجابة الهادئة، أجمل الردود هي التي تأتي من عقل صاف لا من قلب مضطرب. مهارة التقدم الصغير، النجاح نتيجة تراكم بسيط لكنه مستمر. مهارة فهم الذات، من لا يفهم نفسه لن يفهم العالم. يحدد الكاتب ثلاث أثار كبرى في هذا الكتاب، وأثر الكتاب ربما يكون على بعض القراء وعلى حياة الناس. وضوح الرؤية، بعد قراءته يبدأ الإنسان برؤية الحياة من زاوية أوضح. ما الذي يهم فعلا؟ ما الذي يمكن تأجيله؟ ما الذي يجب أن أتركه؟ وما الذي يجب أن أبدأه الآن؟ ربما تتقلص الضوضاء وتنخفض المقارنات ويصبح للوقت معنى وللجهد وجهه. إن أردت أن تعيش حياة أعمق وأهدأ وأقرب إلى ذاتك، فابدأ من اليوم لا بالغد. اسأل نفسك ما الذي يهم واترك ما لا يهم. احمي وقتك، احمي قلبك، وامنح حياتك ترتيبا جديدا يليق بها. فالعمر قصير لكنه يكفي لمن يركز على الأشياء التي تستحق.

كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

الورقون. النوم المبكر والصحة النفسية، هذه الفقرة يتحدث كاتبانا. سأتحدث عن أهم عادات الصحة النفسية على الإطلاق التي لها صلة بتحسن مزاج الإنسان من عدمه، وهو موضوع النوم المبكر. هل يؤثر على حياتنا؟ وما عواقب السهر وقلة النوم؟ دراسة نشرتها مؤسسة سبرينغر في أبريل عام 2015 عن علاقة شدة الأفكار السلبية وتكرارها مع الذين من عاداتهم النوم المتأخر. فكلما اعتدت النوم المتأخر اشتدت عليك الأفكار السلبية المزعجة، بل إن النوم المتأخر يزيد من عملية التشاؤم لتصبح عادة ذهنية لديك. إن النوم المبكر لن يحل قضايا تؤرقك بالطبع، لكنه سيجعلك تفكر بطريقة سليمة وموضوعية وبتركيز عال تجاه تلك القضايا. وجد الباحثون أن النوم المبكر يهدئ المشاعر، فالمشاعر لن تهدأ في حال النوم المتأخر، لأن مزاجك لن يكون مرتاحا، ولأنك قضيت ساعات غير كافية في النوم تحتاج من 7 إلى 8 ساعات نوم. أما ما يتردد أن كبار السن يحتاجون ساعات نوم أقل، فجمعية علم النفس الأمريكية تعتبرها خرافة، ولها رأي آخر. يقول كاتبنا: النوم المتأخر يتسبب في ارتفاع نسبة العصبية لمستوى لا يتناسب مع طبيعتك، فيؤثر على تواصلك مع من حولك، فتغضبك الأمور الصغيرة التي لم تكن تعطيها بالا في السابق. إن قلة ساعات النوم والسهر يزيدان من احتمالية حوادث السيارات بسبب قلة التركيز، وإن النوم المبكر يزيد من قدرة الإنسان على الإنتاج في العمل بسبب زيادة التركيز والتذكر. فمن ينسى كثيرا قد يكون من أسباب ذلك عادة السهر وقلة النوم. النوم المبكر يؤثر إيجابا على مظهر الإنسان من حيث الحيوية ونضارة الوجه ومظهر العينين وما هو أسفل العينين، فمن يعتاد السهر يبدو مظهره متعبا على المدى البعيد.

الوقت لا ينتظر أحدا، والعمر لا يعود إلى الوراء، فلنمضي معا نستكشف كيف يصنع الإنسان أثره في الحياة. لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن التغيير لا يبدأ من الخارج، بل من داخل الإنسان، من فكره وإرادته وإيمانه بأن الغد أفضل من اليوم. وهكذا نصدل الستار على رحلة مع كتاب لم يكن يطلب منا أن نقرأه فقط، بل أن نعيد قراءة أنفسنا. فإذا ضاقت بك الدنيا يوما فلا تنسى أن تفتح

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: وين ما كنت. تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
2: والرؤى تتحول إلى واقع.
1: هنا الكويت. معدون،
2: مذيعون،
1: مهندسون،
2: مخرجون.
1: كوادر إعلامية،
3: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
2: هنا الكويت.
1: تابعونا
3: إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: واحد.
1: سقف واحد، تأليف أحمد الرفاعي، إخراج عبد المحسن العمر.
2: أنا ما أدري شو أقول لك يا محمد، ما كنت أدري ولا خدعتك ولا كنت أدري أني بنحط بهذا الاختبار، وهذا غضاء وقدر وما أقدر أني أعترض عليه ولا أقدر أني أقول غير الحمد لله. وانت يا محمد مسموح تقدر تتخذ القرار المناسب.
3: أفعليت بس يا أمل أفعليت، أنا لما اخترتك بحياتي اخترتك علشان تربيتك وأخلاقك ولأنك إنسانة مختلفة عن الكل، واليوم زاد يقيني أكثر أني أتمسك فيك وما هدك.
2: بس أنا ما بك تكون معاي تشفق على حالتي.
3: أشفق على شنو؟ ترى كلنا معرضين بيوم من الأيام أن نتعب، وأنا بيوم من الأيام ممكن يصير معاي نفس اللي صار معاك. اللي أبيه منك شيء واحد، ما ترددين هالكلام ولا تقولين هالعبارات أبد. أنا معاك وراضي بالقضاء والقدر، وإحنا مع بعض بنكمل مسيرتنا وما حد فينا راح يتخلى عن الثاني.
2: بس أنا ما بيك تكون مع إنسانة ما تدري شنو مصيرها وشنو نهايتها.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما يستاهل وليدي محمد. شنو هاللي صار عليه يا رب؟ شو هالأخبار؟ كنا مستانسين وطايرين من الفرحة، والله عين ما صلت على النبي. أعوذ بالله، شنو هذا ظرف ولا واقع؟ شو اللي صار يا أبو محمد؟ قول لي.
1: هذا قضاء رب العالمين وقدره. اللهم

0: قادر عليه.
1: تدري يا أبو محمد، هذا القرار لا هو بيدي ولا هو بيدك، بيد محمد نفسه، بس إحنا يا أبو محمد لازم ننصحه ونخليه يوخر عنها.
2: ما كنت متخيلة أني راح أسمع نهاية بنتي بهالسرعة. بنيتي اللي ما عندي غيرها وهي وحيدتي، أحس أني راح أفقدها بعد الشر، راح تروح مني. أبو أمل، واللي يسلمك، شوف لنا حل، خلنا نطلعها برا، نسافر فيها، خلنا نعالجها بأي طريقة ممكن، ترى بنتي ما تستاهل.
3: بنتي بتضيع مني يا أم أمل، بنتي بتضيع وأنا قاعد قدامك. زواجها اللي كنا طايرين فيه، كل شيء ضاع يا أم أمل، دراستها، سفرتها، وظيفتها، زواجها، كل شيء تبخر، كل اللي كنا نخطط له ضاع وتبخر يا أم أمل.
2: يعني شو نسوي؟ يا حسرتي على بنيتي، من اللي عطاك عين؟ من اللي انضلت يا بنيتي؟ هذه عين عين ما صلت على النبي. شنو الحل يا رب؟ وجهنا وساعدنا، شلون نواجه هالمصيبة؟ شو أقول للناس؟ شلون أواجه مرض هالبنت؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بنتي بتروح مني وأنا ما بيدي حيلة.

0: يستاهل. توا بهدي حياته كطاير سعيد مستانس، مو مصدق انه بلحظه من اللحظات يحقق فيها كل احلامه وطموحاته.
1: لكن هالقرار مو قراره ولا لا ذنب فيه.
2: صحيح، ما هو قراره ولا هو لا ذنب فيه، لكن هو لازم يتخذ القرار المناسب.
0: شنو تعتقد يعني والله بيكون القرار المناسب؟ شو يسوي بهالحاله؟
1: المفروض انه يعتذر من اهل البنت، من اهل امل، ويكمل حياته. ما له ذنب انه يرتبط في انسانه ما يعرف شنو مصيرها.
2: ومنو فينا يضمن مصيره الله هداك؟ ومنو فينا يضمن حياته ولا مستقبله؟ هالكلام اللي تقوله كلام مو صحيح فعليك. ممكن يعتذر عنها وباكر لا سمح الله يواجه نفس الامر. ايش بتكون رده فعلكم ها لو ان اللي صاير صار بالعكس؟ لو محمد لا قدر الله هو اللي تعبان، كان خونا البنت وقلنا عنها ألف كلمة وكلمة مو زينة، صح؟ وطلعت بعيوننا إيه الشينة. الظروف والصحة والمواقف إحنا معرضين لها كلنا، لكن اللي يبقى شلون نتعامل معاها وشلون نتقبل قضاء رب العالمين وقدره.

0: أعرفه، هذا اللي عرفته وسمعته، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يعين محمد مسيكين، ما أعتقد أن بنت الناس صارت مناسبة له. خلاص المفروض أنه بأسرع وقت يا يبا يعتذرون من الناس، فشله والبنية تروح في حال سبيلها. من الأول ترى كانت غلط يا يبا، كان المفروض يستشيرون الله يهداهم، احنا قلنا لهم لكن هم مستعيلين.
1: ايه هذه مشكلة اللي ما يطيع، ما خلونا نسأل ولا خذوا راينا واستعيلوا على الولد، وهذه عين وصابته. اخ ايش يبي بهالبنية؟ البنية ما تضمن عمرها، ما تدري شو اللي بيصير لها باكر. المفروض من الحين يتصل على أهلها ويعتذر ويقول لهم يبا بنيتكم اخذوها ويكمل حياته ومستقبله، وأنا مستعد أجيب لأحلى منها وأجمل منها وتغني عن ألف وحدة وحدة. يا أخي مستعيل هذا الولد الله يهديه، كيفه قلعته وكل اللي صار هذا من سوات أمه.

0: الحمد لله على سلامتك يا يبا. الصراحة ما كنا نتمنى نسمع الخبر، لكن هذا قضاء رب العالمين وقدره.
1: الحمد لله يا بنيتي على كل حال، ما تستاهلين يا حبيبتي، وإن شاء الله رب العالمين بمن عليك بالشفاء والصحة والعافية.
2: أمل الحمد لله قوية من قبل لا أعرفها، وبتظل قوية، وهاللي صار معاها ما هو نهاية العالم. اللي صار معاها يخليني أتمسك

0: فيها أكثر.
1: أنا قلت لك يا محمد وارد أعيد لك هالكلام قدام عمي وقدام خالتي.
2: يا يمه يا حبيبتي لكل حادث حديث، لا تتخذين قرار الحين، نقعد بعدين إن شاء الله ونتفاهم عدل.

0: خلني بعدين أكلمك يا محمد، ما بيك تتخذ قرار الحين وتستعيل. كل شيء وله ظروفه وله أحكامه، ولازم نعرف شلون نتعامل مع هالمواقف هذه. الحكي راح يكون مع أمها ومع أبوها.
1: قبل لا تتكلم مع أمها وأبوها يا يبا، أنا لازم أكون موجود ولازم أعرف شنو الكلام اللي راح ينقال.

0: يا محمد يا ولدي أنت معذور، هذه حياتك وأنت حر وبخص فيها، وبنيتنا إحنا راح نكون قادرين على متابعة أمورها ونعرف شلون نداريها ونداري صحتها.
1: ما أنت مجبور يا ولدي، وإحنا ما خدعناك ولا حطيناك بهالموقف، ولا كنا نتمنى حتى أنفسنا نحطها بهالموقف. حياتك ومستقبلك ودراستك وسفرك كلهم لك، وهذا حقك يا ولدي من غير ما ترتبط بأمل.
2: أنا ما عاد شي يمه، كنت أقول لها الكلام وقاعدة أوصل لها الرسالة. الموضوع ما فيه إحراج، الموضوع موضوع مستقبلك يا محمد، ما بيك تتأثر ولا أبي أحد يعطف علي.
3: مستحيل هالكلام اللي قاعدين تقولونه، ليش تنظرون حق الموضوع بنظرة سوداوية؟ ما بيكم تستسلمون، القرار قراري. أنا لما اتخذت فكرة الزواج لأني أبي إنسانة صالحة معاي، قادرة أنها تكمل الدرب معاي.
2: ومنو قالك أني ما أبي أكمل الدرب معاك؟
1: ومنو قالك يا ولدي إنها راح تكون قادرة تكمل الدرب معاك؟
0: وانت إيش دراك يا محمد؟ إيش كثر أمل بتكون معاك عشان تكمل طريقها معاك؟ من الحين يا ولدي خلك واضح، يا أنك تمشي وتكمل حياتك من غيرها، أو أن أمل في أي لحظة من اللحظات راح تهدك وتروح.
4: الكلام اللي تقولونه غير صحيح إطلاقا، لا يمكننا إحنا نقبل بهالموضوع. محمد إذا كان بيخلي البنت فهذا قرار مو سليم، وبصراحة راح يطيح من عيني.
5: أنا سمعتكم ليل آخر، إي نعم في البداية كنت أظن أن الابتعاد عن هالموقف هو أسلم وأفضل حل، بس لا تنسون البنت بعد لها قرار.
6: لا تنسون أن محمد وأمل ربعنا بالجامعة، زملاء أعزاء وإخوان، نبي لهم كل الخير. اللي صار مع أمل ممكن يصير مع أي وحدة بالعالم، وممكن إحنا بعد لا تزوجنا ممكن نواجه نفس الأمر، وممكن إحنا نتعرض حق نفس المرض. هل ترضون إن زوجاتكم يخلونكم ولا عيالكم يخلونكم يتخلون عنكم؟ هالموضوع لا يمكن أن نتقبل فكرته أو نتعامل معاه بفكرة الهروب. الهروب من الموضوع عبارة عن خوف وعبارة عن استسلام بشكل غير مباشر.
7: هذا ايش فيه؟ علامة مو راضي ينتبه على الدرب، هذا علامة اللي قدامنا، ايش فيه؟
8: حط بالك شوي شوي، وخر عنه،
7: اصبر علي شوي.
8: يبا لحظة يا يبا، وخر عنه الاشارة، وخر عنه لا تسوي حادث. فواز حط بالك.
9: كنتم معه

0: واحد.
1: سقف واحد، تأليف أحمد الرفاعي، إخراج عبد المحسن العمر.
2: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة دولة الكويت.
2: الكلمة رسالة.
5: إذاعة دولة الكويت.
2: والصوت أمانة.
4: إذاعة دولة الكويت.
2: صوت الكويت إلى العالم.
6: إذاعة الكويت تحييكم.
7: نافذة على التاريخ.
8: هنا الكويت.
9: إذاعة على الهواء.
10: بقايا الليل.
11: استراحة الظهيرة.
12: صباح الخير.
13: إذاعة دولة الكويت.
2: صوت الكويت إلى كل بيت.
14: إذاعة دولة الكويت. أخبار العالم بين يديك.
15: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موجزنا لهذه الساعة، القوات اليمنية تعلن تنفيذ 100 العمليات العسكرية، وأسفرت عن تحييد أكثر من 1200 من عناصر ميليشيا الحوثي في 24 ساعة الماضية. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده فرضت سيطرة كاملة على مضيق هرمز. استشهاد 5 فلسطينيين بينهم امرأة وإصابة آخرين جراء غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحذر من استمرار هجمات الاحتلال على جنوب لبنان وتداعياتها على المدنيين. واشنطن تدعو لخفض التصعيد بين إثيوبيا وإريتريا وسط تصاعد التوترات العسكرية والدبلوماسية بين البلدين. كييف تتهم واشنطن بمساعدة روسيا والتقاعس عن تقديم تحذيرات مبكرة بشأن الضربات الصاروخية الروسية. المتحدث باسم الكرملين يقول إن واشنطن تسعى إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية، متهما الدول الأوروبية بإطالة أمد النزاع. وزير الخارجية الألماني يحذر من تحول منطقة البحر الأسود إلى ساحة حرب في أعقاب هجمات استهدفت سفنا مدنية قبالة الساحل البلغاري. والدنمارك تؤكد أن أي عمليات تنقيب أمريكية في غرينلاند يجب أن تخضع لقوانين الجزيرة. انتهى الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
16: في هذا القانون مقابلة أو لقاء مع طفل دون إذن مكتوب مسبق من أحد والديه أو وليه أو وصيه، ولا تحرك الدعوى الجزائية في هذه الجريمة إلا بناء على شكوى من أحد والدي الطفل أو وليه أو وصيه. يعمل بالقانون بعد مرور 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
17: النزاهة تقاس كمبدأ باختلاف الموقف وحجمه، وبكل قرار تأخذه وانت بمكانك قاعد تكتب سطر في قصتك المهنية. احرص على تصرفاتك واختار النزاهة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله الذي لولاه ما جرى قلم ولا تحرك لسان. والصلاة والسلام الأتمان الأكرمان على سيدي ولد عدنان أفصح من نطق بالضاد، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. سلام من الله عليكم وتحية مني ومن فريق البرنامج إليكم، حياكم الله معنا وحلقة جديدة من برنامجكم لغة الضاد.

قدمنا أن بعض أسباب اختلاف اللغات عند العرب كونهم أميين لا يكتبون، فاللغة كانت متعلقة على ألسنتهم، فبالتالي كانت تتغير ما داموا يتكلمون فيها أو بها فقط، وما دامت ألسنتهم متصرفة بالسليقة أو ما هو في حكمها. وهذا يعني تقليد طبيعي يأخذ به العربي للخفة وانحراف لسانه إليه بطبيعته، ويركب أو يركب منا قياس نفسه كأن من منطقة الموروث. وطبعا اللغات كانت كثيرة، لأن العرب مثل ما ذكرنا كانوا قبائل، وتحت كل قبيلة في بطون متعددة، وبعدين أفخاذ، بعدين عشائر، وبعدين فصائل. وطبعا القانون ويعني ناموس الاختلاف موجود ويعم كل شيء في هذه الحياة. الاختلاف موجود، وطبعا كما نقول دائما الاختلاف لا يفسد للود قضية، وهذه حقيقة. والإسلام قد شجع على الاختلاف لا على الخلاف والنزاع، ولذلك في الإسلام نحن عندنا اختلاف في الرأي، اختلاف في الآراء الفقهية، وبالتالي شجع الإسلام على هذا الأمر، وشجع على وجود الاجتهاد، والمجتهد له أجران إن أصاب، أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، والمخطئ له أجر واحد هو أجر الاجتهاد. فالإسلام يشجع الاختلاف طبعا، ويبغض ويكره الخلاف وما يحدث بين الناس. إذا اختلفت آراءهم يعتقدون يجب أن يخالف بعضهم بعضا وينازع بعضهم بعضا، والحقيقة مختلفة تماما. نحن يجب أن نختلف، لأن الاختلاف في الفكر والاختلاف في الرأي والاختلاف في الشعور، كل هذه أمور هي من الفطرة والطبيعة الإنسانية. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني إذا تلاقى شخصان الأرواح جنود مجندة، ما تآلف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. فإذا وارد أن الإنسان يعني أو أن البشر لا يتفقون على حب شخص واحد، كما أنهم لم يتفقوا على حب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كل الناس اتفقوا على حبه صلى الله عليه وسلم، وليس كل الناس اتفقوا على أن الله هو الإله سبحانه وتعالى، برغم كل الأدلة العقلية والفطرية والأدلة الموجودة يعني حولنا، يعني التي عرفها الأعرابي الذي قال إذا كانت أجلكم الله البعرة تدل على البعير، وأخبر كيف أن كل ما في هذا الكون يدل على شيء آخر. أفسماء بهذه يعني خلقها الله سبحانه وتعالى بلا أعمدة، وهذه الأفلاك وهذه النجوم لا تدل على وجود العليم الخبير سبحانه وتعالى، ومع ذلك برغم هذه الأدلة الفطرية والعقلية إلا أن الناس قد اختلفوا وخالفوا، وصار عندنا نزاعات دينية ونزاعات طائفية ونزاعات مختلفة، لأن الناس لم يعلموا أن الاختلاف مطلوب لكل فكرة ولكل معتقدات ولكل آراء ولكل حتى مشاعر اللي هو حر فيها. وبالنهاية لابد أن المهم أن الاختلاف لا يؤدي إلى النزاع، وأنه لابد من وجود وحدة وتكامل واتفاق. وديننا الإسلامي دين يدعو إلى هذه الأمور كلها، حتى في اللغة هناك اختلاف في الحروف، لكن

كانت تلك الحروف المختلفة تجتمع لتكون كلمة، وتلك الكلمات المختلفة تجتمع لتكون تركيبا. إذا كانت الحروف متنازعة وكل حرف في فلكي وفي ملكوته، فهذا الحرف لا قيمة له إن لم يكن ضمن كلمة. لذلك مثلا إذا كان عندي مثلا لنقل حرف اللام والحاء والميم كل في مكتوب في جهة، لا قيمة، حرف لام وحرف حاء وحرف ميم مختلفة ومتنازعة. لكن إذا ربطناها وجعلنا بين هذه الحروف وحدة في كلمة لحم مثلا، بالتأكيد هذا سيؤدي إلى أن هذه الحروف ستكون لها قيمة لأنها صارت ضمن كلمة فأعطت معنى بذاتها. وحين نقول حملة وحمل وحلم وحلم وملح، فكلمات كثيرة تتركب مع بعضها البعض تكون يعني تركيبا ذو معنى. هذا التركيب ذو معنى لا يكون يعني ذا قيمة عالية إن لم يكن ضمن تركيب وضمن سياق. فحين أقول اشتريت لحم خروف، هنا أعطيتها الكلمة شوية، بيّنت أي نوع من اللحم أنا أقصد. فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. كلمة الحلم هنا أخذت قيمة، أنها قيمة إسلامية وخلق إسلامي يحبه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فإذا الاختلاف هو من أمر جيد، لكن ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى ويبغضه النبي صلى الله عليه وسلم هو الخلاف المؤدي إلى النزاع. فالاختلاف أبدا لا يعني الخلاف، والاختلاف لا يعني النزاع. لذلك حتى حين نطلع على تاريخنا الإسلامي، العاقل من يطلع على التاريخ الإسلامي بمواطن القوة ومواطن التي كانت فيها الحضارة الإسلامية في أوج تطورها، وينظر إلى مواضع الاختلاف والزعزعة التي أدت إلى الخلاف والنزاع، ينظر إليها بعدسة مصغرة، لا يكبر هذه المواطن الاختلاف المؤدي إلى النزاع والخلاف. وهذا هو الإنسان المسلم العربي، يعني هو من يبحث عن الأشياء اللي تكون فعلا فيها مصدر قوة ليتعلم كيف كانت تلك القوة. أما مواطن الاختلاف التي أدت إلى الخلاف والنزاع، ينظر إليها نظرة الدرس والعبرة والعظة. فإذا الاختلاف كان موجودا في اللهجات وفي اللغة العربية ما بين القبائل العربية، وهذا الاختلاف يعني لا بأس به، وهو ناموس الكون وقانون قانون الله في الكون. طبعا هو ليس قانون الكون، إنما هو ناموس الله في هذا الكون وقانون الله في الكون أن يكون هناك اختلاف. الله سبحانه وتعالى حتى حين خلقنا سبحانه وتعالى بقبضته، ولذلك نجد منا الأبيض والأحمر والأسود لاختلاف تربة الأرض، ولذلك نجد منا من هو لين سهل بسيط، ونجد من هو صعب المعاشرة، ونجد يعني في اختلافات في الطبائع بسبب أن هناك من خلق من السهل، وهناك من خلق من الجبل، وهناك من خلق من الوادي، وهناك من كان قد خلق من يعني بجانب البحر، ويعني اختلافات أصلا في خلقتنا وفي تكويننا البشري. فاختلاف في لغتنا هذا أمر طبيعي وهو قانون الله عز وجل. فهذا الاختلاف في اللغة اللي عم كل الأقسام لم يكن في أصل اللغة كما ذكرنا، بل في فروع واللهجات. ونقل صاحب المخصص في موضع من كتابه أن أبا عبيد روى عن الكسائي النحوي الذي توفي سنة 182 هجرية أن المضارع من نما إنما هو ينمي بالياء، وقال الكسائي لم أسمع ينمو بالواو إلا من أخوين من بني سلم، ثم سألت عنه جماعة من بني سليم
فلم يعرفوه بالواو. هذا طبعا على انتشار اللغة يومئذ بال

القرآني والشعري في جمهور العرب، ولزومها على الغالب طريقة واحدة وحدا معروفا. ومع ذلك بقي الاختلاف حتى في الفصيلة الواحدة. فهذين الأخوين أهل بيت واحد، وامتاز هذا البيت بهذه اللغة عن العشيرة كلها. طبعا لا بد لنا من التنبيه على أمر مهم جدا، لكن وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم برنامجكم لغة الضاد، فسنخبركم بهذا التنبيه في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين دمتم بخير، والسلام عليكم.

0: في حين إن الكلام يجتزأ والعبارات تؤول والرواية تتغير بتغير الراوي. تبقى الصورة ثابتة، ضغطة زر وقفت الزمن وافتحت بوابة على لحظة مضت.
1: أشم ريحة الذكريات،
2: هذه الصورة حيضتنا وذكرتنا بذلك الأيام.
3: نتكلم عن البيت بأنفاس أهلي،
4: نقلنا حاتم الطائي إلى كأس العالم.
5: أيها صورة
0: لحظة تحمل قصة بانتظار اللي يكتشفها.
6: الله،
0: من درة الخليج إلى فرسان دجلة، مروراً بأرض اللؤلؤ وساحل التجار، وصولاً إلى بنات الاتحاد وسادة البحار. تاريخ واحد ومصير مشترك تقاطعت فيه الدروب وتشابكت خلال الحكايات. كل صورة فيها قصة،
7: لأن في الحقيقة دائما أكثر من صورة.
8: أكثر من صورة تشوفونا في هذه الأوقات.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف من صلى وصام وطاف بيت الحرام وعلى آله وصحبه الكرام، ثم أما بعد، ابتداء نسأل الله جل وعلا أن يحرم هذه الوجوه الطيبة من النار، وسأله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل منا أو بيننا شقيا أو محروما يا رب العالمين. دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد في وقت كان متأخرا، فرأى أحد الصحابة جالس في المسجد، ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الرجل، وكان الوقت مو مناسب، لأن الإنسان يجلس في المسجد لا هو وقت صلاة ولا هو في الوقت ليتعود النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى الصحابة به، فسأل مباشرة لما استغرب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما أجلسك يا أبا أمامة؟ كان هذا الصحابي هو أبو أمامة رضي الله عنه. فقال: يا رسول الله، اللي أجلسني في المسجد هموم لازمتني وديون ركبتني، هموم لازمتني وديون ركبتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وصية هي قلادة في أذنك أخي الكريم وأختي الكريمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بدعاء يجلي عنك ويذهب عنك هذا الحزن؟ قل: اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن ضلعة الدين وقهر الرجال. ثماني كلمات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث إخوان الكرام بالحقيقة فيه فوائد عدة، يعني لا نمر هذا الحديث مرور ونسمع ونترك هكذا، لا. الفائدة الأولى، معلوم أن الصحابة كل ما جاءهم هم أو مشكلة ذهبوا إلى المساجد، لأن يدعى بها لكل ساجد. حنا اليوم نوازن أنفسنا ونقارن بيننا وبين سلفنا الصالح رحمهم الله عز وجل. إذا جاك هم ومشكلة لا تقول بروح السوق، لا تقول خل نروح نتمشى شوي. التمشي هذا طبيعي والنفس تطلبه، لكن اذهب إلى أماكن ليست هي أبغض البقاع إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأماكن إلى الله مساجدها، وأبغض الأماكن إلى الله أسواقها. نعرف من هذا القصة أن الجلوس في المسجد إخوان الكرام ترى علاج وشفاء ما يعرفه إلا من جربه، لا يمكن أن الإنسان يستطيع أن يعبر عليه. جلوس في المسجد فقط سكينة وراحة وانشراح، بل أوصى بعض أهل العلم أن من لازمه الوساوس والهموم أن يلزم المسجد، مكان الملائكة، المكان الذي تنجلي عنه الشياطين. قال الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع يذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ويقول الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إذن هناك عمار للمساجد. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل إذا دخل المسجد تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبي. إحنا نسينا عبادة، ترى إخوان الكرام هي عبادة المكث في المساجد. الجلوس في المسجد من ألذ الأشياء وأطيبها، وما يعرف هذه النعمة العظيمة وقدرها إلا من حرمها. وحرمنا في سنوات ماضية، أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم بحفظه. لما كانت هناك سنة من الأمراض ما تسمى بالكورونا منعنا من المساجد، وكأن أرواحنا قد خرجت من أجسادنا. إذن هذه الفائدة الأولى فيما يتعلق في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو أمامة رضي الله عنه

حياكم الله أخواني الكرام، أخواتي الكريمات، في برنامجكم الذي يشرف بعيونكم ويتهدى إلى مسامعكم عبر تلفزيون دولة الكويت. نتكلم أخواني الكرام في قصة عظيمة، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء العظيم بثمان كلمات. الفائدة الثانية أن الإنسان إذا دخل وشافه أخا له في الله فليتفقد أصحابه، واسأل عن أصحابك، من تفقد فقد. لابد أن ترى صاحبك في مشكلة، لابد أن تمد يده له العون، مد يد العون. ما استطعت أخي طبب عليه، ما استطعت أخي كلمة طيبة. هذا كلها كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. يعني إذا دخلت إلى مكان أو مجلس أو عمل أو دوانية أو أي مكان تلتقي فيه الأصحاب والإخوان والأحباب، رأيت بنصب عينيك أن وجه صاحبك تغير، مو فلان اللي نعرفه، لا فلان في مشكلة مضايقته، في هم، يستحب لك أن تنفس عنه. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ترى النبي صلى الله عليه وسلم مصاب بالهم، دخل عليه ذات يوم في بيت عليه الصلاة والسلام، قالوا الناس كلهم النبي صلى الله عليه وسلم طلق أزواجه. دخل عمر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبدأ يضاحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدأ يضاحك النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الإمام ابن حجر فيه فائدة أن الصاحب يستحب له أن يضاحك صاحبه. ولذلك إذا كان لك صاحب ولك أخ فلابد عليك أن تضاحك، أن تلاطفه، لأن ملاطفتك له فيه دلالة على حبك له وصدقه. الفائدة الثالثة يا إخوان الكرام، أن العبادة العظيمة وهي المكث في المساجد تكاد هجرت وتركت هذه السنة، ما نسمى اليوم السنن المهجورة، الجلوس في المسجد. بل مع الأسف اليوم إذا جلس أحد في المسجد تجد بعض الناس يقول إيش عندك؟ أنا جالس في المسجد وتتعبد الله سبحانه وتعالى، يقولون إيش عندك؟ لماذا؟ لأن هذه العبادة فقدت أصلا. فإذا الجلوس في المسجد من أجل الطاعات وأفضل القربات بإذن رب البريات جل وعلا. فالإنسان إذا تأمل ذلك كذلك وعلم أن في جلوسه في المسجد فضلا وشرفا. ولذلك هذا الصحابي كان دخل في وقت أصلا لم يرى أحد. ولذلك أنا أوصي وصية حقيقة، من كثر الذنوب، من كان في ذنوب عظيمة ويريد أن يكفرها دون تعب فعليه المكث في المساجد. قال الإمام ابن بطالي رحمه الله عز وجل: من أراد أن يكفر الله عز وجل له ذنوبه دون تعب ولا مشقة فعليه المكث في المساجد. بل نص أهل العلم على أن الإنسان الذي يجلس فقط في المسجد ترى الملائكة تستغفر له. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الملك: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ما لم يحدث. قال أهل العلم: الحدث أي أن ينتقض وضوءه، وقال بعضهم أن يفعل معصية كأن يغتاب مثلا أو غير ذلك. طيب هذا الجلوس في المسجد فقط، فما بالك إذا كان يقرأ القرآن؟ فما بالك إذا كان يذكر الله سبحانه وتعالى؟ فهذه أعلى وأجل. وذكر الإمام رجب رحمه الله عز وجل أن المكث بعد الصلاة أفضل من المكث قبل الصلاة. يعني أنك تصلي وتجلس ترى أفضل بكثير من أنك تجلس قبل الصلاة. واليوم مع الأسف ما أن يسلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، إلا والناس تقفز، وبعضهم إذا ذكر الله سبحانه وتعالى تجده في السيارة. لماذا؟ لمشاهدة التلفاز أو نظر إلى مباراة أو أن يدرك حاجة من حاجات الدنيا، كلها ستزول ويبقى عملك الصالح الذي ستلقى الله عز وجل به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. رواه البخاري ومسلم.

اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل

في كل بيت كويتي قلب ينبض بالعطاء، لكن الحذر واجب عند التعامل مع روابط التبرع المنتشرة. لا تضغط على أي رابط دون التأكد من مصدره، ولا تتجاوب مع دعوات فردية غير موثقة أو حسابات مجهولة. سلامة تبرعك من سلامة المجتمع.

حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. قبل كل شيء نستعين بالله فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخلاق الحسنة بحر كل يغيث منه وكل يطلبه وكل يرجو أن يكون من أهله، لكن هنالك أخلاق نجمع ويجمع كل العقلاء أنها من أخلاق أصحاب الخلق الحسن،

وهنالك أخلاق يجمع جميع العقلاء أنها قبيحة مقبوحة مطروح صاحبها ومن يتصف بها. من أصول الأخلاق الحسنة الحياء، الذي يستحي، الذي في وجهه ماء الحياء أبشر وليبشر من معه تلك الخصلة. لماذا؟ لأن الخير والشر معان كامنة في الإنسان، وهذه المعاني تعرف بعلامات وبسمات تظهر تدل عليها، كما كان يقول العرب: تخبر عن مجهوله مرآته، وكما يقول الشاعر: لا تسأل المرء عن خلائقه، في وجهه شاهد من الخبر. الإنسان لا يحتاج أن تسأله عن أخلاقه، بمعنى أنك تعرفت على إنسان لن تسأله ما هي أخلاقك، هذا لا يفعله أي عاقل ولا يفعله أي إنسان له معرفة بالناس وله معرفة بالدنيا. فما الذي تسأله عنه؟ في معاشرتك له تعرف أخلاقه، تعرف كلامه وذهابه وإيابه، فهنا يعرف الإنسان قيمته. طيب، فسمة الخير ماذا وسمة الشر ماذا؟ ما هي علامة الخير وما هي علامة الشر؟ سمة الخير يذكرون لها علامتان، ونحن نقصد بالخير خير الدنيا وخير الآخرة. لها علامتان: الدعاء والحياء، لا بد أن يكون عنده واحدة منهما. وسمة الشر الوقاحة والبذاء، فهنا تعرف صاحب الخير وصاحب الشر. من وجدته هادئا رزينا فاعلم أنه من أهل الخير، من عرفته حييا لا يتكلم في كل شيء ممن إذا جبه بأمر استحيا، هذا هو فليبشر بالخير واعلم أنه من أهل الخير ومن علامات الخير. وأما ذلك البذيء الوقح الذي يقول ويعمل لسانه، فهذه علامة الشر كله. وكفى بالحياء خيرا أن يكون على الخير دليلا، وكفى بالوقاحة والبذاء شرا أن تكون إلى الشر سبيلا. وقد روي في ذلك: الحياء والعي شعبتان من الإيمان. أهل الإيمان غالبا ما يكون فيهم هاتان الخصلتان، يستحي فاعلم أنه من أهل الخير ومن أهل الإيمان، والعي الذي أحيانا لا يعرف أن يجيب. نعم، ليس معنى ذلك أننا نمدح العي وأن صاحب العي هو الممدوح وصاحب الفصاحة هو المذموم، لا، لكن غالب أهل الإيمان يستحي، غالب أهل الإيمان تجده إذا جبه بشيء ليس دائما يعرف أن يجيب الجواب الشافي، تجد جوابه ممزوج بحياء، جوابه قد لا يعرف أن يجيب، قد يسكت، قد يتردد. هذه هي علامة أهل الإيمان. الذي خف منه واعلم أن وراءه ألف علامة استفهام كما يقال، صاحب اللسان الذي إن جبهته بأمين عرف كيف يلف الكلام ويعيده، يعرف كيف يلف الكلام ويعرف كيف يقلب الحق عليك، ويعرف أن يقلب كل الأمور عليك ويقلب أصحابك عليك، هذا هو علامة أهل النفاق. نعم، لماذا كانوا من أهل النفاق؟ لأن ذلك سوء عظيم جدا. والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. البذاء الذي لسانه بذيء ما شاء الله لا يخرج إلا القبيح ويعرف كيف يتكلم، البذاء والبيان، البيان فصيح، الفصاحة شعبة من النفاق. لذلك من أنعم الله عليه ببيان فليتق الله وليعلم أنه مخطوط، لأنك أصبح بيدك شيء، واللسان من أقوى الأسلحة لا سيما عند العرب، العرب تأكلهم بلسانك، أما الحي والذي يحترمهم لا يحترمونه، هذا في الغالب. نعم، أما أهل الإيمان وأهل التقوى فالميزان يختلف عندهم. ويشبه ذلك أن يكون العي في معنى الصمت، العي الذي لا يعرف كيف يتكلم، ومن لا يعرف كيف يجيب أو يجيب الجواب الشافي يكون فيه الصمت. والبيان الذي يكون في هذا ضد الصمت وهو الفصاحة، وأيضا يفوقها أيضا إلى التشدق، التشدق الذي يأتي ويغرب في الكلام وغيرها، كما في الحديث: إن أبغضكم إلي الثرثارون المتفيهقون المتشدقون. الثرثار الذي يتكلم في كل شيء، المتفيهقون الذي يظهر نفسه فاهما لكل الأمور، المتشدقون الذي يأتي بغريب ألفاظ، بغريب كلام، بغريب سياق، بغريب أشياء، فهذا أيضا من المبغضين. فاصل ثم نعود لكم بعد قليل.

حياكم الله مرات أخرى. إذن الحياء من علامات أهل الإيمان وهو موزون في الجنة بإذن الله، والبذاءة من علامات أهل النفاق مذولة مطروحة على صاحبها. وكانوا يقولون: من كساه الحياء ثوبه لم يرى الناس عيبه، الذي يستحي لا يرى الناس عيبه. من الذي يرى عيبه؟ الحساد فقط، وإلا العقلاء يرون صاحب الحي يحترمونه. أما الحاسد يرى صاحب الحياء تجده يتتبعه. صاحب حياء ستره الله لا يتتبعه حتى يبحث عن عيب وحتى يقف على شيء. فذلك من تتبع عيب امرئ مسلم فليبشر بمن يتتبع عورته، ومن تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان في عقل بيته. وكانوا يقولون: حياة الوجه بحيائه، الذي يجعل الوجه هذا فيه حياة، كما أن حياة الغرس بمائه. وكان بعضهم يتعجب من صاحب قلة الحياء كيف لا يستحي، ويقول له: يا عجبا، كيف لا تستحي من قلة ما لا تستحي. فلا بد أن يعرف ذلك. يقول بعض الشعراء: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه حياءك، فاحفظه عليك، فإنما يدل على فعل الكريم حياؤه. ما الذي يدل عليك؟ إنما هو حياؤك. وليس لمن سلب الحياء صاد عن قبيح، ولا زاجر عن محظور، ليس له ما يمنعه عن محظور. لماذا؟ لأنه سلب أمان عظيم، فهو يقدم على ما يشاء ويأتي ما يهوى. لأنه مما أدرك من كلام النبوة الأولى كما يقول صلوات ربي وسلامه عليه: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما دام الإنسان لا يستحي، ما الذي يمنعه أن يصنع ما يشاء؟ فإنه قد فقد المانع من فعل القبيح، كما يقول الشاعر: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء في ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. ما الذي سيبقي هذا العود؟ إنما إذا بقي ما يصونه. كذلك الإنسان يبقى إذا بقي ما يصونه، والذي يصون الإنسان هو حياؤه. فلا بد أن يعرف ذلك، ولا بد أن يراعى، ولا بد أن نعلم أن الحياء في الإنسان يكون على أوجه أو ثلاثة أوجه: حياء الإنسان من ربه سبحانه، وحياؤه من الناس، وحياؤه من نفسه. حياؤك من الله، وهذا يرجعنا إلى حديث جبريل عليه السلام عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم في جواب سؤال جبريل: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الكلمة تجعلك تذهب وتعود إلى الحياء، لأن من استحضر مواقبة الله سيستحي. ربنا سبحانه الذي أكرم وأنعم وأعطى وتفضل، ما الذي يجعلك تتجرأ عليه بالمعاصي وأن تأتي ما لا يحب؟ ذلك لا يمكن. فهذا هو الحياء. فإذا نبت في قلبك الحياء من الله فأبشر، فذلك هو الخير كله، وذلك هو الكمال كله. لكن حياؤنا من الله يكون في ماذا؟ بامتثال ما أمر والكف عما زجر. لأننا استحيينا من الله، ماذا بعدها؟ استحييت من الله، قم بأمره. استحييت من الله، ما زجرك عنه انتهي عنه، فإن ذلك خير لك وكمال لك في الدنيا وفي الآخرة. الحديث في الحياء وأنواعه يطول، نستكمل في الحلقة القادمة. إلى لقاء آخر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

على الزواج برنامجا للتأهيل قبل توثيق العقد لتعزيز الوعي بحقوق الزوجين وواجباتهما ومسؤوليات الحياة الزوجية، كما يشترط قبل توثيق الطلاق أو الخلع اللجوء إلى مركز تسوية المنازعات الأسرية لإتاحة فرصة للصلح. ويواكب التعديل التحول الرقمي، إذ يتيح التوثيق عبر النظام الإلكتروني المؤتمت أو الاتصال المرئي من خلال الوسائل المعتمدة لدى وزارة العدل إلى جانب الحضور الشخصي. يعمل بالتعديل بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

استغلال الموقع لاتخاذ أي قرار من شأنه العودة بفائدة معنوية أو مادية لك. مؤشر يحدد مدى النزاهة، والإفصاح واجب وليس اختيار. فالشفافية تبعد عنك الشبهات وتحمي سمعتك، أما إخفاء الارتباط فهو إضرار بالعدل ويكتب اسمك في خانة المصلحة بدل النزاهة.

حياكم الله مشاهدينا الكرام في الحلقة الثالثة من أصل ثمان حلقات نخصصها لأبو حامد الغزالي في برنامج إرث. في الحلقة اللي فاتت وقفنا عند انتقال الغزالي من نيسابور إلى مجلس نظام الملك بعد سنوات قضاها يتعلم على يد إمام الحرمين الجويني، وفي مجلس الوزير دخل الغزالي المناظرات مع العلماء وبدأ اسمه يكبر خارج دائرة طلاب نيسابور، إلى أن جاء القرار اللي راح ينقله إلى قلب الحياة العلمية في عصره، واللي هو تعيينه للتدريس في المدرسة النظامية في بغداد. وصل الغزالي إلى بغداد عام 484 للهجرة، الموافق تقريبا 1091 للميلاد، وكان عمره حوالي 33 سنة. وهذا بحد ذاته أمر لافت، لأن المنصب اللي وصله ما كان منصب عادي، خصوصا لرجل في هذا العمر. بغداد وقتها كانت مقر للخلافة العباسية، كانت واحدة من أهم المدن بالعالم الإسلامي، ورغم أن القوة السياسية الفعلية تغيرت مع صعود السلاجقة، ظلت بغداد تحمل ثقل ديني وعلمي وثقافي كبير، فيها مدارس، مكتبات، مجالس علم، وفيها أيضا فقهاء ومحدثون وأدباء ومتكلمون، ويقصدها طلاب العلم من مناطق مختلفة. أما المدرسة النظامية فكانت من أبرز المؤسسات التعليمية في المدينة، أنشأها نظام الملك ضمن شبكة مدارس ارتبطت باسمه، وكان اختيار المدرسين فيها يتم بعناية فائقة، لأن كرسي التدريس فيها يعطي صاحبه مكانة علمية واسعة جدا. وفجأة صار الغزالي في هذا الموقع، الشاب اللي بدأ حياته في طوس بإمكانيات محدودة صار طالب عند الجويني في نيسابور، أصبح الآن هو الأستاذ اللي يجلس أمام الطلاب في بغداد. وبدأ مجلسه شوي شوي يجذب أعداد كبيرة، بعض كتب التراجم تذكر أرقام تصل إلى مئات الطلاب، والأرقام طبعا تختلف من مصدر إلى آخر، لكن المؤكد أن مجلس الغزالي صار معروف وأن شهرته توسعت

0: بسرعة.
1: وما كانت الشهرة بسبب المنصب وحده أكيد، لأن الغزالي وصل بغداد ومعاه سنوات من التدريب في الفقه وأصوله وعلم الكلام والمناظرة، وتعلم شلون يبني الحجة وشلون يفهم اعتراض الطرف الثاني وشلون يرتب جوابه. وفي مجلس نظام الملك اختبر هذه القدرات أمام علماء لهم مكانتهم، ولما صار مدرس جمع كل هذه الخبرات في طريقة تدريسه، وكان يدرس الفقه الشافعي وأصول الفقه ويشارك في النقاشات العلمية، وبنفس الوقت يستمر في التأليف. لكن بغداد قدمت له شيء أكبر من كرسي التدريس، قدمت له بيئة فكرية شديدة التنوع، لأن الغزالي صار يعيش في مدينة تلتقي فيها اتجاهات مختلفة. علم الكلام حاضر، والفكر الفلسفي معروف من خلال مؤلفات وترجمات تراكمت على مدى قرون، والنقاشات بين المدارس الفقهية مستمرة. وفي المشهد أيضا اتجاهات باطنية وإسماعيلية كان لها حضور فكري وسياسي. إذا قرر يناقش فكرة كان يبي يعرفها من الأساس، وهذا ظهر بشكل واضح لما توجه لدراسة الفلسفة. بدأ يقرأ أعمال الفلاسفة ويبحث في أفكارهم، خصوصا التراث اللي وصل من خلال شخصيات مثل الفارابي وابن سينا. واللافت أنه دخل هذا المجال وهو أصلا مشغول بالتدريس والتأليف. قضى فترة يدرس الفلسفة بشكل مكثف، وكان هدفه يفهم بناءها الداخلي قبل ما يناقشها، وهذه الطريقة أنتجت لاحقا كتاب مقاصد الفلاسفة اللي عرض فيه جوانب من علومهم وأفكارهم بصورة منظمة قبل ما ينتقل إلى نقد مسائل محددة في مشروع آخر. وهني مهم ما نستعيل ونقول أن الغزالي كان ضد كل شيء اسمه فلسفة. موقفه كان أكثر تفصيلا وميز بين مجالات وقضايا مختلفة، ولهذا راح نخصص لمواجهته مع الفلاسفة حلقة مستقلة لاحقا. نرجع في بغداد. دخل بغداد أيضا في مواجهة فكرية مع الباطنية، وهذا الموضوع ما كان منفصل عن الواقع السياسي في عصره. العالم الإسلامي وقتها كان يشهد تنافس بين قوى مختلفة، والدعوة الإسماعيلية أيضا كان لها حضور واسع، والدولة الفاطمية قائمة في مصر، وفي مناطق ثانية ظهرت جماعات إسماعيلية لها نشاط سياسي واضح. فكتب الغزالي في الرد على الباطنية، وصار نشاط الفكري يتجاوز حدود الفقه التقليدي إلى قضايا مرتبطة بالمشهد الفكري والسياسي المحيط فيه. إذا وقفنا هني ونظرنا إلى حياته من الخارج راح نشوف نجاح شبه كامل. عنده منصب مرموق ومجلس يحضر عدد كبير من الطلاب، وأيضا اسمه معروف، وعنده قدرة على المناظرة، ويكتب في أكثر من علم، ويعيش في واحدة من أهم مدن عصره. لكن البيئة اللي حوله ما كانت مستقرة. في سنة 485 للهجرة الموافق تقريبا 1092 للميلاد قتل نظام الملك، الرجل اللي كان له دور مباشر في انتقال الغزالي إلى بغداد. وبعد فترة قصيرة توفي السلطان ملك شاه، ودخلت الدولة السلجوقية في صراعات على السلطة. الغزالي فقد بذلك واحد من أبرز الأشخاص اللي دعموا صعوده، لكن مكانته العلمية ما اختفت، استمر في التدريس واستمرت مؤلفاته ونقاشاته، وصار عنده حضور مستقل عن الرجل اللي فتح لباب بغداد. وهني وصل الغزالي إلى مرحلة تعتبر غريبة في حياته. من ناحية كل شيء كان يمشي باتجاه إلى الأعلى، طالب طوس صار من كبار المدرسين

بغداد، ومن ناحية ثانية اتساع معرفته بدأ يفتح أمامه أسئلة ما كانت المناظرة وحدها قادرة تجاوب عليها، لأن الإنسان ممكن يكون بارع في الدفاع عن رأيه، لكن هل براعته تعني أن الرأي نفسه يقيني؟ وممكن يهزم خصمه في المناظرة، لكن هل انتصاره يعني أنه وصل إلى الحقيقة؟ الغزالي هني بدأ يفرق بين القدرة على الإقناع وبين الوصول إلى اليقين، وبدأ ينظر إلى شيء أعمق من المسائل اللي ناقشها أمام الطلاب. كان السؤال دايماً من وين يأتي اعتقاد الإنسان أصلاً؟ الطفل يولد في بيئة ويتعلم منها أفكار ومعتقدات ويكبر وهو يعتبرها طبيعية، والإنسان في بيئة ثانية يكبر على أفكار مختلفة. فإذا كان كل شخص يبدأ من اللي ورثه من أهله ومجتمعه، شلون يقدر الباحث يميز بين الشيء اللي اعتاده وبين الشيء اللي ثبت عنده بالدليل؟ هذا السؤال بالتحديد راح يكون مفتاح لرحلة جديدة. لكن في هذا الوقت الناس اللي يشوفون الغزالي من الخارج يشوفون أستاذ النظامية، العالم المعروف والمناظر القوي، ما كانوا يشوفون بالضرورة حجم الأسئلة اللي بدأت تتكون داخله. ومن قمة الشهرة في بغداد راح تبدأ واحدة من أصعب فترات حياته. فإلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

وفق قانون تنظيم الأعلام يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تجاوز 50000 دينار كل داع أو معلن أو مزاول لنشاط إعلامي نشر أي دعاية أو إعلان دون أن يضمنها بما يشير بشكل صريح وواضح إلى أنها مادة دعائية أو إعلانية أو نشر دعاية أو إعلانا يحتوي على معلومات غير دقيقة أو مضللة تخالف الحقيقة أو غير مكتملة تهدف إلى خداع المستهلكين وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون يعمل بالقانون بعد مرور 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أن دولة الكويت تعتبر من أكثر الدول نشاطاً في العمل الخيري والإنساني، حيث جبل أهل الكويت منذ القدم على مد يد العون والمساعدة الإنسانية عبر أعمال خيرية بلغت مختلف أرجاء الأرض، وهذا ما منح دولة الكويت مكانة رائدة في المنطقة والعالم، وجعل منها مثالاً يحتذى في الخير والبذل والعطاء. ومن خلال نهج ثابت ومبدأ راسخ، واصلت الكويت تصدر المشهد الدولي في مجال العمل الإغاثي والإنساني، بهدف الإسهام في صون كرامة الإنسان وتحسين ظروف معيشته وتقديم المساعدة والعون لأشد الحالات الإنسانية ضعفاً وحاجة، سواء كان ذلك ناجماً عن وضع اجتماعي معين أو عن نشوب حروب وصراعات أو عن كوارث طبيعية وأزمات اجتماعية أو اقتصادية.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، مما لا شك فيه ولا ريب وكما هو معلوم عند كل مسلم ومسلمة وعند كل مؤمن ومؤمنة أن ما من خير إلا ودعا إليه ربنا جل وعلا في كتابه، وكذلك نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، وما من شر إلا وحذر منه ربنا جل وعلا في كتابه، وجاء التحذير في سنة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الآيات في كتاب الله وكذلك أحاديث نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تأمر إلا بما فيه خير ومصلحة ومنفعة، ولا تنهى إلا عما فيه شر وضرر ومفسدة. وكل بني آدم وكل إنسان وكل مؤمن وكل مسلم ومؤمنة ومسلمة يعتريه ما يعتريه من الذنوب والمعاصي والسيئات والآثام. فالذنوب والمعاصي والسيئات والآثام ومنها صغار الذنوب وكبارها لا يسلم منها أحد، فلا بد أن تمحى هذه الذنوب والمعاصي والسيئات والآثام. ومن الأمور التي يمحى بها الذنوب والمعاصي والسيئات والآثام هو الاستغفار، والاستغفار هو طلب المغفرة، وقد أمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه الكريم، قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فربنا جل وعلا أمرنا بالاستغفار، والألف والسين والتاء للطلب، أي طلب المغفرة، فهو يستر العيوب وكذلك يمحو هذه الذنوب. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالاستغفار، أي أن نطلب المغفرة والعفو منه جل في علاه.

وتعد الجمعيات الخيرية بمثابة العلامة البارزة في ساحات العطاء الإنساني، وهذا بفضل تحركاتها الميدانية السريعة في مختلف بقاع الأرض، انطلاقاً من مبادئ وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وواجبها الإنساني، والذي يعكس بكل تأكيد عن الموقف الرسمي للكويت حكومة وشعباً اتجاه مساعدة كل

0: المحتاجين بعيداً عن أي اعتبارات تتعلق بالدين أو العرق أو الجنس أو اللون. وتحاول الجمعيات والمنظمات الخيرية الكويتية إغاثة المنكوبين في حالات الكوارث والنكبات والحروب والمجاعات وأي ظروف مشابهة لإيوائهم وإعانتهم على التأقلم مع الأوضاع وإنشاء المشاريع التعليمية والتدريبية المختلفة بهدف تنمية الطاقات البشرية واستغلالها والعمل على القضاء على الأمية لفتح الطريق أمام التقدم والتنمية.
1: فالله سبحانه وتعالى عندما يبتلينا بالذنوب والمعاصي والسيئات أمرنا ربنا جل وعلا أن نمحي هذه الذنوب والمعاصي والسيئات. ومن الأمور التي تمحى بها الذنوب والمعاصي والسيئات والأثم هي التوبة والاستغفار وكذلك القيام بالأعمال الصالحة. فمن الأمور التي تمحي الذنوب والمعاصي والسيئات والأثم هي الاستغفار، طلب المغفرة من الله جل وعلا. الاستغفار سبب لمحو الذنوب والمعاصي والسيئات والآثام، كذلك هو محبب إلى الله جل وعلا، كذلك هو سبيل لنيل الرزق من الله جل وعلا، لأن ربنا جل وعلا قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي المروي عن ربه، قال الله تعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فمن استغفر الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ويمحو الذنوب والمعاصي والسيئات والأثام ويرزقه من حيث لا يحتسب من حيث لا يشعر، بل يأتيه الأجر من الله جل وعلا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طوبى، أي شجرة في الجنة يمشي الراكب في ظلها مسيرة 500 عام. لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. والاستغفار له صيغ عديدة، فمن هذه الصيغ الصيغة المختصرة وهي استغفر الله، كذلك استغفر الله العظيم رب العرش العظيم وأتوب إليه، كذلك سيد الاستغفار وهو: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذه صيغ الاستغفار على كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة أن يكثر منها ليلا ونهارا جهارا ونهارا حتى يغفر الله سبحانه وتعالى له الذنوب والمعاصي والسيئات والآثام، وتكون له طريقا لبلوغ جنة عرضها السماوات والأرض. أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: بين البر والبحر، بيوت الطين وبيوت الشعر، نرتحل لماضينا ونخطف مع رجاله، ونغوص في بحور الشعر ونركب على ظهر السفينة. وبيت الشعر عامر وناره مشبوبة، حياكم الله في الديوان، والديوان ديوانكم.
1: الديوان تشوفونه في هذه الأوقات.
2: قصتنا تبتدي من عمان.
3: Yeah.

0: İnşallah.
1: طلعت بحر تشوفونا في هذه الأوقات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستشارة تربوية ومدربة شيماء الصفران. اليوم حبيت أتكلم عن خبرتي بالاستشارات والدورات اللي أنا أعطيها. ومن أول الدورات اللي أنا أعطيتها الرسمية كانت بإدارة الأحداث فتيات بالكويت، وكانت عن اسمها الحب، وكانت وايد وايد يعني بصمتها إيجابية بالنسبة حقي، بالنسبة حق الفيدباك اللي صار حق يعني الموجودين والإدارة هم يعني استغربوا. فقبل أدخل أعطوني رولز معينة، لأن صعب الواحد يدخل هالمكان شوية، قالوا لي يمكن عادي إنه يشمبونك أو يسوون يعني يتعرضوا لك أو شيء. فالحمد لله يعني ما كان رد فعل إلا إيجابي. يمكن الإدارة استمتعوا بالمحاضرة أكثر من الموجودين. الحمد لله كانت بصمة وايد حلوة. وانتقلنا حق اللي بعدها، إدارة الغضب. همن وايد ضغط على هذه الدورة، لأن الإنسان سبحان الله لما يكون بالغضب يسوي شغلات يتحسف عليها، يكون باللاوعي، يعني عقب ما يرد لمخه يقول أنا شنو سويت. فهذه يكون أكثر دورة من بعد الحب، هذه يعني أكثر دورتين. من الدورات بعد الاستشارات اللي يونا شلون أولياء الأمور يتعاملون مع الأطفال، خاصة الحين بهالزمن ما يعرفون مثلا لما يبكي أو مثلا ياخذ الآيباد أو يتصرف تصرف معين، ما يعرف حق ولده. بس صاروا الحين يعني مثلا يتزوجون بس إن احنا تزوجنا، أو يعني مثلا سواء الرجل

0: او البنت ما عندهم خلفيه عن الزواج، فاحنا نوعيهم هذا الشيء، نوريهم الصح. ونفس الشيء الزوجين، نحن نحل مشاكلهم من خلال الاستشارات. من خلال دورة الحب اللي عادتها إياه بدور الرعاية، يعني اكتشفت أن يعني الإنسان خاصة فترة المراهقة كل إنسان يمر فيها، والوالدين يعني ما أدري شلون البعض مو الكل شلون يتعاملون بهالشيء، إنه ما يحتونهم، وبلحظة يعني بلحظة يعني شلون أقولها، يعني لحظة مو غضب، عدم الاحتواء، عدم الاهتمام، يروح الولد او البنت منكم مثلا يعني سلوك سلبي، التدخين او مثلا الدراجز وغيره، فيدخل بهالمجال. فهو بس انه ناقصه حب، ناقصه احتواء. فانت هني انت يعني ما تحتوي الولد ويعني تسمعه وتصير صديقه هني خاصه بهالفتره، انت خلاص ما يعني قريت عن وايد اشياء من الصحبه، خلاص عندي ابوي هو عندي بالدنيا، وانت لما يطلب منك هو يجيلك. يعني ما يصير هذا، يعني خاصه يعني مثلا المراهقين شنو يقولون المشاكل اللي يجونا، يعني اكثر شيء مثلا الاب يوم يقول احنا ما يبينا كل يبي ربعه، والمراهق شو يقول لنا، يقول لا ربعي لانه فاهميني، ليش شنو المشكله؟ يمكن ما عندهم وعي ان المراهقين يقولون ماهم ليش؟ لأن هني اللي يتعب ويسولف ما عندهم أحكام عليهم، ما يقول له أنت ليش سويت إيه، ولا ما يحكم عليه، يتكلم بحريته. لما يروح عند أبوه غلط وصح وما شنو ونصايح 24 ساعة، هني خلاص تخيل أنت مقيد، فما راح ترتاح. هناك ربعه خلاص ومتذي هو يرتاح عند ربعه ويقعد عند ربعه أكثر. أنت لما تصير رفيجة وما تعطي أحكام، تسمع أكثر بدون ما تعطي أوامر، أوامر أو شي ساعة تتكلمه وتنصحه وتنصحه، هني يكرهك طبيعي يعني خاصة بهالوقت. بعدين خلاص راح يعرف لما يكبر، وأكيد هو راح يرجع لك. يعني مهما يكون ترى يعني الولد فطريا ما يكره أبوه ولا الأبو يكره ولده مهما يسوي له، يعني مهما يزفك ولا شيء هو يحبك. ونفس الشيء الولد، يعني كانت ردة فعل برحطة غضب أو صرخة أو شيء، هذا يعني مو شرط انه يعني هو يكرهك. فنصيحتي ان تحتوون عيالكم وتحبونهم.
1: يا اهلا بكم، حياكم الله، معاكم المحامي ناصر العدواني. اليوم ودي اتكلم على جريمه التزوير في المحررات الرسميه والعرفيه. شنو يعني جريمه التزوير؟ وهل كل تغيير يعتبر تزوير؟ إن جريمة التزوير أنك تغير الحقيقة في محرر معين وتوهم أن هذا التغيير حقيقي. زين، هل جريمة التزوير فقط تقع على المحررات الرسمية؟ لا طبعا، قولا واحدا، لأن جريمة التزوير ممكن تقع بمحرر العرفي، وللأمانة ناس وايد يقعون فيها وهو ما يدرون، أنه يوقع على رفيجة أو يوقع على صاحب الشركة أو على المدير التنفيذي وهو ما له صفة ولا له تفويض بالتوقيع، أو أنه يختلق نفسه حق في محرر عرفي وأنه تملك هذا الحق من قبل شخص معين، هذا يعد كذلك تزوير محرر عرفي. وكذلك عندنا اليوم الشكل المشهور عندنا اللي هو أن تمتنع عن إعطاء بيان جوهري في محرر رسمي أو تعطي بيان جوهري في محرر رسمي غير صحيح. هذه اليوم هي الدارج في جريمة التزوير، هي بشكل كبير والناس عارفينها. لكن كذلك اليوم عندنا نوع من أنواع جريمة التزوير كثير من الناس غافلين عنها، أنك تستخدم أوراق رسمية أو أحكام فقدت قوتها القانونية. شلون؟ يعني يكون شخص، قد يكون شخص معاق وطلعت له بطاقة الإعاقة أو شهادة الإعاقة، لكن بعد فترة الله شافاه وتعافى وانتفت عنه صفة الإعاقة والحمد لله صار إنسان سليم بشكل كامل، والشهادة هذه اللغت قام استخدمها. هني هذا الشخص يعتبر دخل بجريمة التزوير. كذلك اللي كان يداوم جهة معينة وانتقل من هذه الجهة وصدرت له بطاقة، هذا الشخص إذا استخدم هذه البطاقة يعتبر دش بجريمة التزوير. واللي استخدم أحكام ملغية فقدت قوتها القانونية يدخل في جريمة

التزوير. فانا لازم انا فاليوم لازم ننتبه على وايد اشياء، لان الشكل الدارج على جريمه التزوير انه بس ان يعطي معلومات غير صحيحه واني او ما اقول بعض المعلومات الجوهريه في المحررات، لكن توقيعك عن الغير وانت مالك صفه في العقود او المحررات العرفيه هذه جريمه تزوير محرر عرفي. استعمالك محررات رسميه فقط القوات القانونيه هذا تزوير. انشاء تعديلك لبعض المحررات العرفيه او الرسميه بزياده المبلغ او نقصان المبلغ هذا يعتبر تزوير سواء كان على محرر رسمي او محرر عرفي. فانا ودي شوي ننتبه وما نتسرع، لانه ممكن هالاشياء تكشف خصوصا اذا كانت فنيه تكشف من الادله الجنائيه. فعشان ما ندش بعقوبات توصل 3 سنوات اذا كانت محررات عرفيه و5 سنوات اذا كانت محررات رسميه او بنكيه. فما له داعي انك تدش تواجه هذه العقوبات وانت اصلا حسن النيه. ممكن ان رفيجك او صاحبك او من باب الثقه انك توقع عن ابوك او اخوك او حتى ولدك، او ان تعطي بيان مو صحيح على اساس انه عشان تمشي الامور وتمشي الدنيا شوي. تالي اذا رجعوا عليك راح تواجه عقوبه ما هي هينه. فانا اتمنى نكون حذرين، خصوصا ان المحرر الرسمي لا هيبته ولا مكانته عندنا بالمجتمع. فانا ما ودي تفقد لا وظيفتك ولا بيتك ولا اسرتك على اساس توقيع ما يسوى. يعني انت اليوم ممكن هذا التوقيع توديه حق صاحبك يوقع بصفه رسميه او توديه حق ابوك او اخوك. لا توقع النيابه عن احد وراح تخسر هذه الامور.

حسب قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني، بيانات المستفيدين من التبرعات ومعلوماتهم الشخصية سرية، لا يجوز الكشف عنها أو إفشاؤها أو تداولها إلا في الحدود اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو بأمر من المحكمة أو جهات التحقيق المختصة، أو بموافقة مسبقة من المستفيد من التبرع أو من ينوب عنه، ولا يعتد بموافقة الطفل المستفيد من التبرع للكشف عن سرية معلوماته. وتسري الأحكام الخاصة بالاحتفاظ بالبيانات الواردة في المادة السابقة على البيانات والمعلومات الخاصة بالمستفيدين من التبرعات، يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من انتهك ضمانات السرية المبينة في المواد من 34 إلى 37 من هذا القانون وأفشاها للغير دون وجه حق، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار إذا كان المجني عليه طفلاً.

يشكل الخشب بمختلف أصنافه مكوناً أساسياً في بناء البيت الكويتي قديماً، ومن أشهر أصنافه خشب الشندل، ويأتي على هيئة جذوع أشجار مستقيمة تجلب من شرق أفريقيا وتتخذ لتسقيف المنازل، تقطع على طول يقارب 3 أمتار ومتوسط محيطها حوالي قدم واحد. والشندل بعض منه يقطع بالفؤوس ويسمى بطبر، وبعضه يقطع بالمنشار ويسمى أبو مشارة، ومنه أيضا ما يسمى شندل لامو لأنه يقطع من أدغال لامو، وهي مدينة في ساحل شرق أفريقيا شمال مومباسا من سواحل كينيا. يخلص الشندل من أغصانه وأوراقه ثم يطلى بالطاري، وهو طلاء أسود لكي لا يسوس، ويصفف في سقف الغرفة، يباعد بين كل 2 بمقدار شبر واحد، ويدق فوقه الباستيل بواسطة المسامير، وتفرش فوقه البواري، ثم يطم بالطين، وهكذا يتم تسقيف الغرفة. وأما الباستيل فهو نوع من أعواد البامبو الفارغة، تشق طوليا إلى شريحتين أو أكثر، تسمى الواحدة منها باستيلا، وتستعمل في تسقيف البيوت، حيث كانت تصف متقاطعة وعلى مسافات متقاربة فوق أخشاب الشندل، وتثبت فيها بالمسامير، وكلما ضاقت المسافات بين شرائح الباستيل كان التسقيف أفضل، وكانوا يسمون هذه المسافات الضيقة عين الحمام، ووضع الباستيل على هذا النحو يحقق هدفين: أولهما إبراز بعض مظاهر الزينة في الغرفة، والثاني الحيلولة دون نزول الحصير بين أخشاب الشندل بعد وضع الطين عليه، كما يصنع من الباستيل شبابيك للنوافذ أو حواجب فوق أسطح المنازل، وهذان النوعان من الخشب كان يجلبان عبر السفن الشراعية السفارة.

التي تكتفي بنقل البضائع من شط العرب إلى بلدة الكويت القديمة، وهي ذات شراع واحد ومقدمة ذات بروز قصير في أعلاها تدعى غرفة. والبلم اختلف في تسميتها، فقيل هندية وقيل عربية، وهي بالفارسية بمعنى قارب، فيما يرى بعضهم أن تسمية عربية فصيحة نسبة إلى أسماك معروفة عند العرب يقال البلم. ومن الأجزاء التي تدخل في تكوين السفينة الشراعية البيص، وهو العمود الفقري للسفينة أو غاطس السفينة أو قاعدتها، تمتد منها الأضلاع وهي قطع كبيرة من الخشب، تصف بظهرها ألواح السفينة. والبيص كلمة عربية تعني الشدة والضيق وعدم الفكاك من الشيء، فالبيص ممسك بجميع ألواح السفينة ولا تستطيع منه فكاكا. وتسمى أيضا هير أب، وهذه التسمية فارسية تعني غاطس الماء. وأما الشلامين فمفردها شلمان، وهو أحد أضلاع السفينة الداخلية، وكل شلمان يوضع فوق الآخر قبل تركيبه حتى يحصل الجلاريف أو صناع السفن على نسخة مطابقة منه، لكي يرفع الاثنان على جانبي السفينة ويثبتا بالألواح أسفلها وبواسطة المسامير القوية.

وآلة الكمال إحدى أشهر الآلات في مهنة السفر الشراعي، ويستخدمها النواخذ المشهورون أو المعالمة كما يسمون في سفراتهم التجارية إلى الهند أو إلى شواطئ شرق أفريقيا. وأما النواخذ العاديون فيجهلونها، لأن استخدامها يعتمد على إجراء عمليات حسابية دقيقة في القياس، ويستطيع هؤلاء النواخذ المهرة إجراء عدة عمليات حسابية لمعرفة خط سير السفينة.

يؤدي السكان دورا كبيرا في السفينة، فهو دفة السفينة التي تساعد في تغيير اتجاه سيرها، ويستخدم أيضا لتخفيف السرعة أو تسكين السفينة من خلال انعطافها، ولذا سمي سكان. والكويتيون يطلقون التسمية ذاتها على عجلة قيادة السيارات نسبة إلى سكان السفينة، وأما ماسك دفة السفينة أثناء الرحلة فيسمى سكوني. وأما الدربيل فهو المنظار القديم الذي استخدمه نواقذة السفر الشراعي لاستكشاف خطوط مسارات السفن في اهتدائها إلى البر أو الموانئ، وللاطلاع على المعالم التي تصادف السفن في طرقها البحرية التي تعرف بالمجاري. الكلمة فارسية الأصل، مركبة من كلمتين، دور بمعنى البعد، وبين من بندن بمعنى الرؤية. والدرابيل أنواع، ومنها ما يقرب مسافات بعيدة للغاية.

0: أنا مريتك من شهرين قلت لي بس باقي تقرير المهندس.
1: تقرير المهندس الحين ما خلص.
0: ما خلص؟
1: ما عليه أخوي، خل معاملتك هني ومن يخلص التقرير بنملقك.
0: يعطيك العافية.
2: لحظة، تبي تبلغ نزاهة؟ التأخير بروحه مو دليل على الفساد. في فرق.
0: أخوي صار لي أسبوعين قاعد أراجع، ممكن أعرف شنو سبب تأخير المعاملة؟
1: شوف، معاملتك ممكن تخلص من غير تقرير المهندس.
0: من غير تقرير مهندس شلون؟
1: ما يخدم بخيل.
0: ما يخدم بخيل؟ إيش قصدك؟ ما فهمت.
2: هني تغير الموضوع.
1: خط رقمي.
2: ادخلت منفعة مقابل أداء واجب. هذه شبهة فساد. في فرق. اشتبهت بفساد، بلغ نزاهة.

اني احلل تحليل الالوان الشخصي حق نفسي واعرف الالوان تناسبني. المشروع بديته بالصدفه بس لان انا كنت حابه اعرف الالوان اللي تناسبني وما كنت عارفه ان شلون اطلعها وما كنت لاقيه ايمج كونسلتنت بالكويت. مني بدات فكره المشروع وبديت اطبق على نفسي واطبق على اخواتي ورفيجاتي. ومني بدات فكره المشروع وحبيت ان ادش بهذا المجال. أنا كنت وايد متوهقة من ناحية الألوان، وكنت متوهقة من ناحية درجات الميك اب اللي ممكن أستخدمها، وفي أوبشنز وايد بالسوق أغلبهم ألوان دافية، وكنت كل ما أستخدم ألوان دافية يعني ما تناسبني، وكنت أدري إن في شيء غلط بس مو عارفة شنو الشيء الغلط. فبعدها بالصدفة عرفت عن الأندرتون وسويت سيرش وايد و طبقت تحليل الأندرتون اللي هو The Draping Method على نفسي، وعرفت إن الأندرتون مالتي باردة. فبعد ما عرفت إن الأندرتون مالتي باردة غيرت كل شيء من ناحية الألوان، ألوان ملابسي، صبغة شعري، الأكسسوريز ملوتي، بديت أعرف الميك اب اللي يناسبني. ومني بدأت نقطة التغير بالنسبة لي. أكيد كان عندي خوف إني أفتح مشروع جديد، أول شيء لأن فكرة مشروعي كنت أبيها تكون affordable زيادة حق البنات اللي من عمرنا، وإذا كنت أسويها affordable كنت راح أسوي workshop، وعشان أسويها workshop لازم أتكلم قدام group

أكثر من شخص واحد يعني، وأنا كان عندي fear of public speaking، يعني ما كنت أحب أتكلم قدام جمهور أو ناس يعني مجموعة كبيرة، فهذا كان شيء مخوفني، بس حبيت أتخطى. وأذكر إن أول مرة سويت workshop يعني كنت قاعدة أقدم وكنت قاعدة أرجف، فيعني هذا كانت ستيب كبيرة يعني بالنسبة لي، بس حبيت إن يعني أخذها. كان عندي دعم أكيد من خواتي ومن رفيجاتي.

من أول ما بديت الموضوع، يعني ما كان موضوع إنه مشروع وبزنس، كان الموضوع إنه بس شيء أنا صرت passionate about it، وكنت أسولف مع خواتي عنه وايد يعني، ومني هم قالوا لي إنه أبدي مشروع بهذا المجال. أصعب مرحلة كانت البداية، إنه أول شيء لأن هي فكرة جديدة تعتبر بالكويت، ما عرفت أسوق لها يعني عدل، ولأنه كنت حاطة limited budget، ما قدرت إنه يعني أسوي شيء حيل فانسي وحيل كبير يعني من ناحية الماركتينج وأطلع بالسوق بقوة وكذي. والشيء الثالث اللي هو الpublic speaking، يعني كان عندي مخاوف، ويعني ما كان ودي أطلع من الكمفورت زون مالتي ولا مرة، حسيت إني أبي أستسلم لأن كنت حابة الشيء وايد، كان ودي يعني حتى لو إنه ما يطلع لي بروفيت قوي، يعني أنا كنت حابة الشيء وأبي أسوي، وأدري إن في بنات وايد راح يستفيدون منه أكيد. يعني المفروض إني أسوي تشويق وكذي، يعني أنا سويت تقريبا تشويق يعني قبلها بشهر، قبل لا أبدي الوركشوب بشهر، هو لأن التجهيزات أساسا اللي كنت أسويها وايد وايد خذت وقت. يعني أنا أول شيء خذيت كورس، خذيت شهادة، عقبها كنت أروح بلوكات أدور الخامات بالضبط، الألوان اللي أبيها قصيتها بالمقاس اللي أبيه وخيطتها، سويت وايد أشياء، حتى البرزنتيشن مالي اللي سويته تقريبا 80 سلايد يعني خذ وقت وايد، يمكن شهر ونص وأنا أضبطه وأعدل فيه وكذي. فكل ستيب عطيتها حقها، ولأن أنا عطيتها حقها لما دشيت ديب، يعني كنت أرادي مستثمرة بوقتي وجهدي، وبعدها مني اللي استثمرت بفلوسي يعني. فبارت التشويق يعني ما كان وايد، ما كنت معطيتها حقها، بس باقي الأشياء كلهم عطيتهم حقهم. أنا صار لي تقريبا سنة ونص وأنا أقدم الوركشوبس إذا مو أكثر. قبلها البارت التجهيز خذ تقريبا 6 months، فتقريبا صار لي سنتين وشوي يعني عشان أوصل حق المكان اللي وصلته اليوم. أول شيء بداية الوركشوب أعرفهم على تعريف الأندرتون، شنو هو الأندرتون، وبعدها أعرفهم على أنواع الأندرتون، وبعدها أتكلم عن الدريبين ميثود وليش هي the most accurate method وليش كوريا معتمدينها يعني وإحنا ماشيين عليها، وأقول لهم إن شنو فوائد إنكم تعرفون الأندرتون وتمشون على البالت مالكم. في بنات مرات يكونون جايين الوركشوب يعني ورفيجاتهم مسجلهم هدية فما يدرون شنو السالفة لما يجون. حتى البرايفت وركشوبس تكون مفاجأة حق مثلا واحدة عيد ميلادها، فأنا أعطيهم الأشياء البيسك أول شيء، وبعدها I go in deep، وعقبها نسوي الدريبين ميثود. وهم الدريبين ميثود أعطيهم الجايدلاينز، شنو الأشياء اللي ينتبهون عليها لما يجربون الألوان، عشان يعني مو بس أنا أشوف الفرق عليهم، هم يلاحظون الفرق بنفسهم. في مرات بنات يكونون يعني confused من ناحية النتيجة يعني، وعبالهم أن اللون اللي يناسبهم هو اللون اللي يحبونه، فإن لا هذا ضابط علي، صدقيني أن أنا قاعد أشوف أنه لايق علي، بس ان انا ادري لان هو رايهم يعني يحبون لان هذا اللون، فهم يعني ودهم انه يناسبهم. وفي بنات وايد يوني يعني لان يحبون الذهب وايد، ما يبون ان اقول لهم ما يناسبهم الذهب. فحتى اللون الاسود وايد بنات انه ما يبون انه ما يناسبهم، لان يعني هذول الالوان اللي يحبونهم والاكسسوارز اللي يحبونهم. فاقول لهم انه يعني لما تجربون الالوان اللي تناسبكم والاكسسوارز اللي تناسبكم، حتى لو ما كنتوا تحبونهم قبل راح تحبونهم بعدين، لان تشوفون الافكت ايش كثر ياثر على بشرتكم، وايش كثر بشرتكم راح تكون شكلها صحيه وشكلكم راح يكون احلى. فهذا اهم شيء يعني. خواتي كانوا فاهمين الموضوع يعني، وعارفون انه شنو الاندرتون، لان انا قلت لهم كل شيء بالدنيا عن هذا الموضوع، فكانوا حابين ان انا افتح يعني وركشوب وابدي بهذا البزنس. أمي كانت فاهمة إن وركشوب وكذي يعني، وتدري إن بزنس، بس مو عارفة بالضبط ومهمة يعني إن شنو الألوان بتسوي، عرفتي يعني نفس تفكير الأمهات، إن يعني ألوان يعني ما تفرق وايد لهالدرجة. إخواني كانوا يعني إن يعني هم مفاهمين موضوع الألوان وكذي يعني، بس يقولوا لي إيه أنا مرات ألاحظ لون الدشداشة، لا هذا مو حلو وكذي. فيعني هي الفكرة يعني مو واضحة وايد لما تسولفين عنها، بس بعدين الناس اللي يعرفون الأندرتون راح يفهمون بالضبط شنو هو، وراح يحسون بقيمته يعني من أول ما يشوفونه. اختيار الباك جراوند حق مثلا جلسات التصوير أو الاستديوهات يعني وايد مهم، لأنه يعتبر هم أنه يأثر على الأندرتون، حتى لو كنت لابسين الألوان الصح.

فأكيد اختياره مهم، والمفروض إن كلهم يمشون على البالت مالهم. I recommend النوتشرز مثلا درجات الرماديات أو درجات الأبيض الأسود اللي تناسبهم، أو مثلا درجات الكحلي ودرجات الأزرق. بس أهم شيء إنه يكونون ماشيين على البالت مالهم، وكل واحدة يعني تمشي على البالت مالها يكون في نوتشرز، درجات نوتشرز تناسبها. أونلاين مثلا حتى كاميرا الكمبيوتر، يعني إذا بسوي لايف يعني ما راح يكون أكيرت، والكاميرا تعدل من الألوان يعني مو نفس الطبيعة. فأكيد أحسن شيء حق الإيمج كونسلتنت تحليل الألوان الشخص إنه يكون بالطبيعة. المفروض إنه حتى لو فشلنا وحتى لو تعبنا على بزنس وما طلعت النتيجة يعني نفس اللي توقعناها، نبدي من أول جديد بمشروع يعني إحنا we're passionate about، وإحنا we're willing to take the risk حتى لو يعني ممكن نفشل. إن شاء الله إن شاء الله إن أسوي workshops وأسوي إيفنتات worldwide، وإنه ما أكون limited إن شاء الله بالكويت. أنصح البنات والشباب إنه يبدون بمشروع they're passionate about، وحتى لو فشلوا وحتى لو خسروا فلوس حتى لو خسروا جهد وحتى لو خسروا وقت، هم يكملون ويبدون من أول جديد بفكرة جديدة. يعطيكم العافية.

0: وايد أحب أشوف علمها دائما مرفوع. لما أسمع النشيد الوطني أوقف باحترام وفخر.
1: المكان المشترك مسؤوليتنا، المكان العام مساحة تجمعنا وتعكس وعينا، والمحافظة عليه مسؤولية نشارك فيها جميعا. في المدرسة والجامعة والحدائق والمرافق العامة نصنع الفرق بسلوكيات بسيطة، نحافظ على النظافة ونستخدم الموارد بوعي، ونترك المكان أجمل من مكان. خل وجودك دائما يترك أثر طيب ويسهم في بيئة آمنة ومريحة للجميع. فالوقاية والأمان تبدأ بالوعي المجتمعي.

أعلنت إشارة ضبط الوقت 6 صباحا في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعين الكرام، طاب يومكم أينما كنتم. الكويت تحييكم وتقدم لحضراتكم أولى نشراتها الإخبارية لهذا اليوم الخميس، يقرأها على مسامعكم الطيبة هذا الصباح يوسف مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة النشرة. وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره المصري تناول فيه آخر المستجدات الإقليمية. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الشرقية. القوات اليمنية تعلن تنفيذ مئات العمليات العسكرية أسفرت عن تحييد أكثر من 1200 من عناصر ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة الماضية. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده فرضت سيطرة كاملة على مضيق هرمز. استشهاد 5 فلسطينيين بينهم امرأة وإصابة آخرين جراء غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. واشنطن تدعو لخفض التصعيد بين أثيوبيا وأريتريا وسط تصاعد التوترات العسكرية والدبلوماسية بين البلدين. كييف تتهم واشنطن بمساعدة روسيا والتقاعس عن تقديم تحذيرات مبكرة بشأن الضربات الصاروخية الروسية. المتحدث باسم الكرملين يقول إن واشنطن تسعى إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية، متهما الدول الأوروبية بإطالة أمد النزاع. ألمانيا تحذر من تحول منطقة البحر الأسود إلى ساحة حرب في عقب هجمات استهدفت سفنا مدنية قبالة الساحل البلغاري. الدنمارك تؤكد أن أي عمليات تنقيب أمريكية في غرينلاند يجب أن تخضع لقوانين الجزيرة. كانت تلك مقدمة نشرتنا، وإلى حضراتكم تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس الأربعاء اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور بدر عبد العاطي، تم خلاله مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين بما يسهم في دعم وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. دعت القنصلية العامة لدولة الكويت في اسطنبول المواطنين الكويتيين الموجودين في المدينة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر في ظل موجة من الأمطار الغزيرة التي تشهدها اسطنبول وعدد من مناطق مرمرة، وسط تحذيرات تركية من مخاطر السيول والفيضانات وتعطل حركة المرور. وأكدت القنصلية في تنبيه للمواطنين الكويتيين ضرورة الابتعاد عن المناطق التي تشهد تجمعات للمياه وتجنب التنقل غير الضروري خلال فترات اشتداد الأمطار، مع الالتزام بالتعليمات والتحذيرات الصادرة عن الجهات التركية المختصة. كما شددت القنصلية على أهمية متابعة قنواتها الرسمية والتواصل معها عند الحاجة بما يضمن سلامة المواطنين الكويتيين ومساعدتهم في التعامل مع الظروف الجوية الاستثنائية. إلى الرياض، حيث أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي

المالكي اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. في اليمن أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 2309 عمليات استهداف ضمن عملية فجر اليمن، أسفرت وفق تقديرات أولية عن تحييد نحو 1250 عنصرا من ميليشيا الحوثي وتدمير وإعطاب أكثر من 460 آلية ووسيلة عسكرية خلال 24 ساعة الماضية. وحول مدينة تعز، قال رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني إن استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف المدنيين وفرض الحصار على مدينة تعز يمثل جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، مؤكدا أن المسؤولين عنها لن يفلتوا من العقاب والمساءلة. بدورها حذرت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة من أن التصعيد الأخير وتشديد الحصار على مدينة تعز وقراها ينذران بكارثة إنسانية تطال أكثر من 4 ملايين شخص، مطالبة في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي بضغط دولي مباشر لرفع الحصار فورا وفتح جميع منافذ تعز أمام المدنيين وسلاسل الإمداد وضمان وصول الغذاء والوقود ومياه الشرب بصورة مستدامة ومن دون عوائق. في ملف التصعيد في المنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده فرضت سيطرة كاملة على مضيق هرمز، مشيرا إلى أن كميات النفط التي تمر عبره حاليا تفوق المستويات المسجلة قبل بدء العمليات العسكرية ضد إيران. وأضاف ترامب أن إيران فقدت قدراتها البحرية والجوية، متوقعا انتهاء العمليات العسكرية قريبا وانخفاض أسعار الوقود، كما جدد التأكيد على ضرورة منع طهران من امتلاك سلاح نووي. وحول مضيق هرمز، أفادت المنظمة الدولية البحرية بغرق سفينة شحن للبضائع السائبة قرب مضيق هرمز بعد استهدافها بمقذوف في أواخر الشهر الماضي. كما نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية بحرية أن سفينة البضائع السائبة هي ثاني سفينة تجارية تغرق قرب مضيق هرمز خلال 24 ساعة. في الشأن اللبناني، حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من استمرار هجمات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان وتداعياتها على المدنيين رغم اتفاق إيقاف إطلاق النار. وقال المكتب الإقليمي للمفوضية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومقره بيروت إن مناطق عدة في جنوب لبنان بينها أقضية جزين ومرج عيون والنبطية الفوقة وبنت جبيل وصور إضافة إلى قضاء الهرمل شهدت هجمات بطائرات مسيرة وقصفا وغارات جوية أدت إلى دمار واسع النطاق. في قطاع غزة استشهد 5 فلسطينيين بينهم امرأة وأصيب آخرون جراء سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع وسط استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. أما في الضفة الغربية فقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة. هذا وقد دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات إقدام حكومة كولومبيا على افتتاح سفارتها لدى الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة واعتداء على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة. في الشأن الليبي، أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه أهمية اتفاق مجموعة الحوار المصغر 4+4 في دفع العملية السياسية وإنهاء الانسداد القائم وتهيئة الطريق أمام إجراء الانتخابات. وأوضحت أن الاتفاق والتقدم السياسي المحرز خلال الأشهر الأخيرة يمثلان تطورين مهمين في المسار السياسي الليبي.

حول التوترات بين أثيوبيا وأريتريا، دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أثيوبيا وأريتريا إلى خفض التصعيد في ظل تصاعد التوترات العسكرية والدبلوماسية بين البلدين وسط مخاوف من اندلاع مواجهة جديدة في منطقة القرن الإفريقي. تأتي تصريحات واشنطن بعد تصعيد حاد بين أديس أبابا وأسمرة، إذ اتهمت إثيوبيا جارتها أريتريا بالتوغل عسكريا داخل إقليم تيغري شمال البلاد، فيما رفضت أريتريا الاتهامات الإثيوبية واتهمت أديس أبابا بالسعي إلى تبرير حرب تستهدف أراضيها ولا سيما ميناء عصب المطل على البحر الأحمر. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، اتهمت السلطات الأوكرانية الولايات المتحدة بمساعدة روسيا والتقاعس عن تقديم تحذيرات مبكرة بشأن الضربات الصاروخية الروسية والتسبب في إبطاء خدمة شبكة ستارلينك للإنترنت التي تعتمد عليها عند خطوط المواجهة. واعتبرت كييف أن هذه الإجراءات شلت قدرتها على التصدي للهجمات بالمسيرات وأسهمت عمليا في مساعدة موسكو. أما في موسكو، فقد قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الولايات المتحدة تبذل جهودا حثيثة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي تغير في نهج واشنطن بشأن دعمها العسكري لكييف. واتهم بيسكوف الدول الأوروبية بإطالة أمد النزاع، قائلا إن واشنطن تسعى إلى تسوية سلمية، في حين تبذل الدول الأوروبية بحسب تعبيره قصارى جهدها لاستمرار القتال في أوكرانيا. ميدانيا، قالت روسيا إن أوكرانيا شنت هجمات بطائرات مسيرة على مصفتين للنفط داخل أراضيها، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكا لهدنة الطاقة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حين نفت كييف هذه الاتهامات. وفي السياق، توقعت روسيا إبرام أول عقود تصدير الديزل الروسي خلال الأيام القليلة المقبلة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق مع موسكو لتسليم كميات كبيرة من الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية. من جانبها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن الاتفاق الذي أبرمه ترامب لشراء الديزل الروسي محفوف بمخاطر كثيرة، معتبرة أنه قد يؤدي إلى منح الشرعية لموسكو. في برلين، حذر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول من تحول منطقة البحر الأسود إلى ساحة حرب في عقاب هجمات استهدفت سفنا مدنية قبالة الساحل البلغاري، مطالبا موسكو بالموافقة على هدنة تتيح استمرار شحنات الحبوب. وقال فاديفول في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته البلغارية فيلسلافا بتروفا تشاموفا إن التصعيد الروسي لا ينبغي أن يستمر من دون رد، معتبرا أن تقديم تنازلات اقتصادية لموسكو قد يشجعها على مواصلة نهجها، وأن الضغط هو السبيل لدفعها إلى التفاوض. في جزيرة غرينلاند، أكدت الدنمارك أن أي عمليات تنقيب أمريكية عن النفط والغاز والمعادن في غرينلاند يجب أن تخضع لقوانين الجزيرة، مشددة على أن الاتفاق الأمني الموقع مع الولايات المتحدة الشهر الماضي لا يمنح المستثمرين الأمريكيين امتيازات خاصة للوصول إلى الموارد الطبيعية للجزيرة التابعة للسيادة الدنماركية. وجاء الموقف الدنماركي ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق التحضير لعمليات تنقيب ضخمة في غرينلاند التي تتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الدنماركية. ختاما لنشرتنا، نعود فنوجزها لحضراتكم. وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره المصري تناول فيه آخر المستجدات الإقليمية. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الشرقية. القوات اليمنية تعلن تنفيذ مئات العمليات العسكرية أسفرت عن تحييد أكثر من 1200 من عناصر ميليشيا الحوثي.

حوثي خلال 24 ساعة الماضية. الرئيس الأمريكي يقول أن بلاده فرضت سيطرة كاملة على مضيق هرمز. استشهاد 5 فلسطينيين بينهم امرأة وإصابة آخرين جراء غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. واشنطن تدعو لخفض التصعيد بين إثيوبيا وأريتريا وسط تصاعد التوترات العسكرية والدبلوماسية بين البلدين. كييف تتهم واشنطن بمساعدة روسيا والتقاعس عن تقديم تحذيرات مبكرة بشأن الضربات الصاروخية الروسية. المتحدث باسم الكرملين يقول أن واشنطن تسعى إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية، متهما الدول الأوروبية بإطالة أمد النزاع. ألمانيا تحذر من تحول منطقة البحر الأسود إلى ساحة حرب في أعقاب هجمات استهدفت سفنا مدنية قبالة الساحل البلغاري. والدنمارك تؤكد أن أي عمليات تنقيب أمريكية في غرينلاند يجب أن تخضع لقوانين الجزيرة. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. طاب يومكم، شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت،
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت،
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف،
4: برنامج الثاني على الخط.
6: مسايم،
7: مسايم،
8: إضاءات ثقافية،
9: استراحة طاهرة،
10: أبي منه الخبر،
0: صباح الخير،
11: مساء الخير يا كويت.
12: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت، إذاعة دولة الكويت،
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت،
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت،
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
13: إذاعة دولة الكويت تقدم شجاعات. القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادئة نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات، من إعداد وتقديم محمد الشمري. شذرات للمخرج مشعل سعود العتيبي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شذرات. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع. حديثنا اليوم عن كلمة عظيمة تحمل في معناها خير كثير، إنها البركة، تلك النعمة التي إذ حلت في الوقت والرزق والعمل والعلم والحياة جعلت القليل

0: الجميل كثيرا وأثمرت الخير والنفع. وللحديث عن هذا المعنى المبارك نستمع إلى فضيلة الشيخ إدهام بن شبيب الفضلي وفقه الله، فأهلا بكم ونترككم مع هذه الشذرات الإيمانية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى. لذلك العلماء يقولون العلوم ثلاثة: علم نافع مبارك محض لا شر فيه، وعلم شر محض لا خير فيه، وعلم فيه خير وفيه شر. ما هو العلم المبارك الذي هو خير محض لا شر فيه؟ علوم الشريعة. لما؟ لأن مصدر هذا العلم الكتاب والسنة، الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والوحي كله ماذا؟ مبارك. فمن تعلم الشرع وقرأ القرآن وقرأ السنة وعمل بما فيهما لا شك أنه مبارك وأنه يسعى في بركة وفي خير. العلم الشر المحض كما يذكر العلماء علم ماذا؟ علم السحر. قد ذكر الله أنه علم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين في بابل هاروت وما يعلمان. إذن هو علم ويعلم، لكنه شر محض لا بركة فيه، لا الساحر ولا المسحور ولا الذي سعى في السحر، فكله كفر ومآله إلى النار. بقية العلوم غير الشرع علوم دنيوية فيها خير وفيها شر، ممكن أن يصنع لنا من النووي طب نووي ينتفع به الخلق، وممكن أن يصنع لنا قنبلة ماذا؟ نووية تفجر الخلق والناس، إبادة جماعية، هذا فيه خير شر، لكن لو انتفعوا بها فيما يعود على الناس بالخير كان علما نافعا. إذن علوم الدنيا كلها الطب والهندسة وسائر العلوم فيه خير وفي ماذا؟ فيه شر. فلذلك تسأل الله عز وجل البركة في ماذا؟ في أمور الدنيا حتى تنال بركتها وتبتعد عما فيها من شر. المال، هذا المال فيه خير وفيه شر، فإذا تعاملت فيه بالحلال كان لك مباركا، ولكن إذا تعاملت فيه فيما حرم الله يمحق الله الربا. ما معنى يمحق؟ أي يذهب عنه ماذا؟ البركة. حتى لو كثر المال لا بركة فيه. فلذلك هذا الخير البركة إما أن تكون ابتداء من الله أو تكون مكتسبة، وهذا الاكتساب له أسباب. الصحابة رضي الله عنهم لما نزل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، ثم ماذا؟ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فالله جعل إبراهيم مبارك وجعل فيه آله الذين تبعوه ذريته بركة، وجاء إبراهيم دعا لمكة بالبركة فكان فيها البركة. فنحن ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاتنا بالبركة، وأنت إذا دعوت لأخيك بالبركة الله جل وعلا يقول ولك مثله، فكيف إذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن نحن إذا صلينا نصلي ونقرأ ولكن نتعجل في صلاتنا، فننتهي من الصلاة دون أن ندرك شيء من معانيها، من أول التكبير إلى التسليم، إلا من رحم الله. ولو أدركنا معاني الصلاة وما فيها من معاني عظيمة من التكبير ومعاني سورة الفاتحة وأن الله قسم الصلاة بينه وبين عبده نصفين، وأدركنا من المقصود بهذا المعنى في سورة الفاتحة، ثم عرفنا التسبيح وعرفنا في الركوع والتسبيح في السجود والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أدركنا هذه المعاني لوجدنا خشوعا ولذة عظيمة في الصلاة، لأنك تعلم أن هذه الصلاة مباركة وأن بركتها تعود عليك يا عبد الله، فهي ذكر ودعاء دائما وأبدا. فلذلك نحن نطلب البركة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الأسباب المشروعة. إذن أسس لنا قاعدة وهي أن البركة إن لم تكن ابتداء في هذا الأمر فالإنسان يطلب.

0: فجعلت هناك أسباب شرعية لطلب البركة، أسباب بين العبد وربه، وأسباب بين العبد والخلق، وأسباب يدعو الله عز وجل فيها العبد، وأسباب في أمور الدنيا، في أمور ماذا؟ الدنيا. أما الأسباب التي تحصل فيها البركة بين العبد وبين ربه، لا شك كما ذكرنا القسم الأول أو النوع الأول الذي يجعله الله ابتداء كما جعله في أنبيائه، في رسله، في ذاته، جعله في مواضع، جعله في كتابه، هذه هي ابتداء. كان نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مباركين، وأن ينفعنا بما علمنا وبما سمعنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا، وأن يتقبل منا جميعا.
1: وبهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم شذرت، والتي كانت وقفة مع فضيلة الشيخ إدهام ابن شبيب الفضلي وفقه الله حول البركة وما تحمله من خير ونفع في حياة الإنسان. نسأل الله أن يبارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا وأرزاقنا وأعمالنا، وأن يجعل حياتنا عامرة بالطاعة والخير، وأن يرزقنا البركة في كل ما أعطانا. كل الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ إدهام ابن شبيب الفضل وفقه الله على ما قدمه من كلمات وفوائد نافعة، والشكر لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة من برنامجكم شذرات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.
3: هنا الكويت، والساعة فيها الآن 6:26 صباحا.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم.

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: يا صباح الخير، صباح الجمال، صباح التفاؤل وصباح الأمل، نقولها لكل من يستمع لنا الآن عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج صباح الخير. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، دائما نتمنى لكم يوما مميز مليء بالأخبار السارة وبالصفاء الجميل. تحياتنا لكم نبعثها لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت من الإعداد محمد القحطاني ثامر الدحاني.

0: ودائما الصباحات تأتي بكل ما هو جديد. إذا انتهز فرصة أن اليوم الخميس بداية عطلة نهاية أسبوع لكي تنجز ما تستريح منه بقية الأسبوع. تحية لكم من زكية شرخي، زينب القلاف وفيحاء السعيد.
1: يقول الأديب والمفكر الكويتي أحمد السقاف: والمجد ليس برسم في الصحائف، بل ما صاغه الفكر في الميدان والعمل. اجعلوا من ختام أسبوعكم هذا حصادا طيبا لجهودكم، فالإصرار الصادق هو السر الكامن وراء كل انطلاقة حقيقية. فإلى كل ساع باكرا في طريق العلم والعمل، إلى حراس الأمن والمعلمين في المدارس والأطباء في المستشفيات وكل موظف يخلص في موقعه، صباحكم حيوية تتجدد وتوفيق يلازم

0: تحياتكم من عبد العزيز صقع عبيه من الهندسه الاذاعيه.
1: نصبح عليكم مستمعينا في صباح يوم الخميس 15 من أكتوبر لعام 2026. نختتم معكم هذا الأسبوع الإذاعي بهمة يملأها الشغف وروح ترنو إلى صنع الأثر الطيب والإتقان في كل الميادين. إنه الخميس أيها السادة، نتمنى لكم أوقات مميزة. تحيات عنود الرجيب من التنفيذ.
0: ودعوة صديقة يتمنها لكم من القلب المخرج بدر المروان.
1: نقف فخرا لوطن لا يغيب عن القلب، واعتزازا براية لا تغيب عن الوجدان، لنستمع معا إلى النشيد الوطني.

بسم الله والحمد لله. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع. اللهم إنا نستعين بك ونتوكل عليك ونستغفرك.

نستغفرك ونتوب إليك. إلهنا، بابك مفتوح للسائل، وفضلك مبذول للنائل. يا من إليه ترفع الشكوى، يا عالم السر والنجوى، يا من إذا دعي أجاب، يا سريع الحساب، يا عظيم يا كريم يا وهاب.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، فإن الله تعالى لا يبغض الفاحش البذيء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إلى أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في طريقهم إلى صفوف المعرفة الآن. أسعد الله صباحكم بكل خير. أعلموا أحباءنا أن القيمة الحقيقية للعلم تكمن في القدرة على ربط المفاهيم بالحياة اليومية، فاجعلوا هذا الصباح فرصة لمراجعة ما اكتسبتموه خلال الأسبوع بشغف وتحليل، فإن العقل الذي يبني المعرفة بفهم هو الذي يقود مسيرة الابتكار غدا. ودائما نقول لكم أحباءنا، لا تنسوا في بداية هذا الصباح أن تبتسموا، فاليوم هو يوم الخميس.

0: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، وما نيل المطالب بالتمني، وإنما تؤخذ الدنيا غلابة. التفوق العلمي يحتاج إلى بذل مجهود كبير في الانتظام بالدراسة والانتباه إلى المعلم وتنفيذ البحوث والواجبات وتحديد ساعات كل يوم لمراجعة المقررات الدراسية. تفوقكم يضمن مستقبلكم. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي، وزارة التربية.
1: صباح الخير.
2: للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: للطبيعة طريقتها الخاصة في تعليمنا الصبر، فلا الشمس تبقى على حرارتها ولا الرياح تستقر على حالها ولا الفصول تأتي قبل أوانها. ها نحن نقترب من منتصف أكتوبر ونترقب تلك الأيام التي تتصالح فيها الشمس مع النسيم وتصبح فيها شوارع الكويت أكثر دعوة للتنزه والاستمتاع بالهواء الطلق. ولعلنا في الكويت نمتلك موهبة خاصة في ترقب الشتاء، فما إن تهب نسمة باردة حتى تبدأ خطط البر والجلسات والرحلات. فلنرى ماذا أعدت لنا سماء الكويت في هذا الخميس. صباح اليوم الخميس 15 من أكتوبر تميل الأجواء إلى الاعتدال الخريفي الملحوظ مع ساعات الصباح الأولى، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم 32 درجة مئوية عند الظهيرة، بينما تهبط الصغرى مع ساعات الفجر لتستقر عند 17 درجة مئوية. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة مع انخفاض في نسبة الرطوبة الجوية لتبلغ 8%، مما يبث انتعاشا جافا ولطيفا في المناطق الساحلية والمكشوفة.
1: والصبر المطلوب في حال تغير الأجواء قد يعني التأقلم مع كل ما يحيط بنا من حجر وبشر. هنا تكمن الإرادة، تكمن العزيمة، تكمن الرغبة الصادقة في الإنجاز. أهلا بكم، ماذا لدينا لكم؟
0: ساعة للخط العربي في مقاهي دمشق.
1: في فقرتنا الصحية نتعرف على حقن التنحيف.

0: وفي مدينة دبلن الإيرلندية هناك مبادرة للترفيه البصري.
1: ودائما الجديد في عالم التكنولوجيا أجهزة لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي.
0: ومارس تمارين إطالة الذراعين لمدة 3 دقائق حيث أنه يقي من إجهاد الكتفين.
1: ولأن اليوم الخميس أصدقاء المستمعين، كم منكم من فكر بالذهاب إلى السينما؟ اسمع الخبر لدينا في الثقافة والفن، يقول أفلام البحر الأحمر السينمائي تشارك في بوسان.
0: واستمع إلى خرير المياه المنتظم لمدة 5 دقائق حيث أنه يهدئ من ضغط الدم.
1: والبعض تتنوع رغباته في المشروبات، منهم من يبحث يا زينب عن المشروبات الغازية، منهم من يبحث عن المشروبات الباردة أو الساخنة باختلاف أنواعها. ماذا تفضلين أن تشربي في هذا الصباح؟ ودائما أرى معك
0: قهوة.
1: قهوة
0: أكيد
1: قهوة باردة ولا؟
0: أنا من عشاق القهوة للأسف والله، باردة يعني على نعم. الرغم من أن في هذه الأيام وجو الحساسية نعم. نحتاج إلى المشروبات الساخنة، لكنني للأسف.
1: إذن هي أذواق. تعرف عزيزنا المستمع عندما تشرب الشاي الأخضر بالليمون صباحا ما يفعله بجهازك الهضمي.
0: وفي يوم الخميس ننتقل معكم من محطة صباحية إلى محطة صباحية أخرى في هذه الرحلة الصباحية.

0: سهل، موقع متوفر على جميع الهواتف المحمولة، بإمكانك تحميله بسهولة ويسر. يوفر لكم خدمات متعددة لجهات حكومية متعددة، يرسل لكم إشعارات لانتهاء معاملة أو للاستعلام عن معاملة. سهل برنامج حيوي يتضمن بياناتك الشخصية، خدمات حكومية، إشعارات ومواعيد، كل ذلك من أجلك عزيز المواطن والمقيم.
1: التحول الرقمي واقع وحياة، مع تحيات وزارة الإعلام.
2: في صباح الخير،
3: متابعة لكل جديد،
2: أخبار العالم لا تنضب،
3: كن معنا
2: في صباح الخير
3: والمنوعات. وفي منوعاتنا سنذهب بك صديقنا المستمع إلى تركيا. هناك الغابة بدلا من المدرسة، تجربة تعليمية جديدة للأطفال. على الطريق المؤدي إلى بحيرة أبانت، وعلى بعد نحو 12 كيلومترا من مركز مدينة بولو شمال غرب تركيا، يتعرف الأطفال على أنواع التربة ويتعلمون طرق الزراعة وحماية الأشجار من الحرائق، كجزء من مبادرة تستبدل الفصول التقليدية بالطبيعة وتتيح للصغار اكتساب المعرفة من خلال الملاحظة والاستكشاف والممارسة المباشرة. تأتي هذه التجربة ضمن مشروع مدرسة الغابة الذي افتتح في 14 من سبتمبر الماضي، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، بمبادرة من المديرية العامة للغابات التابعة لوزارة الزراعة والغابات التركية. تستهدف المبادرة تعزيز الوعي البيئي لدى الأطفال وتشجيعهم على المشاركة في حماية الطبيعة، حيث أنشأت المدرسة على مساحة تبلغ نحو 30,000 متر مربع على الطريق المؤدي إلى بحيرة أبانت. تقع المدرسة على بعد نحو 12 كيلومترا من مركز مدينة بولو شمال غرب تركيا، وتستقبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 عام ضمن أنشطة تعليمية تنظم بالتعاون مع مديرية التربية الوطنية في الولاية.
4: ودعونا الآن نزور معكم مقاهي دمشق القديمة. في سلوك اجتماعي وفني بدأ ينتشر في إحدى صباحات هذا الأسبوع في مدينة دمشق في سوريا، التي خصصت الساعة الأولى من الصباح في مقاهي حي النوفرة التاريخي لممارسة كتابة الخط العربي الكلاسيكي بالقصب والحبر التقليدي على الورق المقهر. ويهدف هذا الطقس الصباحي إلى تدريب اليد والذهن على التأني والدقة قبل خوض صخب المهام اليومية، ما منح المرتادين لحظات من الصفاء الذهني وتذوق جماليات الحرف العربي.
3: روبوت لتوصيل الطلبات. أثار اختبار شركة التوصيل البريطانية إيفري روبوت تسليم طرود الذي يحمل اسم آيريس، يمشي على ساقين، أثر حالة من السخرية والمخاوف على منصات التواصل الاجتماعي وسط نقاشات حول مستقبل الاعتماد على الآلات وتأثيره المحتمل في الوظائف البشرية. تخيل كثيرون شعور من يطلب سلعة عبر الإنترنت وينتظر وصول المندوب البشري كالعادة بعد سماع جرس الباب، ليفاجأ في النهاية بأن من ينتظره أمام منزله ليس إنسانا عاديا يحمل طردا، بل روبوتا

ذكيا يتولى المهمة. يعد الروبوت آيريس التجربة الأوروبية الأولى من نوعها لروبوت توصيل ذات الحركة برجلين، إذ يمتلك القدرة على صعود السلالم ونزولها بمرونة عالية، فضلا عن المشي بانسيابية ملحوظة على الأراضي والأسطح غير المستوية. يستطيع الروبوت البريطاني الجديد حمل طرود متعددة يصل وزنها الإجمالي إلى 15 كيلوغرام، كما يتحرك في الشوارع بسرعة تبلغ 6 كيلومترات في الساعة، مع إمكانية التشغيل ذاتيا أو تحت المراقبة والتحكم عن بعد. خلال فترة التجارب الحالية سيجري تقييم أداء الروبوت الآلي داخل الأحياء السكنية والطرق غير المنتظمة، بهدف الوقوف على مدى كفاءته ومستوى فائدته الحقيقية في عمليات التوصيل اليومية قبل اعتماده على النطاقين الواسع والتجاري.

0: لحظات أيها السادة، وننضم بكم إلى استديو الأخبار لننقل لكم من هناك موجز أنباء الساعة 7 صباحا.
1: هنا الكويت الساعة

0: الآن 7 صباحا. مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم. الكويت تحييكم وتقدم لحضراتكم عرضا لأهم وآخر الأنباء. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الشرقية. القوات اليمنية تعلن تنفيذ مئات العمليات العسكرية أسفرت عن تحييد أكثر من 1200 من عناصر ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة الماضية. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده فرضت سيطرة كاملة على مضيق هرمز. استشهاد 5 فلسطينيين بينهم امرأة وإصابة آخرين جراء غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحذر من استمرار هجمات الاحتلال على جنوب لبنان وتداعياتها على المدنيين. واشنطن تدعو لخفض التصعيد بين إثيوبيا وإريتريا وسط تصاعد التوترات العسكرية والدبلوماسية بين البلدين. كييف تتهم واشنطن بمساعدة روسيا والتقاعس عن تقديم تحذيرات مبكرة بشأن الضربات الصاروخية الروسية. المتحدث باسم الكرملين يقول إن واشنطن تسعى إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية، متهما الدول الأوروبية بإطالة أمد النزاع. ألمانيا تحذر من تحول منطقة البحر الأسود إلى ساحة حرب في أعقاب هجمات استهدفت سفنا مدنية قبالة الساحل البلغاري. والدنمارك تؤكد أن أي عمليات تنقيب أمريكية في غرينلاند يجب أن تخضع لقوانين الجزيرة. شكرا لطيب الاستماع.
1: شكرا للزملاء في استديو الأخبار، ولكم أنتم متابعين نقول أصبحنا في حمى الله الذي لا يقهر، وستر الله الذي لا يكشف، وعز الله الذي لا يذل، وسلطان الله الذي لا يغلب، وجوار الله الذي لا يضام، أينما كنتم أيها الأحبة. بالاتكال على الله بدأنا، فلنتابع مشوارنا بمشاركتكم. طبتم وطاب صباحكم.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير، اهلا ومرحبا بكم مع انطلاقه

من جديد لتداولات سوق الكويت الأوراق المالية عن الجلسة السابقة، أضعف جلسات التداول التي مرت علينا منذ فترة حقيقة، لا مستوى السيولة وكذلك أيضا مستوى الشركات التي يعني حاولت أن تحافظ على اللون الأخضر حتى في إغلاقها. يعني في يوم الأمس الشيء غريب أن 10 شركات فقط التي كانت يعني لم تخسر وكانت على اللون الأخضر، بينما باقي شركات السوق كلها كانت إما على تراجع أو حتى على استقرار أو شركات خابلة. في يوم الأمس كانت السيولة متداولة عند 69 مليون دينار و 932 ألف، كميات التداول كانت 295 مليون سهم و 944 ألف، عدد الصفقات 21 ألف صفقة و741، وهذه عدد يعني صفقات حقيقة بيعية. 10 شركات فقط اللي كانت مرتفعة، بينما 5 شركات على استقرار و117 شركة من شركات السوق كلها كانت يعني قد خسرت وتراجعت في يوم الأمس، وذلك كانت جلسة سلبية، وسلبيتها حقيقة تاريخية أتت يعني بعد تراجعات طفيفة وتدريجية لمؤشرات السيولة عن الأسابيع الماضية. نزلنا أولا إلى مستوى ما دون مستوى 100 مليون دينار، ثم بعد ذلك أيضا نزلنا إلى قريب من 50 مليون دينار، لكن بطبيعة الحال جلسة الأمس كانت جلسة سلبية، ويعني لم يرتفع فيها إلا 10 شركات فقط هم امتيازات على رأس هذه الشركات، عند 377 فلس، ميدان 918 فلس، أهلية تأمين 710، وبترولية 807 فلوس، وتمديل عقارية 393 فلس، بينما نابسكو دينار و510، وقوين الاستثمارية 135 فلس، فالمر 200 فلس، مراكز 252 فلس، والتنظيم 341 فلس. طبعا هذه الشركات العشر هي الوحيدة التي ارتفعت في يوم الأمس، وكلها حقيقة بكميات قليلة، يعني ما عدا مراكز وتنظيف، تنظيف 3 مليون سهم و446 ألف، ومراكز مليون و175 ألف. ماذا عن التراجعات؟ تراجعات كثيرة، قلنا 117 شركة متراجعة في يوم الأمس. على رأس هذه الشركات خليجي تأمين عند دينار و180 فلس، ثم الأنظمة 785 فلس، ثم وطنية 131 فلس، ثم الصفات 158 فلس، وكذلك مدينة الأعمال من ضمن الشركات الأكثر تراجعا في يوم الأمس 66 فلس إغلاقها، مواشي 141 فلس، الخليجي 350 فلس، والساحل 73 فلس، شعيبة 213 فلس، ومبرد 143 فلس. هذه بالنسبة للشركات الأكثر تراجعا في يوم الأمس. ماذا عن الكميات؟ كميات العالية على وطنية 53 مليون سهم، وطبعا هذه الكميات كلها كميات بيعية، كميات سلبية أداء، بل أكثر 10 شركات من حيث كميات الأسهم كلها كانت في المنطقة الحمراء. قلنا الوطنية وأيضا مخازن 35 مليون سهم، وبنك الخليج 16 مليون سهم، ثم الدولي 9 مليون سهم، ثم بيتك 9 مليون سهم، صناعات 8 مليون سهم، الساحل 8 مليون سهم، واستثمارات 7 مليون سهم، والأولى 7 مليون، ثم جي اف اتش 7 مليون و164 ألف سهم. هذه بالنسبة للكميات. ماذا عن السيولة؟ السيولة هي الأعلى على الوطنية، 7 مليون دينار و169 ألف سيولة بيعية. بيتك أيضا كانت عليه تداولات عالية في السيولة في يوم الأمس، 7 مليون دينار و40 ألف، ثم وطني 5 مليون و747 ألف، مخازن 5 مليون دينار و200 ألف، بنك الخليج 5 مليون و188 ألف، زين 2 مليون و773 ألف، الدولي 2 مليون و322 ألف، استثمارات أكثر من 2 مليون دينار، الصناعات أيضا أكثر من يعني دون المليونين دينار، مليون 900 ألف، إيفا مليون و800 ألف. هذه طبعا الشركات اللي أكثر شركات من حيث السيولة، كلها كانت سيولتها بيعية، كلها كانت حمراء ومتراجعة. يتبقى لنا الصفقات، الصفقات عالية على زين، صفقات بيعية 1662 صفقة، بيتك 1509، والوطني 1419 صفقة، وباقي الشركات دون الألف صفقة. هكذا كانت تداولاتنا في يوم الأمس، جلسة سلبية حقيقة، يعني ما في من الشركات اللي ارتفعوا حقيقة أو يعني أحرزت مكاسب، يدوب اللي 10 شركات هي فقط التي حافظت على اللون الأخضر عند الأغلاق. نأمل إن شاء الله أن نعدل بعد النزيف الحاد الذي حدث في يوم الأمس، والضغوطات البيعية التي كست كثير من مكونات مؤشرات السوق. نأمل الخير للجميع والإخوان المتداولين سوق الكويت الأوراق المالية، وبارتدادة قريبة إن شاء الله نختم.

0: فيها جلسات هذا الأسبوع المضطرب بإذن الله. دمتم بكل خير ويسعد صباحكم.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
2: تطبيق سهل الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية هو تطبيق حكومي تم إطلاقه ليكون نواة التحول الرقمي بربط الخدمات الإلكترونية من خلال تطبيق حكومي موحد يساعد المواطنين والمقيمين على تسهيل وإنجاز معاملاتهم في مكان واحد من خلال جميع الأجهزة الذكية. التحول الرقمي واقع وحياة، مع تحيات وزارة الإعلام.

صغيرة كانت هذه التفاصيل أم كبيرة لا يهم، فقط ننظر ونستشعر أثرها في حياتنا بعد أن أصبحت في الذاكرة كل التفاصيل على البال.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
1: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيماناً بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
2: وفي عيادتنا الصباحية لهذا اليوم، ممارسة تمارين إطالة الذراعين لمدة 3 دقائق، كشف طبي سويدي يقي من إجهاد الكتفين. كشفت دراسة طبية حديثة صدرت هذا الأسبوع عن معهد التأهيل الحركي في مدينة غوتنبرغ في السويد أن أداء تمارين إطالة خفيفة للذراعين والملاحم العلوية فور الاستيقاظ يساهم في فك التشنجات المصاحبة لعضلات الرقبة. أوضح الباحثون أن هذه الممارسة الصباحية السريعة تعيد المرونة للفقرات في العنق وتمنع ضغط الأعصاب الناتج عن الجلوس الطويل أمام الحواسيب، ما يرفع التركيز الذهني طوال ساعات العمل. تذكروا مستمعينا بأن العناية بالجسد في الصباح تجنبك إجهاد المساء، فامنحوا أبدانكم هذه العناية البسيطة.
3: يعد الشاي الأخضر بالليمون بديلاً صحياً للقهوة صباحاً لمن يحاول خفض استهلاك الكافيين، لكن ما تأثيره على الهضم؟ تشير بعض الأبحاث إلى أن عصير الليمون قد يؤثر في طريقة معالجة المعدة للطعام، ففي دراسة صغيرة شملت 10 بالغين أدى شرب عصير الليمون المخفف مع الخبز إلى زيادة إفراز السوائل الهاضمة وإلى خروج الطعام من المعدة أسرع مقارنة بشرب الماء، بحسب تقرير نشره موقع هيلث. لكن الباحثين لم يختبروا الشاي الأخضر بالليمون تحديدا، لذلك لا يعرف ما إذا كانت هذه التركيبة تحقق التأثيرات نفسها، كما أن سرعة تفريغ المعدة لا تعني بالضرورة هضما أفضل، ولا تثبت النتائج أن المشروب يخفف الانتفاخ أو الإمساك،

0: تقول أخصائية التغذية المعتمدة داون جاكسون بلانتر إن إضافة الليمون قد تحسن طعم الشاي الأخضر، فيسهل الاستمتاع به بانتظام، وهو ما يساعد على ترطيب وتحقيق هدف شرب الماء اليومي. كما أن كفاية السوائل تساعد الألياف على أداء وظيفتها، ويحتسب الشاي الأخضر بالليمون ضمن حصتك اليومية من السوائل، لكن هذه الفائدة ليست حكرا عليه.
1: والاستماع إلى خرير المياه المنتظم لمدة 5 دقائق كشف طبي نمساوي يهدئ ضغط الدم. كشفت أبحاث طبية نشرت من جامعة إنسبورغ في النمسا أن الاستماع إلى التدفق الصوتي المنتظم للمياه فور الاستيقاظ يساهم في إرسال إشارات فورية للدماغ لخفض إفراز هرمون الكورتيزول. أشار الخبراء إلى أن هذا المؤثر الصوتي الهادئ يهدئ دقات القلب المتسارعة صباحا، يمنح الإنسان سكينة ذهنية وجاهزية نفسية لمواجهة مهام اليوم بكل ثبات. فامنحوا أنفسكم دقائق من الصباح في الصباح، فالصحة النفسية هي المفتاح الأساسي للإنتاج.
0: وبين الشك واليقين الكلام عند منظمة الصحة العالمية. أعلن رئيس وزراء تايوان تشو جونغ تاي أمس الأربعاء أن بلاده تراقب عن كثب تقارير عن حالة وفاة مشتبه في ارتباطها بمرض الطاعون في روسيا، وعززت مراقبة الوباء وتسعى للتحقق من سبب المرض. أكد جونغ تاي حسب موقع تايوان نيوز أن الحكومة تشعر بقلق بالغ، وأصدرت تعليمات إلى وزارة الصحة والرفاهية بالحفاظ على اتصال وثيق مع منظمات صحية دولية ومراقبة التطورات. جاء ذلك خلال رده على سؤال في الهيئة التشريعية للبلاد بشأن تقارير حول حالة من المحتمل وجود إصابة بالطاعون الرئوي في سيبيريا وتكهنات بشأن حالة ثانية، متسائلا عما إذا كانت السلطات قادرة على الحصول على معلومات موثوقة من روسيا والصين. من جانبه قال وزير الصحة تشي تشونغ أن تايوان أجرت اتصالا مع منظمة الصحة العالمية للتحقق من التقارير، ولم يتم تأكيد سبب وفاة الباحثة الروسية، ولم يتم ثبوت أي أدلة بأن الطاعون كان هو السبب.
2: إذاعة دولة الكويت، حين ينطق المذياع بالحق الثابت تعلو عبر الأثير هنا الكويت. جهود تبذل وملاحم صمود يكتبها التاريخ، جنود بواسل وأبناء هذا الوطن يخدمون في كل الميادين. في الكلمة قوة، وإعلامنا سلاح الحقيقة. الرسالة صوت، وعي ويقظة، تحمل الحق وتواكب الأحداث لحظة بلحظة. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
3: الصحافة، صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية، وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
0: أهلا بكم وجولة مع صحافتنا، نبدأها بأبرز العناوين المحلية. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا بشأن تعزيز سلاسل الإمداد.

الإعداد والتصدير. وزير التنمية تبحث مع السفير البريطاني تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي والطب البيطري. وكيل الصحة الأول بين باحثي الكويت في تخصص الجراحة ضمن قائمة ستانفورد وإليزيفر لأعلى 2% من العلماء عالمياً. المواصلات توقع مذكرة تعاون مع الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات لتعزيز جودة الإصدارات البريدية وإبراز الهوية الوطنية. مستشفى جابر الأحمد يقيم فعالية توعوية لتعزيز الكشف المبكر عن سرطان الثدي. الجهاز المركزي يبحث مع وحدة التأمين تحديث بيانات المقيمين بصورة غير قانونية والربط الإلكتروني. جامعة الكويت تفتتح مختبر الخدمة البترولية بهدف تطوير التعليم التطبيقي. هيئة البيئة حريصون على تشجيع المبادرات البيئية التي تعزز الشراكة مع المؤسسات التعليمية. مكتبة الكويت الوطنية تنظم فعالية لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة البصرية ودورهم في التنمية.

0: وإلى أبرز العناوين العربية والدولية. الرئيس الفرنسي: الأزمات الدولية يجب ألا تصبح ذريعة للتقاعس عن العمل المناخي. الرئيس اللبناني: انسحاب يونيفيل يعني غياب أي رقابة دولية على اعتداءات الاحتلال. تركيا تعلن مقتل جندي في إطلاق نار بمنطقة عملية المخلب ضد العمال الكردستاني. الولايات المتحدة تنقذ عملية ضد شبكات احتيال إجرامي عابرة للحدود تدار من غرب أفريقيا. الكرملين: موسكو تواصل جهود تسوية الأزمة الأوكرانية بعيدا عن الأضواء. باكستان وروسيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الجريمة. الخارجية البيلاروسية تدين مفهوم نظرية النصر لحلف ناتو وتحذر من تصعيد عسكري. تونس انطلاق المؤتمر العربي 29 للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب. وأمين منظمة التعاون الإسلامي يدين افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس المحتلة.
1: ونقرأ في أبرز العناوين الاقتصادية: وزير المالية: أظهرنا قدرة عالية على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية الاستثنائية. الصندوق الكويتي للتنمية وصندوق الاستثمار التركي تركيك يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام. غرفة التجارة التكامل بين رؤية كويت جديدة 2035 ورؤية عمان 2040 فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين البلدين. الدولار الأمريكي يستقر عند 308 فلوس، اليورو يرتفع إلى 345 فلس. سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 88 سنت. الخزانة الأمريكية تفرض غرامات هائلة على ثاني أكبر مصرف أمريكي بتهمة انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات. الطاقة الدولية: نقص الديزل يستمر حتى عام 2027.

وما زلنا في الشأن الاقتصادي، وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمار التركي بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين من خلال تنسيق الأنشطة وتبادل الخبرات الفنية وفقا لسياسات وأولويات واختصاصات كل منهما. ووقع مذكرة التفاهم المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة رشيد البدر ورئيس صندوق الاستثمار التركي تركك بغداد أمرييف، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك. وقال البدر في بيان إن مجالات التعاون تشمل عددا من الأنشطة التي تتماشى مع السياسات التشغيلية والأهداف الاستراتيجية للمؤسستين، لا سيما في الدول التي ينشط فيها الطرفان، ومن أبرزها التعرف المبكر على المشاريع التي يمكن أن تحظى بدعم المؤسستين من خلال التمويل أو تقديم المساعدة الفنية أو كليهما وفقا للسياسات وأساليب

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت.
2: صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. ذهبية وفضية للكويت في بطولة بريزن المفتوحة للجيتسو. رسميا قرعة السوبر السعودي في الكويت تسفر عن مواجهات نارية. القادسية يصطدم بالأهلي والنصر يواجه الخلود. نادي الهلال السعودي يحسم مواجهتها أمام السد بثنائية في دوري أبطال آسيا للنخبة. شباب الأهلي الإماراتي يتفوق على الاتحاد السعودي آسيويا. نادي نيوم السعودي يضرب شعب حضرموت اليمني برباعية في دوري أبطال الخليج. رئيس الاتحاد الكويتي يرحب برونالدو في الكويت. النجم الجزائري رياض محرز سيرتدي الرقم 26 مع ناديه الجديد الشمال القطري. صامويل إيتو هو حاليا مرشح محتمل ليصبح رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم الجديد. مانشستر يونايتد تخلى تماما عن أي أمل في الاحتفاظ بلاعبه جيجي جابرييل، حيث يميل اللاعب الآن نحو الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد. ختافي مهتم بضم اللاعب الإنجليزي سانشو. راتب الجناح الإنجليزي البالغ حوالي 4 مليون يورو هو العائق الأكبر في إتمام الصفقة. مارتينيز ينتقد بشدة إدارة اليونايتد. هاتريك تريسولدي أمام إنتر يشعل الصراع بين ألمانيا وإيطاليا على ضمه دوليا. الزمالك يتقدم بشكوى اعتراضا على حكم المباراة القمة، والذي تسبب في خسارة وضياع مجهود اللاعبين. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. انتقد الأرجنتيني ليساندو مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي إدارة النادي بشدة بسبب ما اعتبره نقصا في الاستثمار خلال فترة الانتقالات الصيفية، ذلك بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني بهدفين دون مقابل. ولم يذق يونايتد طعم الفوز في سلسلة من 5 مباريات بجميع المسابقات، تعادلان وثلاث هزائم بعد الخسارة بهدفين نظيفين في العاصمة الإسبانية، كما سجل أسوأ بداية له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 40 عام. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
3: لا نزال في الملاعب، حتى الذين ينشغلون بالملاعب قد يتعرضون لضغوط الحياة والعمل. إذن ما العمل؟ على مدى أكثر من 12 عاماً كان مايك توملين المدرب السابق لفريق بيتسبرغ ستيلرز يبني مدينة كاملة داخل لعبة ماينكرافت، إلى جانب مسيرته في دوري كرة القدم الأمريكية. بينما ارتبط اسمه بالملاعب والبطولات، كان يقضي جزءا من وقته في تصميم مباني وشوارع ومساحات داخلية بتفاصيل دقيقة. وفي 30 سبتمبر الماضي شارك تروملين للمرة الأولى جولة مصورة داخل جزء من هذا المشروع في فيديو على يوتيوب، استمرت نحو 19 دقيقة، ركزت على أسطح المباني والشقق الفاخرة وتفاصيل الحياة داخل المدينة الافتراضية. بدأت علاقة توملين بماينكرافت عندما كان أبنائه صغار، وكانت اللعبة وسيلة لقضاء الوقت والتواصل معهم، لكن الأبناء كبروا وتراجع اهتمامهم باللعبة، بينما استمر هو في البناء مستخدما نمط الإبداع الذي يتيح له تشييد المباني والتصميم من دون القيود الموجودة في أنماط اللعب الأخرى.

0: ومع مرور السنوات تحولت اللعبة بالنسبة إلي إلى مشروع طويل الأمد. قال توم لين إن هذا المشروع كان علاجيا بالنسبة له، وأنه منحه مساحة للابتعاد عن ضغوط الحياة والعمل والاستمتاع بعض الوقت من دون التفكير في شيء آخر. كما أوضح أن درجة انشغاله بالمدينة كانت تتغير من فترة إلى أخرى، لكنه ظل يعود إليها على مدى أكثر من 12 عام. إذن عندما تكون لديك الموهبة ابدع.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. في صباح الخير عالم تكنولوجيا،
0: تقنيات جديدة.
1: عالم تكنولوجيا،
0: عالم فيه الحاجة، أم الاختراع.
1: عالم من الإبداع والابتكار،
0: عالم تكنولوجيا. في عالم التكنولوجيا، جوجل تطلق نموذج جيميناي فور أرغون لتعزيز قدرات الذكاء الصناعي وتطوير وكلاء البرمجة. أطلقت شركة جوجل رسمياً نموذجها الرائد الجديد جيميناي فور أرغون الموجه للمطورين والشركات في إطار خطة لتأكيد موقعها التنافسي أمام أوبن إي آي وأنثروبيك عقب مرحلة شهدت تغيرات قيادية وإعادة هيكلة في مختبر ديب مايند. يتميز النموذج الجديد بالقدرة على إنجاز العمل المتعمق وتسيير المهام المعقدة متعددة الخطوات في مجالات البرمجة والمالية والقانون والأمن السيبراني والعلوم. سجل النموذج أداء بارز في بيئات التطوير، حيث أظهرت الاختبارات عبر أداة انتر جرافيتي زيادات تجاوزت 35% في إرسال التعليمات البرمجية الخاصة بوكلاء الذكاء الصناعي، مع خفض عمليات التراجع عن الشفرة بنسبة قاربت الثلث. طرحت الشركة النموذج بأسعار افتتاحية تبدأ من دولارين لكل مليون رمز للمدخلات، وعشرة دولار لكل مليون رمز للمخرجات. إنها التقنية الجديدة.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
0: صباح الخير
1: من إذاعة دولة الكويت.

0: ونبقى معكم في صباح الخير وهذا التقرير.
1: السلام عليكم، الله يعطيكم الصحة والعافية. معاكم أسماء الهزاع، رئيس قسم الجمعيات الثقافية والاجتماعية في إدارة الجمعيات الأهلية في وزارة الشؤون. إحنا في إدارة الجمعيات الأهلية بوزارة الشؤون تعد إحدى الإدارات المعنية بالإشراف والمتابعة على جمعيات النفع العام في دولة الكويت، والعمل على تنظيم أنشطة الجمعيات وفقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وفق النظم واللوائح التي ينص عليها القانون. وللإدارة دور محوري في دعم وتعزيز العمل الأهلي والمجتمعي من خلال متابعة أعمال الجمعيات وأنشطتها وتسهيل إجراءاتها وتعزيز التعاون والتنسيق بينها وبين الجهات الحكومية ومؤسساتها ذات الصلة. كما تسعى الإدارة في تشجيع المبادرات المجتمعية والتطوعية ودعم البرامج والفعاليات التوعوية والثقافية والاجتماعية بما يسهم في خدمة المجتمع وتنمية روح المسؤولية والشراكة المجتمعية. وتحرص الإدارة على ترسيخ مبدأ الشراكة الفاعلة بين مؤسسات الدولة وجمعيات النفع العام، إيماناً منها بأهمية دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة دولة الكويت. إحنا في إدارة الجمعيات الأهلية

عندنا كم هائل من الجمعيات الفاعلة اللي تسعى دائما وتبادر في خدمة المجتمع. عندنا جمعيات طبية، جمعيات مجتمعية، جمعيات مهنية، جمعيات ثقافية، جمعيات لها طابع فني، لها طابع ثقافي، لها طابع مجتمعي عام، للصغار، كبار، العناية بالأطفال، الأسرة، المعاقين، المسنين. ما شاء الله في دولة الكويت احنا جمعيات النفع العام

دولة الكويت حين ينطق المذياع بالحق الثابت تعلو عبر الأثير هنا الكويت. جهود تبذل وملاحم صمود يكتبها التاريخ. جنود بواسل وأبناء هذا الوطن يخدمون في كل الميادين.

في الكلمة قوة، وإعلامنا سلاح الحقيقة. الرسالة صوت، وعي ويقظة، تحمل الحق وتواكب الأحداث لحظة بلحظة. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.

ومن أبرز الأخبار المحلية، نظمت مكتبة الكويت الوطنية أمس الأربعاء فعالية بعنوان الإعاقة البصرية بين حقوقها الاجتماعية والرؤى التنموية لتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق المكفوفين في المجتمع بمشاركة عدد من الجهات الراعية والداعمة لذوي الإعاقات المختلفة. وأكد مدير إدارة خدمات المعلومات والمكتبة الرقمية بالمكتبة نصار بولبقة أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم مشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة من خلال تنظيم الفعاليات والأنشطة التوعوية التي تسهم في ترسيخ مفاهيم الدمج المجتمعي وتكافؤ الفرص. وقال إن تنظيم الفعالية يأتي بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء الذي يصادف 15 من شهر أكتوبر من كل عام، وانطلاقا من مسؤولية المكتبة المجتمعية وحرصها على تعزيز الوعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم. أكدت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والناطق الرسمي للهيئة العامة للبيئة شيخ الإبراهيم أمس الأربعاء حرص الهيئة على تشجيع المبادرات البيئية التي تعزز الشراكة مع المؤسسات التعليمية وتسهم في رفع مستوى الوعي البيئي لدى الطلبة. وقالت لإبراهيم في كلمة ألقتها نيابة عن المدير العام للهيئة بالتكليف نوف بهبهاني خلال حفل إطلاق مبادرة تحدي الجامعات الخاصة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، إن المبادرة التي تنظمها حاضنة إيكو للمشاريع البيئية وتستهدف طلبة الجامعات الخاصة تعكس أهمية إشراك الشباب في القضايا البيئية وتعزيز دورهم في تبني ممارسات مستدامة ونشرها في المحيط الاجتماعي والمجتمعي. وأضافت أن إشراك الشباب في مثل هذه المبادرات يمثل استثمارا حقيقيا في بناء الوعي البيئي لدى جيل قادر على إحداث التغيير وتحويل مفاهيم الاستدامة من مبادئ نظرية إلى ممارسات يومية ومشروعات مبتكرة قابلة للتطبيق.

أعلنت إشارة ضبط الوقت 8 صباحا في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وطاب يومكم بإذن الله. الكويت تحييكم وتقدم لحضراتكم الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم الخميس، يقدمها على مسامعكم هذا الصباح يوسف مصطفى، ويصحبني في إخراجها الزميل عبد الهادي خير الله.

وفي أبرز عناوين جولتنا هذا الصباح: وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره المصري تناول فيه آخر المستجدات الإقليمية. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الشرقية. القوات اليمنية تعلن تنفيذ مئات العمليات العسكرية أسفرت عن تحييد أكثر من 1200 من عناصر ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة الماضية. الرئيس الأمريكي يقول أن بلاده فرضت سيطرة كاملة على مضيق هرمز. استشهاد 5 فلسطينيين بينهم امرأة وإصابة آخرين جراء غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. واشنطن تدعو لخفض التصعيد بين أثيوبيا وأريتريا وسط تصاعد التوترات العسكرية والدبلوماسية بين البلدين. كييف تتهم واشنطن بمساعدة روسيا والتقاعس عن تقديم تحذيرات مبكرة بشأن الضربات الصاروخية الروسية. المتحدث باسم الكرملين يقول إن واشنطن تسعى إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية، متهما الدول الأوروبية بإطالة أمد النزاع. ألمانيا تحذر من تحول منطقة البحر الأسود إلى ساحة حرب في عقاب هجمات استهدفت سفنا مدنية قبالة الساحل البلغاري. والدنمارك تؤكد أن أي عمليات تنقيب أمريكية في غرينلاند يجب أن تخضع لقوانين الجزيرة. أهلا بحضراتكم. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس الأربعاء اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور بدر عبد العاطي، تم خلاله مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين بما يسهم في دعم وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. دعت القنصلية العامة لدولة الكويت في اسطنبول المواطنين الكويتيين الموجودين في المدينة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر في ظل موجة من الأمطار الغزيرة التي تشهدها اسطنبول وعدد من مناطق مرمرة، وسط تحذيرات تركية من مخاطر السيول والفيضانات وتعطل حركة المرور. وأكدت القنصلية في تنبيه للمواطنين الكويتيين ضرورة الابتعاد عن المناطق التي تشهد تجمعات للمياه وتجنب التنقل غير الضروري خلال فترات اشتداد الأمطار، مع الالتزام بالتعليمات والتحذيرات الصادرة عن الجهات التركية المختصة. كما شددت القنصلية على أهمية متابعة قنواتها الرسمية والتواصل معها عند الحاجة بما يضمن سلامة المواطنين الكويتيين ومساعدتهم في التعامل مع الظروف الجوية الاستثنائية. إلى الرياض، حيث أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. في اليمن، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 2309 عمليات استهداف ضمن عملية فجر اليمن أسفرت وفق تقديرات أولية عن تحييد نحو 1250 عنصرا من ميليشيا الحوثي وتدمير وإعطاب أكثر من 460 آلية ووسيلة عسكرية خلال 24 ساعة الماضية. حول مدينة تعز، قال رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني إن استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف المدنيين وفرض الحصار على مدينة تعز يمثل جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، مؤكدا أن المسؤولين عنها لن يفلتوا من العقاب والمساءلة. بدورها، حذرت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة من أن التصعيد الأخير وتشديد الحصار على مدينة تعز وقراها ينذران بكارثة إنسانية تطال أكثر من 4 ملايين شخص، مطالبة في

0: رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي بضغط دولي مباشر لرفع الحصار فورا وفتح جميع منافذ تعز أمام المدنيين وسلاسل الإمداد وضمان وصول الغذاء والوقود ومياه الشرب بصورة مستدامة ومن دون عوائق. في ملف التصعيد في المنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده فرضت سيطرة كاملة على مضيق هرمز، مشيرا إلى أن كميات النفط التي تمر عبره حاليا تفوق المستويات المسجلة قبل بدء العمليات العسكرية ضد إيران. وأضاف ترامب أن إيران فقدت قدراتها البحرية والجوية، متوقعا انتهاء العمليات العسكرية قريبا وانخفاض أسعار الوقود، كما جدد التأكيد على ضرورة منع طهران من امتلاك سلاح نووي. حول مضيق هرمز، أفادت المنظمة البحرية الدولية بغرق سفينة شحن للبضائع السائبة قرب مضيق هرمز بعد استهدافها بمقذوف في أواخر الشهر الماضي. كما نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية بحرية أن سفينة البضائع السائبة هي ثاني سفينة تجارية تغرق قرب مضيق هرمز خلال 24 ساعة. في الشأن اللبناني، حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من استمرار هجمات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان وتداعياتها على المدنيين رغم اتفاق إيقاف إطلاق النار. وقال المكتب الإقليمي للمفوضية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومقره بيروت إن مناطق عدة في جنوب لبنان بينها أقضية جزين ومرج عيون والنبطية الفوقة وبنت جبيل وصور إضافة إلى قضاء الهرمل شهدت هجمات بطائرات مسيرة وقصفا وغارات جوية أدت إلى دمار واسع النطاق. في قطاع غزة استشهد 5 فلسطينيين بينهم امرأة وأصيب آخرون جراء سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع وسط استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. الزميل عبد الرحيم أبو كويك وهذا التقرير.
1: تتواصل اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وسط سقوط شهداء وجرحى واستمرار القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية وتتراجع فرص الحصول على المياه والعلاج والمأوى. وكان 5 فلسطينيين ارتقوا شهداء جراء استهدافات نفذتها طائرات جيش الاحتلال في أنحاء متفرقة من القطاع، من بينها قصف مركبة في خان يونس وإطلاق نار في مخيم جباليا وقصف شقة سكنية غربية مدينة غزة. كما أصاب قصف طائرات الاحتلال المسيرة وإطلاق النار عددا من الفلسطينيين بالتزامن مع قصف مدفعي وعمليات نسف وتجريف في مناطق مختلفة. وفي الجانب الإنساني، تتفاقم معاناة المرضى في ظل إغلاق المعابر وتقييد إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية. وتحذر جهات طبية من أن أكثر من 2000 مريض توفوا أثناء انتظار الإجلاء الطبي، فيما لا يزال أكثر من 21,000 مريض بحاجة إلى العلاج خارج القطاع. وتتزامن هذه الأزمة مع نقص الأدوية وتعطل بعض الخدمات الصحية وتراجع قدرة المرافق الطبية على تلبية احتياجات المواطنين. وفي موازاة ذلك، تتسع الأزمة الغذاء والإيواء مع تراجع المساعدات واعتماد أسر نازحة على الوجبات المجانية لتأمين قوتها اليومي، بينما تواجه الخيام المتهالكة مخاطر الأمطار والرياح مع اقتراب الشتاء. وتتجلى أحد وجوه الأزمة في مدينة غزة، حيث لا تتجاوز كميات المياه المتاحة جزءا من احتياجات المواطنين في ظل دمار الآبار والشبكات وتردي خدمات الصرف الصحي، ما يرفع مخاطر التلوث وانتشار الأمراض. وبين استمرار الهجمات وتراجع الخدمات الأساسية، يجد السكان في قطاع غزة أنفسهم أمام أزمة متشابكة تتداخل فيها مخاطر القصف مع الجوع والعطش والحرمان من العلاج، في ظل حاجة ملحة إلى إدخال المساعدات وإعادة تشغيل الخدمات الحيوية. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: في الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة. هذا وقد دان

0: وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات إقدام حكومة كولومبيا على افتتاح سفارتها لدى الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واعتداء على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة. التفاصيل مع حسن جعفر.
1: لأن دولة كولومبيا افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة على الاستنكار الفلسطيني الواسع، ووصفت السلطة الفلسطينية الخطوة بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، كما أكدت السلطة الفلسطينية وفي بيان صدر عن وزارة خارجيتها افتتاح السفارة يعد اعتداء مباشرا على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وأكدت بأن جميع الإجراءات لن تغير من هوية مدينة القدس ووضعها التاريخي، وأن هذا التوجه يشجع حكومة الاحتلال على الاستمرار في سياستها الاستيطانية. كما طلبت السلطة الفلسطينية حكومة كولومبيا بالتراجع عن قرارها والالتزام بميثاق الأمم المتحدة. هذا يأتي في الوقت الذي صعدت فيه حكومة الاحتلال من وتيرة عدوانها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووفرت الحماية كذلك للمستوطنين، شن اعتداءات على عديد القرى الفلسطينية بالضفة الغربية، فيما أعلنت المصادر الفلسطينية بأن المستوطنين رشقوا قاطفي الزيتون بالحجارة، وذلك بعد إضرام النار في محاصيلهم الزراعية وخاصة الزيتون في بلدات بورين وأبو فلاح وترمس عية، وذلك في الوقت الذي اقتحم فيه جيش الاحتلال عديد المدن والقرى الفلسطينية بالضفة الغربية. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: وفي الشأن الليبي، أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه أهمية اتفاق مجموعة الحوار المصغر 4+4 في دفع العملية السياسية وإنهاء الانسداد القائم وتهيئة الطريق أمام إجراء الانتخابات. وأوضحت أن الاتفاق والتقدم السياسي المحرز خلال الأشهر الأخيرة يمثلان تطورين مهمين في المسار السياسي الليبي. حول التوترات بين إثيوبيا وإريتريا، دعا وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إثيوبيا وإريتريا إلى خفض التصعيد في ظل تصاعد التوترات العسكرية والدبلوماسية بين البلدين وسط مخاوف من اندلاع مواجهة جديدة في منطقة القرن الإفريقي. تأتي تصريحات واشنطن بعد تصعيد حاد بين أديس أبابا وأسمرة، إذ اتهمت إثيوبيا جارتها إريتريا بالتوغل عسكريا داخل إقليم تيغري شمال البلاد، فيما رفضت إريتريا الاتهامات الإثيوبية واتهمت أديس أبابا بالسعي إلى تبرير حرب تستهدف أراضيها ولا سيما ميناء عصب المطل على البحر الأحمر. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، اتهمت السلطات الأوكرانية الولايات المتحدة بمساعدة روسيا والتقاعس عن تقديم تحذيرات مبكرة بشأن الضربات الصاروخية الروسية والتسبب في إبطاء خدمة شبكة ستارلينك للإنترنت التي تعتمد عليها عند خطوط المواجهة. واعتبرت كييف أن هذه الإجراءات شلت قدرتها على التصدي للهجمات بالمسيرات وأسهمت عمليا في مساعدة موسكو. أما في موسكو، فقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الولايات المتحدة تبذل جهودا حثيثة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي تغير في نهج واشنطن بشأن دعمها العسكري لكييف. التفاصيل مع مراسلنا من موسكو أشرف الصباغ.
2: أعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الولايات المتحدة تبذل جهودا لتيسير التوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه استنتاج أي شيء يشير إلى تغيرات في نهج واشنطن تجاه

0: دعمها العسكري لكييف، وقال إننا نشهد تضاربا كبيرا في المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام حول هذا الموضوع، فمن جهة هناك تصريحات تفيد باستمرار تقديم المساعدات، ومن جهة أخرى هناك ادعاءات بوجود قيود تقنية مختلفة وانقطاع في سلسلة نقل المعلومات المتنوعة إلى أوكرانيا، ونحن نراقب كل هذا عن كثب. واتهم بيسكوف الدول الأوروبية بإطالة أمد النزاع الأوكراني، وقال إنه على عكس الولايات المتحدة التي تسعى إلى حل سلمي، تبذل الدول الأوروبية قصارى جهدها لإبقاء القتال في أوكرانيا. وأضاف بيسكوف مجددا أن الأوروبيين يعملون في اتجاه مختلف، فهم يبذلون كل ما بوسعهم لضمان استمرار هذه الحرب، ومن الممكن أن يقوموا بتخريب التسوية الأوكرانية حسب رأيه. وأوضح أن هناك ضجة إعلامية كبيرة تحيط بمقترحات تسوية الأزمة الأوكرانية، ومعظم هذه الضجة لا أساس لها من الصحة ومختلفة تماما ولا تتطابق مع الواقع. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تواصل حصار مناطق في خاركوف شرق أوكرانيا، وتواصل أيضا التقدم على كافة المحاور، واستولت على 140 مبنى في دانيتسك، وشنت ضربات جماعية مكثفة على منشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 150 منطقة، وقضت على 1265 جنديا أوكرانيا وأسقطت 1425 مسيرة خلال اليوم الأخير، وذلك وفق بيان وزارة الدفاع الروسية. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: وفي السياق، توقعت روسيا إبرام أول عقود تصدير الديزل الروسي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق مع موسكو لتسليم كميات كبيرة من الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية. من جانبها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن الاتفاق الذي أبرمه ترامب لشراء الديزل الروسي محفوف بمخاطر كثيرة، معتبرة أنه قد يؤدي إلى منح الشرعية لموسكو. في برلين، حذر وزير الخارجية الألماني يوهان فادي فول من تحول منطقة البحر الأسود إلى ساحة حرب في عقاب هجمات استهدفت سفنا مدنية قبالة الساحل البلغاري، مطالبا موسكو بالموافقة على هدنة تتيح استمرار شحنات الحبوب. وقال فادي فول في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته البلغارية فيلسلافا بتروفا تشاموفا إن التصعيد الروسي لا ينبغي أن يستمر من دون رد، معتبرا أن تقديم تنازلات اقتصادية لموسكو قد يشجعها على مواصلة نهجها، وأن الضغط هو السبيل لدفعها إلى التفاوض. في جزيرة غرينلاند، أكدت الدنمارك أن أي عمليات تنقيب أمريكية عن النفط والغاز والمعادن في غرينلاند يجب أن تخضع لقوانين الجزيرة، مشددة على أن الاتفاق الأمني الموقع مع الولايات المتحدة الشهر الماضي لا يمنح المستثمرين الأمريكيين امتيازات خاصة للوصول إلى الموارد الطبيعية للجزيرة التابعة للسيادة الدنماركية. جاء الموقف الدنماركي ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق التحضير لعمليات تنقيب ضخمة في غرينلاند التي تتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الدنماركية. وفي خبرنا الاقتصادي في هذه الجولة، افتتحت مصر ميناء العامرية الجاف في الإسكندرية باستثمارات تبلغ 700 مليون جنيه مصري، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة النقل واللوجستيات وتعزيز قدرة الإسكندرية على خدمة حركة التجارة والإنتاج. التفاصيل مع مراسلنا شكري عبد الحميد.
2: ميناء العامرية الجاف في محافظة الإسكندرية الذي افتتحه وزير النقل المهندس كامل الوزير على مساحة 146 ألف متر مربع وباستثمارات تبلغ 700 مليون جنيه، يهدف لتعزيز قدرة الإسكندرية على خدمة حركة

0: في التجارة والإنتاج والتداول. يجيء افتتاح هذا الميناء الجاف بعيدا عن السواحل البحرية بهدف تخفيف الضغط على الموانئ التقليدية، ويكون مخصصا لاستقبال وشحن البضائع، ولا يقتصر على إضافة منشأة جديدة إلى خريطة النقل، بل يمثل تطويرا لآليات انتقال البضائع من الموانئ البحرية إلى الأسواق ومناطق الإنتاج، وأيضا لتعزيز تكامل وسائل النقل والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، وتعزيز انتقال البضائع بحرا وبرا وبالسكك الحديدية بكفاءة أكبر، بما يقلل زمن الانتظار وتكلفة النقل والتداول. أكد وزير النقل أن افتتاح ميناء العامرية الجاف بالإسكندرية يأتي في إطار تواصل تنفيذ مشروعات قومية ضمن خطة إنشاء 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالموانئ البحرية عبر وسائل نقل سريعة وآمنة، مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة. وأوضح وزير النقل أيضا أن مشروع الميناء الجاف بالعامرية الذي تم افتتاحه خلال الساعات الماضية يمثل إضافة مهمة لمنظومة النقل واللوجستيات لقربه من الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع وشبكة السكك الحديدية العاملة بالديزل، مما يعزز خدمة مجتمع الأعمال وتيسير حركة التجارة، ليكون ثاني ميناء جاف تفتتحه مصر بعد ميناء 6 أكتوبر، مما يضاعف حجم التداول ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري. شكري عبد الحميد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
1: هذه وقفة سريعة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس حار وغائم جزئيا ورطب على السواحل، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة خلال النهار، والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 3 قدم. المد القادم الساعة 3:13 العصر، والجزر الساعة 8:45 صباحا، والتيارات المائية نشطة في فترة الحمل. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 37 إلى 40 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 5:18 مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبيا ورطبة خاصة على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، أيضا تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. أعزائي المستمعين، عبور السحب مستمر معانا، والهواء كوس خفيف إلى معتدل السرعة بوجه عام، والإحساس بالرطوبة ملحوظ خاصة على المناطق الساحلية. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

وفي نهاية جولتنا إلى حضراتكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. وزير الخارجية تلقى اتصالا من نظيره المصري تناول فيه آخر المستجدات الإقليمية. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الشرقية. القوات اليمنية تعلن تنفيذ مئات العمليات العسكرية أسفرت عن تحييد أكثر من 1200 من عناصر ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة الماضية. الرئيس الأمريكي يقول أن بلاده فرضت سيطرة كاملة على مضيق هرمز. استشهاد 5 فلسطينيين بينهم امرأة وإصابة آخرين جراء غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. واشنطن تدعو لخفض التصعيد بين أثيوبيا وأريتريا وسط تصاعد التوترات العسكرية والدبلوماسية بين البلدين. كييف تتهم واشنطن بمساعدة روسيا والتقاعس عن تقديم تحذيرات مبكرة بشأن الضربات الصاروخية الروسية.

المتحدث باسم الكرملين يقول إن واشنطن تسعى إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية، متهماً الدول الأوروبية بإطالة أمد النزاع. ألمانيا تحذر من تحول منطقة البحر الأسود إلى ساحة حرب في أعقاب هجمات استهدفت سفناً مدنية قبالة الساحل البلغاري. والدنمارك تؤكد أن أي عمليات تنقيب أمريكية في غرينلاند يجب أن تخضع لقوانين الجزيرة. تنتهي سيداتي وسادتي جولتنا الإخبارية الصباحية لهذا اليوم الخميس، قدمناها لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، سعيدة بتقديمها على مسامعكم الطيبة هذا الصباح يوسف مصطفى، وصحبني في إخراجها الزميل عبد الهادي خير الله. طاب يومكم، شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شكرا للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية. هنا الكويت والساعة فيها الآن 8:27 صباحا. نتواصل معكم في صباح الخير لنقول البدايات خطوات لنهايات نرجو سمو حصادها ثمارا نضرا. أسعد الله صباحكم.

0: اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
1: دائما نتمنى لكم أيها الأحبة طرق سالكة آمنة إن شاء الله. معنا على الطرف الآخر مقدم عبد الله أبو حسن، مساعد مدير إدارة التوعية المرورية بوزارة الداخلية. أسعد الله صباحك مقدم.
2: يا هلا مرحبا فيك ناصر، صباح عليك بالخير وصباح السادة المستمعين الكرام.
1: تحية من القلب، وأنتم تقومون بأداء واجبكم على خير ما يرام. ترى ما هي أبرز الملاحظات لديك، وما هي أبرز الشكاوى التي قد تكون وصلت إلى غرفة العمليات، وكيف ترى الشارع الآن؟
2: صحيح، من خلال متابعتنا ومراقبتنا للحركة المرورية، وكذلك من خلال متابعة البلاغات المرورية الخاصة في الحوادث، كان هناك العديد من البلاغات. للأمانة كانت هي حوادث بسيطة، لكن تم التعامل معها بشكل مباشر وشكل سريع، وبالتالي هذا الشيء ساعد، خاصة بعد انتشار الدوريات في الطرق الرئيسية والسريعة. كذلك يمكن في هناك كثافة مرورية في بعض الأماكن، وبالأخص يمكن الطرق المؤدية إلى المدينة، يمكن الدائر الأول، عفواً طريق الملك عبد العزيز، كذلك طريق الملك فهد. بعض الطرق ما زال فيها كثافة مرورية، لكن احنا نقول احنا وصلنا في اخر مرحلة وقت الذروة، فبالتالي الكثافة صارت بسيطة، صارت تقريبا محصورة ما بين دائري تقريبا الثالث حتى الاول، سواء على طريق الملك عبد العزيز، سواء على طريق الملك فهد، سواء على طريق الرياض. لكن بعض الطرق مثل ما قلنا احنا دائما ان في بعض الطرق تخضع لاعمال الصيانة، فضروري علينا اليوم معرفة الطرق اللي فيها اعمال الصيانة، ابتعد عنها قدر الامكان، او نحسب حسابنا اذا انت اليوم مضطر انك تمر من خلال هذه الطرق، تحسب حسابك انه تحتاج وقت اضافي لتجاوز هذه الطرق. من الطبيعي راح يكون في كثافه مروريه اعلى، راح يكون في زحمه، اليوم تحتاج انك تنتبه، تلتزم بالسرعه المحدده في التحويله المروريه، تترك مسافه كافيه ما بين المركبات، تترك يعني او احنا نقول ما تستخدم الهاتف النقال باليد اثناء القياده، تحاول تاجل مكالمتك حتى يعني تصل بأمن وأمان إلى وجهتك المطلوبة. كذلك يمكن نوه في موضوع يعني عطلة نهاية الأسبوع، بعض الأمور اللي تم تسجيلها وتدوينها وملاحظتها في عطلة نهاية الأسبوع. أولاً موضوع السرعة، من الضروري عليك الالتزام بالسرعة المحددة حتى وإن كنت تقصد المناطق الخارجية أو تتجه إلى الشاليهات المناطق هذه، فبالتالي اليوم السرعة يعني محددة على الطرقات، لا تتجاوز 120، تتجاوز 120 راح تتعرض نفسك للخطر أولا، ومن ثم كذلك تتعرض المخالفة المرورية. فإحنا نتمنى أن الكل يلتزم بالسرعة المحددة على الطرقات، التزام بطريقة الدخول والخروج إلى الطرق السريعة والرئيسية، هذا شيء جدا مهم. بعض الأماكن فيها كثافة مرورية، وخاصة اللي قاعد يستخدم الطرق بشكل يومي قاعد يلاحظ أن في جهة معينة أو جزء معين من الطريق في كثافة، مجرد انك تعدي هذا الجزء ما في اي حادث، ما في اي تعطل المركبه، لكن فقط كثافه مروريه. شنو السبب؟ للاسف بعض من سلوكيات بعض قائدين المركبات هو اللي يؤثر على انسيابيه الحركه المروريه، بمعنى ان بعض الاشخاص ياخذ او نحن نقول مجرد انه يدخل الى الطرق السريعه، جاي يعني من الفرعي، قادم من اي منطقه، من مخرج لاي منطقه، مجرد انه يدخل الى الطرق السريعه يبي ياخذ من اقصى اليمين الى اقصى اليسار بشكل سريع ومباشر. دائما احنا نقول تدرج في عمليه الانتقال، استخدم اشاره التنبيه قبل الانعطاف، وتاكد من خلو طريق المركبات قبل تغيير مسارك، هذا رقم واحد. رقم اثنين، سرعتك انت من الطبيعي راح تكون في سرعه اقل، فحاول يعني هنا نقول درج السرعه حتى تصل الى سرعه المركبات اللي تستخدم الطريق السريع، فبالتالي هذه الامور جدا مهمه في عمليه الانتقال. انتقلت سواء من الاقصى اليمين الى الوسط الى اليسار، تبي تطلع نفس الشيء، تبي تطلع من هذا الطريق، تبتاخذ المخرج، لا تي

0: يعني نقول في اخر لحظه تنتقل من اقصى اليسار لاقصى اليمين تاخذ المخرج. لا دائما نفس الشيء، اخذ العمليه بشكل تدريجي، اخذ انتقل من الحاره اليسرى الى الوسطى ومن ثم الى الحاره اللي على اليمين في وقت كافي، في مسافه كافيه، حتى تقدر انك تدخل او تاخذ المخرج بدون اي تسبب في عرقله لحركه السير، وكذلك ما تتسبب في اي حادث مروري او اي ربكه مروريه على الطرقات، لان انتقالك بشكل سريع من اقصى اليمين لاقصى اليسار او من اقصى اليسار لاقصى اليمين راح يتسبب في حوادث مروريه، وكذلك اذا ما تسبب في حادث راح يتسبب في عرقله في كثافه مروريه بدون اي مسببات، فقط هي سلوك للامانه هو سلوك شخصي. كذلك يمكن هذا الشيء المهم اللي احنا دائما نذكر فيه، ونذكر ان عطله نهايه اسبوع نتمنى ان تكون عطله نهايه اسبوع سعيده، لكن حتى تكون سعيده نحتاج الالتزام بقواعد قوانين المرور، التزام بالوقوف بالشكل الصحيح، عدم تسكير المداخل والمخارج. احنا ندري ان في عطله نهايه اسبوع خاصه في فتره احنا نقول المدارس تكون في كثافه مروريه في اماكن الاسواق التجاريه وغيرها، اماكن اللي يقصدها العوائل، فبالتالي وصولك الى هذه الاماكن اختيارك في الوقوف بالشكل الصحيح، عدم اغلاق المداخل والمخارج، عدم اغلاق الطرقات، واحنا نقول ترك المركبه في الطرقات بشكل يعيق حركه السير، هذه كلها امور مهمه. انت مثل ما انت تبي توصل بامن وامان، كذلك الاشخاص يبون يوصلون بامن وامان، يبي يتمتعون، يبي يعني احنا نقول يبون عطله نهايه اسبوع بدون اي مخالفات مروريه بدون اي مشاكل. هذا ما نتمناه ان شاء الله دائما وابدا، نتمنى للكل عطله نهايه اسبوع سعيده خاليه من حوادث، خاليه من اي مخالفه مروريه.
1: نعم، شكرا مقدم عبد الله ابو حسن مساعد مدير اداره التوعيه المروريه، ونتمنى دائما ان يكون الامن والامان هو اللي يسود في شوارعنا. حياك الله.
0: يا هلا مرحبا فيكم وحياك الله.
2: صديقي المستمع، لا تنسى ربط حزام الأمان، وتذكر أبناؤك ينتظرون. مع تحيات صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
3: عزيزي المواطن والمقيم، عند استخدام الأجهزة الإلكترونية الذكية والألعاب الإلكترونية مثل السكوتر والتابلت والبطاريات والأجهزة الأخرى، يجب عليك اتباع الخطوات الآمنة التالية لتجنب حوادث الأجهزة. تأكد من استخدام شاحن ذو جودة عالية، وأحرص على عدم وضع الجهاز على الشاحن لمدة طويلة وخاصة أثناء النوم، ويجب عدم ترك الأجهزة في الأماكن الغير مناسبة مثل المركبات والأماكن المكشوفة المعرضة للشمس. أيضا عدم تخزين بطاريات الليثيوم مع المواد القابلة للاشتعال في الأماكن المغلقة والغير مكيفة، ولا قدر الله في حال حدوث أي نوع من أنواع الخطر لا تتردد في الاتصال على هاتف الأمان 112. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام.

0: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في صباح الخير، وكما عودناكم في كل أسبوع تكون لنا وقفة مع قوة الإطفاء العام، نتعرف على أبرز البلاغات التي تم التعامل معها، كما نسلط الضوء على أبرز سبل الوقاية من حدوث الحرائق والحوادث لا سمح الله. تحياتنا للمقدم علي محمد من إدارة العلاقات العامة والإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون في قوة الإطفاء العام، حياك الله مقدم علي.
1: يا هلا مرحبا فيك، صباح عليك على المستمعين الكرام.
0: مقدم علي، بداية خلنا نتعرف على أبرز البلاغات اللي تم التعامل معها في الفترة الماضية.
1: طبعا اليوم قوة الإطفاء العام على مدار السنة تعمل لحماية الأرواح والممتلكات، ولو نشوف خلال الأسبوع أبرز البلاغات التي تعاملت معها فرق الإطفاء اليوم في دولة الكويت على مستوى المحافظات. نتكلم أول شيء عن الحرائق السكنية، نشوف عندنا حرائق سكنية مختلفة في بعض المناطق، منطقة صباح الأحمد ومنطقة السلام ومنطقة الفردوس ومنطقة الدوحة. نلاحظ أن هذه بعد عمل عملية التفتيش بعد الحرائق البسيطة هذه، لله الحمد أنها كانت حرائق بسيطة وما فيها خسائر في الأرواح، ولكن بعض الممتلكات، ولكن في طرق أن إحنا ممكن نتفادى هذه الحرائق، طبعا باتباع شرائط الأمن والسلامة والوقاية من الحريق. أهم الأمور اللي شفنا ولاحظنا في الآونة الأخيرة أن هذه الحرائق

0: حصل في فترة الظهيرة أو ما بعد المساء. فكثير من هذه الحرائق قاعد تحصل بسبب مثل ما ذكرنا
1: نعم
0: إهمال وعدم التقيد في شرطات الأمن والسلامة. بشكل آخر هم كان عندنا حريق بسيط في أحد المدارس ومنطقة الروضة بالإضافة إلى الحرائق. إذا نتكلم بالنسبة لحرائق المركبات، أيضا نتعامل مع عدد من المركبات، وطبعا هذه الحرائق تكون بسبب عدم وجود صيانة كافية أو يكون في هناك بعض التسريب في الزيوت وعدم علم صاحب المركبة في هذا الموضوع.
1: احنا نتمنى السلامة للجميع، خصوصا مقدم علي بأن احنا مقبلين على عطلة نهاية الأسبوع، ودائما ندعو الله سبحانه وتعالى أن تمر هذه العطل من غير أي حوادث ممكن تعكر علينا سعادتنا في العطلة. حاب تقدم نصائح معينة لمستمعين برنامج صباح الخير؟
0: طبعا بدايه نقول الوقايه حمايه. بالتالي اليوم انت اذا كنت حاب تطلع مع الاهل، مع الحمد لله نشوف تحسن في الجو، كثير من الناس مقبلين على الطلعات سواء كانت بريه او بحريه. اهم نقطه احنا لازم نركز عليها ان ما هي عوامل الخطر اللي ممكن تحيطني في اي مكان انا كنت، سواء كنت في البيت أو كنت في أي مكان خارجي. لازم أعرف شنو هي عوامل الخطر وما هو يسبب خطر علي أو على الأهل أو الأصدقاء اللي كانوا معاي في هذه الرحلة. أهم عامل أنا لازم أعرفه اللي هي مصادر الحرارة المحيطة فيني، سواء كانت أبواب، ولاعات، ممكن تكون مثلا عندي فحم، أو عندي مثلا أي مصدر حراري ممكن من هذا المصدر. لأن احنا دائما نقول في غرفة الفعل العام أن المصدر الحراري مع الأكسجين بالإضافة إلى المواد القابلة للاشتعال، لأن احنا كل الأجهزة والمواد اللي قاعد نستخدمها هي قابلة للاشتعال، فقد يحصل معاي حريق بسبب عدم التقيد في شرطات الأمن والسلامة. إذا كنت طالع في أي نزهة مثل ما قلنا قبل شوي، أهم شيء يكون عندك مطفأة حريق، عندك حقيبة إسعافات الأولية، تقيد في جميع الشرطات حسب اللوائح المنصوصة لك، وبالتالي هذا يسهل عمل رجال الطاقة. وإذا كنت في البيت احنا دائما ننصح الإخوة أن تثقف الأهل وخاصة العمالة المنزلية اليوم في البيت في لا قدر الله مع حريق بسيط شلون تقدر تتصرف. عطهم خطة الإخلاء، كيفية الاتصال على هاتف الأمان 112، أعطاهم المعلومات الأولية والدقيقة لوصول رجال الطاء في الوقت المناسب. ونتمنى للأخوة المستمعين نهاية أسبوع سعيدة خالية من الحوادث، ونسأل الله يديم علينا نعمة الأمن
1: اللهم
0: والأمان.
1: آمين. نعم، نتمنى لكم أيضا السلامة كل أفراد قوة الأطفاء العامة. تحياتنا لك المقدم علي محمد من إدارة العلاقات العامة والإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون، نتمنى لك أنت كذلك عطلة نهاية أسبوع سعيدة.
0: شكرا لكم. انطلاقا
2: من شعار قوة الأطفاء العامة هي حماية الأرواح والممتلكات، ونناشد الأخوة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة في منازلهم ولسلامة أبنائهم وممتلكاتهم. في حال طلب المساعدة نؤكد لكم أن جميع مراكز الإطفاء البرية والبحرية تعمل بكامل جهوزيتها على مدار الساعة لتقديم المساعدة لجميع الأخوة المواطنين والمقيمين في دولة الكويت. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام.
3: ثقافة وفنون. الثقافة والفن عالم ممتع، عالم مليء بالإبداع، ففي الثقافة حضارات رسمتها الفنون.
4: أهلا بكم، وهذه الجولة الثقافية الفنية. في البداية سنذهب معكم إلى مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

0: من عبق الزهور إلى لغة النغم، استحضرت أوركسترا أجممنون الفرنسية الصلة بين العطر والموسيقى في حفل العطور الذي أقيم على مسرح دراما في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي. ونتابع أفلام البحر الأحمر السينمائي، حيث تشارك 9 أفلام حظيت بدعم من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي في فعاليات مهرجان بوسان السينمائي الدولي في دورته 31 المقامة حاليا في كوريا الجنوبية. كشف أثري كبير في مصر.
1: حيث أسفرت أعمال حفائر الإنقاذ التي نفذتها بعثة أثرية مصرية تابعة للمجلس الأعلى للأثار في قرية فهبيت الحجارة بمحافظة الغربية عن اكتشاف بالغ الأهمية تمثل في بقايا تمثالين ملكيين ضخمين، أحدهما ينسب إلى الملك رمسيس الثاني إلى جانب كتلة من الجرانيت الوردي منقوشة بألقابه الملكية. وكانت نقطة البداية عندما صادف أحد أهالي القرية أثناء تأديته عملا في قطعة أرض يملكها مقابل منزله كتلة حجرية تحمل نقوشا، فلم يتردد في إبلاغ التفتيش الأثري المختص الذي تحرك سريعا إلى الموقع وقام بمعاينة أولية انتهت إلى تأكيد الطابع الأثري للكتلة.
0: وما أجمل عزيزنا المستمع أن نتعاطى الثقافة والفن مع دول تستقطب مزيدا من السياح لأنها موجودة على الخريطة السياحية. إلى تونس الخضراء يأخذنا الخبر الثقافي الفني.

بين أزقة المدن العتيقة وأسواقها الصاخبة، وعلى امتداد الشاطئ المتوسط والمناظر الصحراوية، تكتسب تونس زخما سياسيا متزايدا. وتطرح تونس اليوم بوصفها خيارا بديلا للسفر إلى المنطقة، مستفيدة من تنوعها الثقافي والطبيعي. في الحمامات يشهد منتجع لاباديرا الفاخر من فئة 5 نجوم أشغالا مرتفعا، فيما يعود عدد من نزلائه إليه مرارا. المديرة العامة للمنتجع أشواق الشيخ إن الزوار لا يبحثون عن الفنادق والشواطئ والمناظر الجميلة فحسب، بل يتطلعون أيضا إلى التواصل مع السكان والتعرف إلى أصالة البلاد.

0: وترى أن تشجيع الزوار على اكتشاف مناطق تونس المختلفة يسهم في تحويلهم إلى ضيوف دائمين، إذ لا تكفي رحلة واحدة للتعرف على تونس. تحية من القلب لكل أهل تونس وزوارها.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
2: صباح الخير
1: من إذاعة دولة الكويت. حدث في مثل هذا اليوم.
3: التاريخ،
1: أحداث وأرقام حفظ أبعادها الزمن.
3: التاريخ
1: دائما ما يحفظ بين دفتيه أحداثا قد تكون سادت ثم بادت على مر العصور.
4: 15 من أكتوبر تشرين أول، تاريخ اليوم.

حدث في مثل هذا اليوم من عام 1950 بداية دخول القوات الصينية للأراضي الكورية. القوات البريطانية تنتشر في منطقة القناة لاحتلالها

0: وفي مثل هذا اليوم 15 أكتوبر من عام 1964 تفجير أول قنبلة ذرية صينية.
1: التاريخ لا يتجاهل الأحداث والشخصيات، بل يحفظها بين دفاته. في محليتنا ترأس سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بشأن تعزيز سلاسل الإمداد والتصدير. جرى خلال اجتماع مناقشة الإجراءات والخطط المتبعة التي تضمن استمرارية تدفق إمدادات الطاقة والسلع الأساسية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، إلى جانب بحث الخيارات الاستراتيجية لتنويع مسارة النقل والتصدير وتطوير الحلول اللوجستية البديلة في مختلف الظروف. حضر الاجتماع وزير الأشغال العامة دكتورة نورة محمد المشعان، ووزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير التجارة والصناعة بالوكالة عبد العزيز ناصر المرزوق، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح، ورئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود ناصر الصباح، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبد العزيز الصباح.
0: أكد نائب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الكويت عماد الزيد أمس الأربعاء أن التكامل بين رؤية كويت جديدة 2035 ورؤية عمان 2040 يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات الخدمات اللوجستية والصناعة والطاقة والتقنيات الحديثة والاقتصاد الرقمي. وقال زيد في كلمة له خلال لقاء وفد اقتصادي عماني استضافته الغرفة إن العلاقات الكويتية العمانية تمثل نموذجا خليجيا في التفاهم والتعاون والاحترام المتبادل، مستندة إلى روابط تاريخية متينة ورؤية مشتركة تؤمن بأهمية التكامل الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.

0: سلام يا الكويت.
1: ومع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع، دعونا نترك لكم فكرة تستحق التأمل. ليس كل تعب يحتاج إلى نوم، ولا كل إرهاق يداويه الهدوء، فبعض الأرواح تحتاج إلى كلمة تطمئنها، وبعض القلوب تحتاج إلى لحظة تصالح فيها نفسها مع الحياة. لذلك لا تجعلوا من عطلتكم مجرد استراحة من العمل، بل اجعلوها فرصة للاقتراب ممن تحبون، والاستعادة شيء من أنفسكم أضاعه زحام الأيام. لكم تحيات الختام، محمد القحطاني، ثامر الدحاني من الإعداد،
0: وتحية لكم من زينب القلاف وفيحاء السعيد من التقديم.
1: هذه تحيات في الجيران من التنسيق والمتابعة،
0: ودائما يحييكم عبد العزيز الصقعوبي من الهندسة الإذاعية.
1: تذكروا أن أجمل ما نحمله من أسبوع إلى آخر ليس ما أنجزته أيدينا فحسب، بل ما اطمأنت به قلوبنا وما سعدت به أرواحنا. لكم تحيات عنود الرجيب من التنفيذ.
0: وفي محطتنا الأخيرة، إن الكرامة وإن ضاقت معيشتهم دامت فضيلتهم، والأصل غلاب لله، لله در أناس أينما ذكروا تطيب سيرتهم حتى وإن غابوا. سلام من بدر المروان.
1: إلى اللقاء.

9 صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الشرقية. عملية فجر اليمن تدخل يومها 11، والقوات اليمنية تخوض مواجهات عنيفة مع الميليشيا الحوثية في محور تعز وسط دعوات لرفع الحصار عن المحافظة. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة تسيطر بالكامل على مضيق هرمز وأن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا. شبكة CNN تقول أن الجيش الأمريكي يضع خططا جديدة لاستهداف البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية في إيران بأم القنابل. بيانات لشركة وهيئات بحرية تشير إلى أن هجمات على السفن في مضيق هرمز سجلت أعلى وتيرة منذ اندلاع الحرب. صحيفة بريطانيا تكشف عن أن الاحتلال الإسرائيلي يعرقل تنفيذ مشروع لإنشاء قاعدة عسكرية متقدمة في قطاع غزة مخصصة لمجلس السلام. واشنطن تقول أن إسرائيل لم تفي بالتزامات الانسحاب من جنوب لبنان، لكنها ترفض تمديد ولاية اليونيفر.

0: وتدعو إلى إطار أمني جديد في لبنان. القوات الأثيوبية تقترب من بلدة حدودية في إرتيريا، وواشنطن تدعو إلى خفض التصعيد بعد اتهاماته لها بالتخلي عن بلاده. الرئيس الأوكراني يؤكد أن القتال دون الولايات المتحدة سيكون صعبا للغاية. الولايات المتحدة تقترح رفع التجميد عن أصول روسية، وأوروبا ترفض وسط إنباء عن أن واشنطن تدرس تخفيف العقوبات على سفن أسطول الظل لخفض أسعار الشحن. كوريا الشمالية تختبر إطلاق صواريخ كروز استراتيجية من غواصات بعد توقيف موسكو صحفيا يابانيا. رئيسة وزراء اليابان تنفي أي نشاط تجسسي لبلادها على روسيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: قناة الهلال، رجاء،
2: كوكب الشرق،
3: قناة طهفون، المطرب عبد العزيز البصري، عبد الله أبو
4: شيخ. إذاعة دولة الكويت تقدم غوانات.

0: يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجرامافون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة.
1: لمن الخدور على الكثيب المعتلي.

0: غوانات. إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطبقي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم وحياكم الله وحلقة جديدة وبرنامج غوانات، تابعونا وحياكم الله.
0: مع رواد التوثيق وحراس الذاكرة الفنية العربية غوانات.
1: نجدد لك التحية عزيزي المستمع، واليوم مع الفنان الكبير وبداية حلقتنا حمد خليفة. المتابع لبرنامجنا سمعنا العديد من الاسطوانات، اليوم نسمع صوت أبدع الفنان حمد خليفة. دمعي تحدر. وعلى فكرة حمد خليفة تميز وله عشاقه في الكويت، وأسلوبه واضح في ألحان اللي قدمها، ألحان الصوت تجد له كاريزما في حضوره. حمد خليفة لا يقلد ولا يقلد، يعني اللي تسمعه يعني تقول هذا حمد خليفة، لكن حمد خليفة صنع له شخصية من خلال الأغاني اللي غناها. نسمع الصوت والأداء الجميل، وعلى فكرة سجلها لشركة قديمة، شركة بوزيتفون هذه الأسطوانة. نسمع والأداء الجميل.

0: طرب وتراث مع الدكتور يوسف سريع. نوثق تاريخ الأغنية العربية من المشرق إلى المغرب. غوانات.
1: الله، سمعنا حمد خليفة والأداء الجميل، ونذهب مع فتحية أحمد الحمزاوي. فتحية أحمد مشهورة وسجلت مجموعة من الأغاني، وبدت حياتها من خلال الإنشاد. أبوها كان منشد مشهور أحمد الحمزاوي، وفتحية أحمد غنت مطربة القطرين، سموها قطرين يعني مصر والسودان، وتقريبا لها مجموعة من الأغاني، وشاركت العديد من الفنانين والملحنين. بسمعكم أسطوانة بعنوان قزاة الهوى، فتحية أحمد مع التسجيل. كل التحية مني، محدثكم الدكتور يوسف سريع والمخرج محمد مطبقي. فما الله.

0: يا حماة الديار، لكم في القلوب منزلة، ولكم في التاريخ صفحة مضيئة، ولكم في دعاء الأمهات مكانة لا توصف.
1: كفو كفو يا عيال الديرة، كفو كفو كفو يا عيال الديرة، كفو اي والله كفو.
0: أنتم الحصن الحصين والسياج المنيع والأمل الذي يسكن قلوب الناس في أوقات الشدة.

إذاعة دولة الكويت حين ينطق المذياع بالحق الثابت تعلو عبر الأثير هنا الكويت جهود

تبذل وملاحم صمود يكتبها التاريخ، جنود بواسل وأبناء هذا الوطن يخدمون في كل الميادين.

في الكلمة قوة، وإعلامنا سلاح الحقيقة. الرسالة صوت، وعي ويقظة، تحمل الحق وتواكب الأحداث لحظة بلحظة. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.

حل ودل، برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. حل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.

0: أرسل حكيماً ولا توصه، حين تكفي الخبرة عن كثرة التعليمات.
1: هناك فرق بين أن تكلف إنسان بمهمة وبين أن تشرح له كل حركة كأنه لا يملك عقلا، فصاحب الخبرة يعرف الغاية ويقرأ الموقف ويتصرف فيما يستجد بما لا تستطيع التعليمات المسبقة أن تحيط به. وحسن اختيار الرجل قد يغني عن صفحات من الوصايا.
0: ومن هنا قالت العرب: أرسل حكيما ولا توصه، ويضرب في من تعرف حكمته وحسن تصرفه، فلا يحتاج إلى كثرة التعليمات حين يبعث في أمر يحتاج إلى تقدير وفطنة.
1: يا هند، هل أعددت الرقعة؟
0: أعددتها.
1: سأكتب رقعة أخرى.
0: رقعة أخرى؟ لماذا؟
1: لأضيف التعليمات.
0: أي تعليمات؟
1: إذا وصل راشد إلى السوق يدخل من الباب الشرقي.
0: حسنا.
1: ثم يذهب إلى التاجر بعد الضحى.
0: ولماذا بعد الضحى؟
1: لأن مزاجها يكون أفضل.
0: وماذا إن لم يكن في دكانه؟
1: ينتظر.
0: وإن انتظره إلى المساء.
1: إذن يعود غدا.
0: وإن جاءته فرصة أفضل في الوقت نفسه.
1: يا هند، لا تغير الخطة.
0: لكن الطريق نفسه قد يغيرها.
1: أريد كل شيء واضح.
0: الغاية واضحة.
1: وما هي؟
0: أن يبيع القماش بسعر مناسب ولا يقبل بأقل من الحد الذي حددته.
1: صحيح.
0: ورشد يتاجر منذ 20 عام.
1: أعرف.
0: تعرف؟ فلماذا تتعامل معه كأنه يدخل السوق لأول مرة؟
1: أريد أن أضمن النتيجة.
0: لا تستطيع ضمان كل شيء.
1: أستطيع على الأقل أن أضمن أنه يفعل ما أريد.
0: وإذا تغيرت الظروف؟
1: مثل ماذا؟
0: ربما انخفض السعر فجأة، أو جاء مشتر من مكان آخر، أو أغلق التاجر دكانه، أو وجد راشد خبراً لا تعرفه أنت الآن.
1: صحيح.
0: من ترسله؟
1: راشد.
0: ولماذا اخترته؟
1: لأنه حكيم في البيع.
0: إذن اترك له مساحة ليكون حكيما.
1: أخشى

0: أن يختار شيئا لا يعجبني.
1: إن كنت لا تثق بحكمته فلا ترسله أصلا.
0: هذه قاسية
1: ولكنها واضحة.
0: إما أن أختار الخبير وأثق بخبرته،
1: أو أرسل من ينفذ التعليمات حرفيا.
0: وأيهما أفضل؟
1: بحسب المهمة.
0: وفي هذه المهمة
1: أنت لا تعرف ماذا سيحدث في السوق، لذلك تحتاج من يعرف كيف سيتصرف.
0: أي أن كثرة التعليمات قد تمنعه من التصرف الصحيح.
1: إذا جعلته يخاف مخالفة كل كلمة كتبتها. نعم،
0: كنت أظن أن الإرادة الجيدة كنت أظن أن الإدارة الجيدة تعني أن أحدد كل شيء.
1: أحياناً تعني أن تحدد الهدف ثم تختار الشخص الصحيح
0: وتترك له الوسيلة
1: ما دام يعرف حدود مهمته.
0: إذن أمزق الرقعة الثانية
1: قبل أن تكتب الثالثة.
0: كنت أفكر فيها فعلا.
1: ماذا كنت ستضيف؟
0: حتى مكان جلوسي عند التاجر.
1: ولو تغير الكرسي؟
0: فشلت الخطة كلها.
1: ترى الآن المشكلة؟
0: نعم.
1: ماذا ستقول لراشد إذن؟
0: هذه البضاعة، وهذا أقل سعر نقبله، وهذه المدة التي نملكها.
1: ثم؟
0: يتصرف بما يراه أصلح.
1: الآن أنت تستفيد من خبرته بدل أن تلغيها.
0: يبدو أن الثقة جزء من حسن الاختيار،
1: وإلا فلا معنى لأن تختار حكيماً.

0: فمن حسن التدبير أن نعرف متى نوجه بالتفصيل ومتى نكتفي بتحديد الغاية ونترك لصاحب الخبرة مجال التصرف. فالخبرة قيمتها في القدرة على التعامل مع ما لم يكن في الحسبان.
1: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا إذا أحسنتم اختيار صاحب المهمة فلا تجعلوا كثرة التعليمات تمنعه من استعمال عقله وخبرته. لذلك قالت العرب: أرسل حكيما ولا توصه. كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
2: ونصف صباحا من دولة الكويت.
3: هلا والله انت في صباح الحلو والصيف الحلو.
4: السلام عليكم.
5: شلونهم كسروا الجبال؟
6: انا ما تعرف وهي ما تبي تتكلم عنه.
7: تقدر تاخذ وتعطي مع الناس،
8: احنا نقول العذر حق اللي
9: ما
8: تكرر.
9: ما ابي احرجها زياده.
2: سنين طويله والذكريات تم

صباح جميل لكم متابعينا وسعيدين جدا بتواصلكم معنا. وبسم الله نبدأ معاكم مشوار مراحب في بث حي مباشر من المركز العلمي بالسالمية.

0: كثير إذاعة دولة الكويت. ومثل ما قال أخوي طلال إحنا اليوم نتواجد في المركز العلمي من على شواطئ الخليج العربي. نقول لكم على الرحب والسعة وتسعدنا صحبتكم الطيبة على مدار دقائق ولحظات هذا البرنامج. مرحب
1: مرحب.

0: ساعة حب متواصلة يوسف، وبانتظار أيضا المزيد والمزيد من ضيوف برنامج مراحب. لكن دائما تبارك الله الشيخة أنيسة يعني من الساعة 7:30 موجودة،
1: بس عليها غياب الأسبوع
0: اليوم
1: اللي الأسبوع اللي فات
0: عندها فعالية،
1: عندها عذر.
0: إيه هي ما تغيب كذي إلا تكون في مكان. أكيد راح نتعرف على الفعالية الصحية اللي كانت فيها الشيخة أنيسة. وفعلا الكويت يمكن هالأسبوع أو هذا الشهر يوسف فيها العديد من المحطات الصحية، ومنها أيضا الكشف المبكر على مرض السرطان وتحديدا سرطان الثدي. الله يبعده عنا وعن المستمعين.
1: نعم، يعني دائما الكويت سباقة لتغطية هذه الفعاليات، وما شاء الله يعني هناك أنشطة
0: صحيح.
1: اقتصادية تجارية استهلاكية موجودة في معرض مشرف أرض المعارض
0: صحيح.
1: يعني ما شاء الله مستمر في تقديم كل ما هو
0: الله.
1: جديد ورائع. معرض المجوهرات كان
0: صحيح.
1: معرض الخريف الأول عندك حديقة الشهيد، يعني كل هالأمور هذه أمانة الواحد يتباهى فيها، خاصة أن الجو الآن حلو
0: صح.
1: ويساعد على أن الواحد يعني يزور هذه الأماكن مع أسرته الكريمة
0: إن شاء الله. بعد راح تكون لنا زيارة إذا الله سهل جامعة الكويت، أيضا عندهم معرض جدا مميز إنتاجات الطلبة الكويتيين مع اللطافة إذا استمر إن شاء الله، يعني جاري المحادثات معهم إن شاء الله راح تكون في معارض جدا جميلة من إنتاج الطلبة. ودائما الهواية حماية يوسف
1: أكيد.
0: يعني كل ما كان عندك هوايات متنوعة كل ما قل تفكيرك السلبي وقل ما كل ما زادت عندك الطاقة الإيجابية.
1: نعم أكيد أخوي طلال، إذن معاكم إن شاء الله مستمرين، ومراحب بصحبة فريق العمل من الإعداد هاني المخيال، محمد شافي، السبيعي، التقديم طلال الماجد، يوسف جوهر، التنسيق والمتابعة سوسن بوشهري، الهندسة الإذاعية أنفال العياف، وكذلك من التنفيذ على الهوى حنان الصقر. هناك أيضا تحية جميلة تأتيكم من فريق النقل الخارجي، رائد هادي، عبد العزيز العماني، عايض العازمي، عبد الله العتيبي، ريم الجعفر، بينة الهاجري، وفاطمة العجمي. ومن الوصلات الإذاعية شيماء الخميس، صفاء البلوشي، فاطمة الموسوي، وهالة أحمد.
0: وإحنا من تحية يعني لا تحية لكن التحية الأخيرة دائما مع مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات.

0: رجعنا معاكم في هالبث الحي المباشر ويوسف، دائما فعالياتنا متنوعة، وأيضا ضيوفنا الأعزاء اللي نورونا، ودائما نصبح بالخير على الشيخة أنيسة سالم الحمود الصباح. صباح الخير شيخة، سعيدين جدا بوجودك اليوم معنا.
1: صباح النور. ونتذكر يوم 10 أكتوبر كان يوم الصحة النفسية، فكان في فعالية في مستشفى الصباح، فأكيد الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية.
0: نعم.
1: فمع ضغوط الحياة والأحداث اللي نمر فيها يحتاج الإنسان إلى أن يكون عنده صحة نفسية.
0: نعم شيخة، يمكن هذه يمعتنا الأسبوعية، أعتقد أن قاعدين نعيش في هالة صحية.
1: نعم.
0: جدا مميزة، قاعدين نطلع بطاقة جميلة.
1: نعم.
0: إيجابية.
1: أكيد.
0: شو تقولين عن هالزوارات واليمعات، وأن
1: نعم.
0: الإنسان ما يقعد بروحه خصوصا في الويكند.
1: صح. فأشوف أن مراحب اجتماعنا هذا على محبة وعلى حب الكويت، على السلام، على نشر الابتسامة والفرح، أكيد هذا في صحة نفسية جيدة.
0: عساك على القوة شيختنا منورتنا اليوم. منو معانا بعد يوسف؟
2: معنا مصالح. مصالح حياك الله، صباحك الله بالخير.
3: حين باك وعساك إن شاء الله
2: بخير وصحة وسلامة يا رب.
3: أول شيء صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل، صباح النور. هذه الصباحية حق أم عبد العزيز لأنها وايد تحبها، وعلى فكرة هي ترى تسلم عليكم كلكم وتقول ادعوا لها. يلي تسمعون إذا برنامج بس محتاجة دعائكم.
2: الله
3: يسلمها.
2: الله
3: يشافي كل مريض
2: إن شاء الله. آمين آمين يا رب العالمين. تسلمين يا مصالح.
0: أم زينب الغالية، الحمد لله على السلامة.
4: الله يسلمك.
0: والله فقدناك
4: يعني. الله يحفظكم من الشر يا رب.
0: مدة طويلة ما بينت. إن شاء الله المانع خير.
4: إن شاء الله. الله كريم. الله يحفظ الجميع إن شاء الله من كل شر.
0: شو تقولين أم زينب على اللي قالته الشيخة أنيسة وأم صالح؟ اليمعات العائلية.
4: طبعا ماكو أحلى من اليمعات العائلية. الواحد يفضفض، الواحد يتكلم، تنتشر المحبة.
0: صح.
4: تنتشر المودة، يبتعد الشيطان، تبتعد
0: صح.
4: الكراهية. ماكو أحلى من كذي، حتى تعود عيالك على هالشيء بدل ما يقعدون بروحهم ويجابلون الأجهزة الإلكترونية.
0: 100% أنت كأم حريصة.

0: صارت زوارة تاخذين عيالك.
1: طبعا كلنا عيالنا احفادنا كلنا فعاليات مسابقات جمعات هدايا كل شيء نسوي يعني مو بس سوالف.
0: الله
1: ايه
0: يعني شفت جمعتهم شلون ام زينب تقول فعاليات وجوائز
1: طبعا يعني بالمناسبات كل شيء فيه
0: حلو.
2: شيء حلو والله طلالنا الانسان يعني يغير دائما الى الافضل. يعني بعض الاسر ما شاء الله مسوين تحديات مسوين عروض تقنيه جديده نفس المسابقات اللي قاعد نشوفها منتشره يعني في التطبيقات الالكترونيه. فحلو ان الواحد يتعب شوي ولكن يفرح غيره.
0: صحيح.
2: والفعاليات كثيرة ومتعددة وطالما احنا نتكلم عن جانب الصحة النفسية وأثرها ايضا يسعدنا ان نرحب بوجود الأستاذة المحامية ريم الجبر معنا في مراحب. حياك الله أستاذة ريم.
0: سعيدين بوجودك أستاذة ريم معنا اليوم في برنامج مراحب. وش تقولين عن يعني خصوصا انتو كمحامين يعني الله يعينكم قضايا ومحكمة واستماع للشهود وغيره ايش كثر مهم في حياة المحامي ايضا الصلة والزوارة العائلية تحرصين عليها اللي تفيدك.
3: قبل كل شيء حبيت اصبح عليكم صباح الخير وصباح الطاقة الايجابية وصباح الخميس. خلينا اقول احنا المحامين للأسف احنا نشوف الجانب السلبي من المجتمع.
2: صحيح.
3: وهو اللي نتعاطى معه وهو اللي نشتغل في هالمجال. لكن بكل الأحوال إحنا إن شاء الله نكون نصرة لهم، نصرة للمظلوم، نصرة للشخص اللي عنده حقوق ويبي يستردها. أما بالنسبة حق الزوارة والعائلة أكيد هذه في المرتبة الأولى عند أعتقد كل الكويتيين. إحنا نحرص على على صلة الرحم، نحرص على التواصل خاصة في وجود الدواوين الكويتية والأسر الكويتية المترابطة. صح أستاذ يوسف؟
2: يعني أستاذ ريم أمانة كلامك أخذني إلى جانب مهم جدا. يعني مثل ما تفضلتي وقلتي أنت قاعد تعيشين المشكلات اليومية، عدد من الجرائم لا سمح الله، حالات طلاق، انفصال، ورث وغيره من الأمور اللي تزعج الإنسان أمانة. فهل هذا يأثر على نفسياتكم كمحامين ولا خلاص تأقلمتوا مع الوضع وبات شيء روتيني يعني خلاص؟
3: هو مو يأثر على نفسياتنا كثر ما احنا قمنا نتدارك الموضوع. يعني على كثر ما انت تشوف اخطاء الاخرين انت بنفسك ان كنت محامي او غير محامي راح تتدارك هذا الخطأ باكر فما تقع فيه. فتشوف ان شلون هذا الانسان فعل هذا الفعل حتى ان كان عن طريق السهو وشلون ترتب عليه الآثار هذه، فتقوم أنت تحرص بزيادة وكونك محامي تكون أنت أدق. وبالنسبة حق خلينا نقول الزوارة واليمعات، بالعكس أنا كوني محامية أحاول كثر ما أقدر حتى إن كان حضوري بسيط أني أثير لو بعض الملاحظات أو بعض الوعي القانوني، أتكلم في موضوع أو في شيء ممكن يهمهم لعل وعسى أني أفيد اللي موجود.
2: يعني كفعالية أسرية مجتمعية تخدمين فيها الأهل والأصدقاء.
3: أي نعم.
2: اللي يحضرون معاكم الزوارة أو الزيارات العائلية،
3: خاصة الحين أستاذ يوسف حاليا إحنا في وضع في قوانين جديدة.
2: صحيح.
3: في يعني وايد أشياء ترتبت جديدة، في كذا مشروع قانون أصدر، فكل الناس أو خلينا نقول كل اللي بالكويت مترقبين يبون يتثقفون بخصوص هالأمور هذه الجديدة. شنو القانون، شنو معناته، شنو يعني المادة كذا، شنو أسوي، شنو ما أسوي. فخاصة الحين يعني في وايد توجه للثقافة القانونية بالنسبة حق المجتمع الكويتي.
0: صحيح أستاذة، يعني فعلا هذه جدا نقطة مهمة. ماما حصة بعد معانا، صباح الخير ماما.
2: صباح الخير.
4: أقول حياكم الله وصباحكم الخير، عساكم من عوالك اليوم.
0: عسى الله يحفظك إن شاء الله. والجميل يوسف ماما حصة مع حفيدها الرهضان أيضا أحد العاملين اللي موجودين في المركز العلمي. وخلنا نحيي بعد المدراء والموظفين بخصوص افتتاح إن شاء الله الساعة 9:30 فيلم عالمي لكن بنسخة كويتية، فيلم البطاريق، وعروض موجودة في موقع المركز العلمي بالسالمية لعروض سينما الآي ماكس سواء بالنسخة الإنجليزية أو بالنسخة العربية.
2: نعم طلال، أعتقد يعني هم كل ساعة في عندهم عرض.
0: صحيح.
2: سينمائي جميل ورائع جدا ويمكن يواكب كل التقنيات الحديثة.
0: فعلا.
2: والأفلام متعوب عليها، فهي
0: صحيح.
2: أجواء حلوة نتمناها لأي أسرة تحب

0: تقضي وقتها في هذه السينما في المركز
1: العام. نعم في شيء وايد يلوق لك ان شاء الله يوسف، ادري فيك تحب البطاريق، راح يتم اطلاقهم في هالمكان اللي احنا فيه يوم السبت القادم
0: ما شاء الله
1: ان شاء الله بين الساعه 3 والساعه 5، وعصاهم على القوه العاملين في الاي ماكس وعلى راسهم مديرهم خالد الشوشان،
0: يستاهلون امانه وقاعد يسعدون يعني المرتادين لهذا المكان وهذا فعلا. المعلم الجميل على شواطئ الخليج العربي. العرض راح يكون حي طلال
1: فعلا، يعني حي مباشر،
0: البطاريق موجودة حوالينا،
1: البطاريق موجودة وتمشى معاك تدخلك السينما.
0: ممتاز والله شيء حلو. هذا راح يكون يوم السبت
1: ان شاء الله، سبت واربع
0: المفروض نسلط اضواء الحديث اكثر واكثر مع المختصين في هذا المجال في المركز العلمي، ونقول لكم على الرحب والسعة، واحنا بانتظاركم في برنامج مرحب.

الخميس وكل خميس نبيكم معانا في المركز العلمي من 9:30 لـ11:10. حياكم وتنورونا، الجو حلو ومع مراحب.

0: أسبوعيا، ونتمنى نتكلم أيضا عن نقطة جدا مهمة من خلال مؤلفاتكم كتاباتكم. ماذا تجد في الأسرة العربية اليوم؟ هل هي حريصة كما كنا في السابق على الالتقاء العائلي، على تجاذب أطراف الحديث؟
1: والسعادة والسرور. الأسرة الآن، الأسرة الحالية نقول،
0: نعم
1: طبعا هناك قصور كثير جدا، نكون واضحين يعني.
0: أيوة.
1: أن وسائل التواصل الاجتماعي أفقدت بعض الأسر، ولا نعمم،
0: نعم
1: أفقدتهم التواصل الحسي أثناء جلوسهم في البيت.
0: صحيح.
1: وبالتالي نحن ننصح دائما أن هناك أوقات يجب أن لا نستخدم فيها الهاتف، نضعه على جنب ونتحدث. صحيح. مع بعضنا. حتى لو كان هناك ضرورة لاستخدام الهاتف نذهب إلى مكان آخر ونعود إلى مكاننا.
0: نعم.
1: بنعتبر أنه الجمعة ولمة العائلة هي أهم من التواصل الاجتماعي.
0: صحيح.
1: نعم.
0: حتى لو قل فيها الكلام،
1: لا، هو طالما في جمعة وبدون تليفون كل واحد سيبدي أو سيدلي بدلوه بالكلام.
0: لا.
1: لكن بالتأكيد نعلم أطفالنا على هذا الأداء عندما يكبروا.
0: دكتور، يمكن أنا وأنت ويوسف حضرنا يعني بأجواء عائلية أعتقد ما راح تتكرر مع الأسرة، وياما كنا مع بعض مثلا بقراءة كتاب أو قصة، أو تكون جدة تقول حزاية يعني فيها معاني جدا كثيرة للأطفال، وتجدهم ملتمين حول هذا الكبير سواء كان جد أو جدة.
1: نعم صحيح، هذا هو الموجود. أقول لك طرفة كذا عندنا في اليمن.
0: يا ريت.
1: عندنا في اليمن.
0: نعم.
1: في المساء على أساس الأطفال ما يطلعون برا.
0: أيوة.
1: الأم أو اليدة تقول لهم
0: إيه؟
1: تروا والله لو طلعتوا برا معوض الصابرين برا، وبعدين يا ويلكم من معوض الصابرين. فالأطفال خايفين من معوض الصابرين.
0: أيوة.
1: ولا يعلمون أن معوض الصابرين هو الله عز وجل.
0: سبحانه فعلا، هو اللي يعوض الصابرين.
1: نعم، وتتكلم بجد يعني. وتحلف أنه معوض الصابرين موجود.
0: نعم.
1: فانتبهوا من الخروج. فكان أحيانا بالضغط على الأطفال حتى لا يخرجوا إلى خارج البيت، كانوا يتعلموا دون كذب.
0: الله.
1: عندما يكبر الطفل يعرف أنه نعم جدتي أو أمي كانت تقول لي معوض الصابرين. الآن عرفت من هو معوض الصابرين.
0: الله.
1: نعم.
0: دكتور، يمكن الطفل اليمني يعني من صغره نجد حتى في الأفلام البرامج تبارك الله، بجانب عمله بجانب دراسته أيضا عنده حرفة، عنده مهنة، يساعد الأم والأبو في البيت بالتنظيف. عيشنا بأجواء البيت اليمني اليوم.
1: هو يقولون في الأمثال العربية الحاجة أم الاختراع.
0: صحيح.
1: وهذه الحاجة هي التي تجعل الطفل أنه يبدأ في أشياء كثيرة جدا.
0: نعم.
1: والقصص في ذلك كثير. لكن بالنسبة لليمن بالذات لها بروتوكولاتها الخاصة أكثر من الدول العربية في الجمعة واللمة وكذا، وخصوصا لأنه وسائل التواصل الاجتماعي لا توجد لدى الجميع. يعني رب البيت الذي عنده تليفون، أما الأطفال لا يملكون التليفون إلا بعد الثانوية. يعني مستحيل واحد قبل الثانوية يكون عنده تليفون. وهذا الآن نحذر من وسائل التواصل الاجتماعي، ولها برامج تدريبية على فكرة أستاذ يوسف، وأنت تعرف في هذا يعني أنت والأستاذ طلال، بالإمكان أنكم تساهموا في عمل برامج توعوية وتدريبية.
0: صحيح.
1: للأطفال. نعم.
2: يعني بالفعل دكتور أحمد أخذنا إلى جانب آخر فيما يخص الصحة النفسية وإرهاب الأطفال في بعض الأحيان. يعني معوض الصابرين حلوة، إحنا يقول له تطلع برا الذيب يأكلك، اليني يخمطك، يعني هالأمور هذه أكيد يعني تؤثر في نفسية الطفل، لذلك وتكبر وياه، يعني تكبر معاه تسبب له أرق بالليل، ما يقدر ينام، يخاف، لازم يخلي الليت مفتوح. يعني كل هالأمور هذه يجب أن يتداركها الإنسان في التربية والتوجيه لأبنائه وبناته في الأسرة.
1: هو الفكرة هنا ليس فقط في الرهاب، ليس فقط في الرهاب، الفكرة هنا في المصداقية. عندما يكبر الطفل وتعلم أمه أو جدته أو أبوه أنه معوض الصابرين المقصود هو الله.
2: نعم ونعم بالله.
1: تمام. فهنا يعرف الطفل انه ما كانوا يكذبوا عليه. لكن لما يقولوا له عندك الجنية ولا عندك الذئب ولا كذا، هنا يبدأ الطفل يقول لك كانوا يعلموني الكذب وأنا طفل. فهذه الإشكالية.

0: نعم ويعيش المواقف المخاوف هذه وتكبر وياه. نعم. للأسف. نعم. الشديد. إذا إن شاء الله متواصلين معاكم ومراحب والعديد والعديد من النقاط. أستاذ ريم، هل تعتبر جريمة الواحد يتعامل مع أبنائه بهذا الشكل؟
1: لا إن شاء الله مو جريمة، لكن
0: إرهاب وتخويف.
1: مرات الأم والأب يلجؤون إلى هذه الطرق وهي بشكل نفسي أكيد غير سوية، يعني أكيد هي راح تأثر على نفسية الطفل، أكيد راح تعيشه في خوف من هالأمور هذه فيتأثر فيها حتى على كبر. توك أستاذ يوسف ذكرت نقطة أن الأطفال اللي دائما يخوفونهم وهم صغار ترى ما يقدر ينام بالظلمة، وحتى لما يكبر يحرص أنه يكون في ليت مفتوح أو أبجارة مفتوحة.
0: صحيح.
1: فهذا دليل أنه صج أثر فيه، فبدال لا إحنا نلجأ إلى التخويف والترهيب نلجأ إلى الحوار، أن نقنعه ليش هو إذا طلع برا هذا شيء ممكن يضره، حتى لو كان طفل. ترى ما شاء الله أطفالنا حاليا واعين وفاهمين، وممكن أنك تحاوره، ممكن أنه هو يأخذ ويعطي معك وتبين له ليش أنت إذا طلعت برا هذا شيء ممكن يضرك. فإحنا أول يعني بساطة آبائنا وأمهاتنا ما كانوا على قدر من فن الحوار وفاهمين أن الطفل، حتى الأطفال قبل غير عن أطفال الحين ما شاء الله،
0: وبحكم الإمكانيات أيضا أستاذ ريم، يعني قبل ما كان عندهم شيء. يمكن المغرب من الدنيا تليل خلاص، الليل يصير طويل جدا.
1: صح.
0: الواحد لازم ينام مبكر يصحى مبكر، ولكن اليوم غصب احنا عيالنا لساعة 12 وحده ناموا وراكم مدرسه.
1: استاذ يوسف
0: اتفضلي،
1: قبل اعتقد قناه التلفزيون الساعه كم تسكر؟ 10. يعني حتى التلفزيون ينام على قولتهم.
0: صحيح.
1: فالدنيا
0: صحيح.
1: كلها خلاص خرمس، اما الحين ما شاء الله القنوات التلفزيونيه 24 ساعه وايد،
0: الافلام الانترنت
1: مستمره في 24 ساعه في الساعه 12، فهم الزمن تغير.
0: نعم ان شاء الله راح تكون لنا وقفه تفصيليه بعد موجز انباء العاشره صباحا، عقبها نرجع لكم ومرحبا.

0: نقول مع بعض ولا يا طير يا الأخضر وين.
1: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزون لأهم وآخر الأنباء. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الشرقية. عملية فجر اليمن تدخل يومها 11، والقوات اليمنية تخوض مواجهات عنيفة مع الميليشيات الحوثية في محور تعز وسط دعوات لرفع الحصار عن المحافظة. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة تسيطر بالكامل على مضيق هرمز وأن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً. شبكة CNN تقول إن الجيش الأمريكي يضع خططا جديدة لاستهداف البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية في إيران بأم القنابل. بيانات لشركات وهيئات بحرية تشير إلى أن الهجمات على السفن في مضيق هرمز سجلت أعلى وتيرة منذ اندلاع الحرب. صحيفة بريطانيا تكشف عن أن الاحتلال الإسرائيلي يعرقل تنفيذ مشروع لإنشاء قاعدة عسكرية متقدمة في قطاع غزة مخصصة لمجلس السلام. واشنطن تقول أن إسرائيل لم تفي بالتزامات الانسحاب من جنوب لبنان، لكنها ترفض تمديد ولاية اليونيفيل وتدعو إلى إطار أمني جديد في لبنان. القوات الأثيوبية تقترب من بلدة حدودية مع إرتيريا، وواشنطن تدعو إلى خفض التصعيد بعد اتهامته لها بالتخلي عن بلاده. الرئيس الأوكراني يؤكد أن القتال دون الولايات المتحدة سيكون صعبا للغاية. الولايات المتحدة تقترح رفع التجميد عن أصول روسية وأوروبا ترفض، ووسط إنباء عن أن واشنطن تدرس تخفيف العقوبات على سفن أسطول الظل لخفض أسعار الشحن. كوريا الشمالية تختبر إطلاق صواريخ كروز استراتيجية من غواصات بعد توقيف موسكو.

صحفيا يابانيا، رئيسة وزراء اليابان تنفي أي نشاط تجسسي لبلادها على روسيا. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار ورطب خاصة على المناطق الساحلية وغائم جزئيا، والرياح متغلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد الساعة 3:13 عصرا. أدنى مستوى للجزر الساعة 8:12 مساء. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت 38، السالمي 40، الوفرة 39، لنويصيب 37، أم المرادم وجزيرة جارو 36. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت وأم المرادم 29، الوفرة 23، جزيرة جارو 30، لنويصيب والسالمي 25. موعد غروب الشمس الساعة 5:18 مساء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: أحب معكم على الهواء مباشرة وبرنامج مراحب، يسعدنا أن نتواصل معكم على الخير والمحبة. وكذلك معنا في هذه اللحظة أختنا الغالية وأمنا العزيزة أم عبد العزيز، حياك الله.
1: صبحكم الله بالخير ويعطيكم ألف عافية. محبتكم يا مراحبه اللي خلتني أي الحب والوفاء والإخلاص، وعسى الله يوفقكم ووفق بلادنا عبد الوهاب نوخذانه.
0: يصبحك بالنور والسرور، سعداء جدا والله يوم عبد العزيز بوجودك
1: أنا معنا
0: ونورتينا والله.
1: النور نوركم،
0: لو ندري فأرشين الأرض ورد كلها.
1: يا بعد عينك
0: النور نوركم. قلتي لنا مع عبد العزيز رادة من موعد طبي، إن شاء الله أمورك طيبة.
1: والله الحمد لله.
0: طمني طمني المستمعين لأنه وايد يسألون عنك، وايد يدعو لك.
1: الحمد لله تسأل عنهم العافية، وكل من سأل أتشكر منه وأقول لهم ميزان أعمالكم يا رب.
0: جزاكم
1: الله ألف خير.
0: يما اليوم لما اللي تشوفينها اليوم أم عبد العزيز،
1: هل لما تسوى الدنيا باللي فيها أحس بين أسرتي وحياتي. الله يخلي شيوخنا، يخلي شيختنا أنيسة، وخلي كل خواتي اللي موجودة.
2: يما الناس حاسبيلك يقولون 10 أيام ما اتصلت.
1: متخيلة؟
2: اي والله العظيم.
0: ومصالح صايرة حلقة الوصل بيننا وبينك.
1: مصالح وانا حلقة الوصل بيننا وبين محمد. محمد ان شاء الله بتي، بس
2: شل
1: عليكم مريضة ونتمنى لها الشفاء.
0: باذن الواحد الاحد ان شاء الله.
2: ما تشوف شر. يما اليوم قاعد نتكلم عن الزوارة واليمعة العائلية، شنو ذكرناك فيه؟ يعني هالابتسامة تذكرتي شيء قبل؟ شلون يمعاتكم اول؟ شو يصير فيها؟
1: بساطة.
2: الله.
1: بساطة حلوة، انت يمع القلوب وحدة، ما انت دخل بين اليحال.
2: الله.
1: ولا فتن ولا حج ولا قول ولا اني بطاري فلانة على
2: الله.
1: وين بتروحون؟
2: ما شاء الله.
1: يعني ما كان وقتنا العاب و
2: ايه؟
1: اللي يسوونه الحين عشان يفرحون العيال، لا عادية القعدة بس تسوى الدنيا.
2: ايه؟ الاكل ما كان مكلف يما؟
1: لا.
2: الحين بوفيهات.
1: اما وشم ربيع.
2: الله.
1: ايه.
0: الحين ما يعجبهم شيء.
1: لا لا ما يعجبهم، وهذا طلب وهذا طلب.
2: اي يعني والله.
0: الله المستعان. ان شاء الله. بس ايام قبل حلوة.
1: واي.
0: حلوة
1: واي.
0: لنا للي عاشها، بس يمكن اجيالنا ما عاشها.

0: شوها بالشكل المطلوب. ام عبد العزيز
1: اخو يوسف كانت سعاده، كانت سعاده لما نقعد على نياتنا.
0: صحيح.
1: اي بس نحسب حساب ما
0: وصينيه واحده وسفره واحده. إيه. والواحد ياكل بيده ويلتزم بالسنه ثلاث اصابع ويمه دولكه اللبن ولا الماي، واذا من عيد لعيد شربت ولا كذا.
1: هذا اكبر سعاده والله.
0: الحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى إن يديم علينا هالنعمة هذه ونعم الأمن والأمان على وطننا الكويت وعلى أخواننا في دول مجلس التعاون الخليجي يا رب.
1: وكافة السعودية الشر وحفظها من كل سوء.
2: آمين. يما يمكن في شيء يزعج بعض الأمهات، وخل نسأل الشيخة أنيسة فيه عن السبيكر. أنت تسولفين بسالفة ما عارف إيش تج فجأة حاطت السبيكر بالتليفون، صارت فيك شيخة؟
3: لكن اعتقد ان كل علاقه لازم يكون فيها خصوصيه، فمتى احترمت خصوصيه الشخص اللي معاك تدوم هالعلاقه. وكذلك كتابه بالواتساب اذا كان فيها يعني نشر للبغضاء ولا نشر للمشاكل. صحيح. فايضا مو حلو
2: فعلا.
3: فالخصوصيه واحترام العلاقه الانسانيه اكيد مطلوبه.
0: مرات الواحد ما يقصد الشيخ انيس، يعني مثلا عنده مشكله بالاذن.
3: إيه؟
0: فمضطر انه احط تليفون سبيكر،
3: اروح مكان شوي بعيد اذا موضوع خاص. وبعد في نقطه اللي يصورون من غير موافقه الاشخاص.
2: إيه؟
3: فشيء مو حلو ويضايق.
0: بس هذه الحين الحمد لله رب العالمين يعني ادرجت في القانون الجديد فيما يخص التصوير والاعلام الجديد. يعني كل شيء اليوم الواحد محاسب عليه ومسائل عنه.
3: نعم.
0: لأنك يضر الآخرين أمانة.
3: صح.
0: والقانون درس كل هالأوضاع وعلى رأسهم الطفل.
3: نعم.
0: يعني أي طفل يصور اليوم فتح الباب.
3: صح.
0: من 1,000 إلى 10,000 إلى سجن.
3: صح.
0: هذه غرامته أو جزاته مثل ما يقولون.
3: صح. لأنه قاعد يدخلون الطفل في مشاكل وحرام أنه يفقد طفولته.
2: صح. إيه والله.
3: فهالشيء مو حلو.
2: أحسنت يوم. نعم. صالح إيش رأيك بالموضوع سبيكر؟ بسول فيه مع عم عبد العزيز فجأة لا أنت محطوطة سبيكر، شو تسوي؟
4: أول شيء أنا ما أحب السبيكر.
2: إيه.
4: بس مع عيالي إيه، لكن
2: ممكن.
4: مع صديقاتي. إيه. أو ما عرفنا. إيه. لا أحترم خصوصيتها. إيه. لأن يمكن عندها سالفة بتقولي.
2: صح.
4: ليش اللي موجود كله يسمعها؟
2: وبعضهم يما حاطة ريلها سبيكر قاعدة مع بنات الدوام وتسولف معها وعرفوا وش يحب يأكل وشنو عطرة وين يروح ويني وخذوا منها
4: بس جزاها.
0: لا وبعضهم مصالح
4: اقل من جزاها.
0: البعض مصالح شي يسوي يعني دق سبيكر ويتكلم مع مصالح عن طلال وطلال قاعد يمه يسمع
4: غبره
0: عاد الحشله وين يصير ويوصل بواصيله.
4: لا والله شوف هو يعني انا ترى والي السبيكر ما له داعي يعني.
2: إيه والله
4: ما له داعي.
2: صح.
4: يعني خلى الكلام بيني وبين مثلا ولدي.
2: صح.
4: بيني وبين
0: ولدي. واحد بالبيت قاعد مثلا
4: وما له داعي يسمع. لا لا
0: لا
4: لا لا ما ايد انا عن نفسي ما ايد.
0: صحيح. وليش لما يفتح السبيكر اللي حوله كلهم يقطون اذانيهم؟
2: ايه
0: هذا حق
4: هذول بلاغات شف اكيد.
0: ولا ناطرين يسمعون
4: بلاغات شف يسمونه.
1: يقعدون تسمعون.
2: إيه؟
1: هذا اكبر حرام.
2: اي والله ايش راح
0: يسمعون وينقلون بعدين ابو عبد العزيز بعد.
1: إيه؟
0: يزيدون البهارات
2: خصوصا اذا كان شيء بالدوام او بالعمل. ام زينب ايش رايك بموضوع ان انت تسولفين مع احد فجاه انت طالعه السبيكر؟
5: لا مقبول. طبعا انا ما استعمل السبيكر الا للضروره.
2: إيه؟
5: خاصه اذا احد يمي هذه خصوصيه يعني المفروض ما تنتشر. وبعدين إذا صرت مجبورة أروح مكان بعيد ما أحد يمي. في بعض الأحيان مثلا الواحد مجبور يفتح سبيكر. إذا
0: في بدائل بعد زينب يعني سماعة الأذن
5: أو
0: مثلا
5: سماعة
0: أو أن أستخدم الهاتف
5: أتكلم بال... مع أحد وخصوصي هذا لا طبعا ما يجوز مو من الأخلاق أبدا ومو من قيمنا.
2: صحيح.
0: حلو.
2: في مفاجأة أول مرة ينبتشر
0: اليوم.
2: أول مرة
0: شوف شن باقي لنا احنا العاده يجي بالدقيقه الاخيره. اهلا ابو مريم.
6: اهلا ابو غالي.
0: شلونك؟ طيب ان شاء الله.
6: الحمد
0: لله على السلامه.
6: الله يسلمك من كل شر. اول شيء اصبح عليكم بالخير واصبح على اخواني المستمعين وطاقم البرنامج كل من باسمه والساده الحضور يعطيهم الصحه والعافيه وعساكم على القوه.
0: الله يعافي قلبك.
6: تفضل.
0: شلون امورك؟
6: والله بخير الله.
0: مرتاح؟
6: الحمد لله.
0: استخدم التليفون؟ تستخدم التليفون؟
6: والله ما في رسالة اليوم ما يستخدم التليفون.
0: حط سبيكر وانت تسولف ولا لا؟
6: لا
0: ما تحط سبيكر
6: ابدا.
0: ليش؟ احنا حقنا نبي نعرف.
6: لان هذه اولا
0: ودنا نسمع.
6: يوسف اول شيء هذه من الخصوصيات اللي مختصه فيني ما يصير يسمعها اي شخص ثاني.

0: كان في الديوانية أو كان في البيت أو كان في... إذا كنت بروح بالسيارة ممكن، لكن كأشخاص موجودين لا يمكن، مستحيل، لأن هذه من الخصوصية، فما أبي أحد يطلع على خصوصيتي. للأسف الآن قاعد يسوون مثلا بزوارة أو بديوانية زين. أنا قلت شيء حق يوسف، شيء بينه وبينه، وطلع مثلا سمعت بالبيت أو بالزوارة، ليش؟ ما له داعي. فالبعض حط سبيكر، يوسف اتصل خلينا نشوف شو يقول،
1: خلينا نسمع. صح،
0: خلينا نسمع، ما يصير. حط سبيكر فلانة قالت، ما يصير. هذه من الخصوصيات حق الشخص، عيب اصلا. لازم تحافظ على الخصوصية. انا دقيت
1: في اوضاع معينة مسموح فيها، مثلا
0: اذا كنت انا
1: مريض بالخارج،
0: شوف، اذا كنت انا بروحي او عندي شخص معين ابي يسمع صوتي، هذا شيء اخر.
1: يعني في حال قبول كل الاطراف.
0: نعم، لكن اني انا والله افاجئ الشخص انه حاط سبيكر، لا، ما يصير. للاسف الان ما ادري هي شلون اوصل لك اياها، هي موديل، هي قلة
1: يعني
0: فهم.
1: الناس تحب تعرف ابو مريم.
0: والله هذه شوف بقول لك على هالشغله يوسف،
1: يعني انت قاعد تسولف
0: حتى
1: لو مو سبيكر اللي يمك قاطبنا وياك.
0: شيء بشيء اذكر اقول لك، مره كنت قاعد بمطعم حاط تليفوني، فشخص منك هذه والله شارت قدامي، فدق التليفون وانا جاي بغسل يديني، ولا الاخ يطل، قلت له يبي لك قلم مسجل الرقم. لا اصلا مو حتى والله العظيم، انا مريم يديك تليفونها، اذا ما تقول لي شيء لا انا ما اشيله، مع ان ادري من الداق، لان هذا بخصوصيتها، ما يصير اتدخل.
1: حلو، اذا راح نوقف عند هالخصوصيه هذه ونرجع لكم مستمعينا بعد هذا الفاصل.

0: تكلمنا أخوي طلال في مساحات الحوار بمراحب على أكثر من موضوع، يمكن الموضوع اللي شد انتباه الكثير من الناس واللي صار عليه اتصالات كثيرة.
1: نعم.
0: أن الخلافات بينكم.
1: أي.

0: لا تدخلوني بخلافاتكم او مشاكلكم.
1: يعني ام
0: اي البعض، انا والله تهاوشت مع طلال، الدكتور احمد مالك حق تكلم طلال.
1: ايوه
0: اذا انت تحبني وتعزني ما تسلم على طلال، هل يجوز هذا دكتور؟
2: صديق عدوي عدوي
0: بالضبط.
2: ايوه لا هذه فكره غير جيده اصلا.
0: يعني انت ما تحبني دكتور احمد؟
2: لا هو الفكره ببساطه، اذا لم يكن هناك وسطيون في اي مجتمع، المجتمع لن يعيش سليما.
0: نعم.
2: فيجب على كل انسان ان لا يخاصم اصلا في الحديث الشريف، يعني من علامات المنافق إذا خصم فجر.
1: صحيح.
2: فلا لا لا يصح أني أنا عندي اختلاف مع مثلا مع يوسف، يجي طلال أقول له إذا أنت تحبني ما تروح معي، لا ما يصير. يجب علينا أن نترك ناس هناك وسطين، ممكن يكون طلال هو السبب في الصلح بيني وبين يوسف.
0: شنو الأفضل دكتور اللي أسويه؟ يعني إذا أنت شفت في مشكلة بيني وبين طلال وطالبين منك أنه ما تتدخل، يعني تكون مع واحد ضد الآخر، فشنو يصير دورك؟ هل تحاول أن تصلح الأمور بيناتنا؟
2: شوف يا سيدي، هذه الأمور هي من الصغير إلى الكبير وهي مستمرة، يعني من على المستوى الفردي وعلى المستوى الجمعي وحتى على المستوى الدولي.
1: نعم.
2: يجب علينا أنه نترك للوسطيين دور من أجل أن يصلحوا بين الناس.
1: أحسن.
2: فإذا لم يكن هناك دور للوسطيين أن يصلحوا بين الناس، خلاص أنا هنا في الكويت.
1: نعم.
2: أنا شخصيا حصل خلاف بيني وبين صديق.
1: نعم.
2: كويتي.
1: نعم.
2: أخوه من عز أصدقائي.
0: حلو.
2: أروح أزورهم في البيت. أخوه موجود
1: رغم الخلاف.
2: رغم الخلاف
1: ممتاز،
2: أخوه موجود وبعدين صار صلح. أخوه
1: الله.
0: إذن هذا موضوع وهذا موضوع.
2: نعم.
0: نعم. أنا خلافي معك بصوب، ولكن علاقتي مع أهلك بصوب ثاني.
1: جميل.
2: أبدا ما له دخل.
1: أحسنت يعني. يا دكتور خلنا نسأل قانونا، هل يجرنا أيضا يوسف هذا الشيء يعني لقضايا قانونية توصل للمحاكم؟ هالنوعية من الخلافات هل وصلت للمحاكم عندكم؟
3: ممكن توصل للمحاكم، لكن أنا برأيي الحياد أفضل.
1: أكيد.
3: إن تكون أنت محايد وتحاول إنك تدخل بالصلح.
1: نعم.
3: لكن في نقطة.
1: مم.
3: وتو أثارها دكتور أحمد، ألا وهي إن مثلاً شخص قام بفعل مستنكر، يعني
1: أيوة.
3: سوى شيء مو من عوايدنا، مو
1: نعم.
3: من ثوبنا، شو راح يصير؟ راح يصير إن أنا أرفض الفعل اللي سواه.
1: صحيح.
3: فلازم مثلاً إحنا كعائلة نوصل له فكرة أن الفعل اللي قمت فيه خاطئ.
1: صح.
3: فإحنا نتحد على أساس هذا يكون من باب ما بقول التربية، إن كان هو ولدنا أو يعني إحنا لنا عليه، فإحنا نتحد أن نوصل له الفكرة اللي أنت سويتها خطأ أو الفعل اللي أنت سويته خطأ، إلى أن يستوعب أن صح اللي أنا سويته غلط، لأنه مو شخص واحد قال لي.
1: صح.
3: ترى الفعل اللي أنت
1: في شهود
3: فكذا. شخص بعدين يستوعب انه لا هو لازم يصلح، يقوم من سلوكه، يعدل من افعاله.
1: نعم.
3: فمرات الحياد مو هو الحل. انت لازم تعرف شنو هو الموضوع.
1: صحيح.
3: بداية.
1: ولازم يكون لك مبدا او لك راي.
3: صحيح.
1: في الموضوع. خلينا نسال بو مريم. بو مريم تبارك الله يعني من ملوك السيارات الانتيك والفارهه، اسعارها
0: صالحهم سياره انتيك.
1: اي ممكن والله ما اعطاني سيارته،
0: يقعدهم ورا ومن غير مكيف ويبي يصلح
1: تراضيهم.
4: تعال وما لك شغل ضبطك، حط ترس جيبك فلوس وتعال.
1: يا الله يرزقك يا رب. شو تقول بو مريم على هالنقطه؟
4: بالسابق يعني كان الاب والجد والجده لهم دور بالخلافات الأسرية. يعني مثلا صار خلاف أسرة معينة، تلقى الجد يقوم بهذا الدور، خلاص أبو مريم روحي يوسف صالحة يبقى وسوى قوم يلا خلاص، ما تقدر تقول لا. وأيضا الجدة، أيضا الأخ العود أو الأخت العودة، فتلاقيها لها دور كبير. للأسف الآن الأخ والأخت وهم لهم دور بالخراب، يشجع مالك شغل فيه، ما ما
0: يقطع الرحم مرات بشكل غير مقصود، يعني حتى يقول لك انه والله اخوان متناجرين لا تكلمون اخوكم فلان.
4: ما يصير.
0: طيب النجره بيني وبين
4: وبينك.
0: عيالي انا مثلا شكوا، بناته شكوا،
4: وهذا اللي حاصل.
0: إذا شفتوا
4: عندنا
0: عمكم لا تسلمون عليه، ولا اذا شفتوا خالتكم
4: تدري ليش يوسف
0: لا تسلمون عليها.

0: ليش؟ للأسف للأسف، وهذه تحز بالنفس، إني أنا مو محتاج يوسف وأخذ منه شيء. قبل يفكرون إني أنا محتاج أروح أخذ منه شيء أو أو أو لآخره. الآن الأم ما لها دور، الأب ما له دور، قبل العم له دور، الخال له دور. يعني إحنا قبل نخاف من جارنا أكثر من أبوي. والله العظيم إذا طلعنا برا قبل شوي تقولون أنت طلع لك الواوي ولا الطنطل، إحنا نشوف واحد من الله يرحمه.
1: أنت لا تخاف من الواوي ولا الطنطل.
0: لا ما عندنا واوي، إحنا عندنا طنطل. زين، فكنا نخاف من جارنا الله يرحمه. والله طالع من بطن الشد أبو محمد موجود، طلعنا برا لعبنا بالسكة بس شفناه قب. الآن الأب ما له، يعني حتى الأب ما له هيبة للأسف الشديد.
2: يمكن تغيرت الحياة، بس
0: احنا تغيرنا الحياة تغير الآن. ربي لك الحمد يوسف، احنا بخير ونعمة الآن
2: الحمد لله.
0: ربي لك الحمد، المفروض للأحسن للأفضل. ليش وصلنا لهالدرجة؟ يعني وصلنا، هل النعمة غيرتنا؟ نعم النعمة غيرتنا. النعمة الله سبحانه وتعالى يقول إذا شكرتوني فأزيدنكم.
1: صحيح،
0: الواحد لازم يطور من نفسه. الأم أو الأب أو الأخت الكبيرة أو لازم يكون يشوف والله فلانة ما يتحاشون، باشر دكسل تعالي فلانة روحي سلم على أختك. والله ما في، يلا هذا هذا الشيء العقلاني. الآن لا والله خلّى بكيفها، خلّى بكيفها، مو هذه دمرتنا ولعبت فينا.
1: خلنا نسأل الشيخة أنيسة ايش رايك ابو مريم عن هالموضوع. شيخة، الخلافات العائلية ابو مريم يقول نقطة جدا مهمة، ان في بعض الناس سلبيين، وأم تقول انا ايش علي من شنايني، خلهم يتهاوشون وانا قاعد سعيدة. فتدخل هذا بالإصلاح شلون كنتوا تسوونه قبل؟
3: يعني أي علاقة إذا كان فيها خلاف أكيد تحاول مرة مرتين ثلاث إن تحلها، لكن لازم الجهتين يبادرون، مو إن جهة يبادر والثاني ما يبي العلاقة النية.
1: صح،
2: مرات واحد منهم الشيخ أنيسة يشرط عليك إنه والله أنا متناجر مع فلان أنت لا تكلمه.
3: صح.
2: هل يجوز هذا الأمر؟
3: لا أكيد.
2: يعني أنا أنت اللي متناجر معه، أنا شكو ما أكلمه مثلا.
3: صح، يعني لازم يحترم علاقتك،
2: ولا يزعل عليك ولا إيه؟ وأنت ما وقفت معاي
3: خلي يزعل
2: رأسه بالطوبة.
3: أهم شيء لا أن أنت يكون لك، أن أنت يكون لك رأي في الموضوع، يعني ما يصير أنه هو يفرض رأيه عليك.
2: صحيح، إحنا ما يتحامل على الآخرين.
3: صح.
2: يعني
3: أكيد،
2: لكن اللي ذكرتين أفضل هو الإصلاح.
3: الإصلاح
2: أن الواحد يكون يحاول يصلح بيناتهم.
3: نعم، من الطرفين، لأن ساعات في أحد يبادر الشخص الثاني ما يبي يبادر، يعني هذا شيء غلط أكيد.
2: نعم. أم محمد ما سمعنا صوتك اليوم.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يحفظكم.
1: زين بينت يا أم محمد رميثية هني،
4: سمعت
1: مو بعيدة
4: الحلوة النيرة.
2: لو هي بعد دار فسفوري بعد اليوم
1: أصدق القوة.
2: حيا الله أم محمد،
1: شلونك؟
4: حييكم ويهلا فيكم،
1: نورتي والله، الحمد لله على سلامتك.
4: نوركم، نور نوركم.
1: شو تقولين أم محمد على هالموضوع؟ الآباء الأمهات اللي يسمعونك، عيالهم بينهم خلافات، شنو ممكن يسوون؟
4: لازم يصلحون بين
1: ضروري
4: العيال.
1: نعم،
4: يعني إذا شافوا هذا متهاوش ويا هذا لازم يوقفونهم، كل واحد يقول له ليش كذي تسوي؟
1: أحسنت،
4: أنت أخوك وهذا ولد عمك.
1: صح،
4: ما يصير، ما يجوز إنك أنت تتطاول عليه ولا هو يطاول، يعني خليكم يد بعض واحدة.
1: صحيح،
4: حاببوا مع بعض.
1: نعم،
4: يعني الدنيا ما تسوى.
1: اي والله.
2: أي، بس مرات الابو او الام ام محمد يملون بعد خلاص، يعني كل يوم مشكله بين هالعيال، كل يوم متناجرين، كل يوم
4: عادي.
2: هذا ما يكلم هذا. انا بعد طقت شبدي كابو ولا كام
4: يردون،
2: يعني مره انا بصلح بيناتكم.
4: كل يوم اليهال يتهاوشون كل يوم،
2: علاش يكون في طوله؟
4: الكبار لا يتدخلون، الكبار اذا تدخلوا راح يخترب الاولي والتالي. يعني الصغار وامه تشوفهم نفس الوقت يتهاوشون، بعد نفس الوقت يصلحون بعض.
1: صحيح والله،
2: صحيح.
4: يعطيكم العافية.
1: أم زينب شو تقولين؟
5: أنا أقول هني دور العلاقات الأسرية لما تصير الجمعات وفيها مودة وفيها محبة، يعلمون اليهال على الاحترام. هني إذا صار في خلاف يبقى دور مثلا الأبو والأم والخال والعام، اليد واليد.
1: صح،
5: محترمين معلمين.
1: نعم،
5: عيالهم على الاحترام، يقبلون نصايح.
1: أحسنت.
5: لكن إذا صار الأبو مثلا أو الأم يقولون حق عيالهم أنتوا مالكم شغل في أحد، أو يقولون حق أهلهم أنتوا لا تتدخلون، إحنا كيفنا مع عيالنا.
1: نعم،
5: هذا هني هذا اليهال يتربون على هالطبع.
1: أحسنتي، مشكورة يا أم زينة. بالوقت معانا بسرعة قاعد يمشي. أم صالح شو تقولين عن الخلافات؟ هل تتدخلين بين العيال تصلحين بين اثنين متخالفين؟
6: شوف الحين الخلافات صارت الكبار مو اليهال.
1: أوه.
6: يعني الكبار هذول شلون

0: حلها. يعني تقول حق هذا تقول لا لا لا لا، تقول حق هذا تقول لا لا لا، زين ما يخالف، انتم بالاول وبالتالي خوات.
1: اي والله.
0: بس نقول الله
1: عساك على القوه. ما عبد العزيز شو تقولين عن الخلافات وتصليحها؟
2: ما تسوى. اليوم احنا فوقها باكر تحتها.
1: ليش طولت العمر؟
2: حسبة وحساب الوالدين، الام والابو، والحين ماكو ام ولا ابو، بسم الله على عمرك سامحي. ما فيهم ضغط ولا سكر.
1: إيه؟
2: لازم تدورون مصلحتهم.
1: صح.
2: تدورون سعادتهم.
1: صحيح.
2: ما لكم بالمشاكل، الواحد يبي السوالف الحلوة، المقعد الحلو.
1: نعم.
2: وسلام عليكم.
1: مشكورة على حضورك، نورتينا، أسعدتينا، الله يطول بعمرك.
2: حطيتوا سعادة بقلوبنا، ما قصرتوا.
3: الله يطولنا عمرك يا ام عبد العزيز، وكل من حضر اليوم واللي ما حضر نقول ويانا دوم في برنامج مراحب، مكانك بالقلب وعلى العين والراس. تقريبا وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من مراحب.

0: وصلنا معاكم للختام مستمعينا، لكم التحية من فريق العمل في مراحب بداية من النقل الخارجي، رائد هادي عبد العزيز العماني، عايض العازمي عبد الله العتيبي، ريم الجعفر، وبينة الهاجري، وفاطمة العجمي، ومن الوصلات الإذاعية شيماء الخميس، صفاء البلوشي، فاطمة الموسوي، وهالة أحمد. وكذلك تحية جميلة من فريق العمل في مراحب من هاني المخيال، محمد شافي السبيعي، طلال الماجد، يوسف جوهر، سوسن بوشهري، أنفال العياف، حنان الصقر، وتبقى أجمل تحية مصحوبة بلقاء يتجدد صبيحة يوم الأحد القادم على الخير والمحبة مع مراحب والمخرج عبد الوهاب.
1: الصلاحات مراحب.

0: هنا الكويت، هنا وطن حرم على المعتدي وأرض لها نفتدي. هنا رجال الله تبايع حتى الموت، فيد الله فوق أيديهم. هنا رجال على المدافع تنادي، أرواحنا الثمن والمجد للوطن.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولا.

تطالبني بقطع العلاقة يلي تطالبني بقطع العلاقة قطعتها واليوم غيرك لقيته يلي تطالبني بقطع العلاقة قطعتها واليوم غيرك لقيته من حب فرقانا طلبنا فراقة حديتني لأمري وأنا ما بغيت أصبحت ما عندي على الصبر طاقة أكبر خسارة وقت معكم قضيت سرقت مني وقت غالي سراق أخطيت في حقي خطا ما هقيت أنا نويت السير والانطلاق اللي مضى من قلبي نسيت سقيتني من كاس مر مذاق أشرب نفس الكاس يلي مليت والله لا تحرق بهمك حراق وتندم على درب الخطا اللي مشيت ظلمت حظي باختيار الرفاق البخت جابك القدر ما قويت اللي تطالبني بقطع العلاقة قطعتها واليوم غيرك لقيت من حب فرقانا طلبنا فراقة حديتني لأمر وأنا ما بغيت أصبحت ما عندي على الصبر طاقة أكبر خسارة وقت معكم قضيت سرقت مني وقت غالي سراق واخطيت في حق خطا ما هقيت أنا نويت السير والانطلاق اللي مضى من كل قلبي نسيته يلي تطالبني بقطع العلاقة يلي تطالبني بقطع

0: قطعتها واليوم غيرك لقيتها يلي تطالبني بقطع العلاقة قطعتها واليوم غيرك لقيت من حب فرقانا طلبنا فراق حديتني لأمري وأنا ما بغيت أصبحت ما عندي على الصبر طاقة أكبر خسارة وقت معكم قضيت أكبر خسارة وقت معكم قضيت.
1: قدمت إذاعة دولة الكويت رشة تاتر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم
1: البيوت الجاذبة. بيتنا هو وطن صغير، وهو الماضي والحاضر والمستقبل. بيوتنا جنان دنيتنا، نزهر فيها ونثمر، نتعلم ونشدو. بيوتنا أحضاننا، قلوبنا، مرابع الصبا. نعمل جميعا لتكون بيوتنا جاذبة. البيوت الجاذبة من إعداد وتقديم الدكتور أيوب الأيوب، إخراج سلمان الزيدي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخوان الكرام، أخوات الكريمات، أبنائي العزيزين وبناتي العزيزات. أسأل الله سبحانه وتعالى يحفظ كويتنا قيادة وحكومة وشعبا. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفق صاحب السمو، سمو ولي العهد، سمو رئيس مجلس الوزراء، وكل وزرائنا، كل القياديين والمسؤولين، وإحنا كلنا الله يوفقنا، يكتب لنا الخير، يحفظنا بحفظه، ويكتب الكويت كله الأمن والسلام والرخاء والاستقرار. الحلقة اللي طافت، مو اللي طافت، اللي قبلها، تكلمت عن موضوع شلون الإنسان يقرس في بيته، في البيت الجاذب، موضوع الشكر والتقدير والامتنان. وقلت إن أول شيء فيها إن الواحد يعرف إن في نعمة. طيب يصير الواحد يشكر إذا ما حدد النعمة؟ يصير يحمد الله سبحانه وتعالى على النعم اللي عرفها هو ولا ما عرفها. كم من النعم عندنا يا جماعة ما انتبهنا إنها نعمة. والله يا جماعة في بعض الأشياء احنا ما مو جحود، ما خطر في بالنا، ما خطر في بالنا. وخلي أقول شيء قلته من زمان راح أقوله باختصار. احنا نحمد الله سبحانه وتعالى أن نقدر نبتسم، هذه نعمة عظيمة، جزء من الحياة. نحمد الله سبحانه وتعالى أن في شيء خلينا نبتسم. ترى يا جماعة هذا الكلام اللي أقوله البعض يعتبره عادي، هو مو عادي. في ناس مصابين بأمراض نفسية ما يقدر يبتسم، في ناس مصابين بالنكد، لقيتها تبتسم قال ايش عليه تبتسمون، ايش عليه تضحكون. تخيل حتى هذه ما يبي. الحمد لله الحمد لله ما نحتاج رخصة من أحد ولا ترخيص ولا يعني يعطونا ورقة إيه هي اللي تحكم نبتسم ولا لا. يا جماعة ما نحتاج هذه، الله سبحانه وتعالى أعطانا ياه داخلي نبتسم. يبقى في مكان ما نضحك لنا عشان ما نسيء الأدب، أو واحد قاعد يكلمك بشيء جاد، موضوع وايد وايد حساس وشيء، وانت تبتسم لازم تقول ليش ابتسمت. وانت قاعد في اجتماع فجأة ما تصير تقول ها ها ها، هذا معناها في شيء عنده، يعني في مشكلة. لكن اي واحد فينا يقدر يبتسم، يضحك، يفرح، يبتهج، يتهنى. الحمد لله ان ما نحتاج، ما في وزارة اسمها وزارة التراخيص السعادة والمرح والضحك والبهجة والسرور. الحمد لله. ولا يا جماعة عشان تصير مصيبة قبل لا تبتسم تقول لحظة يا جماعة بس خلي أقدم طلب الموافقة على ابتسامتي اليوم الساعة 10، وس المصيبة هذه. فأي وقت الحمد لله نقدر نبتسم. الشيء الثاني لما اللي ذكرته الآن في البداية، إن إحنا الواحد لما يقعد بس يفكر يقول أنا الآن من النعم اللي ذكر، اللي يا جماعة النعم اللي هو ما يدري عنها، ذكرت مثال عليها الابتسامة. طيب إيش القصة؟ هذا في مرض الله كافي الشر يا رب يبعد عن الجميع، اسمه موبيوس سيندروم، متلازمة موبيوس. ذكرته من زمان، أذكره في البرامج، وقريته في كتاب اسمه The Human Face من إصدارات البي بي سي 1997، مجلد يتكلم بس عن الوجه. المرض هذا ينولد الإنسان اللي فيها ينولد الإنسان وعصب الابتسامة ميت. العصب السلك اللي يوصل بين مركز الابتسامة فوق في المخ وعضلات الفم اللي تحرك أفقي ورأسي، فهو يبتسم. المشكلة إن الناس ما يشوفون ابتسم. ليش ما ابتسمت؟ يصورونه مثل ما يقولون تشيز ابتسمت، يرون الصورة ما ابتسم. إحنا يا جماعة هذا هذا هذا اللي فيه المرض هذا، يا الله يا الله 96 اللي يقول له علاج. مستشفى في كندا ودوا بنت عمرها 5 سنوات من أمريكا حسب المصدر اللي ذكرته.

العلاج مو مضادات ولا أدوية ولا مرهم ولا قطرة في الأنف ولا في الفم، عملية معقدة. ياخذون خلايا من الفخذ يوصلونها بعصب المضغ اللي في الوجه، العصب اللي يحرك الفم عشان وقت الأكل، مضغ الطعام. عقب العملية المعقدة يقولون حق المريض أو حق الطفلة هذه ب5 سنين، إذا تبين الناس يشوفون ابتسامتك عضي على آخر أسنانك.

0: صراحة أنا واحد من الأشخاص يعني عمري ما قلت الحمد لله يا رب إني إذا ابتسمت الناس يشوفون ابتسامتي، مو جحود، ما خطر في بالي صراحة، أقول الحمد لله أبتسم، الحمد لله أضحك، الحمد لله أنا بنعمة، الحمد لله عندي علاقات، الحمد لله تربيت في بيت في أم وأبو يحبوني ودللوني وراعوني وعطوني ودفوني ووكلوني وشربوني وودوني المدرسة. يعني في أشياء ما راح أعصيها، بس يعني أمام عيني أقدر أحرك أصابعي، أقدر أمشي، أقدر أشوف، أقدر أنام، ما أخذ حبة قبل لا أنام. في ناس ما ينام إلا ما أخذ حبة منوم. يعني هذه النعم اللي إحنا نعرفها، ولذاك الإنسان يحمد الله عز وجل على النعم اللي هو يعرفها واللي ما يعرفها، الله عليم فيها. هذه تصير زيادة في الشكر، مو يعني أقصد ما تأدي غرض الشكر، بس زيادة على حجم الشكر اللي إحنا عندنا. وايد من الأشخاص لما يقوم الصبح ينسى الدعاء الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. في واحد ينام على نومته سنة واحدة بس ما يرجع، يعني مصيبة فجيعة. يقعدون الزوج أو الأب ولا أبد الولد ولا هو مكانه. إحنا لما نصحى جماعة الله معطينا فرصة بعد مد في العمر عشان العمل يصير أحسن. فهذا اللي قصدته يا جماعة، شلون نغرس في بيوتنا موضوع الامتنان والشكر على الشيء اللي نعرفه ومرات شيء ما نعرفه. يعني جماعة في بيوت مثلا في واحد ما سوى شيء ويتم توجيه اتهام له وهو بريء، يطلع براءة بعدين، بس على ما تخلص البراءة احنا نسميها في القانون بهدلة الإجراءات، ومن حق جهات المختصتها بالتأكد. ففي واحد لا والله ما اتهموه بشيء وهو هو بريء، ما اتهموه، مثل ما تقول الله اللهم لا تسلط علينا أحدا. وفي أشخاص، فتعداد النعم يا جماعة، تفصيل النعم يا جماعة. قبل أن نطلع فاصل في نقطة مهمة، مو معناها كل قاعدة كل يوم كل ما تحرك قلنا نقول احمد الله على النعمه، احمد الله انك تمشي، احمد الله، هذا بيصير الانسان كنا انسان آلي ويردد، او سيري هذه اللي تطلع لنا بالايفون ولا بالابلكيشن. لا بس اقصد يصير البيت في النهج هذا، نهج الشكر والحمد والامتنان. يبي له فاصل.
1: البيوت الجاذبه احضاننا، قلوبنا، مراقع الصبا، نعمل جميعا لتكون بيوتنا جاذبة.
0: حياكم الله يا جماعة ويا هلا فيكم. إذا يا جماعة البيت الجاذب فيه هذه الروح، هذه الروح الحلوة، تقدير النعم نعمة، الإحساس بالنعمة نعمة، مثل ما ذكرت يا جماعة بعض الأشخاص ما انتبه أنها نعمة. شيء ثاني بالمرة يا جماعة، بعض الأشخاص حول النعم إلى مسلمات، إلى أشياء يعني هذه لا، هذه أساسيات في الحياة، أنا أشكر شيء اللي فوقها. ليش؟ من قال؟ أي عطية من الله سبحانه وتعالى الله مو ملزوم فيها، هو الخالق، يعطي يمنع يعز يذل، خالق. ومع ذلك يا جماعة، مع ذلك الله سبحانه وتعالى يرزق الكافر والمؤمن، يرزق القوي والضعيف، يرزق يا جماعة اللي يسعى واللي ما يسعى. بعض الأشخاص يقول هذا شلون يا له رزق، الله كاتب له رزق. حتى أول أيام الغوص يا جماعة، اللي يلقاه الأول دانا يعني اللؤلؤة الكبيرة، هذا صار مليونير في ذاك الوقت، هذا صار مليونير. إنزين هذا لما كلهم غاصوا، هو صح راح تتوزع يعني اللي يلقونه في نسبة معينة يتقسم، الغيث سهمين، السيب سهم واحد، النوخذة له نصيب، صاحب السفينة له نصيب، تتقسم. لكن أنا أقول شيء يا جماعة، أحد أنواع الغوص أول يطلع واحد بروحه، يطلع شوعي سفينة خشبية، مركب خشبي بسيط مع ربعة، ويروح غير العاديين. وفي واحد يطلع يغوص بروحي، قال ما غوص بروحي، ما بي منكم شيء، كنا يقول له أجروا لي بس مكان. وهذا يلقى الدانة هذه أو الحصبة مثل ما يقولون. وهو لما غاص ما يدري شنو الدانة اللي فيها، شنو المحار اللي فيها ولا ما فيها، شلون يدري؟ لكن الله يكتب لهم يا جماعة، لقوا الدانة هذه يعني يا جماعة ما بالغ، يعني هذا شيء عظيم. وعلشان يلقونها يا جماعة تخيل يوميا يغوصون أربع شهور وشوية حبتين زيادة، تخيلوا يا جماعة يوميا يروح الغواص تحت يغوص له 6-7-8 مرات، إذا ما يعني من الصبح لقريب العصر، ويغوص ويجمعون الغاصة كلهم هذول، وبعدين يفلقون المحار، يفتحون المحار يطلعون فيه، وبعدين احتياط بعد وراها، بعد يشوفون يمكن نسوا شيء صغير ما شافوه. إذا طلعت لهم واحدة دانا واحدة هذه كفتهم، عشان بس تخيل الآن شنو هالتعب اللي قاعد يعيشونه. ومع ذلك يا جماعة كان عندهم خلق الامتنان والشكر، يحمدون الله سبحانه وتعالى.

0: وهم يا جماعة يشوفون واحد من برا اللي ما عنده إيمان يقول هاي يحمدون الله على شنو؟ عليهم وزار قطعة واحدة ويقوسها الماء المالح، لا من علاج ولا ممرض ولا طبيب، ما في شنو اللي عنده، يا مسهل حق يعني يصرف داخلهم إذا صار فيه مشكلة بأي نوع من الأنواع، يا عندهم الكي ما في شبش، ما في شنو الدول اللي عندهم يعني. فمع ذلك يا جماعة كانوا أهلنا أبانا وأجدادنا يا جماعة، ما أتكلم عن القرون الحين قبل 430 سنة إلى إلى إلى الحرب العالمية الثانية وراها بكم سنة، هذا يا جماعة ترى هذا أبانا وأجدادنا، هذه عيشتهم. أنا ما أتكلم الآن يعني لي الآن على الأقل يعني مو جيل الآباء، جيل الآباء الحالي يعني قليل الحق على على على يعني الشقة الثقيل، لأن عليكم الحسبة بعضهم وهو صغير لحق وهو صغير اسمع، ما أقول لها عسى الله يمد بعمارهم يا رب اللي بقى واللي لحقوا على أيام السفر والتعب والشقة، خاصة الغوص بالكويت يقول كسافة تعب، لكن مع ذلك يا جماعة يحمدون الله ويصلون، لا يا جماعة ويعرضون أو يزفنون أو يرقصون، هذه الشعبية والفلكلور. لو واحد شافهم قال هذا قاعد يغنون ونهمة ولا وما أخذهم الطرب في النهمة ولا ويتغزلون على شنو؟ هذا اليوم لو عاشوا عيشة اليوم شو يسوونها؟ يطيرون يمكن، لكن هو الخلق، خلق النعمة والحمد والشكر، هذا اللي أتمناه يصير في بيوتنا يا جماعة، أن البيوت الجاذبة أن نغرس فيها زيادة موضوع الشكر، تقدير النعمة، اكتشاف النعم أيضا هي موجودة شلون نكتشفها. مع السلامة.
1: كنتم مع البيوت الجاذبة من إعداد وتقديم الدكتور أيوب الأيوب، البيوت الجاذبة للمخرج سلمان الزيدي.

0: 11 صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الشرقية. عملية فجر اليمن تدخل يومها 11، والقوات اليمنية تخوض مواجهات عنيفة مع الميليشيات الحوثية في محور تعز وسط دعوات لرفع الحصار عن المحافظة. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة تسيطر بالكامل على مضيق هرمز وأن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً. شبكة CNN تقول إن الجيش الأمريكي يضع خططا جديدة لاستهداف البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية في إيران بأم القنابل. بيانات لشركات وهيئات بحرية تشير إلى أن الهجمات على السفن في مضيق هرمز سجلت أعلى وتيرة منذ اندلاع الحرب. صحيفة بريطانيا تكشف عن أن الاحتلال الإسرائيلي يعرقل تنفيذ مشروع لإنشاء قاعدة عسكرية متقدمة في قطاع غزة مخصصة لمجلس السلام. واشنطن تقول أن إسرائيل لم تفي بالتزامات الانسحاب من جنوب لبنان، لكنها ترفض تمديد ولاية اليونيفيل وتدعو إلى إطار أمني جديد في لبنان. القوات الإثيوبية تقترب من بلدة حدودية في إرتيريا، وواشنطن تدعو لخفض التصعيد بعد اتهاماته لها بالتخلي عن بلاده. الرئيس الأوكراني يؤكد أن القتال دون الولايات المتحدة سيكون صعبا للغاية. الولايات المتحدة تقترح رفع التجميد عن أصول روسية، وأوروبا ترفض وسط أنباء عن أن واشنطن تدرس تخفيف العقوبات على سفن أسطول الظل لخفض أسعار الشحن. كوريا الشمالية تختبر إطلاق صواريخ كروز استراتيجية من غواصات. وبعد توقيف موسكو صحفيا يابانيا، رئيسة وزراء اليابان تنفي أي نشاط تجسسي لبلادها على روسيا. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
2: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة.

قصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح، نبتت بساتين تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن، وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة، أو تزهر وعيا، أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: مضى ما مضى ممن كرهت فراقه، وقد قل عندي الدمع إن كنت باكيا، ولا خير في الدنيا إذا كنت حاضرا، وكان الذي يغرى به القلب نائيا. إذا الليل واراني خفيت عن الكرى، وأيدي المطايا جنح ليلي إزائيا. وما طال ليلي غير أن علاقة بقلبي تستقري بعين الدرارية. ألا ليت شعري هل أرى غير موجع، وهل ألقيا قلبا من الوجد خاليا. بأي جنان قارح أطلب العلا، وأطمع سيفي أن يبيد الأعاديا. إذا كنت أعطي النفس في الحب حكمها، وأودع قلبي والفؤاد الغوانيا، ولم أدن من ود وقد غاض وده، ولكنني داويته ببعاديا.

لهجة قريش من لغة العرب خرجت مع العرب من بلادهم، تلك اللهجة البليغة التي كتب لها البقاء والاستمرار، تدفقت كالسيل المخصب الممرع في بلاد العالم لمرونتها وروائها ورونقها ومائها واتساع دلالتها ودقة بيانها وملائمتها، غلبت جميع اللغات التي صادفتها، بل امتدت تلك اللغات بنسخ قوي حي وأعطتها حياة جديدة طيبة لا غرو أن أصبحت بعد أمد لغة

الأدب ولغة العلم ولغة السياسة ولغة التجارة ولغة الدين ولغة الحضارة ولغة الحديث المهذب لشعوب كثيرة تكلمت بها عصورا طوالا، لا للشعب العربي وحده، وبذلك شادت بألفاظها كالجواهر الكريمة أعظم بنيان لثقافة الدهر، ولم يتح مثل ذلك للغة من اللغات حتى اليوم. وليس غريبا أن تستهوي اللغة العربية أبناء شعوب كثيرة، وتأخذ بقلوبهم ونفوسهم، وتتلقى ثمرات عقولهم وقرائحهم، فلم يكونوا يفضلون عليها لغة من اللغات، مع أنهم كانوا يتقنون إذاك عدة لغات شائعة في زمانهم. ومن الطريف أن نذكر أن إقبال شعوب آسيا وأفريقيا وأوروبا على دراسة اللغة العربية والكتابة بها وإتقانها والنظر إليها على أنها اللغة الفكرية والأدبية والعلمية الممتازة الراقية. ألا ليت شعري هل أرى غير موجع، وهل ألقيا قلبا من الوجد خاليا، بأي جنان قارح أطلب العلا، وأطمع سيفي أن يبيد الأعاديا، إذا كنت أعطي النفس في الحب حكمها، وأودع قلبي والفؤاد الغوانيا، ولم أدن من ود وقد غاض وده، ولكنني داويته ببعاديا، تعمدني بالضيم حتى شكوته، ومن يشكو لا يعدم من الناس شاكيا، وإني إذا أبدى العدو سفاهة حبست عن العوراء فضل لسانيا، وكنت إذا التاث الصديق قطعته، وإن كان يوما رائحا كنت غاديا، سجية مضاء على ما يريده، مقض على الأيام ما كان قاضيا.

اهتمت شعوب العالم بلغة العرب، وكان ذاك في العصور التي تألقت فيها الحضارة العربية. يقول أبو نصر الفارابي في أول كتابه المسمى بالألفاظ والحروف: كانت قريش أجود العرب انتقادا للأفصح من الألفاظ، وأسهلها على اللسان عند النطق، وأحسنها مسموعا، وأبينها إبانة عما في النفس، والذين عنهم نقلت اللغة العربية وبهم اقتدي، وعنهم أخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب، أولا قيس عيلان، ثم تميم، ثم أسد، فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه، وعليهم اتكل في الغريب وفي الإعراب والتصريف، ثم هذيل، وبعض كنانة، وبعض الطائيين، ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم. وفي كتاب الإمتاع والمؤانسة للتوحيد فصل يشير فيه إلى إعجاب عبد الله بن المقفع الفارسي بالعرب وبلغتهم، ثم يتضمن تعقيبا للمؤلف يشرح فيه مزاياهم ومزايا لغتهم شرحا بديعا.

تعمدني بالظلم حتى شكوته، ومن يشكو لا يعدم من الناس شاكيا. وإني إذا أبدى العدو سفاهة حبست عن العوراء فضل لسانيا، وكنت إذا التاث الصديق قطعته، وإن كان يوما رائحا كنت غاديا. سجية مضاء على ما يريده، مقض على الأيام ما كان قاضيا. أرى الماء أحلى من رضاب أذوقه، وأحسن من بيض الثغور الأقاحيا، وأطيب من داري بلادا أجوبها، إلى العز جوبي بالبنان ردائيا. ورب منى سددت فيه مطالبي، وأي سهام لو بلغنا المراميا. وهم سقيت القلب منه وحاجة، ركبت إليها غارب الليل عاريا.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراث البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون، إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين. بساتين، جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. بساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور
1: تاريخ
0: منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل

0: في عمق التاريخ.
1: عمق التاريخ.
0: عمق التاريخ. إعداد عيسى الكندري. تقديم صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ، لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة تحت أقدام المدن التي نامت فوقها القصور والأسواق، كان عالم آخر يعيش في الظلام. رجال يدخلون الأرض قبل شروق الشمس، يحملون أدواتهم وينزلون إلى أعماقها بحثا عن معدن لا يملكونه، ثم يعود بعضهم محملا بالغبار فيما لا يعود آخرون. فالثروة التي تلمع فوق الأرض كثيرا ما بدأت في مكان لا يصل إليه الضوء.

منذ أن عرف الإنسان النحاس والذهب والفضة عرف معها المنجم. وفي مصر القديمة استخرج الذهب من مناطق الصحراء الشرقية والنوبة، ووصلت عمليات التعدين إلى مناطق قاسية بعيدة عن وادي النيل، وتكشف البقايا الأثرية عن مساكن وأفران ومطاحن وأدوات مرتبطة بعمليات التعدين ومعالجة الخام، بما يدل على أن استخراج الذهب لم يكن مجرد عمل فردي، بل نشاطا منظما احتاج إلى عمال ومهارات وإمدادات.

كانت بعض المناجم القديمة تعتمد على أسرى الحروب أو العمال الخاضعين لسلطة الدولة، كما عرف العمل القسري في مناطق مختلفة من العالم القديم. وفي المناجم الرومانية خصوصا مناجم إسبانيا بلغ استخراج الذهب والفضة نطاقا واسعا، وتكشف بقايا التعدين الروماني في لاس ميدولاس شمال غرب إسبانيا عن هندسة مائية ضخمة، فقد استخدم الرومان المياه لتفكيك الجبال الحاملة للذهب في عملية مذهلة هندسية وقاسية في بيئتها، غيرت شكل الجبال نفسها. لكن الذهب لم يكن وحده سيد الأعماق، فالفضة كانت معدنا استراتيجيا للإمبراطوريات، والنحاس أساسا لصناعة الأدوات والأسلحة، ثم جاء الفحم في العصر الصناعي ليغير وجه العالم. فحين احتاجت المصانع إلى طاقة هائلة أصبح الفحم قلب الثورة الصناعية، وصارت المناجم مصانع تحت الأرض يعمل فيها آلاف الرجال والنساء والأطفال في ظروف شديدة الخطورة. في بريطانيا خلال القرنين 18 و19 نزل الأطفال إلى المناجم أيضا، كانوا يعملون في ممرات ضيقة، يفتحون الأبواب التي تمر منها عربات الفحم أو يسحبون الفحم في ظروف مظلمة ورطبة. وكشفت التحقيقات البرلمانية البريطانية في القرن 19 عن ساعة عمل قاسية وأوضاع صحية خطيرة، وأسهمت هذه التقارير في إصدار قوانين حدت تدريجيا من تشغيل الأطفال في المناجم. لم يكن الخطر في الحوادث وحدها،

فغبار الفحم الدقيق كان يدخل إلى الرئتين يوما بعد يوم، وقد يؤدي التعرض الطويل إلى أمراض رئوية خطيرة. وفي مناجم الفحم ظهرت أيضا مخاطر الانفجارات والاختناق والانهيارات، لأن العامل كان يعمل في بيئة يمكن أن تتحول في لحظة من مكان للرز إلى قبر. أما في بعض المستعمرات ومناطق التعدين حول العالم، فقد ارتبط استخراج المعادن بالعمل القسري والاستغلال الاستعماري. وفي مناجم الفضة في بوتوسي في بوليفيا الحالية، فرض نظام الميتا على أعداد من السكان الأصليين للعمل في المناجم في ظل الحكم الإسباني، وكانت ظروف العمل شديدة القسوة، وأصبح جبل سيرو ريكو رمزا لثورة هائلة ارتبطت في الوقت نفسه بتاريخ طويل من المعاناة البشرية.

0: عمق التاريخ.
1: كان العامل في المنجم يعيش مفارقة لا تكاد تصدق، ينزل إلى الأرض بحثاً عن ثروة قد تساوي ثمناً هائلاً في الأسواق، لكنه في الغالب لا يملك منها شيئاً. الذهب يخرج من بين أصابعه إلى خزائن الآخرين، والفحم الذي يحمله يشعل مصانع ومدنا بعيدة، بينما يبقى هو في آخر السلسلة بأجر ضئيل مقارنة بقيمة ما يستخرجه. الأغرب أن بعض آثار المناجم القديمة تكشف كيف كان الإنسان مستعدا لأن يدفع من جسده ثمنا للحصول على الثروة. فالدراسات الأثرية والهياكل العظمية من بعض مواقع التعدين أظهرت إصابات وإجهادا عظميا يتوافق مع الأعمال الشاقة. أما الأدوات الصغيرة وأثار المطاحن والأفران وبقايا الطعام فهي تساعد الباحثين اليوم على إعادة بناء حياة أولئك العمال الذين لم تذكرهم كتب الملوك إلا نادرا. مع تقدم العلم تغيرت صورة المنجم، دخلت التهوية الميكانيكية ووسائل الإنقاذ وأجهزة قياس الغازات ووسائل الحماية، ثم جاءت قوانين العمل والسلامة لتضع حدودا لما كان مقبولا في الماضي. لكن هذه التحولات لم تكن هدية من الآلات وحدها، كانت نتيجة أيضا لنضال العمال والتحقيقات والكوارث التي كشفت ثمن تجاهل الإنسان.

هنا يصبح المنجم أكثر من مكان لاستخراج المعادن، إنه صورة مصغرة من تاريخ الحضارة نفسها، ففي الأعلى قصور ومساجد وكنائس ومصانع وسكك حديدية ومدن مضاءة، وفي الأسفل أناس حملوا بأيديهم المادة الخام التي قامت عليها أجزاء من تلك الحضارة، وقد نعرف أسماء أصحاب المناجم والملوك الذين امتلكوا الثروة، لكن أسماء الآلاف الذين نزلوا إلى الأعماق بقيت مجهولة. في عمق التاريخ ربما لا تكمن المفارقة في أن الإنسان بحث عن الذهب، بل في أنه كان مستعدا لأن يضع حياة إنسان آخر في كفة الميزان أمام قطعة من المعدن. فكل مدينة مضاءة وكل قصر بني وكل ثروة تراكمت كانت تحتاج في مراحل كثيرة من التاريخ إلى أيد تعمل في أماكن لا يراها أحد. حين ننظر اليوم إلى قطعة ذهب أو معدن مصقول قد نرى لمعانا جميلا فقط، لكن التاريخ يطلب منا أن نرى ما وراء اللمعان. الأرض التي فتحت، والعرق الذي سال، والرئة التي امتلأت بالغبار، والإنسان الذي

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع، هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء.

0: كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.
1: المسلسل الإذاعي حوش الهنا. تأليف مصعب السالم. إخراج محمد جمال الشطي.
2: وقفوا السايق، وقف يا ابن الحلال، وقف، لا تدعم مشاري. إيه؟ انت متاكد هذا هو الدرب اللي مودينا الشصي؟ صادق الجبل والمطر يصب صب على روسنا، والله طلع الغيمه سودة وظلمه ما يبين فيها احد. يا ربي الحقينا.
3: الله يهداك يبا، اللوكيشن طالع عندي ها بالابلكيشن، والطريق مضبوط، الريف هني اطرافه يبا هاديه جبليه، بس السايق شكله مضيع اللفه.
4: ويه يا مشاري، قاعد يقول لك نبي فندق بالسنتر، تحطنا باخر الدنيا كذي، اصابعي ثلجت ودراعتي تنقط ماي من المطر، ما شاء الله تبارك الرحمن، وقوط الدهن بالكرتون اللي بالكرتون يبس من البرد. وين بنقعد؟ وين بننام الليله؟
5: يا يما لا تسالين عن النوم، سالي عن شبكه التليفون. من صعدنا هالجبل والسيرفس طايح، يعني معزولين عن العالم كلش.
6: شوفي يا جماعه، شوفي، صلوا على النبي ووسعوا بالكم شوي. شو صار لكم من اول ما طلعتوا من المطار وانتم نازلين نقوخنا؟ طول بالك عمي،
7: ممكن تسوق عدل وتركز الله يخليك يا الاخو.
6: محسوبك ابو النور.
7: ابو النور ركز بطريقك الله يخليك، طالع قدامك، طالع قدامك.
6: الدرب صح عمي، بس هو ضيق، بيوتها معزوله بالبراري مشان الهدوء والروقان.
7: اي رواء، اي رواء، ايش كثر باقي ونوصل يا ابو نور.
6: ابو النور عمي.
7: نور نور، ما فرقت
6: لك؟ لا تفرق كثير
7: يا اخي، مو وقته خلاص، تكفى متى نوصل الفندق.
6: ها وصلنا يا عمي. لك هيدا هو المبنى قدامنا، لكو مبنى حجري قديم وحلو، بس انزلوا على مهلكم مشان الارض عم بتزحلق من الواحل.
4: اه يا ساتر، هذا مبنى ولا مغاره طين؟ وين اللوبي؟ وين الريسبشن اللي يستقبل الناس وياخذ لجنات؟ كل هالمبنى والريسبشن ما فيه الا باب خشب عود عليه قفل مصدي. وين مفتاحك يا مشاري؟ وين
3: مفتاح؟ مو معي يمه، مندوب الشركة مالت التأجير، المفروض ينطرنا عند الباب من نص ساعة، دقيت عليه من المطار وقال لي أنا بالدرب، بس شكله متأخر عشان زحمة الشارع وتدرين مطر.
5: متأخر ها؟ وإحنا مثلجين بالشارع، حتى ما ظلت قطينا ماكو، لجنات غرقت.
6: هاتوا هاتوا إيديكم لساعدكم يا شباب. يا لطيف، شو معبين بقلب الشنط؟ راح أصف لكم يا هون لتتخبى من المطر لبين ما يشرف الأفندي تبع المفاتيح.
7: مشكور مشكور يا أبو النور، مشكور.
8: بونجور، أهلا وسهلا مسيو مشعري. I'm sorry for letting، بس أنت تعرف أزمة السير يوم الفرايدي ذا وذر، ذا آسف شوية على مرتفعات الجبل. شرفت.
7: شرفنا شرفنا، أي شرفنا، أنت مو شايفنا واقفين بالظلمة والمطر غسلنا غسل؟ هذا حد تأخر عليه. بعدين وين الشقة؟ وين المصعد اللي صعدها الجناط الثقيلة؟
8: أهلا أهلا بحضرتك عمي، شوية اهدأ اهدأ، ريلاكس، صحتك أهم شيء عندنا.
7: أهم شيء بالدنيا عندنا.

0: I'm sorry, Monsieur Bumshari. خلني أعرفك على الهوتيل تبعنا. هذا مبنى تاريخي فينتج بعود للقرن 18، معمول كله من الحجر الصخري والخشب العتيق. يعطيكم تجربة ريفية نقية بعيدا عن صخب المدينة والتلوث.
1: يا هلا يا هلا يا هلا وسهلا أخوي، احنا حاجزين ترى شقة وبلكونة ومصعد تكييف، وين هو هذين؟
0: أوه مسيو مشاري، التكييف بهذا الطقس البارد مش بحاجته أبدا. الهواء العليل هير يغنيك عن 100 مكيف. أما بالنسبة للأسانسير، المباني التراثية ممنوع قانونيا ينحفر فيها أسانسير عشان نحافظ على طابعها الأثري والفينتج. الشقة بالدور الرابع، يعني تسوي سبورت خفيف تنشط الدورة الدموية عندك.
2: دور رابع على ريولي أصعد 4 طوابق بالدرج؟ أصعد تروح العدو إن شاء الله، وأنا أركب الطيق من المطار يا أبو مشاري. هذا اللي وفرته وقصيت تذاكر رخيصة عشانه.
3: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: ولا تسرفوا.

الإسراف والتبذير ينبت أخلاقاً مذمومة تقود المجتمع إلى الدمار والضياع. قال الله تعالى:

0: مع تحيات الحملة الوطنية ولا تسرفوا.
1: تبيها دوم، احفظها كل يوم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم
3: يا مسجد الحي الصغير، يا روضة تنسي الهجير.
2: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد.
3: والجلال فضت ظلالك بالهدى كم شاقنا.
2: مساجد من بلادي، إعداد أمل عبدالله الشطي، تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.

0: مرتين.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نتعرف معكم على أحد الصروح الدينية الخالدة، نتعرف معكم على مسجد الفهد. أسس هذا المسجد المحسن أحمد عبد الله الفهد رحمه الله في عام 1871، وقد جدد في عام 1983. يقع في محافظة العاصمة، وقد ولد المحسن أحمد في عام 1325 للهجرة الموافق لعام 1907 للميلاد في منطقة جبلة بدولة الكويت، حيث نشأ وترعرع في بيت والده وأسرته في تلك المنطقة بجوار المدرسة المباركية. وكان والده السيد عبد الله أحمد الفهد رحمه الله عميد عائلة الفهد في الكويت، واشتهر عن عائلة الفهد أنهم أهل خير وإحسان ولهم الكثير من المشاريع والأعمال الخيرية. نشأ المحسن أحمد الفهد رحمه الله متدينا متمسكا بأصول دينه الحنيف، وكان من أهم ما يميزه رحمه الله صدقه وصراحته في معاملاته، إذ عرف عنه قول الحق أمام الجميع وأنه لا يخشى في ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وكان المحسن أحمد مجتهدا في طلب الرزق والسعي له، فقد عمل هو وأخيه يوسف عند المرحوم عبد الرحمن البحر في التجارة بين العراق والهند ونقل البضائع، وظل كذلك 35 سنة عمل خلالها بكل جد واجتهاد وأمانة عند ذلك التاجر عبد الرحمن المعروف في الكويت والخليج العربي. ولا نزال معكم نتواصل مستمعين الكرام في برنامجكم مساجد من بلادي. مساجد بلادي. الكويت صغيرة بمساحتها، كبيرة بحب الله وطاعة الله وبنائها لبيوت الله. يسارعون للخير ويتنافسون بالمعروف، كانوا

ولا يزالون. عمل المحسن أحمد الفهد بعد ذلك في تجارته الخاصة مع أخيه يوسف في مجال العقار ومقاولات البناء والتأجير، بالإضافة إلى تجارتهم في الأسهم منذ البدايات الأولى لنشأة الأسهم في الكويت. وظل المحسن أحمد وأخيه في عمل دؤوب حتى أصبح دعامة قوية في الاقتصاد الوطني الكويتي، وكان رحمه الله متفانيا في خدمة دينه ووطنه وإخوانه المسلمين، إلى أن توفاه الله تعالى في 25 من ربيع الأول من عام 1404 للهجرة الموافق لعام 1983. كتب الله أجره وغفر له وجعل عمله وإحسانه للمسلمين في ميزان حسناته. إلى هنا مستمعينا الكرام، نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة في أمان الله.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت مساجد من بلادي. إعداد أمل عبد الله الشطي. تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي. إخراج مشاري الرباح.

اللهم احفظ رجال الجيش والأمن وأيدهم بنصرك وثبت خطاهم واجعلهم دوما درع الكويت وسيفها وعينها الساهرة وقلبها النابض بالعز والوفاء. سلام على من جعلوا من أرواحهم درعا للوطن، ومن سواعدهم حصنا للأمان، ومن يقظتهم سكينة تسكن في قلوب الناس. هم الذين إذا ادلهمت الخطوب ثبتوا، وإذا تعاظم الخطر تقدموا، وإذا نادى الواجب لبوا دون تردد أو وهن. يحرسون سماء الكويت بعيون لا تنام، ويصونون ترابها بقلوب لا تعرف إلا الوفاء والإخلاص. فكانوا للوطن عزا، وللشعب أمانا، وللتاريخ مجدا لا يزول.

0: القلب النابض فينا، الحرف الذي نكتبه، والشعر الذي يكتبنا. الكويت في حبها والولاء، رسمنا ملحمة صمود وانتماء. شعب واحد، وطن واحد.
1: شعبنا شعب كريم، رفع الحب مقاما.

إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن. إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. قالت العرب حياك الله وبياك، وهي تحية ودعاء شامل بالخير، فيراد بكلمة حياك الاستقبال والتحية والتكريم والدعاء المصحوب بالبقاء على قيد الحياة برعاية الباري عز وجل. أما بياك فيقصد بها أضحكك وأسرك الله عز وجل وأدام عليك الفرح والسرور، ويقال بأنها من أصل بوأك، أي أنزلك وأسكنك الله سبحانه وتعالى منازل السعادة والراحة والملك. فحياك الله وبياك دعاء جامع لطول العمر والعيش الرغيد والمقام الكريم. وها نحن نحييكم في أزاهير العرب ونردد في استضافتكم الكريمة ما قالته العرب حياكم الله وبياكم.

0: فنون الجزاء في لغة الضاد. تتسع العربية باشتقاقاتها لتمنح المعنى الواحد صوراً متعددة، وكلها تصب في مجرى الدعاء والثناء. فما كان من الثلاثي حمل خفة اللفظ، وما جاء من المزيد أطفى جزالة في المبنى، وفي كلا المقامين يبلغ الداعي مقصده بصدق النية وحسن العبارة. يتساءل كثيرون عن الصواب في قول جوزيتا أو جوزيتا، والحقيقة أن الوجهين صحيحان في ميزان اللغة، وإن كان لكل منهما أصل في الاشتقاق. فجوزيتا خيرا هي الأكثر شيوعا وتداولا، وفعلها جزع. أما جوزيتا خيرا وهي صحيحة أيضا، وفعلها جازع. خلاصة القول بين جوزيتا وجوزيتا: إن العربية رحبة تسع الوجهين، فمن شاء لزم الأشهر وأوجز، ومن شاء مد الصوت بالألف وأبلغ. والمهم هو ما يحمله هذا الدعاء من لطيف المودة وتقدير المعروف بين الناس.
1: أزهير العرب.
0: أسرار المطر والغيث والوتق. تتفتح في مطويات اللغة العربية آفاق مسكوبة من حكمة النظم، حيث تتميز الصور المتحدة

الغنائية المنهمرة من العنان لترسم فكراً عميقاً يلامس حاجة الإنسان وواقعه. فلم يكن نزول الماء في سياق الوحي مجرد حدث طبيعي عابر، بل جاءت حروف التنزيل لتفصل بدقة بين مواطن النقمة ومنابع النعمة، وتعيد ترتيب المفاهيم وفق هيئة الصيب وأثره في الأرض، مما يقود البصيرة نحو جمال لفظي يبهر العقول. ينفرد كل مصطلح بظل خاص في سياق النفع وحالة الهطول، فالمطر يتقلب في الذكر الحكيم بين رحمة تسع الخلق وعذاب يحل بالظالمين، حيث جاء في حديث الصحيحين: مطرنا بفضل الله ورحمته. وورد في آيات سورة النساء قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر، ليجسد معنى التيسير والرفق بالعباد. قد يسير اللفظ نحو مشاهد النقمة حينما يكون الهطول عقاباً ربانياً يستأصل شأفة الفساد، كما في سورة الأعراف: بسم الله الرحمن الرحيم، وأمطرنا عليهم مطراً فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. فيرتسم هنا مصير الأمم الطاغية. تتقدم العبارة لتحمل في طياتها صوت الوعيد النافذ الذي يستفتح به المكذبون هلاكهم، كما في سورة الأنفال: بسم الله الرحمن الرحيم، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، ليكون هنا جوابا على استخفافهم بالعقاب الإلهي. يشتد الهول حينما تنقلب عناصر الكون لتصب العذاب صبا فوق رؤوس الظالمين، كما في سورة هود: بسم الله الرحمن الرحيم، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. وهنا جاءت كأعنف ما تكون العقوبة وأقسى. تبقى تلك الديار الخاوية شاهداً تمر عليه الأجيال لتعتبر بما حل بها من خزي أبدي، كما في سورة الفرقان: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، لتكون هنا عبرة ظاهرة للعيان. لكن السياق يتبدل تماما عندما تتنزل الرحمات غيثا يبعث الحياة في الربوع اليابسة وينشر الأمل في النفوس بعد اليأس، تبعا لقوله تعالى في سورة الشورى: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. فيفيض هنا الوجود بالبركة والنماء. يتفرد لفظ الوتق برسم الحالة النقية لقطرات الماء التي تخترق جسد السحاب بقوة وغزارة، كما في قوله جل وعلا ضمن الآيات المباركة من سورة النور: بسم الله الرحمن الرحيم، فترى الوتق يخرج من خلاله، فتنهمر هنا السيول متدفقة

بلا حواجز. ينجلي ستار البيان عن حقيقة كونية تجعل من المفردات موازين للعدل والفضل، فالغيث بلسم يداوي جراح الأرض الجدباء، والمطر سلاح مشهور يقطع دابر الفساد. إنه النماء والذود المسكوبان في قالب فلسفي محكوم بالحكمة الربانية والرحمة الإلهية.

عفوية الصغار. تنطق مواقف الصبية غالباً بحقائق يتوارى عنها الكبار خجلاً، وتكشف عفويتهم عن عمق الملاحظة في قالب من الظرف والفكاهة. يحكى أن صبياً جلس مع قوم فقدم شيء حار، فأخذ الصبي يبكي فقالوا: ما يبكيك؟ فقال الصبي: هو حار. فأجابه القوم بقولهم: فاصبر حتى يبرد. فقال الصبي: أنتم لا تصبرون. ما أبلغها من إجابة حولت الدمع إلى حجة، وكشفت عن خوف الصغير من أن تسبقه مطامع الكبار إلى متاع المائدة قبل أن ينال نصيبه، ليظل هذا الموقف درساً في أن البراءة قد تكون أصدق أنباء من الوعظ الرزين.

0: أزاهير العرب.
1: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد.

0: الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

ما بين دفتين، حيث تتحول الصفحات إلى حكايات وتصبح الكتب جسوراً بين الأزمنة. ما بين دفتين، رحلة في عالم الكتب وحكاية فكر لا يغيب.

تقبلوا تحيات فريق العمل، إعداد وتقديم فيصل حمود الشمري، ما بين دفتين، إخراج سعود الحربي.

ما بين دفتين، الحلقة الحادية عشر. العقد الفريد، موسوعة أدبية في كتاب واحد.

تخيل عزيزي المستمع أن تفتح كتاباً فتجد فيه أخبار الملوك وحكم العقلاء وأشعار الشعراء وأمثال العرب ومواقف من التاريخ وحكايات تجمع بين المتعة والفائدة. هذا هو العالم الذي يفتحه لنا كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه.

لم يختر المؤلف لكتابه اسماً عابراً، فقد شبه أبوابه بجواهر العقد، وجعل لكل قسم اسماً من أسماء الجواهر، وقد أوضح في مقدمته أنه سمى العقد الفريد لما فيه من مختلف جواهر الكلام وحسن النظام. وتظهر هذه التسمية فكرة الكتاب، فكما تجتمع الجواهر في عقد واحد، تجتمع في صفحاته مواد أدبية وثقافية متنوعة تختلف موضوعاتها، ولكنها تجتمع في خيط واحد هو المعرفة والأدب. وليس الكتاب مجموعة من القصص والأشعار فقط، بل هو عمل يكشف عن ذائقة مؤلفه وعلى قدرته على اختيار المادة وترتيبها وتقديمها للقارئ في صورة متناسقة. ماذا نجد بين صفحات العقد الفريد؟ قسم ابن عبد ربه كتابه إلى 25 عقداً، وجعل لكل عقد منها اسماً يتصل بجوهرة من جواهر العقد ومن أسماء أبوابه: اللؤلؤة في السلطان، والفريدة في الحروب، والياقوتة في العلم والأدب، والجوهرة في الأمثال، والزمردة في المواعظ والزهد. ومن هذه العناوين ندرك اتساع موضوعات الكتاب، ففي بعض أبوابه نجد ما يتصل بالحكم والسياسة ومخاطبة الملوك، وفي أبواب أخرى نجد العلم والأدب والأمثال والمواعظ وأخبار العرب. ولا يقدم الكتاب المعلومة في صورة واحدة، فقد يعرض حكمة موجزة ثم يسوق خبرا يوضحها، أو يستشهد ببيت من الشعر يحمل معنى بليغا. وهذا التنوع يجعل القراءة فيه قريبة من مجالسة أديب ينتقل بقارئه من موضوع إلى آخر، وهو يربط بين المعرفة والمتعة. ومن المهم أن ننتبه إلى أن العقد الفريد ليس كتاب تاريخ بالمعنى المتخصص، ولا كتاب شعر وحده، ولا مؤلفا في موضوع واحد، بل هو موسوعة أدبية تجمع ألوانا من المعرفة والثقافة، وتعكس ما كان يجذب اهتمام الأديب والقارئ في ذلك العصر.

بعض الكتب تقرأ لمرة واحدة، وبعضها يقرأ مرة بعد أخرى، وهناك كتب تبقى حية كلما مر الزمن ازدادت قربا من القارئ.

إن جمع المعلومات في كتاب واحد لا يعني أن المؤلف يبدأ كل شيء من الصفر، فقد يستند إلى كتب سابقة وروايات وأقوال تناقلها العلماء والأدباء، وقيمة عمله تظهر في كيفية اختيار هذه المواد وترتيبها وجعلها قريبة من القارئ. وقد أفاد ابن عبد ربه من تراث الأدب العربي، وخاصة ما وصل إلى الأندلس من كتب المشرق وأخباره، وهكذا أسهم كتابه في حفظ مواد أدبية كثيرة وجعلها متاحة لقراء جاءوا بعده بقرون. ولا تكمن أهمية الكتاب في كونه مصدرا للأدب فحسب، بل في أنه يفتح لنا نافذة على أفكار الناس وقيمهم وطريقة تعبيرهم عن الحياة، فمن خلال الشعر والأمثال والأخبار نتعرف إلى معاني الشجاعة والكرم والحكمة، وإلى صور من حياة المجتمع ومجالسه. وهنا تظهر قيمة الكتاب للقارئ المعاصر، فهو لا يقرأه ليعرف ما قاله الأقدمون فقط، بل ليرى كيف حفظت الكتب تجارب الإنسان، وكيف تنتقل الحكمة من جيل إلى جيل. وهكذا يبقى العقد الفريد أكثر من مؤلف قديم، إنه مجموعة من الجواهر الأدبية التي تجمع بين المعرفة والمتعة، وتدعونا إلى أن ننظر إلى الكتاب بوصفه ذاكرة للإنسان والثقافة.

بين دفتي كل كتاب فكرة ولدت أو حكمة نقلت أو تجربة حفظت، ومن هنا تبدأ رحلتنا في ما بين دفتين.

ابن عبد ربه وكتابه العقد الفريد، على أمل أن نلتقي في رحلة جديدة مع كتاب آخر ومؤلف آخر وصفحات تحمل لنا مزيدا من معرفة تراثنا العربي. شكرا لكم، وإلى لقاء لاحق بإذن الله.

ما بين دفتين. تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد والتقديم فيصل حمود الشمري، ما بين دفتين للمخرج سعود الحربي.

0: 12:30 ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
1: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مؤشرات وأسواق، تقدمه لحضراتكم عائشة خليل ويخرجه حبيب الشعلان.

بداية، أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات على تراجع جماعي بضغط انخفاض 12 قطاعاً. انخفض مؤشرا السوق الأول والعام بنسبة 1.38% و1.40% على التوالي، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي ب 1.51% وهبط الرئيسي 50 ب 2.43% عن مستوى الثلاثاء الماضي. وسجلت البورصة تداولات بقيمة 69.93 مليون دينار ووزعت على 295.94 مليون سهم وبتنفيذ 21.74 ألف صفقة. وأثر في الجلسة تراجع 12 قطاعا على رأسها التكنولوجيا بواقع 7.65%، بينما ارتفع قطاع الرعاية الصحية وحيدا ب 4.20%. ونستعرض معكم الآن أهم إعلانات السوق. أعلنت بورصة الكويت موافقة مجلس إدارة شركة الوطنية العقارية على توقيع اتفاقية بيع أسهم الشركة التابعة في جزر الكيمان، شركة KNREC القابضة الدولية المحدودة، وذلك مقابل إجمالي قيمة شراء قدرها 13 مليون دولار أمريكي بما يقارب 4 ملايين دينار كويتي. وبحسب آخر بيانات معلنة، فقد تراجعت خسائر الوطنية العقارية خلال النصف الأول من عام 2026 بنحو 35.4% إلى 42.17 مليون دينار مقارنة ب 65.28 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام المنصرم.

0: وأعلنت بورصة الكويت توقيع شركة طيران الجزيرة اتفاقية تجديد وزيادة تسهيلات ائتمانية قائمة مع أحد البنوك المحلية بمبلغ وقدره 60 مليون دينار كويتي، يشمل كل من خطابات ضمان وقروض تجارية، وذلك بمعدل فائدة وعمولات تدفع وفقا للنظم المعمول بها في البنك. وبحسب آخر بيانات معلنة، فقد حققت طيران الجزيرة ربحا خلال النصف الأول من عام 2026 بقيمة 8.57 مليون دينار مقارنة ب 9.55 مليون دينار لذات الفترة من العام السابق، مسجلة انخفاضا سنويا ب 10.25%. أعلنت شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية تسليم طلب شراء من أحد العملاء لتوريد كابلات ضغط منخفض بإجمال يبلغ 1.58 مليون دينار. وبحسب آخر بيانات معلنة، حققت مجموعة كابلات ربحا خلال النصف الأول من عام 2026 بقيمة 11.74 مليون دينار بانخفاض 11.11% قياسا ب 13.21 مليون دينار صافي ربح بالفترة المماثلة من العام الماضي. وأخيرا أعلن بنك جي اف اتش التزامه ب 60 مليون دولار أمريكي لإطلاق شراكة جديدة ونجاح ذراعه العالمي لإدارة الأصول من التخارج من منشأة لوجستية في الولايات المتحدة الأمريكية ب 151 مليون دولار. وكشف البنك في إفصاحه لبورصة الكويت اليوم بالتزامه ب 60 مليون دولار لإطلاق شراكة جديدة تستهدف الاستحواذ على محركات الجيل الجديد من الطائرات التجارية، وبالتعاون مع بريدج بوينت إحدى أبرز شركات الاستثمار العالمية المتخصصة في السوق المتوسطة، وAIB كابيتال مدير الاستثمارات البديلة المتخصص في فرص التمويل القائم على الأصول. وننتقل الآن إلى السوق القطرية، حيث ينضم إلينا من هناك الأستاذ علي أحمد. أستاذ علي، أهلا بك معنا.
1: أهلا بك وبجميع السادة المستمعين أيضا.
0: بداية، كيف يبدو أداء السوق القطري لهذا اليوم؟
1: نعم، الحقيقة المؤشر اليوم يتعرض إلى ضغوط كبيرة، يعني يفقد حوالي 1.7% من قيمته وصولا إلى مستوى 8780 نقطة وسط أحجام تداول تصل إلى حوالي 280 مليون ريال، لربما مع نهاية هذه الجلسة نتجاوز حاجة 300 مليون ريال. واضح بأن هناك عوامل محلية وأخرى دولية ذات صلة ألقت بظلالها على الأداء العام للسوق القطرية. يوم أمس كما يعرف الجميع صدر مؤشر تضخم في الولايات المتحدة الأمريكية الذي أشار إلى أن هناك زيادة في التضخم، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى تشدد في السياسات النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العالم، بمعنى أن قد يكون هناك زيادة مقبلة في معدلات الفائدة، فهذا أعطى إشارة سلبية للأسواق. لكن على الصعيد المحلي، الحقيقة قبل يومين كان هناك خبر ألقى بظلاله على أداء السوق، نتحدث هنا عن شركة صناعات قطر وهي الشركة الرائدة في السوق، التي أعلن مجلس إدارتها عن إلغاء قرار إعادة شراء الأسهم، وهو القرار الذي كان متخذا في 25 من فبراير الماضي، وبالتالي أدى ذلك إلى تكوين ضغوطات كبيرة على السهم الذي فقد أكثر من 8% من قيمته على مدار 3 جلسات. ونتيجة ثقل هذا السهم قام بسحب السوق إلى نحو هبوطي بشكل مؤثر.
0: كم بلغت مستويات السيولة والتداولات اليوم؟
1: نعم، الحقيقة 280 مليون ريال إذا ما توزعت هذه السيولة على مختلف القطاعات، لكن في الطلعة كان بنك قطر الوطني، شركة وقود، مصرف الريان، صناعات قطر، بالإضافة إلى وريدة، هذه الشركات الخمس من حيث الأكثر استئثارا بالسيولة. طبعا هذه الأسهم جزء منها ناتج أو النشاط عليها جزء منها ناتج عن قرارات كما أسلفنا بالنسبة لصناعات قطر، وجزء آخر مرتبط بنتائج أعمالها. يعني شركة وقود ربما في ظل موجة الهبوط الحاصلة اليوم هذا السهم يرتفع بواقع 1.5%، لأن الشركة التي تقريبا تستأثر بثلثي سوق المحروقات المحلي بالإضافة لتزويد الطائرات بالوقود عبر مطار حمد دولي، حققت في الأشهر 9 الأولى من هذا العام أرباحا بلغت 815 مليون ريال بزيادة نسبتها 13%، وبالتالي كان هذا خبرا جيدا للسوق، لكنه أثر بشكل إيجابي فقط على

0: سهم شركة وقود على غير شاكلة الأسهم الأخرى التي أعلنت عن نتائج أعمالها وكانت إجمالا جيدة. يعني المصرف هو ثاني أكبر البنوك في البلاد، لديه ارتفاع بواقع 2% في الأرباح، إلا أن السهم يتراجع. بنك الدوحة تراجع في الأرباح بواقع 9%، وأيضا هناك نوع من الضغوطات. طبعا لا يخفى على أحد من الظروف الجيوسياسية ما زالت تلقي بظلالها على الأسواق الخليجية بشكل عام.
1: ماذا عن المستثمر الأجنبي؟ هل نرى حاليا خروجا من الأسهم أم إعادة تمركز داخل القطاعات معينة؟
0: طبعا المستثمر الأجنبي في هكذا ظروف أعتقد أنه يؤثر أن يكون متحفظا حتى تنجلي الصورة بشكل أوضح على الصعيد الجيوسياسي، لأن لديه خيارات أخرى في بقية أسواق العالم، وتحديدا تلك التي هي غنية بأسهم في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، على اعتبار أن هذا القطاع كان هو القطاع الذي يقود قاطرة الصعود في الأسواق العالمية، وبالتالي في هذه المنطقة قلما توجد مثل هذه الشركات. هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى الظرف الجيوسياسي دفع المستثمرين الأجانب إلى الإحجام مرحليا عن هذه الأسواق ريثما تتبلور الصورة لديهم بشكل أكبر، وهم أيضا في المقابل لا يريدون تفويت فرصة مواكبة صعود أسهم الذكاء الاصطناعي في الأسواق العالمية. لكن كما علمتنا التجارب بأن أي خروج يتبعه دخول، تبعا لطبيعة المتغيرات وطبعا للمؤشرات الاقتصادية التي تصدر عن الدول التي تنتمي إليها هذه الأسواق، أو ما قد يتطور من ناحية جيوسياسية في المستقبل القريب.
1: نعم، ما أبرز المستويات الفنية التي يجب مراقبتها للمؤشر خلال الفترة المقبلة؟
0: والحقيقة في الآونة الأخيرة فقدنا كثير من المؤشرات، يعني كنا نتحدث عن مستوى 9200 نقطة وفقده السوق قبل أيام قليلة، اليوم نتحدث عن 8800 نقطة. أتمنى أن لا نغلق دون هذا المستوى، نحن حاليا دون هذا المستوى بواقع 25 نقطة، لكن قد يحصل هناك بعض التطورات في الدقائق المتبقية من عمر الجلسة قد تدفع المؤشر إلى ما فوق هذا المستوى، وهو أيضا مستوى حرج ومهم جدا أن يتم البقاء فوقه حتى لا ندخل في حسابات أخرى متمثلة في البحث عن نقطة دعم جديدة قد تكون بعيدة عن هذه المستويات. لكن على الصعيد الأساسي الأسهم هي في مستويات مغرية للشراء، ما يعكر صفو الأسواق فقط هو ما يحدث في المنطقة من تطورات لا أكثر ولا أقل.
1: نعم الأستاذ علي أحمد، شكرا جزيلا لك. وننتقل الآن إلى أسواق العقار الكويتي وآخر التطورات، وينضم إلينا الآن الخبير العقاري سليمان لدليجان. أستاذ سليمان أهلا بك معنا.
2: أهلا بك، حياك الله يا حلبي.
1: أطلعنا على آخر الصفقات العقارية.
2: الصفقات العقارية خلال العشرة أيام الماضية بدأت تظهر أن كما كان في السابق خلال على الأقل الشهرين أو ثلاثة أشهر الأخيرة أن هناك استقرار في أسعار السكن الخاص بعد انخفاض دام تقريبا سنتين، وليس هذا معناه أن يكون هناك استقرار خلال الفترة القادمة، لأنه يعتمد على الموضوع الجيوسياسي أو الوضع الإقليمي، ويعتمد على مدى السيولة المتوفرة عند الناس ومدى توفر موضوع تحرير الأراضي ومدى إن شاء الله نجاح نحن متفائلين فيه موضوع المطور العقاري بالنسبة للمؤسسة العامة رأي السكنية. فلذلك البيعات اللي تمت خلال الفترات السابقة بيعات متعددة، تم بيع بيت هدام في الخالدية شارع واحد بمليون ومية، كما تم بيع 2000 متر في المنصورية على الدير الأول بحدود 5 ملايين دينار، هذا سعر مرتفع. بعض البيعات عندنا قد تكون فيها ارتفاع بالأسعار 10-15% عن زيادة سعر السوق، أو حتى 20% يمكن قد تكون لرغبة شخصية وليس بالضرورة تعكس سعر السوق. أيضا تم بيع في سالمية أرض على شارع رئيسي بالمتر بحدود 2500 دينار، وهذا أيضا يعطي إشارة لأن القطاع الاستثماري ما زال هو القائد أو المرتفع حاليا في مجمل التداول في القطاع العقاري. خلال الفترة القادمة بالنسبة حق السكن الخاص، طبعا في بيعات كثيرة بس عشان لا أشغلكم، السكن الخاص خلال الفترة القادمة لا توجد علامات إلى أن يكون هناك ارتفاع، لكن يمكن يكون في طلب مرتفع نسبيا على القسائم المساحات الصغيرة تراوح من 375 متر إلى 500 متر، في المناطق القريبة من العاصمة. أما المناطق لما بعد الدائرة الخامس سواء جنوب السرة أو منطقة شر القرين أو منطقة صباح الأحمد البحرية، هذه المناطق يكثر فيها نسبيا عرض الأراضي، ما نتوقع يكون فيه ارتفاع عالي جدا، يمكن يكون فيه زيادة 15% على الأسعار الحالية اللي كانت 400 متر قبل سنتين بحدود

0: 170,400 في الشارع واحد، خفضت إلى 350,000 يعني أكثر من 20%، والآن الردة ارتفعت على 380 و390,000 البيعات اللي تم. فالفترة القادمة بالنسبة حق السكن الخاص كما شرحت أنه ما يكون في هناك ما في توقع ولا في زيادة متوقعة، لكن في اللي واضح متفق عليه جميعا أن هناك قلة في العرض، وبالتالي قد يكون في هناك طلب خلال الفترة القادمة، لأن بالذات المناطق القريبة من العاصمة العروض فيها أقل بكثير من المناطق التي ذكرتها سابقا. الآن بالنسبة حق القطاع الاستثماري والتجاري، طبعا في صفقة تمت خلال الأسبوع الفات في منطقة المباركية 500 متر بسعر المتر تقريبا حدود 16,000 دينار، تمت بالظرف يعني مزايدة بالأظرف، كل واحد قدم سعره، السعر تقريبا حدود المتر 16,000 دينار، وهذا طبعا صار في مزايدة بالأسعار، فهذا يعطي إشارة لأن منطقة المباركية مع تحسن الجو وأيضا توجه الدولة لتطوير المنطقة وانتهاء جزء من الجزء اللي كان محترق تقريبا يمثل 20% تقريبا أو 25% من منطقة المباركية داخل مدينة الكويت، الآن ستكون قريبا جدا تكون جاهزة، وبالتالي متوقعين يكون في حركة أسواق إن شاء الله أكثر خلال الفترة القادمة.
1: نعم، الخبير العقاري سليمان لدليجان، شكرا جزيلا لك. وللمزيد من تفاصيل الجلسة ينضم إلينا الآن المحلل الاقتصادي علي العنزي. أستاذ علي، أهلا بك معنا.
2: أرحب فيك أختي الكريمة وأستاذ المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا.
1: ما هي قراءاتك لأداء السوق لهذا اليوم؟
2: حقيقة اليوم يعني السوق استمر بالاتجاه الهابط، عمليات بيع تقريبا على معظم الأسهم، ولكن هذا أيضا العمليات لم تستمر طول الجلسة، يعني خلال الساعتين الأول كان هناك ضغط خسر السوق 70-100 نقطة، ثم بعد ذلك صحح بشكل كبير جدا، يعني استعاد جزء كبير من خسائره وتقريبا ثلثي الخسائر، والساعة الأخيرة بدأت أيضا ضغوط وبيع كما نشاهدها الآن، وواضحة أيضا عمليات البيع على الأسهم القيادية، بيتك 6 فلوس، الوطني 4 فلوس، زين أيضا فلس، يعني معظم الأسهم القيادية على اللون أيضا على اللون الأحمر الآن، وتتراجع بشكل يعني حقيقة نستطيع أن نقول أنه بشكل متفاوت، هناك أسهم تتراجع بقوة وهناك أسهم تتراجع أيضا بشكل يعني طفيف. سهم 5 أسهم مرتفعة في السوق الأول، 33 سهم منخفض أيضا، وسهم واحد دون تغير.
1: نعم، ما هي الأسباب وراء التراجعات القوية التي شهدتها اليوم والبورصة اليوم وأمس؟
2: حقيقة يعني ما يحدث الآن في الإقليم من ظروف جيوسياسية لا شك أنها يعني أحد أهم الأسباب، يعني دائما عند حوادث أو تغيرات مهمة في البيئة الجيوسياسية يكون هناك تسعير من الأسواق لهذه الحادثة أو تلك الحادثة أو حتى أكبر من حادثة كالحرب الدائرة بين إيران مثلا والولايات المتحدة، وتم تسعيرها من خلال السوق واستطاع السوق أن يمتصها. الآن هناك حرب أيضا بين المملكة العربية السعودية الشقيقة والحوثي، وبالتالي الآن السوق يحاول أن يسعر هذه الحرب، وأعتقد أن يعني مجرد ما نصل إلى حالة من التسعير أو حالة من الاستقرار سواء بالحرب على مستوى يعني ضربات محدودة أو ضربات متبادلة متفرقة كما يحصل اليومين الماضيين، أو حتى دخول طرف وساطة، السوق بعد ذلك سوف يتعاطى أيضا مع التحليل الفني أكثر. السوق كان مرتفع وكان بموجة هابطة، أجج هذه الموجة بشكل كبير الحالة الجيوسياسية في الخليج خلال هذه الفترة.
1: نعم، مع ارتفاع أسعار النفط إلى أي مدى ينعكس ذلك على السيولة وثقة المستثمرين في بورصة الكويت؟
2: حقيقة ارتفاع الأسعار جيد للكويت في الأحوال الطبيعية، ولكن أيضا نحتاج إلى معرفة الكميات، أو يحتاج المستثمر إلى الاطمئنان بتدفق النقدي لهذه الاستفادة من هذه

0: هناك مشاكل في عبور السفن في مضيق هرمز، قد تعبر بعض السفن كما يأتي بالتقارير الأسبوعية، ولكن ليست هي كالكميات السابقة. تحسنت الكميات خلال الربع الثالث، ونتمنى أن تتحسن خلال الفترة القادمة لكي تصل الكويت إلى بيع كامل حصتها في أوبك، وبالتالي تستفيد من الأسعار المتداولة الآن. نعم، الأسعار عوضت كثيرا عن النقص في الكميات المصدرة من الكويت من خلال هذا المضيق، وبالتالي عندما تزداد تدفق السفن من المضيق، خصوصا السفن الطاقة، لا شك أن المستثمر سوف يعيد حساباته، بما أن الأسعار في هذا المستوى، وأعتقد أن الأسعار لن تنخفض سريعا، سوف تبقى يعني لفترة، بما أن هناك عجوزات في احتياطيات الاستراتيجية للنفط على مستوى العالم. بالتالي نشهد في تلك الفترة، نشهد أيضا اهتمام المستثمر وعودة المستثمر بقوة إلى المنطقة وإلى الأسهم الكويتية على وجه الخصوص.
1: نعم، بالنسبة للقرار قرار الفائدة الأخير، ما تأثيره على السوق خصوصا في قطاع البنوك والأسهم القيادية؟
0: طبعا القرار الفائدة الأخير بالنسبة للفدرالي الأمريكي كان برفع بربع نقطة، ويتوقع أن يستمر أيضا برفع نقطة ربع نقطة ثانية، وفقا لي أيضا لما صدر من بيانات التضخم قبل أمس، وكانت 3.7 تعتبر عالية. ولكن المركز الكويتي أبقى سعر الخصم أو سعر الفائدة عند مستواه السابق ولم يغير، بالتالي لم نشهد أي أثر لتغير في سعر الفائدة على البورصة الكويتية أو على الأسهم الكويتية. قد تكون بعض الأسهم في مناطق أخرى من العالم شهدت بعض الحراك، ولا شك أن الأسواق وارتفاع أيضا الفائدة على مستوى العوائد الأمريكية طويلة المدى لا شك أنها تضغط على أسعار الأسهم، تضغط على البورصات والمؤشرات البورصات بشكل واضح، ولكن لم يصل هذا الأثر إلى الكويت، بما أن الكويت مبقية سعر الفائدة دون تغير خلال الفترة الماضية، وقد تبقي خلال الفترة القادمة، وذلك مع ما يتناسب من ظروف الاقتصاد الكويتي وحاجة إلى أن يكون هناك نمو خلال هذه الفترة والتي تعيشها المنطقة بفترة وتعتبر فترة غير يعني غير طبيعية، فترة استثنائية.
1: نعم أستاذ علي، مع اقتراب نهاية العام، ما أبرز العوامل التي يمكن تؤثر في اتجاه السوق الكويتي؟
0: حقيقة أولا النتائج التي الآن نحن بانتظارها خلال الأسبوع القادم، نتائج الأسهم القيادية، نتائج البنوك، لكي يبني المستثمر أيضا العوائد المنتظرة لهذه المؤسسات. كذلك قد يكون أيضا نرى يعني على أرض الواقع تطبيق أيضا للإصلاحات التي قامت بها الحكومة، الإصلاحات التشريعية وبعض القوانين، خصوصا قانون مثلا المطور العقاري، قانون التمويل العقاري، أيضا انتظار أيضا لائحة التمويل العقاري والمطور العقاري، بالتالي أو تخصيص الأراضي للمطور العقاري. بالتالي أعتقد مثل هذه الأمور ينتظرها السوق بفارق الصبر، يرى هذه الأمور على أرض الواقع، بالتالي تدفقات نقدية للشركات التي سوف تستفيد سواء قطاع البنوك أو قطاع العقار أو قطاع التموين، كل هذه الشركات سوف تأول إنشاءات والبناء، كل هذه القطاعات تستفيد من هكذا مشاريع، أو إطلاق أيضا مشاريع بنى تحتية جديدة أو تنفيذ ما على المخطط من مشاريع تنموية جديدة. لا شك أن شركات أيضا عدة قطاعات للسوق سوف تستفيد، ومثل هذه الفائدة سوف تنعكس أيضا على أداء السوق، على أيضا شهية المستثمر بالدخول، رفع أيضا نسبة المخاطرة في الدخول في على سوق المال.
1: نعم المحلل الاقتصادي علي العنزي، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا وسهلا حياكم.

وننتقل إلى البورصات العالمية. ففي بورصة نيويورك افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تداولات على انخفاض بعد أن أدى تقرير التضخم الأمريكي الذي جاء أعلى من

31.30 نقطة إلى 7774.18 نقطة. وفي بورصات أوروبا سجلت الأسهم الأوروبية مكاسب طفيفة بعد أن طمأنت أرباح قوية لشركة ASML المستثمرين القلقين بشأن الطلب على الذكاء الاصطناعي، في حين بلغت أسهم الرعاية الصحية أعلى مستوياتها في أكثر من 5 أسابيع. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ب 0.43% إلى 637.75 نقطة. وكان مؤشر الرعاية الصحية أكبر الرابحين بين القطاعات المدرجة على المؤشر القياسي، إذ صعد 2.3% ليسجل أعلى مستوى له منذ 7 سبتمبر. وفي بورصة طوكيو تراجع المؤشر نيكي الياباني في بداية تعاملات اليوم الخميس مع تكبد أسهم شركات التكنولوجيا الخسائر بعد أن أثارت أرقام التضخم الأمريكية المرتفعة مخاوف من رفع أسعار الفائدة. وانخفض نيكي الذي يغلب عليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.5% وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ب 1.9%. وإلى أسعار النفط العالمية، انخفضت أسعار النفط بأكثر من دولار في التعاملات المبكرة اليوم الخميس مع تقييم المستثمرين للمخاطر المهددة للإمدادات جراء الهجمات على السفن العابرة لمضيق هرمز. ونزلت العقود الآجلة لخام برنت ب 1.39 دولار إلى 104.67 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 1.2 دولار إلى 94.7 دولار، مما بدد مكاسب الجلسة الماضية. وفي أسواق المعادن تراجع الذهب بأكثر من 1% مواصلا خسائره للجلسة الثالثة على التوالي، إذا عززت قراءة تضخم أقوى من المتوقع في الولايات المتحدة التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة هذا الشهر. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية ب 1.8% إلى حوالي 4000 دولار للأوقية، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 7 أكتوبر تشرين الأول. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 1.7% إلى 4107.90 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هوت الفضة في المعاملات الفورية 6.6% إلى 55.53 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين ب 3.5% إلى 1605.37 دولار للأوقية. وهبط البلاديوم 2.8% إلى 1094.50 دولار للأوقية.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها هزاع العتيبي. موجز النشرة: تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير صاروخ مجنح كروز بمنطقة المدينة المنورة. عملية فجر اليمن تدخل يومها 11، والقوات اليمنية تخوض مواجهات عنيفة مع الميليشيات الحوثية في محور تعز. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة تسيطر بالكامل على مضيق هرمز وأن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا. شبكة CNN تقول أن الجيش الأمريكي يضع خططا جديدة لاستهداف البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية في إيران بأم القنابل. بيانات لشركات وهيئات بحرية تشير إلى أن هجمات على السفن في مضيق هرمز سجلت أعلى وتيرة منذ اندلاع الحرب. استشهاد فلسطيني واحد وإصابة عدد آخر بجروح في غارة شنها جيش الاحتلال على مدينة غزة. واشنطن تقول إن تل أبيب لم تفي بالتزامات الانسحاب من جنوب لبنان وتدعو إلى إطار أمني جديد بديلا عن اليونيفيل. الرئيس الأوكراني يقول إن بلاده ستستأنف ضرباتها على مصافي التكرير الروسية. الولايات المتحدة تقترح رفع التجميد عن أصول روسية وأوروبا ترفض. وكوريا الشمالية تختبر إطلاق صواريخ كروز استراتيجية من غواصات. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. جاءنا من الديوان الأميري ما يلي: ينعى الديوان الأميري المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ بدرية فهد المالك الصباح عن عمر يناهز 82، وسيوارى جثمانه الثرى اليوم الخميس بعد صلاة العصر. إنا لله وإنا إليه راجعون. ونتحول إلى الرياض، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي بأنه تم اعتراض وتدمير صاروخ مجنح كروز بمنطقة المدينة المنورة. وفي وقت سابق أعلن الدفاع المدني السعودي اليوم زوال الخطر عن مدينتي نجران وجازان عقب تفعيل الإنذار المبكر. في اليمن دخلت اليوم عملية فجر اليمن يومها 11، فيما احتدمت المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وميليشيات الحوثي في عدة جبهات. وشهد محور تعز مواجهات عنيفة اليوم بين القوات اليمنية وميليشيا الحوثي في مختلف جبهات القتال امتدت من شرق إلى شمال وغرب مدينة تعز. وقال مصدر عسكري أن المواجهات اندلعت بين الجانبين في محيط جبل هان ووادي حذران غرب المدينة، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة. وشن الطيران الحربي 6 غارات استهدفت مواقع وتجمعات وآليات عسكرية.

لميليشيا الحوثي في مديريتي المصراخ وجبل حبشي جنوب وغرب تعز. من جهتها حذرت وزيرة الخارجية اليمنية فراح الزوبة من أن التصعيد الأخير وتشديد الحصار على مدينة تعز وقراها ينذران بكارثة إنسانية تطال أكثر من 4 ملايين شخص بينهم محاصرون داخل المدينة. وطالبت الزوبة في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي بضغط دولي مباشر لرفع الحصار فورا وفتح جميع منافذ تعز أمام المدنيين وسلاسل الإمداد وضمان وصول الغذاء والوقود ومياه الشرب بصورة مستدامة ومن دون عوائق. وفي جديد التوتر في المنطقة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة باتت تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأكد أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا متوقعا انخفاض أسعار البنزين بعد انتهاء المواجهة. وأضاف ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية أريزونا أن القوات الأمريكية ألحقت أضرارا جسيمة بالقدرات العسكرية الإيرانية، مشددا على أن واشنطن لا تحتاج إلى دعم من حلف الناتو في هذه الحرب. إلى ذلك ذكرت شبكة CNN الإخبارية نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن الجيش الأمريكي وضع خططا لشن ضربات قد تشمل استخدام القنبلة المعروفة أيضا باسم أم القنابل ضد البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية في إيران في حال أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف العمليات القتالية. وتعتبر أم القنابل أكبر الأسلحة غير النووية في الترسانة الأمريكية وتزن 10 أطنان وطورتها بوينغ لتعمل بمبدأ الانفجار الهوائي ما يولد موجة صدم تدمر الأنفاق والكهوف. وفي السياق أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها دمرت في 6 أكتوبر زورقا شراعيا مرتبطا بإيران كان يستخدم لمراقبة سفن البحرية الأمريكية في خليج عمان. وأكدت أن الحرس الثوري الإيراني واصل خلال الأشهر 7 الماضية استهداف 1000 البحارة المدنيين والسفن الحربية الأمريكية في المنطقة. إلى ذلك أظهرت بيانات المنظمة البحرية الدولية أن السفينة كيب داو التي ترفع علم أنتيغوا وبربودا غرقت قرب مضيق هرمز بعد إصابتها بمقذوف في سبتمبر. يأتي الإعلان بعد أقل من 24 ساعة على غرق السفينة برايد التي ترفع علم سنغافورة إثر استهدافها بمقذوف في حادث منفصل ما يعكس تصاعد المخاطر على الملاحة الدولية في المنطقة. وفي الأثناء تعرضت 10 سفن على الأقل لهجمات في مضيق هرمز أو بالقرب منه منذ الأحد الماضي في أعلى حصيلة منذ اندلاع الحرب ليبلغ عدد الهجمات المسجلة منذ بداية أكتوبر الجاري 23 هجمة. وأظهرت بيانات شركة فانغارد الأمنية والمنظمة البحرية الدولية وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية استهداف 6 سفن الأحد في أكبر عدد من الهجمات خلال يوم واحد منذ بدء النزاع و4 سفن الثلاثاء. وإلى قطاع غزة حيث استشهد فلسطيني اليوم وأصيب آخرون في غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة. إلى ذلك قالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يغلق معبر رفح أمام حركة إجلاء المرضى والجرحى للأسبوع الثاني محذرة من التداعيات على حياة المرضى وحرمانهم من حقهم في العلاج.
في لندن كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن الاحتلال الإسرائيلي يعرقل تنفيذ مشروع لإنشاء قاعدة عسكرية متقدمة في قطاع غزة مخصصة لمجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم إسناد عقد المشروع إلى شركة

أمريكية قبل أكثر من شهرين. وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية اليوم عن الصحيفة، ترفض تل أبيب السماح بدخول المقاولين والشاحنات اللازمة لبدء أعمال إنشاء الموقع الذي يفترض أن يستوعب 150 جنديا دوليا ليشكل نواة لقوة استقرار دولية في القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة، صعد مستوطنون اعتداءاتهم في مناطق متفرقة مستهدفين المزارعين وقاطفي الزيتون وممتلكات الفلسطينيين وأراضيهم الزراعية، بتزامن مع إقامة بؤرة استيطانية جديدة واقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك. كما اقتحم مستوطنون أرضا زراعية في منطقة وادي الشيخ ببلدة بيت آمر شمالا، فيما أصاب مستوطنون مسنا فلسطينيا في مسافر يطا جنوبا، بتزامن مع اعتقال جيش الاحتلال لشاب من المنطقة ذاتها. وفي الشأن اللبناني، أكد فريق العمل الأمريكي من أجل لبنان أن إسرائيل لم تفي بالتزاماتها المتعلقة بالانسحاب من جنوب لبنان. وقال الفريق أن واشنطن تسعى إلى إنشاء آلية تحقق جديدة لمراقبة تنفيذ الاتفاق الإطاري وضمان عدم حدوث فراغ أمني بعد انتهاء مهمة قوات ليروفيل التي أعرب عن الأمل في تمديد مهمتها بصورة مؤقتة إلى حين تشكيل الآلية الجديدة. إلى ذلك، قال مسؤول في الخارجية الأمريكية أن واشنطن ترفض تمديد ولاية القوة إلى ما بعد 31 من ديسمبر المقبل. وأضاف هذا المسؤول أن الولايات المتحدة تعول على إطار ثلاثي يقود إلى أمن دائم وعلاقات سلمية بين لبنان وإسرائيل، مؤكدا أن أي وجود دولي في الجنوب ينبغي أن يرتبط بأهداف هذا الإطار. وإلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت أوكرانيا اليوم استهداف قاعدة جوية روسية في مقاطعة فورنج جنوب غرب روسيا، ودمرت 6 طائرات مقاتلة من طراز سو 34M في هذه الضربة، وقتل 3 أشخاص وأصيب 6 آخرون في هجوم روسي مكثف المسيرات على منطقة كيفوغراد الأوكرانية، فيما قتل 2 آخران في منطقة دينيبرو بيتروفسك بجنوب شرق أوكرانيا في وقت مبكر من اليوم. وفي الأثناء، قالت شركة نفتو غاز الأوكرانية اليوم إن روسيا استهدفت خلال الليل منشأة لاستخراج الغاز في منطقة بولتافا في شمال شرق أوكرانيا. في الوقت ذاته، أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم أن القتال من دون الولايات المتحدة سيكون صعبا للغاية في ظل الهجمات الروسية المتكررة. وقال زيلينسكي في تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز إن تباطؤ خدمات ستارلينك أعاق عمليات الجيش الأوكراني، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تركت دون تنبيهات الإنذار المبكر الأمريكي. ورهن زيلينسكي وقف بلاده ضرباتها على مصافي التكرير الروسية بالحصول على مزيد من صواريخ باتريوت. وفي موسكو، شنت روسيا اليوم هجوما واسعا على بنى تحتية للطاقة في العاصمة الأوكرانية ومحيطها ومدن أوكرانية أخرى، مستهدفة سفينتي شحن كانتا تنقلان شحنات ذات أغراض عسكرية والبنى التحتية لميناء إسماعيل بمنطقة أوديسا الذي تستخدمه القوات الأوكرانية. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت 4 صواريخ من طراز فلامينغو وأسقطت 69 مسيرة خلال هجوم أوكراني على مصفاة نفط بمقاطعة ريازان. وفي بوخارست، أعلنت رومانيا اليوم أن 8 أشخاص فقدوا بعد اندلاع حريق صباح اليوم في سفينة ترفع علم سان مارينو في البحر الأسود. وقالت هيئة الملاحة البحرية الرومانية في بيان إن 12 شخصا كانوا على متن السفينة، 4 منهم في أمان، بينما لا يزال 8 في عداد

المفقودين من دون أن يوضح ما إذا كان الحريق ناجما عن هجوم بطائرات مسيرة. في لندن ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة اقترحت على الدول الأوروبية رفع التجميد عن بعض الأصول السيادية الروسية وتحويلها إلى كيان تشرف عليه واشنطن في محاولة لإحياء محادثات إنهاء الحرب مع أوكرانيا. وقالت الصحيفة إن المندوبين الأوروبيين رفضوا الخطة التي طرحها المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. إلى ذلك دعت بريطانيا اليوم دول العالم إلى مواصلة فرض العقوبات على روسيا، وقالت بريطانيا أن هناك حاجة لتشديد الحظر على خدمات الشحن المرتبطة بروسيا. في موازاة ذلك قال مسؤول أمريكي إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس تخفيف العقوبات المفروضة على ما يطلق عليها سفن أسطول الظل التي تنقل النفط والمنتجات البترولية من دول منها روسيا وإيران وفنزويلا في محاولة لخفض أسعار الشحن العالمية التي ارتفعت لمستويات حادة. وتجري هذه المناقشات بعد أيام من قرار ترامب تعليق العقوبات على وقود الديزل الروسي، فيما أضاف المسؤول أن المحادثات الجديدة تركز على احتمال سماح الولايات المتحدة بتدفق النفط المشروع على متن سفن كانت خاضعة للعقوبات سابقاً. وفي برلين قالت ألمانيا اليوم أنها تشعر بالقلق من الانفتاح الأمريكي الروسي الأخير في ظل الحرب الأوكرانية. وأضاف نائب المستشار الألماني لارس كرينجبايل أن الولايات المتحدة حاولت إعادة روسيا إلى المشهد ضمن مجموعة العشرين. وفي بروكسل يجتمع قادة الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم للبحث في الموازنة المقبلة للتكتل على أمل التوصل إلى إقرارها قبل سلسلة استحقاقات انتخابية تشهدها بلدانهم سنة 2027. ويفترض أن تعكس الموازنة الأولويات الكبرى للاتحاد الأوروبي حتى سنة 2034 من الزراعة إلى الدفاع ومن التنافسية إلى الهجرة. وفي شبه الجزيرة الكورية أعلنت كوريا الشمالية نجاح اختبار نوعين من صواريخ كروز الاستراتيجية التي تطلق من الغواصات في خطوة جديدة ضمن مساعي بيونغ يانغ لتعزيز قدراتها الصاروخية والبحرية. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الصواريخ أطلقت الأربعاء باتجاه بحر الشرق المعروف أيضا ببحر اليابان، مؤكدة أن التجربة لم تؤثر في أمن الدول المجاورة وأن هدفها كان التحقق من الجاهزية العملياتية لأنظمة القتال تحت الماء. في طوكيو نفت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي اليوم قيام بلادها بنشاط تجسسي في روسيا عقب توقيف موسكو صحفيا يابانيا للاشتباه في تورطه في أعمال التجسس. وقالت تاكايتشي إن تفاصيل الاتهامات ما زالت غير واضحة، مضيفة أن القوانين تختلف من دولة لأخرى وأن حماية مواطنيها تحظى بأهمية بالغة في الوقت الراهن. ومن أخبار الطقس، توقعت الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد انخفاضا تدريجيا بدرجات الحرارة مع زيادة الرطوبة النسبية خاصة على المناطق الساحلية مع فرص للضباب الخفيف وظهور بعض الغيوم أحيانا، ويكون الطقس عموما خلال عطلة نهاية الأسبوع حارا نهارا ومعتدلا في الساعات المتأخرة من الليل. وفي ختام هذه النشرة إلى حضراتكم إعادة لموجزها، تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير صاروخ مجنح كروز بمنطقة المدينة المنورة. عملية فجر اليمن تدخل يومها 11، والقوات اليمنية تخوض مواجهات عنيفة مع الميليشيات الحوثية في محور تعز. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة تسيطر بالكامل على مضيق هرمز وأن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً.
شبكة CNN تقول إن الجيش الأمريكي يضع

خططا جديدة لاستهداف البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية في إيران بأم القنابل. بيانات لشركات وهيئات بحرية تشير إلى أن هجمات على السفن في مضيق هرمز سجلت أعلى وتيرة منذ اندلاع الحرب. استشهاد فلسطيني واحد وإصابة عدد آخر بجروح في غارة شنها جيش الاحتلال على مدينة غزة. واشنطن تقول أن تل أبيب لم تفي بالتزاماتها بالانسحاب من جنوب لبنان وتدعو إلى إطار أمني جديد بديلا عن اليونيفيل. الرئيس الأوكراني يقول إن بلاده ستستأنف ضرباتها على مصافي التكرير الروسية. الولايات المتحدة تقترح رفع التجميد عن أصول روسية وأوروبا ترفض. وكوريا الشمالية تختبر إطلاق صواريخ كروز استراتيجية من غواصات. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ساعتنا الواحدة والدقيقة العشرون ونصف الدقيقة ظهرا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: أحمد الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة.
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا هذا اليوم، فجر اليمن تدخل يومها 11، وقوات التحالف تتصدى لصاروخ كروز استهدف المدينة المنورة. الحرب الأوكرانية بين التصعيد العسكري والخلافات الغربية. قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية. إثيوبيا وإريتريا، تصاعد التوترات ومخاوف من مواجهة جديدة. في الوقت الذي تدخل فيه عملية فجر اليمن يومها 11، كثفت القوات اليمنية ضرباتها ضد ميليشيا الحوثي في مأرب والجوف، بينما تتصاعد المواجهات بين القوات الحكومية مدعومة بالمقاومة الشعبية مع ميليشيا الحوثي في غرب وشمال غرب تعز، حيث تشهد منطقة جبل هان غربي المدينة اشتباكات هي الأعنف وتستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة. يأتي ذلك فيما طالبت الحكومة اليمنية بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحصار المفروض على مدينة تعز جنوب غربي اليمن، محذرة من تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء التصعيد العسكري والقيود المفروضة على وصول الإمدادات الأساسية. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من هنا من الكويت الدكتور ناصر المطيري، المحلل السياسي. أهلا بك، ونسألك عن مسار عملية فجر اليمن في ضوء تعدد الجبهات. نحن نعرف بأن هنالك 6 إلى 7 جبهات مفتوحة في آن واحد، وكذلك هنالك يعني تحديات على مستوى الجغرافيا الجبلية والسلاسل الجبلية، إضافة إلى عمليات كر وفر مختلفة، إضافة إلى نقطة كنا ناقشناها سابقا ألا وهي أهمية تثبيت مواقع الانتصارات الحكومية.
1: نعم، مرحبا دلال، تحية للسادة المستمعين. طبعا يعني تعدد الجبهات واضح، هو لا شك هو عامل مهم استراتيجي في إدارة المعارك،

0: يعني أهمية تعدد الجبهات يعني تتضح من كون عملية فجر اليمن تجاوزت نطاق الصراع المحلي اللي تنخرط في التدافع الإقليمي والدولي الممتد من مياه الخليج إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، يعني حيث شملت العملية جبهات متزامنة تعز مأرب الساحل الغربي باب المندب، وهو هذا لا شك ينطوي على مجموعة دلالات استراتيجية منها دلالة الإرباك يعني والاستنزاف، حيث يعني تجبر يعني تعدد الجبهات الميليشيات الحوثية على تشتيت قواها ومواردها اللوجستية. هذا أيضا لا شك يقلص قدرتها على حشد قوة ضاربة في محور واحد، وهذه يعني ربما تكون تكتيك يعني عسكري، وقد تحقق تقدم ميداني في محاور يعني تعز وذباب مثلا والمخا، وصولا إلى تأمين يعني مرتفعات باب المندب والمناطق المحيطة. قد تكون أيضا لها دلالة في إعادة رسم قواعد الاشتباك، حيث يمثل هذا التزامن نقطة تحول في تعديل قواعد الاشتباك وميزان القوة في المنطقة، ودلالة أخرى قد تكون دلالة تفاوضية أو ضغط تفاوضي. يعني هذا التقدم العسكري متعدد الجبهات يترجم ربما إلى أوراق ضغط في أي مسار سياسي مقبل، سواء يعني عبر استعادة مناطق استراتيجية أو خطوط إمداد.
1: نعم، استعادة مناطق استراتيجية، توجد مناطق تمت استعادتها، لكن لدينا نقطة تثبيت هذه الاستعادة، خاصة بأن الحوثيين ما زالوا يقاومون للوصول إلى هدفهم، ألا وهو الاقتراب أكثر فأكثر من جبال كهبوب، خاصة في مدينة المضاربة التي تشهد أيضا يعني مواجهة عنيفة بين الطرفين. كيف نستطيع أن نتحدث حول نقطة تثبيت الانتصارات الحكومية في وجه الأطماع الحوثية، خاصة في المناطق الساحلية وجبال كهبوب؟
0: طبعا هذه مسألة مهمة جدا، مسألة تثبيت المناطق وتحقيق يعني والحفاظ على المكاسب العسكرية التي يتم تحقيقها، يكون انه المعارك اليوم هي كر وفر، وهناك يعني مقاومة حوثية واضحة لا يمكن انكارها، وهناك يعني بعض الثغرات العسكرية والعقد الجبلية الموجودة كلها تؤثر في عملية مدى الحفاظ على هذه المكاسب. يعني بعض المناطق المهمة الاستراتيجية سواء من تعز وما يحيط بها من مناطق أخرى تعتبر بوابات نحو يعني باب المندب والساحل الغربي وإلى صنعاء. هذه المناطق عملية الحفاظ عليها هي التحدي الأكبر اليوم، وهي التي تؤدي إلى الطرق المؤدية حتى إلى الجوف وإلى باب المندب إلى إلى إلى الجوف وإلى مأرب، أيضا كونها مناطق أيضا مهمة الحفاظ عليها والسيطرة عليها. لذلك اليوم التحدي المهم هو أهمية يعني وضع حد للتقدم الحوثي أو للاختراقات الحوثية التي تأتي من مناطق متعددة، ناهيك عن حصار تعز. حصار تعز اليوم هو أيضا معركة أساسية تمثل يعني مفصلية في اتجاه وسير المعارك في الأيام القادمة.
1: نعم، نتوقف قليلا عند تعز. تعز يعني تشهد أيضا مواجهات في شرقها وغربها، ويعني في ريفها الجنوبي، ونقصد به مدينة الشقب. غرب تعز لوحده ربما حاول الحوثيون يعني تكثيف الضغط عليه من خلال إطلاق 100 قذيفة ووجود قذائف أيضا عشوائية على المضارب في شرق تعز. إذن هنالك تعدد في الجبهات وتزامن كما ذكرنا في بداية الحوار. تعز وتعدد الجبهات فيها وتعدد البوابات وأيضا البوصلة فيها، إلى أي مدى قد يؤدي إلى محاصرة الحوثي؟ الحوثي الآن يحاصر تعز، لكن إلى أي مدى نستطيع أن نقول بأن الحكومة تستطيع محاصرة الحوثي وبالتالي فك الحصار عن تعز؟
0: بالضبط، يعني هو تعز هي دلال هي البوابة الجنوبية نحو باب المندب والساحل الغربي. السيطرة عليها تعني التحكم في خطوط الإمداد الحاكمة يعني للممر الملاحي الدولي. تركز الضغط الحوثي الأكبر اليوم على مواقع مثل جبل هان أيضا وحذران وجبل الصياحي أيضا هي محاولة للوصول إلى خط الضباب الحيوي وقطع الطرق الرئيسية للمدينة. هذا يكشف أنه الهدف الحوثي هو اليوم إحكام الطوق على تعز بالكامل. لذلك أيضا وكما هو واضح يستخدم أيضا حصار تعز يعني كأداة حرب ربما لإجبار أو تركيع المدينة. هذا ينعكس على أكثر من 4 ملايين نسمة، وله أبعاد أيضا إنسانية وآثار يعني

0: سيئة جدا. يعني تصعيد الحوثي هنا يعكس محاولة لا شك يائسة لتحقيق مكاسب ميدانية قبل أي تسوية سياسية محتملة، خاصة في ظل يعني الضغوط المتزايدة على الجماعة من جبهات متعددة. لذلك تعز هي عقدة استراتيجية مهمة ومفتاح، وهي العقدة هي والحل للأزمة الحالية ومفتاح لإحكام السيطرة الحقيقية وفتح المنافذ الأخرى باتجاه يعني تحقيق النصر الحاسم في المعارك الحالية باتجاه أو لصالح القوات الحكومية.
1: نعم، ما دمنا نتحدث عن حصار الحوثيين لتعز وحصار 4 ملايين شخص من السكان الأصليين ومن النازحين الذين قدموا من مديريات قريبة، كيف تبدو دلالات دعوة الحكومة اليمنية إلى تحرك دولي وعاجل لفك الحصار عن تعز، خاصة بأن هذه الدعوات جاءت على لسان يعني الحكومة اليمنية، خاصة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحرك عاجل؟
0: يعني عندما يعني تدعو الحكومة اليمنية إلى تحرك دولي عاجل لفك الحصار عن تعز، هذا يعطي دلالة شرعية حقيقة قانونية أمام العالم بأن الحكومة هي الطرف المسؤول الذي يحمي المدنيين، وهي التي بالفعل تعتني بهم، يعني مقابل تصوير ميليشيا الحوثي كطرف يفرض هذا الحصار ويفاقم هذه المعاناة الإنسانية، إضافة لأنه هذه أيضا تمثل دلالة توظيف إنساني. يعني تسليط الضوء على معاناة 4 ملايين نسمة يهدف يعني لا شك إلى توليد ضغط دولي على هذه الميليشيا الإرهابية، ويترجم يعني مستقبلا إلى قرارات أممية أو عقوبات، لأن هذه المعاناة تتفاقم اليوم يوما عن يوم. هناك حصار مشدد على تعز، هذه الآثار الإنسانية متفاقمة ومستمرة. لذلك أعتقد يعني تحرك الحكومة اليمنية ودعوتها لفك الحصار عن تعز هي دعوة شرعية تؤكد شرعيتها وتؤكد أن الدور الإنساني مهم، وأن الميليشيا الحوثي تمارس دور إرهابي غير إنساني.
1: نعم، كيف يمكن تحويل هذه الدعوة الحكومية إلى إجراءات عملية ضمن فتح الطرق والمنافذ وتأمين وصول الغذاء والوقود والمياه والأدوية إلى السكان؟ نحن نعرف بأن الحوثي يحاول إغلاق طريق التربة عدن، وهو طريق ربما مناسب للإمدادات الإنسانية، لكن الحوثي ينتبه له ويحاول إغلاقه في وجه هذه الإمدادات. نحن نعرف بأن 10 مديريات في تعز هي في مستوى الطوارئ وفق تصنيف الأمم المتحدة من أصل 16 مديرية.
0: نعم، لا شك لابد من تحرك سياسي وتحرك إنساني وتحرك دولي في هذا الإطار، لأنه تفاقم الحالة الإنسانية يضع يعني استحقاق على المجتمع الدولي أن يعني يسارع في إيجاد مخارج إنسانية وفتح هذه المنافذ. لا شك يعني هناك جهود وتحركات دبلوماسية لا يمكن أن تنجح بمعزل عن الميدان، يعني فتح ممرات إنسانية مؤقتة، إدخال قوافل المساعدات، إطلاق سراح محتجزين، يعني هذا أمر مهم. يعني ما لا يمكن تحقيقه هو إلزام ميليشيا الحوثي بفك الحصار بشكل دائم دون الضغط عسكري يهدد مصالح استراتيجية. يعني الدبلوماسية باعتقادي تخفف المعاناة لكنها لا تنهي الحصار. الأمر يحتاج تزامن بين الضغط العسكري والضغط السياسي، بل أيضا وجود موقف دولي إنساني حازم تجاه هذه الممارسات التي لا يدفع ثمنها إلا المدنيون في هذه المنطقة.
1: نعم، دعنا نتحول إلى استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية. سيدي، تابعت معنا قبل قليل كيف تصدت قوات التحالف لاعتداء عبر صاروخ كروز، صاروخ مجنح، الاعتداء على المدينة المنورة تم التصدي له. كيف ترى استمرار هذه الاعتداءات الغاشمة على الأماكن المقدسة وقبلها على الأعيان المدنية، وما الذي تكشفه عن زيف ادعاءات الحوثي؟
0: طبعا استهداف الاماكن المقدسه والاعيان المدنيه في المملكه العربيه السعوديه هذا يمثل لا شك تصعيد نوعي يتجاوز مفهوم الصراع العسكري التقليدي، ويكشف عن يعني نهج عقائدي ربما لا يتردد فيه تجاوز المحرمات والمقدسات. وهذا لا شك يمثل ادانه حقيقيه امام العالم الاسلامي وامام كل العالم بممارسات الارهابيه التي تقوم بها ميليشيا الحوثي، وتجاوز كل هذه الخطوط الحمراء التي يعني تنتهك كل الحرمات والمقدسات. وهذا ايضا بوجه اخر دلال يفسر يعني يعطي دلاله فشل ميداني. يعني هذا الاستهداف للعمق السعودي ولهذه المناطق المقدسه هو محاوله لتعويض الخسائر الميدانيه في تعز وفي ساحل الغربي والضربات الشديدة التي تتعرض لها ميليشيا الحوثي من خلال خلق يعني يحاول خلق معادلة ردع مضادة بالاعتداء على هذه المناطق وهذه الأماكن الحيوية داخل في الداخل السعودي. وهي أيضا لا تخفى علينا أيضا دلالة ارتباط بالجانب الإيراني، هذه يعني تشير إلى أنه طهران ربما تكون لها دور، ويعني فتح هذه الجبهة لا ينفصل عن ما يجري في مضيق هرمز وفي الساحة الإيرانية والمواجهة الأمريكية الإيرانية. لذلك أعتقد الموضوع فيه حالة من التعقيد وتشابك يعني الملفات بشكل واضح.
1: نعم، خاصة بالحديث عن تهريب أسلحة إلى جماعة الحوثي، وتم بالفعل يعني معاينة ذلك من خلال شحنات مضبوطة أيضا تعود أيضا إلى أياد إقليمية. شكرا جزيلا لكم الدكتور ناصر المطيري المحلل السياسي.

0: وسط خلاف على مستقبل اليونيفيل ومساع أمريكية لإقامة آلية جديدة لمراقبة الوضع في جنوب لبنان، تعود ترتيبات الأمن إلى واجهة النقاش السياسي والدبلوماسي. فواشنطن تقول إن تل أبيب لم تفي بالتزاماتها المتعلقة بالانسحاب، لكنها في الوقت نفسه لا ترى في استمرار القوة الأممية بصيغتها الحالية، لا ترى فيه حلا مفتوحا، بينما تدعو الأمم المتحدة إلى حسم مصير وجودها في لبنان في أقرب وقت.
1: تتجه الأنظار مجددا إلى جنوب لبنان، لكن هذه المرة ليس فقط بسبب مسألة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، وإنما أيضا بسبب سؤال آخر يرتبط باليوم التالي لانتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل. فريق العمل الأمريكي من أجل لبنان يقول إن تل أبيب لم تفي بالتزاماتها الخاصة بالانسحاب من جنوب لبنان، ويؤكد في المقابل إن واشنطن تعمل على إنشاء آلية تحقق جديدة تتولى مراقبة تنفيذ الاتفاق الإطاري. وبحسب الطرح الأمريكي، فإن انتهاء مهمة اليونيفيل لا ينبغي أن يترك فراغاً في عملية الرقابة على الأرض، وهو ما دفع فريق العمل إلى إبداء الأمل في تمديد مهمة القوة الأممية بصورة مؤقتة، ريثما تصبح الآلية البديلة جاهزة للعمل. لكن الموقف الأمريكي يبدو أكثر تشدداً عندما يتعلق الأمر بمستقبل اليونيفيل على المدى البعيد. فمسؤول في الخارجية الأمريكية أعلن عن رفض واشنطن تمديد ولاية القوة إلى ما بعد 31 من ديسمبر المقبل، معتبرا أن المرحلة المقبلة تتطلب ترتيبات مختلفة تستند إلى إطار ثلاثي يرسم مسارا نحو أمن دائم وعلاقات سلمية بين لبنان وإسرائيل. وتطرح واشنطن في هذا السياق ملفات أوسع تشمل نزع سلاح حزب الله وتعزيز قدرات الجيش اللبناني ودعم سيادة الدولة اللبنانية، على أن يرتبط أي وجود دولي محتمل في الجنوب بإهداف الإطار الجديد. وهكذا فإن جوهر الطرح الأمريكي لا يبدو قائما على إنهاء عملية المراقبة نفسها بقدر ما يقوم على تغيير الآلية التي تتولاها، تمديد مؤقت لليونيفيل إذا اقتضت الحاجة لمنع الفراغ، ثم الانتقال إلى آلية تحقق جديدة مرتبطة بالاتفاق الإطاري. في المقابل تتحرك الأمم المتحدة باتجاه حسم المسألة سياسيا داخل مجلس الأمن. فوكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا دعا المجلس إلى بدء مفاوضات بشأن مستقبل اليونيفيل، مشيرا إلى أن المقترحات التي قدمها الأمين العام أنطونيو غوتيريش بشأن استمرار الوجود الأممي في لبنان لا تزال مطروحة من دون اتخاذ خطوات بشأنها حتى الآن. وبين الموقف الأمريكي والدعوة الأممية تتبلور معادلة شديدة الحساسية، كيف يمكن الانتقال من اليونيفيل إلى ترتيبات أمنية جديدة مع ضمان تنفيذ الالتزامات وتفادي حدوث فراغ في جنوب لبنان؟ سؤال بات مرتبطا ليس فقط بمصير قوة أممية، وإنما بشكل الترتيبات الأمنية المقبلة وبقدرة الأطراف المعنية على تحويل الاتفاق الإطاري من تفاهم سياسي إلى آلية قابلة للتنفيذ والمراقبة على الأرض.

0: تتداخل المسارات العسكرية والسياسية والاقتصادية في الحرب الأوكرانية مع عودة كييف إلى التلويح باستهداف مصافي النفط الروسية وتصاعد الخلافات بين واشنطن والعواصم الأوروبية بشأن الأصول الروسية المجمدة وآليات إنهاء الصراع، وفي وقت تكثف فيه بريطانيا دعمها العسكري لأوكرانيا، كما تدرس الإدارة الأمريكية خيارات لتخفيف العقوبات عن سفن تنقل النفط من دول خاضعة للعقوبات في خطوة ترتبط بمساعي احتواء ارتفاع تكاليف الشحن. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من فارس السيد مصطفى الطوس، أهلا بك، ونسألك حول مستقبل الدعم الأمريكي لكييف، كيف تقرأه خاصة بعد اتفاق الديزل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرض قيود على تقنية ستارلينك للأقمار الصناعية للاستخدامات العسكرية؟
1: نعم، يمكن أن أقرأ هذا الموقف الأمريكي كما جاء في عناوين الصحف الأوروبية التي وصلت إلى قناعة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخلى عن الأوكرانيين وتخلى عن فلاديمير زيلينسكي لصالح بوتين. كانت هناك عمليات ضغط كبيرة على الأوكرانيين لكي يقدموا تنازلات لفلاديمير بوتين وإيقاف هذه الحرب، ولكن الرئيس الأوكراني مدعوما بالأوروبيين رفض هذه الشروط الأمريكية، ويعني دخل في منطق مقاومة للإرادة الأمريكية، الشيء الذي دعا الأمريكيين إلى التخلي عنه بطريقة تدريجية. قضية ستارلينك هي أولى يعني المؤشرات والعوامل التي بدأت تلوح إلى الأفق، بينما أيضا هناك الدعم العسكري والدعم الاقتصادي والدعم السياسي الذي بدأ يخف أمريكيا تجاه الأوكرانيين ويضع الأوكرانيين والأوروبيين في مواجهة مباشرة مع فلاديمير بوتين والقيادة الروسية.
0: نعم، ما زالت أوكرانيا ومعها الاتحاد الأوروبي يقاومون هذا الاتجاه الأمريكي الذي تقول بأنه يدعم بشكل ما ربما الطرف الروسي في هذه المرحلة. الاتحاد الأوروبي رفض المقترح الأمريكي برفع التجميد عن بعض الأصول السيادية الروسية في محاولة لإحياء المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب. الرفض الأوروبي ماذا يعني؟ وأيضا التحذير الأوروبي من أي اتفاقيات أمريكية روسية في هذه المرحلة، وتأكيد أوروبا المستمر وبخاصة من خلال بريطانيا أيضا بتسليم أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا بشكل أسرع، ماذا يعكس من صلابة الموقف الأوروبي الداعم إلى أوكرانيا؟
1: نعم، الرفض الأوروبي يعني بطريقة واضحة رسالة يعني واضحة المعالم، وهو أننا لا نريد أن نحرم نفسنا من ورقة الضغط الاقتصادي التي نمارسها حاليا على فلاديمير بوتين، والتي من وجهة نظر الأوروبيين هي كفيلة أن تدفعه على المدى المتوسط والطويل أن يعود إلى طاولة المفاوضات ويتفاهم مع الأوكرانيين. هنا الخلاف الأمريكي الأوروبي، الأوروبيون يريدون الإبقاء وتضييق الخناق على الاقتصاد الروسي، والولايات المتحدة التي دخلت في تفاهمات جديدة مع فلاديمير بوتين تريد تخفيف هذه العقوبات الاقتصادية وهذه المضايقات الاقتصادية بين قوسين، وهذا الخلاف بدا واضحا أنه يعكس نوع من الطلاق السياسي والاستراتيجي الأمريكي الأوروبي تجاه الحرب الأوكرانية الروسية. والدليل على أن دول الاتحاد الأوروبي غير قادرة على المدى المتوسط أن تحل محل الولايات المتحدة أنه عندما تم تخفيف الدعم شبكة ستارفيلد التابعة لستارلينك، بدا واضحا أن الأوروبيين غير قادرين على تقديم المعلومات الاستخباراتية الفضائية و عن طريق الانترنت للاوكرانيين لكي تحل محل الامريكيين. لذلك نعم، الاوروبيين يقاومون الاستراتيجيه الامريكيه لكن غير قادرين ان يحلوا محلها لتقديم الدعم اللازم للاوكرانيين.
0: نعم، الى اي مدى تتفاعل هذه المعطيات الجديده حول الاقتصاد الروسي والنظره الامريكيه له من خلال يعني تعليق العقوبات على الديزل الروسي حتى 7 أبريل المقبل، كذلك محاوله تخفيف العقوبات المفروضه على سفن اسطول الظل التي تنقل النفط، الى اي مدى يتفاعل ذلك مع المعطيات في الداخل الامريكي ومع المعطيات في ازمه الشرق الاوسط؟
1: نعم، واضح تماما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجد نفسه وإدارته في سباق ضد الزمن. هو سيواجه قريبا انتخابات نصفية. هذه الانتخابات يعني إذا

0: ما اكتفينا بالوضع الحالي على مستوى الحرب الأمريكية الإيرانية، فإن ذلك يمكن أن يساهم في هزيمة نكراء للحزب الجمهوري في هذه الانتخابات. لذلك هو يريد أن يبحث عن صفقة ديزل مع الروس، مع فلاديمير بوتين. يريد أن يعني يحاول أن يوقف هذه الحرب بطريقة أو بأخرى عبر الضغط يعني المستميت على الأوكرانيين، من أجل أن يلبي بين قوسين حاجيات الداخل الأمريكي، ويقول أنه استطاع أن يخفض من ثمن المحروقات في الولايات المتحدة، استطاع أن يساهم في إحلال السلام في أوروبا، استطاع أن يحقق إنجازات استراتيجية ودبلوماسية. هو الهدف الأساسي لدونالد ترامب، وهو تلبية مطالب واحتياجات الداخل الأمريكي. لكن بعض المحللين يقولون بأن يعني جاءت هذه القرارات متأخرة ولن تؤثر بطريقة حاسمة على الناخب الأمريكي في نوفمبر المقبل.
1: نشكر السيد مصطفى الطوس المحلل السياسي من باريس.

0: يسعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى حسم ملامح الموازنة المقبلة للتكتل حتى عام 2034 وسط تباين في المواقف بشأن حجم الإنفاق وتوزيع الموارد بين الزراعة والدفاع ودعم أوكرانيا وتعزيز التنافسية.
1: يبحث قادة الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم خلال اجتماعهم في بروكسل الموازنة المقبلة للتكتل في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام وتفادي تعقيدات سياسية محتملة مع اقتراب الانتخابات المقررة في عدد من الدول الأوروبية العام المقبل. وتتمحور المفاوضات حول أولويات الإنفاق خلال الفترة الممتدة حتى عام 2034، وفي مقدمتها حجم المخصصات الزراعية ودعم المناطق الأوروبية وتمويل الدفاع وأوكرانيا، إلى جانب تعزيز التنافسية الأوروبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي فضلا عن قضايا الهجرة والتنمية. وتكشف المواقف الأوروبية عن انقسام بشأن حجم الموازنة وآليات توزيعها، إذ تدفع فرنسا وبولندا وإيطاليا وإسبانيا باتجاه موازنة طموحة تلبي التحديات الاقتصادية والأمنية، في حين تدعو ألمانيا والسويد وهولندا إلى تقليص الإنفاق. وفي هذا السياق اقترحت أيرلندا خفض الموازنة المقترحة بنحو 140 مليار يورو عبر تقليص بعض النفقات المرتبطة بالتنافسية والمساعدات التنموية، غير أن المقترح لم يحظى بتأييد واضح من الأطراف المتنافسة. وتتزايد الضغوط لحسم المفاوضات قبل الانتخابات المقبلة خشية أن تؤدي التحولات السياسية إلى صعود قوي أقل تمسكا بالتوجه الأوروبي، بما يهدد بإعادة فتح ملفات الإنفاق والمساهمات الوطنية. ويناقش الاجتماع العلاقات مع الصين إلى جانب الملف الأوكراني بحضور الرئيس فلوديمير زيلينسكي، فيما تتضمن المباحثات أيضا سياسة الهجرة التي لا تزال موضع خلاف بين عدد من الدول الأعضاء. وبين ضغوط الإنفاق ومتطلبات الأمن والتنافسية، تواجه الموازنة المقبلة اختبارا سياسيا واقتصاديا سيحدد قدرة الاتحاد الأوروبي على توحيد أولوياته وتمويلها خلال السنوات المقبلة.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: إيران تغسل إرهاب الحوثي، فيصل الشيخ، الأمن الخليجي وسرعة الاستجابة، عبد الله آل علي، التصعيد الإقليمي، اختبار التحالفات والأمن العربي، محمد أبو شامة، وقفة مع الصحافة اللبنانية سحر بشارة. نبدأ جولتنا من صحيفة الوطن البحرينية والتي قال فيها الكاتب فيصل الشيخ: مسؤولية الصاروخ لا تبدأ عند منصة إطلاقه في اليمن وتنتهي عنده، بل المسؤولية تبدأ عند من يمول الجماعة الإرهابية التي تطلقه ومن يساعدها على امتلاك أدوات التهديد.

0: وشريك في المسؤولية السياسية والأخلاقية عن نتائج هذا التمكين، وكتبت تحت عنوان إيران تغسل إرهاب الحوثي.
1: لذلك إدانة إرهاب الحوثي مع عفاء النظام الإيراني الذي يدعمه تعني محاسبة المنفذ وترك مصدر قوته خارج الحساب، فالتمويل ليس فقط أرقاما في الحسابات بل يتحول إلى قدرة على مواصلة التهديد. إن النظام الإيراني يرى أن السلاح الحوثي قد يصنع ضغطا بينما سيحتفظ نظام طهران بمسافة دبلوماسية، والنتيجة أن المعتدى عليه يتحمل كلفة الاعتداءات وحماية البشر، بينما يحول الداعم موقف أذرعه إلى ورقة تفاوض.
0: وخلص الكاتب إلى أن اختلاف موقع الإطلاق لا يغير ماهية ومرجعية المعتدي ولا يمنح مموله وداعمه شهادة براءة، فالمطلوب من طهران ليس إثبات قدرتها على التواصل مع الحوثي فعلاقتها به معروفة، بل وقف تمكينه من الاعتداء إن كانت صادقة فيما تعلنه دبلوماسيا بشأن السعودية ودول الخليج، إذ لا يجوز أن تصبح الصلة بالمعتدي مؤهلا للوساطة بينما تبقى مسؤولية دعمه بعيدة عن المساءلة. وأضاف:
1: استهداف المطارات يزرع القلق في قرار السفر ويضغط على حركة الأعمال ويحاول جعل الاستقرار خاضعا لتهديد دائم ويرهب الناس الأبرياء. يجب ألا تتحول حماية الناس إلى مقايضة تمنح الداعم مكاسب مقابل تهدئة حليفه. وقف الاعتداءات ليس خدمة تقدم بمفاوضات، فدماء الأبرياء التي سالت ليست رصيدا لتفاوض بشأنها الإرهابيون.
0: في صحيفة الخليج الإماراتية قال الكاتب عبد الله آل علي: إن الهجمات المتكررة التي تستهدف الأراضي والمنشآت المدنية السعودية لا تمثل تحديا أمنيا للمملكة وحدها، بل تطرح أسئلة أوسع تتصل بأمن المنطقة واستقرارها وسلامة حركة الطيران والتجارة وحماية البنية التحتية الحيوية، وفي بيئة خليجية مترابطة اقتصاديا وأمنيا يصعب النظر إلى التهديدات التي تواجه إحدى الدول باعتبارها شأنا منفصلا عن بقية دول المجلس. وكتب تحت عنوان الأمن الخليجي وسرعة الاستجابة:
1: لا ينحصر السؤال في قدرة المملكة العربية السعودية على التعامل مع الهجمات التي تواجهها، وإنما يمتد إلى سؤال بمنظومة مجلس التعاون: كيف يمكن تحويل التضامن السياسي إلى استجابة أمنية أكثر سرعة وتنسيقا عندما تتكرر التهديدات وتتصاعد كثافتها؟
0: وخلص الكاتب إلى أن التعاون المنظم لدول المجلس يمكن أن يعزز السيادة الوطنية، لأنه يمنح كل دولة خيارات أوسع ومعلومات أكثر وقدرة أكبر على حماية مصالحها، كما أن الأمن الجماعي الفاعل لا يعني بالضرورة أن تتخذ الدول القرار نفسه في كل أزمة، وإنما أن تمتلك أدوات مشتركة تساعدها على إدارة التهديدات المتقاطعة. وأضاف:
1: إن مجلس التعاون يمتلك رصيدا سياسيا ومؤسسيا كبيرا يمكن البناء عليه، والتحدي ليس إعادة تعريف مفهوم الأمن الخليجي وإنما تطوير أدواته بما يتناسب مع طبيعة التهديدات الجديدة وسرعتها. فالمطلوب هو الانتقال تدريجيا من التضامن عند وقوع الأزمة إلى الجاهزية قبل وقوعها، ومن رد الفعل إلى القدرة على الاستباق بواقعية، ومن وحدة الموقف إلى تكامل الأدوات.
0: في صحيفة الوطن المصرية قال الكاتب محمد أبو شامة: حين يعلن وزير الخارجية المصري دكتور بدر عبد العاطي استعداد القاهرة لتقديم كل أشكال الدعم التي تطلبها المملكة العربية السعودية بما فيها الدعم العسكري، فإن الرسالة تتجاوز حدود التضامن الدبلوماسي التقليدي لتعكس موقفا مصريا واضحا يعتبر أمن المملكة جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي. وكتب تحت عنوان التصعيد الإقليمي اختبار التحالفات والأمن العربي:
1: في توقيت تتصاعد فيه الاعتداءات الحوثية على الأراضي السعودية تكتسب هذه الرسالة أهمية مضاعفة باعتبارها تعبيرا عن إدراك القاهرة لخطورة المرحلة وضرورة مساندة الأشقاء في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنهم واستقرارهم.
0: وخلص الكاتب إلى أن المملكة العربية السعودية لا تواجه أزمة أمنية معزولة، بل تجد نفسها في قلب مشهد إقليمي بالغ التعقيد تتداخل فيه الحسابات العسكرية مع رهانات النفوذ، وتتحول فيه المنشآت الحيوية والممرات البحرية إلى أوراق ضغط قد تتجاوز تداعياتها حدود المنطقة، وأي اتساع للمواجهة لن يقتصر أثره على دول الخليج بل سيمتد

0: إلى حركة التجارة الدولية وأمن الطاقة والاقتصادات العربية، وأضاف:
1: في منطقة تتغير موازين القوة فيها بسرعة وتزداد فيها كلفة الاعتماد على حسابات الآخرين، تبدو

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف اللبنانية الصادرة اليوم والزميلة سحر بشارة.
1: سعي لبنان للتمديد لقوات اليونيفيل ومعارضة الخارجية الأمريكية للدعوى ضد سفيرة لبنان في واشنطن أمام القضاء العسكري اللبناني، عناوين محلية استأثرت باهتمام الصحف الصادرة في بيروت، إضافة إلى عدد من العناوين الإقليمية والدولية. صحيفة الجمهورية عنونت: واشنطن تستنكر ملاحقة السفيرة. أيضا في الجمهورية: بسبب الانتخابات الحرب على إيران تبتعد. صحيفة اللواء عنونت: لبنان يخوض معركة إبقاء اليونيفيل، الفراغ يسبب حربا لبنانية إسرائيلية، واشنطن لا تؤيد تمديد ولاية القوة الدولية. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.

0: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: تصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا بعد وصول القوات الإثيوبية إلى بلدة زلمبيسة على الحدود، مع تبادل اتهامات أمام مجلس الأمن وقطع العلاقات الدبلوماسية. يأتي التصعيد مع بداية ولاية ثانية لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، وسط مخاوف من تحول النزاع في إقليم تيغراي إلى مواجهة مباشرة بين البلدين، في ظل خلاف حول منفذ إثيوبيا إلى البحر الأحمر. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة الدكتور سعيد عكاشة، نرحب بك ونسألك، إلى أي مدى يشكل وصول القوات الإثيوبية وحلفائها إلى زلمبيسة تحولا نوعيا في مسار الأزمة بين إقليم تيغراي، بين إثيوبيا وإريتريا عموما؟
2: يعني طبعا مع اقتراب انه الجيشين اصبحوا في المواجهه المباشره ما بين الطرفين على الحدود، هناك احتمال تصعيد كبير، لانه حتى لو حدث خطا غير مقصود يمكن ان يؤدي الى اندلاع الحرب بين الطرفين، خاصه ان المشاكل بينهم قديمه ومعقده، سواء على الناحيه السياسيه او الناحيه الاستراتيجيه او الناحيه التركيبه القوميه والعرقيه في البلدين.
1: نعم، هنالك ذكرت لي بأن هنالك أيضا مشاكل قديمة متراكمة، كيف تؤثر هذه المشاكل في دعم طرف لآخر؟ يعني هنالك قوات مسلحة توالي الحكومة تتجه قرب حدود إريتريا، أسمرة تتوغل لدعم جبهة تيغراي.
2: نعم، التحالفات في أثيوبيا وإريتريا يعني يمكن وصفها بأنها تحالفات مرنة وسائلة، يعني ليست ثابتة. إريتريا كانت على سبيل المثال حليف لأثيوبيا في الحرب ضد إقليم جبهة تحرير تيغراي في الفترة من عام 2020 حتى عام 2022. الآن انقلب الحال، هناك يعني محاولة من جانب سياسة فولك رئيس إريتريا لعكس الاتجاه، لأنه أصبح يخشى أنه الإقليم التجري والقومية التجرية نفسها يمكن أن تشكل تهديدا له في الداخل إريتريا، بالإضافة إلى أنه تصريحات الرئيس أبي أحمد في أثيوبيا والعديد من القادة العسكريين الأثيوبيين أنهم يريدون الحصول على ميناء عصب في إريتريا حتى يمكن أن يكون منفذا لأثيوبيا. إذن هناك يعني شبه إجماع على أنه القضايا المتراكمة ما بين الطرفين، سواء في الخلافات الحدودية، كانت هناك منطقة بدمي على سبيل المثال التي لم يتم حلها إلا في عام 2002 وبتحكيم دولي. الآن نحن نتحدث عن طموح أثيوبيا لكي تستولي على ميناء عصب في إريتريا. إذن المشاكل ما بين الطرفين كبيرة للغاية، وتتدخل فيها يعني

0: التركيبة العرقية مع الخلافات السياسية والخوف كل طرف من الآخر، وأيضا التدخلات في الحروب الأهلية. يعني هناك تدخل لإريتريا تدعم بعض الجماعات المسلحة ضد نظام أبي أحمد، وهناك أيضا أبي أحمد يدعم بعض الجماعات المسلحة ضد نظام سياس أفورقي في إريتريا.
1: نعم، هنالك أيضا دخول للدبلوماسية الأمريكية في هذه الأزمة، حيث بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد تصاعد التوترات بين إثيوبيا وإريتريا، والولايات المتحدة تقول بأنها تدعم خصم التصعيد من جانب جميع الأطراف. كيف من الممكن أن تلعب الدبلوماسية الأمريكية دورا، خاصة في ظل ضعف الدور المنوط بالاتحاد الإفريقي تجاه هذه الأزمة؟
0: يعني مع الأسف الشديد الصراعات في منطقة القرن الأفريقي بشكل عام ليست فقط ما بين إريتريا وإثيوبيا، هناك صراعات متعددة، والإدارة الأمريكية تدخلت أكثر من مرة، ولكن الإدارة الأمريكية لديها يعني خط أحمر إنها لا تتجاوز ذلك إلى تدخل إلا بالعقوبات في بعض الأحيان، بالنصائح في بعض الأحيان الأخرى، لكن هذه الضغوط ليست كافية لحل المشكلة ما بين الطرفين. وأعتقد أنه الدور الأمريكي هو مجرد فقط أنه هناك لوبي أفريقي داخل الكونغرس يدافع عن يعني المصالح أو يعني يدافع عن حق الأفارقة بشكل عام في أن يعيشوا بشكل أفضل وأن يتجنبوا الصراعات، لكن الضغوط من الناحية العملية ليست الأمريكية ليست كبيرة، وبالتالي لا أتوقع أن هذه الضغوط يمكن أن تسهم في حل المشكلة ما بين أثيوبيا وإريتريا.
1: نعم، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تهتم جدا بمنطقة القرن الإفريقي، وربما كانت هنالك أيضا اتفاقيات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإثيوبيا لدعم منطقة القرن الإفريقي. كيف من الممكن أن نقرأ ذلك من خلال اتفاقيات حتى ولو كانت مؤقتة، حتى ولو كانت ثنائية، حتى ولو كانت مبدئية لتهدئة الأوضاع وتجميد الأوضاع ما بين إثيوبيا وإريتريا؟
0: يعني كما ذكرت لحضرتك انه لكي تكون التدخل فاعل لابد ان يكون مؤثر، يعني العقوبات مثلا على السودان او حدث في السودان على مدى السنوات كانت هناك عقوبات مشدده ضده لكنها لم تنجح في اثناء النظام عن استمرار الحرب الاهليه، نفس الامر في اثيوبيا واريتريا، يعني مجرد التلويح بالعقوبات او وضع بعض القيادات من البلدين في قائمة يعني المطلوبين لم يؤدي إلى حل لهذه المشكلات، كما قلنا مشكلات معقدة للغاية. أي تدخل حقيقي فاعل لابد أن يشتمل على عقوبات موجهة ليس من الولايات المتحدة الأمريكية ولكن من مجلس الأمن نفسه، ولكن هذه المشكلة كبيرة جدا، حتى في مجلس الأمن ليس هناك اتفاق ما بين القوى الكبرى، خاصة أنه بعضهم يصطف مع إريتريا والبعض الآخر يصطف مع إثيوبيا، فلا يمكن إصدار قرار من مجلس الأمن بإلزام الجميع بالاستجابة للعقوبات أو تطبيقها بشكل مؤكد.
1: نعم. ربما يعني كان هنالك سابقا تجميد قروض دولية لإثيوبيا مثلا بقيمة مليارات الدولارات، ربما كانت هذه إحدى الآليات للتعامل مع الأزمة خصوصا في سد النهضة. شكرا جزيلا لكم الدكتور سعيد عكاشة من القاهرة. في خطوة تضيف بعدا بحريا جديدا إلى سباق التسلح في شبه الجزيرة الكورية، أعلنت بيونغ يانغ اختبار نوعين من صواريخ كروز الاستراتيجية المطلقة من الغواصات وسط توتر متصاعد مع سيئول.
2: من تحت سطح البحر تواصل كوريا الشمالية هذه المرة تطوير أدوات قوتها العسكرية، فقد أعلنت بيونغ يانغ اختبار نوعين من صواريخ كروز الاستراتيجية التي تطلق من الصواريخ، وقالت إن التجربة التي أجريت في البحر قبالة ساحلها الشرقي هدفت إلى التحقق من الجاهزية العملياتية لأنظمة القتال تحت الماء وتعزيز قدرة قواتها البحرية على تنفيذ مهامها الاستراتيجية. صور نشرتها وسائل إعلام رسمية أظهرت صاروخا ينطلق عموديا من البحر، فيما ظهر مقذوف آخر ينطلق بزاوية مائلة، إضافة إلى صور لصاروخ يحلق فوق سطح البحر وغواصة طافية على المياه. وتكتسب هذه التفاصيل أهمية عسكرية، إذ نقلت وكالة فرانس بريس عن الباحث هونغ مين من المعهد الكوري للتوحيد الوطني قوله إن طريقتي الإطلاق تنطويان على أهمية تكتيكية مختلفة، فإطلاق العمودي يسمح للصاروخ بالصعود بزاوية حادة، بينما يمكن للإطلاق المائل أن يتيح له التحليق على ارتفاع منخفض منذ البداية، ما يجعل رصده واعتراضه أكثر صعوبة. ولا تقتصر أهمية التجربة على نوع الصاروخ وحده، فصواريخ كروز تحلق عادة على ارتفاعات أدنى من الصواريخ البالستية، وإذ نجحت بيونغ يانغ في ترسيخ قدرة عملياتية موثوقة لإطلاقها من الغواصات، فإن ذلك سيمنح ترساناتها بعدا بحريا إضافيا ويوسع خيارات نشرها. ومع ذلك لا تزال قدرات كوريا الشمالية الفعلية في مجال الإطلاق من البحر غير واضحة، فيما تشير التقارير إلى أنها تعمل على تطوير غواصات أحدث مزودة بالصواريخ. ويأتي الاختبار في مناخ أمني متوتر بين الكوريتين، فبحسب التقارير أصيب 3 جنود كوريين جنوبيين في انفجار لغم داخل المنطقة المنزوعة السلاح في 24 سبتمبر، قبل أن يواصل الجانبان اختبار تقنيات صاروخية متطورة. كما أجرت بيونغ يانغ خلال أكتوبر تجارب صاروخية أخرى، بينما اختبرت سيول صاروخا فرط صوتي مطورا محليا.
1: ونوفيكم الآن بموجز الأنباء. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير صاروخ مجنح كروز بمنطقة المدينة المنورة. مع دخول عملية فجر اليمن يومها 11، القوات اليمنية تخوض مواجهات عنيفة مع الميليشيات الحوثية في محور تعز. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة تسيطر بالكامل على مضيق هرمز وأن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا. شبكة CNN تقول إن الجيش الأمريكي يضع خططا جديدة لاستهداف البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية في إيران بأم القنابل. بيانات لشركات وهيئات بحرية تشير إلى أن هجمات على السفن في مضيق هرمز سجلت أعلى وتيرة منذ اندلاع الحرب. استشهاد فلسطيني واحد وإصابة عدد آخر بجروح في غارة شنها جيش الاحتلال على مدينة غزة. واشنطن تقول إن تل أبيب لم تفي بالتزامات الانسحاب من جنوب لبنان وتدعو إلى إطار أمني جديد بديل عن اليونيفيل. روسيا وأوكرانيا تتبادلان استهداف منشآت الطاقة والبنى التحتية الحيوية والعسكرية، ووزير الخارجية الفرنسي يقول إن القسم الأكبر من الدعم لكييف يتحمله الأوروبيون. القادة الأوروبيون يعقدون قمة في بروكسل اليوم. الولايات المتحدة تقترح رفع التجميد عن أصول روسية وأوروبا ترفض. كوريا الشمالية تختبر إطلاق صواريخ كروز استراتيجية من غواصات. ومن أخبار الطقس، تشهد البلاد انخفاضا تدريجيا بدرجات الحرارة مع زيادة الرطوبة النسبية خاصة على المناطق الساحلية، مع فرص الضباب الخفيف وظهور بعض الغيوم أحيانا، ويكون الطقس عموما خلال عطلة نهاية الأسبوع حارا نهارا ومعتدلا في الساعات المتأخرة من الليل. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق. تقبلوا تحياتي من التقديم دلال إبراهيم، من مساعد المخرج حبيب الشعلان والمخرج محمد السلطان. إلى اللقاء.
3: حدث وتعليق. أثير متنوع يجمع بين الماضي الأصيل
4: هنا الكويت
3: والحاضر المتجدد.
5: إذاعة دولة الكويت.
3: ثقافة، فن، معرفة، على تردد واحد. إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
6: موعدكم يتجدد
7: مع استراحة الظهيرة
6: من الأحد للخميس من الساعة 8 الظهر على أثير إذاعة دولة الكويت.

هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة. هذا البرنامج اللي يأتيكم من يوم الأحد ولغاية يوم الخميس من الساعة 2 ولغاية الساعة 3 بتوقيت دولة الكويت، وعبارة عن فقرات منوعة دائما تفيدكم مستمعينا الكرام، وإن شاء الله دائما نقدم لكم المعلومات المفيدة في حلقاتنا. اليوم احنا مثل ما عودناكم كل خميس نكون من خلال نقل خارجي، ومتواجدين اليوم مبكر وجايين وحاضرين هذا المكان في المركز العلمي مثل ما عودناكم كل خميس وجودنا في هذا المكان لتغطية المكان بشكل جميل، ونوصل لكم رسالة جدا مهمة ان الكويت فيها اماكن حلوة تقدرون تزورونها في عطلة نهاية الاسبوع. ومثل ما ذكرنا عطلة نهاية الأسبوع، بما أن ذكرناها أكيد فهي فرصة جدا جميلة وأسبوعية للتواصل ما بين الأهل وما بين نقدر نقول الزيارات المختلفة، نستغلها هذه الأيام للتواصل الكبير. دائما مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع نحاول نخطط لهذه الأيام القليلة، هي صدق يومين لكن نبي نستمتع ونستغل كل وقت فيها ونبتعد عن ضغوط العمل وعن روتين الحياة اليومية، ونحاول أن نجدد طاقتنا ونقضي أجمل الأوقات مع أهلنا وأصدقائنا. فأكيد في ديرتنا الحبيبة الكويت في أماكن كثيرة ومنوعة وجهات ووجهات عديدة نقدر نستمتع فيها، ما بين الأماكن الترفيهية وأيضا المجمعات التجارية، وما ننسى المقاهي والمطاعم، وصولا إلى الواجهات البحرية والحدائق والفعاليات الثقافية وأيضا الفنية، علشان تكون عطلة نهاية الأسبوع فرصة جميلة للاستمتاع واكتشاف أماكن وتجارب جديدة. في أماكن كثيرة نقدر نزورها، وأحد الأماكن هي المركز العلمي، هذا المكان الجميل وهذا الصرح الجميل تقدرون تيون وتشاركون عيالكم في هذه العطلة بأكثر من نقدر نقول مجال، تأخذون مجالات ترفيهية، مجالات ثقافية، وأيضا وجود أقسام عديدة في المركز العلمي تساعدكم على اكتشاف أماكن كثيرة ومعلومات كثيرة تفيد أطفالكم وأيضا أبنائكم. في عطلة نهاية الأسبوع مثل ما ذكرنا حلو لو ترتبون جدولكم ويكون الجدول الثقافي للعائلة، تزورون أماكن ومواقع تراثية ومراكز علمية منتشرة في الكويت، وتقضون هذه الأوقات السعيدة والمفيدة مع أهلكم وأسركم. وأيضا في الكويت تقدرون تسعدون عائلتكم بمجرد تخطيط جدا بسيط وبأقل التكاليف، بسبب وجود أماكن عديدة ووجهات عديدة ما فيها هذا التكلف الكبير من ناحية الأسعار ومن ناحية الارتفاع الأسعار الغالية. يعني تقدرون، ونقدر نقترح عليكم مثلا نقدر نقول حديقة الشهيد، زيارة حديقة الشهيد غير مكلفة وأيضا سعيدة وممتعة للأطفال، وتساعدهم أيضا على اكتشاف أمور كثيرة. ما ننسى أيضا زيارة الوالدين، حلو لو نستغل عطلة نهاية الأسبوع في زيارة الوالدين، لأنها دائما راح تترك أثر جميل، فحلو لو تزور أهلك ووالدينك ونقدر نقول تطلع همومك في هذه الأيام، وأيضا تسولف عن إنجازاتك ونفسك في هذه الساعات القليلة اللي تكون مع عائلتك، حتى لو كانت ساعات قليلة لكن أثرها جدا كبير. ما ننسى أيضا أثر الزيارات النسائية في صلة الرحم وأيضا الروابط الأسرية خلال عطلة الأسبوع، هذه الزيارات الكثيرة تساعد أكيد على الرغم من زحمة المسؤوليات الكبيرة تمر علينا أيام نبي نجتمع فيها مع أهلنا، نبي نستمتع في هذه العطلة. وأيضا مثل ما قلنا أن الزيارات النسائية لها أثر كبير في صلة الرحم، وأيضا المرأة لها دور كبير في المحافظة على صلة الرحم، هي دائما في كثير الأحيان تكون حلقة وصل ما بين أفراد العائلة، وهي اللي تحرص على تجمع الأحباب وتقرب المسافات والمحافظة أيضا على العلاقات الأسرية. تقدر تقسم وقتك للزيارات العائلية مثل ما قلنا في عطلة نهاية الأسبوع، وأيضا ما ننسى الأجواء البحرية اللي الحين نقدر نشوفها حتى من خلال المركز العلمي في هذه الأثناء وفي هذه الساعة، اللي هي مناسبة للاستمتاع في عطلة نهاية الأسبوع.
عطت نهاية الأسبوع خطة كبيرة، تقدرون تحطوا لكم جدول كامل تستمتعون فيه من خلال الأجواء الخارجية، بما أن الأجواء الخارجية الحين قاعدة تتغير وتصير للأحسن، وخاصة في فترة المساء تقدرون أيضا تستمتعون فيها مع العائلة وقضاء أوقات جميلة على امتداد السواحل البحرية من الخيران وصولا إلى شاطئ شويخ. خلونا ناخذ هذا الفصل القصير ونرجع ونقول لكم أسماء فريق العمل من برنامج استراحة الظهيرة.

بداية الحلقة أكيد تحية كبيرة مقدمة من فريق عمل برنامج استراحة الظهيرة من الإعداد بشاير العيد وحسين نعمان. ومن التقديم شهد الخميس، ومن الهندسة الإذاعية نورة العيسى، ومن التنسيق والمتابعة ريم المطيري، ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري. وتحية كبيرة أكيد مقدمة من النقل الخارجي من فيلم المطيري عبد العزيز العربيد، عبد الله البدر، بندر المطيري، فضة المطيري، أسماء العدواني، وديمة العتيبي. ومن الوصلات الإذاعية شيماء الخميس، صفاء البلوشي، فاطمة الموسوي، وهالة أحمد. تحية كبيرة مقدمة من مخرج عمل برنامج استراحة الظهيرة سعود الحربي.

0: خلكم على الموعد
1: مع استراحة الظهيرة
0: يوميا من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة
1: على 89.5 FM.

0: وما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا في برنامج استراحة الظهيرة. وفي هذه الفترة بدينا نحس بتحسن الأجواء، نزول درجات الحرارة، وأيضا خصوصا في عطلة نهاية الأسبوع. فهل ممكن نستعد لدخول موسم الشتاء بالفترة القريبة نقدر نقول؟ وكل هذا رح نتعرف عليه من خلال مداخلة هاتفية في برنامج استراحة الظهيرة مع ضيف حلقتنا عبد العزيز القراوي، مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني. رح نعرف أكثر أكيد عن هذه الأحوال وعن مواسم المختلفة اللي رح ندخل فيها. يا هلا ومرحبا فيك أستاذ.
1: يا هلا، حياكم الله، مسي عليكم بالخير وعلى السادة المستمعين بالخير.
0: أستاذ عبد العزيز، نبي نتكلم مع دخول موسم الوسم، شنو التغيرات اللي ممكن نحس فيها في هذه الفترة؟
1: طبعا بداية يعني من يقبل علينا الوسم، وخاصة في هذه الفترة، يعني عدة شغلات قاعد لاحظناها احنا في بالنسبة حق درجات الحرارة، بالنسبة حق الأنظمة الجوية الممثلة على المنطقة. يعني احنا لاحظنا ان درجات الحرارة والصورة بالليل يعني كسرت تقريبا، صار لها اسبوع خمسة ايام بدأت تنزل تحت 30 و 28. يعني الحين في هذه الايام مع دخول فترة الوسم درجات حرارة الصورة يعني قامت تسجل من 22 إلى 24 درجة مئوية، هذا رقم واحد. رقم اثنين أيضا درجات الحرارة العظمى بدأت تقل تحت الأربعينات. يعني الأسبوع الماضي لو نبي نقارن درجات الحرارة مع هالأسبوع واصل 43 و 44، احنا اليوم واليومين الجايين راح تبدأ درجات الحرارة تقل تحت الأربعينات من 38 39 37، وهذا مؤشر على تغير الكتل الهوائية المؤثرة على الكوت.
0: نعم.
1: أيضا إن شاء الله
0: نعم.
1: أيضا إن شاء الله إحنا راح نلاحظ تكون بعض السحب، وإحنا متوقعين إن شاء الله في فرص ضعيفة لأمطار خفيفة يوم السبت، كذلك في نهاية الشهر في فرص أمطار بدأت تدخل ويانا الأنظمة الجوية الممطرة إن شاء الله ابتداء من فترة الوسم
0: إن شاء الله. أحوال الطقس أكيد راح تتغير بالويك إند، شلون راح نشوفها من خلال نقدر نقول متابعتنا لها من خلال عطلة نهاية الأسبوع؟
1: عفوا ترى الصوت في صدى وما اسمع عدل يعني.
0: إيه نعم. الأجواء إن شاء الله في الكويت راح تتغير، وهذه التغيرات تخلي الناس تتساءل أستاذ عن طبيعة الأجواء في خلال الأيام المقبلة.
1: طبعا احنا متوقعين في الويكند الأجواء إن شاء الله مستقرة، أجواء معتدلة، في رطوبة خاصة على المناطق الساحلية والجزر، وهذا بسبب تحول الرياح للرياح الجنوبية الشرقية. يوم السبت إن شاء الله في فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على بعض المناطق خاصة المناطق الغربية المناطق الجنوبية، فرص ضعيفة، ولكن الهواء بشكل عام هواء معتدل، أيضا درجات الحرارة قام يصير فيها نزول. فخلال عطلة نهاية الأسبوع والأيام القليلة الجاية هذه الأجواء إن شاء الله مستمرة، تكون حارة شوي إلى مايلة الحرارة بالنهار، بالليل راح تكون الأجواء معتدلة بإذن الله.
0: إيه نعم. أستاذ عبد العزيز القراوي، أكيد أهل البر يبون يعرفون متى المطر إن شاء الله، ومن خلال التنبؤات الجوية شلون بيكون الشتاء هالسنة معاهم؟
1: والله التوقعات المناخية المبدئية يعني في مؤشرات إلى أن الموسم هذا فصل الشتاء راح يكون إن شاء الله موسم ممطر، الأمطار فوق المعدلات، كذلك درجات الحرارة فوق المعدلات الطبيعية. متوقع أن يكون الشتاء بشكل عام شتاء دافي، ولكن يتخلل بعض موجات البرد اللي تجينا 4 5 أيام، بس بمجمل الشتاء راح يكون أجواء دافية بإذن الله وأجواء ممطرة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. ومتى راح تكون الأجواء مناسبة أستاذ عبد العزيز؟ متى الناس تقدر مثلا تروح البار تقدر تستمتع في هذه الأجواء بشكل جميل؟
1: والله احنا دائما يعني حسب مناخ دولة الكويت، يعني دائما من بعد نصف شهر 11 تبدأ يعني تبرد الأجواء بالليل، تكون معتدلة بالنهار، هني تكون الأجواء يعني جدا جميلة حق الكشتات حق الطلعات البرية. فيعني خلهم ينطرون ويصبرون شوي، أسبوعين 3 أسابيع تتعدل الأجواء بإذن الله
0: إن شاء الله. أستاذ عبد العزيز، نبي ناخذ منك كلمة أخيرة لبرنامج استراحة الظهيرة، ونبي ناخذ منك نصيحة توجهها للمستمعين بخصوص أكيد متابعة الأجواء والمصادر الرسمية لمتابعة الأجواء.
1: والله أول شيء يعطيكم العافية على التواصل الدائم ويانا ونقل آخر تحديثات لأخبار الطقس حق السادة المواطنين والمقيمين. بالنسبة حق النصائح، احنا دائما احنا الحين مقبلين على تغيرات جوية، فصل شتاء بارد وممطر إن شاء الله. دائما يعني احنا متابعة المستمرة للتحديثات والنشرات الجوية عبر حسابات إدارة الأرصاد الجوية بهيئة العامة للطيران المدني أو عبر القنوات الرسمية لدى الدولة متمثلة في تلفزيون إذاعة دولة الكويت.
0: إي نعم، كل شكر لضيف حلقتنا اليوم في برنامج استراحة الظهيرة على هذه المعلومات المفيدة اللي قدمها لنا الأستاذ عبد العزيز القراوي، مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني. تكلمنا أكيد عن طبيعة الأجواء في دولتنا الكويت، وخاصة في عطلة نهاية الأسبوع حلو لو تكون هذه المتابعة الجيدة للأجواء الكويتية من خلال المصادر الرسمية. كل شكر لك على هذا اللقاء، يعطيك العافية.
2: منتصف النهار، لحظة يتقاطع فيها العمل مع الاستراحة والجد مع التأمل، نصغى إلى قصص الناس وتجاربهم، ونفتح نافذة على القضايا اللي تمس حياتنا اليومية، من الأسرة والتعليم إلى الاقتصاد والمبادرات المجتمعية، لأن المجتمع حكاية تستحق أن تحكى. استراحة الظهيرة.

0: مثل ما عودناكم مستمعينا الكرام في برنامج استراحة الظهيرة كل يوم خميس نتواصل معاكم عبر هذا البرنامج في موقع جدا مهم يجمع البيئات الحية من حولنا ونشر العلوم والترفيه، وأكيد المركز العلمي دائما يحتضن هذه الأمور في مكان واحد عشان يستمتع كل شخص يزور هذا المركز ويقضي أوقات سعيدة ومفيدة سواء كان مع عائلته أو مع أصدقائه. أكيد نحس في المركز العلمي بشعور جدا مختلف، ونعتبر المركز العلمي من الأماكن المفضلة لأن يتم الاستمتاع بالأجواء الخارجية وأيضا الداخلية والساحات الخضراء اللي موجودة، وما ننسى أكيد الجهة المخصصة للمشي، ودائما نشوف فرحة الأطفال ووجودهم في هذا المكان وهذا الصرح العلمي جدا مهم يساعدهم على التكيف في هذا المكان والاستمتاع في هذه الأجواء العامة. الأجواء تبعدهم عن الروتين اليومي والروتين المدرسي. وقبل ما أكيد نمشي وندخل دائما نستمتع بالكافيهات أيضا اللي موجودة في المركز العلمي، بمجرد فنجان قهوة، هدوء ومشاهد خارجية مطلة على بحر ديرتنا الحبيبة الكويت، بعدها نكمل مشوارنا. لذلك خلونا نسمع معاكم هذا التقرير عن المركز العلمي ونرجع في برنامج استراحة الظهيرة.
1: بين إطلالته على البحر والتقائه بشارع الخليج العربي ومنذ 26 عاما، ولا يزال المركز العلمي يتلألأ جمالا بعيون الزائرين له. فعند المشي بساحاته الشاسعة سنشاهد مرسى السفن الشراعية الذي يذكرنا بماضي دولة الكويت العريق في كفاح الآباء والأجداد للنهوض بها في كافة المجالات. وأثناء الاستمتاع في المشي بجانب المركز نشاهد امتداد بحر الكويت الهادي وحداثة العمران من حوله، ويستمتع الزائر أثناء دخوله إلى المركز العلمي بمشاهدة الممرات الداخلية التي تعطي انطباع مريح للمكان ويعكس طبيعة المركز العلمية والترفيهية والتدريبية التي تستقبل أبناءنا المتدربين. المركز العلمي يعد منارة علمية للعلوم والتكنولوجيا والتعليم الترفيهي الذي يستقبل الطلبة المتدربين في ورش تدريبية تهدف إلى التواصل العلمي والتفاعل مع المجتمع عبر برامج تدريبية وتفاعلية تكشف العلم في تفاصيل مألوفة. تدريب متواصل للأطفال في المركز العلمي والذي يهدف إلى غرس المفاهيم العلمية وحب الاستكشاف لديهم عبر برامج موسمية علمية وهندسية وبيئية. وعند التجول في أقسام المركز سنشاهد الأكواريوم الذي يعرض لزوار المركز البيئة البحرية والساحلية والصحراوية، ويضم آلاف الكائنات الحية التي تتابع عبر مختصين لسلامتها. يواصل المركز العلمي اتقائه بجهود القائمين عليه بكونه صرح علمي لنشر الثقافة والترفيه لكافة الفئات العمرية.
2: خلكم على الموعد مع استراحة الظهيرة يوميا من الأحد للخميس.
3: استراحة الظهيرة.
4: استراحة الظهيرة. في هذه الحلقة راح يكون عندنا رصد لنبض الشارع الكويتي، وراح نسلط الضوء على أبرز المستجدات.
5: مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.
4: وفي الكويت حلو لو نشجع السياحة الداخلية.
6: قلتي كلمة وايد حلوة بأن أسأل أهل الاختصاص. إحنا نقول يوم أسأل أعضاء هيئة التدريس وتلقاهم موجودين في المعارض وما شاء الله على الرغم من شغالاتهم الكبيرة، لكن مع هذا عطوا من وقتهم لأبنائهم الطلبة، لأن الطلبة بالنسبة لهم أولوية.
4: الحمد لله إحنا فخورين لأنهم عندهم هذه المعرفة الكافية وهذه الدراية الكاملة للتخصصات اللي موجودة في الجامعة.
2: من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة على 89.5 FM.
0: وما زلنا مستمرين معاكم بفقراتنا المنوعة في برنامج استراحة الظهيرة. مستمعين الكرام، مثل ما تعودنا، العطاء قيمة إنسانية عظيمة، والعمل التطوعي يعتبر واحدا من أهم وأجمل صور العطاء، لأنه دائما ينبع من الداخل ومن نية صادقة في مساعدة الآخرين، من غير أكيد الانتظار لمنفعة معينة أو مقابل معين. ودائما العطاء وأيضا العمل التطوعي يعتبر رسالة مهمة، فيها تكافل، فيها رسائل محبة، وهي تعكس أجمل ما في الإنسان من رحمة وإحساس وتحمل مسؤولية اتجاه المجتمع. ديرتنا الحبيبة الكويت تعودنا على العمل التطوعي، وهو مو شيء جديد علينا، هو امتداد لإرث جدا طويل من التعاون وأيضا التكافل الاجتماعي من أيام أهلنا وأجدادنا. تعودنا على الفزعة، مساعدة المحتاج، على أن نوقف مع الآخرين وقت الشدة، وقت الحاجة. هذه الأمور كلها تطورت مع الحياة وتطورت وخذت أشكال منوعة وتعددت أيضا احتياجات المجتمع، وصار العمل التطوعي منوع في دولتنا الحبيبة الكويت وأكثر تنظيم. وصرنا نشوف فرق ومبادرات شبابية تسعى دائما أنها تترك بصمة إيجابية في مختلف المجالات، سواء المجالات الإنسانية أو المجالات الصحية أو البيئية والتعليمية أو الاجتماعية وغيرها من المجالات. قاعد يصير في تنوع كبير من ناحية العطاء والعمل التطوعي. الجميل في العمل التطوعي أنه ما يقتصر على أنك تقدم المساعدة للمحتاج، لكنه هو فرصة جدا جميلة أنه يبني شخصية جدا جميلة عند الإنسان، ويطور عنده مهارات، ويعزز عنده الثقة بالنفس، وأيضا يعلمه معنى المسؤولية والتعاون. في ضوء هذا الموضوع وفي ضوء موضوع التطوع، أكيد تتغير الظروف وتتغير أمور كثيرة. إحنا راح نتكلم عن هذا الموضوع لأن بالكويت عندنا أسماء كثيرة ممتدة بالتاريخ عطائهم بهذا المجال، اللي تنوعت مساهماتهم الكثيرة بين العمل ومساعدات، وأيضا في حالات كثيرة، حالات الطوارئ اللي تستدعي وجودهم، نشوفهم دائما موجودين خارجيا يساعدوننا، وأيضا يسجلون أسماءهم في التطوع في أي ظروف كانت، سواء في دولتنا الحبيبة الكويت أو حتى لو كان في مساعدات للدول الشقيقة أو الصديقة، يعبرون هذه المسافات الطويلة يساعدون المنكوبين والمضررين. دائما أسماء الكويتية لامعة في هذا المجال، والحمد لله إحنا جدا فخورين في هذا العمل التطوعي وهذا التطوع اللي يقومون فيه شبابنا. راح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع مع الأستاذ بدر الفضلي، رئيس فريق الخطوة الأولى التطوعي، ورح نتعرف أكثر أكيد عن هذا الفريق. حياك الله معنا اليوم.
7: هلا، الله يحييك أختي، حياكم الله ومساكم الله بالخير ومشكورين على الاستضافة.
0: مساء النور. نبي نتكلم أكيد في البداية، نبيك توصف لنا العمل التطوعي الكويتي وأثره، وشلون نقدر نقول دقة الساعة، ولما تدق الساعة شلون تشوف الكويتيين الفزعة مالتهم شلون صايرة.
7: والله احنا اللهم لك الحمد يعني في بلد مشهور بالعطاء، بلد الإنسانية، بلد الخير، بلد يعني بلد المبادرات، بلد رحمة الله على الشيخ عبد الرحمن السميط يعني، واللجان الخيرية والمبرات، يعني هذه كلها أعمال خيرية إنسانية، والبلد يعني والشعب مشهور في الشيء هذا اللهم لك الحمد. وأكبر دليل يعني خلال فترة الغزو غاشم الله العيد علينا، وخلال فترة كورونا يعني ما كان في يعني الشعب أو الشباب كله هب من غير نداء يعني أو من غير توجه، يعني كل واحد قاعد يأدي الدور اللي عليه وزيادة، قاعد يخدم نفسه ويخدم جيرانه ويخدم البلد، وبالعكس كانت فزعة يعني وطنية، فزعة إنسانية، فزعة أخلاقية يعني جبل عليها الكويت يعني، والحمد لله شفناها عشناها وشفناها يعني.
0: نعم، شفناها في مجالات عديدة الحمد لله. أستاذ بدر، نبي نتكلم عن فريقكم، فريق الخطوة الأولى التطوعي، متى كانت انطلاقته؟ عطنا تفاصيل أكثر عن هذا الفريق.
7: إحنا فريقنا اسمه فريق الخطوة الأولى التطوعي للوغاية من الأمراض، فريق اجتماعي متخصص شوي في الوغاية من الأمراض. فريقنا تأسس عام 2014، وعام 2015 وزارة الشؤون مشكورة نظمت العمل التطوعي وأصدرت إدارة بادل، إدارة بادر، وكنا من أوائل الفرق اللي سجلوا تحت قيد 18، وما زلنا إلى الآن مسجلين، وما زلنا إلى الآن قائمين في أعمالنا التطوعية الإنسانية.
0: إيه نعم. أستاذ بدر، أكيد هذه الأعمال التطوعية والمبادرات المختلفة تشوفون عن طريقها الأثر الجميل وردة الفعل الجميلة من خلال أعمالكم اللي موجودة. كلمنا أكثر عن هذه الآثار اللي تشوفونها بعينكم، وشلون تترك أثر لكم لما ترجعون البيت.
7: والله هذه الآثار إحنا عشناها أول شيء في بداية الأعمال التطوعية يعني عشنا احنا يمكن في بداية الأعمال التطوعية كنا لما نسوي عمل تطوعي يمكن نتعب فيه شوي، خلال فترة العمل كنا نقول ان هذا آخر شيء نسوي، بس لما نخلص وننجز لا نقول باكر بنسوي شيء، الفترة الجاية بنسوي شيء. فمبادرة يعني لها تأثير كبير على الإنسان. انت يمكن احنا لما تكون موظف انت تنطر راتب، تنطر مدخل، تنطر اذا كان عندك مثلا عمل خاص تجاري تنطر انت مدخول، تتعب وتنطر شيء، بس العمل التطوعي لا، ما تنطر شيء يعني ملموس، انت تنطر شيء معنوي، تنطر اجر من الله سبحانه وتعالى، تشوف الفرحه لما تقدم مساعدات او تقدم عمل انت مو مجبر تسويه. يعني ما الشعور لا يوصف صراحة، ما أقدر يعني ما أقدر أوصف هالشعور هذا لما تسوي أنت في عمل إنسان. يمكن أنت أو أي إخوان المستمعين يمكن مرات واحد يساعدك في شيء بسيط بس أنت يترك لك أثر، مرات واحد يفتح لك الطريق أنت تكون سعيد جدا ومبتسم أنه فتح لك الطريق، يعني مجرد أنه يعني شوفي. فما بالك لما تقدمين عمل إنساني، عمل تطوعي، عمل خيري، عمل يعني حق فئات مستحقة، حق فئات يعني بحاجة إلى هذا العمل، شعور أو مشاعر صراحة صعب إنك تعبر عنها.
0: إيه نعم. قبل لا تبلشون أي مبادرة أستاذ بدر، أكيد في توزيع للمهام والأدوار اللي موجودة، على أي أساس يتم توزيع هذه المهام وشلون توزعونها ما بين الفريق؟
7: شوفي إحنا كفريق يعني اللهم لك الحمد، وأغلب الفرق منظمة يعني فيها رئاسة وفيها إدارة وفيها نائب رئيس وفيها مين سر وفيها المبادرات. توزيع الأدوار يكون على حسب شنو نوع المبادرة، أنت تشوف شنو نوع المبادرة، كم عدد تحتاج، تحتاج 5، تحتاج 10، تحتاج 20، يبقى عاد أنت رئيس فريق أو إدارة الفريق تعرف إمكانيات العضو نفسه. يعني في عضو مثلا فعال، في عضو إداري، في عضو منجز، في عضو عملي، في عضو أنت تعرف شنو أعضائك وتوجههم حق شنو. يعني أنت مثلا عندك عضو عملي وايد هذا ما تعطيه مهام إدارية، هذا تعطيه إنجاز، هو ينجز المهمة عمل. في عضو لا ما يعني تلاقي هذا شغلة تنظيمي إداري، أنت توجه حق التنظيم. أنت لازم كفريق لازم تعرف إمكانيات أعضائك عشان أنت تسيرهم في المكان الصحيح وتحطهم في المكان الصحيح عشان تنجز المهمة بشكل صح وتطلع بصورة أفضل.
0: إيه نعم. وشلون تعرفون هذه الإمكانيات؟ في سي في مثلا يقدم للناس المتطوعين، شلون تعرف مثلا من خلال الخبرة مثلا تستنتج أن هذا الشخص أنزله في الميدان العملي، هذا الشخص ناخذه في المجال الإداري؟
7: شوفي من خلال يعني صار عندنا خبرة، احنا أنا يعني تقريبا بالفريق صار لي 12 سنة
0: ما شاء الله،
7: في التطوع صار لي أكثر من 17 سنة. فممكن أنت يعني من خلال الخبرة أول ما تشوف الشخص تعرف هذا نشط مو نشط، صحيح. هذا ما بعدين يعني يمكن بعض المرات إحساسك يكون غلط طبيعي، بس من خلال أول عمل ثاني عمل راح تعرف شنو هذا الشخص، أنت خلص تأخذ عنه فكرة، لما ينجز قدامك تعرف هذا شنو يصلح حق شنو يصير حق شنو، وين تعرف وين تحطه من خلال التعامل يعني.
0: إيه نعم. خلينا نتكلم أستاذ بدر عن دور المرأة الكويتية في هذا المجال، أكيد لها في مجال التطوع وبارزة إن شاء الله في مجال التطوع وتشوفون عندها هذا الأداء الجميل، فخلنا نشوف شلون شفت أدائها في مجالات التطوع وخلال أعوام مشاركتك معهم بالفريق.
7: والله وش يوجه تحية للمرأة بشكل عام، يعني للأمانة يعني أغلب الأعمال التطوعية يمكن 60-65% نساء، يعني فأنت كعمل تطوعي أو كفريق وايد بحاجة حق النساء. يمكن بعض الشغلات يمكن ميدانيا كطبيعة المرأة ما تقدر لها، لا بس كتنظيميا وبعض الأخوات إذا تحتاجهم ميدانيا صراحة يعني يكفون ويوفون. بالعكس دور المرأة دور كبير ودور يعني ما في غنى عنه، ودور يعني أنت تحتاجه، دور أنت بحاجة لك كمبادرات تطوعية، كتطوع، كبلد، يعني ما نقدر نستغني عنه صراحة.
0: أكيد أكيد. التطوع مسؤولية، هذا المفهوم شلون نوصله أكيد للمتطوع الجديد؟ في رسائل معينة حابين أكيد نوصلها، وأي شخص جديد شلون تعلمه أنه هو يحمل هذه الأمانة؟
7: شوف هو التطوع كمسؤولية، هو لازم إحنا كمجتمع كلنا لازم يعني مفهومية التطوع أو مفهوم التطوع تغير. إحنا يمكن في السنوات اللي قبل كنا نقول والله هذا اللي فاضي يروح الأعمال التطوعية، لا اليوم أنت لازم تأخذ من وقتك، تستقطع من وقتك وتعطيه حق التطوع. اليوم التطوع ما عاد في مجال إن أنا والله عندي وقت فراغ وأروح أدي وأمشي، افترض إن أنت عندك وقت فراغ اليوم بس باكر ما عندك وقت فراغ وإحنا بحاجة حق التطوع في السالفة هذه، شو بتسوي يعني؟ فاليوم مفهوم التطوع لازم يتغير عند الجميع، يعني مفهوم التطوع اليوم انقلب، لا اليوم صار أنت تأخذ من وقتك ويكون جزء من وقتك يعني حق التطوع. فأنت لازم تفهم المتطوعين أن هذا الشيء أساسي، مو شيء مو تسلية، إحنا مو جايين نتسلى أو جايين مثلا نضيع وقت، لا إحنا جايين أدي مهمة، المهمة غير عن أنا أضيع وقتي. يعني أنا عندي مهمة اليوم تكلت يعني كلفوني فيها مثلا، لازم أنا أديها على أكمل وجه، مو أنا والله اليوم مالك خلق والله ما أروح، يعني يعتبر دوام، أنت الدوام حتى لو مالك خلق لا مجبور تروح. فهذا التزام، لازم الدرجة الأولى الالتزام، اليوم الالتزام أهم شيء يعني، وفي التطوع بعد أهم الالتزام، لأن أنت يعني في ناس وكلوك في مهمة أو أنت تطوعت في مهمة، لازم تكون قد المكان هذا وقد المهمة هذه وقد أنك أنت متطوع كفو تكون في المكان هذا.
0: نعم أستاذ بدر، ذكرت أن تحمل المسؤولية وذكرت مفاهيم كثيرة أن الواحد يكون كفو في هذا المجال، أنه ما يأخذ وقت ليسد وقت الفراغ، يعني في مفاهيم كثيرة مرتبطة بالتطوع. لذلك أكيد في متطوعين جدد دخلوا معاكم في هذا المجال وتغيرت شخصيتهم من إلى، شلون ممكن العمل التطوعي يطور من شخصية الأشخاص وخاصة المتطوعين الجدد اللي يدخلون معاكم؟
7: العمل التطوعي يعني شوفه يغير شخصيتنا كلنا، يعني سواء متطوعين قدامى أو متطوعين يدد. يعني مثلا كان في متطوعين عندنا مثلا خجولين ما يبي يحتك في الجمهور، مع الأيام لا بدأ يحتك وبدأ يبادر وبدأ في يعني كان في عندنا متطوعين مثلا ما كانوا يعني مثلا كان عندهم تردد في العمل التطوعي، كان عندهم مفهوم خاطئ عن العمل التطوعي، كان عندهم تخوف من العمل التطوعي، حتى على مستوى شخصيته الشخصية بعيدا عن التطوع لا طورت شخصيته وايد، صار عنده خبرة، صار عنده جرأة. في ناس ما كان عنده خبرة انه يتعامل مع الناس، انت في النهاية كمتطوع او احنا كبشر بالتعامل مع ناس مختلفة، يعني شخصيات مختلفة، أعمار مختلفة، فئات مختلفة، جنسيات مختلفة، مجتمعات مختلفة. لا أنت كمتطوع راح تعرف تتعامل مع الكل، يعني هذا الكل راح تتعامل معه، خبرة التطوع راح تعلمك الشيء هذا. يعني مع الأيام ما يصير عندي يعني يصير عندك المام بالكل، يعني ما في خوف، يعني ما عندك خوف.
0: والمهارات والخبرات اللي يتم اكتسابها أكيد من التطوع مختلفة، شلون نقدر نقول شفتها من خلال الشباب اللي موجودين معاكم المتطوعين من خلال الحملات اللي شاركتوا فيها؟
7: والله شوفي يعني المهارات في ناس يعني في ناس كان عندهم مهارات بس ما كانوا مكتشفينها، العمل التطوعي كشفها لهم. يعني مثلا في شباب عندنا كانوا لما نسوي مثلا حفل أو نسوي مثلا برنامج توعوي مثلا أو برنامج مثلا ثقافي أو اجتماعي، يعني في شباب اكتشفنا منهم أنهم يكونوا مقدمين برامج، يعني في أخذون الجو عليكم كمذيعين. في ناس لا عمليين، يعني اكتشفنا أنه هو عملي، هو نفسه ما كان عنده يعني ما كان عنده مو مكتشف نفسه يعني، فاكتشفنا لا في ناس متحدثين، في ناس يعني يعرف يحتوي الشخصية اللي قدامه، في ناس يعرف يحل بعض الأمور أو المشاكل اللي تواجهنا بعض المرات في التطوع. يعني خلاص لما تصير مشكلة عطوها حق فلان، هو عنده الإمكانية هذه. من قبل التطوع ما كان عنده، يمكن كانت عنده الشغلة هذه بس ما كان مكتشفها. من خلال العمل التطوعي خلال الفعاليات والمبادرات لا اكتشف انه هو يقدر يعني، وفي ناس عندهم بس تطورت وايد بشكل كبير يعني.
0: اي نعم، الاعمال التطوعية اللي دائما تحرصون على المشاركة فيها خاصة فريقكم، كلمنا اكثر عن هذا الموضوع.
7: والله احنا كفريق عندنا مبادرات سنوية ثابتة، يعني عندنا مثلا مبادرة انقص وزنك للبراعم، هذه نقيمها في فترة الصيف حق اليهال. يعني في عندنا نفس المبادرة بس انقص وزنك للكبار، نقيمها في شهر رمضان، طبعا هذين للسنة العاشرة على التوالي اللهم لك الحمد. في عندنا مبادرة شناطرة عن بعيد عنكم وعلى الجميع عن سرطان الثدي، أيضا للسنة العاشرة. وفي عندنا برنامج أو مبادرة اسمها إبداعات تطوعية، هي مجموعة من المحاضرات نقيمها خلال فترة الصيف يعني لمدة شهرين تقريبا.
0: نعم.
7: هذه يعني برامج سنوية ثابتة غير البرامج اللي تكون يعني
0: تكون متغيرة. يعني متغيرة. حريصين تكونون في جميع المجالات أستاذ بدر، يعني قاعد أشوف التنويع إن في نقدر نقول مبادرات خاصة للأطفال وأعمار معينة وفئات معينة، وفي مبادرات توعوية خاصة للنساء وفئة النساء وخاصة في شهر أكتوبر مثل ما ذكرت، وهذه السنة العاشرة، والحمد لله عندكم هذا التنوع الكبير في المبادرات. شلون حرصكم على هذا التنوع؟ الأفكار تجيكم من وين أستاذ بدر؟
7: والأفكار والله موجودة، أنت في النهاية تشوف المجتمع شنو يبي، حاجة المجتمع حق التطوع والمواضيع اللي أنت قاعد تطرحها على كل المجتمع، تشوف شنو يعني تشوف المجتمع شنو محتاج. يعني مثلا الأطفال احنا يعني في الكويت عندنا مشكلة سمنة الأطفال يعني. فإحنا محتاجين حق التطوع. فترة الصيف فترة طويلة، فأنت محتاج حق برامج إبداعات تطوعية، برامج منوعة يعني تكون يعني محاضرات منوعة، لأن الصيف طويل بعد عندنا ما شاء الله. أيضا حملة شناطرة، المجتمع بحاجة أو النساء بحاجة إلى التثقيف عن أهمية الفحص المبكر وما الفحص المبكر. فأنت تشوف شنو محتاج الشعب أو المجتمع، أنت تمشي على على على حسب الاحتياج. وبعض المرات في مبادرات هي فجأة يعني على حسب شنو
0: موسمية.
7: إيه نعم.
0: إيه نعم. يعني نقدر نقول هذا التنوع الكبير الحمد لله في هذه المجالات. ورح نتكلم أيضا عن المبادرة الجميلة وهي بعنوان أنقص وزنك في هذه الحلقة، والخاصة للأطفال مثل ما ذكرت بسبب المشكلة الكبيرة اللي نمر فيها أكيد بالفترة الأخيرة من خلال الوجبات السريعة والتغذية الغير سليمة للأطفال، واللي قاعدة تؤدي إلى التزايد المستمر في الأوزان بالنسبة لأطفالنا وأيضا حتى الكبار الأوزان الكبيرة. مهم جدا هذا الوعي الكبير في هذا المجال. الحديث معك جدا ممتع أستاذ بدر، والعمل التطوعي بحر كبير، حلو لو نتكلم عنه أكثر ونسلط الضوء عليه أكثر من خلال برنامجنا في استراحة الظهيرة، وإحنا دائما حريصين على هذا الموضوع. لكن راح ناخذ فاصل ونستكمل أكيد حديثنا مع ضيف حلقتنا الأستاذ بدر الفضلي رئيس فريق الخطوة الأولى التطوعي، ونتكلم أكثر عن المبادرات التطوعية والعمل التطوعي. ولكن مستمعينا راح ناخذ فاصل للفترة الدينية بسبب أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها، وبعدها نرجع معاكم في برنامج استراحة الظهيرة.
2: موعدكم يتجدد
3: مع استراحة الظهيرة.

0: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير منبر يروي حكاية وطن.
1: وطني
0: هنا رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
2: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب.
0: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

0: إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن عبر السنين.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: وين ما كان.

0: تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: موعدكم يتجدد مع استراحة الظهيرة من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا على أثير إذاعة دولة الكويت.

0: معاكم في برنامج استراحة الظهيرة مع ضيف حلقتنا الأستاذ بدر الفضلي رئيس فريق الخطوة الأولى للتطوعي. تكلمنا قبل الفاصل عن حملة جدا مهمة وهي حملة انقص وزنك، خلنا نتكلم أكثر عنها في هذه الفقرة.
1: هي حملة احنا نطلقها في الصيف دائما، يعني تقريبا لمدة شهرين. الصيف طويل عندنا في الكويت وحار وايد يعني، فنقيمها داخل مثلا احدى المولات، نسجل الاطفال وناخذ بياناتهم وناخذ وزنهم الاوزان، البنات بصوب والاولاد بصوب، يكون لهم مدرب تقريبا 4 أيام في الاسبوع، يوميا في تمرين تقريبا ساعه وشوي، بالاضافه الى بعض المرات نسوي لهم بعض المحاضرات لهم هم او لاولياء امورهم، بعض المرات عن السمنه وما سمنه واهميه الرياضه، بعض المرات ننوع شوي على الاسنان وما اسنان، يعني بحكم انهم اطفال لازم يهتمون في الشغلات هذه لمده تقريبا شهرين. في النهايه ناخذ اوزانهم من جديد ثاني مره ونكرم من 10 الى 15 طفل اولاد وبنات نفس الشيء اللي انغصوا وزنهم يعني.
0: ممتاز ممتاز، حرصكم الكبير على هذه الحملات التطوعيه والوعي باهميه المحافظه على الصحه العامه. استاذ بدر، العمل التطوعي اكيد تمر عليكم قصص كثيره وامور ومواقف ايضا عديده، خلينا نتكلم عن قصه جميله صارت لك في يوم من الايام واثرت عليك وتركت لك اثر في حياتك وما تنسى هذا الموقف.
1: والله شوف، هو في قصص وايد يعني، بس يعني يمكن انا بقول شغلتين. الشغله الاولى يعني مثل برنامج انقص وزنك اليهال، يعني مره قاعدين في كافيه ويا وشباب سلموا علي، كان يقول انا ما عرفتهم من انت، كان يقول احنا في يوم من الايام كنت تدربونا في انقص وزنك. ما شاء الله شباب كبروا يعني.
0: اي نعم،
1: لان البرنامج صار له 10 سنوات.
0: لسنين تركض.
1: اي لسنين تركض. مره في برنامج بعد نفس الشيء انقص وزنك، كان عندنا طفل، وتعرفين الأطفال شوي عندهم حركة هايبر، نشاط شوية.
0: صحيح.
1: والولد نشط بس يسوي مشاكل، يطق هذا يعني شوي تحرش بهذا، بس يعني مو مؤذي يعني مؤدب.
0: إيه نعم.
1: فلما نقول له اقعد اسمه يوسف، اقعد يا يوسف، خلاص يقعد ما يسوي شيء.
0: إيه نعم.
1: فيمكن أسبوع بعدين يو أمه وأبوه يو عندنا في يعني زلوا يا جماعة في شيء، إحنا خفنا صراحة. زين في شيء، تقول ولدنا كان انطوائي يعني، الأب والأم مو من أسرة واحدة يعني، فتقول إحنا زوارتنا الجمعة وزوارتهم السبت، يعني يروح عند بيت خالاته وعماته يختلفون، فتقول حتى في البيت في المدرسة في أسرة اللي هو عمامه وخواله نفس الشيء، انطوائي الولد، انطوائي بشكل يعني، تقول من يوم قاعد يدرب عندكم صار خلاص راحت منه، قام يسولف ويضحك مع اليهال ورد، او يعني صار طبيعي يعني. تقول شنو سويت ولا؟ قلت والله ما سوينا له شيء،
0: تغير
1: مجرد إن. بعدين سالنا اخصائي نفسي قال تغيير البيئه عليه، يعني ممكن شاف اطفال جدد اول مره يعني يطلع معاهم، يعني خلينا نقول باللهجه العاميه فتشت العقده شويه.
0: صحيح.
1: بس لها مسمى مصطلح طبي يعني او شيء، فبالعكس كانوا مستانسين وايد يعني، ان الياه الرد يعني انه ما كان انطوائي، ما كانوا خايفين على انه انطوائي يعني.
0: إيه نعم.
1: ما يسولف ما يلعب ما
0: اي نعم. نبي ناخذ منك كلمه اخيره اكيد توجهها للمستمعين بخصوص العمل التطوعي، وبما انك عندك هذه الخبره الكبيره في ميدان العمل التطوعي، خلينا نتكلم اكثر عن هذا المجال وشلون تنصح الاشخاص في هذا المجال.
1: والله اول شيء انا اشكركم على الاستضافه وتسليط الضوء على الاعمال التطوعيه. كلمه اخيره انا اقولها حق اولياء الامور، يعني زرعوا ثقافه التطوع في عيالكم. اليوم احنا راح اعيد نفس الكلام، اي واحد يقدم لنا مساعدنا ما ننساه يعني. ف واحنا حتى لما كنا اطفال لما نسوي شيء زين، يمكن لما الحين احنا كبرنا ما ننسى هذا الشيء زين، او واحد وانت صغير سوالك شيء زين انت ما تنساه يعني. تخيلوا ان واحد اعطاك عيديه قبل وانت صغير، لا الحين مو ناسي اذا عيديه اذا فيها رغبه. فازرعوا الثقافه هذه يعني، ازرعوا ثقافه التطوع، ثقافه العمل الانساني في الاطفال يعني، راح إذا كبروا راح يكونون معطاء، إذا كبروا راح يكونون يقدرون هذا العمل التطوعي. مو كل عمل في مادة، مو كل عمل في فلوس، في خدمة مجتمعية، في خدمة إنسانية، في خدمة وطنية، قيمة يعني قيمتها المعنوية أكثر من قيمتها المادية.
0: إيه نعم.
1: فأنا أقول زرعوا الثقافة هذه في الأطفال عشان
0: إيه نعم.
1: نحصد
0: كده
1: مجتمع.
0: شكرا أكيد لضيف حلقتنا الأستاذ بدر الفضلي رئيس فريق الخطوة الأولى التطوعي على هذه المعلومات المفيدة. وفي نهاية الحلقة تحية كبيرة مقدمة من المخرج سعود الحربي.

0: الثالثة عصرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة. الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر في نجران وجازان بعد إطلاق الإنذار المبكر. الاتحاد الأوروبي يطالب الحوثيين برفع الحصار عن مدينة تعز. شبكة CNN تقول إن الجيش الأمريكي يضع خططا جديدة لاستهداف البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية في إيران بأم القنابل. استشهاد فلسطيني بقصف وإطلاق نار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وسط عملية نسف لمباني سكنية بمناطق متفرقة. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف ميناء أوكراني وسفينتين في البحر الأسود. الكريملين يقول الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط تتناقض مع جهود السلام التي تبذلها الولايات المتحدة. الرئيس الأوكراني يتوعد باستئناف عمليات استهداف مصافي النفط الروسية. كوريا الشمالية تعلن اختبار صواريخ كروز تطلق من الغواصات. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى. نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء، بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

أعزائي المستمعين، نلتقي معكم من جديد ونتعرف اليوم على شاعر كويتي حمل الكلمة من ميدان الشعر إلى ميادين التعليم والدبلوماسية. إنه عبد الله أحمد حسين الرومي. أحد أعلام الشعر القومي في الكويت، بدأت علاقته بالشعر في وقت مبكر، وظهرت أولى قصائده المنشورة عام 1947 في مجلة البعثة بعنوان هم العرب، لتكشف عن اتجاه شعري ارتبط بالشأن العربي وتفتح أمامه طريقا في الحركة الأدبية الكويتية. وبعيدا عن الشعر القومي، نلتقي في شعره بلغة وجدانية يخاطب فيها محبوبته السمراء قائلة: يا أنت يا سمراء يا قدري، يا وجه صبح مشرق الصور، يا أنت يا دنيا مغردة، يا حب ملء السمع والبصر، سمراء يا سمراء يؤرقني، إن غبت عنك وناء بي سفري، سمراء يا من دربها أبدا دربي، ومن أفدي لها عمري.

وفي المجال الأدبي كان حاضراً في الحركة الأدبية في الكويت، فكان من مؤسسي نادي المعلمين والرابطة الأدبية، وتولى أمانة سر الرابطة عند تأسيسها عام 1958. أما التعليم فكان من المحطات الأولى في حياته العلمية، إذ بدأ مدرساً في المدرسة المباركية، ثم انتقل إلى المدرسة الشرقية، وتدرج بعد ذلك في عدد من المناصب التربوية، من الإشراف على الأندية الصيفية إلى إدارة عدد من المدارس، ومن الشعر والتعليم إلى الدبلوماسية. انتقل عبد الله الرومي إلى وزارة الخارجية عام 1961. ومثل دولة الكويت سفيراً في دول المغرب العربي وسوريا، وكانت هذه المراحل متصلة في تجربته، فلم يكن انتقاله من مجال إلى آخر ابتعاداً عن الكلمة، بل اتساعاً لمساحتها، فالتعليم منحه قرباً من الأجيال، والعمل الأدبي أتاح له المشاركة في الحياة الثقافية، ثم جاءت الدبلوماسية لتأخذ تجربته إلى خارج الكويت، وتضعه في مواقع تمثل بلاده. وبين هذه المحطات ظل الشعر وسيلته للتعبير عن رؤيته ومشاعره، جامعا بين القضايا العامة واللغة الوجدانية، ليبقى صورة لشاعر تعددت أدواره واتسعت مجالات عطائه في الكويت. رحل عبد الله أحمد حسين الرومي عام 1993 بعد تجربة تنقل فيها بين الأدب والتربية والدبلوماسية، وأسهم من خلالها في الحياة الثقافية الكويتية، شاعراً وكاتباً حمل قضايا أمته في كلمته.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لافتا أنظارهم إلى أهمية رقة القلب: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. من هذا نقول من أعطاه الله قلبا رقيقا فقد أجزل له العطاء، فهنيئا لمن انتقى كلامه كي لا يحرج أحدا، هنيئا لمن كان قريبا من الناس يألف ويؤلف، هنيئا لمن كان هينا سهلا بطيء الغضب سريع الرضا، هنيئا لمن كان سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، هنيئا لمن كان كالمطر أينما وقع نفع، وهنيئا لمن سار بين الناس جابرا للخواطر، هنيئا لمن تفقد حاجات الناس وأعضى دون من ولا أذى، هنيئا لمن كان ملاذا آمنا للناس يأمنونه على جروحهم، هنيئا لمن كان كهفا للمضطرين ومفزعا للخائفين وسلوى للمحزونين، هنيئا لكل من عبد الله بحبه للناس. مستمعين الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: خير نساء ركبن الإبل هم صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده، فلم تبلغ نساء قريش هذه المنزلة بالأناقة وإن كانت مطلوبة، ولا بالعمل والاجتهاد والشهادات وإن كانت مندوبة، وإنما بلغنها بالحنان والشفقة، وإن كان الحنان على الولد فطرة فالرفق بالزوج أخلاق وتربية، فإن جاءت المناسبات وليس لديه ما يشتري لك فلا تحرجيه، فأسوأ شعور يشعره الرجال هو العجز، فلا تشعروهم أنهم عاجزون، اقبلي منه القليل ومثلي فرحا كأنه قد أحضر لك الكثير، وغض الطرف عن حياة الناس وركزي في حياتك تسعدي. زوج صديقتك يستطيع أن يشتري لها ذهبا ولكن زوجك لا يستطيع. من قال إن حياتك يجب أن تكون نسخة من حياة الناس؟ وزوج أختك يستطيع أن يسافر بها في كل صيف للإجازة ولكن زوجك لا يستطيع. وهذه ليست نهاية الدنيا، كثرة الطلبات وعدم التقدير يؤديان إلى النفور، وهذا النفور أنت من سيدفع ثمنه. مستمعين الكرام، دخل أعراب على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده سبطه الحسن يقبله، فسألوه مستغربين: أتقبلون صبيانكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقالوا: كلنا والله ما نقبل. فقال لهم: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟ لن يتذكر أبناؤك منك إلا الحب الذي أغدقته عليهم، لن يتذكروا الأثاث الفاخر ولا السيارة الفارهة ولا الطعام الشهي، سيتذكرون الكتف الذي أسندهم حين كسرتهم الحياة، ابنك سيتذكر الحضن الذي ضمه حين فشل في دراسة، وابنتك ستتذكر العناق بعد فسخ خطوبتها، سيتذكرون دوما الكلمات الدافئة في موطن الخوف واللمسات الحانية في موضع الفزع،
سيتذكرون حكايا ما قبل النوم وكسر قواعد الحياة الرتيبة أحيانا لشراء خاطرهم، وكل ما غير ذلك سينسى فكونوا لينين. مستمعي الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام إخراج طلال مال الله.

الصدفة أتلهك وأتمنى الشوق لو متني عارفة أتلهك وأتمنى نلتقي لو يوم صدفة أتلهك وأتمنى الشوق لو متني عارفة كم أحبك كم أحبك مستحيل أقدر أقدر بالدقايق بالثواني بالثواني يا ما فكر كم

0: الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم صفحات من العربي.
1: المجلة التي تداوي الجراح ولا تنكأ الجراح، وأنها المجلة التي تحاول أن تربط بين أمة وأمة.
0: صفحات من العربي، مجلة نشرت المعرفة في العالم العربي والناطقين بلغة الضاد. صفحات من العربي، هنا صفحات من العربي.

0: تمضي الأعوام وتتوالى الأزمنة، وتبقى صفحاتها شاهدة على الثقافة والأدب. إنها مجلة العربي، صفحات من العربي. أعده وجمع صفحاته محمد السبيعي، ويصحبكم بين دفتيه في التقديم جابر عزام، زينب القلاف، من التنفيذ محمد ناصر. صفحات من العربي رسم ملامحه على الأثير. المخرج ناصر ملك. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في جولة جديدة بين صفحات مجلة العربي، تلك الصفحات التي لا تعيد إلينا المقالات والموضوعات وحدها، بل تعيد معها صورة زمن كامل بما فيه من أفكار وأحداث وصور وشخصيات.
1: ونصل في هذه الحلقة إلى العدد 16 من مجلة العربي، الصادر في مارس عام 1960 برئاسة تحرير الدكتور أحمد زكي.
0: عدد تتجاور فيه الثقافة والأدب والتاريخ والعلم، إلى جانب صفحات مصورة تحفظ مشاهد من الكويت في تلك السنوات، وتأخذنا في الوقت نفسه إلى عالم الحيوان، وإلى تاريخ الطباعة، وإلى مسيرة واحد من أعلام الأدب العربي. فلنفتح معا صفحات هذا العدد بعد هذا الفاصل القصير. من الكويت انطلقت مجلة العربي، ومنها امتدت صفحاتها إلى أرجاء العالم العربي. لم تكن مجرد صفحات تطبع، بل فكرة تبنى على الإيمان بأن الثقافة حق للجميع. حملت العربي رسالة واضحة منذ بدايتها، أن المعرفة جسر لا حاجز، وأن الكلمة حين تكتب بإخلاص تعبر الحدود وتسكن القلوب. ومنذ سنين طويلة ما زالت العربي تفتح أبوابها للقارئ، وتمنحه نافذة يرى منها العالم بعين أوسع وفكر أرحب.
1: أول ما نبدأ فيه بحلقة اليوم من صفحات من العربي غلاف العدد وواجهته، فقد جاء الغلاف بصورة ملونة لامرأة تحمل طائرا كبيرا، في إشارة إلى واحد من أبرز الاستطلاعات المصورة في هذا العدد، وهو استطلاع حديقة حيوانات عربية من أكبر حدائق العالم.
0: ومن صورة الغلاف التي تقودنا إلى حديقة الحيوان نفتح الصفحة الأولى، حيث اعتادت العربي أن تبدأ حديثها المباشر مع قرائها في عزيز القارئ.
1: جاءت كلمة المحرر في زاويته الدائمة عزيز القارئ، جاءت هذه المرة متزامنة مع هلال رمضان آنذاك في مارس 1960، ولهذا تبدأ بنبرة هادئة تتناسب مع الشهر، فيتمنى المحرر للقارئ أن يكون رمضان شهر هدوء وسكون وسلام، وشهر تفكير وتدبر وتأمل.
0: وعلى الصفحة المقابلة لمقالة عزيز القارئ نرى صورة كبيرة للأسد، وتحتها عبارة بسيطة: ملك الغابة الأسد. وكأن المجلة تبدأ منذ صفحاتها الأولى في تهيئة القارئ للاستطلاع المصور الذي ينتظره لاحقاً عن حديقة الحيوان.
1: ثم يدعو المحرر القارئ إلى أن يستريح قليلاً من عناء الجسم والفكر، وأن يقرأ ويتفرج، وهي دعوة تلخص جانباً من شخصية العربي في ذلك الزمن: معرفة تقرأ، وصورة تشاهد، ورحلة يستطيع القارئ أن يخوضها وهو في مكانه.
0: ومن حديث المحرر إلى قارئه ننتقل بعد ثواني معدودة إلى عناوين العدد 16، ونتصفح وإياكم فهرس العدد 16 من مجلة العربي، فكونوا معنا في صفحات من العربي.

0: العربي لم تكن مجلة عابرة في زمنها، بل كانت ثابتة في وجه التحول، راسخة في عالم التغير. تبدلت الأزمنة من حولها، وتسارعت وسائل النشر، وتغيرت عادات القراءة، لكن العربي بقيت تعرف طريقها إلى القارئ بهدوء وثقة. لم تركض خلف اللحظة، بل صنعت لنفسها زمناً خاصاً، زمناً يقرأ فيه الفكر بروية، وتفهم فيه الفكرة قبل أن تنسى.
1: يكشف فهرس العدد عن تنوع كبير في مادته.
0: ففي القسم العام نجد عدداً من الموضوعات الفكرية، ومن بينها لا نهضة بلا ثقافة لفؤاد الرفاعي.
1: وفي الطب والعلوم نقرأ موضوعات علمية، من بينها ماذا بعد القمر؟ الزهرة.
0: أما الاستطلاعات الصحفية المصورة فتأخذ مساحة لافتة، ومن بينها استطلاع عن زيارة عاهل المغرب للكويت، وآخر عن مطبعة حكومة الكويت، وثالث عن حديقة الحيوان بالجيزة.
1: وفي اللغات والأداب نجد مقال الدكتور محمد مندور، الشعر العربي المعاصر بين التقليد والتجديد، كما نلتقي في صفحات العدد بشخصية صلاح الدين الصفدي في مقال للدكتور إحسان عباس.
0: كما كتب قدري حافظ مقال بعنوان ابن باجة الفيلسوف العربي الذي تأثر به فلاسفة العرب.
1: وكتب أمين الخولي مقال بعنوان صحتنا الأدبية محتاجة للفحص.
0: وهكذا يتنقل العدد بين الفكر والأدب والعلم والتاريخ والصورة، وبين موضوع عربي واسع وآخر كويتي محلي.
1: ومن الفهرس نبدأ جولتنا التفصيلية، وأولى صفحاتنا تحمل عنواناً واضحاً: لا نهضة بلا ثقافة.
0: يكتب فؤاد الرفاعي تحت عنوان لا نهضة بلا ثقافة، ويضع منذ البداية ثلاثة خطوط رئيسية لموضوعه: تثقيف الشعب ضمان لترقيته إلى أهدافه، وتثقيف الفرد هو الأساس في تثقيف الشعب، والثقافة الروحية والمادية لا تنفصلاً عن الثقافة العامة.
1: وينطلق الكاتب من مفهوم الثقافة نفسه، موضحاً أنها ليست مجرد معلومات متناثرة، وإنما حصيلة وتراث فكري يتراكم وينتقل من جيل إلى جيل.
0: ومن هنا يصبح تثقيف الفرد نقطة البداية، لأن المجتمع في النهاية يتكون من أفراده، وكلما اتسعت دائرة المعرفة والوعي بينهم اتسعت معها دائرة الثقافة العامة.
1: ثم ينتقل المقال إلى الطريق الذي يصل من خلاله الإنسان إلى المعرفة، فيتوقف عند مراحل التعليم، ويرى أن الطالب حتى بعد اجتياز الدراسة الثانوية لا ينبغي أن يعتبر أن علاقته بالثقافة قد انتهت، بل إن طريق المعرفة يستمر بعد المدرسة.
0: ويشير الكاتب إلى ضرورة تعميم التعليم ومحاربة الأمية وإتاحة وسائل الثقافة للناس، ويتناول كذلك الكتاب بوصفه إحدى الوسائل المهمة لنشر المعرفة.
1: ويتحدث عن الترجمة والحاجة إليها، وعن أهمية نقل ما يفيد من المعارف، كما يلفت إلى المكتبات العامة ودورها في إتاحة الكتاب للقارئ، بحيث لا تبقى المعرفة حبيسة نطاق محدود.
0: ولا يغفل المقال وسائل أخرى كانت تتسع في ذلك الزمن، فيشير إلى الصحافة والإذاعة والصحافة المصورة وغيرها من الوسائل التي يمكن أن تسهم في نشر الثقافة.
1: إنها رؤية تجعل النهضة أوسع من مجرد بناء أو تقدم مادي، فالإنسان نفسه يجب أن يكون حاضراً في قلب عملية النهوض.
0: ومن سؤال الثقافة وبناء الإنسان ننتقل بعد هذا الفاصل إلى الشعر، حيث كان سؤال آخر حاضراً بقوة: هل يبقى الشعر على تقاليده أم يفتح أبوابه للتجديد؟ تعد مجلة العربي من أبرز المجلات الثقافية في العالم العربي، إذ صدر عددها الأول في ديسمبر عام 1958 في دولة الكويت بهدف نشر الثقافة والمعرفة وتعزيز التواصل الفكري بين الشعوب العربية. ومنذ انطلاقتها حملت المجلة رسالة ثقافية سامية تقوم على تقديم محتوى رصين يجمع بين الأصالة والمعاصرة. اهتمت مجلة العربي بتناول موضوعات متنوعة شملت الأدب والتاريخ والعلوم والفنون والبيئة والسفر، إلى جانب استطلاعات ميدانية مميزة عرفت القراء بثقافات الشعوب وحضاراتها، كما أسهم في تحريرها والكتابة فيها نخبة من كبار الأدباء والمفكرين العرب، الأمر الذي منحها مكانة مرموقة بين المجلات الثقافية.
1: الشعر العربي المعاصر بين التقليد والتجديد.
0: بهذا العنوان كتب الدكتور محمد مندورة، وجاءت الصفحة الأولى محاطة بصور عدد من الأسماء البارزة في الشعر والأدب: عباس محمود العقاد، وعبد الرحمن شكري، إبراهيم عبد القادر المازني، وأحمد شوقي، وخليل مطران، وعزيز أباظة.
1: ومنذ البداية يشير مندور إلى أن قضية التجديد في الشعر العربي لم تكن نقاشاً عابراً، وإنما ارتبطت بحركات واتجاهات أدبية ونقدية ظهرت تباعاً.
0: ويتوقف المقال عند جماعة الديوان والصراع الذي نشأ بين أنصار الشعر التقليدي وأنصار التجديد، ويشير إلى الكتاب المعروف باسم الديوان وإلى الدور النقدي الذي ارتبط بعباس محمود العقاد وعبد الرحمن شكري.
1: ثم ينتقل إلى جماعة أبولو التي ظهرت بعد ذلك، ويتحدث عن الدور الذي أدته في حركة الشعر وعن الشعراء الذين ارتبطوا بها.
0: ويلفت الكاتب إلى أن هذه الحركات لم تتحول بالضرورة إلى مدارس مغلقة يسير أتباعها جميعاً في طريق واحد، فالتجارب الشعرية ظلت مختلفة ولكل شاعر خصائصه وشخصيته.
1: وفي الجانب الآخر يتوقف عند المدرسة التقليدية وفي مقدمتها أسماء مثل أحمد شوقي، ويتناول ما حققه الشعر التقليدي من نجاح وما طرأ عليه أيضاً من تطور.
0: وفي ختام المقال يصل محمد مندور إلى التجربة الشعرية الجديدة، ويرى أن الحياة الأدبية استمرت في التطور، وأن أجيالا جديدة جاءت بأشكال وتجارب واتجاهات مختلفة.
1: وهكذا تقدم لنا الصفحات صورة لساحة شعرية لم تكن ساكنة، بل كانت تعيش نقاشا متواصلا بين المحافظة والتجديد.
0: ومن الشعر العربي في العصر الحديث نعود قروناً إلى الوراء لنتعرف على سيرة أديباً بدأ حياته بالرسم قبل أن يصبح واحداً من أصحاب المؤلفات الكثيرة، صلاح الدين الصفدي.
1: كتب الدكتور إحسان عباس عن صلاح الدين الصفدي وجاء تحت العنوان تنويه لافت: بدأ حياته باحتراف الرسم فلقبوه أديب العصر.
0: ويبدأ المقال من موطن نشأته، فيذكر أن الصفدي نسب إلى مدينة صفد، وأنه نشأ في بيئة أتاحت له أن يتجه مبكراً إلى المعرفة.
1: لكن البداية اللافتة في حياته كانت مع الرسم،
0: فقد أحب صناعة الرسم، غير أن والده لم يكن راضياً عن استمرار ابنه في هذا الطريق، وحاول توجيهه إلى العلم والأدب.
1: ومن الرسم أخذ الصفدي يتحول تدريجياً إلى عالم الكتب، فبدأت رحلته في طلب العلم، وراح يتصل بالعلماء والأدباء ويقرأ ويتعلم.
0: ثم يصل إحسان عباس إلى جانب مهم في حياة الصفدي، وهو الكتابة والتأليف، فقد كان كثير التصنيف وترك عدداً كبيراً من المؤلفات، حتى أصبحت آثاره مرآة لاتساع ثقافته وتنوع اهتماماته.
1: ويخصص المقال مساحة للحديث عن طريقته في نثره وشعره، فيوضح أن الصفدي كان ابن عصره في الأساليب الأدبية التي استخدمها، وأن إنتاجه لم يكن محصوراً في لون واحد.
0: ومن الطريف أن رحلة الرجل التي بدأت بالقلم والريشة والرسم انتهت إلى عالم واسع من الكتب والتراجم والأدب.
1: ومن سيرة رجل عاش بين الرسم والكتب نعود إلى الكويت في عام 1960، وإلى مشهد وثقته العربي بالصور، زيارة الملك محمد الخامس للكويت، المحيط والخليج يلتقيان بعد فاصل قصير.
0: في زيارة عاهل المغرب للكويت آنذاك، الملك محمد الخامس، نشرت مجلة العربي استطلاعاً يحمل عنواناً ذا دلالة: المحيط والخليج يلتقيان في زيارة عاهل المغرب للكويت.
1: وتوثق صفحته بالصور زيارة الملك محمد الخامس إلى الكويت والاستقبال الذي حظي به منذ وصوله.
0: في الصورة الافتتاحية يظهر أمير البلاد الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح حاكم الكويت آنذاك طيب الله ثراه، وإلى جواره الملك محمد الخامس، بينما توثق الصفحات التالية جانباً من الاستقبال الرسمي والشعبي.
1: وتظهر إحدى الصور مشهداً واسعاً للحشود في الكويت، الناس يملؤون المكان والسيارات تتحرك وسط الجموع والأعلام والزينة حاضرة في المشهد.
0: وفي صورة أخرى يسير موكب الضيف وسط تجمع كبير من المستقبلين، بينما تنقل صوراً أخرى جانباً من اللقاءات والمجالس التي أقيمت خلال الزيارة.
1: ولعل من أبرز الصور التي نشرت في هذا الاستطلاع صورة تظهر الملك محمد الخامس وهو يتصفح مجلة العربي، في دلالة واضحة على مكانة مجلة العربي.
0: وتكتسب هذه الصفحات قيمتها من التفاصيل التي حفظتها الكاميرا، فالاستطلاع لا يوثق الضيف والزيارة فحسب، بل يقدم لنا أيضاً صورة للكويت نفسها، شوارعها وسياراتها ومبانيها وملابس الناس وطريقة استقبال الوفود في تلك الفترة.
1: وبعد أكثر من 6 عقود تصبح هذه الصور سجلاً بصرياً للحياة الكويتية في ذلك الزمن.
0: ومن حدث عاشته شوارع الكويت في عام 1960 ننتقل إلى مكان آخر كانت فيه الكلمات نفسها تصنع وتخرج إلى القراء. فاصل ثم نأخذكم في جولة إلى مطبعة حكومة الكويت.

0: كان الدكتور أحمد زكي أول رئيس تحرير لمجلة العربي منذ صدور عددها الأول عام 1958، وظل يقودها حتى عام 1975، واضعاً الأسس التي جعلت منها واحدة من أهم المجلات الثقافية في العالم العربي. وقد اختير لهذا المنصب لما امتلكه من علم غزير وثقافة واسعة وخبرة كبيرة في مجالي الفكر والإعلام. ولد الدكتور أحمد زكي في مصر عام 1894، وكان عالماً في الكيمياء، كما شغل مناصب علمية بارزة منها رئاسة جامعة القاهرة، واشتهر بجهوده في تبسيط العلوم ونشر الثقافة باللغة العربية. ولم يقتصر عطاؤه على المجال العلمي، بل كان أديباً ومفكراً أسهم في إثراء المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات والمقالات. وخلال رئاسته لمجلة العربي حرص على أن تكون منبراً يجمع نخبة الأدباء والمفكرين والعلماء من مختلف الدول العربية، وأن تقدم موضوعات متنوعة تجمع بين المعرفة والمتعة، مما أكسبها مكانة مرموقة وثقة القراء في أنحاء الوطن العربي. ويظل اسم الدكتور أحمد زكي مرتبطاً بتاريخ مجلة العربي بوصفه المؤسس الحقيقي لنهجها الثقافي وصاحب الرؤية التي جعلت منها منارة للفكر والمعرفة، ولا يزال أثره حاضراً في مسيرة المجلة حتى اليوم.
1: في عددها 16 نشرت مجلة العربي استطلاعاً مصوراً عن مطبعة حكومة الكويت، ويعرض الاستطلاع بالصورة مراحل من عالم الطباعة في تلك السنوات.
2: ولا يبدأ الاستطلاع بالكويت مباشرة، بل يعود أولاً إلى تاريخ الطباعة ويتحدث عن تطورها، ثم ينتقل إلى دخول الطباعة إلى الشرق العربي وتطور آلاتها.
1: وبعد هذه المقدمة التاريخية يصل المقال إلى الكويت، حيث نشاهد آلات الطباعة والعاملين عليها،
2: وتكشف الصور الملونة عن قاعة واسعة تضم عدداً من آلات الطباعة والعاملين موزعين بينها، وأكوام الورق المعدة للعمل. وفي صور أخرى نرى تفاصيل أقرب لعمليات الطباعة والتجهيز.
1: وتشير إحدى الصفحات إلى أن المطبعة تضم آلات حديثة بالنسبة إلى تلك المرحلة، كما تعرض الصور الآلة المستخدمة في جمع الحروف إلى جانب آلات ومعدات أخرى تدخل في مراحل إنتاج المطبوع.
2: وتظهر إحدى الصور الملونة عملية طباعة صفحات متعددة الألوان، بينما تشرح صفحة أخرى جانباً من عملية إعداد الصفحات وتجهيزها.
1: والجميل أن العربي لا تعرض النتيجة النهائية فقط، بل تأخذ القارئ إلى خلف الكواليس، من الحرف والكلمة إلى الورق، ومن الآلة إلى الصفحة المطبوعة.
2: وتشير الصفحات كذلك إلى المبنى الجديد الذي كان مخصصاً لدائرة المطبوعات والنشر، بما يعكس توسع نشاط الطباعة والنشر في الكويت في تلك المرحلة.
1: ومن صوت آلات الطباعة ورائحة الورق نغادر المطبعة إلى مكان مختلف تماماً، حيث الأشجار والأقفاص والطيور والحيوانات، إلى حديقة الحيوان بالجيزة.
0: أسهمت مجلة العربي منذ صدورها عام 1958 في إثراء الثقافة العربية، حتى أصبحت واحدة من أبرز المنابر الفكرية في الوطن العربي، فقد نجحت في تقديم محتوى ثقافي يجمع بين الأصالة والتجديد، ويخاطب مختلف فئات المجتمع بأسلوب واضح وشيق. وعبر صفحاتها تعرف القراء على أحدث الإنجازات العلمية وأهم القضايا الأدبية والفكرية، كما فتحت المجال أمام كبار الكتاب والشعراء والمفكرين العرب
2: لنشر أعمالهم وأفكارهم، مما أسهم في تبادل الخبرات وتعزيز الحوار الثقافي بين أبناء الوطن العربي. وتميزت المجلة أيضاً باستطلاعاتها الميدانية التي نقلت للقارئ صوراً حية عن تاريخ البلدان العربية والعالم وعادات شعوبها وآثارها، فأصبحت نافذة يطل منها القارئ على ثقافات متنوعة دون أن يغادر مكانه. وبذلك تظل مجلة العربي شاهداً على الدور الريادي للكويت في دعم الثقافة العربية، ومنارة معرفية أسهمت في بناء الوعي ونشر الفكر المستنير في مختلف أنحاء العالم العربي. حديقة حيوانات عربية من أكبر حدائق العالم،
1: هذا عنوان واحد من أبرز استطلاعات العدد وأكثرها اعتماداً على الصورة، وقد كتبه سليم زبال.
2: وتقدم الصفحة الأولى من الاستطلاع حديقة الحيوان بالجيزة، وتذكر من معالمها الأسد والنمر والجسور المعلقة، كما تشير إلى اتساع الحديقة وتنوع ما تضمه من حيوانات وطيور.
1: ويعود الاستطلاع إلى تاريخ الحديقة، ثم يبدأ جولة بين أقسامها وممراتها،
2: ونرى في الصور طبيعة المكان نفسه، أشجاراً ومساحات وممرات ومنشآت داخل الحديقة، ثم نقترب أكثر من الحيوانات.
1: ومن المشاهد اللافتة صورة وحيد القرن، وتوضح المجلة أنه مثال لحيوان

0: قد قدم للقارئ صورة امرأة تحمل طائرا كبيرا، وهي الصورة التي ربطت منذ البداية بين واجهة العدد وهذا الاستطلاع.
1: ولا تكتفي الصفحات بعرض الحيوانات، بل تتحدث أيضا عن تنظيم الحديقة وأقسامها، وعن النباتات والأشجار الموجودة فيها، بحيث تبدو الجولة أقرب إلى زيارة كاملة للمكان.
0: ومن هنا نفهم لماذا منحت العربي هذا الموضوع مساحة كبيرة من الصور، فالقارئ الذي لم يزر الحديقة كان يستطيع أن يتجول فيها تقريبا من خلال صفحات المجلة.
1: فاصل قصير ونعود إلى صفحات من العربي، والعدد 16 من مجلة العربي.

0: العربي لم تكن مجرد مجلة شهرية، بل كانت مشروعاً ثقافياً عربياً متكاملاً قدمت المعرفة بلغة رصينة وواضحة، وآمنت بأن الثقافة حين تقدم بإخلاص تصبح قادرة على بناء وعي أوسع وتواصل أعمق بين الناس. ولهذا بقي اسم العربي حاضراً في الذاكرة الثقافية العربية بوصفه علامة من علامات النشر الثقافي الرفيع وصوتاً من أصوات الفكر العربي المعاصر.
1: بين دفتي العدد السادس عشر نجد تنوعاً واضحاً. فؤاد الرفاعي يناقش الثقافة بوصفها أساساً للنهضة، ومحمد مندور يتابع حركة الشعر بين التقليد والتجديد، وإحسان عباس يعيد إلينا سيرة صلاح الدين الصفدي.
0: ثم تتحول المجلة إلى سجل مصور، فنرى زيارة الملك محمد الخامس إلى الكويت، وندخل مطبعة حكومة الكويت لنشاهد آلات الطباعة والعاملين عليها، ثم نسافر بالصورة إلى حديقة الحيوان بالجيزة.
1: ولعل أجمل ما تكشفه هذه الصفحات أن العربي لم تكن تنظر إلى الثقافة باعتبارها أدباً وكتباً فقط، فالثقافة عندها يمكن أن تكون مقالاً فكرياً أو سيرة أديب أو نقاشاً حول الشعر أو آلة طباعة أو صورة لحدث تاريخي أو رحلة مصورة إلى مكان بعيد.
0: وبهذا نطوي العدد السادس عشر من مجلة العربي الصادر في مارس عام 1960، بعد جولة بين الكلمة والصورة، وبين الكويت والعالم العربي، وبين الماضي الذي وثقته المجلة والحاضر الذي نعود فيه اليوم إلى تلك الصفحات.
1: إلى لقاء جديد وعدد جديد وصفحات أخرى من العربي، نلقاكم على خير.
0: صفحات من العربي. تقبلوا تحايا فريق البرنامج، من الإعداد محمد السبيعي، تقديم جابر عزام، زينب القلاف، تنفيذ محمد ناصر. صفحات من العربي، والمخرج ناصر ملك.
2: الرابعة عصراً في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة. الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر في نجران وجازان بعد إطلاق الإنذار المبكر. الاتحاد الأوروبي يطالب الحوثيين برفع الحصار عن مدينة تعز. شبكة CNN تقول إن الجيش الأمريكي يضع خططا جديدة لاستهداف البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية في إيران بأم القنابل. استشهاد فلسطيني بقصف وإطلاق نار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وسط عمليات نسف

0: مبان سكنية بمناطق متفرقة. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف ميناء أوكراني وسفينتين في البحر الأسود. الكرملين يقول إن الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط تتناقض مع جهود السلام التي تبذلها الولايات المتحدة. الرئيس الأوكراني يتوعد باستئناف عمليات استهداف مصافي النفط الروسية. وكوريا الشمالية تعلن اختبار صاروخ كروز تطلق من الغواصات. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟ في سبتمبر من عام 1991 كان زوجان ألمانيان يتنزهان في جبال الألب على الحدود بين إيطاليا والنمسا، وكان ذلك على ارتفاع يزيد على 3000 متر، وفي منخفض صغير امتلأ بماء الذوبان لمحا شيئا بني اللون بارزا من الجليد. اقتربا فإذا هو برأس إنسان وكتفاه. ظنا أنهما وجدا متسلقا مفقودا، فبلغ السلطات وجاء رجال الإنقاذ بمعدات ثقيلة وانتزعوا الجثة من الجليد انتزاعا خشنا، فأتلفوا في أثناء ذلك بعض ملابسه وأصابوا وركه. ولم يكن أحد يتصور ما جرى فعلا، أنهم كانوا يعبثون بمسرح جريمة عمرها 5300 سنة. جهينة، من كان ذلك الرجل في القصة؟
1: يا سيدتي، هذا الرجل عرف لاحقا باسم أودزي نسبة إلى الوادي الذي وجد فيه، رجل في أواخر العصر الحجري في نحو 45 من عمره، حفظه الجليد حفظا استثنائيا بجلده وشعره وأمعائه وملابسه وحذائه وسلاحه، ونحن لا نملك من ذلك العصر إلا عظاما في الغالب، أما هنا فعندنا الرجل نفسه بكامل عدته وعتاده.
2: ولكن يا جهينة، المثير في القضية أن أحدا لم يشك في وجود جريمة أصلا.
1: 10 سنوات كاملة كان التفسير المستقر أنه راع أو مسافر أدركه التعب وسوء الطقس على الجبل فمات من شدة البرد، ثم جففه الهواء البارد وغطاه الجليد. قصة معقولة تماما، ولا شيء في ظاهر الجثة يناقضها يا سيدتي.
2: إذن فهو كان مجمدا. ما الذي غير القصة؟
1: في العام 2001 أعاد طبيب أشعة فحص صور الجثة، فلمح تحت لوح الكتف الأيسر شكلا أبيضا صغيرا أصغر من قطعة نقدية. تبين لاحقا أنه رأس سهم من مادة الصوان مغروسة في الجسد ومغطى باللحم.
2: أريد أن أقف قليلا عند هذه اللحظة.
1: تفضلي.
2: إنها في رأيي أجمل ما في القصة، فرجل مات قبل 5000 سنة ودرس 10 سنوات وكتبت عنه الأبحاث وعرض في متحف، ثم في يوم واحد تتحول صفته من متوفى إلى مقتول. نظرة واحدة إلى صورة أشعة قلبت ملفا كاملا يا جهينة.
1: وهذا يقول شيئا عن العلم عموما، نحن لا نرى ما لا نبحث عنه. لم يكن أحد يفتش عن جريمة، فلم يرى أحد ذلك السهم المخفي.
2: حسنا، ما رأيك يا جهينة أن نتعامل مع هذه القصة إذن كقضية؟ ماذا يقول الدليل المادي عن لحظة القتل؟
1: يقول إن السهم دخل من الخلف ومن أسفل الكتف، أي أن الرامي كان في موضع أوطأ من الضحية وعلى مسافة منه، فالقتل لم يقع في اشتباك وجها لوجه، مزق السهم شريانا كبيرا تحت عظمة الترقوة.
2: هل مات في الحال؟
1: هنا يجب أن أكون دقيقا يا سيدتي. الرواية التي سادت سنوات تقول إنه نزف حتى الموت خلال دقائق، لكن مراجعات حديثة صدرت في العام 2025 رأت أن أغلب النزف كان داخلياً وأنه ربما بقي حياً لساعات. المسألة ليست محسومة حتى الآن.
2: ماذا عن الأدلة الأخرى على جسده؟ ألا توجد أي أدلة أخرى؟
1: في يده اليمنى هناك جرح عميق بين الإبهام والسبابة، وهو جرح دفاعي نموذجي يحدث لمن يمسك نصل سكين بيده أثناء عراك. والمهم أنه كان قد بدأ يلتئم، أي أن ذلك العراك وقع قبل موته بأيام لا بلحظات.
2: يا إلهي، أي أن الحادثة لم تكن مفاجأة على جبل، بل نهاية سلسلة، إذ كان الرجل في نزاع وربما كان يعلم أنه مطلوب.
1: هذا هو التفسير الأقرب يا سيدتي، ويضاف إليه أن السهم نزع عموده من جسده وبقي الرأس بالداخل، أي أن القاتل اقترب من الجثة بعد سقوطها وسحب العمود وأخذه معه.
2: يا لها من قسوة، لماذا يفعل ذلك؟ لماذا يخاطر بالاقتراب من أجل عود خشبي؟
1: الترجيح يا سيدتي أن عمود السهم كان يحمل علامة صانعه أو صاحبه، فأخذه لإخفائه حتى لا يكون هناك أثر يدل عليه، وهذا يعني أن القاتل فكر وخطط ولم يكن مذعورا.
2: هنا نصل إلى السؤال الذي جعلني أختار هذه القصة كبداية لحلقتنا. القاتل اقترب من الجثة فعلا وأخذ عمود السهم، ولكن ماذا ترك القاتل خلفه؟
1: ترك كل شيء.
2: كل شيء؟
1: القوس والسهام والخنجر والملابس، والأهم من ذلك ترك فأسا نحاسية.
2: أرجوك يا جهينة أن تشرح لنا قيمة تلك الفأس، لأن الكلمة تمر سريعة.
1: في ذلك العصر يا سيدتي كان النحاس نادرا، وصناعته تحتاج إلى معرفة متقدمة. فأس نحاسية كهذه كانت من أثمن ما يمكن أن يملكه إنسان، وربما دلت على مكانة اجتماعية لصاحبها. وجدت مسنودة إلى جانب الجثة كما تركت على حالها.
2: إذن لدينا قاتل تعقب رجلاً ورماه من مسافة، ثم اقترب منه ليأخذ عوداً خشبياً قد يدل عليه، وترك بجانبه أغلى ما يملك وأنفس ما في المنطقة. الدافع ليس سرقة قطعاً،
1: وهذا ما استقر عليه أغلب الباحثين. ويبقى المطروح ثلاثة احتمالات: ثأر شخصي، أو نزاع داخل الجماعة على مكانة أو مورد، أو أمر ذو طابع طقسي. ولا يوجد دليل حاسم على أي المقترحات الثلاث.
2: هل في وجبته الأخيرة التي تناولها ما يعين على كشف الحقيقة؟
1: فيها مفاجأة يا سيدتي.
2: ما هي؟
1: فقد فحصت محتويات معدته، فتبين أنه تناول قبل موته بساعات وجبة دسمة، لحم

0: ماعز جبلي وأيل وحبوب، وهذه ليست وجبة رجل هارب مذعور يركض في الجبل،
1: أي أنه كان جالس مطمئن وأكل، وهذا يرجح أن الضربة جاءته وهو غير متوقع لها، بل ربما جاءته ممن لا يخافه. وكعادتنا في برنامجنا أخبار جهينة، يجب أن نعرف ماذا قال العلم، فأين تراجع العلم عن كلامه في هذه القضية؟
0: في مواضع عدة يا سيدتي، وهذا من حسناته لا من عيوبه. أولها صورته الشخصية، كانت التماثيل في المتاحف تعرضه رجلا فاتح البشرة كث الشعر، ثم أعيد قراءة جينومه بتقنيات أفضل في العام 2023، فتبين أن بشرته كانت داكنة وعيناه داكنتين، وأنه كان أقرب إلى الصلع مما صور، وأن أصوله ترجع في معظمها إلى المزارعين الأوائل القادمين من الأناضول.
1: هذه المعلومة تتقاطع مع حلقتنا عن النياندرتال بشكل لافت. مرة أخرى أرجوك، تمثال في متحف يرسخ صورة، ثم يأتي الحمض النووي فينقضها.
0: الملاحظة في محلها يا سيدتي. وثانيها ما ذكرته قبل قليل عن سرعة النزف، وثالثها أن إصابة في الرأس كانت تذكر ضمن الرواية، وقد شكك بعض الباحثين مؤخرا من وجودها أصلا، ورأوا أن ما في الجمجمة من تشقق قد يكون من فعل الجليد لا من فعل ضربة.
1: وهل من تفصيل جديد أضيف لهذه القضية؟
0: نعم، وهو تفصيل مؤثر يا سيدتي.
1: ما هو يا ترى؟
0: تشير قراءات حديثة إلى أن يده الجريحة ربما كانت مضمدة وقت وفاته، ووجد بينما التصق به نوع من الطحالب كان يستعمل قديما في تضميد الجروح.
1: هل تقصد أن الرجل كان يعالج نفسه؟ أو كان أحدهم يعالجه؟
0: هنا أريد أن أضيف تحفظا واجبا يا سيدتي. تردد كثيرا على أن ملابسه وسلاحه عليها دماء 4 أشخاص آخرين، وهذا دليل على أنه قتل أو جرح غيره قبل مقتله، وهذا تحليل قديم نوقش لاحقا ولا ينبغي تقديمه على أنه حقيقة مستقرة.
1: بقيت مسألة أظنها مدهشة، هل لهذا الرجل أقارب اليوم؟
0: نعم يا سيدتي، فحص فريق نمساوي عينات من آلاف المتبرعين بالدم في تلك المنطقة، ووجدوا عددا من الرجال 19 رجلا يحملون العلامة الوراثية نفسها التي تنتقل في خط الأب، والتي يحملها الرجل أودزي،
1: أي أنهم من نسله أو من نسل إخوته وأعمامه وهكذا،
0: من السلالة الأبوية نفسها، وقد اختار الباحثون ألا يبلغوهم فرادى بذلك.
1: هذا قرار أخلاقي، ولو أنني أتخيل شعور من يعلم أن جده الأعلى معروض في متحف على بعد كيلومترات من بيته.
0: وأريد أن أضيف طرفة أخيرة يا سيدتي.
1: تفضلي جهينة.
0: نشرت هذا العام دراسة على الكائنات الدقيقة الموجودة على الجثة، وفيها وجدوا بعضها ما زال حيا في سبات منذ آلاف السنين، فالجثة ليست قطعة متحفية جامدة، بل ما تزال نظاما حيا صغيرا غامضا.
1: هذه القضية توصف اليوم بأنها أقدم قضية قتل مفتوحة في العالم، وللأسف هذه القضية لن تغلق أبدا، لا شاهد يستجوب ولا متهم يحاكم ولا حكم ينفذ، لكن الرجل نفسه ما زال يدلي بإفادته منذ 35 سنة. كلما ظهرت تقنية جديدة وجهت إليه فأعطى تفصيلا لم يكن قد قاله بعد، مرضه، طعامه، لون بشرته، وشومه، أقاربه، ورأس السهم الذي قتله. رجل صمت 5000 سنة ثم

لم يتوقف عن الكلام منذ أن خرج من الجليد. والمتنزهان اللذان رأياه ظنا أنهما وجدا شخصا مفقودا، وقد كانا على حق في وصف واحد على الأقل، كان مفقودا فعلا، ولكن منذ 5300 سنة.

0: يدخل الإنسان إلى هاتفه ليفعل شيئاً محدداً، ثم يرى إشعاراً أو رسالة، وبعد ثوان ينسى تماماً لماذا فتح الهاتف من الأصل. فلماذا يحدث هذا معنا كثيراً يا جهينة؟
1: لأن الهاتف يقدم للدماغ سلسلة سريعة جدا من منافسات الانتباه، فالإنسان قد يفتح الجهاز وهو يحمل هدفا صغيرا في الذاكرة العاملة، مثل البحث عن رقم أو كتابة ملاحظة، لكن بمجرد ظهور إشعار أو رسالة أو صورة جديدة ينتقل الانتباه إلى المثير الجديد، وقد تختفي المهمة الأولى من الذاكرة المؤقتة قبل تنفيذها.
0: ولكن هل من المعقول أن هذه الذاكرة العاملة محدودة إلى هذه الدرجة؟
1: نعم، فعلماء النفس يعرفون منذ عقود أن الذاكرة العاملة تستطيع الاحتفاظ بعدد محدود من العناصر في الوقت نفسه، وقد اقترحت أبحاث حديثة أن السعة الفعلية لدى الإنسان في كثير من المهام أقرب إلى 3 أو 4 عناصر نشطة في اللحظة الواحدة، وليس عددا كبيرا كما كان يعتقد سابقا. ولهذا فإن إضافة مشتت واحد مهم قد تكون كافية لإزاحة الفكرة الأصلية.
0: إذا افترضنا أن هذا المشتت هي الإشعارات، فهل الإشعارات مؤثرة حتى إذا لم نفتحها بمجرد رؤيتها؟
1: نعم يا سيدتي، ففي دراسة أجراها باحثون من جامعة فلوريدا وجدوا أن مجرد تلقي إشعار على الهاتف حتى من دون الرد عليه يمكن أن يضعف أداء الشخص في مهمة تحتاج إلى تركيز، والسبب أن جزءا من الانتباه ينتقل تلقائيا إلى التساؤل: من أرسل الرسالة؟ وماذا يريد؟ وهل الأمر مهم؟
0: وهل لهذا علاقة بما يسمى تبديل المهام؟
1: بالتأكيد، فالدماغ لا ينفذ غالبا مهمتين معرفيتين معقدتين في اللحظة نفسها، بل ينتقل بسرعة بينهما، وهذه العملية تسمى تبديل المهام، ولكل انتقال تكلفة صغيرة من الوقت والانتباه. وقد أظهرت دراسات من جامعة ستانفورد أن الأشخاص الذين يكثرون من التنقل بين مصادر رقمية متعددة قد يواجهون صعوبة أكبر في تصفية المعلومات غير المهمة أثناء بعض الاختبارات.
0: إذن الهاتف لا يجعل الذاكرة تختفي، بل يقاطعها.
1: هذا صحيح، وهذا وصف مناسب يا سيدتي. الفكرة الأصلية تكون ضعيفة لأنها لم تنفذ بعد، ثم تأتي معلومة أكثر إثارة، مثل رسالة أو مقطع فيديو أو إشعار، فتحصل على الأولوية، وبعد ثوان يقول الإنسان لنفسه: أنا لماذا فتحت الهاتف؟
2: كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ، تكتبها أبرار علي المفيدي، ويخرجها خالد المفيدي.

0: رأينا بالأمس يا عزيزي المستمع كيف اكتملت مرحلة تجميع الفخار بصمغ الأروتشي، واليوم نصل للخاتمة الشافية حيث يمتزج مسحوق الذهب بالفخار ليصنع المعجزة.
1: الصباح اليوم مختلف جدا يا معلم ماساو، يدي أصبحت ثابتة تماما ومستعدة لمسح غبار الذهب الخالص فوق هذه الشقوق الممتدة على طول الوعاء. لن أعد أتردد أو أخاف من إتلاف الإناء كما كنت في الأيام الأولى.
2: لأنك واجهت ندوبك يا بني وتصالحت معها. غمس الفرشاة بالذهب ليس مجرد طلاء ظاهري، بل هو إعلان شجاع للعالم بأنك لا تخجل مما حدث لك في الماضي. امسح برفق ودع الضوء يدخل لعمق الفخار.
3: انظر انظر كيف يلتصق الذهب بالصمغ الداكن. الشقوق المظلمة تحولت في لحظات إلى عروق مضيئة كأنها برق يلمع في ليلة صافية. هذا أجمل تطبيق لرسم الكينتسوغي أراه هنا منذ أعوام طويلة.
4: الوعاء المكسور أصبح أجمل وأبهى مما كان عليه وهو جديد ومكتمل الصنع. النقص والكسر حين نحتضنهما بالحب والقبول يمنحان الشيء روحا جديدة وقيمة تاريخية لا تقدر بأي ثمن في الدنيا.
1: أتعلمين يا سيدة أياكو، حين أرى هذه الخطوط الذهبية تتلألأ أمام عيني أشعر أن كل قطرة عرق بذلتها في مشروع الراحل وكل دمعة سكبتها في ظلمات الليل بعد إفلاسي ورحيل ناومي تحولت في هذه اللحظة إلى ذهب يزين حياتي القادمة ويمنحني القوة الكاملة للوقوف مجددا في سوق العمل بلا خوف ولا تردد.
2: الفن يا كايتو مرآة للروح. ما تفعله بهذه الفرشاة على سطح الفخار هو انعكاس مباشر لما أعدت بناءه داخل أعماقك المحطمة.
3: لكن قل لي يا كايتو، كيف استطعت التحكم بتوزيع الذهب بذهن صاف رغم كل الضغوط التي تحيط بك من الخارج؟
1: لأنني أدركت يا تاكيشي أن الخوف من الفشل هو ما كان يربك يدي،

0: عندما تقبلت الفشل كجزء من حياتي زال الخوف وأصبحت الحركة إنسيابية ونقية.
1: وهذا هو الصدق مع النفس يا بني. معظم الناس يضيعون سنوات في إخفاء عيوبهم وانكساراتهم عن عيون الناس، بينما الفضل والجمال يكمنان في الاعتراف بها وتتويجها.
2: كايتو، كايتو، بحثت عنك طويلا في العاصمة وحي التجار حتى دلني صديقك كينجي على هذا المشغل الخشبي البعيد.
0: أهلا يا ناومي، لم أتوقع رؤيتك في هذا المكان بين أدوات الفخار والصمخ.
2: سمعت في السوق أنك تجاوزت أزمتك المادية وأقمت شراكة جديدة لمشروعك الزراعي الخضري. جئت لأعتذر منك عن رحيلي القاسي وسوء ظني بك في تلك الليلة، ولأقول لك إنني أخطأت عندما ظننت أن انكسارك وفشلك المالي كانا نهاية المطاف بالنسبة لك.
0: لا داعي للاعتذار يا ناومي، ولا داعي لنبش في الماضي. رحيلك كان جرحا بالغا في حياتي، لكنني أدركت اليوم أنه لولا ذلك الكسر القاسي لما أتيت إلى هنا، ولما تعلمت كيف أملأ روحي بالذهب الحقيقي وأعتمد على نفسي. أتمنى لك التوفيق من كل قلبي، لكنني اليوم إنسان جديد لا ينظر للخلف ولا يحتاج لأوهام الماضي.
2: أرى في عينيك شخصا مختلفا تماما عن الذي عرفته يا كايتو، شخصا أصلب وأقوى لا يحتاج لأحد ليقف على قدميه أو ليستمد منه قيمته.
0: هذا صحيح يا ناومي، فالضربات القاسية التي لا تقتلك تجعلك أصلب، وأنا اخترت بملء إرادتي أن أكون أصلب وأجمل من السابق تماما كما جرى لهذا الوعاء.
3: الحياة يا ابنتي ناومي تمنحنا الفرص لنظهر معدننا الحقيقي عند أوقات الشدة، والشرخ الذي لا نصلحه بالحب والصدق يظل مكشوفا للأبد.
2: أستأذنكم إذن، وشكرا لك يا كايتو لأنك علمتني درسا لن أنساه عن معنى القوة الحقيقية.
4: يتوافد الحاضرون إلى المشغل ليشهدوا اكتمال التحفة الفنية، ليتحول الوعاء المكسور إلى رمز ملهم للجميع، ويعلن كايتو انطلاقته الجديدة.
5: يا للروعة، يا للهول مما أراه بعيني. انظر، انظر يا كينجي إلى وعاء أخي الراحل الذي كان مجرد حطام في الصورة. لقد أصبح قطعة إمبراطورية فاخرة تخطف الأبصار وتسر الناظرين.
6: أوه كايتو، هذا مذهل ومحير بحق. يا إلهي، الخطوط الذهبية المترابطة تجعل الإناء يبدو كأنه يتنفس قوة وشموخا وتاريخا عريقا. لم أعد أرى أثر الكسر السلبي إطلاقا، بل أرى لوحة فنية تشهد على الصمود والذهب.
7: يا معلم ماساو، يا كايتو، أنا مستعد لشراء هذا الوعاء المرمم الآن وفورا بمبلغ خيالي ليكون القطعة الرئيسية والمركزية في معرضي القادم بمدينة طوكيو. هذا الفن العالي يمثل روح الصمود اليابانية التي نعتز بها جميعا.
8: استعادتك لثقتك بنفسك وتصالحك مع جراحك يا كايتو هما التحفة الحقيقية الخالدة اليوم. هذا الفخار أخذ من روحك وصبرك وإصرارك الشيء الكثير حتى وصل لهذه الدرجة من الجمال والإشراق.
9: الجار قبل الدار يا قوم.

0: لقد رأيت هذا الشاب يدخل المشغل قبل أسابيع مكسور الجناح والروح، مطأطئ الرأس، وها هو اليوم يخرج منه أصلب من الفولاذ وألمع من الذهب النقي أمام الجميع.
1: أشكرك يا سيد ريو على عرضك السخي وتقديرك الفني الكبير، ولكن هذا الوعاء بالذات ليس للبيع بأي ثمن في هذا العالم. سأضعه في صدارة مكتبي الجديد لمشروعي القادم ليكون تذكارا يذكرني ويذكر كل من يعمل معي بأن الانكسار والتعثر ليسا نهاية الحياة، بل هما فرصتنا لنعيد بناء أنفسنا ونصبح أثمن وأقوى.
2: هذا هو الكلام الفصل يا ابن أخي. الوعاء أمانة والدك، وقيمته المعنوية اليوم تجاوزت كل أموال التجار وأسواق التحف.
0: إذن لي يا مساو أن أستعير كايتو لبعض الوقت في بيتي ليرمم لي بعض الأواني القديمة قبل أن يهرب إلى مشاريعه الكبرى في العاصمة.
3: سنشتاق إلى وجودك معنا وطاقتك في هذا المشغل يا كايتو، لكننا نعلم جميعا أن مكانك الحقيقي هو النجاح والتألق في العالم الخارجي.
4: باب هذا المشغل الخشبي سيبقى مفتوحا لك دائما، كلما أردت أن تستريح أو تتذكر أول قطرة ذهب وضعتها بيدك فوق هذا الفخار.
5: هيا بنا يا كايتو هيا، فشركاؤك الجدد ينتظرونك في مقر الشركة لبدء توقيع العقود وانطلاق العمل الزراعي الذي حلمت به.
1: سأحمل هذا الدرس في قلبي أينما ذهبت يا كينجي، وسأخبر كل شخص مكسور قابلته في حياتي أن الذهب ينتظره ليملأ شقوقه إذا امتلك الصبر والإرادة.
6: وهكذا اكتملت حكاية عروق الذهب، لنتعلم أن جراحنا ليست علامات ضعف، بل هي أثمن وأجمل أجزاء قصتنا الإنسانية، حيث نكسوها بالرضا والعزيمة.
7: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ، مع تحيات أبرار علي المفيدي وخالد المفيدي.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجماً في القمة.

بدأ بيتهوفن بفقدان سمعه تدريجيا في منتصف العشرينيات من عمره، حتى فقده كليا في آخر أيام حياته. لكنه لم يستسلم لليأس، وظل شامخا حالما ساعيا. ومن أشهر سيمفونيات بيتهوفن الخامسة والتاسعة، فقد كانت الخامسة تمثل ضربات القدر الشهيرة، والتاسعة تضم نشيد الفرح، وعزفها وهو لا يسمع شيئا. السيمفونيات التسع تصنع نجماً.

0: سيد بيتهوفن، إنني أحضرت لك كتب المحادثة الجديدة.
1: شكرا يا أنطون، إنني لا أستطيع السمع جيدا ولكنني أقرأ جيدا.
0: كيف حالك اليوم يا سيد بيتهوفن؟ هل تشعر بألم؟
1: الألم رفيقي الدائم يا أنطون منذ سنوات طويلة.
2: سيد بيتهوفن، إنني قلق على صحتك كثيرا.
1: صحتي في موسيقاي يا فرانز، وليست في جسدي.
2: ولكن الجسد الضعيف يؤثر على الروح.
1: روحي قوية رغم ضعفي الجسدي.
0: ماذا تعمل الآن يا سيد بيتهوفن؟ هل تؤلف شيئا جديدا؟
1: أعمل على سيمفونية كبيرة ستكون الأخيرة والأعظم.
2: سيمفونية جديدة وأنت في هذه الحالة؟
1: خاصة لأنني في هذه الحالة يا فرانز.
0: هل تريد أن أكتب عن هذه السيمفونية؟
1: اكتب ما تريد، فالتاريخ سيحكم.
3: سيد بيتهوفن، إن النبلاء يريدون حضور حفلتك الموسيقية المقبلة.
1: أنا لست مهتما.
3: ولكنهم مستعدون لدفع مبالغ كبيرة.
1: المال لا يشتري الفن الحقيقي يا كونت.
4: سيد بيتهوفن، إنني أريد التحدث معك.
1: أهلا بك يا صاحبة السمو، تفضلي.
4: سمعت أنك ترفض دعوات النبلاء.
1: نعم يا صاحبة السمو، لأنني فنان حر.
4: الحرية لا تطعمك يا سيد بيتهوفن.
1: الحرية تغذي روحي، وهذا هو الأهم.
3: الفن يحتاج إلى دعم مالي، هل تنسى هذا؟
1: الفن يحتاج إلى حرية قبل كل شيء.
4: إنك عنيد جدا يا سيد بيتهوفن.
1: العناد صفة الفنانين العظماء.
5: سيد بيتهوفن، إنني قلقة عليك كثيرا.
1: لماذا تقلقين يا تريزا؟ إنني بخير.
5: لا تكذب علي، إنني أعرف حالتك.
1: ماذا تعرفين عني يا تريزا؟
5: أعرف أنك لا تسمع شيئا تقريبا.
1: هذا صحيح، ولكنني ما زلت أعزف.
5: كيف تعزف وأنت لا تسمع النغمات؟
1: أعزف بما في قلبي وليس بما في أذني.
5: هذا أمر مذهل يا عزيزي.
1: ليس مذهلا، بل هو حقيقتي
5: عزيزي. هل تذكر أيام شبابنا في فيينا؟
1: أتذكر كل شيء يا تريزا، أتذكر حتى الألم.
5: حسنا، قل لي، هل كنت تحبني حقا؟
1: الحب، الحب كلمة كبيرة يا تريزا.
6: سيد بيتهوفن، إن الأوركسترا جاهزة للعزف.
1: هل تأكدت من كل التفاصيل يا مايكل؟
6: نعم يا سيد بيتهوفن، كل شيء جاهز.
1: إن هذه السيمفونية هي خلاصة حياتي.
6: أعلم ذلك، وسنبذل كل جهدنا.
1: يجب أن تعزفوا بكل قلوبكم وليس بأدواتكم فقط.
6: سنعزف كما لو كانت آخر مرة نعزف فيها.
1: قد تكون آخر مرة بالفعل يا مايكل.
6: لماذا تقول هذا الكلام المحزن؟
1: لأنني أشعر أن نهايتي قريبة.
6: لا تقل هذا يا سيد بيتهوفن، إنك ستعيش طويلا.
7: سيد بيتهوفن، الجمهور بدأ يتجمع في المسرح.
1: كم عدد الحضور يا كارولين؟
7: المسرح ممتلئ عن آخره يا سيد بيتهوفن.
1: هذا جيد، إنني أريد أن يسمعوا رسالتي.
7: رسالتك هي رسالة الحرية والفرح، أليس كذلك؟
1: نعم يا كارولين، هذه هي رسالتي للعالم.
7: إنني فخورة أن أغني شيئا من عزفك.
1: صوتك سيكون جزءا من الخلود يا كارولين.
7: هل أنت متوتر قبل العزف؟
1: لا، إنني مستعد للموت إن لزم الأمر.
7: الموت؟ لماذا تقول هذا الكلام؟
1: لأن الفن يستحق أي تضحية. أستاذ هايدن، إنني سعيد بقدومك.
8: لقد كبرت كثيرا يا لودفيغ.
1: والوقت مر سريعا يا أستاذ.
8: هل تذكر أيام تعلمك عندي؟
1: أتذكر كل شيء يا أستاذ هايدن.
8: إنني فخور بما وصلت إليه.
1: الفضل يعود لك يا أستاذ في البداية.
8: الموهبة كانت فيك، أنا فقط وجهتها.
1: والتوجيه مهم يا أستاذ هايدن.
8: هل ستعزف السيمفونية التاسعة الآن؟
1: نعم يا أستاذ. استمع جيداً.

0: لودفيج، إنني جئت لوداعك يا صديقي.
1: كارل، إنني سعيد بقدومك.
0: لماذا لا تتحدث كثيرا يا لودفيج؟
1: لأن الكلام أصبح صعبا علي.
0: إنني أبكي عندما أراك هكذا.
1: لا تبكي يا كارل، إنني بخير.
0: كيف تكون بخير وأنت تحتضر؟
1: الموت ليس نهاية يا كارل.
0: ماذا يعني هذا الكلام؟
1: يعني أن موسيقاي ستعيش بعدي.
0: الموسيقى الخاصة بك ستبقى خالدة بالفعل يا لودفيج.
1: شكرا لك يا كارل على كل شيء.
2: لودفيج، إنني جئت من بون لزيارتك.
1: أستاذ نيفي، إنني سعيد جدا بقدومك.
2: لقد كبرت كثيرا يا لودفيج.
1: والوقت مر سريعا يا أستاذ.
2: هل تذكر أيام تعلمك عندي في بون؟
1: أتذكر كل شيء يا أستاذ نيفي.
2: إنني فخور بما وصلت إليه.
1: الفضل يعود لك يا أستاذ في البداية.
2: الموهبة كانت فيك، أنا وجهتها فقط.
1: التوجيه مهم يا أستاذ نيفي.
2: قل لي، هل ما زلت تعزف كما علمتك؟
1: نعم، ولكن بطريقتي الخاصة.
3: لودفيج، جئت لأراك يا بني. أعلم أنني كنت قاسيا معك في الماضي.
1: نعم يا أبي، كنت قاسيا جدا.
3: لكنني فعلت ذلك لحبك
1: أبي. الحب لا يكون في الضرب والإجبار.
3: أريدك أن تصفح عني يا بني.
1: الصفح صعب يا أبي، ولكن سأحاول. أنا لا أعرف أي علامة أخرى للتفوق سوى اللطف. العقبات التي توضع في طريقي تجعلني أكثر تصميما على النجاح.
4: في الحلقة القادمة لنا لقاء مع نجم آخر من نجوم القمة، الكاتب محمد عبد العزيز الكندري والمخرج عبد الكريم خليل إسماعيل.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت، نجوم القمة نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Sabah, tonight Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: شخصيات من بلادي، شخصيات من بلادي.
2: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك وبو سنبوك.
3: أنا أبي شيء اسمه الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
4: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920، كتب نادرة.
1: شخصيات من بلادي، رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم، بتجاربهم وعطاءاتهم نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. فلكل وطن الرجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.

في حضرة الشعر، حين ينطق الوجدان قبل اللسان ويخط الشعور حروفه على بساط الذائقة، يسطع نجم من نجوم القوافي. إنه حمد العزب، إعلامي وشاعر اختار للكلمة موطنا في القلب وللحرف سبيلا إلى الروح، فتجلت أعماله مرآة صافية لأحوال الناس وهمومهم، ومرايا تعكس نبض الأرض ونفس الصحراء. حمد العزب أحد أبرز أعلام الشعر النبطي والإعلام الشعبي في الكويت والخليج العربي. شكل اسمه علامة فارقة في توثيق التراث الشعبي الكويتي وتقديمه للأجيال بطريقة إعلامية مبدعة، من خلال برامجه التلفزيونية وأعماله الشعرية استطاع أن يخلد ذاكرة البادية ويكون صوتها في زمن التحول والتحديث، وقد ظل لأكثر من 4 عقود من الزمن مرجعاً مهماً في الثقافة الشعبية ومصدر إلهام للشعراء والإعلاميين على حد سواء. ولد حمد العزب في دولة الكويت، ونشأ في بيئة بدوية أصيلة أثرت بشكل مباشر على تكوينه الثقافي واللغوي. نهل من موروث الشعر النبطي والحكايات الشعبية

منذ نعومة أظفاره بدأت مسيرته الإعلامية عام 1972 من خلال برنامج لوحات شعبية الذي شارك فيه إلى جانب الشاعر الراحل سليمان الهويدي رحمة الله عليهم جميعاً. سرعان ما أثبت حضوره اللافت وموهبته الفذ في الربط بين الموروث الشعبي والتقديم التلفزيوني بأسلوب مؤثر و

الكويت الذي أصبح مع مرور السنوات منصة رسمية للشعراء الشعبيين في الكويت والخليج. تميز البرنامج بكونه منبراً حقيقياً لعرض القصائد وتوثيقها، إضافة إلى إبراز المواهب الشابة في الساحة الشعرية. وقد أدار العزب حلقاته بأسلوب يجمع بين الرصانة والبساطة، مما ساهم في انتشار البرنامج وشعبيته الواسعة داخل وخارج الكويت. حقق بذلك نقلة نوعية في الإعلام الثقافي الكويتي. لم يكن حمد العزب مجرد مقدم تلفزيوني، بل كان موسوعة شعبية متنقلة، حيث عمل على توثيق الموروث الشفهي من قصص وأمثال وقصائد بدوية نادرة. وقد أصدر عدة دواوين شعرية، أبرزها تحفة الجزيرة عام 1980، خيار الأشعار عام 1982، كما تميز في برنامجه لوحات شعبية بتقديم مشاهد تمثيلية وقصص حقيقية من بيئة البادية، ما جعل تراث الكويت يجد طريقه إلى بيوت الناس بشكل ممتع ومؤثر. وكان هذا الدور سبباً في اعتباره أحد أبرز حماة الذاكرة الشعبية.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: الخامسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة. الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر في نجران وجازان بعد إطلاق الإنذار المبكر. الاتحاد الأوروبي يطالب الحوثيين برفع الحصار عن مدينة تعز. شبكة CNN تقول إن الجيش الأمريكي يضع خططا جديدة لاستهداف البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية في إيران بأم القنابل. استشهاد فلسطيني بقصف وإطلاق نار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وسط عملية نسف لمباني سكنية بمناطق متفرقة. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف ميناء أوكراني وسفينتين في البحر الأسود. الكرملين يقول إن الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط تتناقض مع جهود السلام التي تبذلها الولايات المتحدة. الرئيس الأوكراني يتوعد باستئناف عمليات استهداف مصافي النفط الروسية. وكوريا الشمالية تعلن اختبار صواريخ كروز تطلق من الغواصات. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، نبدأ مشوارنا معاكم في برنامج الإذاعة معاكم، وأكيد مثل ما عودناكم نتلمس دائما آخر الأخبار المحلية وآخر المستجدات في والفعاليات في دولتنا الحبيبة الكويت، بالإضافة إلى ضيوفنا وفقراتنا الثابتة وعي قانوني وصفة صحية واللواء. مسي عليكم بالخير، مسي على زميل تفضيل.
1: مساء النور والسرور، ومسي عليك بالخير زميل محمد، ومسي على كل من يسمعنا اليوم يوم الخميس الونيس، هذا اليوم اللي كلنا نترقبه وإن شاء الله نعرض فيه فقراتنا المختلفة معاكم وتستانسون تستمتعون فيها. اليوم عندنا كثير من المواضيع الجميلة والمميزة واللي تهمكم، وإن شاء الله تحوز على رضاكم وإعجابكم. وفي بداية انطلاقة حلقتنا لهذا اليوم تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد ليلى العازمي وآلاء الوزان.

0: وهذه تحية جميلة من التقديم فطيم الضفيري محمد العدواني.
1: وأجمل التحايا من المتابعة والتنسيق خلدون لحية.
0: تحية جميلة من التنفيذ على الهواء محمد السعدون.
1: الهندسة الإذاعية يحييكم بندر الشلاحي.
0: أكيد يدعوكم للبقاء معنا في هذه الساعة من الإذاعة، معكم مخرجنا مشاري الربح.

0: الإذاعة معاكم،
1: الإذاعة معاكم،
0: مواضيع متنوعة وفقرات مختلفة، منها الاجتماعي والصحي
1: والتربوي
0: والثقافي وأيضا
1: القانوني.

0: رجعنا معكم في برنامج الإذاعة معاكم. أكيد عندنا مواضيع كثيرة نتطرق لها اليوم في برنامجنا, وعندنا ضيوف أيضا مميزين مميزين أيضا بتخصصهم.
1: صحيح.
0: يقولش من تأمل السماء وكشاف أسرار الكون يفتح طبعا علم الفلك أفاق واسعة للمعرفة لإبداع خلق الله سبحانه وتعالى. هذا يعزز أيضا التفكير العلمي, وهذا أصلا سنة الأنبياء ترى, التأمل ورؤية ما خلق الله من الكون ومنها يعني الفلك و النجوم وغيرها من هذه الأمور.
1: صحيح. وطبعا الثقافة الفلكية هي عبارة عن جسر يربط العلم بالمجتمع, ومن خلال تبسيط المعلومات الفلكية وتشجيع الأجيال على البحث والاستكشاف. للحديث أكثر عن أهمية نشر الثقافة العلمية في مجال علم الفلك ودور التوعية في تعزيز المعرفة الفلكية لدى المجتمع, يسعدنا أن نستضيف ممثل الاتحاد الفلكي الدولي الأيو الأستاذ خالد الجمعان. حياك الله أستاذ خالد.
2: الله يحييك.
1: يا هلا ومرحبا فيك, وسعداء بوجودك معانا اليوم. احنا متشوقين مو بس نتكلم عن الفلك, لكن ايضا شويه حديث عن الطقس والشوق للشتاء مثل ما نقول. يمكن احنا زولفنا قبل الهوى عن هالموضوع, لكن قبل ما نبتدي بالحديث عن الفلك, مبدئيا الاجواء الشتويه بشكل عام هذه السنه شو راح تكون؟
2: كلكم مستعيلين عليها.
1: اي صراحه.
2: زين, قبل لا ابدي بالموضوع هذا,
0: انا ترى كل واحد توجه يعني احنا شباب نبي نكشت نبي كذا. البنات يبون
1: احنا بنكشخ
0: نبي البوت الله يسامع
2: الاهتمام ما تختلف. اللي بوصل له انه قبل لا ادخل في الموضوع هذا, انا ودي اذكركم بالسنوات الماضيه عشان نوصل لهذه السنه. نلاحظ او نستذكر السنوات الماضيه ما كانت الاجواء او الاجواء الشتويه سريعه في الدخول في مثل مواعيدها من كل عام, يعني في كل عام قاعد تتأخر. صح. وقاعد نلاحظ أن عدد أيام الشتاء أو فصل الشتاء قاعد تقل تدريجيا, بالإضافة أن الأجواء شديدة البرودة كل مالها قاعد تتراجع ويحل محلها موجات متفرقة من البرودة على فترات متقطعة متباعدة أحيانا, ويكون الإحساس بالبرودة أكثر من الأجواء الباردة, وهذا اللي حسينا فيه بالسنوات الماضية. هذا الأمر ما راح يكون بعيد عما سنشهده خلال الفترة القادمة, وهذا أمر طبيعي بسبب التغيرات المناخية اللي قاعد نحس فيها بالسنوات الأخيرة. قاعد نلاحظ أن أعداد الأيام اللي تم تسجيل فيها درجات حرارة مئوية تحت الصفر كل ما له في تراجع ونقعد يقل, مو معناته أنه ما في جو بارد, في جو بارد لكن أقل شدة وأقل برودة من وأقصر. السنوات نعم, ومن حيث عدد الأيام فهو مثل ما تفضلت أقصر من حيث عدد الأيام.
0: قبل الأستاذ خالد كنا يعني من شهر 10 خلاص نبلش حتى خياطين قبل احنا.
2: نعم.
0: الشتاء كان بكر بعدين وصل لي 11, الحين يمكن 12 يعدي يمكن ما شتينا لي.
2: احنا قبل لا نتكلم عن 11 اليوم 15 10. اليوم يعتبر اول ايام موسم الوسم. سابقا هذا وفق الحساب الشعبي القديم اللي يمكن الكل يعرف ان تربينا عليه وعرفناه, وهو عباره عن حسابات شعبيه قديمه ترى تعود بالزمن الى اكثر من 500 الى 600 سنه. هذا الحساب اللي هو حساب المواسم يقول ان اليوم اول ايام موسم الوسم اللي هو موسم الأمطار الطبيعية في الكويت والمنطقة. نلاحظ أن درجات الحرارة اليوم حول 40 درجة مئوية. في السابق في مثل هذه الفترة أو مثل هذا الوقت من السنة كما اعتاد عليه أهلنا ومتابعين الأجواء متابعين التغيرات المناخية كانت الأجواء تختلف من حيث درجات الحرارة ومن حيث أيضا المعالم أو ملامح الفترة هذه. يعني في خلال هالفترة مطر.
0: صح.
2: خلال الفترة الحين الجو حار.
1: الجو حار. وهذا طبعا نتيجة التغير المناخي اللي صاير. نعم. في العالم كله مو بس. نعم. في الكويت طبعا.
2: نعم. نعم.
1: نعم. نرجع في حديثنا إلى الثقافة الفلكية أستاذ خالد, وليش نحتاج أن نعزز هذه الثقافة في المجتمع
0: وتفرقة. ما قاطعك أستاذ خالد, فعلا ترى هذا أمر يحتاج وعي. نعم. ترى الفلك غير عن الطقس. صح.
2: نعم. يبلمين.
0: في الناس تخلط بينهم يعني.
2: وفي أمر ثالث بعد أيضا لازم نميزه, وهو تصحيح المفاهيم الخاطئة. نعم. لدى المجتمع في مثل هذه الأمور. في البداية نتكلم عن الاتحاد الفلكي الدولي. الاتحاد الفلكي الدولي هو منظمة رسمية عالمية دولية مهتمة في علم الفلك, وعندها شقين. الشق الاحترافي العلمي, وهذا فيه المتخصصين في علم الفلك وهم المختصين في اعتماد أسماء الكواكب, الاكتشافات العلمية, اعتماد البحوث العلمية وتزويد الجهات والمؤسسات العلمية بالمعلومات والبحوث العلمية. والشق الثاني من هذه المنظمة هو المهتم في توعية المجتمع ورفع مستوى الثقافة والوعي في مجال علم الفلك وتصحيح المفاهيم الخاطئة. هذه المنظمة الدولية وهي مقرها باريس, تأسست في الثلاثينات, لها العديد من المكاتب في مختلف دول العالم ولها ممثلين في جميع دول العالم. الممثلين يتم اختيارهم عن طريق تزكيتهم من قبل ممثلين الإقليميين والممثلين الدوليين. تم تزكيتي طبعا أنا أني أكون ممثل هذا المكتب في الكويت، وهناك اشتراطات معينة، منها أوراق علمية يجب تقديمها، منها عدد من الأنشطة العلمية في السنة يجب أن يتجاوز هذا الأمر، بالإضافة إلى المستوى العلمي والثقافي لهذا الشخص الممثل. الهدف الأساسي أنه ننشر الثقافة العلمية في مجال علم الفلك والفضاء. أنتم عارفين أن العلوم في السابق كان لها تفسير ومعنى مختلف، واليوم لها تفسير ومعنى مختلف وهو التفسير الحديث. قبل كنا ناخذ العلم فقط من باب العلم والمعرفة، اليوم احنا ناخذ العلم من باب العلم والمعرفة والجدوى الاقتصادية. لو نلاحظ أن قبل كان علم الفلك فقط، الحين طلع عندنا شيء اسمه علم أو تكنولوجيا الفضاء، وتكنولوجيا الفضاء انبثقت من علم الفلك. تكنولوجيا الفضاء تعتمد على علم الفلك، تكنولوجيا الفضاء أصبحت في مختلف الوسائل اللي موجودة في حياتنا، في تليفونك، في ساعتك، في السيارة، في الاتصالات، أبسط شيء الإنترنت.
1: صح.
2: الحين الإنترنت غير أنه موجود في المحطات الأرضية، في إنترنت فضائي.
1: صحيح.
2: وأعتقد حتى بالكويت وصل.
0: صح.
2: فهي مسألة وقت لين تنتشر مثل هذه
0: الوسائل، حتى الشريحة أصبحت إلكترونية
2: نعم،
0: فستار لينك والأشياء هذه كلها، حتى بعمليات البحوث العلمية، في عمليات الإنقاذ، في عمليات التواصل،
1: حركة الطائرات والسفن،
0: يعني ما
2: الملاحة الجوية والملاحة البحرية. ها نعم. ما ننسى دخل الذكاء الاصطناعي.
0: الذكاء الاصطناعي
2: زين، أصبحت معلوماتنا الحين مو موجودة فقط على الأرض، أصبحت موجودة في الفضاء، فلذلك هناك ضرورة لحمايتها، فطلع عندنا الأمن السبراني. فبالإضافة أن هناك
0: تطورات سريعة،
2: تطورات سريعة جدا، وعلوم ومجالات متداخلة بعضها البعض في الكثير من الأمور. لذلك من شقنا العلمي والجانب العلمي أن نرفع مستوى الثقافة والوعي في هذا الجانب والتطورات المبنية عليه، ونصحح المفاهيم المتعلقة فيه، المفاهيم الخاطئة طبعا، ونأكد على أهمية المواكبة عشان نكون مدركين لواقع التغيرات السريعة في الزمن.
1: يستحضرني أستاذ خالد يعني مقالة قريتها باللغة الإنجليزية لما كنت سنة أولى أدرس في الجامعة، يمكن هذا الكلام قبل 25 سنة.
0: ليش تقولين كل مرة تقولين قبل؟ لا تقولين، خليك
1: لازم أقول الزمن علشان أشوف الرؤية.
0: أنت الوحيدة اللي ما عندها مشكلة.
1: ما عندي مشكلة في العمر، لأن تطلعات الزمن. قريت مقالة وأنا في الجامعة، في جامعة الكويت، منشورة في مجلة الجامعة، مجلة آفاق، تتكلم إن نتيجة الاستثمار في الفضاء في المستقبل راح يصير في أمراض تأتي للبشرية من الفضاء. يعني الموضوع يتكلم عن أمراض، لكن السبب نتيجة كثرة الاستثمارات وكثرة يعني العمل اللي راح يصير في الفضاء واستغلال الفضاء لخدمة البشرية، إنه راح ينعكس ويصير في عندنا أمراض من الفضاء. هو ما يعني ما في الحديث هذا ما يهمنا الأمراض اللي راح تينا من الفضاء بعيد الشر، ولكن يهمنا إنه نشوف رؤية المستقبلية وين، إنه العالم قبل ربع قرن كان يشوف أنه راح يتم استثمار الفضاء في مختلف المجالات، وهذا اللي صار اليوم أستاذ خالد تتكلم فيه، أنه صار عندنا استثمارات في الفضاء، مسبارات وإنترنت وأشياء كثيرة. يعني أنت راح تنورنا فيها واللي تكلمنا فيها قبل شوي.
2: راح أتكلم عن جزئيتين. أول شيء مفهوم اللي تفضلت فيه كأمراض، طبعا الخيال العلمي واسع، والخيال العلمي بعضه ممكن تطبيقه وبعضه يظل خيال علمي.
1: صح.
2: لحين ما تحين الفرصة لتطبيقه على أرض الواقع. يعني ما بس عشان أقول لكم بس مثال بسيط، البلوتوث اللي موجود في كل تليفون، وهو بالأصل كان أحد تطبيقات الفضاء الخاصة برواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية. بعد فترة صار بتليفوناتنا، صار نستخدمه
1: مو بس بالتليفونات، بالتلفزيون، بالراديو، كل شيء. نعم. كل مكان، كل أغلب الأجهزة.
2: وفي بعض الأفكار للحين لم يتم تطبيقها، لما تطالعون أفلام الخيال العلمي تشوفون أفكار معينة
0: لكن صارت حقيقة مع الأيام،
2: بعضها صار وبعضها للحين. على سبيل المثال بس تذكرون في فيلم جدا جميل انعرض بالسينما بالكويت اللي هو مشهور، الفيلم اللي هو انترستيلر، كان يتكلم عن الثقوب السوداء.
0: صحيح.
2: ترى حطوا صورة الثقب الأسود قبل لا يتم تصويره، والشخص اللي اشتغل عليه كان خيال فيزيائي وضع هذا الأمر. اللي بوصل له لما تكلمنا عن الأمراض، الأمراض تصيب أحيانا رواد الفضاء اللي موجودين في الفضاء نتيجة وجودهم في بيئة مغايرة عن البيئة اللي موجود فيها في الأرض. تحوشهم أمراض مثل ضعف الذاكرة أحيانا بسبب انعدام الجاذبية، ضمور العضلات بسبب أيضا انعدام الجاذبية، في أمور عديدة. لكن أمراض تدخل لنا كبشر ونتينا ميكروبات، فيروسات، لا هذا إن شاء الله بإذن الله مو موجود. لكن اللي موجود أو أثبت علميا، نحن نتكلم عن الإثبات العلمي، هو بعض الأمور اللي تصيب رواد الفضاء
1: نتيجة اختلاف البيئة.
2: طبعا بالضبط، لأنهم أصلا موجودين في الفضاء لسبب معين. محطة الفضاء الدولية عبارة عن محطة ومختبر موجود في الفضاء يدرس تأثير الفضاء وانعدام الجاذبية على مختلف المواد، سواء المواد الصناعية، بعض العناصر اللي تم تطويرها، أيضا الكائنات الحية، الزراعة، سووا زراعة، زرعوا بطاطا، زرعوا ورد، سمك، زرعوا سمك، بعد كان في استزراع للأسماك وكانوا يشوفون انعدام الجاذبية على الأسماك. اسمك طول عمرها قاعد تسبح بالماء وتطفو، شو تسوي إذا راحت الفضاء؟ فكانوا يسوون أبحاثهم في محطة الفضاء الدولية، لذلك بعض الأمور كانوا يسعون إلى إثباتها علميا. حتى أمراض، ترى الأمراض، بعض الأمراض مثل أمراض السرطان وغيرها كان عليها تجارب موجودة في الأبحاث. بالمناسبة وكالة الفضاء السعودية بالفترة الأخيرة أو بالأسبوع الماضي تحديدا أرسلت مركبة فضائية، طبعا مو مركبة فضاء، أرسلت عينات إلى الفضاء لمعرفة تأثير الفضاء على
0: المادة هذه.
2: أي نعم، على بعض الأمور الطبية في الأبحاث الطبية. يعني كانت رحلة أو رحلة معنية بالأمور الطبية، تقدرون تبحثون عنها وتشوفون وكالة الفضاء السعودية وتشوفون هذه التجربة اللي قاعد يسوونها حاليا. باختصار، الفضاء دخل في كل المجالات، أمر ضروري ومهم أن احنا نتابعه ونكون مواكبين، وهذا دورنا أن نرفع مستوى الوعي والثقافة عشان نقدر نواكب الزمن في هذا.
0: أستاذ خالد، دخول الفترة الدينية لأذان المغرب دخل علينا، لكن إن شاء الله إذا في مجال تبقى معنا، أو إذا أنت مشغول ندري ضاغطينك، لكن خلينا نشوف إن شاء الله بعد الصلاة خالد ويانا ولهم ويانا.
3: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الإذاعة معكم، معكم من الأحد للخميس من الساعة 5 للساعة 6 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5.
2: ترى إذا بدأت تستخدم الذكاء الاصطناعي بطريقة خاطئة ممكن تتحاسب قانونيا.
3: الترشيد أو التوفير هو واجب وطني اتجاه وطنك لحفظ مقدرات البلد،
4: بأن المكان يخضع للمراقبة تحقيقا لمبدأ الشفافية وحماية الخصوصية.
5: فللكتاب أثر كبير في حياة الإنسان.
6: الجمهور الكويتي أهلات جمهور مستمع
7: دواق صحيح. نعم،
8: التداول التجاري عبر المواقع الإلكترونية ومتاجر الإنترنت،
9: من مختصين ومن الخبرات الإكلينيكية في الكويت في الخليج.
10: تؤكد الهيئة العامة للغذاء أنها مستمرة في دورها الرقابي بشكل منتظم ودوري.
2: وآخر رسالتي يعني أقول حافظوا على بياناتكم وخلوا عندكم خصوصية.
5: شكرا، برنامج الإذاعة معكم.
1: الليوان، أخبار، أجواء وتفاصيل من قلب الحدث. الليوان، الخبر يوصلنا من كل مكان. الليوان، سوالف الديرة تجتمع عندنا.
5: معكم دكتورة هناء الملا من سر الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية من برنامج الإذاعة معكم. طبعاً برأيي أهم شيء إن نعطي الشباب الفرصة والمساحة والثقة. أنا أشوف أمانة الجيل الجديد عنده أفكار روعة وطاقات جداً متجددة، لكن هو يحتاج إلى جهة تحتضن هذه المواهب والطاقات. لذلك دورنا إحنا اليوم إن نهتم بتقديم الورش، الأنشطة الفنية، النوع بالفعاليات اللي تسمح مشاركة هذا الجيل وتعطي فرصة للتجربة. كذلك دورنا أن نشعر دائما بأن الفن مساحة قريبة منا يستطيع من خلالها أن يعبر عن نفسه وأفكاره. أمانة أنا أشوف كل فنان متميز نشوفه اليوم بدأ في يوم من الأيام بموهبة احتاجت لفرصة، ودورنا أن إحنا اليوم أن نساعد في توفير هذه الفرص للجميع وخصوصا للجيل الجديد. دكتورة هناء الملا من سر الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية.

0: رجعنا معكم في الإذاعة، معكم أكيد نجد الترحيب بضيفنا ممثل الاتحاد الفلكي IAU الأستاذ خالد الجمعان، حياك الله.
1: حييك طول عمرك.
0: طبعا خالد الجمعان شخص يعني ما شاء الله عنده التزامات كثيرة ارتباطات، لكن تقديرا لبرنامجنا بقي معنا إن شاء الله حتى يجاوب على بعض الأسئلة.
2: نعم.
0: تكلمنا عن علم الفلك، لكن أستاذ خالد كيف نبسط علم الفلك لأبنائنا للشباب للأطفال؟ لأن مثل ما قلت لك في مغالطات كثيرة كطقس وأجواء. صح. وهذا فلك وهذا أمر آخر، فشو يتم تبسيط المعلومات؟
1: أمر يعني جدا مهم لإيصال المعلومة أنك تبسطها بما يتناسب مع كل مرحلة علمية، وهذا أمر جدا مهم بالنسبة لنا اتحاد فلكي دولي. لما نجذب الشباب ونعلمهم علم الفلك لازم نراعي الاختلافات في المستويات العمرية وأيضا الفكرية اللي نوصل له معلومة، وهو بسن من 5 إلى 8 سنوات، غير من 8 إلى 12 سنة، غير اللي من 12 إلى مثلا 16 سنة، و16 سنة وما فوق. شلون توصل المعلومة وشلون تبسطها أمر ضروري جدا، تبسيط المعلومة، لأن هذا سلاح ذو حدين، يا أنك تحبب بشيء يا أنه ينفر منه ويكرهه، وهذا الشيء اللي أنت ما تبي. بس مفارقة صغيرة بس أقولها لكم، يعني أنا دخلت علم الفلك وعمري 9 سنوات
0: ما شاء الله،
1: كنت زعلان من كل الأقسام اللي موجودة بالنادي العلمي.
2: ليش؟
1: ما ضبطت وياي، ما ادري ايش
0: زعلت.
1: الطيران كل شيء، كل كل كل كل كل شيء اللي حالي وياي بذاك الوقت كانوا يبون قسم الطيران.
0: أي سنة
1: خلاص؟ 92
0: معاي
1: 92
2: كان نادي العلمي
0: يتوي، اذكرها اي والله.
1: فطيحوا

0: طيارة رفيجي فزعلت يعني، أخذت موقف خلاص، وما حبيت قسم الكيمياء، ما حبيت الأقسام. وعجبني الفلك لأني شفت كوكب زحل بالتلسكوب، وثاني يوم بالمدرسة ما شفت أحد إنه شاف هذا بالتلسكوب، فرديت مرة ثانية ذاك يوم وهذا يوم وليل يوم. ترى على فكرة الحين للحين هالأيام هذه الأيام اللي يطلع فيها كوكب زحل ونشوفه، فتعلقت في هذا الشيء. المعلومة شلون وصلتني؟ حببتني بهذا الشيء. الأقسام الثانية ما ساهم هذا الأمر ولا خلاني أحبه، على أن زملائي اللي كانوا معي دخلوا والحين ما شاء الله في نفس مجال الهواية، مجالات تخصصهم. يعني عندي صديق كان في قسم الكيمياء، حاليا هو دكتور في الهيئة العامة للبيئة. عندي صديق كان في قسم الطيران، اثنين في قسم الطيران أصبحوا طيارين. عندنا واحد في قسم الميكانيكا وهو حاليا في جراج أحد الوزارات. فيأثر
1: كلكم كملتوا في مجالات،
0: كنا أطفال. هذا أول شيء، إيصال المعلومة شلون تلقيناها، كل واحد حبها بصورة معينة. يعني يمكن أنا لو عجبتني مسألة مثلا الكيمياء وانطرحت عليه بصورة غير أو تماشت،
1: ممكن تكون
0: ممكن مشيت مسار ثاني. لذلك أمر جدا مهم إيصال المعلومة بطريقة سلسة جميلة ما تنفر.
1: بما أنك الآن أنت دخلت في عالم الفلك منذ ما كان عمرك 9 سنوات، ما مر عليك أستاذ خالد هذا الهاجس أني بروح الفضاء؟ أنت أقرب واحد الموضوع.
2: شوف أيام الفضاء وأنت في الأرض.
0: أيام الطفولة، أيام الطفولة نعم ممكن كل واحد يروح القمر، بيروح الفضاء، بيروح المريخ، ويبي يسوي صاروخ وينطلق لصاروخ وغيره. لكن بعد فترة معينة ومسيرة معينة ومعرفة علم الفلك وأيضا تطوراته، بديت أنظر للموضوع بزاوية مختلفة، وبديت أستغل التجارب اللي مريت فيها بحيث أني أبسط الأمر هذا وأساعد الشباب والأطفال فيه، بحيث أنهم ما يتوجهون. يعني كل طفل أو كل شاب عنده طموح كبير، لكن أحيانا طموحه ما يتواكب سواء مع قدراته أو مع الواقع. فأنت لازم تشرح له هذا الأمر. يعني مثلا في ناس تقول لك أنا بسوي صاروخ وبروح الفضاء. لا لا، لازم تعرف أن في شيء اسمه جدوى اقتصادية. العلوم أساسا وجودها ليش؟ وجودها عشان تخدم المجتمعات. فلذلك أنت تدور الجوانب الأساسية في العلم من أجل خدمة المجتمع. الطب مهم، مهم جدا. ليش؟ لأنه يخدم المجتمعات بالدرجة الأولى. التعليم مهم. ليش التعليم مهم؟ التعليم مهم لأنه قاعد يخدم المجتمعات بالدرجة الأولى. أيضا لما يتكلم عن علم الفلك هل هو مهم؟ بقول لك مهم، لكن وين الجوانب المهمة اللي تخدم المجتمع بدرجة؟ لذلك ظهر مفهوم جديد، وهذا المفهوم الحديث لعلم الفلك أو العلوم بشكل عام، هي العلوم اللي يكون من وراها جدوى اقتصادية بالدرجة الأولى ومنفعة. كلنا ودنا نروح كوكب بلوتو، كلنا ودنا نروح المريخ، بس شنو راح نستفيد اذا رحنا المريخ؟
2: وايضا استاذ خالد، يعني علم الفلك من العلوم القديمه مثل علم الفلسفه والغيرها، وهذه العلوم يسمونها ام العلوم.
0: نعم.
2: امهات العلوم.
0: نعم.
2: هذا العلوم اللي طلعت منها العلوم الاخرى اساسا،
1: كل الحضارات الفراعنه واليونان
2: كلها اهتمت بعلم الفلك. نعم. كانت مهتمه فيه اهتمام كبير، عشان كذي علم الفلك ارتبط من قديم الزمان باساطير ومفاهيم خاطئه. طيب ابرز المفاهيم الخاطئه حول الظواهر الفلكية اللي تحتاج إلى تصحيح على الأقل اللي نشوفها في الكويت.
0: وايد. خلينا نبلش، خلينا نقولهم واحدة
2: مرتبطة بأساطير شعبية.
0: أساطير، مدام قلنا أساطير ومفاهيم خاطئة بقول لكم شيء جدا جميل. تدرون منو اللي قال إن الساعة 60 دقيقة وإن الدقيقة 60 ثانية وإن السنة 365 يوم؟ كل اللي قال هذا واللي اليوم قاعد نستخدم هذا الحساب هم البابليين.
1: البابليين صحيح.
0: زي ما بين النهرين، ليش اهتموا في علم الفلك وحطوا كل هذه الأمور؟ تدرون ليش؟
2: ليش؟
0: مو لأنهم يحبون الفلك ولا كانوا مهتمين بالفلك، لكنهم كانوا أدق الناس في الفلك. في بابل كان في هاروت وماروت، لذلك في بابل كانوا يتعلمون السحر وكانوا يستخدمون
1: السحر. والسحر مرتبط بالنجوم.
0: السحر ارتباطه ليس بالنجوم، كان ارتباطه يحتاج إلى التوقيت، الفترة الزمنية. فلذلك كانوا يحتاجون إلى معرفة الوقت، الشهر، اليوم، ساعة، دقيقة. كانت أحد المتطلبات لهذا الأمر، لذلك درسوا وتعاملوا مع السماء على أنها
1: لحاجة أخرى.
0: ساعة.
1: ولحاجة أخرى
0: سبحان الله. نعم. استغلوا على أنها ساعة، فهي ترجع على حسب استخداماتك. المزارع يطالع السماء أيضا على أنها ساعة، يعرف وقت الزراعة، وقت الحصاد وغيره. نفس الشيء المسافر.
1: والعرب للاتجاهات و...
0: هم العرب بغض النظر، والتراث الكويتي جدا جميل بعد، هم غني بمثل هذه الأمور. ترى على فكرة الفلك بالكويتيين يعني كل الناس كانت تعرف فلك، بس كان يتفاوت من شخص إلى شخص آخر. وأعلم الناس كانوا اللي هو نوخذة وأمير
2: عشان السفر وحركة الموج.
0: وأيضا كان أمير الغوص نفسه كان عنده أيضا علم المسافرين عن طريق البر، الحملات والبادية، هذه بعد قصة ثانية. كانوا يعرفون دخول المواقع جغرافيا، يعني النجم ويعرف التراب الأرض.
2: الأثر.
0: إيه نعم. فلذلك الفلك في ثقافات الشعوب جدا عظيم، خاصة في الثقافة الخليجية. أرجع المفاهيم الخاطئة، الناس كانت تستخدم علم الفلك لحاجتها هي. من الأمور والمبتكرات اللي كانت خطأ اللي هي الأبراج. كانوا يعتقدون الأبراج لها علاقة شخصية في حياة الإنسان، وهذا كلام غير صحيح.
2: صحيح.
0: أولا لا يوجد ارتباط، والنجوم هذه بعيدة عنا ملايين وآلاف السنين. شيء ثاني، أبراجنا كلها غلط.
1: صح.
0: يعني اللي برج الحوت الحين تراه مو برج الحوت، وهو أصلا برج الدلو. فعيدوا أبراجكم مرة ثانية، لأن الأبراج بحساباتها هذه قبل 4000 سنة، لكن لما ندخل المواقع الحقيقية للنجوم في وقت الشمس في وقت الأبراج نلقاها تغيرت. فلذلك كل واحد مستانس يقرأ حظك اليوم وعباله بالبرج الفلاني وهو أصلا برج ثاني. يعني فوق إن الأمر لا يوجد تطابق ولا معنى ولا تأثير في حياتك، والأبراج كلها
1: زي ارتباط القمر
0: مع حسابك غلط
1: مع البحر، ارتباط القمر مع
0: هذا تأثير آخر. هذا تأثير المد والجزر. وتأثير المد والجزر نعم موجود، وسبب اللي هو القمر، ويأثر علينا في المد والجزر، يأثر علينا في ارتفاع ضغط الدم ومفهوم ارتفاع ضغط الدم وانخفاض ضغط الدم. لذلك ينصح بالأيام البيض. وأيضا هناك درجات حرارة أيضا يأثر علينا القمر، لما يعكس أشعة الشمس أحيانا يشكل بعض المنخفضات الخفيفة والبسيطة لا تذكر لكن في طبقات الجو العليا. المفاهيم الخاطئة
1: كثيرة
0: عديدة، منها مثلا لما يقول لك ليد لق سهيل لا تعمل السهيل.
1: هذه من أقوى مشهورة
0: من المفاهيم.
2: ودلق سهيل من زمان ولا يان السهيل ولا شيء.
0: هذا تساؤل
1: تراث.
0: هذا تراث. وهذا من المفاهيم اللي أصبحت حاليا خاطئة. ليش؟ لأن قبل كنا نعتمد على هذا الأمر لمعرفة الحالة الجوية وغيره، لكن هذا الحين أصبح غير متطابق. وهناك أمور علمية تثبت لنا ليش ما كان في تغيرات مناخ. المناخ غير ثابت.
1: صح. حتى أيام الجاهلية وغيره
0: ما كان ثابت.
1: كان في أيام قحط وأيام فيها أمطار.
0: نعم. المناخ بشكل عام في عصور دفيئة وعصور باردة متجمدة، وهذه عبارة عن دورة.
1: صح.
0: فإنك تتعامل مع الطقس أو التغيرات المناخية أو المناخ على أنه أمر ثابت، هذا أمر غير دقيق وخطر. ليش إحنا دائما نحذر من المواسم ونخاف منها؟ أنا من الأشخاص اللي أخاف منها وأحذر منها. ليش؟ لنفرض أن إحنا قاعد نتكلم عن موسم السرايات، وأقول لك أن موسم السرايات كما اعتدنا وكما عرفنا من الفترة الفلانية للفترة الفلانية.
1: صح.
0: إنزين الحين في تغيرات مناخية، بالله تأخر مثل ما تأخر رشته، بالله جدم مثل ما جدم الصيف.
2: صحيح.
0: شنو وضعك راح يكون بالبحر؟ ممكن تحط نفسك في مأزق.
1: كنت مثبت الوقت
0: بالضبط. بالضبط. لذلك
1: أنا رحت دولة آسيوية أستاذ خالد، كنت نروح يعني شهر 11 ورا عشان تخف الأمطار، لأن أنت رايح تبي تروح رحلات فكيف.
0: ايه.
1: صح. فكل سنة نروح بعد 11 يكون الجو زين. أنا رحت قعدت 20 يوم كلها أمطار، حتى أهل البلد نفسه يقول العادة مو خلاص انتهى الموضوع ما عندنا أمطار، أنت شيء غريب صاير. وفعلا ما رحت مكان ودائما الغيم أسود، فهم مستغربين إنه مثل ما قلت ما نثبت السرايات بشهر 5، الحين قاعد ممكن توصل 7 أو 4 الله أعلم.
0: الله أعلم. فهي تتغير. فاللي بوصل له إن بعض المفاهيم وايد تغيرت، لذلك إحنا نعتمد على العلم الحديث مثل الأرصاد الجوية. في محطات.
1: صح.
0: في حسابات، في تنبؤ الأربعة أيام، هذا اللي نعتمد عليه. يعني اللي يقول لك شتاء ممطر ويعطيك تنبؤات
1: إن الشتاء هذا السنة كذا، هذا صعب
0: شديد البرودة، ما يصير تعطي شيء أو تصور لفترة بعيدة. طويلة أو بعيدة بالزمن. اللي بوصل له أرجع على موضوع علم الفلك. في ناس تدمج ما بين علم الفلك والأرصاد الجوية، هذا علم وهذا علم. علم الفلك لا تطبيقات، منها تطبيقات الفضاء ممكن الاستفادة منها في تكنولوجيا الفضاء. علم الفلك ممكن نستفيد منه في حياتنا، ممكن نصحح بعض المفاهيم الخاطئة القديمة مثل التنجيم وهو زيف، مثل تصحيح بعض الحسابات الفلكية. هذا نستخدمه احنا كحساب فلكي. علم الفلك جدا مهم بالنسبة لنا، ينشط الناس وخاصة المنتسبين لهذا العلم ويحبونه.
1: طيب ما في ارتباط بين الأرصاد والفلك كارتباط بينهم؟ بعيد. عوامل مشتركة؟
0: بعيد. العوامل المشتركة بيننا وبينهم الشمس. احنا ندرس الشمس كنجم والتغيرات اللي تطرأ عليه وتأثيرها على الأجرام السماوية الأخرى. هم يدرسون الشمس أيضا ويتعاملون مع الحرارة وتأثيرها على الغلاف الجوي وتأثيرها على تشكيل المنخفضات والمرتفعات. بالإضافة في بيننا مشترك آخر اللي هو ميلان محور الأرض. احنا نحسب بميلان محور الأرض زوايا سقوط أشعة الشمس، أماكن وأوقات دخول الصيف اللي هو الاعتدالين والمنقلبين. فلذلك أيضا هذا الأمر يأثر عليهم ويعرفونه، لأن بس لما نيجي على التفاصيل البسيطة والصغيرة اللي هي التغيرات المناخية أو ما يحدث تحت الغلاف الجوي، هذا الفلك بعيد عنه، الأرصاد الجوية اللي تختص فيه.
2: نعم، احنا يعني استمتعنا معك بالحديث الأستاذ خالد الجمعان، فعلا أمتعتنا. ورسالة منك إلى كل مهتم بعلم الفلك في دقيقة من الشباب وحبهم للاكتشاف والاطلاع، شنو تقول لهم؟
0: رسالتي حق أولياء الأمور بالدرجة الأولى، الطفل يكون عنده مواهب، إذا ما كانت مواهبه واضحة نسعى أن احنا نكتشفها. ونوجهها بشكل بشكل نقدر نقول بشكل احترافي، لأن الهواية إذا أصبحت هي المهنة في المستقبل هني راح يطلع عندنا شيء اسمه الإبداع، وإحنا هذا اللي نحتاجه اللي هو الإبداع. وبالأمر الأمر الثاني اللي أمر جدا مهم، إذا نحاول نوصل أي معلومة لازم نسعى إلى تبسيطها، ولازم نبتعد عن الطرق التقليدية. يعني ممكن نحبكم بالرياضيات والفيزياء لكن بطريقة أخرى غير عن الطريقة اللي انتوا اعتدتوها. فطريقة إيصال المعلومة وترغيب الناس وجذبهم لازم يكون فيها نوع معين من الابتكار. في الاتحاد الفلكي الدولي عندنا حساباتنا في التواصل الاجتماعي، نجذب الشباب ونساعدهم في تطوير هواياتهم في مجال علم الفلك.
1: أكيد أستاذ خالد، قبل لا نختم لازم نذكر هذا الرجل وهذا العلم رحمة الله عليه صالح العجيري. شنو تقول لهذا الإنسان وماذا الاستفادة من الكويت وأيضا أنتم كمتخصصين في هذا الجانب؟
0: أنا ما راح أتكلم عن الجانب اللي استفادت منه الكويت، لأن الدكتور صالح العجيري مهما وصفته فهو قامة وهامة كبيرة والكل يعرفه. بس أنا راح أذكر مواقفي الشخصية معه. الدكتور صالح العجيري كان معلم. أنا أشوف الدكتور صالح العجيري ليس فقط في مجال علم الفلك، إنما رجل حكيم، صاحب خبرة، صاحب رأي سديد، صاحب نظرة، يعني لمواقف عديدة
1: منها شيء أثر في مسرح حياتك. يعني
0: والله موقف عظيم، كنت دائما أذيه بشغلة معينة أقول له دكتور علمني شغلتين اللي هم الصبر والحكمة. كان الله يرحمه يقول أنت وايد مستعيل، يقول وايد مطفوق. فكنت أقول له زي علمني الصبر، وفي بعض القرارات كنت أخذها يقول لا هذا القرار مو قرار سليم، أقول له علمني القرار السليم، يقول الحكمة أن تكون، فقلت له علمني الحكمة. فكنت دائما أذيه لما أخذ أي تصرف يكون مو سليم 100% من وجهة نظره، فأقول له علمني الصبر والحكمة. أنت ما علمتني الصبر والحكمة.
2: مراقبة الفلك بحد ذاتها تعلم الإنسان الصبر.
0: الدكتور إيه طبعا الدكتور الله يرحمه كان مؤسس علم الفلك الحديث في الكويت. الدكتور صاحب بصمة كبيرة في علم الفلك، كان هدفه أن يستمر علم الفلك بشكل صحيح.
2: نعم.
0: وكان هدفه الإرث العلمي، كان يهتم جدا بأن تاريخ علم الفلك اللي توارثوه الكويتيين من زمن الآباء والأجداد، من أخذه في البحر أو شخص في البادية، أنه يوصل ويستمر ويتطور. كان يقول علم الفلك لا يوقف، وتطوره مع تطور الزمن.
2: والبركة فيكم أستاذ خالد، إن شاء الله تكملون هذه المسيرة وأنتوا عيال الكويت، وتكملون مسيرة المرحوم الدكتور الفلكي صالح العجيري الله يرحمه. إحنا نشكرك شكر جزيل على وجودك معنا اليوم أستاذ خالد الجمعان ممثل الاتحاد الفلكي الدولي، نقول لك يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا.
1: ما قصرت.
0: العفو.
1: شكرا لك.
0: شكرا. العفو.
3: فاصل، خلكم معنا ولا تبعدون، فاصل ورادين بالإذاعة معاكم. الإذاعة معاكم.

0: اليوم في الإدارة العامة للمرور نقول أن عيون الإدارة العامة للمرور على كل الطرق.
1: الكاتب جزء من المجتمع، يعيش تفاصيله ويسمع قصص الناس، يشوف التحولات والأحداث اللي تصير حوله دائما.
2: دورنا الأساسي هو متابعة الحالة الصحية للطالب في البيئة المدرسية إلى أن يتخرج من الثانوية.
3: دائما يعني نشر الوعي والثقافة ترى منذ الطفولة أمر جميل جدا.
4: الموروث في الغالب يعطينا الجذور، والحداثة تعطينا الأدوات، لذلك التربية الناجحة هي اللي تجمع بينهم.
5: فاحرصوا على أنكم تبنون أنفسكم بأفضل بناء ممكن. أنتوا عندكم أوقات فراغ كثيرة.
6: طلبتنا ناجحين دائما إن شاء الله وأبدا إن شاء الله ليصنع مستقبل الكويت يا رب العالمين.
7: وصفة طبية من أصحاب الاختصاص في الإذاعة معكم. وصفة طبية.
8: دكتور محمود سامر الربيعة، استشاري طب وجراحة العيون من برنامج الإذاعة معاكم. اليوم بتكلم عن مرض ارتفاع ضغط العين أو ما يسمى بالماي الأزرق. تعرفون ليش يسمون الماي الأزرق اللص الصامت للبصر؟ لأن بعض أنواع الماي الأزرق ممكن تتطور لفترة طويلة من غير أعراض واضحة، وفي نفس الوقت تسبب ضررا تدريجيا في العصب البصري. والمشكلة أن الضرر الذي يحدث للعصب البصري لا يمكننا أن نعيده نفس قبل، عشان كذي الفحص الدوري مهم، خصوصا للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، مثل من لديهم تاريخ عالي للمرض أو عوامل خطورة أخرى مثل السكر أو ضربة قديمة للعين. ولا تعتمد على وجود ألم في العين حتى تعرف أن عندك مشكلة. بعض أمراض العيون المهمة تبدأ من غير ألم. فحص العين الدوري ممكن يكتشف المشكلة قبل ما يشعر فيها المريض. وسلامتكم. دكتور محمود سامر الربيعة، استشاري طب وجراحة العيون من برنامج الإذاعة معاكم.
7: ضيوف من شتى المجالات وتغطيات حصرية، مراسلين وتقارير، كل يوم موضوع مختلف. كل هذا وأكثر في الإذاعة معاكم.

0: رجعنا نتواصل معاكم وبرنامج الإذاعة معاكم مستمعينا. صحة أسنان أطفالنا تبتدي من السنوات الأولى، والعناية المبكرة بالفم والأسنان مو مجرد عادة يومية، هي خطوة أساسية لحماية الطفل من التسوس أو أسنان الطفل من التسوس والألم وتعزيز صحة أسنانه ونموه بشكل سليم. لكن متى نبتدي ننظف أسنان الطفل، وشنو أبرز العادات الغذائية اللي تزيد من احتمالية التسوس، وشلون أيضا نتعامل مع خوف الطفل من طبيب الأسنان؟ كل هذا وأكثر رح نتكلم عنه، وأيضا عن أهمية التوعية بصحة فم وأسنان الأطفال. راح نتكلم عن هذا الموضوع مع ضيفنا الدكتور عبدالله الودعاني، عضو فريق التوعية بصحة فم وأسنان الأطفال. حياك الله دكتور، يا هلا ومرحبا فيك.
1: الله يحييكم وتشرفنا أول شيء بانضمامي لكم.
0: يا هلا فيك
1: ويعطيكم ألف عافية، ونرحب فيك وبضيوفك.
0: الله يحفظك دكتور، وإحنا سعداء بوجودك معنا. ما شاء الله، يعني تخصص صحة فم وأسنان الأطفال يعني من التخصصات فعلا اللي إحنا نحتاجها علشان يكون عندنا توعية وأهمية في العناية بأسنان الأطفال. دكتور، السؤال اللي يطرح نفسه، تنظيف أسنان الأطفال أو فم الأطفال، متى المفروض نبتدي؟ هل أول ما يسنن الطفل، ولا ما نهتم حق هالأمور على اعتبار أنها أسنان لبنية وراح تطيح؟ شنو رأيك دكتور، وشنو رأي العلم في هالموضوع؟
1: أول شيء نبدأ من ظهور أول سن. نعم. إذا يعني نبي ننظف ولا نفرش الأسنان، ما ننطر أن يعني الأسنان كلها لازم تطلع، لا، لازم نبلش من أول ضرس يطلع.
0: نعم.
1: ما ننتظر أي لين تطلع كل الأسنان حتى قبل ظهور الأسنان. نقدر ننظف لثة الطفل بلطف، طبعا قطعة شاش نظيفة ورطبة، زين، علشان نعود على العناية بالفم من البداية.
0: نعم. أيضا دكتور، يعني لثة الطفل أحيانا نتيجة الرضاع يترسب عليها الحليب، فمن هني نقول أهمية تنظيف لثة الأطفال باستمرار، وهل نحتاج نستخدم جل معين، ولا نكتفي بالتنظيف في قطعة الشاش مع الماء؟
1: على حسب إذا أسنانه طالعة ولا لا.
0: في الحالتين دكتور، في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية.
1: بالحالتين شوفي، إذا أسنانه ما طلعت ولا بداية أنها تطلع، زين، إيه، نحاول بقدر الإمكان أننا ننظف يعني المكان أو اللي بيطلع منه الضرس أو الضرس طالع منه.
0: نعم.
1: أقل شيء بما أن الطفل صغير يعني بقطعة شاش، زين، وفي نفس القطعة هذه تنباع بالصيدليات.
0: نعم.
1: حاول أن يعني ننظف الضرس أو المكان هذا علشان نعود الطفل أنه خلاص هذا المكان لازم يتنظف.
0: نعم.
1: وإذا كان في مترسب حليب ولا شيء لازم ننظف، أهم شيء قبل النوم علشان ما يكون الحليب موجود
0: مترسب. نعم.
1: يا سامج.
0: نعم. طيب دكتور، يعني بعد ما تظهر أسنان الأطفال ويكون يعني طلع له أسنان، كم مرة في اليوم ممكن الطفل يحتاج إلى تنظيف أسنانه؟
1: شوفي، أهم شيء مرتين باليوم.
0: لازم
1: ينظف الطفل أسنانه أو يفرشهم مرتين باليوم.
0: نعم.
1: زين، وأهم شيء طبعًا عندنا قبل النوم. هذا مهم جدًا. ليش؟ لأن وقت النوم أنت عارفة يعني اللعاب والحلج واللسان ما يتحرك.
0: نعم.
1: فإذا كانت في حليب ولا كان في سكريات ولا كان في بكتيريا هني، خلاص ما في يحركهم، فقاعدين وقاعد عاد يخترقون الضرس.
0: نعم.
1: أو إنه قاعد يخربون الضرس، فهمتي؟ فأهم شيء قبل النوم. إيه.
0: نعم.
1: مرتين يكون أحسن شيء.
0: نعم. طيب دكتور، بالنسبة لي معجون الأسنان، منتجات تنظيف أسنان الأطفال، نشوف في الأسواق وفي الصيدليات أنواع كثيرة، هل في نوع محدد يستخدمون الأمهات، ولا ممكن نستخدم أي نوع موجود؟ وشنو نصايحك في اختيار معاجين الأسنان وأدوات تنظيف الأسنان بالنسبة للأطفال؟ هل في معايير معينة، ولا ممكن نستخدم أي نوع موجود في السوق؟
1: لا شوفي، مو أي نوع بالسوق ناخذه. أهم شيء المعجون يكون فيه فلورايد. هذا أهم شيء. إيه، هذا أهم شيء. ليش؟ لأن الفلورايد حيل يفيد الأسنان إذا إذا إذا كان بالمعجون. أوكي. طبعا الأطفال لهم تركيز معين.
0: نعم.
1: زين، إيه، عادة يكون 1000 جزء بالمليون أو أكثر. طبعا الكميات طبعا يعني يكون أقل من 3 سنوات. زين، كمية المعجون اللي نحطها على الفرشة لازم تكون يعني إذا كان أقل من 3 سنين لازم تكون يعني حبة صغيرة كذي، كأنها حبة عيش.
0: نعم.
1: شلون حبة الرز، أيوة كذي.
0: إحنا يحطون يترسون الفرشة كلها دكتور من أولها لآخرها.
1: هذا غلط طبعا.
0: نعم.
1: زين، وهذا الشيء اللي راح يكره الطفل بالتفريش في التفريش أسنانه. إيه، وإذا كان فوق 3 سنين يعني شوي يعني كبير، زين ممكن نكبرها شوي، يعني ممكن تكون يعني نفس حبة العيش،
0: اي نعم
1: يعني نفس حبة الفاصوليا كذي شوي كبيرة، علشان شنو؟ علشان انه يعني ما يأثر عليه بالسلب.
0: ممتاز. طيب دكتور، بالنسبة لي يعني الأسباب اللي تؤدي إلى تسوس أسنان الأطفال، يعني إحنا ما شاء الله معاك عرفنا شنو شلون نختار معجون الأسنان، عرفنا شنو الأوقات اللي نفرش فيها وكم عدد المرات، لكن في أسباب أيضا تؤدي إلى تسوس أسنان الأطفال، شنو أكثر المسببات اللي أنت تشوفها من واقع خبرتك؟
1: طبعا اهم شيء، اهم شيء والشائع طبعا السكريات.
0: سكريات.
1: اي زين، وتكرار الاكل طبعا والشرب خلال اليوم. زين، اهمال تنظيف الاسنان
0: اي نعم
1: خصوصا قبل النوم. زين، مرات يعني تكون مثلا المعجون يكون ما فيه اصلا بالفلورايد، وهذا اللي انا متكلم عنه قبل شوي.
0: اي نعم
1: مهم جدا ان المعجون يكون فيه فلورايد، يعني اذا رحتوا مثلا جمعيه ولا صيدليه اسالوا عن كميه الفلورايد المخصصه للعمر هذا.
0: الكمية تكون مكتوبة 1000 جزء دكتور قلت لنا،
1: اي
0: 1000 جزء.
1: مكتوب، يزيد شوي ممكن عادي، بس انه يعني يكون مخصص حق الاطفال. اذا اقل من 60 الف،
0: نعم
1: 1000 جزء بالمليون، واذا اكبر من 6 سنين
0: نعم
1: زين راح يكون غالبا يعني 1450.
0: نعم نعم
1: وهذا الشيء يحدد اللي هناك اللي يبيعه يعني.
0: نعم طيب دكتور، في فرق بين تسوس الأسنان اللبنية والأسنان الدائمة، وشلون أنتم تعالجون هذا الموضوع إذا صار تسوس ما بين أسنان لبنية وأسنان دائمة للأطفال؟
1: شوفي، الأسنان اللبنية طبقة المينا والعاج يكون فيها أرق شوي من الأسنان الدائمة. زين، علشان كذي التسوس ممكن يتطور فيها بسرعة أكبر.
0: اي نعم
1: زين، إهمالها ممكن يسبب ألم يعني، ولا التهاب أو خراج، وأحيانا يأثر على السن الدائم اللي تحت الضرس اللبني. زين، فالوقاية وبداية العلاج بالبداية يعني قبل ما أننا نوصل مثلا لمرحلة الخلع ولا مرحلة العصب.
0: اي نعم
1: زين، هذا شيء طبعا راح يأثر على المسافة اللازمة لظهور الأسنان الدائمة. فإحنا نحرص أن لازم ضرس اللبني، وقلنا خلاص ضرس أنه راح يتبدل وخلاص نخليه
0: صح، الغالبية دكتور كذي خلاص هذا ضرس لبني وراح يطيح ومؤقت، وبعدين لما تطلع أسنان الدائمة نبتدي نهتم في أسنان الأطفال، لكن
1: لا لا
0: دكتور
1: طبعا طبعا
0: بنصايحك لا، الاهتمام من أول ضرس يطلع للطفل.
1: بالضبط بالضبط. أول ضرس، أول ما تطلع ضروس او اسنان الطفل لازم هني عاد نبلش اننا نودي العياده نفرشهم. زين، مهمين جدا ان نحافظ عليهم، علشان اذا طلعت الاسنان الدايمه تطلع بشكل صحيح وبدون اي مشاكل يعني.
0: ممتاز دكتور، ايضا سؤال، متى يجب ان تكون اول زياره للطفل الى طبيب الاسنان؟ باي عمر دكتور؟
1: اول ما يطلع، اول ضرس.
0: اول ضرس.
1: اي اول ضرس، اول ما يطلع اول ضرس. زين، هني عاد نحاول ان نجيب الطفل عندنا بالعياده.
0: نعم.
1: زين، اي، وبحد اقصى انه يعني بعمر السنه. الهدف مو انه بس نعالج يعني المشاكل.
0: نعم.
1: لا، يمكن نكتشف انه في مثلا عوامل ممكن انه تكون مشاكل عنده
0: باللثه.
1: باللثه، بالفك. زين. اي، والتوعيه الاهل يعني والطريقه الصحيحه للعنايه باسنان الطفل يعني.
0: نعم، يعني نقدر نقول تشيك اب، تشيك فقط على الطفل، هذا ضروري علشان الاهل يعرفون مسار نمو الفك والفم والاسنان بالنسبه للطفل، زياره اولى نقول حق الطفل في بدايه ظهور اول ضرس ضروريه جدا علشان نحدد وتقيمون يعني الحاله الصحيه للطفل، مجرد
1: أيوه.
0: تشيك مثل ما نقول.
1: بالضبط بالضبط، لنا عشان شنو؟ عشان الطفل هم بعد اذا شاف وجاء عند طبيب الاسنان وشاف الكرسي وشاف العياده يكون متعود يعني. زين، ممكن انه يعني من خلال 6 شهور الى سنه
0: نعم
1: يكون يعني وقت حلو انه يجي الطفل.
0: وانتم ما شاء الله دكتور في عياداتكم للاطفال يعني صراحه كانها ما شاء الله انديه للاطفال، جميله
1: طبعا.
0: وفيها ديكورات حلوه، حتى طريقه تعاملكم دكتور مع الاطفال تختلف مع البالغين. نعم دكتور عبد الله، يعني اخر سؤال قبل ما نختم معاك، رساله تحب توجهها توعويه للاسره، للام والاب، شلون انه يعتنون بصحه اسنان اطفالهم الصغار؟
1: شوفي، اهم شيء، اهم شيء لازم يفرشون اسنان اطفالهم مرتين يوميا. زين، الطفل مرات مو عارف شلون يفرش اسنانه،
0: صحيح،
1: يبي احد يوجهه، يبي احد مثلا يعلمه الطريقه.
0: نعم.
1: زين، وهذا الشيء اللي قاعد اقول لك انه اذا جاء الطفل عندنا بالعياده احنا هم نساعد الام والاب، مرات يعني مو عارفين طريقه التفريش الصحيحه.
0: نعم.
1: مرات الاب والام مثلا مو عارفين بعض الامور، فاحنا خلال الزياره هذه نعلمهم، هذا اول شيء. واللي نبي من

0: نشكرك شكر جزيل وبارك الله فيك وفي جهودك دكتور عبد الله الودعاني، عضو
1: الله
0: فريق التوعية
1: يسلمك.
0: بصحة فم وأسنان الأطفال. نقول لك يعطيك ألف عافية وبارك الله فيك
1: الله
0: دكتور.
1: يعافيك وحياكم الله، مشكورين، ألف سلامة.
0: شكرا
1: شكرا.
0: جزيلا، شكرا لك.

0: طبعا في هذه الأثناء وصلنا معاكم لختام مشوارنا لهذا الأسبوع من الإذاعة معاكم. نتمنى أن تكون الحلقة يعني حازت على رضاكم من خلال ضيوفنا وفقراتنا. أجمل تحية في الختام من الإعداد ليلى العازمي وآلاء الوزان.
1: وكنا معاكم من التقديم محمد العدواني ومحدثتكم فطيمة الظفيري.
0: أما المتابعة والتنسيق خلدون لي حي.
1: هندسة إذاعية بندر الشلاحي.
0: والتنفيذ على الهواء محمد السادو.
1: مخرج البرنامج. يتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة وبحفظ الله ورعايته مشاعر الرباح. مع السلامة.
0: مع السلامة.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراضه وتدمير صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة. الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر في نجران وجازان بعد إطلاق الإنذار المبكر. الاتحاد الأوروبي يطالب الحوثيين برفع الحصار عن مدينة تعز. استشهاد فلسطيني بقصف وإطلاق نار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف ميناء أوكراني وسفينتين في البحر الأسود. الرئيس الأوكراني يتوعد باستئناف عمليات استهداف مصافي النفط الروسية. وكوريا الشمالية تعلن اختبار صواريخ كروز تطلق من الغواصات. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: دقيقة واحدة بعد السادسة مساء في استوديو الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الاقتصادية تصحبكم بها دلال إبراهيم.

الدولي. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام. الخطوط القطرية تبرم أول اتفاقية تمويل يابانية لثلاث طائرات بوينغ. مصر تعد قواعد للدين والاستثمار العام. سوريا تعلن عودتها إلى المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش اقتصادات الدول المصدرة للنفط. البداية مع اقتصادنا المحلي.

ونستهلها بأبرز عناوينها. الهيئة العامة للطيران المدني تؤكد أهمية تعزيز التعاون مع منظمة الطيران المدني.

0: أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك لحمود الصباح اليوم أهمية تعزيز التعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو في دعم جهود تطوير قطاع الطيران المدني والارتقاء بالخدمات المقدمة في مطار الكويت الدولي، بما يواكب التطورات المتسارعة في صناعة النقل الجوي والمعايير الدولية المعتمدة. وقال الشيخ حمود الصباح إن تعزيز التنسيق والتعاون الفني وتبادل الخبرات مع المنظمة يسهم في الاستفادة من التجارب والممارسات الدولية وتطوير القدرات الفنية والتشغيلية ودعم المبادرات والبرامج الإقليمية، بما يعزز كفاءة منظومة الطيران المدني ويرسخ مكانة دولة الكويت في قطاع النقل الجوي. وذكر أنه خلال اللقاء تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في قطاع الطيران المدني ومناقشة سبل تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات ودعم المبادرات والبرامج الإقليمية، وبيّن أن التعاون مع المنظمة يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة الطيران المدني ومواكبة المعايير والممارسات الدولية. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 57 نقطة و67 جزءا من نقطة ليبلغ مستوى 8475 نقطة و93 جزءا من نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 90 نقطة و33 جزءا من نقطة ليبلغ مستوى 8587 نقطة و96 جزءا من نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول 53 نقطة و72 جزءا من نقطة ليبلغ مستوى 8891 نقطة و97 جزءا من نقطة، وتم تداول 315 مليون سهم عبر 27,666 صفقة نقدية بقيمة 83,600,000 دينار كويتي. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا المحلل المالي الأستاذ حسن بومجداد. أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا وسهلا فيك أختي دلال، أرحب فيك وبإخواني مستمعي إذاعة الكويت.
0: نعم، كيف تقيم إغلاقات بورصة الكويت لهذا اليوم والتي أغلقت على انخفاض مؤشرها العام وأيضا انخفاض مؤشر السوق الرئيسي وانخفاض مؤشر السوق الأول، كل المؤشرات باللون الأحمر؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم طبعا بدأت منذ الأمس أختي دلال حالة بيع سيل أوف، بيع جماعي طال جميع أسواق الخليج، فشفنا انخفاضات في بورصة قطر في هذا اليوم، السوق السعودي كذلك كان بانخفاض، أبو ظبي ودبي والكويت. طبعا بداية التعاملات افتتح السوق في المنطقة الخضراء، كان هناك تماسك في بعض الأسهم مثل بيتك في بداية الجلسة على منطقة 767-766، ولكن بعد مرور تقريبا نص ساعة من الجلسة بدأت عمليات البيع متأثرة في البيع الجماعي اللي شفناه في البورصات الخليجية في هذا اليوم، فأغلق المؤشر العام على تقريبا 17 نقطة انخفاض، مؤشر السوق الأول تقريبا 16 نقطة. التراجعات كانت أكثر حدة في السوق الرئيسي، 1% 90 نقطة في السوق الرئيسي، قيمة التداول كانت 83 مليون و600

0: ألف دينار. طبعا البنك الوطني انخفض اليوم تقريبا 0.5%، أقبل على منطقة 815. بنك الخليج انخفاض كذلك ب 1.5%، 312. تجاري انخفاض فوق 1505. الأهلي الدولي كذلك انخفاض 18%، 238. بيتك يعني كان عليه عمليات شراء أثناء الانخفاض، يعني حاول سهم بيتك التخفيف من حدة تراجعات المؤشر، لأن سهم بيتك له وزن كبير في مؤشر السوق الأول، ولكن يعني طالته تراجعات. اليوم انخفض تقريبا 0.7%، 6 فلوس، أقفل على منطقة 760 ب 15 مليون و 741 ألف دينار. طبعا الأكثر سهم تداول في قطاع البنوك سهم بنك بوبيان، عاكس السوق اليوم، ارتفع 9 فلوس على 665 مليون دينار قيمة التداول. قطاع الاستثمار ما شفنا أسهم يعني كثيرة مرتفعة اليوم، استثمارات انخفاض 3 فلوس 259. المشاريع نوعا ما عاكس السوق في هذه الجلسة بارتفاع 1.8%. تفضل.
1: نعم، من الأسهم الأكثر ارتفاعا ربما بعض الأسهم التي تنتمي إلى قطاع التأمين، وهي تعتبر ضمن الأسهم الخاملة. كيف يؤثر أيضا ارتفاعها على التعاملات في جلسة اليوم؟
0: نعم، طبعا أسهم قطاع، أولا أتحدث عن قطاع التأمين. التأمين في دلال، قطاع التأمين في السوق الكويتي ليس كالسوق السعودي. السوق السعودي قطاع التأمين نشط، تشوفين عليه فوليوم، تشوفين عليه تداولات. قطاع التأمين عادة الأسهم قليلة الدوران، يعني ما في أسهم حرة كبيرة، بصفقات بسيطة بفوليوم بسيط هذه الأسهم ترتفع بنسب عالية أو تنخفض بنسب عالية. على سبيل المثال اليوم سهم الخليج للتأمين بارتفاع 8%، ولكن ما هي قيمة تداول 2880 ألف دينار، يعني تقريبا بمبلغ 3000 دينار ترفعين هذا السهم 8%، أقل على دينار 274. الأهلية التأمين ارتفعت تقريبا 9.4%، قيمة تداول 6000 دينار تقريبا، أغلق على منطقة 777. طبعا باقي الأسهم المرتفعة كانت أريده بارتفاع 1.2%، والمشتركة بارتفاع 1.4%. منشآت كذلك من الأسهم قليلة الدوران ارتفعت 4.5%، أقفلت على 229. شعيبة، بوبيان بتروكيماويات، وكفيك والتخصيص، وإيبا فنادق، كانت هذه الأسهم بارتفاع ما بين 1.3% إلى 2.8%، يعني قللت نوعا ما من حدة التراجعات في السوق الرئيسي. رئيسي كان منخفض فوق 130 نقطة، تقلصت هذه التراجعات إلى 90 نقطة في نهاية التعامل.
1: نعم، ما دمنا أيضا نتحدث عن بورصة الكويت وعن الارتفاعات، ما زالت البنوك تحظى بزخم القرارات الحكومية من قانون التمويل العقاري، يعني وربما هذا رافد لها. بنك الخليج اليوم تصدر الكميات، بنك بيتك تصدر السيولة، كيف نقرأ أداء البنوك في الفترة الراهنة؟
0: نعم صحيح أستاذ دلال، ولكن موضوع الرهن العقاري هذه البنوك تفاعلت معه في فترات سابقة عند إقرار مجلس الوزراء لهذا القانون. اليوم احنا في انخفاضات على هذه الأسهم، ولكن أتفق وياك أن يعني بهذه الأسعار المغرية هناك من يقتني هذه الأسهم، والدليل الفوليوم العالي. يعني سهم بنك الخليج اليوم فوليوم 7 ملايين دينار، بيتك 15 مليون دينار، يعني تداول غير طبيعي. كذلك الوطني بهذه الأسعار 5 ملايين و319 ألف دينار. زين كذلك كان عليه شراء منخفض بشكل طفيف 568 أطفالة 4 ملايين و248 ألف دينار. طبعا أتفق وياك أن هناك عمليات شراء، ولكن موضوع الرهن العقاري والمطور العقاري هذه البنوك تفاعلت معه في فترات سابقة.
1: نعم، ما زالت البنوك حتى بدأت بالترويج، نرى حملات إعلانية للترويج حول قانون التمويل العقاري وكيفية يعني الحصول على المبلغ المطلوب وأيضا ما إلى ذلك، بدأت باستقطاب أيضا الفئة المستهدفة. طيب دعنا نتحدث عن شيء أوسع، دعنا نتحدث عن بيانات التضخم الأمريكية التي بدأت تثير القلق، والتي بدأت تدعم ترجيح التوقعات حول مسار الفائدة ومسار الديون، كيف تؤثر على الأسواق العالمية؟
0: نعم طبعا بيانات التضخم جاءت بالأمس أكثر من المتوقع، جاء التضخم السنوي 3.7%، والتضخم الشهري كان تقريبا ضمن المتوقع. طبعا السوق الأمريكي في هذا اليوم شفنا في ارتفاعات، يعني ما انخفض السوق الأمريكي بسبب إعلانات الإيجابية على شركات إعلانات البنوك الأمريكية وشركات التكنولوجيا. طبعا موضوع رفع الفائدة مرجح في شهر ديسمبر من هذا العام، قد يكون هناك تثبيت في الاجتماع القادم. الآن الاتجاه على موضوع عوائد السندات، محاولة تخفيض هذه العوائد ببرنامج دخول وزارة المالية الأمريكية بشراء سندات لتخفيض عوائدها. فموضوع رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي سيكون في شهر ديسمبر، ومرجح أن يكون هناك تثبيت في شهر أكتوبر في الجلسة القادمة.
1: نعم، ما زالت بورصة الكويت أيضا تحظى بفرص صفقات جيدة وممتازة لبعض الشركات، والتي أيضا هذه الأخبار تؤثر على سعر الأسهم. كيف نستطيع أن نقرأ بعض الأفكار المطروحة لصفقات معلنة مثل صفقة أجيليتي على سبيل المثال؟
0: نعم طبعا، سهم أجيليتي جلوبال تم الإعلان تقريبا في جلسة أمس بأن لديه شركة تسمى تراي ستار، هناك نية تقريبا اتفاق لبيع هذه الشركة بمليار ونصف دولار. يعني هذه الصفقة سوف تتم في شهر مارس من 2027، وتم شرح التفاصيل بكيفية استلام الدفعات لهذه الصفقة. السهم في يوم الأربعاء تفاعل في بداية التعاملات، وصل إلى منطقة ال 151. كذلك السهم المتداخل مع ملكية مخازن الوطنية العقارية ارتفع إلى مناطق ال 141 في الجلسة السابقة، ولكن بسبب البيع الجماعي والحالة السلبية في سوق الاستغلال لم يعطي السوق فرصة لهذه الأسهم بالتفاعل. ولكن لا يمنع أن حتى في المناطق الحمراء شفنا عمليات شراء على سهم مخازن، اليوم تداول المخازن 1,261,000 دينار، أغلق على منطقة ال 138. كذلك سهم الوطنية العقارية حاول التماسك عند مناطق ال 100 وفوق ال 130، ولكن طالت التراجعات مع انخفاضات السوق وأغلق دون منطقة ال 130 فلس، ولكن كان عليه كذلك تداولات وفوليوم، لأن هناك أخبار كذلك على سهم الوطنية العقارية بتخارجات من عقارات لم يعطي السوق كذلك فرصة لهذا السهم للتفاعل مع هذه الأخبار.
1: أشكرك جدا السيد حسن بومجداد المحلل المالي.
0: شكرا لك.
1: وإلى الاقتصاد الخليجي والعربي. أكد وزير المالية السعودي محمد عبد الله الجدعان خلال مشاركته في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الـ20 أن الاقتصاد العالمي أظهر قدرة على التكيف مع الاضطرابات المتكررة، مشددا على أن المرونة تمثل أساس هذا التكيف، مع ضرورة فهم تكلفتها وسبل تعزيزها وكيفية تمويلها، موضحا أن السياسات المالية للدول ينبغي أن تحمي أسس النمو، لافتا إلى أهمية التعاون الدولي الفعال في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مضيفا أن توافر الطاقة الموثوقة بأسعار مناسبة واستمرار تدفق السلع الأساسية يسهمان في احتواء ضغوط الأسعار وتخفيف الأعباء عن الميزانيات الوطنية، بما يساعد على التعامل مع حالة عدم اليقين. وأشار الجدعان إلى أن المملكة أسهمت في ظل حالة عدم اليقين في ضمان استمرار إمدادات الطاقة وتدفق التجارة بفضل استثماراتها في مسارات بديلة، مؤكدا أهمية الدور الذي تؤديه المؤسسات المالية متعددة الأطراف في مساعدة الاقتصادات الأكثر عرضة للمخاطر على مواجهة ضغوط التمويل من خلال برامج الدعم المالي والفني وتقديم المشورة. أبرمت مجموعة الخطوط الجوية القطرية اليوم أول اتفاقية لها للإيجار التشغيلي الياباني مع خيار الشراء لتمويل 3 طائرات من طراز بوينغ 9787 دريم لاينر بالشراكة مع بنك HSBC وشركة GB ليس لمنتجات وخدمات التمويل. وقالت المجموعة إن الاتفاقية تمثل أولى ثلاث صفقات مقررة ضمن برنامجها التمويلي الأول في اليابان، والذي يستهدف تمويل 7 طائرات في إطار تنويع مصادر التمويل ودعم تحديث الأسطول. تعتزم مصر تحديد سقف للدين والاستمرار في وضع حد أقصى للاستثمارات العامة بعد انتهاء برنامجها الحالي مع صندوق النقد الدولي، وذلك للحفاظ على الانضباط المالي وتوسيع دور القطاع الخاص. وقال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم إن الحكومة ستعلن سقوفا للدين العام والخارجي إلى جانب حد أدنى للفائض الأولي للموازنة، وهو الفارق بين الإيرادات والمصروفات قبل احتساب خدمة الدين. كما أكد رستم أن الحكومة ستواصل الالتزام بسقف الاستثمار العام بعد انتهاء البرنامج مع الصندوق، مضيفا أن موازنة العام المالي الحالي 2026-2027 تستهدف فائضا أوليا يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي مع خفض العجز الكلي إلى 4.9% بحلول يونيو 2027 وفق الأرقام التي أعلنتها الحكومة. أعلنت وزارة المالية السورية أن سوريا ستعود إلى المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي اعتبارا من الأول من نوفمبر المقبل. وقالت الوزارة إن وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان التقيا مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي علي الحوسني، واستعرض برنية مع الحوسني مسارات العمل القائمة والمشاريع المشتركة بين سوريا وصندوق النقد الدولي، ولا سيما في مجالات الدعم الفني وبناء القدرات، إضافة إلى التحضيرات لمشاورات المادة 4 من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، متطلعا لدعم ومتابعة المكتب العربي. أظهرت مسودة الموازنة في تونس أن الحكومة تخطط لإصدار أول صكوك سيادية لها بقيمة 3 مليارات دولار في عام 2027 في إطار جهود الحكومة لتوفير التمويل اللازم لتغطية احتياجات الموازنة. كما تعتزم الإدارة التونسية طلب نحو 10 مليارات دينار تونسي كتمويل مباشر من البنك المركزي التونسي مجددا في عام 2027. وإلى البورصات العالمية.

في بورصة أوروبا تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 20 جزءاً من النقطة بالمئة، كما انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 61 جزءاً من نقطة مئوية، وسجل مؤشر فوتسي 100 البريطاني انخفاضاً بنسبة 15 جزءاً من نقطة مئوية. في بورصة طوكيو تراجع مؤشر نيكاي عند الإغلاق بمقدار 3318 نقطة و34 جزءا من نقطة ليصل إلى 64425 نقطة و95 جزءا من نقطة، كما أنهى مؤشر توبكس الأوسع نطاقا جلسة التداول على انخفاض قدره 97 نقطة و44 جزءا من نقطة. نفط ومعادن. ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 16 سنتا ليبلغ 106 دولارات و23 سنتا للبرميل. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 37 سنتا لتبلغ 106 دولارات و6 سنتات للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 95 سنتا لتبلغ 95 دولارا و9 سنتات. وفي أسواق العملات استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار اليوم عند مستوى 308 فلوس، واليورو عند مستوى 345 فلسا. وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني انخفض إلى مستوى 408 فلوس، فيما ارتفع الفرنك السويسري إلى مستوى 371 فلسا، في حين استقر الين الياباني عند مستوى الفلسين. وفي أسواق المعادن ارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 4158 دولارا و63 سنتا للأوقية، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر إلى 4180 دولارا للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية إلى 56 دولارا و26 سنتا للأوقية، وصعد البلاتين إلى 1611 دولارا و15 سنتا للأوقية، فيما زاد البلاديوم إلى 1107 دولارات و83 سنتا. ونذهب إلى الاقتصاد العالمي.

0: أظهرت بيانات مجلس المصدرين التركي ارتفاع صادرات أنقرة إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المنصرمة من العام الجاري بنسبة 3.9%. نتابع سويا هذه الرسالة.
1: ارتفعت صادرات تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بمقدار 3.9% لتبلغ أكثر من 81.486 مليون دولار أمريكي. كما أظهرت البيانات أن إجمالي الصادرات التركية ارتفع بمقدار 5.2% ليصل إلى 210.900 مليون دولار تقريبا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. هذا وقد تصدرت ألمانيا وجهات الصادرات التركية داخل الاتحاد الأوروبي، تلتها إيطاليا ثم أسبانيا وفرنسا، وبلغ مجموع الصادرات إلى هذه الدول الأربع نحو 41 مليار دولار. كما تصدر قطاع صناعة السيارات الصادرات التركية إلى الاتحاد الأوروبي مسجلا زيادة بمقدار 4.8% ليتجاوز 22 مليار دولار، تلاه قطاع المواد الكيميائية ثم الملابس الجاهزة. أما على مستوى الولايات فقد تصدرت إسطنبول المرتبة الأولى، تلتها كوجيلي ثم بورسا وأنقرة وإزمير، ليقترب إجمالي صادرات هذه الولايات الخمس إلى الاتحاد الأوروبي إلى 60 مليار دولار، ما يعكس أهمية السوق الأوروبية للصادرات التركية. رامي عبد العال، إذاعة الدولة، الكويت، إسطنبول.
0: توقع صندوق النقد الدولي انكماشا ملحوظا خلال العام الجاري لاقتصادات الدول المصدرة للنفط المتضررة مباشرة من اضطرابات الطاقة والتجارة جراء التوترات في منطقة الشرق الأوسط على أن تستعيد نموها بقوة في عام 2027 مع التعافي التدريجي للإنتاج والتجارة. نستمع إلى التقرير التالي.
2: توقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان بنسبة 1.3% خلال العام الجاري مقارنة بنمو بلغ 3.3% في عام 2025، على أن يعود النمو بقوة ليسجل 6.6% في عام 2027 مع عودة الإنتاج والتجارة تدريجيا إلى طبيعتهما. وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور أن الاقتصادات المتأثرة مباشرة بالحرب تواجه ضغوطا شديدة رغم الدعم الذي توفره ارتفاعات أسعار النفط، فيما أظهرت الدول المستوردة للطاقة قدرة أكبر على الصمود مدعومة بتحويلات العاملين وإيرادات السياحة والإجراءات الحكومية. إلى ذلك توقع الصندوق في القوقاز وآسيا الوسطى تباطؤ النمو إلى 5.2% خلال العام مع استمرار تراجع التضخم. وحذر أزعور من أن استمرار الحرب واضطرابات إنتاج الطاقة وطرق الشحن والبنية التحتية الحيوية إلى جانب تشديد الأوضاع المالية العالمية قد يرفع التضخم وتكاليف الاقتراض ويزيد الضغوط الاقتصادية، داعيا إلى إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار والاستدامة المالية وإعادة بناء الاحتياطيات المالية من خلال تعزيز الإيرادات المحلية ورفع كفاءة الإنفاق وتوجيه المساعدات النقدية المؤقتة للفئات الأكثر تضررا، مؤكدا أهمية استقلالية البنوك المركزية وتنويع التجارة وتعميق التكامل الإقليمي لتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات.

انتهت هذه النشرة الاقتصادية، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت. قرأتها دلال إبراهيم، نفذها مساعد المطيري، وأخرجها حبيب الشعلان. إلى اللقاء.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
5: نافذة على التاريخ.
6: هنا الكويت.
7: إذاعة على الهواء.
8: بقايا الليل.
9: استراحة الظهيرة.
10: صباح الخير.
11: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى كل بيت.
12: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: اللهم احفظ رجال الجيش والأمن، وأيدهم بنصرك، وثبت خطاهم، واجعلهم دوما درع الكويت وسيفها، وعينها الساهرة، وقلبها النابض بالعز والوفاء. سلام على من جعلوا من أرواحهم درعا للوطن، ومن سواعدهم حصنا للأمان، ومن يقظتهم سكينة تسكن في قلوب الناس. هم الذين إذا ادلهمت الخطوب ثبتوا، وإذا تعاظم الخطر تقدموا، وإذا نادى الواجب لبوا دون تردد أو وهن. يحرسون سماء الكويت بعيون لا تنام، ويصونون ترابها بقلوب لا تعرف إلا الوفاء والإخلاص. فكانوا للوطن عزا، وللشعب أمانا، وللتاريخ مجدا لا يزول. إذاعة دولة الكويت تقدم تركوا أثر. في هذا العالم مرت أرواح لم تطلب الخلود، لكن الخلود طردها. أناس عاشوا وأحبوا وصنعوا وصمتوا، ثم غادروا وهم لا يعلمون أنهم تركوا أثرا. تركوا أثر. إعداد الدكتور فيصل العنزي. تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.
2: تخيل عالماً يسمع خبر اكتشاف علمي مثير من بلد آخر يربط بين الكهرباء والمغناطيسية لأول مرة في التاريخ، وتخيل لا يكتفي بالإعجاب من بعيد، بل يبدأ خلال أسبوع واحد فقط تجاربه ودراساته الخاصة، ليكتشف بسرعة مذهلة ظاهرة أعمق بكثير، أن سلكين يحملان تياراً كهربائياً يتجاذبان أو يتنافران فيما بينهما دون الحاجة لوجود أي مغناطيس حقيقي بينهما على الإطلاق. ولم يتوقف هذا العالم عند هذه الملاحظة التجريبية وحدها، بل صاغ إطاراً رياضياً متكاملاً يصف بدقة القوى الكهرومغناطيسية بين التيارات الكهربائية المختلفة، مؤسساً بذلك علماً جديداً كلياً أطلق عليه اسم الكهروديناميكا. وأصبح هذا العلم لاحقاً أساس لكل تقنية كهربائية ومغناطيسية نستخدمها اليوم، من أبسط محرك كهربائي إلى أعقد الأجهزة الإلكترونية المعاصرة. وأصبح هذا العلم لاحقاً أساساً لكل تقنية كهربائية ومغناطيسية نستخدمها اليوم، من أبسط محرك كهربائي إلى أعقد الأجهزة الإلكترونية المعاصرة. إنه أندري ماري أمبير، الفيزيائي والرياضي الفرنسي الذي أسس علم الكهروديناميكا الحديث، وصاغ إطاراً رياضياً دقيقاً لفهم القوى بين التيارات الكهربائية، وحملت وحدة قياس شدة التيار الكهربائي اسمه تخليداً لإسهامه المحوري في هذا المجال. قبل أن نفصل في حياة أمبير يستحق التساؤل وقفة، لماذا يستحق عالم بنى على اكتشاف غيره أن يذكر إلى جانب مكتشف الظاهرة الأصلية نفسه؟ والإجابة تكمن في أن ما فعله أمبير لم يكن مجرد تكرار أو تأكيد لاكتشاف أورستيد، بل تحويل هذا الاكتشاف التجريبي المحدود إلى نظرية رياضية شاملة ودقيقة قادرة على التنبؤ بسلوك القوى الكهرومغناطيسية في حالات معقدة لم يتناولها أورستيد أصلاً. وهذه القدرة على تحويل ملاحظة تجريبية محدودة إلى إطار نظري عام وقابل للتطبيق الواسع هي جوهر التقدم العلمي الحقيقي. وهذا يمنح أمبير مكانة تأسيسية مستقلة، لا مجرد دور المتابع لاكتشاف غيره، بل صاحب إسهام أصيل حول ملاحظة عابرة إلى علم متكامل قائم بذاته. ولد أندري ماري أمبير في 20 يناير عام 1775 في مدينة ليون الفرنسية لأسرة ميسورة الحال، إذ كان والده تاجراً ناجحاً، وتأثر والده بأفكار الفيلسوف جان جاك روسو حول التعليم الطبيعي الحر، فلم يرسل ابنه إلى أي مدرسة نظامية، بل سمح له بتعليم نفسه بحرية كاملة معتمداً على مكتبة والده الغنية بالكتب المتنوعة. وهذا النهج التعليمي غير التقليدي منح أمبير حرية استثنائية لاستكشاف اهتماماته الفكرية الخاصة دون قيود منهجية صارمة. وأظهر أمبير منذ طفولته موهبة استثنائية في القراءة والاستيعاب، حتى إنه أنهى قراءة موسوعة كاملة من 20 مجلداً وهو لا يزال في 14 من عمره فقط، وعلم نفسه اللاتينية ليتمكن من قراءة أعمال رياضية متقدمة لعلماء كبار لم تكن مترجمة بعد إلى الفرنسية. وعلم نفسه اللاتينية ليتمكن من قراءة أعمال رياضية متقدمة لعلماء كبار لم تكن مترجمة بعد إلى الفرنسية. وهذا الفضول المعرفي الاستثنائي المدفوع بحرية تعليمية كاملة منذ الصغر أرسى أساساً فكرياً واسعاً استفاد منه أمبير لاحقاً في مسيرته العلمية المتنوعة بأكملها. في عام 1793 وفي خضم اضطرابات سياسية عاصفة اجتاحت فرنسا خلال تلك الحقبة، أعدم والد أمبير الذي كان يشغل منصباً إدارياً محلياً في ليون وهو لا يزال في 18 من عمره فقط. وكانت هذه المأساة ضربة نفسية قاسية لأمبير الشاب، أثرت عليه بعمق لفترة طويلة. وهذا الفقدان المبكر والمفاجئ لوالده في ظروف سياسية خارجة كلياً عن إرادته يذكرنا بأن كثيراً من العلماء الكبار واجهوا محناً شخصية عميقة في حياتهم المبكرة قبل أن يتمكنوا لاحقاً من تحقيق إنجازاتهم العلمية الكبرى رغم هذه الجروح النفسية المبكرة. وواصل أمبير رغم هذه المأساة الشخصية القاسية تعليم نفسه بمثابرة، وبدأ يعطي دروساً خصوصية في الرياضيات والفيزياء والكيمياء في ليون ليعيل نفسه ويواصل شغفه العلمي في آن واحد. وهذا الاستمرار في السعي العلمي رغم المحنة الشخصية العميقة يعكس مرونة نفسية استثنائية سمحت له بتحويل شغفه الفكري إلى مصدر دخل ومهنة مستقرة نسبياً رغم الظروف الصعبة التي أحاطت بشبابه المبكر في تلك الحقبة المضطربة من التاريخ الفرنسي. تزوج أمبير عام 1799 وأنجب ابناً أصبح لاحقاً كاتباً وأكاديمياً بارزاً، لكن زوجته مرضت وتوفيت عام 1803. في خسارة شخصية أخرى عميقة أثرت على أمبير لبقية حياته. ورغم هذه المحن الشخصية المتكررة، واصل أمبير تقدمه الأكاديمي، فعين أستاذاً للفيزياء والكيمياء في مدرسة آن المركزية عام 1801، ونشر في العام التالي كتاباً حول نظرية الاحتمالات الرياضية. وهذا التنوع المبكر في اهتماماته البحثية من الفيزياء إلى الكيمياء إلى الرياضيات البحتة يعكس عقلاً موسوعياً واسع الاطلاع. وانتقل أمبير لاحقاً إلى باريس وعين أستاذاً في المدرسة المتعددة التقنيات عام 1809، وانتخب عضواً في أكاديمية العلوم الفرنسية عام 1814. وهذا التدرج المهني من مدرس خاص في ليون إلى أستاذ جامعي مرموق في باريس يعكس مثابرة أكاديمية طويلة الأمد، توجت أخيراً بمكانة علمية رفيعة قبل سنوات من تحقيق لإنجازه العلمي الأعظم في مجال الكهرومغناطيسية تحديداً. في سبتمبر عام 1820 وصل إلى باريس خبر اكتشاف الفيزيائي الدنماركي هانز كريستيان أورستيد للعلاقة بين الكهرباء والمغناطيسية. وفي غضون أسبوع واحد فقط من سماعه بهذا الخبر، بدأ أمبير سلسلة من التجارب والدراسات النظرية الخاصة به لاستكشاف هذه الظاهرة الجديدة بعمق أكبر. وهذه السرعة الاستثنائية في الاستجابة العلمية خلال أيام معدودة فقط من انتشار خبر اكتشاف جديد تعكس استعداداً فكرياً ومنهجياً عالياً لدى أمبير، مكنه من البناء بسرعة فائقة على اكتشاف عالم آخر في بلد مختلف تماماً. واكتشف أمبير خلال هذه التجارب السريعة ظاهرة جديدة كلياً، أن سلكين متوازيين يحملان تيارين كهربائيين يتجاذبان أو يتنافران فيما بينهما بحسب اتجاه التيار في كل منهما دون الحاجة لوجود أي مغناطيس حقيقي بينهما على الإطلاق. وهذا يعني أن التيار الكهربائي نفسه يولد قوى تشبه القوى المغناطيسية حتى في غياب أي مادة مغناطيسية تقليدية. وهذا الاكتشاف وسع فهم أورستيد الأصلي إلى أبعاد جديدة كلياً لم يتناولها الاكتشاف الأول أصلاً بهذا العمق التحليلي الدقيق. واقترح أمبير أيضاً فكرة مبكرة ولافتة مفادها أن المغناطيسية في المواد كالحديد تنتج عن تيارات كهربائية دقيقة تدور داخل المادة نفسها على المستوى الجزيئي. وهذه الفكرة التي بدت جريئة في زمانها تبين لاحقاً أنها قريبة جداً من الفهم الكمومي الحديث لأصل المغناطيسية في المواد الناتج عن حركة الإلكترونات ودورانها الذاتي داخل الذرات. وهذا التوقع النظري المبكر يعكس بصيرة علمية عميقة سبقت زمانها بعقود طويلة قبل أن يثبت العلم الحديث صحتها الجوهرية لاحقاً. لا يزال قانون أمبير إلى جانب معادلات ماكسويل التي دمجته لاحقاً في إطار أوسع أساساً يدرس في كل مقرر فيزياء وهندسة كهربائية حول العالم حتى اليوم، ويستخدم في تصميم كل جهاز يعتمد على المجالات الكهرومغناطيسية من المحركات الكهربائية إلى أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي الطبية. وهذا الاستمرار الطويل لصلاحية العمل الذي أنجزه أمبير قبل أكثر من قرن عبر تطورات تقنية هائلة لم يكن ليتخيلها في زمانه، يظهر عمق وصلابة الأساس الرياضي الذي وضعه لهذا الفرع من الفيزياء بأكمله. وتخليداً لإسهاماته، لا تزال وحدة الأمبير مستخدمة حتى اليوم كواحدة من الوحدات الأساسية السبع في النظام الدولي للوحدات.

0: هذا يعني أن اسم أمبير حاضر يومياً في حياة مليارات البشر حول العالم، كل مرة يقاس فيها تيار كهربائي في أي جهاز أو منشأة، من أبسط بطارية هاتف محمول إلى أضخم محطات توليد الطاقة الكهربائية. وهذا الحضور اليومي المستمر لاسمه يعد شكلاً حياً من أشكال التكريم، يتجاوز مجرد ذكره في كتب تاريخ العلوم إلى استخدام عملي يومي لا ينقطع أبداً حول العالم عالمي بأسره. توفي أندري أمبير عام 1836 تاركا وراءه علما كاملا أسسه بنفسه، هو الكهروديناميكا الذي أصبح أساسا لكل تقنية كهربائية ومغناطيسية نستخدمها اليوم، بعد مسيرة علمية بدأت بطفولة حرة التعليم في مكتبة والده ومرت بمحن شخصية عميقة، لكنها انتهت بإرث علمي دائم لا يزال حاضرا في اسم وحدة قياس التيار الكهربائي التي نستخدمها يومياً حول العالم. أندري ماري أمبير، ليون ومرسيليا، القرن 18 والتاسع عشر الميلادي، أسس علم الكهروديناميكا وصاغ إطاراً رياضياً دقيقاً للقوى الكهرومغناطيسية، ترك أثراً.
1: هكذا تنتهي حكايتنا اليوم، لكن أثرهم لا ينتهي. كل عظيم كان يوما إنسانا عاديا قرر ألا يمر في هذه الحياة مرور الكرام، فترك من بعده أثرا يذكر. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت برنامج تركوا أثر. تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم، تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
1: حبابة الشعب الكويتي الفنانة مريم الغضبان. مريم الغضبان تاريخ عظيم وروائع من الأسماء التي تملك رصيدا ذهبيا، فلديها أعمال ضخمة لا نزال نستمتع بمتابعتها. إنسانة قدمت كل ما هو جميل ورسمت البسمة على شفاه الجميع. لم تكن الفنانة الراحلة مريم الغضبان مجرد نجم ظهر ثم أفل في سماء الحركة الفنية والإعلامية الكويتية، بل هي إحدى العلامات البارزة والمشاهد الحاضرة دوماً عند الحديث عن المسرح الكويتي أو التاريخ للفن في دولة الكويت، بل وأيضاً عند الحديث عن دور المرأة وريادتها في منطقة الخليج العربي. كانت مريم الغضبان إحدى القلائل الذين قاموا بأداء شخصيات فنية صارت علماً ورمزاً لحقب زمنية مختلفة. فمن في الخليج العربي برمته لا يتذكر حبابة شهر رمضان، تلك الشخصية التي ارتبط بها الكبار والصغار على حد سواء، فصارت مرادفاً للتسلية والمتعة والغوص في التراث العربي برؤية معاصرة

0: في دولة الكويت وتخطى التقاليد والعادات التي حالت بين الأسر وبين المسرح، فاقتحم صوت الغضبان وأداؤها التمثيلي على العرب في منطقة الخليج بيوتهم، حتى صارت فقرتهم المحببة هي الاستماع لصوت حبابة، وهي تروي القصص المستوحاة من وحي ألف ليلة وليلة، بما لها من جو أسطوري وتشويق يجذب الصغار والكبار، وحكم ومعان يستفيد منها الجميع. نجاح الفنانة مريم الغضبان في شخصية حبابة إذاعياً دفعها إلى إعادة تقديم العمل في شكل مرئي كمسلسل تلفزيوني حمل نفس الاسم في منتصف السبعينات من إنتاج مسرح السلام بالتعاون مع إحدى شركات الإنتاج. وقد التصق هذا الدور المميز بالفنانة الراحلة حتى صار علامة عليها، حتى أنها قالت عنه في إحدى اللقاءات: شخصية حبابة تمثل روح البيت الكويتي والخليجي عموما، حيث الجميع يلتف حول الجدة لسماع الحزاوي، مضيفة بأنها لم تتوقع أن تشتهر بهذه الشخصية. ربما يكون الأجل قد قضى باختفاء مريم الغضبان عن عيون وآذان محبيها، إلا أن ما تركته من تسجيلات إذاعية وحلقات تلفزيونية ومسرحيات رائعة سوف يبقى ذكرى في قلوب وأذهان محبيها من المحيط إلى الخليج. الغضبان مدرسة فارقة في تاريخ الفن العربي.
1: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
2: تمام السابعة مساء هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت.
3: مساء الخير يا كويت.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير أيها الأحبة على الموعد. نحن معكم نلتقي في برنامج مساء الخير يا كويت على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونحن في الكويت لا شيء يشبهها، في الكويت شيء يجعل اسمها قريبا من الروح، دائما نفرح ونحن نتحدث عن الكويت وعن حبنا لها. أسعد الله أوقاتك بكل الخير زميلة إسراء.
3: مساء الخير عبد الله، ومساء الحب لكل مستمعين إذاعة دولة الكويت وبرنامج مساء الخير يا كويت. دائما وأبدا نقول بسم الله، نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.
2: ومن التقديم نحن معكم إسراء العسكر وعبد الله العمار.
3: وهذه تحيات التنسيق والمتابعة ريم المطيري.
2: من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي.
3: ودائما يتمنى لكم وقتا طيبا بصحبتنا من التنفيذ على الهواء سعد البوس.
2: زميلة إسراء، هل أنت مستعدة لنبدأ حلقتنا لهذا المساء؟
3: مستعدة أكيد، وخصوصا أنه يعني آخر الأسبوع، فمستعدة أيضا لعطلة نهاية الأسبوع.
2: إن شاء الله تكون عطلة جميلة. إذن على بركة الله نبدأ معكم مشوارنا بقيادة مخرجنا محمد مال الله.

0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: في الدقائق الأولى نحن معكم من حلقة هذا المساء من مساء الخير يا كويت، ودعونا نبدأ بالتغطيات برعاية وحضور وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القُصّر المستشار ناصر يوسف السميط. احتفت الهيئة بنخبة من أبنائها المتفوقين في حفلها السنوي الذي شهد تكريم 1247 طالبا وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، ويأتي هذا التكريم تقديرا لجهود الطلبة ومثابرتهم وتحفيزا لهم على مواصلة مسيرة التميز وترسيخا لرسالة الهيئة في رعاية الأبناء ومساندتهم وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم العلمية والمستقبلية. زميلتنا ليلى الجريدي نقلت لنا كلمة المستشار ناصر يوسف السميط وزير العدل، نستمع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة سعداء جدا اليوم في حضور حفل تكريم أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات المشمولين برعاية الهيئة العامة لشؤون القُصّر، البالغ عددهم 1247 من المراحل الابتدائية حتى الجامعية. حقيقة فرحتهم هي فرحة لنا، نبارك لهم، نبارك لأسرهم الكريمة هذا النجاح اللي تعبوا وساندوهم في هذا المشوار كاملا. اللي أقول لهم أن أخوانهم وأخواتهم وجميع العاملين في عامة شؤون القُصّر هدفهم الأول هو حمايتهم وتقديم كل يد العون لهم وصون أموالهم، فهي لها حرمة عظيمة.

0: نسأل الله لنا ولهم توفيق السداد، فهم عماد هذا الوطن ومستقبله.
1: وفي نفس المناسبة، السيدة علياء صقر مدير الهيئة العامة لشؤون القصر بالتكليف وعن طريق الزميلة ليلى الجريدي أدلت لنا بهذا التصريح.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطية ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: نحييكم من جديد وننتقل معكم إلى تغطيتنا التالية. نظمت وحدة الروماتيزم بمستشفى جابر الأحمد بالتعاون مع الرابطة الكويتية لأطباء الروماتيزم وبمشاركة عدد من الأقسام الطبية التخصصية، نظمت فعالية الاحتفال باليوم العالمي لالتهاب المفاصل وهشاشة العظام، وذلك عند البوابة رقم 2 في المستشفى، بهدف نشر الوعي الصحي حول الأمراض الروماتيزمية والتأكيد على أهمية التشخيص المبكر وسبل الوقاية والعلاج المتكامل للحد من مضاعفات التهابات المفاصل وهشاشة العظام. زميلنا تركي التركي أعد لنا هذا اللقاء مع الدكتورة فاطمة بطيبان رئيس وحدة الروماتيزم بمستشفى جابر الأحمد. نستمع.
3: السلام عليكم، معكم الدكتورة فاطمة بطيبان رئيس وحدة الروماتيزم في مستشفى جابر الأحمد. إحنا اليوم في مستشفى جابر قاعدين نحتفل باليوم العالمي لالتهاب المفاصل واليوم العالمي لهشاشة العظام. طبعا في نوعين من أنواع أمراض الروماتيزم بالعموم أو أمراض المفاصل، في عندنا النوع اللي هو يعتبر غير مناعي والأمراض المناعية. إحنا في وحدة الروماتيزم نعني أكثر بالأمراض المناعية، اللي يمكن أشهر شيء عند الناس اللي هي مثل مرض الروماتويد، مرض الذئب الحمراء، أو مرض التهاب المفاصل الصدفي. طبعاً أهم شيء إحنا بالنسبة لنا كأطباء اللي هو الكشف المبكر والفحص المبكر والتشخيص وبدء العلاج بصورة مبكرة. أهمية العلاج المبكر بالنسبة لأمراض الروماتيزم إن هي راح تقي المفاصل من التآكل ومستقبلاً من التشوهات اللي ممكن إن هي تحصل على المدى الطويل، وممكن عن طريق بعدين المريض إنه يعيش حياته طبيعية بصورة سليمة. بس حبيت ان انا انبه حق الساده المستمعين انه هو اكثر شيء اللي احنا يسالوننا عنه اللي هو عامل الروماتويد، ومجرد وجود عامل الروماتويد في فحص الدم لا يعني ان المريض مصاب بامراض الروماتيزم او مرض الروماتويد، لان تشخيص الامراض الروماتيزميه هو تشخيص كلينيكي بالدرجه الاولى. يعني حتى لو ان المريض كان يحمل العامل الروماتويد، عندنا 10% من الناس الطبيعيين الغير مصابين ممكن ان يكون عامل الروماتويد عندهم موجب، وايضا ممكن انه يكون المريض مصاب بمرض الروماتويد وعامل الروماتويد سلبي. فاحنا لا ننظر الى تحاليل الدم، ولكن نهتم اكثر بالفحص الكلينيكي السريري للمريض وعن طريقه يتم التشخيص. فانا بس اطلب من المستمعين الكرام اذا في اي احد عنده تاريخ مرضي امراض مناعيه او امراض روماتيزم وشعر بالام بالمفاصل والتهابات تورمات او تيبس صباحي، انه يتجه الى المراكز الصحيه الاوليه ليتم تحويله على وحدة الروماتيزم الخاصة بالمستشفى التابع للمنطقة الصحية حسب البطاقة المدنية ليتم الكشف المبكر والعلاج. وما تشوفون شر إن شاء الله.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطية ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: مستمرون معكم على الهواء مباشرة ومع تغطياتنا، وننتقل إلى التغطية التالية. نظمت منطقة حولي التعليمية ممثلة بقسم العلاقات العامة والإعلام التربوي فعالية توعوية بمناسبة يوم التخضير تحت شعار غرس اليوم لمستقبل أخضر في مبنى المنطقة التعليمية، بهدف غرس قيم المحافظة على البيئة وتنمية الوعي الزراعي لدى الطلبة والمجتمع المدرسي، والتشجيع على زيادة المساحات الخضراء تحقيقا للاستدامة البيئية. الأستاذ أحمد الغريب مدير عام الإدارة العامة لمنطقة حولي التعليمية أدلى لنا بهذا التصريح.
4: اليوم نعيش أسبوع التخضير، ويأتي بعنوان غرس اليوم لمستقبل أخضر، ويأتي هذا لتفعيل قيمة أسبوع التخضير والاحتفال باليوم العالمي للتخضير. شاركت المدارس، عندي 14 مدرسة مشاركة داخل المنطقة، ولكن أيضا مدارس أقامت فعاليات كثيرة داخل المدارس تفاعلا مع هذا الأسبوع. ويأتي هذا الأسبوع ضمن خطة وزارة التربية، والذي يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للحفاظ على البيئة ولغطاء أخضر بيئي أكثر. ونحن كدولة الكويت فعلا نحتاج تعزيز هذه القيمة وتعزيز هذا الوعي البيئي في نفوس أبنائنا وبناتنا الطلاب داخل المدارس. قاموا أقسام العلوم وأقسام الفنية بمختلف التخصصات بالتشارك لإخراج بوثات حلوة وجميلة، وندعوكم لزيارتنا في منطقة حولي للإطلاع على هذه المعرض الحلو الجميل الذي يخص الزراعة، وشاكر لكم.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: ونبقى مع تغطياتنا في مساء الخير يا كويت. أقامت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية ورشة عمل تعليمية بعنوان كيفية التعامل مع أسئلة الاختبار، قدمتها الأستاذة هنادي كرم في قاعة رادف بمقر الجمعية، حيث استهدفت الورشة تدريب طلبة الصفين الرابع والخامس الابتدائي على مهارات كتابة التعبير وفهم المطلوب واتباع خطوات واضحة للإجابة في الاختبارات. وشهدت الفعالية إقبالا لافتا وسط مقاعد محدودة خصصت للمشاركين. الزميل علي عوفي أجرى هذا اللقاء مع الأستاذة هنادي كرم مرشدة بالدعم التعليمي المتخصص. نستمع.
5: بالبداية أشكر اهتمامكم بهذه المبادرة، لأن الإعلام له دور مهم في إبراز المبادرات المجتمعية الهادفة ونشر الوعي بأهمية التعليم. ضمن مشروع إصلاح وتطوير التعليم بالجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، تم التعاون لتقديم ورشة تطوعية مجانية لطلبة الصفين الرابع والخامس للتدريب على كتابة التعبير باللغة الإنجليزية. وهالمبادرة نابعة من إيماننا بأهمية مسؤوليتنا المجتمعية، وأن دورنا كمتخصصين بالتعليم مو بس التدريس، لكن نساهم في دعم الطلبة. فالفكرة أن نوفر للطلبة فرصة يتدربون فيها على طريقة كتابة التعبير وتنظيم أفكارهم، ونساعدهم يطورون مستواهم ونزيد من ثقتهم نفسهم، إيمانا منا أن تطوير التعليم مسؤولية مشتركة، وأن كل طالب يستحق فرصة أفضل للتعلم والنجاح.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.

0: نجدد لكم التحية أيها الأحبة على الهواء مباشرة، مستمرون مع التغطيات. أقامت جمعية المهندسين الكويتية في مقرها الكائن بمنطقة ابن دلقار فعالية توعوية شاملة تزامنا مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، حملت شعار وعيك قوة وصحتك أولوية، وشهدت مشاركة واسعة من مجموعة من الشركات والمراكز الصحية والرياضية التي قدمت خدماتها واستشاراتها للحضور بهدف تعزيز الوعي الصحي ودعم جهود الوقاية والكشف المبكر. الأستاذة أميرة أحمد الشدوخي نائب المدير العام لجمعية المهندسين الكويتية أدلت بهذا التصريح.
1: اليوم استضفنا فعالية من فعاليات أكتوبر الوردي اللي تحرص دائما جمعية المهندسين أن تكون من ضمن أولوياتها السنوية من حيث التوعية الصحية والتوعية الشاملة للمرأة. اليوم الفعالية كانت شاملة أكثر، وعيك قوة وصحتك أولوية كانت تتضمن الصحة الجسدية، كان في مشاركة كبيرة من الجهات والشركات المهتمة بالرياضة وكذلك مهتمين بالصحة التغذية، فكان عندنا شركات تغذية معنا مع تقدم عروض وخصومات للاشتراكات التغذية، وكذلك أيضا الصحة النفسية. طبعا الصحة النفسية نشكر جمعية علم النفس مشاركتهم معنا وتقديم استشارات مجانية، ونشكر كذلك مستشفى جابر على تواجدهم من قسم الجراحة وقسم التمريض، كان تواجدهم جدا مفيد، شاركوا معنا في عرض أغلب الأدوات الصحية وشلون الواحد ممكن أنه يكشف عن نفسه، وكذلك شاركوا معنا في الورش دكاترة ومختصين متنوعين في جميع المجالات اللي ذكرتها سابقا اللي هي الجسدية والرياضية والتغذية الصحية والتغذية وكذلك التوعية الصحية والنفسية. نشكر جميع المشاركين ونشكر جميع الدكاترة اللي حضروا اليوم معنا في إقامة هذه الورش المفيدة إن شاء الله في الخدمة المجتمعية من جمعية المهندسين الكويتية.
2: نقول القصة ونرتب التفاصيل ونوصلها لكم بصورة واضحة. تقاريرنا دايما معاكم في مساء الخير يا كويت مع أهل الاختصاص. تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
0: أهلا بكم من جديد أيها الأحبة، مستمرون معكم على الهواء مباشرة حتى الثامنة مساء وعبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج مساء الخير يا كويت. مع تطور وسائل الإعلام نحن نحتاج إلى قوانين تواكب هذا التطور وتدعم حرية الصحافة ومسؤوليتها، وقد أكدت جمعية الصحفيين الكويتية أن قانون تنظيم الإعلام الجديد عالج من حيث المبدأ جمود القوانين الثلاثة القائمة. فما هي أبرز التغييرات في القانون وما هو أثرها على العمل الصحفي في الكويت؟ للحديث أكثر والإجابة على هذه التساؤلات وأكثر نرحب بضيفنا الدكتور زهير العباد رئيس مجلس إدارة نقابة الصحفيين الكويتية والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للصحافة العربية. أهلا بك أستاذ زهير. الدكتور زهير
3: أهلا.
0: عفوا
3: أهلا بكم جميعا، مساء الخير الكويت، وأن سبق أني اشتغلت في مساء الكويت مساء الخير الكويت مع الزميلة سلوى حسين.
0: نوجه لها تحية الأستاذة أم رضا، طبعا قيمة وقامة، ونحن نفخر بوجود هذه الأسماء التي ساهمت في يوم من الأيام بتطور إذاعة دولة الكويت. دكتور زهير، ربما يتساءل البعض لماذا أصبح تحديث قوانين الإعلام ضرورة اليوم؟
3: القانون بشأن الإعلام الجديد رقم 102 لسنة 2026 الذي نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم، والآن نحن ننتظر نشر اللائحة التنفيذية، لأن اللائحة التنفيذية هي التي توضح جميع بنود المواد القانون. أنا سبق لي أن أنا كنت عضو في إنشاء قانون الإعلام الإلكتروني رقم 8 لسنة 2016. ميزة القانون الجديد هو دمج ثلاث قوانين في قانون واحد، وهذا على فكرة قانون احنا اشتغلنا، انا لما كنت مستشار مكتب الوزير الشيخ سلمان اشتغلنا فيه، كان قانون الاعلام الموحد، لكن مع الاسف الشديد مجلس الامة ليس الذي حل ما قبل جمد تلك الأوراق، لأن كانت عندنا رؤية جديدة في مع تطور التكنولوجيا وتطور الإعلام الرقمي، وأصبح العالم
0: هذا الكلام من 10 سنوات دكتور زهير.
3: أنا كنت عضو فيه. فبالنهاية كانت عندنا رؤية توحيد إعلام 3 قوانين في قانون واحد. ليش؟ لأن شوف، أنا كنت مدير عام قناة الاي بي سي الفضائية، وهي شركة كويتية قطرية.
0: دكتور زهير، نحن بودنا أن نستمع لك بصورة أفضل، يعني لو تغير مكانك يمكن التليفون مو قاعد يلقط عدل حتى نستفيد من هذه الإجابات، لأن صوتك غير واضح.
3: لحظة، الحين واضح؟
0: نعم
3: الحين واضح،
0: تفضل.
3: زين، قانون الإعلام الجديد وحد 3 قوانين كانت مبترة. على سبيل المثال، احنا كنا نعاني لما يعني الحين بالإذاعة الكويت، مساء الخير الكويت، مساء الكويت قاعد تبث عبر الصحافة الإذاعية،
0: صحيح،
3: وأيضا تبث عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي،
0: صحيح،
3: صح ولا لا؟
0: صحيح.
3: فأصبح العالم كذلك، القنوات التلفزيونية أصبح العالم مالتي ميديا،
0: صحيح،
3: بحسب المالتي ميديا هي وسائل الإعلام المختلفة، تلفزيون مرئي، مسموع، إلكتروني، مع تطور وسائل الاتصالات الرقمية مع التكنولوجيا الحديثة وأيضا ظهور الذكاء الاصطناعي. القانون هذا عالج هذه الثغرات. على سبيل المثال، كنا نعاني لما ترفع قضية على أحد الصحفيين في النقابة، كنا نسأل، كان هو ينشر مثلا في جريدة ورقية ثم نفس الخبر ينشر إلكترونيا، معي ولا لا؟
0: نعم.
3: فأي القوانين؟ هم كانوا 3 قوانين، كان قانون رقم 3 لسنة 2006 مطبوعة ونشر بشأن المطبوعة الورقية،
0: نعم،
3: وكان قانون سنة 2007 المرئي والمسموع،
0: نعم،
3: اللي هو اليوتيوب وما يوتيوب إلى آخر، مرئيات يعني،
0: نعم،
3: عن طريق الوسائل، وأيضا قانون رقم 8 الإعلام الإلكتروني. فكنا نسأل وكيل النيابة أي القوانين بتطبق عليه، لأنه نشر ورقي ونشرت إلكتروني،
0: نعم، المقروء ولا الإلكتروني ولا المرئي،
3: فكانت العقوبات تختلف، العقوبات تختلف، أي عقوبة بتطبق عليه. هذه وحدة. الشغلة الثانية، احنا كنقابة الصحفيين ناشدنا في بيان رسمي وجه إلى وزارة الإعلام من كم سنة، طالبنا بتطبيق القانون تنظيم عمل الفاشن ستات، لأن كنا نتلقى من مكاتب الإعلانات التجارية، وانت عارف الإعلان هو ميديا، صح ولا لا؟
0: صحيح.
3: الإعلانات تقول احنا عندنا شركات وعندنا موظفين وندفع رواتب وكذا كذا، وعندنا وكالات، هي مثلا الفاشن ستات تنشر إعلانات عطور وما عطور ملابس بدون ترخيص،
0: نعم،
3: فكانت تخرب على الشركات الكبرى،
0: نعم،
3: وكانت عشوائية لدرجة
0: جداً.
3: إن نعم. لدرجة إن في أحد الفاشينستات كان وقتها روجت حق دواء، حق دواء، ولكن الدواء أضر مستخدمينه، يعني سبب التهابات بالبشرة،
0: نعم.
3: فطالبنا في بيان تنظيم العمل الفاشينستات. القانون هذا عالج الشغلة هذه.
0: نعم.
3: القانون أيضا، لو تحبي إذا عندي وقت
0: طبعا عندنا وقت، ولكن دكتور زهير يعني حتى لا يعني يعني نخوض بالتفاصيل دون إعطائها حقها، دعنا نتحدث عن الآن القانون الجديد الذي أصبح اليوم ضرورة كما تحدثنا بتحديثه، وأصبح اليوم في دمج ل3 قوانين في قانون واحد. هل هناك تغيير آخر في القانون الجديد من الممكن أن يشعر به الصحفي في عمله اليوم؟
3: نعم، أهم شيء اللي هو تنظيم المؤثرين. عمل المؤثرين هو إعلام، يعني أنت ما معنى الإعلام؟ الإعلام هو أنك
0: توصل المعلومة، نعم،
3: تأخذ خبر وتعالج الخبر ثم تبث الخبر أو تصنع خبر، هذا إعلام، صح ولا لا؟ فالإعلامي الصحفي ناقل خبر أو صانع للخبر ومحلل الخبر،
0: نعم،
3: هذا اللي يسوون المؤثرين،
0: نعم. المؤثرين يعني لا يطلقون على أنفسهم إعلاميين، ولكنهم يعملون بهذا المجال.
3: سبق من ناحية علمية، أنا قلت أن اللي ينشر خبر، نعم، أو ينقل خبر هو إعلامي،
0: نعم، فيطبق عليهم القانون الجديد.
3: قام جدي أن حين لما تنشر خبر تقول مثل مساء الخير الكويت مثلا، بثوا برنامج عن ما أدري شون غير مطابق للحقيقة وخبر غير صحيح، أليس من حقك أنك كنت ترفع قضية لأنك تضررت؟
0: نعم.
3: ولا لا؟
0: نعم.
3: فبالنهاية مدام أن في خبر ومحتوى ومتلقي وضرر أو فائدة، إذن هذا وسيلة إعلامية،
0: نعم،
3: عدو ولا لا؟
0: نعم.
3: القانون ميزة أن عالج أمس على سبيل المثال مادة 34 من القانون شمل الجميع اللي هم المؤثرين ووسائل التواصل الاجتماعي.
0: نعم، بصرف النظر عن الوسيلة المستخدمة ل يعني نشر الخبر.
3: نعم، كل نعم. خبر.
0: وهذا هو الدمج الذي نتحدث عنه.
3: هذه ميزة هذه ميزة.
0: نعم.
3: طبعا في صحف غير مرخصة القانون قال لازم ترخصون لأن عقوبة توصل من ما بين 5000 إلى 10000 دينار تقريبا، من 10 إلى 50 ألف إنك تسوي صحيفة وغير مرخصة تطلب ترخيص. وكانت على فكرة قبل القانون الحين ناطر إحنا لائحة تنفيذية لفتح باب التراخيص، لأن توقفت طلبات النظر في طلبات التراخيص الصحف الإلكترونية، وليس الصحف الإلكترونية فقط، ومنصات الأخبار.
0: نعم.
3: منصات الدعاية والإعلان.
0: نعم.
3: كلها شملها هذا القانون الجديد.
0: نعم.
3: فعم نظمها. الأهم في القانون إنه طبقه على الذكاء الاصطناعي.
0: كيف؟
3: وعطى الوزير السلطة في تقييم برامج الذكاء الاصطناعي لحماية الأطفال.
0: نعم.
3: والإعلانات المبطنة، يعني أحيانا يكون إعلان لكن وراء إعلان. يعني موضوع خبيث جدا، الإضرار بالدولة.
0: نعم.
3: الإضرار بالشخصيات.
0: نعم.
3: إلى جانب أنا واحد من الناس اللي طلبت مرة من المباحث الإعلام وزارة الداخلية المباحث في الجرائم الإلكترونية، طلبت منهم أن يخاطبون شركات تويتر وإنستغرام وكذا خطابة رسمية أن يبينون الحسابات الوهمية. يعني كثير من الشخصيات الدولة وشخصيات كبيرة وتجار وطلبة وعوائل تضررت من الحسابات
0: هذا صحيح.
3: الوهمية
0: وتغرد خارج الكويت. يعني ربما تويتر أو إكس حاليا أضافت الميزة الجديدة التي يعني توريك البلد اللي يغرد منه صاحب الحساب، ولكن هناك حيل متعددة يستطيع صاحب الحساب أن يعني يتجاوزها. دكتور زهير العباد، رئيس مجلس إدارة نقابة الصحفيين الكويتية والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للصحافة العربية، نعود مرة أخرى للفاشينيستات والإعلام التي كانت يعني عايمة شوية، ما ندري هذا الإعلان مرخص ولا هذا إعلان مدفوع ولا غير مدفوع. اليوم لا يوجد هذا الشيء في القانون الجديد، لذلك نريد أن نتساءل كيف يوازن هذا القانون بين حرية التعبير اللي يمكن يعني يتضرعون فيها الفاشينيستات، وإحنا قاعد نعبر عن آرائنا وقاعد نعبر عن أنفسنا، وكيف يفرق بين هذه الحرية والمسؤولية عن المحتوى المنشور؟
3: شوف، القانون قال إعلان مدفوع الأجر، قانون الجديد نتكلم عليه.
0: نعم.
3: مدفوع الأجر وغير مدفوع الأجر يطبق عليه. ليش؟ مدفوع الأجر إنه ماخذ فلوس، غير المدفوع الأجر مبطن تاخذ سلع أو سيارة لا في الشغلات هذه وشقة معي ولا لا.
0: نعم.
3: ودخلت من ضمنها مراجعات يمكن النيابة العامة نظرت في غسيل الأموال، كانت شبهات جرائم في غسيل الأموال. يعني الفاشينيستا أو اللي يأخذ إعلان أو صانع المحتوى ما يأخذ نقدي، لكن يأخذ عن طريق سيارة، ساعات ماركة،
0: هدايا
3: قيمة جدا.
0: نعم.
3: لدرجة أنه وصلت الأمور أنه يأخذ سيارة ثاني يوم يبيعها، سيارة مثلا تسوى 30 ألف دينار يبيعها ب 25 ألف دينار، فأخذها يعني بطريقة أو بأخرى مبطنة.
0: نعم.
3: فالقانون عالج هالموضوع، عالجه.
0: نعم.
3: لا مدفوع الأجر وغير مدفوع الأجر،
0: يعني سد كل الثغرات اللي كانت تستغل. فيما
3: ثاني شغلة، الفاشينيستا شو اللي منحنا نطلع ترخيص من وزارة الإعلام ممارسة عمل إعلاني، سوي ممارسة إعلانية؟ أول شغلة تحمي نفسها وتحمي الماركات، وايضا تمارس عمل قانوني بحيث انها تلتزم بالقوانين ان لا تروج سلع مضره بالانسان.
0: نعم.
3: يعني كثير من مثل ما ضربت لك مثال الدواء كان روجت لاحد الفاشينيستات.
0: نعم.
3: المشهورات اصيب وناس بالالتهابات الجلديه
0: وغيره. يعني ايام كورونا كان يعني تنزل تصريحات منها يعني بعض الفاشينيستات يعني ما انزل الله بها من سلطان. دكتور زهير، حاليا ربما بعض الفاشينيستات يعني احنا ما ودنا نركز عليهم وايد، ولكن يعني ما يحبون يقولون بشكل مباشر ان هذا اعلان حتى يعني لا يفقدون مصداقيتهم مع متابعينهم، وكانه يعني يبون يروجون لهذا الشيء بأقصى طريقة، لذلك ربما يدعون بأن هذا مو إعلان. وأنا من صدقي أتكلم اليوم، القانون الجديد لا ينظر إلى هذا الأمر، سواء كان إعلان مباشر أو غير مباشر بنظر القانون واحد، هل هذا صحيح؟
3: طبعا اي صحيح واحد.
0: نعم.
3: لان مثل ما قلت لك في اعلانات مبطنه واعلانات غير مبطنه. يعني اعطيك مثال، احنا لما كنا بالصحافه، يعني انا وانا عمري 16 بثانوي عام كنت بالراي العام ثم انتقلت الى جميع الصحف، كان ننزل مثل خبر وعباره عن اعلان. يعني انت لما تنزل خبر ان الشركه الفلانيه نزلت السياره الفلانيه وهي قويه وما ادري شلون كمقال.
0: نعم.
3: اعلان ولا معلان؟
0: صح اعلان طبعا.
3: إيه
0: ولكن الدازة كخبر. نعم.
3: اي كخبر، فبنا يطبق القانون، يطبق مباشر وغير مباشر.
0: نعم.
3: الى جانب الاهم اللي هو الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي الحين اعلانات قاعد تنزل عن طريق الذكاء الاصطناعي، انه تطلب منه شغله ويصممها لك، عدو ولا لا؟
0: صحيح.
3: يعني شخصيه ما شخصيه، هذه اضرت. يعني نزلت اعلانات شخصيات كبيره كبيره تحت المراكز كبيره تروج عن اعلان مثلا جبن، مو عيب. عالجها القانون هذا، جبن ولا بيع شقه.
0: كيف عالجها القانون دكتور صغير؟
3: عالجها يعني عن طريق الذكاء الاصطناعي اللي منزل بالمنصه.
0: نعم.
3: اعلان ينادونه تعالي بنت. كل شيء واضح. افيدك شيء اخطر من ذلك، اخطر من ذلك. مع تطور التكنولوجيا، انا بصفتي يعني دكتور متخصص في تكنولوجيا الاتصالات واداره الاجهزه الاعلاميه، الحين الذكاء الاصطناعي والامن السيبراني القادم سيكشف اصحاب المنصات حتى لو كانوا خارج، عن طريق الولوج الى بيانات المعلومات، من اين تبث، من اين ترسل.
0: نعم.
3: معي ولا لا؟
0: نعم.
3: ومن خلال طبعا الاتفاقات الامنيه يبين من صاحب هذا الرقم.
0: نعم. نعم.
3: سواء الكمبيوتر او هاتف.
0: نعم. نعم. ولكن استخدام هويه شخص ما، ان كان مشهور ولا ان كان يعني صاحب مكانه معينه اجتماعيه ولا سياسيه ولا اقتصاديه، هذا ما كان ينطبق عليه فيما مضى يعني قانون الملكيه؟
3: لا
0: ولا
3: لا ما كان، لا لا ما كان فيه، ما كان فيه، لكن هذا عالجها الحين. اعطيك مثال، في بعض المنصات تطلب منه ان انت تدخل صوتك وتقول له ابي صوتي يكون مثل عبد الله رويشت، على سبيل المثال.
0: يعني انت
3: بالمثال
0: هذا.
3: إيه؟ او صوت ام كلثوم، واحده تقول ابي صوته مثل ام كلثوم، صوته يطلع على صوت ام كلثوم واغنيته وكل شيء. طيب هذه ملكيه، ملكيه فكريه.
0: صحيح.
3: الملكيه وين حق الملكيه الفكريه؟
0: نعم.
3: اذكر في مطرب جديد قنا أغنية لعوض دوخي، تدري أن عالة الفنان عوض دوخي رفعوا قضية بأي حق تأخذ أغنية
0: من حقهم؟ طبعا
3: إيه، هذه ملكية فكرية.
0: نعم.
3: من حقهم وكسبوا القضية.
0: يعني هذا اللي كنت أتكلم عنه، يعني قبل وجود القانون، هذا القانون لا يعني ما كان ساد هذه الثغرة فيما مضى.
3: لا
0: يعني؟
3: لا ما كان في مضى إلا في، لكن حق الملكية الفكرية.
0: نعم.
3: لا كان موجود.
0: نعم.
3: يعني أعطيك مثال، تدري أن الصحف الورقية مو لها خطوط معينة؟
0: نعم.
3: طباعة الخطوط هذه فيها ملكية فكرية، مثلا قبل
0: يختلف الشعار. نعم. والرأي
3: مو شعار مو بس
0: طريقة
3: شعار.
0: طريقة الكتابة، الخط نفسه،
3: نفس الأحرف.
0: نعم.
3: الخط.
0: نعم.
3: لا ملكية فكرية.
0: نعم. نعم. نعم.
3: يعني ما يجوز جريد الحين أمام الفوضى. لا.
0: نعم.
3: في عن طريق الذكاء الصناعي وعن طريق حتى التصوير 5 ثلاثي الابعاد او ربعي الابعاد، وراح يوصل لخمس الابعاد، يعطيك للدرجه انه وصلت لعمليه تزوير النقود.
0: نعم. نعم.
3: نعم. هذه كلها حمايه.
0: دكتور زهير العباد، رئيس مجلس اداره نقابه الصحفيين الكويتيه والنائب الاول لرئيس الاتحاد الدولي للصحافه العربيه، نتحدث معه عن قوانين الاعلام الجديده. والان نتساءل اذا كانت هناك ملاحظات في الوسط الصحفي اللي تتمنون الاخذ بها عند اعداد اللائحه التنفيذيه. دكتور زهير،
3: شوف، اللائحه التنفيذيه دائما توضح، يعني انت لما تروح ترفع قضيه أو جهة ترفع قضية على وجهة مخالفة، القضاء ينظر إلى اللائحة التنفيذية، وأيضا المتضرر يرجع إلى اللائحة التنفيذية، لأن هذه بالنهاية تصدر في، إذا صدر حكم في حيثيات الحكم، يعني الحكم يكون اتهام ثم حيثيات، شو اللي صار وما صار، وطبقا للمادة كذا كذا، إذا المادة هذه فيها ثغرات فممكن القاضي يتساءل فيها. أعطيك مثال، يعني المادة 36 تشمل استخدام الذكاء الاصطناعي. طيب هل الذكاء الاصطناعي هل هو استخدمه بشكل صحيح أو غلط؟ يمكن أحيانا يكون بشكل غير
0: واضح،
3: يعني حسن نية مو.
0: نعم.
3: واضح فيها، إلى جانب المادة 55-56 غرامة تصل إلى 50، من 10,000 إلى 50,000. طيب من اللي حدد المبلغ؟ اللائحة التنفيذية والسلطة التقديرية للقاضي.
0: نعم.
3: القاضي وحين يمكن يطلع منها براءة، معي ولا لا؟
0: نعم.
3: لأن الدش فيها حسن النوايا. يعني أعطيك مثال، إذا واحد مثلا طلب ترخيص إصدار صحيفة أو منصة إخبارية أو منصة إعلانية من وزارة الإعلام حسب القانون،
0: نعم.
3: طيب إذا الوزارة تأخرت لكن مقدم طلب ونشر إعلان عن جهل، في سلطة تقضية للقاضي.
0: قدر هذا حسنية ولا كان مقصود؟
3: إيه كان حسنية،
0: نعم.
3: لأنه طالب،
0: نعم.
3: وما أعطوا إيه ولا لا.
0: نعم.
3: القانون بشكل عام، أنت لما تطلب شيء إذا خلال أعتقد 3 شهور لم يرد عليك يصبح نافذ لك، يعني
0: نعم نعم
3: لازم الجهة ترد.
0: نعم. وهذا القانون كيف من الممكن أن يدعم حق الصحافي في الوصول إلى المعلومات؟ مثل ما نعرف يعني الصحفي معناته يستقي الأخبار، يعني يبحث عنها ويخبرنا بها. هل
3: بالضبط.
0: نعم.
3: شوف، الصحفي الحقيقي هو اللي ندرب عليه احنا صانع الخبر أو
0: نعم.
3: ناقل الخبر. طيب
0: نعم.
3: أنا لما أنقل الخبر لازم أتأكد من الخبر من المصدر.
0: نعم.
3: يعني عندي وزارة الأخبار، عندي الوزارات، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الصحة، كلهم قاعدين ينشرون عن منصاتهم
0: نعم،
3: الأخبار
0: كلهم عندهم
3: التربية.
0: متحدثين رسميين. نعم
3: مو بس واحد، عندهم منصات.
0: صحيح.
3: يعني حتى إيه، يعني حتى الناطق الرسمي، كان في ناطق رسمي كان ياخذ من الوزارات معي ولا، ثم ينطق يتحدث باسم الحكومة.
0: نعم.
3: الحين مو موجود، لكن بالنهاية القانون هذا عالج، يعني أخذ الخبر من المصدر إلى جانب أن الصحفي يصنع الخبر، وإذا كان صانع محتوى يصنع خبر صحيح، مو يطلع مثلا خبر يضرب الكيان
0: نعم.
3: الدولة. أعطيك مثلا خبر مالي، مثلا الأسهم يضر البورصة فتؤثر الشركات الكبرى.
0: نعم
3: على فكرة في شغلة معينة، التغريدة، شوف الصحف الورقية حجمها وكذا كذا،
0: نعم
3: أحيانا التغريدة من شاب أو مثل صبي صغير مجهول ينشر خبر عن تغريدة
0: نعم
3: ممكن تنسف مشروع كامل،
0: نعم صحيح صحيح
3: إشاعة.
0: صحيح صحيح، تهز يعني الركن الاقتصادي، تهز الركن
3: إي طبعا
0: السياسي او الاجتماعي.
3: طبعا إي
0: فلذلك
3: طبعا
0: نقول الكلمه المسؤوليه. ولكن بعيدا عن هذه القضايا الكبرى دكتور زهير، هل يعني في حال ان الصحفي نشر شيء، هل ايضا ينظر القانون، لا ينظر لحسن النوايا في حال كانت موجوده وكان
3: طبعا.
0: غلط يعني؟
3: القانون في شيء اسمه مع الإصرار والتربص، يعني يتربص للشيء يصدر عليه كذا. يعني أعطيك مثال، القانون مثلا أنت الحين يد جريدة نشرت خبر، أنا أتكلم على القوانين القديمة لكن أيضا موجود بالقانون. أنت القانون القديم لازم مثلا وزارة من وزارات واحد كتب خبر وخبر غير صحيح، ونفت الوزارة، من حق الوزارة، من حق اللي نشر خبر بنفس المكان ونفس المساحة ينشر النفي.
0: نعم نعم
3: إذا نشر النفي يبدأ يحس النوايا،
0: نعم
3: إذا أصر على كلامه لا ينطبق القانون،
0: نعم
3: وبالنهاية كلها سلطة التقرير للقضاء.
0: نعم. بما أنكم دكتور زهير يعني حضرتك رئيس مجلس إدارة نقابة الصحفيين الكويتية، ما الدور الذي يمكن أن تقوم به النقابة لمساعدة العاملين فيها على فهم القانون وتطبيقه؟ يعني واضح أن القانون ربما صاج دمج 3 قوانين، ولكن في تفاصيل وفي يعني زوايا وفي أشياء تحتاج إلى فهم، كيف تقومون بذلك؟ نعم.
3: أنا شخصيا تلقيت كثير من الاتصالات من صنع محتوى وهو يشتغل بجريدة لكن أيضا عنده حساب صانع محتوى، نصيحته لا، وقف الحين الدعايات والإعلان واللقاءات، انشر بالجريدة المرخصة الإلكترونية معي ولا لا؟
0: نعم.
3: فبالنهاية لا، الحين ترى حتى إصدار اللائحة التنفيذية، الحين قانون ما عطى مهلة، على فكرة القانون الجديد عطى مهلة 6 شهور من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية،
0: نعم
3: يعني الحين ما ينطبق القانون.
0: نعم نعم
3: ناطر احنا اللائحة التنفيذية من يصدر، احسب 6 أشهر
0: ففي مجال
3: راح ينطبق
0: نفهم
3: القانون.
0: القانون ونشربه ويعني
3: أيوة.
0: نستوعبه
3: إلى
0: تمام.
3: جانب
0: نعم.
3: إلى جانب احنا عندنا مشروع ورشة لتعريف القانون من خلال المنتدى الدولي للصحافة والإعلام في كندا الدولي، راح نشرح حق الدول العربية ما هو القانون الكويتي.
0: نعم.
3: وعلى فكرة قانون الكويتي دائما بدون فخر الدول العربية تأخذ منه
0: فخر، ليش بدون فخر؟ بفخر ونص. دكتور زهير العباد رئيس مجلس إدارة نقابة الصحفيين الكويتية والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للصحافة العربية، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات القيمة وشرحك للقانون الجديد، سعدنا بوجودك معنا.
3: وأنا شاكر لكم برنامجكم القيم جدا، مساء الخير كويت
0: ساعة مباركة
3: وجميع برامج الإذاعة، ولا الفوز في الجوائز في اتحاد الإذاعات.
0: تسلم يا دكتور، حياك الله، شكرا جزيلا.

0: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت. من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: مستمعينا الكرام، في خطوة تعكس اهتمام دولة الكويت بتمكين الشباب وتعزيز حضورهم في سوق العمل، افتتح وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة معرض وظيفتي في نسخته الخامسة، وذلك ضمن موسم الكويت للشباب والرياضة وبمشاركة الهيئة العامة للقوى العاملة. ويقام المعرض في قاعة الأرينا بمجمع 360 خلال الفترة من 15 إلى 17 من أكتوبر الجاري، وبمشاركة أكثر من 120 جهة من القطاعين العام والخاص، وبهدف فتح آفاق مهنية جديدة أمام الشباب الكويتي وتعريفهم بالفرص الوظيفية المتاحة في مختلف المجالات. يأتي المعرض ليشكل منصة تجمع الباحثين عن العمل بالجهات الموظفة، وتتيح للشباب التعرف على متطلبات سوق العمل واكتساب المهارات اللازمة للنجاح في مسيرتهم المهنية، إلى جانب تعزيز ثقافة العمل في القطاع الخاص ودعم فرص التدريب والتأهيل والتطوير الوظيفي. الزميلة عنود نجم عدت هذا التقرير.
2: انطلاقاً من معرض وظيفتي في نسخته الخامسة، تتواصل الجهود الرامية التي تمكن الشباب الكويتي وتعزيز فرصهم في سوق العمل، وذلك بمشاركة أكثر من 120 جهة من القطاعين لتوفير فرص وظيفية وتدريبية متنوعة لتأهيل الكوادر الوطنية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل. وللوقوف على أبرز الفرص والمبادرات التي يقدمها المعرض، التقى ميكروفون برنامج مساء الخير يا كويت في وزير الدولة لشؤون الشباب

0: والرياضة الدكتور طارق حمد الجلاهمة، وكانت له هذه الكلمة.
1: أحد الفعاليات الرئيسية في موسم الكويت الشباب والرياضة، وهي ركيزة أساسية بالنسبة لهذا الموسم، احتضان القطاعات الخاصة والقطاعات الحكومية تحت سقف واحد لفتح أفق مختلفة وجديدة لأبنائنا وبناتنا من خلال إرشادهم ووضع لهم أيضا مسارات جديدة في عملية التوظيف. سعيدين جدا في هذا الكم الكبير من الشركات سواء في القطاع الخاص أو الجهات الحكومية المتواجدة، وهي دعوة للجميع للتواجد، ثم بإذن الله إن شاء الله يكتب لهم ما يكتبه الله سبحانه وتعالى في طريقهم وفي توظيفهم إن شاء الله.
0: وكان لميكروفون البرنامج لقاء مع الأستاذ محمد المزيني مدير العلاقات العامة للهيئة العامة للقوة العاملة، وكانت له هذه الكلمة.
2: طبعا مشاركة الهيئة العامة للقوة العاملة اليوم في معرض وظيفتي النسخة الخامسة، حريصين على أن الهيئة العامة تكون موجودة في مثل هذه المعارض لبيان دعم الدولة اللي تقدمه للأخوة الكويتيين المقبلين على العمل في القطاع الخاص، وبيان المميزات المالية اللي يحصلون عليها، كما أن إتاحة الأخوة المواطنين للاطلاع على منصة فخرنا اللي نعرض فيها جميع الفرص الوظيفية. لا يخفى عليكم أن دولة الكويت من أكثر الدول الداعمة لتوجه عمل المواطنين للعمل في القطاع الخاص، ومشاركة الجهات الحكومية في مثل هذه المعارض هذا دليل على حرص الدولة على دعم عمل المواطنين في القطاع الخاص وتشجيعهم وبيان الدور اللي تقوم فيه الدولة. مشاركة الهيئة العامة القوى العامة لليوم ممثلة في ثلاث إدارات: إدارة صرف المزايا المالية، وإدارة الفرص الوظيفية، وإدارة العلاقات العامة. إدارة صرف المزايا المالية لبيان الدعم المالي اللي يحصل عليه المواطن لعمله في القطاع الخاص، إدارة الفرص الوظيفية موجودة لعرض الفرص الوظيفية الموجودة لدى الهيئة عبر منصة فخرنا، كما أن إدارة العلاقات العامة موجودة لبيان قوانين ولوائح العمل للمواطنين في القطاع الخاص. نشكر دولة الكويت على وجودها معنا اليوم. برنامج مساء الخير يا كويت، شكرا جزيلا لكم.
0: وأدلت الدكتورة فاطمة الموسوي الرئيس التنفيذي لمنصة كفو كلمة لميكروفون البرنامج، حيث قالت:
3: معكم دكتورة فاطمة الموسوي الرئيس التنفيذي لمنصة كفو. كفو هي منصة تسهل عملية البحث، التواصل والتعاون بين الكفاءات، ونفتح لهم فرص مختلفة عشان يتعرفون على بعض وهم يطورون من مهاراتهم. مشاركتنا اليوم في معرض وظيفتي الهدف منه أن نوسع مدارك الأشخاص. عندنا مجالات تساعد في الوظيفة، والوظيفة مو هي بس كل شيء، نحتاج الواحد يطور مهاراته في مشاركات مجتمعية بعد، فإحنا نفتح له مجال أنه يتعرف على كفاءات غيره، يتعلم منهم، يصير في تبادل بالمعرفة، وبنفس الوقت ممكن أن هم يسوون مبادرات ويأسسون حتى شركات. ففكرتنا بالمنصة أن الشخص يسجل في برنامج التعرف أول مرة، وبعدين نتابع معاه إلى أن وصل أنه يكون عضو إذا كان يناسب في البرامج اللي عندنا. وطبعا عندنا الفعالية القادمة هي ملتقى كفو السنوي يوم 26/10، اللي حاب يكون ضمن هذا البرنامج يقدر يشترك في برنامج التعرف، وراح يكون عنده مقعد في ملتقى كفو إن شاء الله. ونشوفكم على خير.
0: التقى ميكروفون البرنامج بالأستاذة سبيتش الحشاش منسق إداري من وزارة التجارة والصناعة، حيث قالت التالي:
4: احنا هني اليوم بالمعرض عشان نجاوب على اسئلتكم واستفساراتكم بخصوص الوظائف، الكوادر والاقسام اللي تتناسب مع الكوادر. احنا طبعا عن طريق الديوان تقديم. نشكر اذاعه الكويت برنامج مساء الخير يا كويت.
0: وكان للمرأة حضور في معرض وظيفتي، حيث التقى ميكروفون البرنامج بالأستاذة حصة الراشد شريك مؤسس في ديوانية الأربعاء، وكانت لها هذه الكلمة.
5: طبعا موجودين احنا اليوم بالتعاون مع معرض وظيفتي، مستضيفين الاخت عزة الغامدي من المملكة العربية السعودية عشان تقدم لنا ورشة عن المرأة القيادية. طبعا ديوانية الأربعاء هي لقاء نسائي صباحي الساعة 8 الصبح، نلتقي كل أربعاء لمدة ساعة نشرب قهوة، نسمع خاطرة ونستضيف

0: ضيفة ملهمة من الكويت. تستضيفين الأخت عزة الغامدي، تقدم لنا ورشة بعنوان كل امرأة قيادية تحسن المضي من هنا، نتكلم فيها عن القيادة، لأن احنا نؤمن بالمرأة ونؤمن بأن كل امرأة هي قيادية وهي اللي تقود الأبناء وهي اللي تقود المجتمع. وفي الأخير نشكر إذاعة الكويت على استضافتهم لنا وبرنامج مساء الخير يا كويت على استضافتهم لنا.
1: نقول القصة ونرتب التفاصيل ونوصلها لكم بصورة واضحة. تقاريرنا دايم معاكم في مساء الخير يا كويت. أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
2: مستمرون معكم حتى 8 مساء، وهذه جولة مع أخبار كويتنا الحبيبة. قامت وزير الأشغال العامة الدكتورة نور المشعان اليوم الخميس بزيارة تفقدية لمحطة مشرف لضخ مياه الصرف الصحي للوقوف على سير العمل فيها والتأكد من جاهزيتها وسلامة تشغيلها بكامل طاقتها الاستيعابية.
3: وقالت المشعان في تصريح صحفي على هامش الجولة إن محطة مشرف من المرافق الحيوية التي تخدم عددا كبيرا من المناطق السكنية، مؤكدة حرص الوزارة على متابعة جاهزيتها ميدانيا بما يضمن استمرارية الخدمة وفق أعلى معايير الكفاءة والسلامة.
2: واطلعت خلال الجولة على مرافق المحطة وأنظمتها التشغيلية، واستمعت إلى شرح مفصل من الجهاز الفني عن آلية التشغيل وإجراءات السلامة المتبعة والتأكد من كفاءة المضخات والمعدات وقدرتها على العمل بكامل طاقتها الاستيعابية.
3: ورافق المشعان خلال الزيارة وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف كفاية النجدي ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الهندسة الصحية المهندس أنور البلوشي إلى جانب الجهاز الفني المختص بتشغيل المحطة.
1: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
2: وننتقل إلى خبرنا التالي. أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية اليوم الخميس انتخاب ممثل دولة الكويت الدكتور تركي السعيد نائبا لرئيس اللجنة الإقليمية للمحيط الهندي التابعة للجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو، وذلك خلال اجتماعات اللجنة في جزيرة بالي الإندونيسية.
3: وقال مدير برنامج إدارة الموارد الساحلية والبحرية بالمعهد الدكتور تركي السعيد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية كونا إن المشاركة الكويتية شهدت طرح مبادرة لتنظيم رحلات بحثية بحرية مشتركة باستخدام سفينة الأبحاث الكويتية المستكشف تمتد من الخليج العربي إلى المحيط الهندي وصولا إلى خليج البنغال، وتشمل كذلك البحر الأحمر والبحر المتوسط.
2: وأوضح السعيد أن المبادرة تهدف إلى دراسة التلوث بالجسيمات البلاستيكية الدقيقة وتعزيز التعاون العلمي الإقليمي والدولي في مجالات البحوث البحرية.
3: وأضاف أن المبادرة تتضمن مقترحا للتعاون بين معهد الكويت للأبحاث العلمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية للاستفادة من الإمكانات والخبرات البحثية المشتركة.
4: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
3: مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت، ونتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة بإذن الله.
2: شكرا على طيب متابعتكم، كنا معكم من السابعة مساء، وإن شاء الله يتجدد لقاؤنا بكم يوم الأحد المقبل. هذه تحيات أسرة برنامج مساء الخير يا كويت من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني،
3: وكنا معكم من التقديم عبد الله العمار يعطيك العافية وإسراء العسكر.
2: الله يعافيك. من التنسيق والمتابعة ريم المطيري،
3: الهندسة الإذاعية ناصر العنزي،
2: سعد البوص من التنفيذي على الهواء.
3: إذن مستمعينا دمتم في حفظ الله ورعايته.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية. يقدمها لحضراتكم اليوم سعود السند، ومن الإخراج سلام العنزي.

في جولتنا هذا المساء، تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراضه وتدمير صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة. شبكة CNN تقول إن الجيش الأمريكي يضع خططا جديدة لاستهداف البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية في إيران بأم القنابل. الحكومة اليمنية تطالب بتحرك أممي عاجل لفك الحصار عن تعز، والاتحاد الأوروبي يطالب الحوثيين برفع الحصار عن مدينة تعز. استشهاد فلسطيني بقصف وإطلاق نار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وسط عمليات نسف لمبان سكنية بمناطق متفرقة. الرئيس الأوكراني يتوعد باستئناف عمليات استهداف مصافي النفط الروسية. الكريملين يتهم الدول الأوروبية بالعمل على استمرار الحرب في أوكرانيا. كوريا الشمالية تعلن اختبار صواريخ كروز تطلق من الغواصات. ومن العناوين إلى التفاصيل، ترأس نائب وزير الخارجية السفير حمد المشعان اليوم الخميس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال القمة السابعة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا سيكا المنعقد في مدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان. وقالت الخارجية في بيان إنه جرى خلال القمة بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وتبادل وجهات النظر بشأن التحديات التي تواجه المنطقة وسبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الجهود الرامية إلى استكمال تحول المؤتمر إلى منظمة دولية متكاملة بما يرسخ الأمن والاستقرار وبناء الثقة بين الدول الأعضاء. نتحول إلى الرياض، حيث أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الخميس إعادة جدولة موعد القمة الخليجية الأوروبية التي كان من المقرر انعقادها في مدينة الرياض في شهر أكتوبر الجاري إلى موعد آخر يتم التوافق عليه لاحقا بين الجانبين. ونقلت الأمانة العامة للمجلس في بيان عن البديوي القول إنه نظرا لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في محاولاتها لاستهداف المملكة العربية السعودية وأعيانها المدنية بما يهدد أمن وسلامة المدنيين الآمنين، ونظرا لتمديد تعليق العمليات التشغيلية

0: في مطار الملك خالد الدولي، وحرصاً على سلامة الوفود المشاركة، تعلن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إعادة جدولة موعد القمة الخليجية الأوروبية المقرر انعقادها في مدينة الرياض يوم 24 من أكتوبر لعام 2026 إلى موعد آخر يتم التوافق عليه لاحقاً بين الجانب الخليجي والجانب الأوروبي. وأكد البديوي عزم مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على العمل لتهيئة الظروف المناسبة لعقد القمة بما يخدم أهدافهما طويلة المدى في تعزيز واستكمال مسيرة التعاون في العديد من الجوانب بين دول المنظمتين، وبما يحقق النمو والازدهار لدولهما وشعوبهما. نبقى في الرياض، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي اعتراض صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة. هذا وقد أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن مدينتي نجران وجيزان، وذلك بعد إطلاق إنذار في وقت سابق من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ. وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الاعتداءات الحوثية التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي أسفرت عن 17 وفاة و333 إصابة. وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي تناول الهجمات على المطار والعمليات العسكرية التي نفذها التحالف ومشاهد مصورة لذلك، قال إن مطار الملك خالد تعرض لـ20 اعتداء منذ الأول من أكتوبر، موضحا أن الهجوم المشار إليه نفذ باستخدام 10 طائرات مسيرة وصواريخ ومقذوفات أخرى. وكشف متحدث التحالف أن ميليشيات الحوثي نفذت أعمالا إرهابية جبانة للمنشآت المدنية، وحاولت الميليشيات الحوثية الإرهابية استهداف عشرات المطارات ومنشآت النفط والموانئ في المملكة، مشيرا إلى أن اعتداءات الحوثي تمثل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأضاف إن استهداف المطارات المدنية على وجه الخصوص لا يمس أمن المملكة على وجه الخصوص بل أمن الملاحة، وأشار إلى أن استهداف المطارات يعرض حياة آلاف المدنيين المسافرين للخطر، لافتا إلى أن محاولات استهداف الحوثي للحرمين الشريفين أمر شنيع وغاشم، مبينا أن الاعتداءات الحوثية تأتي امتدادا لمنهج عدائي استهدف أقدس بقاع الأرض. نتحول إلى اليمن، حيث تتواصل عمليات فجر اليمن في ظل احتدام المواجهات بين القوات اليمنية وميليشيات الحوثي في عدة جبهات. يأتي ذلك فيما دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لإنهاء الحصار المفروض على مدينة تعز. هذا وقد دعت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن الحوثيين إلى الإنهاء الفوري للحصار المفروض على مدينة تعز، كما أفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بأن ما لا يقل عن 600 ألف شخص في مدينة تعز يواجهون خطر سوء التغذية والجوع بسبب العمليات القتالية. المزيد في هذا التقرير.
1: دخلت اليوم عملية فجر اليمن يومها 11، فيما احتدمت المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وميليشيا الحوثي في عدة جبهات، وشهد محور تعز مواجهات عنيفة بين القوات اليمنية وميليشيا الحوثي في مختلف جبهات القتال امتدت من شرق إلى شمال وغرب مدينة تعز. وقال المركز الإعلامي لمحور تعز إن قواته مدعومة بالمقاومة الشعبية تخوض مواجهات عنيفة مع الحوثيين في عدة جبهات بينها غرب وشمال غرب تعز. وذكر المركز الإعلامي في بيان أن جبهة الضباب غربي تعز وجبهتي الأقروض والشقب جنوبا شهدت معارك متواصلة تصاعدت حدتها في ظهر اليوم نفسه. وأضاف أن الطيران الحربي استهدف رتل دبابات وآليات وعربات تابعة للحوثيين في منطقة رأس النجد بمديرية المسراخ غرب تعز. سياسيا دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لرفع الحصار الذي يفرضه

0: الحوثيون على مدينة تعز، محذرة من أنه ينذر بكارثة إنسانية واسعة النطاق. وحذرت وزيرة الخارجية اليمنية أسراح الزوبة من أن التصعيد الأخير وتشديد الحصار على مدينة تعز وقراها ينذران بكارثة إنسانية تطول أكثر من 4 ملايين شخص بينهم محاصرون داخل المدينة. وطالبت الزوبة في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي بضغط دولي مباشر لرفع الحصار ثورا وفتح جميع منافذ تعز أمام المدنيين وسلاسل الإمداد وضمان وصول الغذاء والوقود ومياه الشرب بصورة مستدامة ومن دون عوائق. كما أفادت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن بأن السفير باتريك سيموني دعا الحوثيين إلى الإنهاء الفوري للحصار المفروض على مدينة تعز. وشدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وتمكين الشركاء من تقديم المساعدات الأساسية للشعب اليمني. إنسانيا، أفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بأن ما لا يقل عن 600,000 شخص في مدينة تعز ثالث أكبر مدن اليمن يواجهون خطر سوء التغذية والجوع بسبب العمليات القتالية.
1: في ملف التصعيد بالمنطقة، ذكرت شبكة CNN الإخبارية نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن الجيش الأمريكي وضع خططا لشن ضربات قد تشمل استخدام القنبلة المعروفة أيضا باسم أم القنابل ضد البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية في إيران في حال أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف العمليات القتالية. وفي غزة استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون اليوم بقصف وإطلاق نار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وسط عمليات نسف لمبان سكنية بمناطق متفرقة. كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة عمليات نسف لمربعات سكنية المخلاة في مناطق انتشاره ببلدة بيت لاهيا شمالي القطاع وشرقية مدينة غزة وفي مدينة رفح جنوبا. في الضفة الغربية، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم حملة مداهمات في الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن اعتقال 11 فلسطينيا في قلقيلية ونابلس وطول كرم ورام الله. وفي سياق متصل، صعد مستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، فمنعوا مزارعين من استكمال قطف الزيتون في قرية ياصيد شمال نابلس، وخربوا أرضا زراعية في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وقطعوا أعمدة كهرباء تغذي منازلا في جنوب نابلس، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عنها. في جديد الحرب في أوكرانيا، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إن أوكرانيا ستستأنف ضرباتها على مصافي التكرير الروسية. بالمقابل، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الجهود الحثيثة التي تبذلها الولايات المتحدة والمفاوضون الأمريكيون لدفع عملية السلام تصطدم برفض كييف وفلوديمير زيلنسكي شخصيا المضي نحو السلام. كما اتهم الكرملين الدول الأوروبية بالعمل على استمرار الحرب في أوكرانيا، محذرا من احتمال عرقلتها المبادرات الأمريكية الرامية إلى تسوية الصراع في ظل خلافات بشأن الأصول الروسية المجمدة في أوروبا. المزيد في هذا التقرير.
2: لا تزال الحرب الروسية الأوكرانية مشتعلة، حيث أعلنت البحرية الأوكرانية اليوم أنها دمرت 6 طائرات عسكرية روسية من طراز سوخوي 34M في ضربة خلال الليل على مطار بوريسو غليبسك في منطقة فارونيش الروسية. إلى ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا ستستأنف ضرباتها على مصافي التكرير الروسية. كما أعرب الرئيس الأوكراني عن شعوره بالخذلان بسبب تعطيل خدمة الإنترنت الفضائي ستارلينك، وقال زيلينسكي إن بلاده تشعر بالخذلان من تعطيل ستارلينك، مؤكدا أن تعطيل ستارلينك خطأ فادح سيؤدي إلى خسائر كبيرة، وذلك دون أن تتضمن التصريحات المتاحة تفاصيل إضافية بشأن نطاق التعطيل أو مدته. بدوره، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده ستسرع تسليم أنظمة دفاع جوي مصنعة في بريطانيا إلى أوكرانيا في أعقاب موجة من الهجمات الروسية المكثفة على أوكرانيا. بالمقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن كييف حاولت خلال الليلة الماضية شن هجوم كبير على مصفات نفط في مقاطعة ريازان حسب ما أوردت وكالة تاس الروسية. وقالت الوزارة إن حريقا اندلع بالمصفات إثر سقوط حطام طائرة مسيرة. وأشارت الوزارة إلى أن القوات الروسية أسقطت 4 صواريخ فلامينغو بعيدة المدى و69 طائرة مسيرة أثناء التصدي لهجوم ريازان. يأتي ذلك فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إنها قصفت ميناء إزمايل في منطقة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، كما قصفت سفينتي شحن كانتا في طريقهما إلى أوديسا. وأضافت أن هاتين السفينتين كانتا تستخدمان لأغراض عسكرية. على الصعيد السياسي، اقترحت الولايات المتحدة على الدول الأوروبية رفع التجميد عن بعض الأصول السيادية الروسية في محاولة لإحياء المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، إلا أن المقترح قوبل برفض أوروبي. وبحسب ما نقلته وكالة رويترز عن صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، فإن واشنطن طرحت خطة تقضي برفع التجميد عن جزء من الأصول الروسية وتحويلها إلى كيان يخضع لإشراف الولايات المتحدة. وأوضحت فاينانشال تايمز أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرحا الخطة على مندوبين أوروبيين، غير أن المندوبين الأوروبيين رفضوا المقترح وفق المصادر التي استندت إليها الصحيفة. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن المقترح الأمريكي يأتي في إطار مساع لإعادة تنشيط المفاوضات الهادفة إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.
1: في شبه الجزيرة الكورية، أعلنت كوريا الشمالية نجاح اختبار نوعين من صواريخ كروز الاستراتيجية التي تطلق من الغواصات، في خطوة جديدة ضمن مساعي بيونغيانغ لتعزيز قدراتها الصاروخية والبحرية. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الصواريخ أطلقت باتجاه بحر الشرق المعروف أيضا ببحر اليابان، مؤكدة أن التجربة لم تؤثر في أمن الدول المجاورة، وأن هدفها كان التحقق من الجاهزية العملياتية لأنظمة القتال تحت الماء. في لندن، أعربت بريطانيا اليوم عن قلقها العميق من تدهور الأوضاع الأمنية في منطقة القرن الأفريقي مع تصاعد حدة التوتر بين إثيوبيا وإريتريا. ودعت الخارجية البريطانية في بيان جميع الأطراف إلى احترام سيادة واستقلال وسلامة أراضي كافة دول المنطقة وتجنب أي إجراءات من شأنها زيادة حدة التوترات، وأكدت ضرورة خفض التصعيد والعودة إلى الحوار، علاوة على دعم الاتحاد الأفريقي في تيسير ذلك، معربة عن معارضتها لأي إجراء تتخذه أي جهة من شأنه انتهاك حدود الدول المجاورة. وحول التوتر بين إثيوبيا وإريتريا، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن القوات الأثيوبية الفيدرالية وحلفائها يتقدمون باتجاه بلدة زلمبيسا على الحدود مع إريتريا وسط مخاوف من اندلاع حرب إقليمية. المزيد في هذا التقرير.
2: دخل التوتر بين إثيوبيا وإريتريا مرحلة أكثر حساسية بعدما وصلت القوات الحكومية الإثيوبية وحلفاؤها إلى بلدة زلمبيسا الواقعة مباشرة على الحدود بين البلدين، في أعقاب أيام من تجدد القتال داخل إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، وتقارير عن دخول قوات إريترية إلى الأراضي الإثيوبية قبل انسحابها باتجاه الحدود. ويتزامن ذلك مع تبادل أديس أبابا أسمر اتهامات رسمية أمام مجلس الأمن وقطيعة دبلوماسية أعادت إلى الواجهة الخلاف بشأن تيغراي ومساعي إثيوبيا للحصول على منفذ إلى البحر الأحمر. ويأتي التصعيد في بداية ولاية جديدة لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الذي أدى اليمين الدستورية مطلع أكتوبر لولاية ثانية مدتها 5 سنوات، وأعاد التأكيد على أن حصول بلاده غير الساحلية على منفذ بحري يمثل ضرورة استراتيجية، مع تشديده على السعي إلى تحقيق ذلك بالوسائل السلمية. وبالتزامن مع التصعيد الميداني انتقلت المواجهة بين البلدين سريعا إلى أروقة مجلس الأمن الدولي، إذ أكدت إثيوبيا أنها تتخذ إجراءات استنادا إلى حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. واتهم وزير الخارجية الإثيوبي جيديون ثيموثيوس إريتريا بإرسال وحدات مشاة وقوات ميكانيكية إلى داخل الأراضي الإثيوبية، وقال إن بعضها تقدم لمسافة تصل إلى نحو 60 كيلومترا داخل تيغراي. كما اتهم أسمر بتسليح جماعات مسلحة معارضة للحكومة وتمويلها وتوجيهها. في المقابل رفض وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح الاتهامات، وطالب مجلس الأمن باتخاذ تدابير ضد إثيوبيا بموجب الفصل 7، معتبرا أن استناد أديس أبابا إلى حق الدفاع عن النفس محاولة لحشد المبررات لشن حرب على إريتريا. واتهمت أسمر الحكومة الإثيوبية بالسعي إلى الحصول بالقوة على منفذ سيادي على البحر الأحمر، ولا سيما عبر ميناء عصب، وهي القضية التي أصبحت إحدى أبرز نقاط الخلاف بين البلدين. إلى ذلك أعربت بريطانيا عن قلقها العميق من تدهور الأوضاع الأمنية في منطقة القرن الإفريقي مع تصاعد حدة التوتر بين إثيوبيا وإريتريا. ودعت الخارجية البريطانية جميع الأطراف إلى احترام سيادة واستقلال وسلامة أراضي كافة دول المنطقة، وتجنب أي إجراءات من شأنها زيادة حدة التوترات، وأكدت ضرورة خفض التصعيد والعودة إلى الحوار، علاوة على دعم الاتحاد الإفريقي في تيسير ذلك، معربة عن معارضتها لأي إجراء تتخذه أي جهة من شأنه انتهاك حدود الدول المجاورة.
1: في باكستان ذكرت السلطات ومسؤول في أحد المستشفيات أن سقف مدرسة خاصة انهار في مدينة بيشاور الواقعة شمال غرب باكستان، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 32 طفلا ومعلمة واحدة وإصابة أكثر من 50 شخصا آخرين. مستمعين الكرام، نصل لفقرة الحوار في هذه الجولة، ونتابع فيها ملف التصعيد في المنطقة. أعلن التحالف لدعم الشرعية في اليمن أن الاعتداءات الحوثية التي استهدفت مطار الملك خالد أسفرت عن 17 وفاة و333 إصابة، مؤكدا أن استهداف المنشآت المدنية يمثل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. ويأتي ذلك بالتزامن مع دخول عملية فجر اليمن يومها 11 وتصاعد المواجهات في جبهات تعز، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية واستمرار الحصار المفروض على المدينة. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي الدكتور محمد البغيلي. دكتور محمد، أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا بكم جميعا.
1: في البداية دكتور محمد، كيف تقرأ استمرار الميليشيات الحوثية في استهداف المنشآت المدنية في السعودية؟
3: هو يعني ما ظاهر يبدو أن إيران ما زالت مستمرة، والأوامر من طهران ما زالت مستمرة على في توجيه الجماعات الحوثي في استنزاف كل دول العالم بما فيها يعني المملكة العربية السعودية، دون احترام للمقدسات الإسلامية ودون احترام للآمنين وحسن الجوار. كل هذه السياسات وكل هذه القيم والمعايير تضرب بها عرض الحائط الجمهورية الإيرانية وكل الأدوات التابعة لها. هناك تهريب سلاح في مثلا في قطاع غزة، هناك مثلا بعض التصعيد في جنوب لبنان، هو امتداد لهذه الهجمات على المملكة العربية السعودية من قبل جماعة الحوثي. الأوامر هي نفس الأوامر، التصعيد و التهديد وترويع الآمنين وتشتيت الانتباه عن إعادة ترتيب الأوراق والأولويات لدى الجمهورية الإيرانية استعدادا لأي معركة مقبلة مع الولايات المتحدة الأمريكية أو الكيان الإسرائيلي.
1: نعم دكتور محمد، في مؤتمر الذي أعلنه التحالف دعم الشرعية، قال المتحدث باسم التحالف أن مطار الملك خالد تعرض لعشرين اعتداء، 20 هجمة. كيف تنعكس هذه الهجمات المتكررة على المطار على أمن الملاحة الجوية والاستقرار الإقليمي؟
3: هي طبعا هو يعني هذا عمل وحشي وعمل جنائي، يعني يحاكم عليه جنائيا وجريمة من جرائم السياسة وجرائم الحروب. ولكن أن تكون جريمة حرب مثلا بين مثلا دولة شقيقة ودولة شقيقة أخرى ودولة مجاورة، هذا يعني هذا عار على الجماعة الحوثي وعار على كل من يؤيد هذه الهجمات. ضرب المطارات هو ضرب للمدنيين الآمنين، واعتداء حتى على بعض المعتمرين وبعض السياح حتى الأجانب الذين ليس لهم صلة في هذه الحرب، أو حتى يعني بقريب أو من بعيد. إصرار جماعات الحوثي إصرارها على هذه الاعتداءات هي بقصد الضغط على صانع القرار في المملكة العربية السعودية بأن يتوقف أو أن يعني يذعن لجماعة الحوثي، وهذا لن يحدث أبدا. المملكة العربية السعودية مملكة ذات نظام سياسي مستقر وذات دولة مؤسسات، بينما جماعة الحوثي هي جماعات ميليشياوية تفكر يعني بعقلية إجرامية ومافياوية، ليست لها علاقة بالسياسة وليس لها علاقة بالمفاوضات وليس لها علاقة بحتى الحروب النظامية، هي حروب عشوائية وضربات، وإن كان فيها يعني تكتيكات عسكرية وتكتيكات تقنية عالية، إلا أن يعني تبقى العقلية نفسها ومنظومة الأفكار التي تحكمها هي منظومة متطرفة، منظومة لا تفكر بعقلانية ولا بالمصلحة العامة، هي فقط من أجل التشتيت والاعتداءات ومن أجل الجريمة من أجل الجريمة، يعني لا غاية نبيلة من ورائها أبدا.
1: نعم دكتور محمد، دعنا ننتقل إلى عملية فجر اليمن التي تدخل يومها 11. كيف تقيم مسار العمليات العسكرية في ظل اتساع المواجهات بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي؟
3: ما زالت هذه العمليات يعني يعني متوترة يعني ومتصاعدة في أثرها السلبي حقيقة على الآمنين. منظمة الصحة العالمية اليوم والمنظمات الإغاثة تتكلم عن أن رقم النازحين صعد وتجاوز 250,000 أو ما يقاربه، 250,000 إنسان نزح من الجانبين، من كل الأطراف نزحوا من القرى والمدن والقبائل المختلفة من اليمن، سواء كانت مع المناطق التابعة أو الخاضعة للحوثيين أو من المناطق الخاضعة لسلطات الشرعية، الحكومة الشرعية. إذا نحن أمام مأساة إنسانية، وهذه المعارك تزداد شدة وأثرها يزداد وطأة على كل الآمنين والمدنيين. اليوم هذه المعارك العسكرية إن لم تكن حاسمة، لم تستخدم الحرب الخاطفة، إذن نحن أمام حرب استنزاف طويلة من كل القطاعات وفي كل الجبهات، وهذا يعني يؤثر سلبا اقتصاديا وإنسانيا وسياسيا، وحتى العالم أصلا إذا وجد هذا وجد اليمنيين يتصارعون ويتناحرون دون أن يرحم أحدهم الآخر، فهذا يعني يعزل القضية اليمنية. والشرعية بينما الشرعية يعني في الشرعية اليمنية تجد التحالف العربي والإسلامي وتجد المجتمع الدولي يدعمها، بينما الجماعة الحوثي يريد أن يفكك هذا الإجماع العالمي على دعم الشرعية.
1: نعم دكتور محمد، ما دلالات احتدام المعارك في جبهات تعز؟
3: تعز الآن شبه محاصرة من قبل جماعات الحوثي، وهذا يعني تراجع تكتيكي ولكن لا يعني هزائم ميدانية. الشرعية تتقدم في كل المحاور، تتقدم قوات الشرعية تجاه الأراضي التي خاضعة تحت سيطرة الحوثيين، إلا أن تعز في حصارها الحالي هو يعني هذه جريمة سياسية علنية أمام العالم. كيف المواطن اليمني يقتل شقيقه اليمني؟ كيف يعني يحاصره؟ يعني هذا قد نتفهم الحروب الأهلية عندما تحدث والتاريخ ينصف جهة ضد جهة أخرى يعني، ولكن هذا الحصار والإصرار عليه ودون أي مبررات أخلاقية ولا وطنية ولا فقط من أجل التمسك بالسلطة، يعني هذه السلطة ليس تحتها الآن ثروات طبيعية تريد أن يعني تسيطر عليها جماعة الحوثي، ولا تحتها يعني مثلا جماعة يعني أماكن أو مواقع للطاقة مثلا أو مناجم ذهب مثلا، هو فقط قتال من أجل السلطة، هذه المشكلة، هذه المشكلة الكبرى، بينما حكومة الشرعية تقاتل من أجل وحدة اليمن، تقاتل من أجل الحفاظ على يمن واحد وشعب يمني آمن، شتان بين المتقاتلين.
1: نعم دكتور محمد، كيف تقرأ مطالبة الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل العاجل لرفع الحصار عن تعز، وما فرص تحرك دولي أكثر فاعلية في هذا الاتجاه برأيك؟
3: الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خاملة، والأمم المتحدة عاجزة، والقوى الدولية مشغولة في حربها مع روسيا في أوكرانيا ودعم أوكرانيا، والولايات المتحدة الأمريكية مشغولة بانتخاباتها، والأمة العربية منقسمة على نفسها، يعني تماما كحال اليمن في انقسامها على نفسه. مع الأسف الشديد يعني لست متفائلا تجاه المطالبات في يعني مطالبات الأمم المتحدة والقوى الدولية، إلا أن وزارة الخارجية اليمنية تعمل دورها بسلوك منظم، وتعمل يعني حتى فوق طاقتها، وتعمل بكل احترافية حقيقة، وحتى هي ترسل للصين خطابا يعني تتهم الصين مثلا بأن هناك أجهزة عسكرية استخدمت بصناعة صينية داخل استخدمها الحوثي ضد حكومة الشرعية. يعني هي تحركاتها الدبلوماسية تحركات فاعلة ونشطة وتؤدي دورها على أكمل وجه، ولكن لا صوت لمن تنادي، أو كما قيل لا رأي لمن لا يطاع.
1: المحلل السياسي الدكتور محمد البغيلي، شكرا جزيلا لك. وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك لحمود الصباح اليوم أهمية تعزيز التعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو في دعم جهود تطوير قطاع الطيران المدني والارتقاء بالخدمات المقدمة في مطار الكويت الدولي، بما يواكب التطورات المتسارعة في صناعة النقل الجوي والمعايير الدولية المعتمدة. جاء ذلك في تصريح للشيخ حمود الصباح عقب استقباله رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المدير الإقليمي لمكتب الشرق الأوسط MID بمنظمة الطيران المدني الدولي إيكاو محمد رحمة في مقر الهيئة، حيث جرى بحث التعاون والتنسيق بين الهيئة والمنظمة لتطوير خدمات مطار الكويت الدولي. وقال الشيخ حمود الصباح أن تعزيز التنسيق والتعاون الفني وتبادل الخبرات مع المنظمة يسهم في الاستفادة من التجارب والممارسات الدولية وتطوير القدرات الفنية والتشغيلية ودعم المبادرات والبرامج الإقليمية، بما يعزز كفاءة منظومة الطيران المدني ويرسخ مكانة دولة الكويت في قطاع النقل الجوي. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام نحو 58 نقطة، ليبلغ مستوى 8476 نقطة. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 90 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول 54 نقطة. وتم تداول 315 مليون و 180 ألف سهم عبر 27669 صفقة نقدية.

0: وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة طقس رطب نسبيا، خاصة المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 5 إلى 25 كيلومتر بالساعة، مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق. الطقس المتوقع النهار يوم الجمعة طقس حار ورطب، خاصة على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 35 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لفجر الغد مدينة الكويت 24 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 23، الجهرة، مزارع العبدلي ومزارع الوفرة 21، ميناء الأحمدي وفيلتشة 28، جزرنا الشمالية وأربو وبوبيان 27، وجزرنا الجنوبية قارة وكبر أم المرادم 28 درجة مئوية. حالة البحر خفيف الموج ليلا، ارتفاع الموج من 1 إلى 2 قدم، خفيف إلى معتدل الموج نهارا، ارتفاع الموج من 1 إلى 4 قدم. أعلى مد في الساعة 2:30 الفجر، أدنى جزر في الساعة 9:25 صباحا. موعد أذان الفجر في الساعة 4:30، موعد شروق الشمس في الساعة 5:49. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة. شبكة CNN تقول إن الجيش الأمريكي يضع خططا جديدة لاستهداف البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية في إيران بأم القنابل. الحكومة اليمنية تطالب بتحرك أممي عاجل لفك الحصار عن تعز، والاتحاد الأوروبي يطالب الحوثيين برفع الحصار عن مدينة تعز. استشهاد فلسطيني بقصف وإطلاق نار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وسط عمليات نسف لمبان سكنية بمناطق متفرقة. الرئيس الأوكراني يتوعد باستئناف عمليات استهداف مصافي النفط الروسية. الكريملين يتهم الدول الأوروبية بالعمل على استمرار الحرب في أوكرانيا. كوريا الشمالية تعلن اختبار صواريخ كروز تطلق من الغواصات. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم الجولة الإخبارية المسائية من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من قطاع الأخبار والبرامج السياسية، ومن محدثكم سعود السند والمخرج سلامة العنزي. نشكركم على طيب المتابعة. دمتم في أمان الله.

0: شخصية من بلادي. الدكتور عبد الرحمن الصميد، الداعية الكويتي المؤسس لجمعية العون المباشر، تولى منصب أمين عام لجنة مسلمي أفريقيا عام 1981. أصدر 4 كتب: لبيك أفريقيا، دمعة على أفريقيا، ورسالة إلى والدي، بالإضافة إلى العديد من البحوث وأوراق العمل ومئات المقالات التي نشرت في صحف متنوعة. شارك في تأسيس ورئاسة جمعية الأطباء المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، كما كان عضواً لأكثر من جهة، منها المجلس الإسلامي العالمي، وهو عضو في جمعية النجاة الخيرية، وعضو في الهلال الأحمر الكويتي. أسلم على يده أكثر من 11 مليون شخص من قارة أفريقيا، كرم في الكويت وخارجها من قبل العديد من الشخصيات، وحصل على وسام الكويت ذي الوشاح من الدرجة الأولى من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وهو الحاصل كذلك على جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام. الدكتور عبد الرحمن الصميد.
1: هنا الكويت، والساعة فيها 8:37.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرات الرياضية. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف الرشيد ومن الإخراج سعود السهلي.

بداية مع العناوين، فوز ثمين للكويت على الخلدية في أبطال آسيا 2، كاظما يخسر أمام الاتفاق السعودي بهدفين دون رد في دوري أبطال الخليج للأندية، قدامى الأزرق يواصل تحضيراته لكأس الخليج، كأس الخليج تحت 17 عاما تطلق غدا بمشاركة الصين ومصر، التعاون السعودي يتغلب على الريان القطري ويعتري صدارة مجموعته في أبطال آسيا 2، ريال مدريد يهزم روما بريمونتادا مثيرة في دوري أبطال أوروبا.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في نشرة رياضية نقدمها لكم من خلال إذاعة دولة الكويت. فأهلا بكم. فاز الكويت على ضيفها الخلدية البحريني بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد جابر المبارك في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا الثاني لكرة القدم. وضمن المجموعة ذاتها فاز الوحدة الإماراتية على مضيفها ناساف الأوزبكي بهدفين لهدف. وبهذه النتائج واصل الوحدة تربعه على القمة بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط، تبعه الكويت في المركز الثاني وله 3 نقاط، ثم ناساف والخالدية في المركزين الثالث والرابع ولكل منهما نقطة واحدة.

خيسي راكاف ما مضي فيها الاتفاق السعودي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب نادي الاتفاق ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم. وبهذه النتيجة استهل كاظما مشواره في البطولة بالخسارة، فيما حقق الاتفاق فوزه الأول.

يواصل منتخبنا الوطني لقدامى اللاعبين لكرة القدم خطواته التحضيرية للمشاركة في النسخة الثانية من بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين المقرر أن تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 31 من أكتوبر الجاري حتى 6 من نوفمبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات خليجية في تجمع يعيد نجوم الكرة السابقين إلى أجواء المنافسات ويستحضر محطات من تاريخهم منذ انطلاق البطولة عام 1970 في البحرين.

تنطلق غدا الجمعة منافسات النسخة الثانية من بطولة كأس الخليج تحت 17 عام قطر 2026 التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 16 من أكتوبر إلى 4 من نوفمبر بمشاركة 10 منتخبات تخوض 23 مباراة في أكبر نسخة من البطولة من حيث عدد المنتخبات المشاركة، ويحل منتخبي الصين ومصر كضيفين على البطولة بما يتيح للمنتخبات فرصة خوض مباريات أمام مدارس كروية مختلفة.

أحرز فريق الحرس الوطني لقب كأس السوبر لكرة القدم للصالات بعد أن تمكن من التفوق على فريق وزارة الداخلية في مباراة قوية بحضور مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة بالتكليف بشار عبد الله، حيث انتهى وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليحسمها الحرس الوطني بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين وسط أجواء مليئة بالحماس والتشجيع على أرض صالة نادي اليرموك. انتزع لجرين صدارة الترتيب العام لدوري الدرجة الأولى لكرة اليد من خيطان، وذلك بعد تحقيقه فوزان مستحقا ب 45 هدفا مقابل 38 في اللقاء الذي جمعهما على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري المستأنف للموسم الماضي، ورفع الفائز رصيده إلى 21 نقطة بينما تراجع الخاسر للوصافة برصيد 20 نقطة. اختتم منتخبنا الوطني لكرة الطائرة مبارياته في البطولة العربية 24 للرجال المقامة في الأردن بخسارة من المستضيف المنتخب الأردني بثلاثة أشواط مقابل شوط، وبذلك يحتل منتخبنا المركز الخامس برصيد 30 نقاط بعد الفوز على السعودية بثلاثة أشواط مقابل شوط وخسر من البحرين والأردن والجزائر وعمان. ومن أخبارنا الخليجية، خطف التعاون السعودي انتصاره الأول في الموسم الجاري بعد تغلبه على ضيفه الريان القطري بهدفين مقابل هدف خلال المواجهة التي جرت على ملعبه ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا 2، ورفع التعاون رصيده إلى 4 نقاط بالصدارة. في المقابل تراجع الريان إلى المركز الثاني بعد أن تجمد رصيده عند 3 نقاط.

حقق الجزيرة الإماراتي فوزا صعبا وثمينا على ضيفه أركاداغ التركماني 2-2 مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ضمن دوري أبطال آسيا 2 في مرحلة المجموعات. وبهذا الفوز تصدر الجزيرة المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما تراجع أركاداغ عن المركز الثاني ب3 نقاط متساويا مع المحرق البحريني. We'll be right back.

حقق ريال مدريد الإسباني عودة مثيرة أمام مضيفه روما الإيطالي بعدما غلب تأخره بثلاثة أهداف مقابل هدف إلى فوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وجاء الفوز ليجنب ريال مدريد انتكاسة جديدة بعد إعلان إيقاف مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور أربع مباريات على خلفية طرده أمام فياريال في الدوري الإسباني السبت الماضي.

عاد باريس سان جيرمان الفرنسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا بانتصار ثمين من ملعب الاتحاد بعدما تغلب على مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري للمسابقة القارية. وواصل باريس سان جيرمان عروضه الهجومية القوية بعدما استهل مشواره بفوز كبير على سلوفان براتيسلافا السلوفاكية ليرفع رصيده إلى 60 نقاط. في المقابل تلقى مانشستر سيتي خسارته الأولى في البطولة بعدما افتتح مشواره بالفوز على بورتو البرتغالي. رد الجناح الدولي الفرنسي برادلي باركولا أتلى الانتقادات التي لاحقته منذ انتقاله إلى ليفربول الإنجليزي بتسجيل ثلاثية هاتريك قاد بها فريقه إلى فوز كبير على مضيفه لاسك لينتس النمساوي بستة أهداف مقابل ثلاثة ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. ونجح باركولا في افتتاح سجله التهديفي مع ليفربول خلال مباراته السابعة بقميص الفريق بعدما عجز عن هز الشباك منذ انتقاله من باريس سان جيرمان الفرنسي في أغسطس الماضي مقابل 123 مليون جنيه استرليني أي 161 مليون دولار، وهي الصفقة التي وضعته تحت ضغوط كبيرة بسبب قيمة انتقاله ومستوياته المتواضعة في بداية مشواره.

أعلن إنتر ميلان حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم إن قائده الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز تعرض لإصابة في الفخذ الأيسر، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأنه سيغيب عن الملعب لمدة شهر. وبذلك من المتوقع أن يغيب المهاجم البالغ 29 عاما عن الملاعب لمدة شهر، بما في ذلك مباراة ديربي ميلانو المقرر في 31 من أكتوبر الحالي. وكان مارتينيز قد سجل هدفين من أهداف فريقه الثلاثة في الخسارة أمام بروج البلجيكي في الجولة الثانية من دور المجموعات الموحدة في دوري أبطال أوروبا. وسجل مارتينيز بالفعل 4 أهداف في الدوري هذا الموسم مع الإنتر الذي يتصدر ترتيب الدوري متقدما على لازيو صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف.

مرر الأرجنتيني ليونيل ميسي كرة حاسمة لمواطنه رودريغو دي بول، وأنهى المهاجم المكسيكي جيرمان بريتريامي صيامه تهديفي ليحجز إنتر ميامي مقعده في الأدوار الإقصائية بلاي أوف للدور الأمريكي لكرة القدم بفوزه على ضيفه. وحقق المدرب الأرجنتيني كريستان كيلي غونزاليس أول فوزين متتاليين له منذ توليه مهامه الفنية الشهر الماضي، ليضمن إنتر ميامي صاحب المركز الثاني برصيد 52 نقطة خلف ناشفيل على الأقل مركزا ضمن بطاقات الدعوة وايلد كارد، وذلك قبل 5 جولات من النهاية. ومنح احتلال إنتر ميامي للمركز الثاني أفضلية اللعب على أرضه في الأدوار الإقصائية.

بلغ الألماني ألكساندر زفيرف الدور نصف النهائي لدورة شانغهاي لماسترز 1000 نقطة بفوزه على الأسترالي إليكس دي مينورا بمجموعتين من ورد في ربع النهائي، ويلتقي زفيرف في دور الأربعة مع الإسباني إليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا الذي تأهل بعدما اضطر الفرنسي آرثر جيا إلى الانسحاب بسبب الإصابة بعد 22 دقيقة فقط من مباراتهما. قاد الفرنسي فيكتور وينبانياما فريق سان أنتونيو سبيرز إلى فوزه الأول في مباريات ما قبل الموسم بدوري كرة السلة الأمريكية بتغلبه على فينيكس سانز ب 123 نقطة مقابل 103 نقاط، منهيا سلسلة من 3 هزائم متتالية. وسجل وينبانياما 19 نقطة إلى جانب 40 متابعات و3 تمريرات حاسمة، مؤكدا جاهزيته للموسم الجديد.

بهذا مستمعينا الكرام قد انتهت جولتنا الرياضية، أما الآن فنذكركم بالعناوين: فوز ثمين للكويت على الخلدية في أبطال آسيا 2، كاظما يخسر أمام الاتفاق السعودي بهدفين دون رد في دوري أبطال الخليج للأندية، قدامى الأزرق يواصل تحضيراته لكأس الخليج، كأس الخليج تحت 17 عام تنطلق غدا بمشاركة الصين ومصر، التعاون السعودي يتغلب على الريان القطري ويعتلي صدارة مجموعته في أبطال آسيا 2، وريال مدريد يهزم روما بريمونتادا مثيرة في دوري أبطال أوروبا.

ترقبوا تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية من التقديم محدثكم يوسف رشيد ومن الإخراج سعود السهلي.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
2: نافذة على التاريخ.
5: هنا الكويت.
6: إذاعة على الهواء.
7: بقاي الليل.
8: استراحة الظهيرة.
9: صباح الخير.
10: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى كل بيت. إذاعة دولة الكويت تقدم نقطة نقاش. من هنا، من صميم الحرف ومن نبض الفكر، نبدأ الحكاية. نقطة نقاش، حيث تنبض الكلمة وتستنير الفكرة وتتعانق الرؤى في فضاء لا يعرف الانغلاق. نفتح نوافذ الحديث على مصراعيها ونرسم خارطة للحوار تسير بنا نحو ضفاف الفهم وجسور الحلول. هنا لا صوت يعلو فوق صوت العقل، ولا رأي يقصى، ولا فكرة تهمش. نسلط الضوء على قضايا تلامس القلب وتستفز الفكر وتدفعنا للغوص في عمق الواقع، لا لنتجادل بل لنفهم، لا لنختلف بل لنتلاقى. في نقطة نقاش، كل فكرة تستحق أن تقال، وكل رأي هو لبنة في بناء مجتمع أوعى وأرقى. فمرحبا بكم في المساحة التي يصغي فيها الوجدان لصوت الإنسان، ومرحبا بكل من يرى في الكلمة بذرة تغيير وفي النقاش طريقا للضوء. نقطة نقاش. إعداد محمد شافي. تقديم علي الشلاحي. تنفيذ روان عبد السلام. إخراج محمد مطبقي.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت في هذه الحلقة من برنامج

0: برنامج نقطة نقاش اليوم. أكيد المعلم تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة، هو أحد أهم الأشخاص تأثيرا في شخصية الطالب وأيضا مستقبله. اليوم مع تغير الأجيال وتطور وسائل التعليم وأيضا دخول وسائل الذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك، اليوم يقع على عاتق المعلم أن يواجه هذه المهارات المتجددة بطريقة مختلفة لإيصال اليوم المعلومات وأيضا بالطريقة الصحيحة لأبنائنا الطلبة. على ضوء هذا المعلم اليوم بين التأهيل والممارسة والتطوير، يسعدنا أن نستضيف الأستاذة عذاري العتيبي، مستشار تربوي وأيضا مدير مساعد بوزارة التربية والتعليم في دولة الكويت. بداية حياك الله أستاذة عذاري وشكرا قبولك الدعوة.
1: حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة، وإن شاء الله بإذن الله نقدر نقدم مادة مثرية للمستمع.
0: أكيد بارك الله فيكم على هذه الجهود أكيد أستاذ عذاري، وأيضا نشكرك على قبول هذه الدعوة في إذاعة دولة الكويت. بداية اليوم، بعيدا عن نقل المعلومة ووظيفة المعلم، ماذا يمثل المعلم في حياة الطالب؟
1: المعلم الآن هو المربي من الساعة 7:15 إلى الساعة 1:30 أو إلى الساعة 2 في المراحل العليا، فهو يسهم في تنشئة شخصية المتعلم، يسهم في قدواته، يسهم في توقعاته، يسهم في تنشئته، كما للبيت لها دور، أيضا الآن المعلم له دور.
0: إلى أي مدى يمكن للمعلم أن يغير شخصية الطالب أو حتى مستقبله؟
1: إلى أبعد حد ممكن أن تتصوره، ولو نسأل أي معلمين تقريبا نسبة 70% يقول أصبحت معلما بسبب معلم. إذن المعلم له تأثير كبير في توجهات هذا المتعلم، فالمعلم هو الذي يخرج الطبيب وهو يخرج المحامي، هو من البداية، إحنا من مرحلة الروضة والابتدائية نكتشف المواهب ونصقلها ونستطيع أن نوجه هذا المتعلم إلى ما هي هوايته، وبالتالي تكبر إلى أن تصبح هي الوظيفة المستقبلية وهاجس اللي بيحققه.
0: ذكرتي سؤال، تقول لو تسأل أي معلم تقول له ليش صرت معلم، يقولك بسبب معلم آخر.
1: نعم، هذا دليل.
0: شنو السبب؟ شنو يجعل الطالب يتذكر معلمه يعني بعد هذه السنوات كلها؟
1: في البداية الإنسان لازم يكون عنده قدوة، والمتعلم يجلس مع هذا المعلم ويعرف أنه هو يتلقى منه ويأخذ منه وتنغرس القيم من هذا المعلم فيتأثر فيه، اللي احنا نسميه عندنا في العلم التربوي اللي هو المنهج الخفي، قل ما تقول سأفعل ما تفعل. المتعلم يتأثر بالمعلم في أفعاله في حركاته. أحيانا عندما ينقل المتعلم معلومة إلى المنزل، الأم تصلح المعلومة أو الأب يصلح المعلومة، فيقول المتعلم لا، الأبلة قالتها بالطريقة الفلانية. هذا دليل على مدى تأثير المعلم في هذا المتعلم.
0: بجانب مهارات المعلم، اليوم لو بندخل في هذا الموضوع، أهم المهارات اللي اليوم يحتاجها المعلم ما هي؟
1: المعلم دائما كالطبيب، شلون الطبيب دائما يطلع وعلى
0: دراسات وابحاث.
1: نعم، كذلك المعلم لازم يواكب المستجدات والمستحدثات في طرق التدريس، في مناهج التربويه الحديثه، في الحين احنا دخل علينا التكنولوجيا. المعلم دوره اساسي، لم يختلف سابقا عن الان، ولكن الاليه اختلفت، الطرق اختلفت.
0: شلون؟
1: يعني ما نقول التعليم سابقا لم يكن جيد والان اصبح جيد بسبب التكنولوجيا، هي الادوات في التعليم تغيرت، دور المعلم تغير. قبل كان المتعلم فقط متلقي والمعلم هو الذي يصب المعلومات.
0: صح.
1: الآن المعلم أصبح عنده أدوار أخرى، موجه، ميسر، موسع للأفق، لأنه قاعد يستخدم مع التكنولوجيا. أما في السابق كان المعلم هو المصدر الوحيد تقريبا للمعلومة.
0: طيب نقول المعلم الوحيد اللي مصدره معلومة، طيب ترك فينا أثر، يعني لو أنا جاي عليهم بسنوات فراح أذكر لك اسم معلم، معلمين، ثلاثة، أربعة، وكانوا ما يدرسون بوسائل التعليم هذه الحديثة.
1: صحيح. لكل مقام مقال. في ذاك الزمن طاقة المتعلم، تفكيره، هواياته، الحجم، العقل واستيعاب المعلومات كان عنده يختلف عن الآن. قبل المتعلم يجيك هو تقريبا عنده 80% يستطيع أن يستقبل المعلومة، الآن المتعلم يجيك ترى طاقة الاستيعابية 20%. ليش؟ لأن عنده زخم في حياته، مو نفس الطالب في السابق. فأنا الحين المعلم لازم يعرف خصائص المتعلم في هذا الزمن، اختلفت عن خصائص سابقا، فبناء عليه يشوف شنو الهدف مال الدرس وبأي طريقة راح أوصلها في الوقت اللي أنا أحتاجه. قبل ممكن الحصة تكون 60 دقيقة، الحين أنا عندي 30 دقيقة، لازم أعلم وأعرف في الهدف وقيس الهدف وأتأكد أن هذا المتعلم فهم. فالأدوات اختلفت، لازم أقيس في وقت أقصر أكثر من السابق.
0: وكل هذه يعني لما تعلم هذه المهارات الجديدة راح تسهل.
1: نعم، كلها مهارات جديدة لازم يتعلمها المعلم بالاتفاق مع وزارة التربية، مع رئيس الشعبة، مع التوجيه الفني، هذه كلها نعلمها للمعلم الآن لأن الآلية اختلفت عن السابق.
0: شنو أهم مهارة تواصل مع الطلبة؟
1: التواصل، تبي نتكلم عن تواصل المعلم مع المتعلم نفسيا ولا بعد دخول التكنولوجيا؟
0: نفسيا وبعد دخول التكنولوجيا على شقين.
1: من بداية السنة المتعلم على طول ينظر في عين المعلم لكي يحصل على الأمان. متى ما حصل هذا الأمان هو كسر أول حاجز، بعدين راح يبدأ يقدر يستقبل أي معلومة من هذا المعلم. بداية الحصص، بداية الأسابيع في السنة الدراسية، يبدأ المعلم يبني هذه المساحة ويكبرها بأن أنا المعلم، إذا أنت تحتاج أي معلومة، ترى إذا مثلا عندك معلومة استصعبتها الجألي، إذا ما عرفت من وين تأخذ هذه المعلومة الجألي. هني بنى جسور تواصل بينه وبين المتعلم، كذي هو قدر يستقبل أي معلومة من المعلم، يعني صار في ثقة. متى ما انكسرت هذه الثقة أو بنى المعلم حاجز بينه وبين المتعلم، ما راح يستقبل منه أي معلومة.
0: إذن هذا من جانب؟
1: من جانب النفسي. مهما كانت المعلمة لديها معلومات ولديها أدوات ومستخدمة التكنولوجيا، إذا المتعلم ما حس في الأمان وما ثق في معلمته وما حبها، ما راح يستقبل. الخوف خلاص صار حاجز.
0: إذن يجب عليه الأخذ بعين الاعتبار الجانب النفسي والجانب المهارات.
1: طبعا الجانب
0: يعني
1: النفسي
0: مو جانب واحد.
1: بالبداية الجانب النفسي، أنا الحين إذا أنا خايفة أنا ما راح أقدر أجاوبك وراح ينربط لساني وما راح أقدر أتواصل معك.
0: بالسابق ممكن معلم كان شديد عندنا وكان عصبي حيل،
1: ما عانينا
0: لكن كنت أحفظ المعلومة، كنت أحفظ المعلومة وأخاف منه وكذي.
1: بالخوف يمكن حفظ مؤقت، لكن الأثر اللي ينترك لفترة أطول واللي أنا أتأثر فيه ممكن يوجهني ويوجهني الطريقة الصحيحة المعلم اللي أعطاني الأمان وعطاني الفرصة. عمر الخوف مع التعليم إحنا ما نشجع أبدا أبدا أبدا. ممكن عندنا متعلمين وتحصل معنا هذه حالات في الميدان، إنه متعلم في بداية مراحل الأولى يجي لابس الجنطة ومستانس وكذي، بعد أقل من شهر صارت معاه تأتأة، صار معاه مثلا كرمكم الله تبول لا إرادي، صار عنده رغبة في البكاء الهستيري، ممكن يصير عنده الصمت الاختياري بسبب طريقة خاطئة في التعليم. معلم مثلا يعلي صوته أو مثلا ما فهم خصائص المتعلم. ممكن في متعلم يخاف حتى من تسكيرة الباب، في متعلم يخاف من زحمة المتعلمين، لأن من انتقال للروضة إلى الابتدائية ترى في تختلف الآلية، إن ترى في قوانين ممنوع تطلع إلا باستئذان، ممنوع مثلا لازم تطلع أنت أدواتك بروحك مو نفس الروضة. فهني لازم المعلم يوضح للمتعلم شنو طريقة التعليم الجديدة. إذا المعلم ما عنده بعد نظر لخصائص نفسية للمتعلم وبس جاي يعطي معلومات ويمشي، هو خسر هذا المتعلم.
0: أستاذ عذاري، يعني الحين الجانب هذا الجانب النفسي، لو بنتكلم يعني مثل المرونة أو أني أفهم نفسية الطلبة أو الطالبات، ممكن تصبح الفصل الدراسي هستيري بصرخات ودنيا وما إلى ذلك. اليوم كيف يوازن المعلم بين الحزم والمرونة؟
1: صحيح، حنا نقول في فرق بين الحزم والإرهاب في التعليم. أنا ممكن أكون حازمة بأدواتي والتكنولوجيا تساعدني في أني أنا أستطيع ضبط الفصل بطريقة أفضل من السابق. أنا ما أحتاج مسطرة أدخل ولا أحتاج أني أعلي صوتي علشان أنا أضبط الصف والإدارة الصفية. أنا ممكن أستخدم بعض البرامج في التكنولوجيا وتساعد المعلم والمتعلم في أنها تصبح الحصة ناجحة. مثلا بدل ما أدخل وأقول سكر جنطتك، طلع أدواتك، افعل كذا، لا لا لا لا، بس أوقف عند باب الصف. الطالب إذا هو حابني في البداية راح يكون سعيد، فراح يحاول يرضي المعلمة ويبدأ استعداده من البداية. ثاني شيء أحط لهم مؤقت في برامج تكنولوجية الحين تساعد المعلم، أحط له المؤقت، جهز أدواته، وقف، سلم على المعلم، الحين يستقبل الدرس اللي أنا بعطيه. أنوع في الدرس، أعطيه المعلومة بعدين أعطيه كسرة روتين للحصة، أعطيه لعبة تربوية أزرع فيها قيمة، نرجع للمحور الثاني، وهكذا تنتهي الحصة، لدرجة أنه مرات يطق الجرس والمتعلم ما يبي الحصة تنتهي. فاختيار المعلم الأدوات المناسبة للوصول للهدف التربوي التعليمي يساعد في نجاح الحصة.
0: اليوم أيضا المهارة اللي تميز المعلم الناجح عن غيره ما هي؟
1: مهارات كثيرة، ولازم المتعلم يعني المعلم دائما يطلع، دائما يزور المعلمين الخبرة، يزور يطلع على تجارب المدارس الناجحة حتى في الدول الثانية، فنلندا، السويد. أنا أطلع وأنقل التجربة هذه لكن أحولها إلى نكهة كويتية اللي تناسب مجتمعي وأعرافي. يعني الحين لما مثلا اليوم عندنا مثلا أنا عندي فريق تدريب معلمات من التربية الأساسية، كانت اليوم الزيارة الأولى لهم كميدان، يحضرون يعطون حصة أول شيء لأول مرة. فاللي جايتني من هارة واللي جايتني معها وسائل كثيرة، هي ليس بكثرة الأدوات، يعني تمشي المعلمة وتطيح منها أدوات، لا لا لا لا، إحنا قبل تعلمنا بالطبشورة، هل لما انتهت الطبشورة وتحولنا إلى قلم سبورة انتهى التعليم أو تغير التعليم أو كان الطبشورة التعليم فاشل؟ لا، هي الأداة اختلفت بسبب الزمن، اختلف اختصارا للوقت، مواكب للتطور، هذه سنة كونية. فالمعلم الحين يطلع على الأدوات الجديدة ويحاول يتدرب عليها ويحاول يتواصل مع مثلا توجيهها، يتواصل مع رئيس الشعبة، مع التدريب راح يصل إلى أفضل تجربة تعليمية داخل الصف.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن على الجهود اللي قاعد تقدمونها اليوم أستاذ عذاري. أيضا اليوم الفصل الدراسي، يعني بنتكلم بتتراوح أعداد الطلبة بالفصل الدراسي من 20 إلى 25 طالب أو طالبة اليوم، وحتى 20 إلى 25 طالب وطالبة هناك المشاغب ذكي، ممكن تحصيله ضعيف دراسيا، ممكن يعاني مشاكل اجتماعية أو نفسية وما إلى ذلك. اليوم بوفق هذه المتغيرات داخل الفصل الواحد شلون يتعامل معها المعلم؟ شلون عارف انماطهم؟ شلون يتعامل وياهم؟ طيب انا مشاغب بصرخ عليه، طب ممكن الخجول يخاف من الموضوع. صحيح. هذا شلون انا اضبط العمليه؟
1: صحيح، احنا الحين قاعد نقول 25 هذا حلم، احنا تعدينا الى 30 وفي مدارس وصلت الى 42 متعلم. المعلم لازم يعرف انه هو ليس جاء لينقل معلومه فقط، نفس ما قلت في بدايه السنه انا ابني امان نفسي، انا اعرف المتعلم علي وتعرف على المتعلم علشان انا اعرف شلون اوصل له الهدف والدرس بالطريقه اللي تناسبه. لازم اعرف مثل ما المعلمين يختلفون في انماط الشخصيه، كذلك المتعلمين في السمعي، في البصري، في الحسي، في اللي يحب الطبيعه. فالمعلم لازم يكون عنده يعني بعد نظر في طريقه، مثلا انا اقول الحين انا بحفظ قران، بحفظ نص ايات، في واحد يسمع ويحفظ، في واحد يسمع من مره، في واحد يسمع اكثر من مره، في واحد يسمع اكثر، يحب يسمع اكثر من صوت، في واحد يحب يكتب النص، في واحد يحب يطلع يقول انه يصير هو المعلم الصغير في نص الحصه ويعيد تلاوه الايات، في واحد لا خجول يحب يقرا بروحه. عشان كذي احنا لازم نختار تسميع جماعي، استخدم تسميع فردي، استخدم تسميع قاطرات عشان اراعي جميع المستويات. وهذا شيء طبيعي، انا لما تجيني المعلمه تقولي انا راح اشرح هذا المحور بالطريقه الفلانيه، أقولها والسمع شلون والبصر شلون، أو مثلا تجيني تقولي هذه ورقة عمل، أقولها هذه الورقة حق المتفوق ولا حق المتعثر. فهذه الأمور كلها ينظر لها المعلم لما يجي يبني درسه
0: في بداية استراتيجياته،
1: في بداية كل درس. أنا ما أجي أقرأ الدرس، أقرأ الدرس وأقول هذا السؤال راح أطرحه على السمعي، مثلا أحط له فيديو، هذا السمع البصري حبه، بس بعدين أروح للسمعي، أنت شنو سمعت؟ عيد لي الشرح. إنزين من يقدر يمثل لي؟ من يقدر؟ فأنا الحين قدرت، ما نقول لازم الكل يكون فاهم، إذا أنت مثلا عدد الصف 30، إذا 15 قدروا يجاوبون علي فأنا كذي أعتبر الحصة ناجحة.
0: أكيد للحديث بقية مع الأستاذ عذاري العتيبي مستشار تربوي ومدير مساعد بوزارة التربية والتعليم في دولة الكويت، وأيضا مستمعين الكرام مع هذا الفاصل القصير ومن ثم عودة، خليكم ويانا يعني.

0: نقطة نقاش، الفكرة تطرح والرأي يفهم.
1: حياكم الله من جديد مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت في هذه الحلقة من برنامج نقطة نقاش مع ضيفتي الأستاذة عذاري العتيبي، المستشارة التربوية والمدير المساعد بوزارة التربية والتعليم في دولة الكويت. أستاذة عذاري، يعني خذينا المحور الأول، أهم مهارات المعلم اللي يجب أن يعتني بها وأيضا أن يطور نفسه فيها. بهذا الجانب اليوم من الكلية والتطبيق النظري إلى الميدان في العمل، نكلم كلية التربية أو بشكل عام، سواء في الشقين في جامعة الكويت أو في كلية التربية الأساسية، إلى الميدان التربوي ألا وهي المدرسة. اليوم أبرز صدمة قد يواجهها المعلم الجديد عند دخول الميدان.
2: كوني أنا أدرب معلمات من التربية الأساسية بالذات، أن عندهم أول صدمة أن كل ما تعلموه لم يجدوا نفسه في الميدان. إحنا هني أيضا لازم نعطيهم الأمان، وأن دائما نقول إحنا دائما أضرب لهم مثال نفس السيارة، مهما علمك عن طريقة صياغة السيارة إذا ما مسكتي السكان ومسكتي الشارع ما راح تتعلمين. فنبدأ معاهم أسبوعين مشاهدة، تتعلم، تشوف تجارب عملية، تشوف المعلمات الخبرة، تشوف نماذج من طرق التدريس، وشوي شوي احنا نعلمهم. ولكن احنا نحتاج فعلا نمد جسور التواصل اكثر مع التربية الأساسية ليواكبون الميدان، لان قاعد احس ان في فعلا فجوة في الشيء اللي تعلمونه والميدان الحالي اللي هو يخالف ما تعلموه. احنا حرام رايحة هي 4 سنين قاعد تقول انا اول مرة اسمع بالكفايات، او اول مرة اسمع في المعايير، او وقف الزمن عندهم الى الاهداف، واحنا الحين خلصنا الاهداف والكفايات والمنهج الجديد قائم على المعايير. فهني أنا أحتاج جهد أكبر ووقت أكثر علشان أنا أقدر أوصل المعلومة للطالبة المتدربة.
1: إذن هل الدراسة الجامعية أستاذ عذاري وحدها كافية لإعداد معلم صف؟
2: لا لا لا، دائما لما تستخدم المعلمة أكثر من حاسة، غير لما بس أنها تقعد تسمع الدكتور، فهي بس سمعت واختبرت فيها نظريا، بس لما تصير المحاكاة الحقيقية في الميدان وفي الصف، هي هني قاعد تختبر نفسها، تختبر صوتها، تختبر ثباتها في شخصيتها، في استخدامها في الأدوات، في تنسيق الوقت، يطق الجرس وهي خلصت الدرس وقدرت تستغل زمن الحصة ولا. كل هذه المهارات اللي أخذتها نظريا تمارسها على أرض الميدان طبعا عمليا، هو المحك الحقيقي.
1: ممكن نتكلم يعني بإدارة مدرسية هي معنية بجانب تعليم المعلمين الجدد، ما يتعلق بالزملاء أو المعلمين. أنا لما يصير علي تكليف من قبل الإدارة المدرسية وعندي بعض الحصص، يمكن 6 إلى 8 حصص أسبوعيا، ومطلوب مني هم بعد أوجه المعلمين الجدد، ومطلوب مني أراعي بعد الطلبة، ففهمت الكم الزخم هذا. شلون يقدر يوافق المعلم الجديد، يعني المعلمين الموجودين، مع المعلمين الجدد أنه يوصل له هذه الرسالة، يوصل له هذه بطريقة صحية؟
2: الحب. أنا إذا حبيت سويت كل شيء.
1: حبيت عملي
2: طبعا. الحب والولاء الوظيفي يخليني أنا أسوي شيء وأنا جدا مستمتعة، وإذا أنا مو حابة لو أعطيها صف واحد وأعطيها حصة واحدة في الشهر هي خلاص مو متقبلة. فأنا متى ما حبيت مهنة التعليم وعرفت أن حتى تعبها وأثرها وأجرها عند الله راح تزيل كل التعب هذا. بعدين الحنة عندنا مشكلة أن المعلم لما يجي هو مو عارف شنو وصفه الوظيفي، هو حسبان أنا يعطي. أنا كان عندي معلمة في أول ما صرت رئيس شعبة قالت لي أنا أبي أستقيل، قلت لها ليش؟ قالت أنا جاي من وزارة الصحة ونقلت إلى وزارة التربية، بس أنا حسبالي بحفظ العيال القرآن، حسبالها نفس الحلقات اللي قبل تقعد في المسجد دائرة وكذي. لا، الموضوع أبعد من كذي، أنت راح تربين، راح تغرسين قيم، راح تعدلين سلوك، وراح تغيرين قناعات، وراح تكونين قدوات. فالموضوع مو مجرد نص أنا أعطيه أو معلومة أعطيها في الحصة وأمشي، أنا راح أتابع تأثر المتعلم ولا لا. أنا عندي نشاط صفي وعندي نشاط لا صفي، أنا أعطي ممكن درجة للمتعلم على سلوكه، وقد أتابعه في الفرصة شلون يعامل صديق أصدقاء عقب ما عطينا درس مثلا الأمانة، وعطينا درس مثلا الرفق في مثلا في الحيوان أو في هذه كلها. المعلم علاقته في الطالب مو بس بالصف. فأنا المعلم إذا قرأ وصفه الوظيفي، ورئيس الشعبة إذا قرأ وصفه الوظيفي، والمدير المساعد إذا قرأ وصفه الوظيفي، راح يعرف هو شنو مطلوب منه. آخر بند، وما يوكل إليه من مهام. أنت علاقتك مو بس بالصف، مو بس في نصابك، أنت ممكن تأخذ احتياط، وممكن تأخذ أعمال مناوبة، كل هذه الأعمال أنت موكلة إليك فلازم تتقبلها.
1: كيف يحول المعلم اليوم ما تعلمه نظريا إلى ممارسة فعلية بوجهة نظرك؟
2: أول شيء يكون عنده قناعة، يكون عنده رغبة، يكون عنده هدف، يكون عنده شغف، كل هذه الأمور، يكون عنده بيئة إيجابية حوله. دائما أقول أنا مهما ثبطت همتنا لما يكون عندي صديق اليوم أو زميلة يلا اليوم شنو تمهيدك اليوم أنا مستخدم الآلة هذه أو مثلا أنا عندي هذا الجهاز ترى أنا طبقت مثلا هذا البرنامج الذكاء الاصطناعي هم يحمسونك هم البيئة اللي حولك الداعمة تساعد في نجاح المعلم وتطور أدائه
1: وينجح فعلا
2: طبعا يتغير طبعا نحن لما نجيب طماطة خربانة يم الطماطة الزين راح تفسد صح. والعكس صحيح
1: وتشوفين قدامك مثلا يكون في تفاعل
2: نعم يعني يمكن أنا من رئيسة الشعبة الوحيدة في مدرستي اللي قاعدة مع قسمي وعندنا غرفة حق رؤساء الشعب كل جميع الأقسام قاعدين فيها بس أنا ليش أقعد معهم أشوف منو اللي تبادل خبرات منو اللي تكون سبب في تنمية زميلاتها إذا أحد محتاجني ما أبيها تجيني تتعنى أنا موجودة لك ليش أنا خبرتي ربع قرن في الميدان وخبير تربوي تحتاجني تلقاني على طول أشوف المعلمة اللي محتاجة ما تأخذ المعلومة من مصدر خطأ ما تأخذ من معلمة أصغر منها أو المعلمة الصغيرة مرات تستحي انها تسال خوفا من ان المعلمات يقولون هذه مثلا قله خبره او شنو هذه الاداه اللي انت قاعد تستخدمها فانا موجوده عشان اتابع اول باول لما اعطيهم تقييم اخر السنه اعطيهم ان شاء الله بامانه
1: الله يعطيك طولة العمر والصحه ان شاء الله لما نتكلم عن 25 سنه في مجال التربيه اليوم اكيد واجهتي بعض المعلمين حتى اللي يكونون ما راح نقول كبار ولكن اللي يقول انا ببقى مكاني انا راح اوصل فكرتي بهذه الطريقه بعد 5 بعد

0: خمس سنوات على أي معلم مو حاب أن يطور من نفسه، هل تتوقع أنه يبقى في هذا الوظيفة؟
1: صادفني كثير في معلمات كانت تقول مثل اللي قلت لك قبل شوي أنها انصدمت في الميدان ما توقعت كذي، وصار دحين من أفضل المعلمات ورشحوها معلم متميز على مستوى الكويت.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: القعدة معها، الأسئلة المفتوحة، إعادة الشغف، تبيان الأجر، تجديد النية، دور رئيس الشعبة في أنه يستوعب أنه أعرف أن هذا المعلم ترى في جانب إنساني، ترى المعلم هذا مو آلة أراعي أكون مرنة أعلمها أوجهها أخليها تستشعر لذة استخدام بعض السالفة. تدرين يا أبلة لو استخدمت كذي راح تستمتعين اليوم أنت قبل الطلبة، فأشجعها بلك أن يقول من الكلام إلى سحرة، مثل ما إحنا المتعلمين شون نقول لهم اليوم عندنا درس رائع. تدرون من اللي دخل معانا الحصة مع معلم التربية الإسلامية؟ دخلت الملائكة. منو حابنا يذكر اسمه عند الملأ الأعلى؟ تلقى المتعلمين تشوقوا، وهو مجرد كلام، أنا ما سويت شيء، ما عرضت له شيء. كذلك المعلم، أجيب لهم مثلا رسالة شكر، يعني مثل اليوم أنا مسوي بعض الهدايا عشان باكر يوم المعلم، ما كلفتني شيء، رسالة شكر. بس شلون أعطي رسالة الشكر هذه؟ مثل ما نعطي المتعلم رسالة شكر يوديها ولي أمره، الأبلة توديها إلى زوجها أو تودي إلى أمها أو تودي إلى أبوها. ففكرة جديدة إن أنا أشكر هذه المعلمة وبيض الله وجهكم على هذه التربية، ونتمنى أن يكثر الله من أمثالها في الميدان. أثر نفسي بسيط، تتشجع المعلمة، يسألون الزميلات ليش أبلة كرمتي هذه أبلة عذاري؟ متميزة في الإدارة الصفية، متميزة في التعامل مع المتعلمين، اليوم جو شكروها في الإدارة من أولياء الأمور. شذي تتحمس المعلمة، تحس أن جهدها يرى، ترى الإنسان ما يبي غير الشكر. أبلة ممتازة، ترى اليوم المتعلم الفلاني جاي دورك، لما أمر في الجناح يقول أبلة نبي أبلة فلانة تدرسنا، وهي اليوم كانت توها يعني تربية عملي، فدخلت عليهم احتياط وشفت شلون المتعلمين حبوها، فأنا رحت وشكرتها وعطيتها هدية وكرمتها اليوم في الطابور. استأنست قلت يعني أنا ممكن أكون معلمة ناجحة؟ هي إجراءات بسيطة تسويها الإدارة أو يسويها تحفز المعلم أنه يصبر على ضغوطات العمل.
0: نعم، اليوم أيضا يعني نصيحتك لأستاذ عذاري للمعلم الجديد ما هي؟
1: أن يحتسب الأجر، وأن يرى أن هذول هم اللي راح يكون أبناء الكويت اللي راح يشيلونها. إذا حط الكويت بين عيونه راح يعرف أن كل ما يقدمه يعتبر جدا شيء رخيص وجدا شيء بسيط. هذا الولد اللي راح تربيه راح يكون محامي في الكويت، هذا الولد اللي راح تعلمينه راح يكون طبيب في الكويت، هذا اللي راح تغرسين في قيمة راح يكون باشر، ممكن شرطي، ممكن يكون ضابط. أنت راح تخرجين الأجيال. أنا ما أنسى طالب لما كان عنده نقل تربوي، فجاينا هو عنده عقد نفسية وتراكمت إن أنا الطالب المشاغب المنقول تربوي، فجيت أنا مسكته وحطيت عيني في عينه قلت له أنت مو مشاغب، أنت باشر راح تكبر وراح تمسك المشاغبين. جاء وبحث عني عقب 15 سنة وصار ضابط، قال ما أنسى كلمتك يا أبلة عذاري لما قلتي أنت اللي راح تكبر وتمسك المشاغبين وأبيش تحضرين حفل تخرجي.
0: الله فممكن أكبر، شوف الأثر.
1: نعم ممكن، وأنا والله لا أذكر الموقف، يعني ما أذكر الطالب، لكن ما أذكر أني قعدت وأثرت فيه لهالدرجة. قال ما نسيت كلمتك، أن الكل كان يقول عني مشاغب، كل المعلمين كتبوا فيني تقرير يبون ينقلوني، أنت اللي مسكتيني كنت درس إسلامية. قالت لا، أنت اللي راح تكبر وتمسك المشاغبين. هني يوم قلنا في بداية اللقاء إن شون دور المعلم وأثره كبير، كلمة ممكن تغير مسار هذا المتعلم.
0: سبحان الله، شوف شون تركت هذا الأثر. اليوم أيضا موضوع تقييم المعلم لنفسه من هذا الجانب أو من هذه الزاوية، كيف يعرف المعلم أنه يؤدي دوره بالشكل الجيد؟
1: إحنا دائما لازم نعرف أنه لا نطلب الكمال، احنا مطلوب ان نوصل معلومات ونغرس قيم، وعندي في نهايه الحصه انا آلية الدرجات اللي جايتني من التوجيه الفني. ما حصل ان شرحت الدرس خلص، انا اعطيت ورقه عمل او بعد فتره اختبر اختبار قصير او ممكن تفاعل شفوي، ممكن عندي مرونه، بعض المتعلمين بالذات في المرحله البدايه عندهم مثلا تأتأة، عنده صعوبه في النطق، عنده بعض مخارج الحروف غير صحيحه، انا اقدر اعطيه اكثر من فرصه للتعلم. يعني حتى عندنا مرونه مرات نتجاوز ما هو يعني لطالبنا من التوجيه من أجل مصلحة هذا المتعلم، نسهل بعض المعلومات، نعطي فرص أكثر. هني المعلم أدى الرسالة بالشكل الصحيح.
0: اليوم أيضا من هذا الجانب وكيف يقيم معلم نفسه، للحديث بقية إن شاء الله مع الأستاذ عذاري العتيبي مستشار تربوي ومدير مساعد بوزارة التربية، وأيضا مستمعيني الكرام فاصل قصير ومن ثم عودة، خليكم معنا يعني.

0: نفتح أبواب النقاش ونبحث عن الحلول. نقطة نقاش.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت في هذه الحلقة من برنامج نقطة نقاش مع الأستاذ عذاري العتيبي المستشار التربوي والمدير المساعد بوزارة التربية والتعليم في دولة الكويت. حياك الله مرة أخرى بعد هذا الفاصل أستاذ عذاري.
2: حياكم.
1: نكمل في هذا المحور اليوم على كيف يقيم المعلم نفسه، يعني المؤشرات اللي تكشف له نقاط قوته نقاط ضعفه في أدائه ما هي؟
2: كل معلم إذا هو فعلا يبي يعرف هو نجح في حصته أو لا، يقدر بعد نهاية الحصة لما يعطي الأسئلة في التقويم الختامي ولقى عدم تجاوب المتعلمين، هني في دروب. أنا لازم أرجع أسأل نفسي، لما أجي مثلا أشرح نص قرآني وبداية نهاية الحصة ما حفظوا أو ما قروا بالطريقة الصحيحة، أنا هني لازم أراجع نفسي. لما يعني صارت معي مثلا سنة اللي فاتت في الصف الرابع عندي معلمة قالت أبلع عذاري الكل أخذ أصفار في الحديث الشريف، الخلل مو في المتعلم، الخلل في المعلم في الطريقة اللي حفظ فيها الحديث. قلت له هل دربتيهم؟ هل عطيتيهم ورقة عمل مسبقة؟ هل جرب أنه يكتبه وعطيتيه أسئلة مشابهة اللي راح ينطرح عليه في الامتحان؟ قالت لا، إذن الخطأ منك يا المعلمة. يوم جاء الاختبار في الشهر الثاني عطينا ورقة عمل تدرب عليها والكل أخذ الدرجة الكاملة. إذن لازم المعلم يراجع نفسه في كل حصة أن أنا هذا نجح ولا لا. إنزين أنا ممكن أستخدم برنامج بس ما يصلح الصف الأول، يصلح الصف الخامس. ممكن أنا أستخدم لعبة ما تصلح الصف الخامس يستصغرها، ممكن الصف الأول تكون جدا ناجحة. فلازم المعلم دائما يقيم أدواته وذاته وتحضيره. أنا قبل لما أشوف تحضيري أشوفه بروفيشنال، ما أستخدم السنة اللي وراها، أطالع فيها أقول أنا شلون حضرت بالطريقة هذه، أنا شلون عطيتهم هالتمهيد. فدائما أراجع نفسي وأطور نفسي وأحط الأدوات الأحدث والطريقة تتجدد. لازم هذه كل سنة لازم أنا كل مرة أجدد، أدخل دورات، أطلع مثلا عندي مثلا معلمة مثلا أنا تربية إسلامية، ممكن مو بس أزور معلمات الإسلامية، ممكن أزور معلمات إنجليزي شاطرة في الإدارة الصفية، ممكن أخلي معلمات المتدربات يروحون نحضر مثلا،
1: أخذ من خبرتهم.
2: طبعا هي الأدوات واحدة لكن أوظفها في منهجي سواء إسلامية أو سواء علوم. مثلا عندي معلمة شاطرة في الصيحات تشجيعية للمتعلمين، في واحدة شاطرة في أوراق العمل، عشان كذي تبادل الخبرات هذا جدا يثري المعلم، ما يقعد هو منغلق بنفسه وبس أنا تحضيري ومكتبي، يطلع ويناقش ويبحث ويسأل رئيس الشعبة، كذي هو يقدر يطور نفسه، ما يقعد بس منغلق على مكتبه وأعطي حصتي وأمشي.
1: ما أتذكر يمكن يرد على بالي بعض الأمور، أن مثلا يمكن ندرس قبل أن إذا كان بيجي توجيه أو شغلة تلقى المعلم يقول لك شارك ونشارك ونعطيكم درجات وكذي، فيصبح موضوع عملية التعليم أو في من قبل موجه أن يكون الصف متفاعل. هل بيوجد نظرك اليوم تفاعل الطلبة داخل الصف هو مقياس فعلي لنجاح أداء المعلم؟
2: نعم، لكن مو التفاعل كله، لأن أنا عندي في متعلمين يستحي، في متعلم سمعي، في متعلم يحب يكتب، في متعلم يحب قيادي يحب يجاوب صوت عالي. فأنا أقيس من حسب نسبة وتناسب كم عدد الصف. أنا مثل ما قلت قبل شوي من 10 إلى 15 جاوبوا على الإجابة الصحيحة خلاص أنا أعتبر الدرس ناجح. إذن شلون أقيس بقية المتعلمين؟ أنت راح أشوف إذا أنت فهمت الدرس عن طريق ورقة العمل، لا والله أنت عن طريق واجب في تيمز. الحين عندنا السنة هذه آلية جديدة إن ندخل تطبيقات إلكترونية، هم تقيس مدى مواكبة المتعلم للتكنولوجيا في التعليم، وعليها 5 درجات في جميع المواد أنا لاحظتها مو بس الإسلامية. فأنا أقدر أقيس أكثر من مهارة بأكثر من طريقة وفي أكثر من وقت، مو بس بالحصة وأعتبر حصتي ناجحة، لا أنا ممكن الولد يجاوبني مثلا عن إجابة عن تعريف الأمانة بس أشوفها في الفرصة ما طبقها، فأنا ممكن هني أتابع ترى أنا شفتك اليوم أنت ما طبقت درسنا، أنت ليش كنت عنيف مع زميلك، أنت ليش سويتك أو ليش تلفظت في اللفظ هذا. فهي الدرجات أو نجاح الحصة مو بس داخل الحصة، عن طريق ورقة العمل، عن طريق ممكن الولي الأمر يجيني في البيت يقول إحنا ترى أمس ما كان عندنا حديث إلا درس الإسلامية ومعلمة الإسلامية، وقام يقولنا قصص الأنبياء ويقولنا ترى يصير كذي وما يصير تسوون كذي، وأنت يا أختي لازم ما تسوين كذي، أو أنت لازم يكون لبسك باللبس الإسلامي. دريت أن أنا درسي
1: ناجح
2: بس مو بالحصة، أنا قسته عن طريق ولي الأمر.
1: نعم، اليوم هل المعلم بوجهة نظرك قادر على تقييم نفسه بموضوعية؟
2: نعم يقدر إذا فعلا المعلم صادق مع نفسه. نعم يقدر، عن طريق الاختبارات، درجة الاختبار، عن طريق رأي ولي الأمر، عن طريق حب المتعلم له، عن طريق حتى زملائه. لما مثلا لأن المعلم احنا قلنا مو بس حصته عنده، يقدر يقدم دورة للقسم، درس داخلي، ممكن يقدم مسابقات، ممكن عنده برنامج إذاعي يبين تميز المعلم وتفاوته. مثل ما المتعلمين شلون يعرف المعلم تفاوت المتعلمين، ترى حتى رئيس الشعبة يقدر يعرف مستويات وتمايز المعلمين بالقسم.
1: متى يعرف انه بحاجة الى التغيير في اسلوب المعلم؟
2: يمكن في البدايات رئيس الشعبة يكتشف لما يزوره، لما يجمع رئيس الشعبة الكتب ويشوف إنه في دروب هو مو قادر يصلح الكتب أو قاعد يصلح عشوائي. المتعلمين ممكن يصير في انسحاب من الحصص، ما يبي يدخل الحصة. في بعض المتعلمين محاب الأبلة، ممكن أولياء الأمور تزيد الشكاوي. هني إحنا نعرف إن المعلم هذا عنده خلل، غياب المعلم، رفضه لبعض المهام، اختلاق المشاكل في القسم، عدم تقديم الأوراق المطلوبة منه مثل اختبارات أوراق عمل في الوقت المحدد. يبين المعلم اللي عنده ويحتاج، يعني يحتاج مساعدة.
1: اليوم أيضا لو بنقول يجب على كل معلم تعلم 3 مهارات، شنو هي؟
2: نقول مهارة البحث، مهارة الاكتشاف، مهارة حب الوظيفة. أنا إذا حبيت وصار عندي ولاء وظيفي، أنا راح أبحث وراح أسعى أني أكون متميزة وأكون الأفضل. ما نقول الأكمل، الكمال لله، ولكن أحب أني أكون نسخة جديدة كل مرة.
1: والإلقاء
2: هي مهارة الإلقاء، مهارة الثبات، مهارة التمكن من الذات ومن الأدوات، مهارة شلون أنا أتعلم تواصل مع هذا الإنسان. أدري أن هذا ليس بآلة، هذا إنسان، فأنا لما أعطيه معلومة أنا أعرف شلون أغرسها فيه وأعرف شلون راح أسترجعها منه بالطريقة الصحيحة.
1: التواصل مع الطلبة يعني؟
2: التواصل طبعا أيه. التواصل يعني احنا يمكن الحين مقبلين في الفتره القادمه يقولون ان في تيمز، احنا هني يصير عندنا حاجز جدا نفسي كبير، لان المتعلم راح يتلقى المعلومه بس راح تنقطع عندي التواصل. فمهاره التواصل بين المعلم والمتعلم جدا مهمه.
1: اكيد استاذ عذاري، اليوم ايضا بموضوع التطوير المستمر وما الى ذلك، اليوم نشاهد طفره تقنيه، نشاهد تكنولوجيا وتقنيه بالمعلومات، ويكاد يعني يوم بعد يوم تصبح الادوات هذه بطريقة يعني إبداعية، وكل يوم فيها
2: نقول تطور. موضوع 40,000 أداة ذكاء اصطناعي لحد الآن.
1: اليوم بوجهة نظرك بال40,000 أداة ذكاء اصطناعي، شلون يطور المعلم نفسه باستمرار؟
2: أنا حتى حطيت الشعار السنة هذه للقسم، قلت لهم السنة هذه نبي نعمل بذكاء ولا نعمل بجهد. انتهى وقت أن المعلم يبذل جهد ويكون تعبان جسديا، الحين عندنا أدوات تختصر الوقت، توسع الآفاق، وتخلي المعلم يبدأ الحين يبدع. يعني قبل أنا عشان أسوي اختبار ممكن يأخذ مني ويكند كامل،
1: صح.
2: الحين أنا أقدر أنا خلال نص ساعة أسوي 3 نماذج اختبار. ليش؟ عن طريق أدوات الذكاء الاصطناعي. بالعكس، المعلم اللي يعمل بجهد الآن لازم يعيد النظر في نفسه. أنا الحين ممكن أنا مثلا عندي اختبار، مجرد ما أنا أصور الدرس للأداة الذكاء الاصطناعي أقول أنت خبير في تعليم المرحلة الابتدائية الصف الفلاني، اطرح لي أسئلة تقيس مهارة كذا وكذا وكذا، ألا ما أنا أنجز مهمة ثانية هو عطاني. لكن هني اختلف دور المعلم، أنا مو بس أخذ الشيء من الذكاء الاصطناعي، أحيانا يكون الذكاء الاصطناعي مقنع ولكن المعلومة غير صحيحة. هي مو بمهارة الإقناع يقنعك ترى هذا كذي وهذا الأجمل، أوكي، لكن أنت جهني مهارة أنك تدقق وتبحث وتختار الأنسب لمتعلمينك.
1: اليوم يعني لو نتكلم ولي أمر أو كمن شخص يستمع لحين، بمعنى أن أدوات الذكاء الاصطناعي أو محركات البحث للذكاء الاصطناعي لا تحمل داتا عربية، بمعنى أن الداتا اللي فيها كلها غربية،
2: صحيح.
1: أنا لما أطلب منه مثلا قيمة معينة أو أطلب منه تفعيل درس معين أو أدوات معينة، ممكن يأخذ من قيم ليست مصادر غير موثوقة، بمعنى أن تأخذ من قيم أخرى. يعني تكلم في أمريكا، يعني بيأخذ من داتا الأمريكية، فغرس مثل هذه القيم. اليوم يقع على عاتقكم نوع من المسؤولية البحث وراء هذه المعلومات.
2: طبعا صحيح، لازم إحنا بالتعاون مع ولي الأمر، إن لما مثلا عندنا هذه التطبيقات الإلكترونية اللي هي صار عليها 5 درجات، أنا أحدد الولي الأمر من وين يأخذها وشنو البرامج، ويكون تحت رقابة ولي الأمر، بالذات إذا إحنا أنا درس مرحلة ابتدائية، عشان يأخذها بالطريقة الصح وتكون موثوقة وتكون آمنة. والمتعلم لازم يعرف إنه في ما يسرب معلوماته، ما يستقبل أي معلومة، ويكون تحت رقابة ولي الأمر.
1: أكيد أستاذ عذاري العتيبي، المستشار التربوي ومدير مساعد بوزارة التربية والتعليم في دولة الكويت، للحديث بقية خلكم معنا.

0: نقطة نقاش، نحلل الواقع ونفهم ما يحدث. نقطة نقاش.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج نقطة نقاش مع الأستاذ عذاري العتيبي، المستشار التربوي والمدير المساعد بوزارة التربية في دولة الكويت. اليوم من ناحية التطوير المستمر للمعلم، أهمية الدورات، أهمية ورش العمل للمعلم ما هي؟
2: جدا مهمة وجدا تصنع منها نسخ جديدة. الإنسان دائما احنا قلنا دا من البيئة هو يقدر يتطور. أنا الحين يعني عندنا جمعية المعلمين مشكورة قامت بإعداد مؤتمر اللي هو بدأ اليوم وباكر وأتوقع بعد باكر، كله يقدم دورات تواكب المستجدات والمعلمين قاعد يشتركون. أصبح الآن يعني تجديد المعلم لذاته وفكرة جدا سهل. يمكن قبل صعب المعلم أنه مثلا لما أطلع على الدرس صعب أني أحصل على مصادر معلومات غير هذا الكتاب، لكن الحين من جد يعني جدا سهل وعندي مصادر كثيرة ومتنوعة وعندي وفرة في المعلومات. المعلم الحين بس يختار الشيء الأنسب له وبطريقة جدا سهلة وفي أي وقت يحتاجه.
1: هل يمكن أن يتعلم المعلم من زملائه في الميدان؟
2: نعم يتأثر فيهم طبعا، يتأثر ويتعلم ويزور ويتغير. ودائما احنا المعلمات اللي يجونا جدد انا ما يطولون معاي، تاخذ لها سنه سنتين وتصير كانها معلمه قديمه. ليش؟ لاني احرص انها تقعد مع المعلمات الخبره، تكتسب، تشوف آلي شلون تجهز اغراضها بدري، تشوف شلون تروح لحصتها مبكرا، تشوف شلون تستقبل متعلمينها بعد الحصه ومثلا تساعد المتعثر وشلون تساعد الاثرائي. هي تتاثر مثل ما قلنا هذا المنهج الخفي، تشوف الاليه. مرات تحتاج اقعد معها اجتماع مصغر واحيانا لا، مجرد تاثرها بصدر.
1: بوجهة نظرك، هل يعني كونك خبرة في مجال التدريب اليوم، هل الخبرة الطويلة تغني عن التطوير المستمر؟
2: الخبرة الطويلة، احنا كان عندنا معلمين خبرة ولكن رافضين للتطوير. هي مو بالخبرة، هي بالممارسة. انا ممكن اكون انا لي 20 سنة في الميدان بس انا ما تطورت، انا مجرد على القلم ودفتر التحضير. ممكن عندي معلمات دماء جديدة ولكن اثرها في الصف وعلى المتعلم افضل من معلم الخبرة. هي مو بكثرة السنوات، هي بكثرة العطاء، بالآلية التطبيق. عندي معلمين خبرة ونعم وكفو جدد نفسه ودمج الخبرة مع المستجدات هذه، فكان عندي شيء جدا يعني دائما اقول انا جدا فخورة بالمعلم المربي وليس المعلم الموظف. ممكن يكون عندي واحد 25 سنة بس معلم موظف، وممكن معلم جديد لكنه معلم مربي.
1: بوجهة نظرك اليوم، شنو المهارة اللي يجب ألا يتوقف المعلم عن تطويرها؟
2: البحث. دائما لازم يكون دائما البحث عن أفضل الأدوات اللي تساعد المتعلم أن يحصل على المعلومة بطريقة صحيحة وسليمة وممتعة.
1: اليوم يمكن تكلمنا بكذا جزئية عن التكنولوجيا، عن الذكاء الاصطناعي، يمكن عرجنا فيها بطريقة بسيطة اليوم، لكن لو ناخذها على محور أستاذ عذاري اليوم، كيف يمكن للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أن يخدم المعلم؟
2: مثل ما قلت لك قبل شوي، احنا السنه هذه انا اسميها ايضا غير ان نقول نعمل بذكاء ولا نعمل بجهد، هي سنه المتعه. يعني انا قلت حق الابلات قبل لما يقول لي سوي اختبار انا يمكن يضيق خلقي، لكن الحين انا بسوي الاختبار وانا مستمتعه. يعني اقول لك مثال، امس دشت علي معلمه الساعه 11:30 بالليل ابلا عذاري هذا الاختبار على الواتساب، قلت له يحتاج هذا التعديل وهذا التعديل وهذا التعديل. اشوفها ما ردت على الواتساب، قلت لها ايش فيك؟ قالت متى افتح الكمبيوتر ساعه؟ قلت لها في ثواني. دشينا الشات جي بي تي، حطينا الاختبار، عدل بدل في ثواني، ما اخذ جزء من الثانيه. بعدين قلت له اعد لي نموذج اخر لنفس المستند ولكن غير السؤال الاول. بالضبط خذ منه دقيقه ونص نموذجين اختبار. اذا الحين العمل صار فيه متعه اكثر، صار فيه وفره، صار فيه تجد يعني ابتكار. هو مو راح نشتغل بجهد ولا راح ياخذ وقت، هو بس ان انت مواكبه وتستفيدين من ادوات الذكاء الاصطناعي راح تستمتعين في العمل.
1: هل الذكاء الاصطناعي سيغير دور المعلم مستقبلا؟
2: هذا شيء ما نقدر نخالفه، هو حقيقة وواقع ولازم احنا نستفيد منه ونستمتع فيه وناخذ فيه اللي يناسبنا ويواسق يعني يوافق مهنتنا ويوافق اعرافنا ويوافق ديننا، راح يسهل علينا امور كثيرة. يعني مثلا الحين انا كنت قبل اشرح مثلا عن الكواكب، بس هو مجرد معلومات ما راح يقدر يستوعبها، مجرد صورة. الحين انا خليه يعيش التجربة ويشوفها، ممكن يلمسها بالهولوجرام ويمكن ويعيش التجربة بشكل حيل افضل. وبابسط شيء ممكن اوري تجربة كيميائية ويستشعرها ويشوفها ويشوف تأثيراتها باقل المخاطر. ممكن انا اخليه يعيش داخل البركان ويشوف شنو اللي يصير في تأثير مثلا داخل البركان من غير ما اعرضه لاي مثلا اذى. لكن هذا الشيء ما يصير سابقا، هذا كله بفضل التكنولوجيا، فالتكنولوجيا جدا مفيده.
1: اذا انا معلم وسويت نموذج اختبار عن طريق الذكاء الاصطناعي، وسويت الدرس بافكاره عن طريق الذكاء الاصطناعي، وسويت الباوربوينت بافكاره عن طريق الذكاء الاصطناعي، شو دوري انا معلم؟
2: تبقى معلما ولكن اختلف دورك.
1: يعني كيف يستخدم المعلم دون ان يعتمد عليه بشكل كامل؟
2: هو وفر للوقت ووفر للجهد، ولكن يبقى انه يدقق ويتأكد ويعدل ويبدل. هو بس اختلفت الأدوات، بدل ما أنا كنت أسويه من الألف إلى الياء ويأخذ مني ساعات، اختصر لي الوقت ويعطيني أفكار أكثر، وأنا أختار من بين الاختيارات هذه. وهو ما يعطيني إياه نفسه، أنا أقول له هذا الدرس اقترح لي، أنت خبير تربوي، أنت معلم في المرحلة الابتدائية، ما هو الأنسب؟ فيعطيني اختيارات، وأنا هني المعلم أنا أبدأ أختار اللي يناسب متعلميني. ممكن الاختبار نفسه يصلح أقوله أول، بس ما يصلح أقوله ثالث. ليش؟ هني عندهم متعثرين، فأنا أسهل شوي الامتحان هني، أزيد عندهم الأسئلة السهلة، مع أن نفس الاختبار وكله بذكاء اصطناعي، بس حسب نسبة المتعلمين هني وهني.
1: والله كنت ناوي أسألك السؤال هذا، أقول لك يعني الذكاء الاصطناعي ممكن لما وجه له هذه الأوامر، بمعنى أبي اختبار حق فصل الأول كذي كذي، ممكن يعطيها دون وفق معايير اللي قلناها داخل الصف.
2: صحيح.
1: اليوم شلون يهتم لها المعلم في هذا الجانب؟
2: صحيح.
1: رسالة جدا مهمة اليوم كمعلم يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي، أن لا يعتمد على الذكاء الاصطناعي بطريقة إنه يوحد الاختبار بالكامل.
2: صحيح.
1: ممكن يكون الموضوع مثل ما ذكرت،
2: كل ما كان المعلم فاهم الأدوات الذكاء الاصطناعي ويستخدم الأداة الصح، إنه يعطي البرومت الصح، الاختيارات الأكثر، يعطيه وصف أكثر، عندي متعلمين كذي، نسبة عددهم كذا، عندي 5 فائقين، عندي 13 متعثر، عندي كذا، حط سؤال يقيس الفهم، وفي سؤال يقيس التحليل، وحط لي سؤال إثرائي، حط لي سؤال يقيس مهارات التفكير العليا، كل ما زدت أنا في التفاصيل يعطيني اختبار صحيح.
1: إنزين، بس يبقى هذه آلة، يعني ما فيها الجانب الإنساني، شون أضيف الجانب الإنساني في الوفق هذه المعلومات؟
2: إحنا نتكلم عن الاختبارات، ممكن أنا أضيف الجانب الإنساني، مثلا حنا الإسلامية أقول شلون أزرع قيمة بالذكاء الاصطناعي؟ لما يعرض لي قصة، عرض لي القصة، أنا الحين أجي أسأل الطالب شنو فهمت من القصة، عطني قصة مشابهة، عطني موقف مر عليك أو أربطه في الواقع. فأنا استخدمت التكنولوجيا، بس أهم يعني قدرت أني أقيسها
1: ويصير
2: في علاقة بيني وبين الطالب.
1: بالعكس، بس هذه يصبح مجهود أكثر، يعني يوم أنا
2: أنا قلت لك اختلف دور المعلم فقط. هو الجهد موجود، والمعلم التكنولوجيا ما راح تلغي دور المعلم، هو بس اختلفت الطريقة والأدوات. الوفرة هذه من صالح المعلم إذا فعلا قدر يستغلها صح.
1: بالميدان، يعني بالميدان العملي، يبين هذا الموظف أنه يستخدم، أو المعلم يستخدم ذكاء اصطناعي وهذا المعلم لا يستخدم ذكاء اصطناعي؟
2: طبعا تلقاه متأخر، تلقاه تعبان، تلقاه ما ينجز بسرعة، تلقاه يتأخر في تسليم الأمور. فأنا الحين ممكن
1: تبين عندكم والله،
2: يعني أنا اليوم كان عندي موجه تربية عملي، وكان عندي اجتماع من الحصة الأولى إلى الرابعة مع المديرة، وكان عندي زيارة زرت مع الموجه، وكان عندي اجتماع مصغر مع معلمات التربية العملية، وكان عندي مناوبة فرص، كل هذه كوني رئيس شعبة. أنا وأنا قاعدة في الاجتماع مع المديرة، أنا مجرد سويت تصوير حق الاجتماع يدوي، وهو حول لي إياها مطبوع، بدل ما أرجع البيت وأقعد أرجع أطبعه ويأخذ مني وقت. البيانات مالت التوجيه أنا مجرد صورتها، أسماء المعلمات، قلت له ضع لي إياها في شيت إكسل، ذيلها في الصفحة باسمي، وانتهى الموضوع، بدل ما أروح البيت ويأخذ وقت من عيالي ومن بيتي. أنا وأنا في المدرسة وأنا قاعدة أنجز مهمة في مع المديرة، أنا كتبت للذكاء الاصطناعي، تركته وسكرته ما أتابعه، خلال دقيقة ونص الاجتماع موجود. فهو طريقة استخدام الأدوات بطريقة صحيحة، أنا كذي وفرت وقتي وجهدي.
1: يعني استمتعنا في هذه الرحلة اليوم أستاذ عداري في هذه المحاور الجميلة في برنامج نقطة نقاش. لو يعني نختم بهذا السؤال، لو اليوم أمامك معلم في بداية مشواره، ما الرسالة اللي تحبين توجهينها له؟
2: نقول أتمنى أن نرى في كل مدرسة تكنولوجيا توسع الفرص، معلم يجد دعم، وطفل يحتفظ بفضوله وصوته وقدرته على المحاولة، ونسأله بعد كل تجربة هل استمتعت في هذه التجربة، وماذا تعلمت، وكيف تعلمتها. لما يرجع المتعلم إلى البيت لا نسأله عن منو طقك، نسأله شلون تعلمت الشيء هذا، ووضح لي، اشرح لي. كل ما حطيت إجابات مفتوحة وسألت المتعلم شنو الأشياء اللي استفاد منها في المدرسة، أنا كذي دريت أن المتعلم إن شاء الله بإذن الله استفاد من يومه الدراسي.
1: كل الشكر لك على حضورك اليوم سادة عذاري العتيبي، المستشار التربوي والمدير المساعد بوزارة التربية، ونسأل الله أن يكتب أجر هذه الحلقة في ميزان أعمالكم سادة عذاري، وبارك الله في جهودكم اليوم اللي قاعد تقدمونها لأبنائنا الطلبة والطالبات في مدارس دولة الكويت. شكرا على حضورك الكريم اليوم.
2: الله يرضى عليك، شكرا لكم، شكرا لهذه الاستضافة، وإن شاء الله أن نكون قدمنا إجابات وافية وشافية للمستمعين.
1: وأيضا شكر لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، وتأكيدا على كلام الأستاذ عذاري العتيبي، المعلم الناجح لا يتوقف عندما تعلم في الكلية، إنما يستمر في التعليم والتطوير في كل تجربة وكل جيل جديد. نتمنى أن نكون وفقنا في تقديم هذه الحلقة في برنامج نقطة نقاش، على الأمل اللقاء بكم بحلقات قادمة إن شاء الله. إلى ذلك الحين نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا، لكن النقاش لا ينتهي، فما زالت الأفكار تزهر، والأسئلة تبحر، والآراء تنسج خيوط الوعي على منوال الحوار. مضينا معكم بين دفتي الكلمة، وارتحلنا في دروب القضية، بحثا عن رؤية وسعيا نحو البصيرة. فالشكر موصول لكل عقل أنصت، ولكل قلب تفاعل، ولكل ضمير أيقظته الفكرة. تذكروا دوما، الرأي لا يلغى بالاختلاف، بل يعزز أواصر الفهم ويضيء عتمات الطريق عبر النقاش. كنا معكم في نقطة نقاش، حيث للكلمة معنى، والفكرة بداية التغيير. نقطة نقاش، نقطة نقاش. إعداد محمد شافي، تقديم علي الشلاحي، تنفيذ روان عبد السلام، إخراج محمد مطبقي.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي، رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم بتجاربهم وعطاءاتهم، فنرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي. الشاعر خليفة لوقيان.
1: البدايات شيء من البراءة وربما السذاجة أيضا، لأن محاولات أولية لتجربة لم تنضج بعد، ومن المؤكد أن الإنسان من خلال قراءاته واطلاعاته على تجارب الآخرين ينمي موهبته ويطور تجربته. في الفترة التي تفتحت بها مداركنا، مرحلة أو حقبة الستينات، كانت هذه فترة أو مرحلة تطور وتجريب لافت للنظر في مجال الشعر.
0: شخصيات من بلادي. أشعل سراجك قرص الشمس قد غابا، وأرسل الليل حراسا وحجابا. أشعل سراجك هذه الأرض ما برحت، سحابة الحب والأنوار أحقابا. ننظر إلى عينيه نجد هدوء الخليج وصفاء الروح، في حالة أحد صباحات الكويت الطفلة الوديعة. الشاعر خليفة لوقيان. وهو الشاعر والحلم والفارس والأديب، وله العديد من المؤلفات والمشاركات في مجال الأدب والشعر. الشاعر الكويتي خليفة لوقيان هو من أهم شعراء العالم العربي، وأحد أهم الشخصيات الكويتية التي أثرت التراث الأدبي العربي والكويتي، وهو من الأسماء القليلة التي تشغل ذاكرة الحاضر والمستقبل بعطائها الفكري وموقفها الثقافي ورأيها الثابت حول قضايا الثقافة والوطن.

تستمد أصالة هويتها الفكرية من جوهر حياة تقاسمت فيها الفرص ما بين التضحية والعطاء، تنتمي في ذلك إلى جوهري وسبب هذا الوجود. يعد الشاعر الدكتور خليفة لوقيان أحد مؤسسي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وأحد المدافعين الدائمين عن حوض الثقافة والفنون ومسيرة الحركة الثقافية في الكويت بثوابتها التي كانت دائماً إلى جانب قضايا الإنسان، وكان دائماً مهموماً بقضايا الوطن وقضايا الإنسان الكويتي بانتمائه العربي وبطموحه إلى العيش الكريم.

بوصفه أمينا عاما لها، إضافة إلى أنه يشكل علامة مميزة في مسيرة حركة الشعر الكويتي الحديث، فهو أحد فرسان الجيل الثاني للحركة الشعرية، وقد اتصف شعره بالأصالة قدر اتصافه بالحداثة. ولقد كان حضور الدكتور خليفة لوغيان

0: شخصيات من بلادي. أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت، موجز لأهم وآخر الأنباء. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة. شبكة CNN تقول إن الجيش الأمريكي يضع خططا جديدة لاستهداف البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية في إيران بأم القنابل. الحكومة اليمنية تطالب بتحرك أممي عاجل لفك الحصار عن تعز، والاتحاد الأوروبي يطالب الحوثيين برفع الحصار عن المدينة. استشهاد فلسطيني بقصف وإطلاق نار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وسط عمليات نسف لمبان سكنية بمناطق متفرقة. الرئيس الأوكراني يتوعد باستئناف عمليات استهداف مصافي النفط الروسية. الكرملين يتهم الدول الأوروبية بالعمل على استمرار الحرب في أوكرانيا. كوريا الشمالية تعلن اختبار صواريخ كروز تطلق من الغواصات. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة إلى معتدل ورطب خاصة على المناطق الساحلية وغائم جزئيا، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 2:29 صباحا، أدنى مستوى للجزر في الساعة 9:23 صباحا. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 27، جالياح والسالمي والنويصيب 25 درجة، والوفرة 23. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت 36 درجة، جالياح والسالمي 39، النويصيب 38، والوفرة 40 درجة مئوية. موعد شروق الشمس في الساعة 5:49 بمشيئة الله تعالى. انتهى الموجز، دمتم في أمان الله.
0: إذاعة دولة الكويت منذ عقود، ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت،
2: هنا الكويت
0: صوت يعبر عن وطن.
3: قديما جئت باليمان يمان يمان،
0: ويحمل هوية الشعب.
4: أو يا
5: إذاعة دولة الكويت،
0: الأثير بروح كويتية.
6: ليالي الإذاعة،
7: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا
6: ليالي الإذاعة

مساكم الله بالخير مستمعينا، وحياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم من الأحد للخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء. ومثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، وأيضا عندنا أخبار متنوعة، عندنا فقرات متنوعة وثقافية ومتميزة بتميز فريق الإعداد يعطيهم العافية. خلكم معنا خلال هذه 60 دقيقة.

ويحييكم فواز السريع من التنسيق والمتابعة. أما الهندسة الإذاعية لفرح باركي. يمسي عليكم بالخير سعود السهلي من التنفيذ.

0: ليالي الإذاعة،
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. أول فقرة من فقرات برنامج ليالي الإذاعة راح نتكلم مع اتصال هاتفي عن الطقس وعن طبعا متى نلبس شتوي. الناس دائما تحاتي متى الجو يتعدل عشان طبعا نطلع ملابسنا الشتوية وتحديدا البنات. أيضا عندنا موضوع راح نتكلم فيه أيضا مع ضيفتنا في نهاية الحلقة عن المشاريع الصغيرة، عن الواحد

0: مثلا إذا كان عنده مشروع، شلون ممكن إنه يعني ما يخسر هذا المشروع، ممكن أيضا شلون يكسب الزباين. وأيضا عندنا فقرة أخبار الديرة، آخر أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات، وأيضا عندنا أخبار فنية نتكلم عن آخر أخبار الفن حول العالم، وعندنا أيضا فقرة فائدة طبية. طبعا هذه الفقرة تكون مسجلة من طبيب متخصص في مجاله ينصحنا ويعطينا المعلومة الأكيدة. كل هذا راح تسمعونه عبر أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM.
1: ليالي الإذاعة، شلون أجواء اليوم؟ وشنو حالة الطقس اللي ناطرتنا؟ درجات الحرارة، حركة الرياح، نسبة الرطوبة. خلونا نعرف شنو يقول الطقس اليوم، وهل الأجواء مناسبة للطلعات؟ هذا اللي راح نعرفه في فقرة طقس اليوم، ونعرف تفاصيل أجواء يومنا. خلكم معنا ليالي الإذاعة.
0: طبعا مثل ما ذكرنا راح نتكلم عن أجواء الطقس، وتحديدا في البداية بالويكند بنعرف هل في أمطار ولا غبار ولا رطوبة، مع ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ عبد العزيز القراوي مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني. مساك الله بالخير أستاذ عبد العزيز.
2: مساكم الله بالنور، حياكم الله، مساء عليكم الخير على السادة المستمعين بالخير.
0: حياك الله معنا في البداية أستاذ عبد العزيز. العموم قاعد يسأل متى الجو يبرد ومتى نلبس شتوي.
2: والله بالنسبة حق اللبس الشتوي تو الناس عليه، يعني الأجواء تبرد يعني بعد بيلها من بعد نص شهر 11 تقريبا تبدأ الأجواء تتغير وتدش علينا ملامح الشتاء.
0: عدل إنزين،
2: ولكن الحين احنا لاحظنا احنا درجات الحرارة الصغرى بدأت بانخفاض، يعني قاعد تسجل 22-23 خاصة بالمناطق الغربية والشمالية وأيضا الزراعية، يعني بدأت الأجواء خريفية تبين.
0: عدل إنزين، ودنا نتكلم عن الطقس خلال طبعا عطلة نهاية الأسبوع.
2: الطقس احنا متوقعين راح تستمر يعني الأجواء الرطبة خاصة على المناطق الساحلية اليوم وباكر تقريبا ليوم الاثنين. يعني في فرص أمطار خفيفة باكر يوم الجمعة على بعض المناطق، محدودة جدا الفرص، لا موجودة ولكن فرص ضعيفة. الأجواء والرياح الجنوبية الشرقية رياح الكوست مستمرة ويانا لين نهار يوم الاثنين، أغلبها يعني اللي راح يحس فيها المناطق الساحلية، المناطق السكنية القريبة من الساحل، ولكن المناطق الغربية المناطق الزراعية ممكن تكون فيها شوي أخف رطوبة.
0: عدل.
2: يوم الاثنين إن شاء الله يدور شمال غربي خفيف، تقل نسبة الرطوبة وياه ويتعدل الجو بإذن الله.
0: عادل استاذ عبد العزيز، احنا نلاحظ الارقام كلها بارتفاع يعني درجات الحراره، لكن يعني الجو الملموس او المحسوس تحس ان الجو بارد، يعني شوي في نسمه هواء بارده، خصوصا مثلا الساعه 2 الظهر 12 الظهر، ما تحس ان الجو وايد حار، يعني ما تحس باللواهيب.
2: اي بالضبط، يعني خلينا نتكلم من هالاسبوع هذا بدات الاجواء خلينا نقول المعتدلة بالنهار، يعني مقارنة مع الأسبوع الماضي كنا نسجل درجات حرارة العظمى 43-44، اليوم وامس والأيام الجاية راح توصل 38-35 في بعض المناطق، فشوي يعني صار في انكسار في درجات الحرارة العظمى. مثل ما تفضلت يعني الواحد يقعد بالظل يحس بنسمة هواء معتدل شوي،
0: صح.
2: فهذه نحس بطبيعة مناخ دولة الكويت ابتداء من هذه الفترة تبدأ تنكسر درجات الحرارة العظمى.
0: عادل استاذ عبد العزيز، اللي حاب يروح الحدائق ويمارس الانشطه البحريه خلال عطله نهايه الاسبوع شنو تنصحهم؟
2: والله الاجواء جدا مناسبه، يعني الرياح خفيفه، الموج من 1-3 قدم بالكثير، ولكن نسبه الرطوبه شوي مرتفعه. الواحد يعني ياخذ احتياطاته من نسبه الرطوبه، لكن بشكل عام الاجواء ان شاء الله مناسبه.
0: عادل احنا وصلنا لختام هذا اللقاء استاذ عبد العزيز القراوي مراقب التنبؤات الجويه في اداره الارصاد الجويه في الهيئه العامه للطيران المدني. هل هناك كلمه اخيره حاب تقولها؟
2: حياكم الله. لا احنا خاصه الحين في ظل هالظروف، يعني احنا داشين على موسم الوسم، نتمنى من الساده المواطنين المقيمين بالمتابعه المستمره لاخر تحديثات الطقس.
0: كل الشكر لك الاستاذ عبد العزيز القراوي مراقب التنبؤات الجويه،
2: حياكم الله.

ليالي الإذاعة. برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرة أخبار الديرة وآخر أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات. خبرنا الأول اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للبيئة والعمل به أول نوفمبر المقبل. تضمن مديرا عاما ونائبين بدرجة وكيل مساعد وثلاث إدارات عامة، تقليص عدد القطاعات من 3 إلى 2 وإلغاء ودمج وحدات التنظيمية ورفع كفاءة الأداء وترسيخ الحوكمة المؤسسية وتعزيز فعالية الرقابة والمساءلة.

وخبرنا الثاني عن وزارة التربية. وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي يقرر إلغاء نتائج اختبارات المرحلة الرابعة للوظائف الإشرافية وإعادتها للجميع. الطبطبائي شكل لجنة مختصة محايدة من الفتوى والتشريع والتربية حققت في الشكاوى والملاحظات الواردة. قرار الإلغاء يستند إلى نتائج التحقيق لضمان سلامة الإجراءات وصون حقوق المتقدمين. شكاوى المتقدمين وملاحظات الميدان دفعت إلى تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في إجراءات الاختبارات. التحقيق يكشف تداول أسئلة الاختبارات بصورة غير مشروعة بما يخل بتكافؤ الفرص وإعادة الاختبارات لترسيخ النزاهة والشفافية وضمان عدالة المنافسة بين جميع المتقدمين والإعلان لاحقا عن موعد الاختبارات المعادة ومكانها ومدتها ومحتواها العلمي.

وخبرنا الثالث عن وزارة الكهرباء والماء، ضعف المياه العذبة في 4 مناطق غدا لمدة 10 ساعات. ضعف المياه العذبة في مناطق العرضية وصباح الناصر والفردوس وشبيليا اعتبارا من الساعة 9 مساء في الغد، بسبب تنفيذ أعمال على الشبكة المائية في مجمع توزيع مياه الدوحة. وخبرنا الرابع، سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا بشأن تعزيز سلاسل الإمداد والتصدير. تمت مناقشة الإجراءات والخطط المتبعة التي تضمن استمرارية تدفق إمدادات الطاقة والسلع الأساسية وتعزيز منظومة الأمن الغذائية، إضافة إلى بحث الخيارات الاستراتيجية لتنويع مسارات النقل والتصدير وتطوير الحلول اللوجستية البديلة في مختلف الظروف.

وخبرنا الأخير عن قوة الإطفاء العامة تقوم بحملة تفتيشية في محافظتي العاصمة والفروانية. نفذت قوة الإطفاء العام مع عدد من الجهات الحكومية حملة تفتيشية في محافظتي العاصمة والفروانية، حيث تهدف الحملة إلى رصد المباني والمنشآت المخالفة لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق. وقد أسفرت الحملة عن غلق إداري لعدد 66 منشأة وتحرير إخطارات وإنذارات لعدد 126 من المنشآت، وذلك بسبب عدم استيفائها للاشتراطات الخاصة بقوة الإطفاء العامة.

ليالي الإذاعة. برنامج ليالي الإذاعة تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر الأخبار الشبابية والفنية.

خبرنا الأول عن الفنان حسن البلام. يعود الفنان حسن البلام إلى المنافسة الرمضانية من خلال مسلسل السجن 2 أو السجن 2 بعد غياب دام 6 سنوات. انطلق تصوير الجزء الجديد بمشاركة مجموعة من نجوم الكوميديا الخليجية. وكشف البلام عن عودة العمل من خلال مقاطع ترويجية نشرها لانطلاق التصوير. يتولى إخراج المسلسل إسلام خيري. ويذكر أن الموسم الأول من السجن عرض في 2020 وقدم معالجة كوميدية لحياة مجموعة من النزلاء داخل السجن، مستندا إلى التباين بين شخصياتهم، خلفياتهم ومدد عقوباتهم وما ينشأ عن وجودهم في مكان واحد، صدامات وسوء تفاهم ومواقف غير متوقعة في إطار كوميدي. كل التوفيق لطبعا الفنان القدير حسن البلام.

خبرنا الثاني عن الفنان خالد سليم. يشارك الفنان خالد سليم في مهرجان الموسيقى العربية 34 اللي ينطلق في القاهرة في 20 الجاري من خلال حفل غنائي يجمع مع المطربة حنين شاطر. المهرجان ينطلق بحفلة غنائية بعنوان ليلة هاني شاكر بمشاركة الفنانة نادية مصطفى وأنوشكا ومحمد شاهين ونبيل رجب بقيادة المايسترو أحمد عاطف، فيما يحيي الموسيقار عمر خيرة أمسية في 28 الجاري أمسية موسيقية بمصاحبة الأوركسترا بقيادة ناير الناجي.

وخبرنا الأخير عن الفنانة البحرينية فاطمة عبد الرحيم. تواصل الفنانة البحرينية فاطمة عبد الرحيم حضورها في المهرجان المسرحية العربية، فبعد مشاركتها عضوا في لجنة تحكيم مسابقة مسرح ظفار ضمن الدورة الثانية من مهرجان ظفار الدولي للمسرح بسلطنة عمان، تشارك في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورتها 11 المقرر إقامتها من 1 إلى 5 نوفمبر المقبل. وتحمل الدورة الجديدة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي اسم الفنانة المصرية سهير المرشدي تقديرا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها في المسرح والدراما. وأيضا يتولى المخرج مازن الغرباوي رئاسة المهرجان والدكتور أنجي البستاوي إدارته والفنانة إلهام شاهين رئاسته الشرفية، بينما يرأس المنتج هشام سليمان اللجنة العليا. ويعد هذا المهرجان اللي انطلقت دورته الأولى في عام 2016 منصة للمسرح الشبابي تجمع تجارب فنية من ثقافات ومدارس مختلفة، وتتيح مساحة للتنافس وتبادل الخبرات من خلال عروض المسرحية والورش والندوات المصاحبة. وتشهد الدورة الـ 11 المهرجان اهتمام دولي بعد ما تقدم للمشاركة أكثر من 100 عرض مسرحي من 40 دولة من شتى دول العالم.

0: ليالي الإذاعة،
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرة فائدة طبية، ومثل ما ذكرنا في بداية الحلقة هذه الفقرة مسجلة من دكتور متخصص في مجاله يعطينا معلومات دقيقة عن هذا التخصص. طبعا هذه الفقرة نقدم معلومات طبية تهم كل شخص، كونها فقرة متنوعة كل يوم يومية من أيام برنامجنا نخصص فيها دكتور يكون مختص في مجال معين. واليوم معانا الدكتورة آمنة الرشيدي استشاري طب وجراحة العيون، وراح طبعا تعطينا معلومات ونصايح شلون الواحد يهتم بعيونه.
1: ليالي الإذاعة فايدة طبية.
2: أهلا فيكم مستمعينا الأعزاء في برنامج ليالي الإذاعة وفقرة فائدة طبية، معاكم الدكتورة آمنة الشهري الرشيدي استشاري طب وجراحة العيون. في حلقتنا هذه من السلسلة التوعوية رح نتكلم عن حقائق وخرافات شائعة عن صحة العين. تناقلنا عبر الأجيال نصائح ومقولات كثيرة عن صحة العين، بعضها صحيح ومثبت علميا، وبعضها الآخر مجرد خرافات ما لها أي أساس من الصحة وتسبب قلق دون داعي. في حلقة اليوم رح نحط هذه المقولات على ميزان الطب ونفرق بين الحقيقة والخرافة. خلونا نمر على أشهر 4 مقولات نسمعها وايد تتردد. الخرافة الأولى: أكل الجزر يقوي النظر ويغنيك عن النظارة. الحقيقة الجزر غني بفيتامينات مختلفة خصوصا فيتامين A والألياف، وهو مفيد جدا لصحة الشبكية والرؤية الليلية وصحة الجسد بشكل عام، لكنه ما يصلح العيوب الانكسارية مثل قصر النظر أو طول النظر أو الاستجماتيزم أو الانحراف، لأن هذا يعتمد على الشكل وحجم العين والقرنية، وطبعا ما رح يخليك تستغني عن لبس النظارة إذا كنت بحاجة لها. الخرافة الثانية: ارتداء النظارة الطبية باستمرار يعود العين عليها ويجعل النظر يضعف أكثر. الحقيقة النظارة عند الكبار لا تزيد ولا تنقص من كفاءة العين البيولوجية، هي مجرد أداة لما نحطها تعدل مسار الضوء عشان يتركز على الشبكية ونتمكن من أن نشوف الرؤية واضحة دون إجهاد لعضلات العين. يعني لما نبدي باستخدام نظارات القراءة بسبب العمر راح يزيد الرقم مع زيادة العمر، مثل الشيب راح يزيد حتى لو صبغت أو ما صبغت لأنه راح يزيد مع العمر. بس أحب أنوه أن النظارة للأطفال بمرحلة النمو ضرورية لنمو أعصاب ما بين العين والمخ ولحماية الأطفال من إعاقة كسل النظر. عشان كذي أي طفل عمره 4 سنوات لازم نفحصه إحنا أطباء العيون، إذا كان يحتاج نظارة لازم يلبسها علشان ينمو الأعصاب والمخ بشكل صحيح ونحميه من إعاقة كسل النظر اللي هي تحصل لما يوقف النمو يلبس النظارة هم ما يشوف. الخرافة الثالثة: القراءة في الضوء الخافت أو الجلوس قريبا من التلفزيون يسبب العمى. الحقيقة القراءة في الضوء الخافت تسبب إجهاد مؤقت لعضلات العين وممكن صداع، لكنها ما تسبب تلف دائم في العصب أو العمى. الخرافة الرابعة: تمارين العين تخلصك من عيوب الإبصار وتغنيك عن الليزك والنظارة. الحقيقة تمارين العين مثل التحديق وتحريك العين باتجاهات معينة ممكن تساعد في تخفيف إجهاد العين وعضلاتها، وممكن تساعد في معالجة بعض مشاكل التركيز والتنسيق، لكنها ما تغير شكل العين أو القرنية أو حجمهم اللي أهما مسؤولين عن النظارة، ولا تعالج أمراض العين مثل الماء الأبيض أو القرنية المخروطية. المعرفة الصحية الصحيحة هي خط دفاعنا الأول لحماية أجسامنا وعيوننا، واستشارة الطبيب والمصادر الموثوقة هي دائما طريقكم للتأكد من أي معلومة شائعة. سعدت بوجودي معاكم خلال هذه الحلقات، أتمنى أكون قدمت لكم الفائدة والنفع. دمتم ودامت عيونكم بألف خير ودامت صحتكم. معاكم الدكتورة آمنة الشهري إرشيدي استشاري طب وجراحة العيون.

0: كل الشكر للدكتورة آمنة الرشيدي استشاري طب وجراحة العيون على هذه النصائح الطبية. شكرا جزيلا لك.
1: ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: ردنا لكم مجددا مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، وصلنا معاكم إلى فقرتنا الأخيرة وهي فقرة ضيف الليلة. طبعا اليوم راح نتكلم مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة عن المشاريع، شلون الواحد يفكر يفتح مشروع. لازم أكيد يبي يكون ناجح، ما يبي يخسر، يعني ما يبي يصرف مصاريف وآخر شيء يسكر مشروعه. يعني اليوم راح نتكلم شلون الواحد يفكر بحلم ويحوله إلى واقع، لكن السؤال الأهم شلون تحول هالفكرة إلى مشروع ناجح. مو أنك أنت تسوي هالمشروع، لا طبعا، الواحد يفكر بمشروع ناجح شلون يخلي الناس تعرف منتجاته وتقتنع فيها طبعا وتشتريها، لأن مو كل مشروع حلو بالضرورة ينجح، ومو كل منتج ممتاز يعرف صاحبه شلون يبيعه. في منتجات كثيرة ومميزة لكن البعض يعني ما يعرفها، حتى ما يدلون مكانها، يعني مو متعرفين عليها. اليوم ضيفتنا راح تاخذنا إلى عالم المبيعات، تكشف لنا أسرار التعامل مع العملاء وطرق زيادة المبيعات والأخطاء اللي ممكن تخلي المشروع يخسر، يعني يعني شغلات كثيرة. يسعدنا طبعا هالليلة نستضيف عبر الهاتف الأستاذة نور البغلي المتخصصة في مجال المبيعات للمشاريع التجارية. مساء الله بالخير.
1: يا هلا والله، مساء الورد.
0: حياك الله أستاذة نور. أستاذة نور، في البداية ودنا نتعرف عليك أكثر، شلون كانت بداياتك في عالم المبيعات؟ شنو اللي جذبك حق هذا المجال بالذات؟ يعني أنا أحس هذا المجال يعني شوي نادر، مو الكل يعني يتخصص فيه.
1: عدل عدل. أوكي، بداية تقريبا قبل 6-7 سنوات شفت زوجي يقدم استقالته وأسس شركته وبزنس الخاص، وللأمانة صارت نقلة مالية بحياتنا يعني وايد حلوة. فجذبني موضوع المبيعات لأنه هو عبارة عن المحرك، للأمانة هو الماني مشين حق البزنس، عمود أساسي يعتمد عليه البزنس عشان يحول خلينا نقول القيمة أو المنتج أو الخدمة إلى كاش فلو. فجذبني موضوع المبيعات لأن في المبيعات ما في سقف الواحد يقدر يحد نفسه فيش كثير يقدر يربح فلوس. هذه الأمانة كانت بدايتي. بعدها قعدت معاه شفت النقلة اللي صارت، حسيت إنه لا، أنا طموحي وايد أكبر من المكان اللي أنا كنت فيه. فبالتالي قلت له أنا أبي أساهم في منظومتنا في هذه الأسرة، أنا أبي أسوي شيء، وأنا وايد شدني موضوع المبيعات وأبي أشتغل معك، علمني. فبالتالي هذه كانت نقطة بدايتي للأمانة. هني تعلمت وبعت وحققت أرقام وايد حلوة، وبالتالي تعمقت للأمانة في مفهوم المبيعات وفي مجال البيع لأنه عالم واسع، وشفت كثر مهم للأمانة في المشروع.
0: عادل، لكن أستاذة إحنا ودنا نعرف شنو الفرق بين عالم المبيعات لما أنت تبيعين المنتج ولما أنت تفتحين مشروع مثل صالون تسوي له دعاية، وأيه أصعب؟
1: أوكي، بالنسبة لي في فرق وايد كبير بين التسويق وبين البيع. أنا بالنسبة لي أشوف التسويق هو إظهار القيمة. أنا لما أدش السوشيال ميديا وأشوف خلينا نقول المشاريع قاعدة تظهر قيمتها عن طريق الأساليب التسويق، ولكن مو بالضرورة. إحنا وايد نشوف أكاونتات في السوشيال ميديا عندها عدد خلينا نقول متابعين، عدد فولوورز وايد كبير، ولكن هذا مو مقياس مباشر حق عدد المبيعات. فهني تي الشطارة في البيع، في شلون إن أنا أحول جذب الانتباه إلى اهتمام، أحول المتابع إلى مهتم وإلى صاحب قرار يشتري.
0: عادل، لكن أيضاً إحنا ودنا نعرف من خلال خبرتك في هذا المجال تحديداً، شنو أكثر شيء لاحظتي عند أصحاب المشاريع التجارية؟ هل المشكلة غالباً بالمنتج نفسه ولا بطريقة بيعه؟
1: أوكي، في وايد أفكار حلوة للأمانة، مو شرط تكون المشكلة أو الخلل في المنتج أو في الخدمة. غالبا تكون المشكله حسب يعني اللي قاعده اشوفه واصحاب المشاريع اللي قاعده اتواصل معاهم واشتغل معاهم، هو في طريقه البيع للامانه. يصير في مجهود وايد كبير وايد حلو، يصير في كواليتي في الخدمه او المنتج، ولكن مع الاسف طريقه البيع ما تكون بالطريقه الصح. يعني شلون قاعد يوصل صاحب المشروع، شلون قاعد يوصل قيمته، هل قاعد يوصلها حق الشخص الصح وبالطريقه الصح ولا لا؟ فبالتالي يكون المشكلة غالبا في مسار العميل.
0: عدل، لكن عطينا مثال أستاذة نور.
1: أوكي، ممكن يكون في خلنا نفرض مثلا مشروع عنده خدمة معينة.
0: مثل
1: مثلا خلنا نقول تدريب أوكي، مثلا تدريبات رياضة أو نظام تغذية مثلا، فبالتالي هني في قيمة في حل حق مشكلة وايد كبيرة. لكن الحين مع خلينا نقول عصر الخوارزميات والترندات والأفكار التسويقية الكثيرة، صار في ربكة، الكل يبي يجرب، الكل يبي يواكب. ففي ناس ممكن يكون عندها قيمة وايد عالية، لكن طريقة إيصال القيمة هذه ما قاعدة تخدم البزنس، ما قاعدة تخدم صاحب الخدمة. فبالتالي هني الشريحة محتاجة أحد يلامس احتياجها، أحد يحسسها أن أنا فاهمك، فاهم أن أنت تعاني في نظام غذائك، تعاني في موضوع خلينا نقول استمراريتك، تعاني في أنك أنت ما تقدر تقاوم الأكل. فلما أنا أطلع مثلا بترندات أو بأجذب انتباه الناس في أشياء ممكن تضحكهم، أوكي، هذا ممكن يكسب خلينا نقول عدد متابعين وتفاعل، ولكن مو بالضرورة يتحول هذا التفاعل إلى مبيعات. ممكن أنا أشوفك كبيرسونال براند، أهتم حق محتواك ويضحكني وأستمتع لما أشوفك، ولكن مو بالضرورة أشتري منك.
0: عادل، لكن أيضا أستاذة نور دائما نسمع أن البيع فن ومهارة، ومو مجرد عرض منتج أو سر أو طبعا سعر معين. شنو اللي يميز البائع الشاطر عن غيره؟
1: أوكي، أنا بالنسبة لي البائع الشاطر هو اللي يبدي يسأل بدل لا يشرح. فالبيع مو البائع، البائع الشاطر مو أكثر شخص يشرح، ولكن اللي يسمع ينصت، اللي يسأل الأسئلة الصح حق الشخص الصح. فبالتالي أنا لما أسأل السؤال الصح راح أبدي أفهم الشخص اللي قدامي شنو محتاج، عشان أقدر أقيس هل اللي أنا أقدمه راح يخدم هذا الشخص ولا لا، وإذا يخدمه شلون ممكن إني أنا أساعده وأسهل عليه الخطوة والقرار، بحيث إن احنا نقدر نشتغل مع بعض ويكمل بفايدة.
0: عادل، أستاذة نور، البعض عنده مثلا أفكار جميلة يعني لمشاريع معينة سواء صغيرة أو متوسطة، لكن يخاف من مثلا الخسارة، يخاف أن مثلا من طريقة التعامل مع طبعا الجمهور أو العملاء. يقول مثلا أنا بعت لهم هالسلعة، ممكن أن يعني من ضمن الكراتين سلعة واحدة مثلا تكون مو زينة مثلا أو مضروبة، يخاف من ردة الفعل. شنو الحل؟
1: أوكي، أنا بالنسبة لي أشوف موضوع الخوف هذا الحل حقه إنه يبدأ الواحد يغير نظرته عن البيع. للأمانة، وأنا واجهت يمكن هذا التحدي في البداية، لما يبدأ الواحد يغير نظرته عن البيع، إن البيع هي مو ضغط ولا إلحاح، أنا مجرد إني أنا هو أفهم احتياج الشخص اللي قدامي وأقدم له الحل حق الشيء اللي هو محتاجه، أنا قاعدة أسهل عليه القرار في شيء هو أصلاً يبيه. فلما هذا يحتاج له طبعا مايند سيت، طريقه تفكير معينه، فبالتالي انا من تتغير نظرتي عن البيع انا راح اقدر ابيع بطريقه مريحه لي وللطرف الثاني اللي هو العميل. بالاضافه الى كثر ما كان عندي ايمان في المنتج او الخدمه اللي انا قاعده اقدمها، هذا الشيء راح يسهل علي، راح يصير في حوار في عمليه البيع، حوار طبيعي طالع من القلب، وطبعا دائما اللي طالع من القلب يفوز.
0: عدل، أنا أتوقع يعني اللي يخاف من طبعا التعامل مع العملاء، وفي عملاء طبعا ما راح يسكتون إذا مثلا السلعة شروها بسعر مثلا غالي وطلعت مثلا مضروبة، أكيد ما حد راح يسكت عن حقه. لكن أتوقع اللي يخاف من مواجهة الجمهور ممكن إنه يدش دورات. عدل،
1: 100% 100%، وأنا أشوف أن موضوع الخوف هذا حتى ممكن ينحل في الممارسة. دائما أول مرة أسوي أي شيء الواحد يحس بالخوف، يحس بالتوتر.
0: عدل،
1: فأنا كثر ما مارست وبادرت، كثر ما دشيت الميدان، هذا الخوف راح يقل بالتدريج. وبالإضافة إلى أكيد الأدوات، التطوير، يبدأ الواحد يتعلم، وهذا شيء وايد راح يخدمه ويعطيه ثقة أكبر لما يبدأ يمارس.
0: عادل، أستاذة نور، في بعض الأحيان مثلا تروحين محل تتضايقين من مثلا البائع إنه يلح عليك بالشراء، فحتى إذا تبين منه شيء وأنت محتاجة هذه السلعة تقولين أوه مالي خلق أروح، لأن بدال لا أطلع بسلعة واحدة أنا أبيها راح أطلع مثلا بسلع كثيرة، فهذا مصرف وراح يخسرني.

0: أنا ودي أعرف شلون صاحب المشروع يقدر يقنع العميل يشتري منه بس من غير ما يحسسه إنه قاعد يضغط عليه أو حتى لا يضغط عليه، شلون؟
1: اوكي، انا ما احب اتعامل مع البيع على انه هو ضغط او اقناع. من يبدي يشرح الشخص او البياع، خلينا نقول بالتحديد، يبدي يشرح ويحاول انه يعرض وايد خيارات، يبدي يقط كل كروته ويحاول انه يبيع الشخص كثر ما يقدر، يزيد فاتورته كثر ما يقدر.
0: عدل.
1: احنا هني دشينا في عملية تنافسية، قاعد تنافس انا بيني وبين العميل. فمرة ثانية احنا نشوف البيع انه هو مو اقناع ولا ضغط، ولكن هو عملية خلينا نقول فهم احتياج الشخص شنو محتاج، وابدي اعرض عليه اللي هو محتاجه حتى وان انا كان عندي خيارات ثانية. ولكن اذا الشرح وبلشت اشرح وابيع اشياء ما تلامس احتياج العميل، هني يبدي يحس بالضغط العميل وينفر. ممكن يشتري هالمرة، ممكن يشتري، ولكن غالبا ما راح يرجع مرة ثانية لأنه خاض تجربة ما عطتها خلينا نقول الشعور بالرضا أو الراحة.
0: عدل
1: يحس إنه هو بوادي واللي قاعد يبيعه بوادي ثاني.
0: عدل. لكن إذا بنتكلم عن الأسعار، الأسعار دائما موضوع حساس، خصوصا لما العميل يقول السعر غالي. شلون نتعامل مع هذا الاعتراض، اعتراض عفوا، بطريقة ذكية نحافظ على قيمة المنتج؟ يعني في منتجات مثلا تكون هي غالية، طالعة مثلا من طبعا الشركة الأم بسعر غالي، لكن شلون أنا أقنعه وبحيث إنه يعني ما يتضايق اللي يدفع؟
1: اوكي، سؤال وايد حلو. وغالبا السعر غالي هذا يمكن من اكثر الاعتراضات يعني انتشارا. خلينا نقول موضوع السعر، نفس ما قلت فيه اشياء هو اساسا هو المجال يتطلب خلينا نقول هذا السعر. ف مو بالضروره اللي داش يشتري يكون موضوع او اعتراضه السعر غالي انه هو ما عنده الميزانيه، هو داش من مكان وعارف يمكن ان هذه الاسعار. ف بالنسبة حق هذا الاعتراض بالتحديد، أحتاج أول شيء في المرتبة الأولى، أنا دائما أقول حق اللي أشتغل معاهم إنه حط في بالك الاعتراض هو مو رفض، هو جاي لك مهتم، ولكن الاعتراض هو عائق بين الشخص وبين الهدف اللي يبيه أو خطوة الشراء. فأنا قبل لا أبدي أدافع عن سعر، لازم أول شيء في المرتبة الأولى أحاول أستفهم شنو يقصد الشخص لما يقول سعر غالي، ما أفترض من كيفي. هذه يمكن أكثر نصيحة أقدمها، إن أنت لا تفترض من كيفك هو ليش قال السعر غالي، وأبلش أحط له خصم، ولا أبلش أدافع عن السعر، ولا ترى إحنا أحسن ناس. هو ممكن يكون ما عنده ميزانية، ظروفه ما تسمح الحين في هذه الفترة إنه يشتري، وتس أوكي، لأنه مو بالضرورة أنا أبيع الكل. والسبب الثاني قد يكون إنه ما شاف قيمة خلينا نقول القرار هذا أو الاستثمار هذا اللي ممكن يسويه لما يدفع هذا السعر. فبالتالي انا احتاج اني استفهم من الشخص، ممكن اسئله تحس ان السعر غالي مقارنه في شنو، فممكن يجاوب مقارنه في وضعي وميزانيتي وكذا كذا كذا. اوكي، انا افهم ان هذا الحين ظروفه ما تسمح، او ممكن يقول احس انه غالي مقارنه بالمنتج هذا، شنو وايد عليه، او
0: صح.
1: بالخدمه هذه. هني انا افهم ان لحظه الشخص ما وصلت للقيمه الفعليه اللي راح ياخذها ويستفيد منها بعد ما يشتري، بعد خطوه الشراء. فيعني ممكن ان انا اتعامل معه هذا الاعتراض بعد ما استفهم من الشخص، في اني انا مثلا ممكن اقول له تخيل معي هذه الخطوه اليوم اللي راح تاخذها، اللي راح تعطيك خلينا نقول راح تقلل المجهود الضايع اللي قاعد تصرفه، المجهود العشوائي، التجارب العشوائيه، راح تقلل خلينا نقول الفرص الضايعه في بزنسك. هل قرارك المالي راح يكون استثمار حكيم لو حطيته على هذه الخطوه؟ فهني انا ابلش في مرحله اني انا اتعامل مع هذا الاعتراض بان انا اوعيه، لان بالنهايه انا بخليه ياخذ هذا القرار ويعرف قيمه هذا القرار.
0: عدل، لكن شلون أقنعه بطريقة احترافية من غير لا أخسره؟ إذا قال مثلا المنتج غالي يعني على سعر السوق مثلا، قارن منتجي مثلا منتجات أخرى نفسها تقريبا، لكن أنا مثلا حاطة عليها مثلا زوايد، مسوية أمور كثيرة يعني.
1: ممتاز. هني ني حق في انواع صراحه من العملاء، في كل واحد له عقليه خاصه فيه. في ناس تهمهم التجربه، في ناس تهمهم الفائده. انا مو مهم اخذ بطل الماي من خلينا نقول مطعم عنده تجربه لكجيريوس اكسبيرينس، ولا اروح ادش بقاله اخذ الماي. في ناس كذي يفكرون، في ناس لا يهمها التجربه قبل المنتج، في ناس يهمهم شعورهم، انا شنو راح احس لما أنا أشتري أو آخذ المنتج هذا أو الخدمة هذه. فبالتالي أنا مهم جدا أنا قبل لا حتى أسعر أفهم أنا من الفئة المستهدفة اللي أتعامل معها، من الأشخاص اللي أنا أبي أشتغل وياهم وأبيعهم، شنو عقليتهم، شنو اللي همهم، وأنا أقدم لهم خلينا نقول التجربة والبرايسنج، السعر المناسب اللي راح يقلل هذه الاعتراضات. فهو يعتبر صراحة من نقطة البداية، إذا أنا سعر رفعته لأنه قاعد أقدم تجربة، فأنا لازم أفهم أن أنا الناس اللي أتعامل معاهم يهمهم هذه التجربة، فبالتالي أتعامل مع هذا الاعتراض بخصوص التجربة، أبلش أوضح قيمة التجربة أكثر.
0: عدل، يعني أستاذة نور البغلي للأمانة استفدنا منك الكثير والكثير، لكن أنا ودي أتكلم قبل لا نختم عن يعني تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. شلون تشوفين مستقبل المبيعات؟ هل الأدوات الجديدة ممكن تساعد أصحاب المشاريع إنهم يبيعون أكثر، وممكن إن الواحد يستغني بالمستقبل عن البائع؟
1: للأمانة أنا أشوف خلينا نقول عصر الذكاء الاصطناعي الحين مكتسح، والأشياء خلينا نقول الأدوات زادت، ويعني يمكن البعض يشوفها تنافس، ولكن أنا أشوفها اختصار حق الوقت. لكن أجين الجانب الإنساني يظل مهم في تجربة العميل وفي ثقته. فالمستقبل أنا أشوف مو بكثرة الأدوات، الأدوات طبعا موجودة عشان تسهل على الشخص الرحلة، ولكن مو بكثرة الأدوات. مو بالضرورة أنا يكون عندي كل هذه الأدوات، أنا يهمني أني أنا أعرف شلون أستخدم هذه الأدوات اللي أنا أحتاجها اليوم. فمهم أن أنا أشوف هذا التطور اللي قاعد يصير بشكل سريع بطريقة تخدمني ولكن ما تعوضني.
0: عدل، للأمانة الحديث جدا ممتع معك أستاذة نور البغلي المتخصصة في مجال مبيعات المشاريع التجارية. احنا وصلنا للختام، هل هناك كلمة أخيرة حابة تقولينها أو رسالة حابة توجهينها أو نصيحة حابة تذكرينها لي طبعا اللي حاب يفتح مشروع؟
1: أول شيء شكرا لكم على هذه الاستضافة الجميلة، وإن شاء الله المستمع يطلع بفائدة إن شاء الله ويكون استمتع من هذا خلينا نقول الكلام. بالنسبة لي اللي أقدر أقوله آخر شيء نصيحة حق أصحاب خلينا نقول الخدمات أو المنتجات المشاريع التجارية بشكل عام، لأن الكل يحتاج البيع عمود أساسي حق المشروع. البيع هو ما يحتاج للأمانة إبداع وعبقرية أو موهبة حق اللي مستصعب هذا الموضوع، تحتاج بس تفهم اللي قدامك، ولا تربط قيمتك أبدا في مبيعاتك، لأن البعض يمكن يتحسس لما الواحد يرفض يشتري أو يكون عنده اعتراض، فهو مو رفض، هو فقط تحتاج أنك تفهم اللي قدامك تقدم له الحل المناسب. والكلمة الأخيرة اللي أحب أقولها دائما وأبدا، سواء في مبيعاتك أو بزنسك، يعني اللي يدخل عالم المبيعات أو عالم ريادة الأعمال، أنت تحتاج يكون معاك حس المبادرة، فلازم تبادر وتظل تبادر وتظل تبادر، فمع مبادرتك إن شاء الله توصل حق أهدافك وطموحاتك وتخدم الناس اللي تبي تتعامل معاهم. وأتمنى طبعا كل التوفيق حق الكل.
0: اللهم آمين. كل الشكر لك أستاذة نور البغلي المتخصصة في مجال المبيعات للمشاريع التجارية، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.

احنا بكذي مستمعينا وصلنا معاكم للختام. تقبلوا تحيات فريق العمل، وهذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميرة. نترككم بحفظ الله ورعايته، وفي امان الله.

0: إذاعة دولة الكويت
1: عبر الأثير
0: منبر يروي حكاية وطن.
2: وطني
0: هنا رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
3: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب.
0: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

0: إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن عبر السنين.
1: 11 مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز

0: منطقة المدينة المنورة. شبكة CNN تقول إن الجيش الأمريكي يضع خططا جديدة لاستهداف البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية في إيران بأم القنابل. الحكومة اليمنية تطالب بتحرك أممي عاجل لفك الحصار عن تعز، والاتحاد الأوروبي يطالب الحوثيين برفع الحصار عن المدينة. استشهاد فلسطيني بقصف وإطلاق نار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وسط عمليات نسف لمباني سكنية بمناطق متفرقة. الرئيس الأوكراني يتوعد باستئناف عمليات استهداف مصافي النفط الروسية. الكرملين يتهم الدول الأوروبية بالعمل على استمرار الحرب في أوكرانيا. وكوريا الشمالية تعلن اختبار صواريخ كروز تطلق من الغواصات. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير روية الحكاية، وبقي الصوت شاهدا على الزمن، ولامست ألحانه المشاعر، وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم

ما وراء الحكاية. الإعداد فاطمة الجاسم، التقديم فاطمة الجاسم أحمد سالم، التنفيذ مشاري المطيري، الإخراج سعود المسفر.

دونا آن لاس، الممرضة التي اختفت في ليلة واحدة. في ليلة من ليالي سبتمبر عام 1970، كانت دونا آن لاس تعمل كممرضة في محطة الإسعافات الأولية داخل أحد الحانات في ساوث ليك تاهو في كاليفورنيا. كان عمرها 25 عاماً. حياة عادية، عمل عادي، وليلة لم يكن فيها ما يشير إلى أنها ستكون آخر ليلة تعرف فيها عائلتها مكان ابنتها. في السادس من سبتمبر لعام 1970 كانت دونا في عملها، وفي الساعة 1:50 بعد منتصف الليل سجلت آخر مدخل لها في سجل التمريض. ثم لم يعد هناك شيء، لا سجل جديد، لا مشاهدة مؤكدة، لا رسالة تقول إنها ذاهبة إلى مكان آخر، فقط اختفت. ولكن هناك تفصيلاً واحداً جعل اختفائها أكثر غرابة. دونا لم تخرج بسيارتها ولم تأخذ معها أغراضها الشخصية.

كأنها لم تخطط لمغادرة المكان أصلاً. وبعد ذلك وجدت سيارتها موقوفة قرب منزلها في ستاتلاين نيفادا، لكن دونا نفسها لم تكن هناك. وهنا بدأ السؤال، إذا كانت لم تغادر بسيارتها فكيف غادرت؟ ومع من؟ وإلى أين؟ لكن القصة ستصبح أكثر غموضاً في اليوم التالي، فقد تلقى صاحب المنزل الذي كانت دونا تسكن فيه اتصالاً من رجل مجهول، والمكالمة لم تكن طويلة. الرجل قال إن دونا لن تعود لأن هناك حالة طارئة في العائلة، ثم انتهت المكالمة. لكن المشكلة أن هذا الخبر لم يكن حقيقياً، لم تكن هناك حالة طارئة في عائلة دونا، ولم يكن هذا الرجل شخصاً معروفاً لدى عائلتها. وهنا تظهر أول حلقة في اللغز. شخص ما كان يعرف أن دونا اختفت، وكان يحاول أن يصنع قصة تفسر غيابها. لكن لماذا؟ ومن كان ذلك الرجل؟ وهل كان يعرف أين ذهبت دونا؟ أم أنه كان يحاول فقط أن يبعد الأنظار عن اختفائها؟ مرت الأيام ثم الأسابيع ولم تعد دونا. وفي قضية اختفاء قد يكون أخطر شيء هو السؤال الذي لا يجد أحد له إجابة، هل غادرت بإرادتها أم أن شخصاً آخر أخذها؟ ولكن ما كان يجهله المحققون في ذلك الوقت أن اسم دونا آن لاس سيبقى مرتبطاً لعقود بواحد من أشهر الألغاز الإجرامية في أمريكا، اسم لقاتل متسلسل أرعب مدينة بكاملها. وأرسل رسائل إلى الصحف وتحدى الشرطة وترك خلفه عدداً كبيراً من الأسئلة. إنه زودياك. ولكن هل كانت دونا آن لاس ضحية أخرى لذلك القاتل؟ أم أن الربط بينهما لم يكن أكثر من صدفة كبيرة صنعها القمود؟ وهنا تبدأ حكاية استمرت أكثر من 50 عاماً، وحكاية لامرأة لم تكن تعرف أن آخر ليلة في عملها ستكون بداية واحدة من أغرب القضايا التي لم تجد نهايتها بعد. وهنا بدأ السؤال، اختفاء بلا أثر. لم تكن دونا آن لاس شخصاً يختفي عادة عن محيطه. كانت في 25 من عمرها وتعمل ممرضة مسجلة في أحد حانات ساوث ليك تاهو، وكانت حياتها تدور في إطار عادي، عمل ومنزل وأشخاص يعرفونها. لكن في تلك الليلة شيء ما انقطع فجأة عند 1:51 بعد منتصف الليل.

سجلت دونا آخر مدخل في سجل العمل، ثم لا شيء، لا سجل آخر، لا شاهد يستطيع أن يقول إنه رآها تغادر، ولا رحلة سجلتها سيارتها. الأكثر إثارة أن دونا لم تأخذ سيارتها معها، ولم تكن مصاحبة لأغراضها الشخصية، وبعد اختفائها وجدت سيارتها موقوفة قرب شقتها في ستاتلاين نيفادا. وهنا تظهر مفارقة غريبة. إذا كانت دونا قد قررت أن ترحل بإرادتها،

0: فلماذا تركت سيارتها وأغراضها؟ وإذا كانت قد ذهبت إلى مكان آخر، فكيف ذهبت؟ ولم يكن هذا هو السؤال الوحيد. في اليوم التالي تلقى صاحب مسكنها اتصالاً من رجل مجهول، قال إن دونا لن تعود، وإن السبب يعود في حالة طارئة في عائلتها، لكن لم تكن هناك حالة عائلية من هذا النوع. كان الاتصال كاذب، وهنا تغيرت صورة القضية. فلم يعد السؤال فقط أين ذهبت دونا، بل أصبح من كان يعرف أنها اختفت، ولماذا شعر شخص ما بالحاجة إلى اختلاق قصة عن طارئ عائلي؟ هل كان يحاول تأخير الإبلاغ عن اختفائها، أم كان يحاول فقط أن يجعل غيابها يبدو عادياً؟ وهنا بدأت قصة دونا آن لاس تأخذ منحناً أكثر قموضاً، لأن أكثر ما يربك في قضايا الاختفاء ليس أن يختفي الإنسان فقط، بل أن يبدأ شخص آخر بعد اختفائه في صناعة قصة بديلة عن مكانه.
1: هل تعلم أولاً أن دونا اختفت عام 1970؟ أي أن القضية ظلت لعقود طويلة دون إجابة واضحة. هل تعلم أن الهوية لم تحل إلا بعد سنوات طويلة جداً، عندما تم في عام 2023 التعرف على جمجمة عثر عليها في مقاطعة بلاسر عام 1986، تبين أنها تعود إلى دونا ألاس. الأغرب من ذلك أن هذه القصة ارتبطت على مر السنين باسم آخر شهير في تاريخ القضايا الغامضة، زودياك. لكن وهنا يجب أن نكون دقيقين، الربط بين دونا آن لاس وزودياك هو نظرية وليس حقيقة مثبتة، ولم تظهر حتى اليوم أدلة حاسمة تثبت أن زودياك كان المسؤول عن اختفائها. ربما كانت هنا بداية أكبر أسرار هذه الحكاية.

الجمجمة التي أعادت دونا إلى القصة. مرت السنوات ثم مرت عقود، وبدت قضية دونا آن لاس لوقت طويل كأنها ستبقى سؤالاً بلا إجابة، فلا أحد كان يعرف أين انتهت حياتها وإلى أين ذهبت، ولا ماذا حدث بعد أن سجلت آخر مدخل في سجل عملها. لكن في عام 1986 وفي مقاطعة بلاسر ظهر خيط صغير قد يعيد القضية إلى الواجهة. عثر على جمجمة بشرية في منطقة قرب طريق سريع، ولم يكن معها في ذلك الوقت ما يكفي لمعرفة هوية صاحبها، فبقيت مجرد جمجمة لشخص مجهول. ومرت السنوات، سنوات أخرى، إلى أن تطورت التقنيات وأصبحت الأدلة الجينية قادرة على فتح أبواب أغلقت منذ عقود. وفي عام 2023 جاءت النتيجة التي لم تكن عائلة دونا قد تملكت منها الأمل بعد كل هذه السنوات. الجمجمة كانت لدونا آن لاس، المرأة التي اختفت في ليلة من عام 1970. ولكن معرفة من هي دونا لم تجب عن السؤال الأهم: من كان معها؟ ماذا حدث لها بعد أن خرجت من حياتها العادية في تلك الليلة؟ ومن كان ذلك الرجل الذي اتصل بعد اختفائها واختلق قصة الطارئ العائلي؟ وهنا لم تعد القضية قضية مفقودة فقط، أصبح لدينا اسم وهوية ومصير أصبح أقرب إلى الوضوح. لكن القصة نفسها ما زالت ناقصة، وربما كان أصعب جزء في هذه الحكاية أن الحقيقة ظهرت بعد 5 عقود، لكنها لم تحمل معها الإجابة الكاملة. وهنا بدأ سؤال آخر يظهر إلى السطح، وهنا تظهر أكبر مفارقة في قصة دونا آن لاس، لأن اختفائها لم يبقى منعزلاً عن سلسلة من القضايا القامضة التي شغلت المحققين وعامة الناس في كاليفورنيا ونيفادا. فبعد اختفاء دونا ظهرت نظرية تربطها بشخص أصبح اسمه من أشهر الأسماء في تاريخ القضايا القامضة، وهو زودياك. وزودياك هو القاتل المتسلسل المجهول الذي ارتبط بعدة هجمات ورسائل مرسلة إلى وسائل الأعلام في أواخر الستينيات وبداية السبعينيات. ولكن ما الذي جعل بعض المحققين والباحثين يربطون دونا به؟ هنا تبدأ التفاصيل المثيرة. فقبل اختفاء دونا بفترة كان زودياك قد أرسل رسالة إلى صحيفة في سان فرانسيسكو، وفي الرسالة ظهرت خريطة ورمز غامض، وذكر فيها مكان قريب من ليك تاهو. ولهذا السبب ظهر اعتقاد بأن دونا قد تكون من ضحايا زودياك. ولكن هنا يجب أن نتوقف، لأن القصة تحتاج إلى فرق واضح بين ما نعرفه وبين ما نظنه.

0: نعرف أن دونا اختفت، ونعرف أن شخصاً مجهولاً اختلق قصة عن طريق عائلي، ونعرف أن رفاتها لم تعرف هويتها إلا في عام 2023، أما أن زودياك كان هو المسؤول عما حدث لها، فهذا ليس أمراً مثبتاً، ولا توجد حتى الآن أدلة حاسمة تحسم هذا الربط. وهنا تظهر جمالية هذه القصة وخطرها في الوقت نفسه، لأننا إذا ربطنا كل تفصيل قامض بنظرية واحدة فقد نحول الاحتمال إلى حقيقة، وربما كانت الحقيقة أقرب أو أبعد مما نتخيل. لكن هناك شيئا واحدا لا يمكن تجاوزه، دونا لم تختفي في قصة من الخيال، كانت شخصا حقيقيا لها عمل وبيت وعائلة، وفي ليلة واحدة انقطع أثرها وبقي السؤال معلقا 5 عقود: من كان آخر شخص يعرف أين كانت دونا؟ وهنا ندخل إلى الجزء الأكثر غموضا في الحكاية، وهي النظريات.
1: ظهرت عدة نظريات، لكن لا واحدة منها أصبحت حقيقة مثبتة. النظرية الأولى زودياك، وهي أشهر النظريات، فبعض الباحثين ربطوا اختفاء دونا بزودياك بسبب تقاطع بعض التفاصيل الزمنية والجغرافية مع قضايا زودياك، لكن لا يوجد دليل حاسم يثبت أن زودياك كان هو من اختطف دونا. النظرية الثانية شخص كان يعرف دونا. هنا ننظر إلى أكثر تفصيل غرابة في القضية، الاتصال الذي جاء بعد اختفائها، وهنا يظهر احتمال أن يكون هذا الشخص قد كان يعرف دونا أو يعرف شيئا عن مصيرها، لكن من هو؟ وهل كان الاتصال محاولة لإخفاء شيء؟ لا نملك إجابة.
0: بعد سنوات طويلة من الانتظار حصلت عائلة دونا أنلاس على إجابة كانت تنتظرها منذ عام 1970. لم تعد دونا مجرد اسم في قائمة المفقودين، فقد أصبح معروفاً أن الجمجمة التي عثر عليها في عام 1986 كانت تعود إليها، وهذا الاكتشاف لم ينهي القضية بل أعادها إلى البداية، لأن هوية دونا أصبحت معروفة. أما ما حدث لها ومن كان معها ومن يقف خلف اختفائها فبقيت أسئلة مفتوحة. ولعل أكثر ما يؤلم في هذه القصة أن عائلة دونا عاشت عقوداً وهي لا تملك حتى إجابة عن سؤال بسيط: أين هي؟ وبعد أكثر من 50 عاماً جاءت الإجابة، لكنها كانت إجابة ثقيلة، لأن معرفة المصير لا تعني دائماً معرفة الحقيقة كاملة. وهنا تظهر قدرة الوقت على تغيير القضايا، ففي عام 1970 كانت الأدلة محدودة، أما في عام 2023 فأصبح العلم قادراً على أن يعيد هوية ضاعت لعقود. وربما تكون هذه أهم رسالة في القصة، أن القضية التي تبدو ميتة لسنوات قد يبقى فيها خيط صغير ينتظر الوقت المناسب ليظهر. ولهذا السبب لم تغلق قصة دونا عند العثور على رفاتها، فالسؤال الآن ليس من هي، فقد عرفنا، لكن السؤال هو من كان آخر من عرف مكانها، ومن يحمل حتى اليوم السر الذي ظل مخفياً لأكثر من 50 عاماً، وهنا يبقى الباب مفتوحاً لأن دونا عادت إلى عائلتها باسمها، لكن قصتها لم تعد بعد إلى نهايتها. السؤال الذي بقي حياً 55 عاماً تقريباً، هذه هي المدة التي فصلت بين اختفاء دونا آنلاس وبين اللحظة التي عرف فيها أن الجمجمة التي عثر عليها منذ عام 1986 كانت لها. 55 عاماً من الانتظار. ولكن حتى بعد أن عاد اسم دونا إلى عائلتها لم تعد القصة كاملة. لا نعرف بشكل قاطع من كان مسؤولاً عما حدث لها، ولا نعرف ما الذي جرى في الساعات التي تلت آخرة خال لها في سجل العمل، ولا نعرف هوية الرجل الذي قدم رواية كاذبة عن طارئ عائلي، ولا نعرف بدليل حاسم إن كان لزودياك أي دور في قصتها. وهذا هو الفرق بين القصة القامضة والحقيقة. إننا نحب أن نرى الصورة كاملة، لكن الواقع أحياناً لا يعطينا إلا قطعاً صغيرة من الصورة. قطعة في عام 1970، وقطعة أخرى في عام 1986، ثم قطعة أكثر أهمية في عام 2023. وبين هذه التواريخ امتد صمت طويل جدا، لكن الصمت لم يعني أن دونا نسيت، فقضيتها بقيت موجودة واسمها بقي في ملف المفقودين إلى أن جاءت الأدلة التي أعادت هويتها. وربما هذا هو أكثر ما يميز هذه الحكاية، أن الزمن لم يمحها بل أخر ظهور الحقيقة، وما زالت التحقيقات مستمرة، وما زال السؤال مفتوحاً: من كان يعرف؟ وهل يحمل شخص ما حتى اليوم إجابة لم يقلها؟ ربما وربما لا، لكن شيئاً واحداً أصبح مؤكداً: دونا آنلاس لم تعد مجهولة الهوية، وبقي أن تظهر الحكاية كلها. ربما يوماً ما سيظهر دليل آخر أو شخص يقرر أن يتكلم. إلى ذلك الحين ستبقى دونا آنلاس ذكرى لإنسانة لم يسمح الوقت لقصتها أن تنسى، وستبقى قصتها تذكيراً بأن بعض الأسرار لا تختفي، إنما تنتظر دليلاً أو شاهداً أو حقيقة تجد طريقها إلينا مهما طال الزمن.

ماذا تعلمنا من هذه الحكاية؟ تعلمنا قصة دونا ألاس أن بعض الأسئلة قد تطول إجابتها، لكنها لا تموت بمرور الوقت. تعلمنا أن الإنسان قد يغيب عن العالم، لكن ذكراه لا تغيب بالسهولة نفسها. فجمجمة عثر عليها عام 1986 وظلت دون هوية لسنوات، استطاع العلم أن يربطها بدون ألاس في عام 2023. وهذا يعني أن ملفا قد يبدو مغلقا قد يكون في الحقيقة منتظرا فقط دليلا جديدا. لذلك فإن الحقيقة ليست دائما أول شيء نجده، أحيانا نحتاج إلى سنوات، وأحيانا إلى عقود، ولكن السؤال الصادق والإصرار على البحث قد يكونان السبب في أن تعود قصة ظن الجميع أنها انتهت.

كنتم مع برنامج ما وراء الحكاية. الإعداد فاطمة الجاسم، التقديم فاطمة الجاسم أحمد سالم، التنفيذ مشاري المطيري، الإخراج سعود المسفر.

0: الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: حكاية قافية. حكاية قافية، خلف كل قافية حكاية، وخلف كل قصيدة لحظة أيقظت في الشاعر شعورا لا يقال إلا شعرا. وحين نعرف سبب ولادة القصيدة نقرأ أبياتها بعيون أخرى، ونشعر بما بين كلماتها من أسرار. فجمال القصيدة لا يكتمل بمعرفة ما قال الشاعر، بل بمعرفة لماذا قاله. حكاية قافية. إعداد رائد المطيري، تقديم رائد المطيري وإسراء العسكر، التنفيذ وفاء خميس، إخراج أحمد الأمير.
1: مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في هذه الأمسية الجديدة من برنامج حكاية قافية. هذه المرة سنطوف معكم في جمال الشعر وفي القصيدة وما وراء القصيدة. نرحب فيكم، وأيضا نرحب بالأستاذة الفاضلة الدكتورة مريم المطيري. حياك الله دكتورة مريم. يا أهلا ومرحبا فيك.
2: أهلا وسهلا فيك أستاذ رائد، وأهلا وسهلا في السادة المستمعين.

في قصيدة كن صديقي. لا تكتب الشاعرة الكويتية الدكتورة سعاد الصباح مجرد كلمات عن الحب، بل ترسم ملامح علاقة إنسانية راقية تتجاوز حدود العاطفة إلى رحابة الصداقة وصدق الحوار وجمال التفاهم. إنها قصيدة يمكن أن نقرأها بوصفها دستوراً وجدانياً للمرأة، تختصر فيها احتياجاتها العاطفية والإنسانية، وتبوح من خلال أبياتها بما تتطلع إليه من احترام واحتواء، ومن شريك يرى فيها عقلاً وروحاً وإنساناً قبل أن يراها شيئاً ثانوياً.

0: حياكم الله من جديد في برنامج حكاية قافية. اليوم سنتحدث إن شاء الله دكتورة مريم في هذه الأمسية الجميلة حول دستور المرأة وحول يعني حقوق المرأة وكذلك أيضا متطلبات المرأة من خلال الشاعرة وكذلك من خلال ما تكتبه المرأة من قصيد ومن شعر، وخاصة إذا كان هذا الشعر أو هذه القصيدة خالدة إلى يومنا هذا.
1: نعم أستاذ رائد، أنا معك أن المرأة لها حقوق، لكن هنا في حكاية قافية لدينا حق آخر وحق مختلف، واختلافه في ماذا؟ حينما تطلب وحينما تكتب المرأة دستورها، هذا ما سنتعرف عليه في حكاية قافية مع قصيدة كن صديقي.
0: يا ترى هل ممكن أن يكون للمرأة دستورها الخاص في الحياة؟
1: نعم، يوجد هناك دستور خاص للمرأة، ولكن على حسب الموقع. موقعها في البيت هذا دستور خاص، موقعها في علاقتها الأسرية دستور ثاني، وأيضا لا نقفل عن دستور العاطفة والأحاسيس، فما بالك إذا كانت تملك القدرة على كتابة هذه القوانين وهذا الدستور
0: من خلال المشاعر. طبعا
1: من خلال المشاعر، أن المرأة تستطيع أن تعلن دستورها العاطفي من خلال القلم ومن خلال الكلمة. هذا ما يعني بنشوفه الآن في حكاية قافية مع الدكتورة الشاعرة الشيخة سعاد الصباح.
0: سعاد الصباح، إذن أنت تتحدثين عن نص جميل للشاعر سعاد الصباح، كن صديقي أو كما قيل. نعم،
1: كن صديقي. أهلا بكم في حكاية قافية، البرنامج الذي لا يقرأ الشعر بل يكتشف سره. الليلة ليست مع قصيدة حب، نحن مع ثورة، ثورة ناعمة كتبتها امرأة بقلم من حرير، ولكن ليسمح لي مستمعينا الكرام بأن أطلق على تلك القصيدة بأنها هزت كل أركان الشعر العربي الحديث. قصيدة قالت فيها المرأة لأول مرة: توقف، لا أريد عاصفة من الشكليات، أريد خيمة دفء من كلمات. قصيدتنا الليلة كن صديقي.
0: كن صديقي، كن صديقي، كم جميل لو بقينا أصدقاء. إن كل امرأة تحتاج أحيانا إلى كف صديق وكلام طيب تسمعه وإلى خيمة دفء صنعت من كلمات.
1: أستاذ رائد، تعرف يعني هنا ما هو المطلب؟ هنا تطلب الرقي في الحوار، وهو الحوار في وقت النهار، لا يوجد حوارات متأخرة في الليل حيث الهدوء، ولكن طلبت الحوار في وقت النهار. أيضا من طلباتها أو من مطالبها في دستورها كن صديقي جملة من كلمتين: امرأة واثقة وحازمة بطلبها

0: وهو كن صديقي. وضوح الهدف هني أنها اقتربت من السببية مع لفت الانتباه. كم هو جميل، يعني إيه طلبت
1: هذا الطلب ووصفته بأنه جميل.
0: جميل. إذن إيه عارفة شنو مطالبها، عارفة أهدافها، وأيضا تلفت نظر المقابل لها أنه كم هو جميل. إذن التفت، إذن الصداقة جميلة. هذا المطلب الأول في دستورها. بعد ذلك تعترف، ماذا لو بقينا أصدقاء؟ ثم الاعتراف بأن المرأة تحتاج بعض الأوقات إلى ثلاث أشياء، تعرفهم أستاذ رائد ولا؟
1: لا ربما أنا رجل شرقي فربما أغفل عن بعض الأمور. الآن نحن في حضرة هذا الدستور ونتعرف على مفاهيمه.
0: لنتعرف أستاذ رائد مع مستمعينا الكرام إلى الدستور الذي وضعته الشاعرة والدكتورة الأديبة سعاد الصباح، حيث طلبت كف صديق. هي تحتاج إلى كف صديق في دستورها. لماذا؟ الكف، الملامسة، الدفء، الأمان. حينما تضع كفك مع كف صديقك كرجل، أو أنا أضع يدي بيد صديقتي أو أختي، إذن هو أمان. الثاني الكلام الطيب، تريد أن تسمع كلاما طيبا. بعد ذلك عرجت إلى خيمة دفء صنعت من الكلمات. الله على الشاعرة، هي لم تنسى البداوة، لم تنسى أصلها، لم تنسى البيئة التي جاءت منها. لكن الخيمة هذه مفهومها ماذا؟ مفهومها الاستقرار، الأمان، الستر. إن هي قاعدة في خيمة بعيد عن مرأة الآخرين، صح؟ أضف لذلك أستاذ رائد ومستمعينا الكرام، هي تريد دفء من كلمات، ليست كلمة واحدة إنما عدة كلمات تصنع هذه الخيمة من الدفء. هذه مطالب الدكتورة ونحن نطالب معها، أنا أتفق معها في ذلك.
1: أيضا من أبياتها تقول: فلماذا يا صديقي لست تهتم بأشياء صغيرة، ولماذا لست تهتم بما يرضي النساء؟
0: أستاذ رائد أشكرك على التنويه على هذا السؤال وطرحه. ففعلا فلماذا يا صديقي، هنا توجه السؤال مباشر. فلماذا يا صديقي لست تهتم بأشياء الصغيرة؟ أنا كامرأة ودكتورة وشاعرة، وما شاء الله يعني من الأسر الكريمة، لكن لديها أشياءها الصغيرة التي تريد أن تنبه الطرف الآخر لها. هي تبارك الرحمن في هذه الأبيات تقول: أنا لدي كل شيء، كل شيء، ولكن أحتاج إلى الاهتمام لأشياء هذا الصغيرة. ولماذا لست تهتم بما يرضي النساء؟ هنا السؤال هذا تطرحه على الطرف الآخر. أنت ليش ما تسوي الأشياء اللي ترضي النساء؟ زين شنو اللي ترضي النساء؟ ما سبق ذكرها. هذا اللي ترضي النساء،
1: العطف والدفء والحنان والكلمات الطيبة.
0: نعم، فيما بعد ستطرح أن مو مهم عندها القصور، ولا مهم عندها الحالة الغنى أو الأشياء المادية، هي تريد بعض الأشياء البسيطة التي تستمر في حياتها.
1: وهذه الأشياء البسيطة هي تمثل يعني كل متطلبات النساء. فهنا الحديث يعني من الحديث الخاص إلى الحديث العام، وإلى المطالب العامة التي تنشدها كل امرأة.
0: نعم.

لقد استطاعت سعاد الصباح بلغتها الشعرية العذبة أن تحول مطلباً إنسانياً بسيطاً

إلى رسالة عميقة، مفادها أن أجمل ما في الحب أن تسنده الصداقة، أو أن أصدق العلاقات تلك التي تقوم على المودة والتكافؤ والاحترام. وفي حلقتنا من حكاية قافية نقترب من هذه القصيدة ونغوص في معانيها ودلالاتها لنكتشف كيف أصبحت عبارة كن صديقي أكثر من عنوان لقصيدة، بل نداء أنثويا رقيقا يحمل في بساطته فلسفة كاملة عن الحب والحياة.

0: لازلنا مع حكاية قافية وحديثنا مستمر عن الشاعرة الدكتورة سعاد الصباح وقصيدة كن صديقي، حيث قالت إنني أحتاج أحيانا لأن أمشي على العشب معك، وأنا أحتاج أحيانا لأن أقرأ ديوانا من الشعر معك،
1: وأنا كامرأة يسعدني أن أسمعك. الله على الأبيات هذه. هنا هي قمة رومانسية عند الدكتورة سعاد، ثلاث أمنيات تلخص حلم كل امرأة مثقفة في العالم. أما الأمنية الأولى فهي أمنية طبيعية، تريد أن تمشي على العشب بلا تكلف، بلا رسميات،
0: وببساطة البشر.
1: وببساطة البشر هنا بيتها، يعني في بيتك، في خيمتك، في حياتك الأولى، أنا أسميها الحياة الأولى وهي حياة الأسرة. أنا أحتاج أني أكون على طبيعتي، ما أحتاج الرسميات، ما أحتاج التكلف. هذا هو الحب الحقيقي عند دكتور سعاد وعند المرأة المثقفة، ليست بالماديات بل باللحظات الصادقة. طموحها ليس قصرا، طموحها ساعة مطر مع صديق صادق. هنا تتحدث نيابة عن النساء فتقول: فأنا محتاجة جدا لميناء سلام، وأنا متعبة من قصص العشق وأخبار الغرام، أنا متعبة من ذلك العصر الذي يعتبر المرأة تمثال رخام. الله على الأبيات هذه. وطلبات التي ذكرتها هي تحدثت عن احتياجاتها، تحدثت عن ميناء السلام، تحتاج إلى ميناء السلام، تحتاج إلى الهدوء، الراحة، الأمن، طمأنينة، ولخصت في ذلك ميناء السلام. الميناء
0: يرمز دائما إلى يعني الرسو والهدوء والأنات،
1: نعم، ويرمز إلى الرسو والسفن
0: والقدوم.
1: إذن هي هنا تتحدث أن مهما كان أو عصفت بنا
0: العواصف والبحار،
1: فأنا وأنت وأنا بالذات أحتاج إلى هذا الميناء، أحتاج إلى ميناء السلام. بعد ذلك تتعرج أن هي متعبة من قصص العشق وأخبار الغرام التي يتناقلونها، هي تؤكد ذلك: لا أريد أخبار، أريد واقع. فهي إنسانة واقعية. بعد ذلك تنتقل إلى هي متعبة من ذلك العصر الذي يعتبر المرأة تمثال رخام. لماذا تمثال رخام أعزائي المستمعين؟ في السابق يوجد خجل أن المرأة تعبر عن احتياجاتها، لكن الشاعرة هنا تخطت ذلك

0: الزمان أو العصر أو كسرت الحاجز.
1: نتكلم عن أي فترة؟ فترة الثمانينات، انطلاق ولادة هذه القصيدة؟
0: السبعينات تقريبا، بداية الثمانينات فانطلقت هذه القصيدة. هنا بعد أن ذكرت أنها متعبة، ولكن ليس تعب العمل، بل متعبة من نظرة المجتمع للمرأة كتمثال جميل أحيانا للفرجة أو المشاهدة، تمثال رخام بارد، يعني الرخام بارد
1: بطبيعته
0: جميل لكن بلا روح، يتؤكد أن لديها روح هنا. أيضا سعاد ترفض أن تكون تمثالا، تريد أن تكون إنسان، هذه مطلبها. وأيضا تحتاج لميناء سلام، ميناء ترسلها السفن، لا لعاصفة غرام، تريد من يتكلم معها لا من يقطفها ثم يذهب إلى مكان آخر.
1: هي لها أيضا إشارة حقيقة على نظرة الرجل الشرقي بها، وتقول: وأنا كامرأة يسعدني أن أسمعك، فلماذا أيها الشرقي تهتم بشكلي؟ ولماذا تبصر الكحلة بعيني ولا تبصر عقلي؟
0: أحسنت،
1: هي تؤكد على أن المرأة عقل قبل كل شيء.
0: نعم، وحاب أذكر شغلة أستاذ رائد ومستمعينا الكرام، بأن هذه القصيدة نجحت لأنها صادقة، ومو بالصادقة، راقية، تليق بامرأة كويتية أصيلة رفعت اسم بلادها في كل محفل. كن صديقي.
1: والعنوان أيضا بسيط، يعني عنوان القصيدة ربما يكون أيضا يعني يساعد على على على خلودها بهذا الشكل.
0: نعم.
1: أنت أشرتي إلى مفردة دكتورة مريم، هي قضية الدستور، دستور المرأة. يعني ربما أبصرت الدكتورة سعاد الصباح إلى أهمية أن يكون في ذلك الزمن، أو في بداية السبعينات أو في نهاية السبعينات مع الثمانينات، أن يكون هناك دستورا جديدا للمرأة.
0: نعم.
1: بالإضافة إلى الدستور الذي يعني طالبت به المرأة أو الشاعرة للمرأة، هناك أيضا أمنيات تضمنت القصيدة، أمنيات للشاعر سعاد الصباح.
0: نعم أستاذ رائد، ذكرت الشاعرة في القصيدة وفي قافيتها أن لديها ثلاث أمنيات، فهي في هذه الأبيات أو هذه القافية في قمة الرومانسية. ثلاث أمنيات تلخص حلم كل امرأة مثقفة في العالم. أول أمنيات، وهي الأمنية الطبيعية، تمشي على العشب بلا تكلف وبلا رسميات مثل ما ذكرنا، هي تريد الابتعاد عن أجواء العمل وأجواء التي خارج الأسرة أو خارج المنزل. بعد ذلك أمنية ثقافية، تريد أن تقرأ ديوان شعر معك، هي لا تريد رجلا يهديها وردة، تريد رجلا يقرأ معها قصيدة، لأنها ماذا؟ شاعرة. وأيضا والشعر عندها هو الحب. شيء ثاني، لما تطلب من شخص أنه يقرأ معك، شنو مفهومه؟ إذن هو أقرب الناس لديك، تريد أن تسمعه
1: ويسمعك.
0: وأيضا مو بس السمع، المشاركة. أنا ما أختار شخص في حياتي أو في لحظاتي، خلينا نقول في لحظاتي، إني أنا أكون معه يعني أقرأ الكتاب أو أقرأ قصيدة أو أسمعه، ما أريد ويكون بعيد كل البعد عني أنا. بالعكس،
1: يجب أن يكون مربوطا بمشاركة حقيقية،
0: بمشاركة حقيقية. أضف لذلك في أمنية أخرى، وهي أمنية إنسانية، يسعدني أن أسمعك. انظروا للتواضع، شاعرة وأكاديمية ومن عائلة كريمة، تقول للرجل: أنا أسعد عندما أنا أسمعك الآن. تعطيه قيمة، تعطيه احترام، تعطيه قدرا من المكانة. هنا تختصر دكتورة سعاد سعادتها في أن أسمعك، ومن خلال القصيدة تلقي الآن علينا أبيات، وأبيات تختص الرجل. فلماذا أيها الشرقي تهتم بشكلي؟ ولماذا تبصر الكحلة بعيني ولا تبصر عقلي؟ وأيضا تصرح أنني أحتاج كالأرض إلى ماء حوار. الله، فلماذا لا ترى في معصمي إلا السوار؟ يعني لما ذكرت هنا ذكرت عتابها للرجل أنه هو يهتم في جمالها فقط، لكن هي تحتاج كالأرض، الأرض تحتاج إلى مطر، فهي تحتاج إلى ماذا؟ إلى ماء الحوار. الله، انظر إلى الصورة البلاغية، يعني كأن ينبوع نهر فيجري منه الماء، تجري منه الكلمات كالماء. إذن الحوار تريده أن يسترسل، أن يستمر، أن يتدفق، له بداية لكن ليس له نهاية. وأيضا جريان الحوار شنو يكون؟ يكون هدوء، عذوبة الماء اللي ينزل. وهنا أيضا تذكر فلماذا لا ترى في معصمي إلا السوار، يعني هي شبهت ذلك
1: أنه ربما ينشغل عن أمور جوهرية،
0: أي
1: هي تريد أن يسلط الاهتمام بها.
0: نعم،
1: وعليها.
0: عزيزي المستمع وعزيزي الأستاذ رائد، ذكرت الشاعرة في بعض أبياتها عن طموحها، وطموحها هو أن أمشي ساعات وساعات معك تحت موسيقى المطر.
1: الله،
0: بعد ذلك تتعرج على الطموح الآخر، وهو طموحي هو أن أسمع في الهاتف صوتك عندما يسكن الحزن ويبكين الضجر.
1: الله،
0: الله عليها.
1: يعني كانت قصيدة خالدة، ولهذا كتب لها الخلود لمعانيها التي سطرتها الشاعرة الأديبة سعاد الصباح، وكانت أمسية جميلة حقيقة واختيار موفق من الدكتورة مريم. لعلنا وصلنا للختام.
0: نعم، فالدكتورة سعاد الصباح سيدة الكلمة، ويا من جعلت من القصيدة خيمة دفء، شكرا لك، وشكرا لمستمعين الكرام. أضف لذلك شكرا لك أستاذ رائد على هذه الأمسية وهذه القصيدة والدخول في أسرار القافية. كن صديقي،
1: كن صديقي، وأيضا يعني خلف كل قصيدة حكاية. ويتجدد إن شاء الله اللقاء معكم مستمعي الكرام في حلقة قادمة. دمتم بكل خير، وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء، ودمتم بخير.
2: كنتم مع برنامج حكاية قافية، إعداد رائد المطيري، تقديم رائد المطيري، إسراء العسكر، تنفيذ وفاء خميس. حكاية قافية، إخراج أحمد الأمير.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.

السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية، يقدمها لحضراتكم عبد الرحمن الشمري ويخرجها لكم الزميل وليد المطيري. ونبدأ نشرتنا في أهم العناوين. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراضه وتدمير صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة. شبكة CNN تقول إن الجيش الأمريكي يضع خططا جديدة لاستهداف البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية في إيران.

فلسطيني بقصف وإطلاق نار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وسط عمليات نسف لمبانٍ سكنية بمناطق متفرقة. الرئيس الأوكراني يتوعد باستئناف عمليات استهداف مصافي النفط الروسية. الكريملين يتهم الدول الأوروبية بالعمل على استمرار الحرب في أوكرانيا. كوريا الشمالية تعلن اختبار صواريخ كروز تطلق من الغواصات. وننتقل معكم مستمعينا الكرام من العناوين إلى التفاصيل. ترأس نائب وزير الخارجية السفير حمد المشعان أمس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال القمة السابعة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا المنعقد في مدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان. وقالت الخارجية في بيان إنه جرى خلال القمة بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وتبادل وجهات النظر بشأن التحديات التي تواجه المنطقة وسبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الجهود الرامية إلى استكمال تحول المؤتمر إلى منظمة دولية متكاملة بما يرسخ الأمن والاستقرار وبناء الثقة بين الدول الأعضاء. أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف دولة الكويت مع جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة إثر حادث انهيار سقف إحدى المدارس في مدينة بيشاور وما أسفر عنه من وفيات وإصابات. وتقدمت الخارجية في بيان أمس بخالص تعازي دولة الكويت وصادق مواساتها إلى حكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة وإلى أسر الضحايا، معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. وفي الرياض، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البدوي إعادة جدولة موعد القمة الخليجية الأوروبية التي كان من المقرر انعقادها في مدينة الرياض في شهر أكتوبر الجاري إلى موعد آخر يتم التوافق عليه لاحقا بين الجانبين. ونقلت الأمانة العامة للمجلس في بيان عن البديوي القول: نظرا لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في محاولاتها لاستهداف المملكة العربية السعودية وأعيانها المدنية بما يهدد أمن وسلامة المدنيين الآمنين، ونظرا لتمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي وحرصا على سلامة الوفود المشاركة، تعلن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إعادة جدولة موعد القمة الخليجية الأوروبية المقرر انعقادها في مدينة الرياض يوم 24 من أكتوبر 2026 ميلادية إلى موعد آخر يتم التوافق عليه لاحقا بين الجانب الخليجي والجانب الأوروبي. وأكد البديوي عزم مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على العمل لتهيئة الظروف المناسبة لعقد القمة بما يخدم أهدافهما طويلة المدى في تعزيز واستكمال مسيرة التعاون في العديد من الجوانب بين دول المنظمتين، وبما يحقق النمو والازدهار لدولهما وشعوبهما. ونبقى في الرياضة، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن ميليشيا الحوثي الإرهابية نفذت 20 اعتداء على مطار الملك خالد الدولي في الرياض منذ الأول من أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن حصيلة اعتداءاتها على المطارات المدنية في المملكة العربية السعودية بلغت 19 وفاة و364 إصابة. وقال المتحدث الرسمي باسم قوة التحالف اللواء الركن تركي المالكي خلال المؤتمر الصحفي إن استهداف المطارات والمنشآت المدنية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وتهديدا مباشرا لأرواح المدنيين وسلامة المسافرين، مؤكدا استمرار التحالف في تفكيك القدرات الهجومية للميليشيا الحوثية والتصدي لتهديداتها. وأوضح المالكي أن الميليشيا أطلقت منذ بدء العمليات 1104 صواريخ و1135 طائرة مسيرة باتجاه المملكة العربية السعودية. وأشار في الوقت نفسه إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت عمليات نوعية أسفرت خلال أيام عن تدمير نحو 127 مخزنا للأسلحة في المناطق الجبلية، إلى جانب تدمير عدد من منصات إطلاق الصواريخ.
وأكد المالكي أن استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة يأتي امتدادا لنهج عدائي ممنهج يشكل تهديدا لأمن قاصدي الحرمين الشريفين وسلامة ضيوف الرحمن وترويعا للآمنين.

مشددا على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة ومقدساتها. وفي اليمن تتواصل عمليات فجر اليمن في ظل احتدام المواجهات بين القوات اليمنية وميليشيات الحوثي في عدة جبهات. يأتي ذلك فيما دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لإنهاء الحصار المفروض على مدينة تعز. هذا وقد دعت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن الحوثيين إلى الإنهاء الفوري للحصار المفروض على مدينة تعز، كما أفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بأن ما لا يقل عن 600 ألف شخص في مدينة تعز يواجهون خطر سوء التغذية والجوع بسبب العمليات القتالية. وفي ملف التصعيد بالمنطقة، ذكرت شبكة CNN الإخبارية نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن الجيش الأمريكي وضع خططا لشن ضربات قد تشمل استخدام القنبلة المعروفة أيضا باسم أم القنابل ضد البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية في إيران في حال أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف العمليات القتالية. وفي غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف وإطلاق نار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وسط عمليات نسف لمبان سكنية بمناطق متفرقة. كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة عمليات نسف لمربعات سكنية مخلاة في مناطق انتشاره ببلدة بيت لاهيا شمالي القطاع وشرقي مدينة غزة وفي مدينة رفح جنوباً. وفي الضفة الغربية، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمة في الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن اعتقال 11 فلسطينيا في قليقلة ونابلس وطول كرم ورام الله. وفي سياق متصل، صعد مستوطنون إسرائيليين اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، فمنعوا مزارعين من استكمال قطف الزيتون في قرية ياصيت شمال نابلس، وخربوا أرضا زراعية في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وقطعوا أعمدة كهرباء تغذي منزلا في جنوب نابلس، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عنها. وفي جديد الحرب في أوكرانيا، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا ستستأنف ضرباتها على مصافي التكرير الروسية. بالمقابل، أكد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن الجهود الحثيثة التي تبذلها الولايات المتحدة والمفاوضون الأمريكيون لدفع عملية السلام تصطدم برفض كييف وزيلينسكي شخصيا في المضي نحو السلام. كما اتهم الكريملين الدول الأوروبية بالعمل على استمرار الحرب في أوكرانيا، محذرا من احتمال عرقلة المبادرات الأمريكية الرامية إلى تسوية الصراع في ظل خلافات بشأن الأصول الروسية المجمدة في أوروبا. وفي شبه الجزيرة الكورية، أعلنت كوريا الشمالية نجاح اختبار نوعين من صواريخ كروز الاستراتيجية التي تطلق من الغواصات في خطوة جديدة ضمن مساعي بيونغ يانغ لتعزيز قدراتها الصاروخية والبحرية. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الصواريخ أطلقت باتجاه بحر الشرق المعروف أيضا ببحر اليابان، مؤكدة أن التجربة لم تؤثر في أمن الدول المجاورة، وأن هدفها كان التحقق من الجاهزية العملياتية لأنظمة القتال تحت الماء. وفي لندن، أعربت بريطانيا عن قلقها العميق من تدهور الأوضاع الأمنية في منطقة القرن الأفريقي مع تصاعد حدة التوتر بين أثيوبيا وأرتيريا. ودعت الخارجية البريطانية في بيان جميع الأطراف إلى احترام سيادة واستقلال وسلامة أراضي كافة دول المنطقة وتجنب أي إجراءات من شأنها زيادة حدة التوتر، وأكدت ضرورة خفض التصعيد والعودة إلى الحوار، علاوة على دعم الاتحاد الأفريقي في تسيير ذلك، معربة عن معارضتها لأي إجراء تتخذه أي جهة من شأنه انتهاك حدود الدول المجاورة. وحول التوتر بين أثيوبيا وأرتيريا، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن القوات الأثيوبية الفيدرالية وحلفائها يتقدمون باتجاه بلدة زلامبيسا على الحدود مع أرتيريا وسط مخاوف من اندلاع حرب إقليمية. وفي تركيا، ارتفعت حصيلة ضحايا السيول التي شهدتها مدينة إسطنبول إلى 3 قتلى، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ للعثور على 4

أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين. وذكرت وكالة إخلاص التركية للأنباء أن فرق الإنقاذ والجهات المعنية تواصل جهودها الميدانية في المناطق المتضررة وسط متابعة لتطورات الوضع والبحث عن المفقودين في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة. من جانبه أعلن وزير العدل التركي أكين غورليك فتح تحقيقات قضائية على خلفية السيول التي اجتاحت إسطنبول لمعرفة إن كان هناك إهمال أو تقصير تسبب في الوفيات. ومن أخبارنا الاقتصادية في هذه النشرة، أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك لحمود الصباح اليوم أهمية تعزيز التعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو في دعم جهود تطوير قطاع الطيران المدني والارتقاء بالخدمات المقدمة في مطار الكويت الدولي، بما يواكب التطورات المتسارعة في صناعة النقل الجوي والمعايير الدولية المعتمدة. جاء ذلك في تصريح للشيخ حمود الصباح عقب استقباله رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المدير الإقليمي لمكتب الشرق الأوسط ميد بمنظمة الطيران المدني الدولي إيكاو محمد رحمة في مقر الهيئة، حيث جرى بحث التعاون والتنسيق بين الهيئة والمنظمة لتطوير خدمات مطار الكويت الدولي. وقال الشيخ حمود الصباح إن تعزيز التنسيق والتعاون الفني وتبادل الخبرات مع المنظمة يسهم في الاستفادة من التجارب والممارسات الدولية وتطوير القدرات الفنية والتشغيلية ودعم المبادرات والبرامج الإقليمية، بما يعزز كفاءة منظومة الطيران المدني ويرسخ مكانة دولة الكويت في قطاع النقل الجوي. وفي ختام نشرتنا إليكم تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة. شبكة سي ان ان تقول إن الجيش الأمريكي يضع خططا جديدة لاستهداف البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية في إيران بأم القنابل. الحكومة اليمنية تطالب بتحرك أممي عاجل لفك الحصار عن تعز، والاتحاد الأوروبي يطالب الحوثيين برفع الحصار عن المدينة. استشهاد فلسطيني بقصف وإطلاق نار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وسط عمليات نسف لمبان سكنية بمناطق متفرقة. الرئيس الأوكراني يتوعد باستئناف عمليات استهداف مصافي النفط الروسية. الكريملين يتهم الدول الأوروبية بالعمل على استمرار الحرب في أوكرانيا. كوريا الشمالية تعلن اختبار صواريخ كروس تطلق من الغواصات. إلى هنا وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى نهاية نشرتنا، نشكركم على طيب المتابعة، في أمان الله.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار طلّوا اشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن. إذاعة دولة الكويت تقدم الديوان. حفل الزمان الجميل بإبداعات عمالقة الأدب والشعر في عالمنا العربي، أولئك الذين تركوا خلفهم أعمالا خالدة وبصمات ما تزال حاضرة في ذاكرة الأجيال. فمنهم من رحل وبقي إبداعه شاهدا على مسيرته، ومنهم من لا يزال يواصل عطاءه وإثراء الساحة الأدبية. في برنامج الديوان نبحر معكم في سير هؤلاء العمالقة، نستذكر بداياتهم ومحطات حياتهم وأبرز أعمالهم الأدبية والشعرية، نستعيد جمال الكلمة وعبق الزمن الجميل، نكتشف معا إبداعات تستحق أن تبقى حاضرة في ذاكرة الأجيال.
2: وأنا في المقعد محترق، نيراني تأكل نيراني، أقول أحبك يا قمري، آه لو كان بإمكاني. فأنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحزاني، أقول أحبك يا قمري، آه لو كان بإمكاني. فأنا إنسان مفقود لا أعرف في الأرض مكاني، فأنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحزاني.

0: برنامج الديوان، إعداد هاني المخيال، تقديم بدر الولدعي، تنفيذ سعد البوس. برنامج الديوان يخرجه لكم فيصل الظفيري.
1: أفنى الشباب الذي فارقت بهجته كر الجديدين من آت ومنطلقي، لم يترك لي في طول أخلاقهما شيئا أخاف عليه لذعة الحدق. قد كنت أرتاع للبيضاء أخضبها في شعر رأسي وقد أيقنت بالبلق، والآن حين خضبت الرأس فارقني ما كنت ألتذ من عيشي ومن خلقي.

في زمن كانت فيه الكلمة تقال بالفطرة، وكانت العربية تمضي على ألسنة أهلها كما يجري الماء في النهر، ظهر رجل أدرك أن اللغة ليست مجرد أصوات تتردد ولا حروف تكتب، إنما هي هوية تحفظ للإنسان فكره وللأمة تاريخها وللكلمة معناها. رجل وقف أمام تغيير بدأ بتسلل إلى اللسان العربي، ورأى أن اللحن إذا انتشر لم يعد الخطأ مجرد زلة في الكلام، بل قد يصبح باباً لضياع المعنى واختلاط المقاصد. فكان لابد من عقل يجمع شتات اللغة ويضع لها ميزاناً يحفظ استقامتها. ومن هنا بدأت حكاية رجل لم يكن شاعراً فحسب، ولا قاضياً فحسب، ولا عالماً فحسب، بل كان واحداً من الذين تركوا بصمة عميقة في مسيرة العربية تنتسب إليه بدايات علم النحو. وتروي المصادر أنه أخذ أصولاً في هذا العلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم مضى يبني عليها ويضع القواعد التي تساعد الناس على صون ألسنتهم من الخطأ. لم يكن اهتمامه باللغة ترفاً فكرياً، بل كان يرى فيها حصناً يحمي المعنى. فالكلمة إذا استقامت استقام مقصدها، وإذا اختل ضبطها ربما تغير المعنى كله. ومن هنا بقي أثره ممتداً عبر القرون، فكلما تحدثنا عن النحو وكلما وقفنا عند حركة في آخر كلمة، وكلما بحثنا عن أصل من أصول ضبط العربية، وجدنا ظلاً لذاك الرجل الذي أدرك مبكراً أن حماية اللغة هي حماية للهوية. فمن هو هذا الرجل الذي حمل على عاتقه مهمة عظيمة وأسهم في وضع اللبنات الأولى لعلم ما زال يرافق العربية حتى يومنا هذا؟ إنه أحد أعلام العربية وأحد أشهر من ارتبط اسمه بنشأة علم النحو. شخصيتنا في هذه الحلقة مستمعينا الكرام هو أبو الأسود الدؤلي. أبو الأسود الدؤلي هو ظالم بن عمرو بن سفيان الدؤلي الكناني، من سادات التابعين وفقهائهم وأعيانهم، يعد المؤسس الأول لعلم النحو في اللغة العربية، وأول من ضبط المصحف الشريف وشكل أحرفه ونقطها بإشارة من الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه لحماية اللغة العربية من اللحن. ولد أبو الأسود الدؤلي في الحجاز عام 603 ميلادية قبل بعثة النبي محمد، وآمن به لكنه لم يره، فهو معدود في طبقات التابعين وصحب خليفة المؤمنين علي بن أبي طالب الذي ولاه إمارة البصرة في خلافته، وشهد معه محاربة الخوارج. كان يعيش مع قومه بنو الدأل جنوب مكة المكرمة، فلم يدخل المدينة إلا بعد وفاة النبي، وقد نهل فيها من العلم الشرعي، حيث أخذ الحديث عن عدد من الصحابة منهم الخليفة عمر بن الخطاب. وقال أبو عمرو الدائي قرأ القرآن على عثمان وعلي، قرأ عليه ولده أبو حرب ونصر بن عاصم الليثي وحمران بن أعين ويحيى بن يعمر. هاجر أبو الأسود الدؤلي إلى البصرة بعد الفتح في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وسكن فيها وله بها مسجد باسمه، وقد حصلت له بالبصرة حوادث مع بني قشير من هوازن، منها أنه قال لهم: ما في العرب أحب إلي طول بقاء منكم. قالوا: ولم ذلك؟ قال: لأنكم إذا ركبتم أمرا علمت أنه غي فاجتنبته، وإذا اجتنبتم أمرا علمت أنه رشد فاتبعته.
أبلغ أبا الجارود عني رسالة يروح بها الماشي لقاءك أو يغدو، فيخبرنا ما بال صرمك بعدما رضيت وما غيرت من خلق بعد. أإن نلت خيرا سرني أن تناله، تنكرت حتى قلت ذو لبدة ورد. كنيته أبو الأسود، وقد طغت كنيته على اسمه فاشتهر بها، علما بأنه لم يكن ذا بشرة سوداء وليس له ولد اسمه أسود. وقد رضي أبو الأسود لنفسه هذه الكنية لأن اسمه ظالم ثقيل على السمع، مع أنه يتنافى مع مكانته الاجتماعية وكونه قاضيا يتصف بالعدل، فأبعد اسمه عن نفسه حتى لا يؤثر على المظلوم. أسلم أبو الأسود الدؤلي في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى الرغم من أنه أدركه فهو من التابعين وليس من الصحابة، إلا أنه ورد المدينة المنورة وسمع من بعضهم، وكان قومه بنو الدأل بن بكر حلفاء لقريش ضمن عقد صلح الحديبية، وهم الذين عدوا على خزاعة، وكان ذلك بسبب فتح مكة من قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شارك في العديد من النشاطات الدينية والاجتماعية والسياسية، وقد اجتمع العلماء والفقهاء على ذكائه وتعقله، وعرف عنه حسن التدبير، وقد تتلمذ الكثير من الأشخاص على يديه، منهم عطاء وعنبس بن معدان الفيل المهري وميمون ابن الأقرن ويحيى النعماني ونصر بن عاصم الليثي الكناني. كما كان أبو الأسود الدؤلي شاعرا ينظم الشعر، وله العديد من القصائد، وله ديوان شهري. وإن امرئا أسدى إليك صنيعة وذكر فيها مرة للئيم، فأيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم. تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم، ونراك تصلح بالرشاد عقولنا، أبدى وأنت من الرشاد عديم. لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت منه فأنت حكيم. فخناك يقبل ما وعدت ويفتدي بالعلم منك وينفع التعليم. وما طلب المعيشة بالتمني، ولكن ألق دلوك في الدلائي.

يلقب أبو الأسود بلقب ملك النحو لوضعه علم النحو، فهو أول من ضبط قواعد النحو، فوضع باب الفاعل المفعول به المضاف وحروف النصب والرفع والجر والجزم، وكانت مساهماته في تأسيس النحو الأساس الذي تكون منه لاحقاً المذهب البصري في النحو. روى عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي ذر الغفاري وأبي موسى الأشعري وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود والزبير بن العوام وعبد الله بن عباس وعمران بن حسين ومعاذ بن جبل، كما روى عنه ابنه أبو حرب ابن أبي الأسود الدؤلي ويحيى ابن يعمر وعبد الله بن بريدة وعمر بن عبد الله مولى غفرة وسعيد بن عبد الرحمن ابن رقيش. تميز أبو الأسود الدؤلي بأعماله وهي كالآتي: أسس قواعد اللغة العربية، حيث خاف على الناس من الوقوع في اللحن والغلط في قواعد اللغة العربية، ولهذا كان أول من وضع قواعدها وأنهج سبلها ووضع أقيستها، وتولى إمارة البصرة في عهد علي رضي الله عنه، وشهد مع علي الكثير من المعارك، وضع طريقة خاصة لضبط كلمات المصحف الشريف حيث استخدم فكرة الألوان المخالفة، وضع الحركات والتنوين على الجمل، وضع نقطة فوق الحرف ليدل على الفتحة، ونقطة تحته ليدل على الكسرة، ونقطة على يسار الحرف للدلالة على الضمة، ونقطتين فوق الحرف أو على يساره للدلالة على التنوين. فأما بالنسبة للحرف الساكن فتركه دون أي نقاط، وفي تلك الفترة لم يستعمل هذا الضبط إلا في القرآن. وما طلب المعيشة بالتمني، ولكن ألق دلوك في الدلاء تجئك بملئها طورا وطورا، تجئك بحمأة وقليل ماء، ولا تقعد على كسل التمني تحيل على المقادر والقضاء، فإن مقادر الرحمن تجري بأرزاق الرجال من السماء، مقدرة بقبض أو ببسط وعجز المرء أسباب البلاء، وبعض الرزق في دعة وخفض، وبعض الرزق يكسب بالعناء.

أهلا بكم أيها الأحباب، عدنا لكم ونستكمل برنامج الديوان في حديثنا عن أبو الأسود الدؤلي. وصفه الذهبي في ترجمته له في كتابه سير أعلام النبلاء بقوله: كان من أتباع علي رضي الله عنه ومن أكملهم عقلا ورأيا، كان معدودا في الفقهاء والشعراء والمحدثين والأشراف والفرسان والأمراء والدهات والنحات والحاضر الجواب. كان أبو الأسود مشهورا بالفصاحة، وقد قال عن نفسه: إني لا أجد للحن غمزا كغمز اللحم. قال محمد بن سلام الجمحي: أبو الأسود هو أول من وضع باب الفاعل والمفعول والمضاف وحرف الرفع والنصب والجر والجزم، فأخذ ذلك عنه يحيى ابن يعمر. وأول من وضع اللغة العربية ونقط المصاحف أبو الأسود، على أنه أول من وضع علم النحو. هناك بعض الأفراد أخذوا العلم من أبي الأسود ودرسوا على يديه، وخاصة علم النحو والعربية وقراءة القرآن، وقد رووا عنه أيضا بعض الروايات الشريفة. يقول ابن الأثير في الكامل في حوادث سنة 90 من الهجرة، وفيها: توفي نصر بن عاصم الليثي النحوي، وقد أخذ النحو عن أبي الأسود الدؤلي. ويقول أيضا في حوادث سنة 29 و100، وفيها: مات يحيى ابن يعمر العدوي بخراسان، وكان قد تعلم النحو من أبي الأسود الدؤلي، وكان من فصحاء التابعين وغيرهما من النحاة والقراء الذين كان لهم دورهم الثقافي آنذاك. توفي أبو الأسود الدؤلي بعد إصابته بمرض الفالج، أو ربما بمرض الطاعون الجارف، حيث أصيب بالفالج في الأيام الأخيرة من حياته، وهذا المرض تسبب في إصابته بالعرج. وفي أيام خلافة عبد الملك بن مروان عام 69 هجرية، كانت وفاة أبو الأسود الدؤلي، حيث في العام ذاته انتشر مرض الطاعون. رحل عن عمر يناهز 85 عاما، وكانت وفاته في البصرة. حسد الفتى إذا لم ينالوا سعيه، فالناس أعداء له وخصوم. كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم. والوجه يشرق في الظلام كأنه بدر منير، والنساء نجوم. وترى اللبيب محسدا لم يجترم، شتم الرجال وعرضه مشتوم. وكذاك من عظمت عليه نعمة، وكذلك من عظمت عليه نعمة حساده سيف عليه صروم. فاترك محاورة السفيه فإنه ندم وغب بعد ذاك وخيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ابدأ بنفسك وانهها عن غيها، وإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يقبل ما وعظت ويقتدي بالعلم منك وينفع التعليم.

0: إلى هنا وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، تحدثنا عن أبو الأسود الدؤلي. نلتقي بإذن الله تعالى ونجم جديد في الأسبوع المقبل. دمتم بخير، في أمان الله.
1: قدمنا لكم الديوان. تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج: هاني المخيال، بدر الولدعي، سعد البوس. برنامج الديوان أخرجه لكم فيصل الظفيري.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم جوهر المكان. أماكن تروى لتفهم، وتفهم لتبقى حية في الذاكرة. في جوهر المكان تنبض الفكرة من أنامل دنيا العلي، ويتناغم الصدى في صوت يوسف كاظم، ويكتمل المشهد تحت عين المخرج عباس الفهد. جوهر المكان، لكل مكان ذاكرة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأحبة في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم جوهر المكان. في هذا البرنامج نأخذكم في رحلة بين المعالم والأماكن التي صنعت ذاكرة الأوطان وحفظت بين تفاصيلها

فالأماكن ليست مجرد مبان أو شوارع أو مواقع نقف عندها، بل هي صفحات حية من التاريخ تحمل في تفاصيلها قصص الإنسان، وتشهد على حضارات تعاقبت ومجتمعات نشأت وطرق عبرها التجار والمسافرون، لتبقى أثرهم شاهدة على ما تركوه وراءهم. في هذا البرنامج لا نكتفي بالتعرف إلى أسماء الأماكن أو مواقعها، بل نعود إلى بداياتها الأولى ونستعرض الظروف التي نشأت فيها، كيف تطورت مع مرور الزمن، وما الدور الذي أدته في حياة الناس، كما نسلط الضوء على ما يميزها من طابع معماري أو ثقافي أو اجتماعي، ونكتشف كيف أصبحت جزءا من هوية الوطن ومصدرا لفخره ووجهة يقصدها الزوار والمهتمون بالتاريخ والتراث. في كل حلقة نختار مكانا يحمل قصة تستحق أن تروى. في حلقة اليوم نتجه إلى شمال غرب المملكة العربية السعودية، إلى منطقة اجتمعت فيها الطبيعة والتاريخ، وتجاورت فيها الواحات مع الجبال والتكوينات الصخرية، حافظت أرضها آثار حضارات تركت شواهدها في النقوش والمدن القديمة والمقابر. وجهتنا اليوم هي العلا، المنطقة التي تختزن صفحات متعددة من تاريخ شبه الجزيرة العربية، وتضم مواقع أثرية وطبيعية جعلتها واحدة من أبرز الوجهات التراثية والثقافية في المملكة العربية السعودية. قبل أن نعود إلى تاريخ العلا، لابد أن نتعرف إلى المكان نفسه، فالعلا ليست موقعا أثريا واحدا، وإنما منطقة واسعة تجمع بين عناصر طبيعية وبشرية متعددة، تقع في شمال غرب المملكة العربية السعودية ضمن منطقة المدينة المنورة، تمتد على مساحة تقارب 22,561 كيلومترا مربع، وتضم وادي العلا وواحته إلى جانب الجبال والتكوينات الصخرية والمواقع الأثرية المنتشرة في أنحاء المحافظة. تشكل الواحة أحد أبرز العناصر التي تميز العلا، فهي تمتد في واد تحيط به الجبال والتكوينات الصخرية، وقد ارتبط وجود الإنسان فيها بتوفر المياه والتربة المناسبة للزراعة، كما تتميز المنطقة بتنوع تضاريسها، فتظهر فيها الجبال الرملية والصخور ذات الأشكال المختلفة، إلى جانب المساحات الزراعية التي تضيف إلى المشهد الطبيعي لونا مختلفا عن البيئة الصحراوية المحيطة. من أشهر المعالم الطبيعية في العلا صخرة الفيل، وهي تكوين صخري طبيعي ضخم نحتته عوامل التعرية على مدى فترات زمنية طويلة حتى اتخذ شكلا يشبه الفيل. وتوضح هذه التكوينات جانبا من الطبيعة الجيولوجية للمنطقة، حيث أسهمت عوامل الرياح والمياه والتعرية في تشكيل الصخور والمناظر التي أصبحت جزءا من هوية العلا الطبيعية. وفي مقابل هذا التنوع الطبيعي، تضم العلا مجموعة كبيرة من المواقع الأثرية التي تمثل مراحل مختلفة من تاريخ المنطقة، من أبرزها موقع دادان المرتبط بمملكتي دادان ولحيان، والحجر الذي يمثل أهم المواقع النبطية في المنطقة، إلى جانب جبل عكمة بما يحتويه من نقوش وكتابات، وكذلك البلدة القديمة التي تمثل مرحلة مختلفة من تاريخ الاستقرار في واحة العلا. يظهر في اختلاف هذه المواقع في العلا في طبيعتها ووظيفتها أمر جلل، فبعضها يكشف عن مدن ومراكز استقرار قديمة، وبعضها يحفظ نقوشا وكتابات تركها سكان المنطقة والمسافرون فيها، بينما تقدم مواقع أخرى صورة عن العمارة والحياة اليومية في فترات لاحقة. ومن هنا تتكون صورة العلا من طبقات متتابعة، لا من معلم واحد يختصر تاريخها. أما الحجر فهي من أبرز المواقع

0: الواقع التي ارتبط اسمها بالعلا، ويضم مقابر منحوتة في الصخور الرملية تعود إلى العصر النبطي، إلى جانب بقايا من المدينة القديمة ومنشآت مرتبطة بالحياة فيها. وقد أدرجت منظمة اليونسكو موقع الحجر في قائمة التراث العالمي في عام 2008 ليصبح أول موقع في المملكة العربية السعودية يدرج على هذه القائمة. وهكذا نجد أن العلا تجمع في نطاق جغرافي واحد بين الواحة والجبال والتكوينات الصخرية والمواقع الأثرية، وهو ما منحها طبيعة مختلفة عن كثير من المواقع التاريخية. فالمشهد الطبيعي ليس منفصلا عن تاريخ الإنسان هنا، بل كان أحد العوامل التي ساعدت على الاستقرار والزراعة ومرور المسافرين. ثم تركت المجتمعات التي عاشت في المنطقة آثار فوق تلك الأرض. فاصل ونعود من جديد في برنامج جوهر المكان.
1: برنامج جوهر المكان، نافذتكم الأسبوعية إلى عمق المدن والقرى والمعالم. نأخذكم في رحلة لا نكتفي فيها بالمشاهدة، بل نقرأ المكان كما يقرأ النص، ونفك شفراته بين التاريخ والإنسان. استمعوا إلينا ودعوا المكان يبوح بما يخفيه.
0: عدنا لكم من جديد مستمعين الأحبة في برنامج جوهر المكان. بعد أن تعرفنا إلى ملامح العلا ومكوناتها الطبيعية والأثرية، نعود الآن إلى البدايات التي صنعت هذا المشهد، لنتتبع تاريخ المكان والمراحل التي مر بها عبر الزمن. وراء هذا المشهد الذي نعرفه اليوم تاريخ طويل بدأ قبل ظهور الممالك والمدن المعروفة في المنطقة بآلاف السنين. تشير الاكتشافات الأثرية إلى وجود بشري قديم في العلا مع أدلة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ. ثم ظهرت لاحقا مجتمعات أكثر استقرارا ارتبطت بالزراعة واستغلال موارد الواحة، وقد ساعد توفر المياه والتربة الخصبة على جعل الوادي بيئة مناسبة للاستقرار البشري منذ عصور مبكرة. مع بداية الألف الأول قبل الميلاد ظهرت في المنطقة مملكة دادان ثم مملكة لحيان، واتخذت دادان المعروفة اليوم بموقع الخريبة مركزا مهما لهما. وتكشف آثار المدينة عن مستوى متقدم من التنظيم العمراني، ثم تظهر أهمية الزراعة وإدارة المياه والتجارة في حياة سكانها. وكان موقع العلا على طرق التجارة البرية عاملا مهما في ازدهارها، خصوصا مع مرور القوافل التي كانت تنقل السلع العطرية والتجارية بين جنوب الجزيرة العربية والمناطق الواقعة في الشمال. وتشهد النقوش الموجودة في جبل عكمة على النشاط الذي عرفته المنطقة في تلك الفترة، إذ حفظت الصخور كتابات تركها سكان العلا والمسافرون فيها. وتوفر هذه النقوش للباحثين معلومات عن اللغات والكتابة والأسماء والأوضاع الاجتماعية والثقافية في شمال غرب الجزيرة العربية. ولذلك أصبح جبل عكمة مصدرا مهما لفهم تاريخ المنطقة القديمة. ثم برز الوجود النبطي في العلا، وأصبحت الحجر أو مدائن صالح مدينة مهمة ضمن المملكة النبطية. وشهد الموقع ازدهارا واضحا، وظهرت فيه المقابر المنحوتة في الصخور والمنشآت السكنية والآبار والقنوات المائية، كما ارتبطت الحجر بشبكة الطرق التجارية التي كانت تمر عبر المنطقة، وهو ما ساعد على ازدهارها الاقتصادي والعمراني. وفي عام 106 للميلاد ضم الرومان المملكة النبطية إلى إمبراطوريتهم، واستمر الوجود الروماني في الحجر بعد ذلك. ومع انتقال المنطقة إلى مراحل لاحقة لم تفقد العلا أهميتها، ففي العصور الإسلامية أصبحت محطة على طريق الحج القادم من بلاد الشام إلى مكة، وارتبطت بها مرافق لخدمة الحجاج والمسافرين، كما ازدهرت مدينة قرح المعروفة اليوم بموقع المابيات في إحدى مراحل التاريخ الإسلامي، قبل أن تنتقل الحياة الحضرية تدريجيا إلى مناطق أخرى من وادي العلا. وفي مرحلة لاحقة ظهرت البلدة القديمة في العلا التي يرجع وجودها إلى القرن الثاني عشر للميلاد على الأقل، واستمرت الحياة فيها قرونا طويلة، تكونت من مباني طينية متقاربة وممرات وساحات ومحلات، وأصبحت جزءا من الحياة اليومية لسكان الواحة، كما ارتبطت بحركة الحجاج والمسافرين والتجارة، واستمر وجود المجتمع فيها حتى العقود الأخيرة من القرن العشرين. وفي العصر الحديث ارتبطت العلا أيضا بسكة حديد الحجاز التي أنشئت لتسهيل حركة الحجاج والمسافرين، ومر خطها عبر المنطقة وضم عددا من المحطات فيها. ومع تغير طرق النقل وانتقال الحركة إلى وسائل حديثة تغيرت طبيعة الحياة في العلا، لكن المواقع القديمة بقيت شاهدة على المراحل المتعددة التي مرت بها المنطقة. وهكذا تشكل تاريخ العلا عبر طبقات متتابعة: استقرار بشري قديم، ثم ممالك دادان ولحيان، فالوجود النبطي، ثم المراحل الإسلامية، ثم البلدة القديمة، وصولا إلى تاريخها الحديث. وهذا التتابع هو الذي جعل العلا واحدة من المناطق التي يمكن من خلالها قراءة أجزاء واسعة من تاريخ شمال غرب الجزيرة العربية. للعلا دور مهم خاصة مع هذا الامتداد التاريخي. لم تبقى آثار العلا محصورة في الماضي، بل أصبح لهذا الإرث حضور واضح في واقع المنطقة اليوم. ومن هنا ننتقل إلى أثر العلا والدور الذي تؤديه في الحاضر. لا تقتصر أهمية العلا اليوم على ما تحفظه من آثار، وإنما تمتد إلى الطريقة التي أصبحت بها هذه الآثار والطبيعة جزءا من مشروع متكامل لحماية المنطقة وتطويرها. فقد أصبحت المحافظة مجالا للبحث الأثري وحماية المواقع ودراسة النقوش والمحافظة على البيئة والواحة، إلى جانب تطوير البنية الأساسية والأنشطة الثقافية والسياحية. من أبرز الجهات المرتبطة بهذا الدور الهيئة الملكية لمحافظة العلا، والتي تأسست في عام 2017 وتعمل على تطوير المحافظة مع التركيز على حماية تراثها الطبيعي والثقافي وتنمية اقتصادها ومجتمعها المحلي. ويشمل ذلك برامج للآثار والتراث والمحافظة على المواقع التاريخية وإدارة الموارد الطبيعية وتطوير قطاعات السياحة والثقافة والزراعة. ويبرز البحث الأثري بوصفه أحد أهم أوجه أثر العلا في المعرفة التاريخية، فما زالت أعمال المسح والتنقيب والدراسة تكشف عن معلومات جديدة حول المجتمعات التي عاشت في العلا، وقد بدأت مشاريع بحثية حديثة منذ أوائل القرن الحادي والعشرين، وأسهمت في اكتشاف مواقع وقطع أثرية ونقوش تساعد على إعادة بناء تاريخ شمال غرب الجزيرة العربية بصورة أكثر دقة. كما أصبحت حماية التاريخ والتراث جزءا من المسؤولية تجاه الأجيال القادمة، فالمقابر والنقوش والمباني القديمة ليست مجرد شواهد منفصلة، وإنما مصادر تاريخية تحتاج إلى التوثيق والصيانة والإدارة العلمية. ويأتي إدراج الحجر في قائمة التراث العالمي لليونسكو في عام 2008 ليؤكد القيمة العالمية للموقع وأهمية المحافظة عليه. امتد أثر العلا إلى الاقتصاد من خلال تنمية السياحة الثقافية والطبيعية، فوجود المواقع الأثرية والمناظر الطبيعية أتاح تطوير قطاعات مرتبطة بالضيافة والنقل والمطاعم والأنشطة الثقافية والخدمات والفعاليات السياحية وفتح مجالات اقتصادية جديدة في المحافظة، وأصبحت العلا جزءاً من توجه أوسع في المملكة العربية السعودية لتنمية السياحة والثقافة وتنويع الاقتصاد. ولا ينفصل هذا التطور عن المجتمع المحلي، إذ تمثل معرفة سكان العلا بالمكان جزءاً من قيمته الثقافية، وتظهر مشاركة المجتمع في مجالات متعددة مثل الضيافة والحرف والزراعة والخدمات والأنشطة المرتبطة بالسياحة، بما يساعد على إبقاء العلاقة بين المكان وسكانه حاضرة في عمليات التطوير. بذلك أصبح للعلا دور يتجاوز حدود المحافظة على الماضي، فهي اليوم تجمع بين البحث العلمي وحماية التراث ودعم المجتمع المحلي والمحافظة على الزراعة والطبيعة وتنمية السياحة، وهذا ما جعلها نموذجا لمكان يحاول أن يجعل من تاريخه وطبيعته أساسا لحاضره ومستقبله دون فصل التنمية عن هوية المكان. بذلك نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذه الرحلة في برنامج جوهر المكان، إلى أن نلتقيكم في حلقات قادمة. تقبلوا منا كل التحية وإلى اللقاء.
1: وهكذا نغلق نافذة على مكان، لا لأنه انتهى بل لأنه بقي يلمع في الذاكرة. نسدي الاستتار على رحلة بين الجدران والقصص، بين الأرض وما تختزنه من حكايات. إعداد دنيا العلي، تقديم يوسف كاظم. وهكذا يكتمل مشهد جوهر المكان، إخراج عباس الفهد.

0: إذاعة دولة الكويت منذ عقود ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت.
1: هنا الكويت،
0: صوت يعبر عن وطن.
2: قديما جئت باليمان يا مان يا مان،
0: ويحمل هوية شعب.
3: أوه

اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.

إذاعة مملكة البحرين تقدم. عندما نتحدث عن الغناء والموسيقى في البحرين، نجد أن هناك جيلاً من الفنانين استطاعوا أن يطوروا الموسيقى البحرينية ويضيفوا إليها ألواناً وأبعاداً جديدة، وذلك يعود للاختلاط والاحتكاك بثقافات الخارج والتأثير والتأثر بألوان الفن الموسيقي المختلفة. وقد تجلى ذلك في ظهور أصوات بحرينية كثيرة، تميز كل صوت بميزة منفردة واجتهاد مشهود، تركا أثراً خالداً في ذاكرة الفن الموسيقي الخليجي والعربي. ومن هذه الأسماء التي شكلت فارقاً في مسيرة الأغنية البحرينية الفنان القدير وصوت البحرين الأصيل أحمد.

0: في مدينة المحرق الشماء كانت ولادة الفنان القدير أحمد يوسف سعد الجميري، وتحديداً في عام 1947 لأب متعلم متذوق للشعر. ترعرع في بيت جده لأبيه بفريج العمامرة، حيث قضى سنوات طفولته الأولى متأثراً بسماع أغاني محمد بن فارس ومحمد زويد، وهما من أبرز فناني تلك الفترة. وقد انعكست ذائقة أبيه الشعرية على نمو حب الاطلاع والقراءة، فكان يجلس مع أبيه وقت قراءته ليستمع إلى أمهات القصائد لأبي نواس والمتنبي وأحمد شوقي، ما ساهم في نمو ذائقته الشعرية وقت ذاك وصواب اختياره لكلمات أغانيه فيما بعد.
1: نشأت وترعرعت في فريج العمامرة في بيت جدي سعد بن عمران الجميري مقابل مدرسة الهداية الخليفية التي أنشئت سنة 1919 ميلادية، وكان بيتنا وبيوت إخوان جدي متلاصقة ومفتوحة على بعضها. ومن خلال هذا البيت تعرفت على ساكني الفريج من الأطفال، وكنا نلعب الألعاب السائدة في ذاك الوقت ونقضي أوقات ممتعة. من خلال تعرفي على شباب في الفريج محبين للموسيقى والغناء، نشأت بيني وبين الفنان سلطان حمد الذي كان يجيد العزف على آلة العود والغناء، والفنان محمد جمال الذي كان يجيد العزف على آلة الكمان. نشأت بيننا صداقة خاصة، كنا نجتمع مع بعض في بيوتهم ويحاولون عزفها على آلاتهم، مما جعلني أهتم بتعلم العزف على آلة العود واستعيرها من سلطان لأقضي معها يوم كامل في منزلي لأتعرف على إمكانياتها وأحاول تعلم العزف عليها.
0: في مراحل دراسته المتوسطة استحسن زملاؤه صوته عندما كان يدندن ببعض الأغاني، فسمع مدرس الرسم الأستاذ خميس الشروقي بذلك، وقد كان هاوياً للموسيقى وعازفاً على آلة الكمان، فشجعه وأخذه لإذاعة البحرين وقدمه للأستاذ الفنان عتيق سعيد الذي كان يقدم برنامجاً أسبوعياً للأطفال بعنوان ركن الأشبال، وهو برنامج لاكتشاف المواهب الصغيرة. وقتها كان الفنان أحمد الجميري يبلغ من العمر 13 عاماً، وقدم للجمهور أغنية للفنان عبد الحليم حافظ، وقد استحسن المستمعون صوته وأداءه وطالبوا بمشاركته في حلقات أخرى. وقد تصادف تسجيل إحدى حلقات البرنامج مع زيارة الفنان المصري محرم فؤاد للبحرين، فاجتمعا وتعارفا، وأشاد الراحل محرم فؤاد بصوت الفنان أحمد الجميري وأثنى عليه وشجعه على المواصلة، وكان ذلك في مطلع الستينيات.

ولأغنية خاصة له، ذلك عندما كان عضواً في فرقة الأنوار الموسيقية في الكورال. وتعود قصة غنائه لها عندما تغيب الفنان الراحل أحمد ياسين في يوم التدريب بسبب مرضه، وكان الفنان أحمد الجميري يحفظ أغنية التدريب الخاصة بالراحل أحمد ياسين، فطلب منه أن يقوم بأداء الأغنية، فأبهر الأساتذة بتمكنه من الغناء وصوته الجميل. عندها كتب الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة رحمه الله كلمات أغنية أسمر لاجاني، وقام بتلحينها الثنائي أحمد الفردان وعيسى جاسم، وسجلت في إذاعة البحرين. وقام أحمد الفردان كبادرة دعم إضافية بتسجيلها على أسطوانة لحسابه الخاص، وذلك في عام 1964. بعدها تشجع أحمد الجميري وقرر أن تكون أغنيته التالية من ألحانه، فسجل أغنية أضحك على قلب شقة في إذاعة البحرين، قام بتلحينها وكتب كلماتها عتيق سعيد، تلتها أغنية يا مرحبتين كبار وهي من ألحانه أيضاً، وكلمات الأستاذ القدير حسن كمال، وقد سجلها في دولة الكويت عام 1969. كل هذه الأحداث المتلاحقة شهدها الفنان القدير أحمد الجميري وهو ما يزال طالبا في مرحلته الثانية.

كان شغف الفنان الجميري بالموسيقى والغناء يلح عليه أن يصقل هذه الموهبة الفنية أكاديمياً، ولكن كان لوالده رأي مغاير. فعندما أنهى الجميري دراسته الثانوية أخذه والده إلى شركة النفط على أمل الحصول له منها على بعثة إلى بريطانيا لدراسة هندسة البترول، حتى أنه نجح في الامتحانات اللازمة للقبول. ولكن حلمه بأن يشق طريقه في سماء الفن جعله يصر على السفر إلى القاهرة والالتحاق بالمعهد العالي للموسيقى العربية كطالب، وذلك في 10 أكتوبر عام 1967، وقد حصل على شهادة البكالوريوس بامتياز مع مرتبة الشرف في الموسيقى. وقد كانت محطة مهمة في المسيرة الفنية للفنان أحمد الجميري، صقلت موهبته أكاديمياً وعرفته على أساطين الموسيقى المصرية مثل أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش ورياض الصنباطي وبليغ حمدي وعازف الكمان الشهير أحمد الحفناوي.

0: هو هنا يتحدث الأستاذ والباحث في التراث الشعبي محمد جمال عن هذه الفترة.
1: معرفتي بالأستاذ أحمد جميري تعود إلى أيام الطفولة. إحنا عيال فريج واحد في رجل العمامرة. في وقتنا ما كانت في يعني هناك مثلا أندية، فنتجمع حول أحد الدكاكين. صاحب الدكان وفر كراسي

حق مجموعة من البشر تقعد. فهكذا كان، وكان وهو صغير يحفظ الأغاني بشكل رهيب يعني. وكنا إذا مثلا نسوي حطية، كل واحد حط 100 فلس ويأجرون باص نروح عين عوالي نسبح. كان في الأثناء ذي بعض الهواة من عيال الفريج يقدمون أغاني. يتهيأ لي نقطة انطلاقتي كانت مع في مدرس اسمه أستاذ خميس الشروقي الله يحفظه، كان يعني معجب بصوت أحمد الجميري، فقدمه إلى عتيق سعيد صديقه. عتيق سعيد ذاك الوقت كان يقدم برنامج في إذاعة البحرين اسمه ركن الأشبال، واشتركنا في فرقة، أسسنا فرقة في نادي النصر. يعني عيال الفريج أجرني بيت، بيت أجار كذي، اطلقنا عليه نادي، هو حق فريق النصر الرياضي. نلعب كرة وفي الليل نجتمع ونغني، وكان خليفة جاسم عازف ناي وأنا عازف كمان أو عود، أحمد الجميري يغني. وقدمنا شوية حفلات في النادي حتى يوون فرقة الأنوار، أحمد فردان وعيسى جاسم، وانضمينا لهم. وكانت انطلاقتي كهاوي. أحمد استفاد من دراستي استفادة قصوى، عرف المقامات وعرف كيف يخلط المقامات. ولما تسمعونه في الموال، الموال نفسه أنا يتهيأ لي أن مدرس الموسيقى إذا يبي يدرس طلابه الانتقال بين المقام والثاني يسمع مواويل أحمد الجميري ويشرح، والله يوفقه. ولا يزال ما شاء الله متربع على الأغنية البحرينية، يلحن القصيدة ولحن الكلام الشعبي والكلام النبطي أيضا. أن ين في العرضة لا يعني مجال واسع، وأن ين في الخمار والسمريات وغيره أيضا يعني مجال رحب. فهو علم من علام البحرين الله يحفظه.

0: شكل الفنان القدير أحمد الجميري مع الراحل سمو الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة واحدة من أبرز الثنائيات الفنية في تاريخ الأغنية البحرينية. فقد كتب الشاعر عيسى بن راشد آل خليفة كلمات العديد من الأغنيات التي لا تنسى، كأغنية يا زينة ذكريني، خضر نشلك على عودك، رفاعية، وغيرها من الأغنيات التي صاغت هوية الأغنية البحرينية. فهذه الكيمياء التي جمعت بينهما نتجت عنها صداقة عميقة بين قامة شعرية اعتبر كلمات شعره كبنات أفكاره ومشاعره، وعرف الصوت المناسب الذي يمتزج بهذه الكلمات فيغنيها ويبدع في تقديمها، وبين صوت أحب الصورة الشعرية التي تشكل لوحة يسمعها المتلقي وكأنه يراها.
1: علاقتي مع الشاعر الغنائي شيخ عيسى بن راشد الخليفة كانت منذ أول أغنية غنيتها من كلماته وألحان عيسى وفردان، واسمها أسمر ولاقاني. ثم تعرفت عليه لاحقا، وما عزز تلك العلاقة أنها كانت أسرية من البداية، فكانت علاقة حميمة استفدت منها كثيرا من تعابيره الشعبية البحرينية الأصيلة التي كان يستعملها في كلماته. وأثمرت هذه العلاقة عن مجموعة أغاني خالدة في سنة 1970، جاءت الفرصة الذهبية التي سجلت فيها من تأليفه الأغنية الرائعة يا زينة ذكريني، والتي اشتهرت في دول الخليج أولاً ثم امتدت إلى باقي الدول العربية عن طريق الطلبة الدارسين فيها، وكذلك عن طريق الحفلات التي كنت أقيمها.

تعاون الفنان القدير أحمد الجميري مع كبار الشعراء والملحنين في البحرين والخليج العربي، ومن أبرزهم الدكتور غازي القصيبي، الأمير السعودي محمد الفيصل الذي كتب له أغنية تو النهار، خالد الشيخ الذي لحن له رائعته شويخ من أرض مكناس، الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، الشاعر البحريني مطر عبد الله، بدر بورسلي من الكويت، وغيرهم ممن قدم معهم القدير الجميري عشرات الأغاني الناجحة التي ما زالت عالقة في ذهن الجمهور العربي عامة والخليجي خاصة، بالإضافة إلى مشاركته وإشرافه على العديد من الأوبريتات الوطنية وغناء تترات المسلسلات التلفزيونية التراثية البحرينية.

0: عندما عاد الفنان أحمد الجميري من القاهرة خريجاً من المعهد العالي للموسيقى، حمل معه أحلاماً بتأسيس فرقة موسيقية بحرينية تعنى بالاهتمام وتقديم الفن البحريني والتراثي وتوثيقه. فتأسست فرقة البحرين للموسيقى سنة 1996 بجهود الجميري والدكتور عبد الله يتيم وكيل وزارة الإعلام للثقافة والتراث آنذاك، وقد تولى رئاستها عدة سنوات، كما أطلق عام 2021 مشروعه الخاص لتدوين وتوثيق فنون الصوت البحريني وفنون الغوص. وكانت مسيرة القدير أحمد الجميري الممتدة لأكثر من 5 عقود تركت إرثاً غنائياً وموسيقياً ضخماً، ما بين إبراز الأغنية البحرينية وانتشارها على المستوى الخليجي والعربي وتطوير وتوثيق تراث البحرين الموسيقي.
1: في بداية الميثاق العمل الوطني التحقت بهيئة الثقافة وتم تكليفي بقيادة فرقة البحرين للموسيقى. والشيء الرائع في الموضوع بأنه أستاذ أحمد الجميري هو كان مديري المباشر، وبالتالي تلقيت علم ومعرفة من خلال الإدارة ومن خلال الممارسة ومن خلال المتابعة اليومية والحثيثة على الارتقاء بفرقة البحرين للموسيقى. فاليوم طبعا فرقة البحرين الموسيقى تعتبر هي الفرقة الأكبر بالبحرين، والفضل يعود في البداية الأستاذ أحمد الجميري، ومن ثم أنا كوني قمت بقيادة الفرقة لمدة 20 سنة تقريبا. كلنا استمعنا إلى أعمال أحمد الجميري، كلنا تشربنا أعمال أحمد الجميري، كلنا شعرنا بأن هذه الأغنية تنتمي لنا، أغاني السبعينات والثمانينات وكل الألوان الموسيقية اللي تناولها الأستاذ أحمد الجميري في مجال التراث، في مجال الأغنية المعاصرة، في مجال هوية الأغنية البحرينية، كلها كانت يعني تنصب في الهوية. ترك أثر كبير عند الأجيال. يحضرني للأستاذ أحمد الجميري

0: بأنه أي فعالية يطلب منه ما كان يرفضها، أي قنية، أي فعالية وطنية من الروضة إلى المدارس الابتدائية، من يتلقى أي دعوة لحضور غناء لها علاقة بالهوية الوطنية دائما يحرص على التواجد والمشاركة. وندل إنما يدل على رسالة أبو خالد في أهمية الموسيقى وأهمية الغناء في التمسك بحبنا لهذا الوطن. والقصائد، أنا يعني دائما القصائد اللي يختارها أبو خالد كلها تنم عن وعي وفكر ورؤية وبصيرة، يعني ودليل هي استمرارية هذه الأغاني لسنوات طويلة. فأنا فخور بإني تعرفت على إنسان كبير، إنسان فنان، ويكفي مشاركتي معه قمت بتوزيع الكثير من الألحان للأستاذ أحمد الجميري، وقمت بقيادة أكثر من حفلة خارج البحرين وداخل البحرين. ربي حفظه وربي يعطي الصحة والعافية، وإحنا دائما بحاجة لهذا الإنسان من مكانه ومن أبونا، يعني أبونا في الموسيقى، ودائما نلجأ له ودائما نحتاجه في كل الحالات. ربي حفظه ويوفقه إن شاء الله.
1: حصد الفنان القدير أحمد الجميري العديد من التكريمات والأوسمة، أبرزها وسام الكفاءة من الدرجة الأولى من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم عام 2002، وجائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتميز، وكرم من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 31 بدار الأوبرا المصرية عام 2022، ومهرجان الفنون الموسيقية بدولة الكويت، ومهرجان الجنادرية من المملكة العربية السعودية الشقيقة، كما حصل على جائزة الدولة التقديرية للعمل الوطني عام 1998 من رئيس الوزراء البحريني الراحل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله. وشارك ومثل مملكة البحرين في العديد من المؤتمرات الخليجية والعربية، كما قدم عدة بحوث ودراسات عن فن الصوت البحريني والفنون الشعبية عامة. قدمت لكم إذاعة مملكة البحرين صوت أصيل وألحان جمعت بين عراقة التراث وروح الحداثة، وروح موسيقية رفيعة وعطاء فني غزير امتد ولا يزال إلى أكثر من 6 عقود، أدى خلالها أحمد الجميري دوراً محورياً في الارتقاء بالأغنية البحرينية والخليجية والعربية وصون التراث الموسيقي والشعبي، حتى استحق لقب عميد الأغنية الخليجية. استمعتم إلى حلقة من سلسلة الموسيقيون العرب في إطار التعاون بين اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام. أحمد الجميري صوت البحرين الأصيل. إعداد وتقديم فاطمة محمد. إخراج زينب القحطاني.
2: هنا من قلب الكويت ننقل إليكم الخبر كما هو.
3: يا مالو يا مالو يا مالو يا مال،
2: لحظة بلحظة
4: وطني،
2: دائما عبر إذاعة دولة الكويت.
5: الكويت ما في شيء يصعب عليك.
4: منارات كويتية.
6: علماء الشريعة بالكويت.
4: الكويت تتحدث. العالم المبتلى الشيخ سيد أحمد بن سيد عبد الجليل الطبطبائي في يوم أغر من أيام عام 1213 للهجرة الموافق لعام 1797 للميلاد. ولد سيد أحمد بن سيد عبد الجليل الطبطبائي بالبصرة، ومن يوم ذاك ما ذكره التاريخ إلا وذكر سيرة أبيه الغراء، وأنه جاء خلفا له في طليعة موكب العلماء. وإذا أشار التاريخ لعلم أبيه وصلاحه وأنه أحد الأغنياء، فإنه يقرر بأنه سليل بيت عرف بالعلم والصلاح والعطاء. وكعادة الأثرياء ذائع الصيت تلقى مبادئ العلوم على معلم البيت، ثم جلس إلى والده ينهل من علمه ومورده. وما إن شب عن الطوق حتى تتبع ما كان لأبيه من أقران كالشيخ عبد الله بن محمد بن فيروز يأخذ عنهم الحديث والقرآن. ولما استقر بحافظته العريضة علم وفير تجاوب مع صدى حبه المتردد في أرجاء نفسه، فعمل بالوعظ والإرشاد إماما بمسجد الحداد. وكان عذب الحديث والإشارة، جميل اللفظ حلو العبارة، ورغم إرثه للغاليين العلم والمال، وقل أن يجتمع لأحد بحال، حفلت جوانحه بالتواضع وخفض صوته كتال للقرآن خاشع، إلا وقت الموعظة يتنامى صوته إلى كل سامع. وتبعه الشيخ خالد العدساني، وكان قريبا إلى نفسه هو والشيخ يوسف اليعقوب، فأخذ وفيرا من علمه، وأحبه ربه فابتلاه بالشلل، وجعل يستقبل يومه وقد بلغت غمرات المرض بنفسه مبلغا لم تبلغه بأمسه، واضطر لترك الإمامة وتمسك بالوعظ والتدريس استكمالا للرسالة. وفي عام 1296 للهجرة الموافق لعام 1878 للميلاد بسط الشيخ ذراعيه إلى موعده، مخلفا سيرة على صفحات الكتب تتأنق وبين سير العلماء تتألق.
6: منارات كويتية.
4: منارات كويتية.
7: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراضه وتدمير صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة. شبكة CNN تقول إن الجيش الأمريكي يضع خططا جديدة لاستهداف البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية في إيران بأم القنابل. الحكومة اليمنية تطالب بتحرك أممي عاجل لفك الحصار عن تعز، والاتحاد الأوروبي يطالب الحوثيين برفع الحصار عن المدينة. استشهاد فلسطيني بقصف وإطلاق نار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وسط عمليات نسف لمباني سكنية بمناطق متفرقة. الرئيس الأوكراني يتوعد باستئناف عمليات استهداف مصافي النفط الروسية. الكريملين يتهم الدول الأوروبية بالعمل على استمرار الحرب في أوكرانيا. كوريا الشمالية تعلن اختبار صواريخ كروز تطلق من الغواصات. نهاية الموجز، في أمان الله.
8: هنا
9: من قلب الكويت
2: ننقل إليكم الخبر كما هو.
3: يا مال يا مال يا مال يا مال،
2: لحظة بلحظة.
9: وطني
2: دائما عبر إذاعة دولة الكويت.
5: كويتي ما في شيء.
10: إذاعة

حقاً لا ينطفئ. كل أمة لا تنصت لأثرها، تضيع خطاها وتخطئ البوصلة في مسيرها. نأتيكم من هنا، من إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الصوت بالذاكرة والفكرة بالإرث. أثر، برنامج إذاعي نرافقكم فيه إلى حيث ترك الإنسان بصمته وحفرت الحكاية مجراها في مجلدات الزمن. في أثر نعيد اكتشاف العظماء والمواقف، نبحر في سير ونستعرض أحداثاً، نستنطق الكتب ونحاور الفكرة بصوت مسموع. لأن المعرفة ليست حكاية تروى، بل أثر يحيى. أثر، إعداد فواز المطيري، تقديم وليد الدلح. فواز المطيري، تنفيذ عبد الله سليمان. أثر يخرجه لكم ناصر الجناح.

0: المعرفة ليست حكاية تروى، بل أثر يحيى.
1: بصمات الأصابع كيف تحول أثر صغير إلى دليل على الهوية؟ على سطح كاس زجاجي أو مقبض باب أو ورقة مرت بين الأيدي، قد يبقى أثر دقيق لا تلاحظه العين من النظرة الأولى. خطوط متناهية في الصغر تلتف وتتقوس وتتفرع في أنماط بالغة التعقيد، ولكنها تحمل معها معلومة شديدة الأهمية. هنا لمس إنسان هذا المكان. لم تكن بصمات الأصابع من صنع المختبرات ولا من ابتكار أجهزة الشرطة، فهي رفقة طبيعية تبدأ مع الإنسان قبل ولادته وتبقى معه طوال حياته، غير أن البشر احتاجوا إلى زمن طويل ليفهموا أن تلك الخطوط المرسومة على أطراف الأصابع ليست تفصيلا جسديا عابرا، بل علامة يمكن أن تسهم في التعرف إلى صاحبها. ومع تطور الملاحظة العلمية انتقلت البصمة من أثر صامت إلى شاهد ينطق بلغة الخطوط والتفاصيل، وحين دخلت إلى سجلات الهوية ومختبرات الأدلة الجنائية غيرت طريقة العالم في التحقق من الأشخاص وربط الأثار بأصحابها والبحث عن الحقيقة في القضايا الغامضة. لكن البصمة لا ترى دائما بوضوح، ولا تصل كل بصمة إلى المحققين كاملة ونقية، فقد تكون جزئية أو مشوهة أو متداخلة مع آثار أخرى. من هنا بدأ علم دقيق يجمع بين المعرفة والخبرة والتقنية، يحذر في الوقت نفسه من التسرع في النتائج. فالبصمة قد تثبت صلة شخص بشيء ما، ولكن فهم سياقها يبقى ضروريا لتفسير معناها. اليوم لم تعد بصمة الأصابع مرتبطة بالتحقيقات وحدها، فهي تفتح الهواتف وتؤمن الأجهزة، تستخدم في المنافذ والسجلات وأنظمة التحقق الحيوي، وبين فائدتها في الأمن والعدالة والأسئلة التي تثيرها حول الخصوصية وحماية البيانات، تبقى قصتها واحدة من أدق قصص العلم وأشدها تأثيرا في حياتنا. فكيف اكتشف الإنسان قيمة هذه الخطوط؟ كيف ترفع البصمات وتفحص وتقارن؟ ومتى تكون دليلا قويا؟ ومتى تحتاج إلى أدلة أخرى تساندها؟ في حلقتنا من برنامج أثر نتتبع رحلة أثر صغير بدأ على طرف إصبع، ثم أصبح دليلا على الهوية وأداة للوصول إلى الحقيقة.

0: في كل فكرة عظيمة هناك أثر ما نحن نبحث عنه ونروي حكايته.
1: الخطوط التي نحملها معنا. عندما ننظر إلى أطراف أصابعنا نرى خطوطاً دقيقة متقاربة ترتفع قليلاً عن سطح الجلد، تتخذ مسارات منحنية ومتداخلة. تعرف هذه الخطوط بالنتوءات الاحتكاكية، وهي لا تقتصر على أطراف الأصابع بل تظهر أيضاً على راحتي اليدين وأخمص القدمين. تساعد هذه النتوءات الإنسان على الإمساك بالأشياء وتقليل انزلاقها، لأنها تزيد الاحتكاك بين الجلد والسطح الذي يلمسه. لا تتكون بصمات الأصابع بعد الولادة، بل تبدأ ملامحها في الظهور خلال مراحل نمو الجنين. تسهم العوامل الوراثية في تحديد خصائصها العامة، في حين تؤثر ظروف النمو الدقيقة داخل الرحم في تشكيل تفاصيلها النهائية. ولهذا لا تتطابق بصمات التوأمين المتماثلين على الرغم من تشابههما الوراثي الكبير. تكبر اليد مع تقدم الإنسان في العمر، تتسع المسافات بين بعض خطوطها، لكن الترتيب الأساسي للنتوءات والتفرعات يبقى محافظا على نمطه. وإذا أصيب سطح الجلد بجرح خفيف فإنه يلتئم عادة وتعود الخطوط إلى شكلها. أما إذا وصل التلف إلى الطبقات العميقة فقد تتكون ندبة دائمة، وتصبح هذه الندبة نفسها جزءا من العلامات المميزة. ليست القيمة الحقيقية للبصمة في شكلها العام فقط، بل في تفاصيلها الصغيرة. فقد ينتهي خط في موضع وينقسم خط آخر إلى فرعين، وقد تظهر جزيرة قصيرة أو نقطة دقيقة بين الخطوط. وحين تجتمع هذه السمات في ترتيب معين تتشكل هوية جلدية شديدة التميز، يحملها الإنسان في يده ويترك أثرها كلما لامس سطحا مناسباً.

0: ليس كل ما يقال يبقى، لكن بعض الأصوات تتحول إلى أثر خالد.
1: حضور البصمة قبل العلم الحديث. عرف الإنسان أثار أصابعه قبل أن يعرف المختبرات وأجهزة المقارنة بقرون طويلة، فقد ظهرت بصمات على أوان فخارية وألواح طينية ومواد صنعها البشر في حضارات قديمة. كان بعض تلك الآثار ناتجاً عن لمس الطين في أثناء تشكيله، في حين استخدم بعضها علامة شخصية أو وسيلة لتأكيد القبول والتوثيق. في بعض المجتمعات القديمة كان وضع الإصبع أو اليد على الطين أو الحبر يستخدم عند إبرام بعض المعاملات، لكن هذا الاستخدام لم يكن مبنياً بالضرورة على فهم علمي لفرادة البصمة، بل كان أقرب إلى العلامة التي تدل على حضور صاحبها وموافقته، ولا سيما عندما لا يكون قادراً على الكتابة. كانت المشكلة أن مجرد رؤية الخطوط لا يكفي لبناء نظام دقيق لإثبات الهوية، فلكي تتحول البصمة إلى ذات علمية كان لابد من البرهنة على أن تفاصيلها تختلف من شخص إلى آخر، وأنها تبقى مستقرة نسبياً، وأنه يمكن تسجيلها وتصنيفها واستعادتها عند الحاجة. هنا يظهر الفرق بين المعرفة القديمة والمنهج الحديث، فالقدماء شاهدوا الأثر واستخدموه، أما العلم الحديث فسعى إلى قياسه وتفسيره ووضع قواعد لمقارنته، ومن خلال هذا التحول انتقلت البصمة من عالم العادات والمعاملات إلى عالم الطب والإدارة والقضاء، وهكذا لم يكن تاريخها لحظة اكتشاف واحدة، بل رحلة طويلة تراكمت فيها الملاحظات حتى أصبح الأثر البسيط نظاماً عالمياً للتعرف إلى الأشخاص.
0: أثر

0: أثر من بين طيات التاريخ ودهاليز الزمن، نستخرج النور من بين الحروف ونقدمه أثراً.
1: من الملاحظة إلى الدراسة العلمية، في القرن التاسع عشر أصبحت المدن أكثر اتساعاً، وازداد انتقال الناس بين المناطق، وواجهت الإدارات وأجهزة الشرطة مشكلة متزايدة في التحقق من الهويات، فالاسم يمكن تغييره، والملامح قد تتبدل بفعل العمر أو المرض، والذاكرة البشرية قد تخطئ في التعرف. لذلك بدأ الباحثون يبحثون عن سمة جسدية أكثر ثباتاً. كان الطبيب البريطاني هنري فولز من الذين لفتوا الانتباه إلى إمكان الاستفادة من بصمات الأصابع في التعرف إلى الأشخاص والتحقيق في الجرائم. وفي الوقت نفسه تقريباً، كان الموظف البريطاني ويليام هيرشل يستخدم آثار الأيدي والأصابع في الهند ضمن بعض المعاملات لتقليل احتمالات الانتحال والإنكار. ثم جاء العالم فرانسيس جالتون، فدرس البصمات وحلل أنماطها وتفاصيلها، وأسهم في دعم فكرة فرادتها واستمرارها. لم تعد المسألة عندئذ مجرد انطباع بصري، بل أصبحت موضوعاً للقياس والتصنيف والمقارنة. كان هذا التحول حاسماً، لأن أي نظام للتعرف لا ينجح إلا إذا أمكن تنظيم سجلاته والعثور على البصمة المطابقة بين أعداد كبيرة. أسهم إدوارد هنري وزملاؤه في تطوير نظام لتصنيف البصمات، مما ساعد على ترتيب البطاقات الورقية وتضييق نطاق البحث. وبفضل هذه الجهود المتراكمة أصبحت البصمة أداة عملية وليست فكرة نظرية فقط. ومع بداية القرن العشرين توسع اعتمادها في دول مختلفة، وأخذت مكانها في الملفات الجنائية والسجلات المدنية، لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ إثبات الهوية.

0: هناك من مروا وتركوا خلفهم صدى لا يموت، نبحث عنهم لنعيد لهم الحياة صوتا وفكرة.
1: الأقواس والحلقات والدوامات. على الرغم من التفاصيل الكثيرة التي تحملها بصمات الأصابع، فإن أنماطها العامة تصنف عادة في ثلاث فئات رئيسية: الأقواس والحلقات والدوامات. في النمط القوسي تدخل الخطوط من جانب وترتفع في الوسط ثم تخرج من الجانب الآخر، ويبدو هذا النمط شبيها بتل صغير أو قوس منبسط. أما الحلقات فتدخل خطوطها من أحد الجانبين ثم تنحني وتعود نحو الجانب نفسه، وتعود الحلقات من الأنماط الشائعة في بصمات البشر. أما الدوامات فتتخذ خطوطها شكلا دائريا أو حلزونيا، وقد تبدو كأنها دوائر متداخلة تلتف حول مركز واحد. لكن الخبير لا يحكم بأن بصمتي صدرتا عن إصبع واحد، لأنهما تنتميان إلى النمط العام نفسه. فقد يحمل مليونات الناس بصمات حلقية، لكن التفاصيل الدقيقة ومواقعها وعلاقاتها بعضها ببعض هي التي تصنع الاختلاف الحقيقي. ومن أهم هذه التفاصيل نهايات الخطوط وتفرعاتها والنقاط والجزر الصغيرة والمسافات بينها. يفيد النمط العام في التصنيف الأولي واستبعاد البصمات المختلفة بوضوح، أما التعرف الدقيق فيحتاج إلى فحص أعمق. وقد تكون بصمة مسرح الحادث ناقصة أو مائلة أو ممدودة بسبب حركة الإصبع، فينبغي أن يمتلك الفاحص الخبرة للتمييز بين الاختلاف الناتج عن طريقة اللمس والاختلاف الذي يدل على أن الأثر يعود إلى شخص آخر.

0: الأثر ليس شيئاً نراه، بل ما يغير فينا شيئاً دون أن نشعر.
1: كيف تبقى البصمة على الأسطح؟ لا تحمل أطراف الأصابع حبراً طبيعياً، فكيف تترك بصمة على الأشياء؟ يكمن الجواب في المواد الدقيقة الموجودة على سطح الجلد، فالعرق والزيوت والملوثات التي تلتصق باليد قد تنتقل إلى السطح عند لمسه، وحين تضغط النتوءات الجلدية عليه تترك رسماً يمثل الأجزاء المرتفعة من البصمة. يتأثر وضوح الأثر بعدة عوامل، منها نوع السطح، قوة الضغط، مدة اللمس، حالة الجلد، ودرجة الحرارة والرطوبة. فقد تبدو البصمة واضحة على الزجاج أو المعدن الأملس، بينما يصعب استخراجها من بعض الأسطح الخشنة أو الملوثة. يميز المختصون بين أنواع عدة من البصمات، فهناك البصمة الظاهرة التي تنشأ عندما يكون الإصبع ملوثا بمادة مرئية كدهان أو الدم، وهناك البصمة الغائرة التي تتكون عند ضغط الإصبع على مادة لينة كالشمع أو الطين. أما البصمة الكاملة فهي التي لا ترى عادة بالعين المجردة، وتحتاج إلى وسيلة كيميائية أو فيزيائية لإظهارها، وليس كل لمس قادراً على إنتاج بصمة صالحة للمقارنة. فقد يمسح الإنسان السطح من دون قصد، أو يلمسه بجزء صغير من إصبعه، أو تتراكم بصمته مع بصمات أخرى، كما قد تفسد المياه والحرارة والاحتكاك بعض الأثار. لذلك فإن العثور على بصمة مفيدة ليس أمراً مضموناً، بل نتيجة تجتمع فيها طبيعة السطح وظروف المكان ودقة الفحص.

0: في زوايا الماضي وفي صدور الكتب ينبض الأثر كقلب حي ينادينا لنصغي.
1: رحلة البصمة من مسرح الحادث. عندما يصل فريق الأدلة الجنائية إلى مسرح حادث، لا يبدأ العمل بالبحث العشوائي عن البصمات، بل بحماية المكان وتوثيق حالته، فكل خطوة غير محسوبة قد تضيف أثراً جديداً أو تفسد أثراً قديماً أو تنقل مادة من موضع إلى آخر. ولهذا تستخدم القفازات والملابس الواقية، ويحدد مسار الحركة، وتسجل مواقع الأشياء قبل لمسها. يبحث المختصون في الأماكن التي يرجح أن يلمسها الإنسان، مثل مقابض الأبواب والنوافذ والأكواب والأدوات والأجهزة، لكنهم لا يفترضون أن كل بصمة تعود إلى مرتكب الجريمة، فقد تكون لصاحب المكان أو لزائر أو لشخص لمس الغرض في وقت سابق. بعد تحديد الموضع المحتمل، تختار الطريقة المناسبة لإظهار البصمة وفقا لنوع السطح وحالته. وعند ظهور الأثر يصور في موضعه بمقياس يساعد على معرفة حجمه الحقيقي، وقد يرفع بعد ذلك بشريط مخصص أو ينقل الغرض كله إلى المختبر إذا كان نقله آمنا وممكنا. وتعد سلسلة حيازة الدليل جزءا أساسيا من العمل، فيجب تسجيل من جمع الأثر ومتى جمعه وأين حفظ ومن تسلمه بعد ذلك. فالقيمة القضائية للبصمة لا تقوم على شكلها وحده، بل على سلامة الإجراءات التي أحاطت بها. وإذا لم يحفظ الدليل حفظا صحيحا، فقد تثور تساؤلات حول تلوثه أو تبدله أو نسبته إلى موضعه الأصلي.

0: أثر، حيث لا نروي الحكاية فقط بل نبقيها حية في الذاكرة.
1: كيف تظهر البصمات الخفية؟ تعد مساحيق إظهار البصمات من أشهر الوسائل التي يراها الناس في الأعمال الدرامية. تقوم فكرتها على التصاق حبيبات المسحوق بالمواد التي تركها الإصبع على السطح، وعند استخدام الفرشاة برفق تظهر الخطوط تدريجياً، ثم يصور الأثر ويمكن رفعه، لكن كثرة المسحوق والضغط الشديد قد يفسدان التفاصيل. لا تصلح هذه الطريقة لكل سطح، فالأوراق والكرتون والخشب غير المطلي تمتص بعض مكونات الأثر. هنا تستخدم مواد كيميائية تتفاعل مع مكونات العرق فتظهر الخطوط بلون يمكن تصويره ودراسته. وبين الوسائل المعروفة استخدام مادة النين هيدرين على بعض الأسطح المسامية، وعلى الأسطح غير المسامية كالزجاج والمعادن وبعض أنواع البلاستيك قد تستخدم أبخرة مادة لاصقة تعرف بأسيانوكليلات، وهي المادة المستخدمة في بعض أنواع اللاصق السريع. تتجمع هذه المادة على بقايا البصمة فتجعلها أكثر وضوحاً وثباتاً، وقد تستخدم بعدها أصابع خاصة وإضاءات معينة لتحسين رؤيتها. إن اختيار الطريقة الخاطئة قد يضعف البصمة أو يتلفها، ولذلك ترتب خطوات الفحص من الوسائل الأقل تأثيراً للوسائل الأكثر تدخلاً. المهم أن المختبر لا يخلق بصمة غير موجودة، بل يسعى إلى كشف المواد التي تركها الإصبع، وبهذا يتحول الأثر الخفي إلى صورة مرئية قابلة للحفظ والمقارنة والتقييم.
0: أثر.
2: نحن باقون هنا. هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا، ومن القلب إلى القلب لنا، ومن الآه إلى الآه لنا. كل دبوس إذا أدم بلادي هو في قلبي أنا.

0: أثر ليس كل ما يقال يبقى، لكن بعض الأصوات تتحول إلى أثر خالد.
1: من العين الخبيرة إلى المقارنة المنهجية، بعد العثور على بصمة وإظهارها تبدأ مرحلة الفحص والمقارنة. ينظر الخبير أولاً في جودة الأثر، هل تظهر فيه خطوط كافية؟ هل تعرض للضغط أو الانزلاق؟ هل تتداخل معه بصمة أخرى؟ وهل تسمح معلوماته بإجراء مقارنة ذات معنى؟ فليس كل أثر مرئي صالح للتعرف. ثم تقارن البصمة المجهولة ببصمة معلومة المصدر، ويبدأ الفاحص بالنمط العام واتجاه الخطوط، ثم ينتقل إلى التفاصيل الدقيقة مثل نهايات النتوءات وتفرعاتها والعلاقات المكانية بينها. وقد يستخدم التكبير والبرامج الرقمية، لكن القرار لا يعتمد على مجرد تشابه سطحي. تستخدم مختبرات كثيرة منهجاً يقوم على التحليل ثم المقارنة ثم التقييم ثم التحقق من النتيجة بواسطة فاحص آخر. وقد تنتهي المقارنة إلى ثلاثة نتائج عامة: أن يرى الخبير توافقاً كافياً لنسبة الأثر إلى المصدر المعلوم، أو يجد اختلافاً حقيقياً يستبعده، أو يرى أن المعلومات غير كافية للحكم عليه. وهذه النتيجة الأخيرة مهمة جداً، لأن العلم لا يفترض جواباً حين يكون الدليل ضعيفاً، فقد يكون الأثر صغيراً جداً أو مشوهاً أو خالياً من التفاصيل الكافية. وهنا يكون التوقف عن الجزم أكثر دقة من إصدار رأي غير مدعوم بالأدلة. فقوة فحص البصمة لا تظهر في كثرة النتائج الإيجابية، بل في الالتزام بحدود ما يسمح به الأثر.

0: من بين طيات التاريخ ودهاليز الزمن، نستخرج النور من بين الحروف ونقدمه أثراً.
1: الحاسوب وأنظمة البحث الآلي. في زمن السجلات الورقية، كان البحث عن بصمة معينة يتطلب تصنيف البطاقات ومراجعة مجموعة كبيرة منها يدوياً، وكلما زاد عدد السجلات أصبحت المهمة أبطأ وأكثر تعقيداً. ثم جاءت الحوسبة لتغير طريقة حفظ البصمات واستعادتها، فظهرت أنظمة التعرف الآلي إلى بصمات الأصابع المعروفة باسم إيفيس. تحول هذه الأنظمة صور البصمات إلى بيانات رقمية، وتحلل الأنماط والتفاصيل والعلاقات بين النقاط المميزة. وعند إدخال بصمة مجهولة، يبحث النظام في قاعدة البيانات، ثم يقدم قائمة بالبصمات الأكثر تشابهاً، مما يقلل الزمن والجهد اللذين كانا يبذلان في البحث اليدوي. ومع ذلك، لا يعني ظهور اسم في قائمة المرشحين أن الحاسوب أثبت هوية صاحب البصمة، فالنظام يرتب الاحتمالات وفق درجات التشابه، ثم يأتي دور الخبير ليجري المقارنة البصرية والمنهجية. وقد لا تكون البصمة الحقيقية موجودة في قاعدة البيانات أصلاً، أو قد تكون جودة الأثر منخفضة جداً. وقد أتاحت هذه الأنظمة ربط قضايا كانت تبدو منفصلة عندما ظهرت البصمة نفسها في أكثر من مسرح، كما ساعدت على التعرف إلى أشخاص مفقودين أو مجهولي الهوية. لكن توسع قاعدة البيانات يفرض مسؤولية كبيرة في حمايتها وضبط صلاحية الوصول إليها، لأن سرعة التقنية لا تغني عن دقة الإنسان ولا عن حماية حقوقه.
0: هناك من مروا وتركوا خلفهم صدى لا يموت، نبحث عنهم لنعيد لهم الحياة صوتا وفكرة.
1: البصمة دليل مهم وليس قصة كاملة. عند العثور على بصمة شخص ما في مكان ما، فإنها قد تثبت أن إصبعه لامس السطح الذي حملها، ولكنها لا تشرح وحدها متى حدث اللمس ولا سببه وما الذي كان يفعله الشخص في تلك اللحظة. فقد تبقى بعض البصمات على الأسطح مدة تختلف باختلاف المادة والظروف المحيطة. لذلك يسأل المحققون عن السياق، هل كان للشخص حق في دخول المكان؟ هل يمكن استخدام الغرض الذي وجدت عليه البصمة عادة؟ هل وجد الأثر في موضع متوقع أم في موضع لا يفترض أن يلمسه؟ وهل توجد أدلة أخرى تؤيد التفسير كالتسجيلات أو الشهادات أو الآثار المادية؟ كما ينبغي التمييز بين وجود البصمة وطريقة وصولها، ففي بعض الظروف قد تنتقل مواد دقيقة بطريقة غير مباشرة، أو ينقل الغرض نفسه من مكان إلى آخر. وإن كان الانتقال غير المباشر لا يحدث في كل حالة، فإن احتمالية نقله يذكر بضرورة تحليل المشهد كاملاً. وهنا تظهر قيمة العدالة العلمية، فالبصمة قد تسهم في إدانة مرتكب، وقد تسهم أيضاً في استبعاد شخص بريء. والهدف ليس العثور على دليل يوافق افتراضاً مسبقاً، بل فحص الدليل بحياد وقبول النتيجة التي يدعمها. فكلما ازداد الوعي بحدود البصمة أصبح استخدامها أكثر إنصافاً وأقرب إلى الحقيقة.

0: الأثر ليس شيئاً نراه، بل ما يغير فينا شيئاً دون أن نشعر.
1: الخطأ البشري وضمان جودة الفحص. على الرغم من القيمة الكبيرة لبصمات الأصابع، فإن فحصها ليس معصوماً من الخطأ، لأن جزءاً من العملية يعتمد على تقدير الخبير، وقد تزداد صعوبة التقييم إذا كانت البصمة جزئية أو مشوهة، أو إذا تعرضت للضغط أو الانزلاق، أو إذا تداخلت خطوطها مع خطوط بصمة أخرى. وقد يتأثر الفاحص أحياناً من دون قصد بمعلومات خارجة عن البصمة، كمعرفته أن الشخص المشتبه فيه أو أن دليلاً آخر يشير إليه، ويعرف هذا بالتأثير السياقي، وهو لا يعني تعمد الخطأ، بل يدل على أن الإنسان قد يقرأ المعلومات الغامضة في ضوء ما يعرفه مسبقاً. لتقليل هذا الخطر تعتمد المختبرات الجيدة إجراءات لضمان الجودة، منها تدريب الفاحصين واختبار كفاءتهم دورياً وتوثيق خطوات التحليل ومراجعة النتائج. ويستحسن أن يفحص خبير آخر المقارنة بقدر من الاستقلال، لئلا يكرر النتيجة الأولى من دون تقييم حقيقي. كما تساعد اللغة الدقيقة في المحكمة على منع المبالغة، فينبغي أن يشرح الخبير ما فحصه وما النتيجة التي وصل إليها وما حدود رأيه، من غير أن ينسب إلى البصمة ما لا تستطيع إثباته. وبهذا لا ينظر إلى الاعتراف بإمكان الخطأ على أنه إضعاف للعلم، بل على أنه سبيل لتقويته وتحسين موثوقيته وحماية الناس من النتائج المتسرعة.
0: أثر

0: أثر في زوايا الماضي وفي صدور الكتب ينبض الأثر كقلب حي ينادينا لنصغي.
1: البصمة في حياتنا الرقمية. خرجت بصمات الأصابع من مكاتب السجلات ومختبرات الأدلة إلى الهواتف والحواسيب وأبواب المباني. فبدلاً من كتابة كلمة المرور في كل مرة، يمكن للمستخدم أن يضع إصبعه على مستشعر فيقرأ الجهاز خصائص البصمة ويقارنها بالنموذج المسجل لديه. وعادة لا يحتاج النظام إلى الاحتفاظ بصورة تقليدية للبصمة، بل ينشئ تمثيلاً رقمياً لبعض سماتها، وعند المقارنة لا يبحث عن تطابق حرفي كامل، لأن وضع الإصبع ودرجة الضغط ورطوبة الجلد قد تختلف من مرة إلى أخرى، بل يبحث عن توافق يبلغ الحد المعتمد في النظام. وتقدم البصمة سهولة كبيرة، فهي لا تنسى ككلمة المرور ولا تحتاج إلى حملها كالبطاقة، لكنها لا تخلو من المخاطر، فالإنسان يترك بصماته على أشياء كثيرة، وإذا تسربت البيانات الحيوية فلا يمكن تغيير الإصبع كما تغير كلمة المرور. لذلك تعد طريقة تخزين القوالب الرقمية وحمايتها أمراً بالغ الأهمية، كما تطور أنظمة للكشف عما إذا كانت البصمة مقدمة من أصبع حي بغية مقاومة محاولات التزييف. وفي الخدمات الحساسة يكون الأفضل دمج البصمة مع عامل آخر كرقم سري أو جهاز موثوق، فالبصمة وسيلة قوية ومريحة، لكن الأمن الحقيقي يقوم على نظام متكامل لا على سمة واحدة.

0: أثر، حيث لا نروي الحكاية فقط بل نبقيها حية في الذاكرة.
1: بين إثبات الهوية وحماية الخصوصية، تساعد بصمات الأصابع على التحقق من الهوية في مجالات كثيرة، منها إصدار الوثائق وضبط الدخول إلى المرافق والتحقق في المنافذ والتعرف إلى المفقودين وضحايا الكوارث. وفي حالات الكوارث الجماعية قد تقارن بصمات المتوفي بسجلات سابقة، فتسهم في إعادة الاسم إلى صاحبه وتمكين أسرته من معرفة مصيره. ولكن البيانات الحيوية تختلف عن كثير من البيانات العادية، فهي مرتبطة بجسد الإنسان وترافقه في معظم حياته. ومن هنا تظهر أسئلة مهمة: من يحق له جمع البصمات؟ ولأي غرض؟ وكم تبقى في قاعدة البيانات؟ ومن يستطيع الاطلاع عليها أو مشاركتها مع جهات أخرى؟ إن الفائدة الأمنية لا تلغي الحاجة إلى قواعد واضحة تحمي الأفراد من الاستخدام غير المشروع. ومن أهم مبادئ الحماية أن يحدد الغرض من الجمع، وأن لا تستخدم البيانات في غرض آخر من دون سند، وأن تحفظ بوسائل آمنة، وأن تراجع صلاحيات الوصول إليها، وأن تحذف عند انتهاء الحاجة إليها وفق القوانين المعتمدة. وهكذا تكشف قصة البصمة عن وجهين للتقدم: قدرة مدهشة على إثبات الهوية، ومسؤولية كبيرة في حماية صاحبها. فالخطوط الصغيرة التي كانت تمر دون انتباه أصبحت أداة للعدالة والأمن والخدمات الرقمية. والأثر الحقيقي لهذا الاكتشاف لا يكمن في قدرتنا على قراءة البصمة فقط، بل في حسن استخدامها بدقة وعدل واحترام لكرامة الإنسان.

بصمات الكف والقدم أدلة تتجاوز أطراف الأصابع. لا تقتصر الخطوط الاحتكاكية المميزة على أطراف الأصابع، بل تمتد إلى راحة اليد وأخمص القدم، حيث تتشكل أنماط دقيقة يمكن الاستفادة منها في التعرف إلى الأشخاص. وقد يترك الإنسان بصمة كفه عندما يتكئ على طاولة أو يدفع باباً أو يمسك سطحاً واسعاً، فتظهر مساحة أكبر من الخطوط وتحمل عدداً وافراً من التفاصيل القابلة للمقارنة. وتشتمل بصمة الكف على النتوءات الجلدية والتفرعات ونهايات الخطوط، إضافة إلى الثنايا والتجاعيد التي تتكون بفعل حركة اليد. وعلى الرغم من أن الثنايا الكبيرة لا تعامل دائماً بالطريقة نفسها التي تعامل بها النتوءات الدقيقة، فإنها قد تساعد على فهم اتجاه الأثر والجزء الذي لامس السطح. وقد تظهر في مسرح الحادث بصمة كف جزئية من دون أن تظهر بصمة إصبع واضحة، وفي هذه الحالة لا يهمل الأثر، بل يصور ويحفظ ويقارن بسجلات معلومة إذا توافرت فيه تفاصيل كافية. وتستطيع بعض الأنظمة الحديثة إجراء بحوث آلية في بصمات الكف كما تفعل مع بصمات الأصابع، ثم تحيل النتائج المرشحة إلى الخبير لفحصها. أما بصمات القدم فقد تكون ظاهرة إذا كانت القدم ملوثة بمادة ما، أو غائرة إذا ضغطت على التربة أو مادة لينة، أو كامنة إذا تركت إفرازات على سطح أملس. وينبغي التفريق بين بصمة القدم الحافية وأثر الحذاء، فالأولى تحمل خصائص جلدية وتشريحية، أما الثاني فيعكس تصميم نعل الحذاء وما لحق به من تآكل أو تلف. وتستخدم بصمات أقدام المواليد في بعض المؤسسات لأغراض التوثيق، لكن فاعليتها تعتمد على جودة الأخذ ووضوح التفاصيل. وهكذا يتسع مفهوم البصمة ليشمل شبكة من العلامات التي يحملها الجسد ويتركها الإنسان على الأسطح من دون أن ينتبه إليها.

0: هناك من مروا وتركوا خلفهم صدى لا يموت، نبحث عنهم لنعيد لهم الحياة صوتا وفكرة.
1: مستقبل البصمة بين الذكاء الاصطناعي والمسؤولية. تتجه تقنيات بصمات الأصابع إلى مرحلة أكثر سرعة ودقة، ومع تطور المستشعرات وخوارزميات التعرف وأدوات معالجة الصور، فالأجهزة الحديثة تستطيع قراءة تفاصيل دقيقة وتحسين صور ضعيفة وإجراء عمليات بحث في قواعد بيانات كبيرة خلال وقت قصير. وقد أصبحت بعض المستشعرات تعتمد على الموجات فوق الصوتية أو غيرها من التقنيات لقراءة بنية البصمة، حتى في بعض الظروف التي يكون فيها الإصبع رطباً أو متسخاً، ويسهم الذكاء الاصطناعي في فرز النتائج وتحديد المواضيع المحتملة للتشابه، وقد يساعد على تحسين البصمات الجزئية وتقدير جودتها. ولكن تحسين الصورة لا يجب أن يتحول إلى إضافة تفاصيل لم تكن موجودة في الأثر الأصلي، لأن الغاية هي إظهار المعلومة لا صنعها. وقد يعتمد مستقبل التحقق من الهوية على دمج أكثر من سمة حيوية كبصمة الإصبع وصورة الوجه وقزحية العين أو نمط الصوت، ويمكن لهذا الدمج أن يرفع دقة التحقق، لكنه يزيد في الوقت نفسه حجم البيانات الحساسة التي يجب حمايتها. فكلما أصبحت الأنظمة أقدر على تحليل الإنسان، أصبحت الحاجة أشد إلى ضوابط تحدد من يجمع البيانات وكيف يستخدمها. ولا يكفي أن يكون النظام سريعاً، بل يجب أن يكون قابلاً للاختبار والمراجعة، وأن تعرف نسبة أخطائه والظروف التي تضعف فيها نتائجه. كما ينبغي ألا يحل الحاسوب محل التقييم المهني والرقابة البشرية، خصوصاً عندما تترتب على النتيجة آثار قضائية أو أمنية. إن مستقبل البصمة لا يتعلق بقدرة الآلة على المقارنة فقط، بل بقدرة المجتمع على الموازنة بين الأمن والخصوصية وبين سرعة التقنية وضمانات العدالة. فالأثر الصغير الذي كشف عن هوية الإنسان يفرض على العلم أن يصون حقوق هذا الإنسان أيضاً.

0: ليس كل ما يقال يبقى، لكن بعض الأصوات تتحول إلى أثر خالد.
1: من خطوط دقيقة على أطراف الأصابع. بدأت قصة غيرت طريقة العالم في التعرف إلى الإنسان. فالبصمة التي كانت تبقى على الطين والفخار من دون أن يدرك أحد قيمتها أصبحت مع تقدم العلم دليلاً يسهم في كشف الحقائق وإثبات الهويات وإنصاف الأبرياء والتعرف إلى المفقودين وضحايا الكوارث. ومع انتقال البصمة من الملفات الورقية إلى قواعد البيانات والأجهزة الرقمية أصبحت جزءاً من حياتنا اليومية، نفتح بها هواتفنا ونحمي بها معلوماتنا ونثبت بها هوياتنا، غير أن هذه القوة تحتاج دائماً إلى علم دقيق وإجراءات موثوقة وقوانين تحمي خصوصية الإنسان وكرامته. وهكذا تذكرنا بصمات الأصابع بأن أصغر التفاصيل قد تحمل أكبر الدلالات، فأثر لا يكاد يرى قد يكشف حضور إنسان ويعيد اسماً إلى صاحبه ويساعد على فك غموض قضية بقيت بلا جواب. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج أثر، التي تتبعنا فيها رحلة بصمات الأصابع وعرفنا كيف تحول أثر صغير إلى دليل على الهوية. نلتقي بكم في حلقة جديدة وأثر آخر صنع تحولاً في حياة الإنسان.

إلى هنا نكون قد بلغنا نهاية رحلتنا لهذا اليوم من برنامج أثر، حيث عبرنا معا بين ظلال المعاني وصدى الأزمنة لنستبقي من الماضي ما يلهم الحاضر ويصنع المستقبل. كان معكم في الإعداد فواز المطيري، في التقديم وليد الدلح، فواز المطيري، وفي التنفيذ عبد الله سليمان. ومن وراء الميكروفون أدار دفة الإخراج ناصر الجناع. نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة وأثر جديد، وحتى ذلك الحين تقبلوا منا أطيب التحايا.

برنامج محطات، نحاول أن نقدم لكم المعلومات العامة والمهمة لتصلكم بأسلوب مشوق وجديد، ونجمع لكم من المعلومات ما يثري ثقافتكم. كونوا معنا أينما كنتم عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج محطات.